0: تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد للديوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. وقد أدانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. من جانبها دانت البحرين استهداف الميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. كما أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا لتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. كما شددت الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات جريمة محرمة شرعا ومستنكرة إنسانية ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية. هذا وأكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيدها قيادة وشعبا إلا ثباتا وعزيمة في حماية مقدساتها وصون أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قصديه. وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أعلن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي، وأضاف أن الاعتداء الحوثي استهدف أحد الأعيان التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، وأن هذا العمل تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وأوضح المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيات الحوثية والتخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وذلك من خلال مراجعة العمليات وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. وأضاف أن هذا العمل باستهداف محطة كهرباء تقدم خدماتها للمسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا المتطرفة لاستهداف الحرمين الشريفين واستمرارا لمحاولاتهم إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. من المدينة المنورة معنا مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان أهلا بك. يعني استمعنا إلى ما قاله المتحدث باسم قوات التحالف، وبالتالي أيضا ما تحدث عن صون أمن هذه الأماكن المقدسة، هل ثمة مظاهر لذلك شاهدتموها أو لمستموها؟
1: نعم، نتحدث اليوم أن هذا الهجوم الإرهابي على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء هنا في المدينة المنورة، وهي المحطة التي تغذي بشكل مباشر المسجد النبوي. نتحدث كذلك أن المحطة تغذي كذلك عدد من الأحياء السكنية. نتحدث على خروج أو تعطل أحد المحولات الخاصة بالمحطة، محطة طيبة تحديدا، دون تأثر للشبكة الخاصة بالمسجد النبوي. نتحدث كذلك عادل عن وجود ما يزيد عن نحو 8 مولدات كهربائية احتياطية خاصة بالمسجد النبوي تعمل بشكل أوتوماتيكي عند اللزوم.

0: كذلك نتحدث أنه هذا الهجوم الإرهابي خلق حقيقة حالة كبيرة وتنديد واضح وكبير من قبل كافة الدول الإسلامية والعربية. وكذلك نتحدث أيضا عن استياء كبير حقيقة من قبل المواطنين والمقيمين هنا في المدينة المنورة، وهذا ما لمسناه حقيقة خلال الساعات الماضية أثناء تواجدنا حتى هذه اللحظة بالقرب من المسجد النبوي. نتحدث على أو نبعد قرابة 100 متر من المسجد النبوي ونشاهد هذه المظاهر وحجم توافد المعتمرين والمصلين والزوار إلى المسجد النبوي قبل أداء صلاة الفجر بقرابة الساعتين. سوف أبدأ زميلي أجمل استعرض معكم بعض اللقطات الحية والمباشرة ونشاهد توافد المعتمرين والزوار والمصلين إلى المسجد النبوي. أيضا كذلك نشير أن اليوم بيان التحالف الذي أكد أن ميليشيا الحوثي التي استهدفت فجر يوم الثلاثاء الماضي محطة طيبة لتوزيع الكهرباء وهي المغذي الرئيسي للمسجد النبوي. أيضا كذلك نتحدث أنه أسفرت التحقيقات والنتائج عن تورط ميليشيا الحوثي بشكل صريح، وهذه ليست المرة الأولى لميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال استهداف محاولة استهداف المقدسات. نتحدث على محاولة استهداف مكة المكرمة مرتين خلال الأيام الماضية، واليوم هذه المرة الثالثة، وهذا يعد انتهاكا صارخا حقيقة لقدسية الأماكن هنا في مكة المكرمة تحديدا وحتى كذلك المسجد النبوي. أيضا كذلك المواطنين والمقيمين يعني نددوا بشكل مباشر على محاولة الاستهداف والبعد الكامل عن سلامة وصحة واستهداف صحة ومحاولة استهداف صحة وسلامة كافة الزوار. نتحدث اليوم المدينة المنورة استقبلت في الربع الأول يعادل أكثر من 5,700,000 زائر، لذلك تشهد المدينة المنورة بشكل مستمر أو تحديدا طوال العام توافد مئات الآلاف بشكل أسبوعي أو يومي إلى المسجد النبوي لأداء الصلوات وكذلك زيارة المسجد النبوي. حقيقة أبرز مشاهداتي خلال الساعات الماضية أثناء تواجدي بالقرب من المسجد النبوي، ليس هنالك أي مظاهر لتعطل الخدمات أو إقفال بعض المرافق، الحياة تسير بشكل طبيعي، وهذا يعود حقيقة إلى الثقة الكبيرة الممنوحة لمنظومة الدفاع الجوي السعودي التي تتواجد بشكل مكثف حقيقة بالقرب من المواقع المقدسة وتحديدا بالقرب من الحرم المكي وكذلك المسجد النبوي حفاظا لسلامة وأمن كافة الزوار وحماية هذه المقدسات بشكل كبير جدا. نعم عاد.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية سلطان السلمي من المدينة المنورة. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان واعتراض 4 طائرات مسيرة في مدينة خميس مشيط. اللواء تركي المالكي أكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. في التطورات الميدانية في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أفاد من جانبه بتنفيذ القوات الجوية 27 غارة دقيقة ومركزة على امتداد جبهات تعز، استهدفت منظومة عسكرية متكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وحسب الناطق الرسمي فإن الغارات شملت مخزنا للصواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح متقدمة وتجمعات لعناصر الميليشيا وعربات آليات عسكرية. هذا وطالت الضربات أهدافا معادية في شارع 60 شمال مدينة تعز وبني عمر وجبهة حمير بمديرية مقبنة ومناطق أخرى، كما حققت الغارات إصابات دقيقة ومباشرة في أهدافها وأسفرت عن تدمير عشرات الآليات والقدرات العسكرية.
2: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية.

0: نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
1: اشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحذية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة

0: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابي، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
1: هذه المواقع أصلاً حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعملك كيف في المصراق. يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
0: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي تحاول الميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
2: أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الخارجية السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقي الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية أن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكون من 8، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المعلومات التي بحوزته تشير إلى احتمال ارتباط الطيار الذي طعن قائد طائرة فلاي دبي بإيران، وأن الحرس الثوري قد يكون وراء العملية.
3: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
4: Mr. President, this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
3: It could have been, yeah.
2: كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادث فلاي دبي. قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا في وزير الخارجية عباس عرقشي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
5: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
2: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام للجامعة العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعودية. أمهلت السلطات المصرية مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير مرغوب فيه، ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر، خاصة وأن مصر ترفض التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي يواصل تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة ما يدعيه بوجود دولة

0: لأطراف خارجية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول. إلى أخبار الرياضة.
1: تواصل اليوم منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي المجموعة الأولى فرنسا بقيادة المدرب زيدان تواجه إيطاليا التي يقودها المدرب مانشيني. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها تلعب بلجيكا أمام تركيا، وتأتي تركيا بالمركز الأخير بلا أي نقطة. وضمن المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية فازت البرتغال بغياب لاعبها رونالدو على الدنمارك بأربعة أهداف لاثنين. وتعادلت هولندا أمام اليونان بهدفين لكل منهما في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية فازت ألمانيا على صربيا بهدفين دون رد. جدد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده يوم الخميس في جدة. أعلنت رابطة كرة القدم الإيطالية استضافة مدينة ميلانو لمباراة السوبر في 22 من ديسمبر المقبل بين فريقي إنتر ولاتسيو.
0: نهاية النشرة إلى العناوين. إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيات الحوثي للمدينة المنورة. ترامب يتوعد إيران برد إذا ثبت علاقتها بحادث فلاي دبي، والسعودية تؤكد مغادرة الطيار ومساعده إلى الإمارات.
2: وكان ردي أنه مبدأ أساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض.
0: أمين عام جامعة الدول العربية يبلغ إيران بأن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر. ردا على قرار مماثل، مصر تمهل مستشارا في السفارة إثيوبيا 48 ساعة للمغادرة. انتهت هذه النشرة، شكرا لكم لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الرحمن، إلى اللقاء.

0: الجامعه العربيه مما يحمل.
1: كل ده في ان واحد عايز يتحل في 3 اشهر. عندك اجابه قولي لي.
0: طب هي الجامعه العربيه موجوده ليه؟
2: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
1: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
0: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
0: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
1: بس مش هزعل.
0: يعني الأمين العام لجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعلم، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

0: سحب الركام من تحت الأقدام وحصار غزة يتمدد بين الميدان وسياسة المكاتب المغلقة، هكذا تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية، حيث تتصادم دماء الضحايا بحسابات الإقليم، يعاد رسم مستقبل المشروع الوطني برمته. في هذا التوقيت الحرج الذي تتصاعد فيه الأسئلة حول غموض الهدنة، هدنة غزة ومستقبل المقاومة وشرعية التمثيل، نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة، عاش مفاصل القرار من أروقة الحزب الشيوعي إلى كواليس السلطة الفلسطينية، صاغ بمواقفه الحادة جدلا لم يهدأ حول حركة حماس والمشروع الوطني. أهلا بكم في قابل للجدل. أرحب بضيفي من القاهرة الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور. أستاذ حسن، حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله. أنت من أحد الشخصيات يعني التي كانت داخل مطبخ طبعا صياغة الاتفاقية التاريخية، اتفاقية أوسلو، وبما أنك كنت من أحد من كانوا داخل هذا المطبخ، هل يمكن أن نقول اليوم بأن اتفاقية أوسلو قد قضي عليها وانتهت برمتها، أصبحت من التاريخ؟
1: هي اليوم بالمناسبة ذكرى 13 سبتمبر، توقيع الاتفاق التاريخي في البيت الأبيض، كان حاضر فيه الرئيس الخالد ياسر عرفات، والمغتال من قبل الفاشي اليهودي الحاكم الآن إسحاق رابين بحضور كلينتون. يعني اليوم 13 سبتمبر هو ذكرى،
0: طبعا وقت تسجيل الحلقة يعني حتى لا أحد يعتقد أنه على الهواء
1: السري. فالمصادفة بالتاريخ. المهم بعتقد أن الاتفاق هو يعني انتهى موضوعيا في 28 سبتمبر 2000 عام 2000 عندما قام الفاشي شارون باقتحام المسجد الحرم.

0: المقدس في القدس في سبتمبر، وتم اغتيال ما حوالي 18 فلسطيني لتعلن بداية الحرب الإسرائيلية على الكيانية الفلسطينية الوليدة، والتي سميت لاحقا بأسماء يعني شعبوية، خلينا أقول سموها الانتفاضة الثانية. والحقيقة احنا كنا في حرب مواجهة مع عدو أراد تدمير الكيان، ومن هنا لم يعد قيم في الحديث عن اتفاق أوسلو، وهو أصلا إسرائيل لا تعترف به. يعني الآن الحكم هو أعداء أوسلو، اغتالوا رابين لأنه وقع أوسلو، هم اغتالوا رابين ثم اغتالوا الكيانية الفلسطينية نتاج أوسلو. هم الآن لا يعترفوا أن هناك ضفة غربية، يقولوا هاي يهودا والسامرة، لا يعترفوا أن القدس الشرقية جزء من أرض فلسطينية، بقول لك هاي أورشليم. حتى السفير الأمريكي بقول لك هذه أرض اليهود التاريخية، إحنا سكان وسكان لنا حقوق غير واضحة، حتى الحقوق السياسية ممنوعة لنا الآن. يعني بالتالي الحديث عن أوسلو هو تاريخ ولا يحصى حاضر ولا مستقبل. مستقبلا الآن لدينا احنا في الأمم المتحدة قرار تم إقراره بغالبية كاسحة 20-12، ما يعرف بقرار 12-19 باعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب. الآن احنا أصبحنا عضو مراقب زائد، يعني احنا الآن نجلس بين أعضاء الأمم المتحدة كدولة نقدم اقتراحاتنا. احنا دولة ناقص شوي، ولكن الدولة معترف،
1: لكن مع الوزير في
0: لا يجوز الحديث عن مرحلة انتقالية.
1: في المقابل الإسرائيليون اتخذوا هكذا هم يقولون طبعا من 7 أكتوبر ذريعة لنسف أوسلو بشكل كامل، ولنسف حتى لا نقول دولة فلسطينية على حدود 67، حتى مسار الدولة الفلسطينية مسار لمسار الدولة الفلسطينية لم يعد هناك مسار. يبررون حتى اليوم الاستيطان أو هجمات المستوطنين أو زيادة المستوطنات حتى في المناطق التي توقفت منذ 2005 الاستيطان فيها، يبررونها بما حدث من يعني حماس في 7 أكتوبر، وبالقول بأننا ندافع عن أنفسنا ولا نريد تكرار تجربة 7 أكتوبر.
0: هذا غير صحيح. أولا يعني ب2000 عندما تم اغتيال ياسر عرفات للخلاص من، هم أعلنوا ذلك. أكثر من ذلك، الرئيس محمود عباس انتخب في يناير 2005 ويميت شارون بصوته، كان رئيس وزراء دولة الاحتلال، أعلن أنه هذا يوم تاريخي، أنه محمود عباس صار رئيس للسلطة الفلسطينية. في نوفمبر 2005 شارون يعلن الانسحاب من غزة دون تنسيق أو إعلان محمود عباس، لأنه أراد أن يخلق فوضى مسلحة داخل قطاع غزة. في يناير 2006 أمريكا إسرائيل فرضوا على الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات بدخول حماس دون أي شرط مسبق، أن تلتزم بقانون السلطة، أن تلتزم من هاي سلطة فلسطينية إلها دستور. قالوا لا تدخل كما هي حماس، يا عم هاي حماس عليك، قال لك لا لا يجب أن تدخل حماس. وبالتالي أكثر من ذلك، الاستيطان بدأ في تصارع منذ 2006 ما قبل أي شيء. حماس لحد 2007 لحد 2007 أكتوبر
1: 2023
0: كانت تستلم شهريا راتب من الموساد، تخيل حركة حاكمة بين قوسين عاملة حالها نقيض دولة الاحتلال، تستلم راتب شهري من الموساد الإسرائيلي. يعني كل العالم بيعرف ذلك، وإسرائيل تعرف ذلك. 7 أكتوبر لا علاقة له.
1: لكن يا أستاذ حسن،
0: 7 أكتوبر ذريعة
1: حماس كانت تستلم رواتبها من الموساد الإسرائيلي، هذا تهم خطير.
0: شهري معروف هذا الكلام علنا مش سرا. يعني إسرائيل أعلنت، حماس بتعلن. حماس مشروع بالأساس جاء بتوافق أمريكي إسرائيلي بعض العرب من أجل تدمير منتج أوسلو، تدمير الكيانية الوطنية الفلسطينية. حماس اللي فازت في انتخابات 2006 ما قبلتش تضلها في الضفة الغربية، قالت لا بدي أخذ غزة، لأنه أخذ غزة يعني منع الوجود الفلسطيني الكياني في الضفة الغربية، وبالتالي إتاحة الفوضى. الاستيطان تضاعف عشرات المرات بعد 2006 بالمناسبة، يعني بعد ما خلصوا من أبو عمار وجاءت حماس بدأ التصارع الاستيطاني. 2004 عدد المستوطنين من 1993 كان عدد المستوطنين ما يقارب 100,000، 2004 عدد المستوطنين كان حوالي 105,000، يعني خلال 10-11 سنة زادوا زيادة 5,000 اللي يسمى زيادة طبيعية. لم يحدث هناك بناء أي مستوطنة أو عدد سكاني جديد طوال فترة وجود السلطة وياسر عرفات.

0: ما بعد ذلك فتح الاستيطان، فتح بناء المستوطنات. الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل. وهذا الكلام البريطانيين سموه هذا تطهير عرقي. يعني ميليباند قبل يومين تصريح شهير جدا حكى أنه ما يحدث في الضفة الغربية تطهير عرقي. مؤامرة 7 أكتوبر أصلا هي مؤامرة إسرائيلية استخدمت حماس فيها أداة، والآن الإعلام العبري اعترف بذلك أنه هذا مخطط إسرائيلي من أجل تهويد المشروع ككل ومن أجل إقامة الدولة اليهودية والخلاص من الخطر الفلسطيني اللي هم بيعتبروا وجود دولة خطر عليهم.
1: يعني
0: لابد من اختراع.
1: خلينا على 7 من أكتوبر. خلينا على 7 يعني على 7 من أكتوبر قليلا. أنت يعني تقول بأن 7 من أكتوبر كان عملية إسرائيلية أو ربما بالتنسيق مع
0: مؤامرة
1: حماس
0: إسرائيلية.
1: مؤامرة إسرائيلية. هل كانت بالتنسيق مع حماس؟
0: صناعة إسرائيلية بالكامل.
1: كانت بالتنسيق مع حماس.
0: بغض النظر أنا ما بدي أقول بالتنسيق أو لا.
1: لا أنت تقول مؤامرة.
0: بالتنسيق أو لا.
1: كيف مؤامرة؟
0: أنا مؤامرة طبعاً مؤامرة. أنا حاكي الكلام هذا مش أول مرة يعني.
1: أنا أعرف. أنا
0: أسألك. جزء من تنفيذ المؤامرة الإسرائيلية.
1: أنا ليش طرحت هذا السؤال؟
0: هل تنفذت المؤامرة الإسرائيلية؟
1: لماذا طرحت أنا هذا السؤال؟ لأن الوزير الفلسطيني السابق سفيان أبو زايدة عليه الكثير من الأسئلة خلال الفترة الماضية، وقيل بأنه لعب دور ناقل رسائل ما بين يحيى السنوار، الرسائل التحذيرية إلى إسرائيل قبل 7 من أكتوبر.
0: هذا معلن الكلام. إسرائيل كشفته بالتفصيل، مش بذلك. إسرائيل كشفت في بعض المخططات أنه بدأ التفكير بعملية 3-7 أكتوبر بعام 2016-2017. هذا الكلام بالعبري مش يعني بالعربي، بالعبري. قالوا منهم واحد الذين حكوا عن هذا الموضوع ليبرمان، قال لنتنياهو أنت بدأت تفكر في هذا الموضوع، وهو كان شركة. لما اختلفوا بلش يحكوا، قال احنا بدأنا نفكر في هذا المشروع من 2017، لأنه هذا المشروع الوحيد الذي بدك تعمل أنت أحيانا تضحية. وأنا حتى أيامها يوم 7 أكتوبر لما كتبت عن هذا الموضوع قلت أنه إسرائيل بحاجة إلى حدث كبير من أجل تغيير كبير حتى تمرر ما تقوم به من مجازر ضد الشعب الفلسطيني.
1: يعني صحيح أنه كان صحيح أنه كان سفيان أبو زايدة ينقل هذه الرسائل التحذيرية بين السنوار وإسرائيل.
0: بعرفش إذا أنا ما بعرف الأسماء التي لم تعلن، لا أذكرها أنا شخصيا.
1: لا معلوماتك أنت الشخصية
0: يعني
1: أستاذ
0: حسن. أكيد سفيان قيل أحد الشخصيات مع غازي حمد وأحد الشخصيات المقربة من تيار دحلان قالوا إنه بيعرفوا على كانوا على تواصل، نبهوا وما نبهوا. أنا هذا بالنسبة لتفاصيل لا تخدم الفكرة وليست هي جوهر الفكرة.
1: أتذكر شاهدت لك مقابلة وتحدثت أنك التقيت بكثير من الشخصيات في حماس ربما يفكرون بنفس الطريقة، لكن بعد اغتيال أحمد ياسين تم مباشرة تعيين عبد العزيز الرنتيسي يعني رئيس للحركة، حركة حماس. وقلت بأنك بعد ما جلست مع الرجل وجدت طرحا جديدا ومختلفا لم تكن هذه حماس التي تعرف.
0: بالنسبة لعبد العزيز الرنتيسي مش هيك؟
1: اي صحيح.
0: طب قبل عبد العزيز الرنتيسي كان في المهندس اسماعيل ابو شنب، والحقيقة انه الرجل بدأ عندما انتخب رئيس مكتب السيادة في قطاع غزة بدأ اتصالات وحضر معنا، حتى راح معنا على نابلس، حضر لقاء وطني في نابلس، خدام الغزة على نابلس، جبنا له إذن، خدنا إذن من إسرائيل، طلعنا اسماعيل أبو شنب إلى أحد يحضر حوار وطني في نابلس، وكان أول مرة بنروح عن طريقنا. ولكنه لم يطول، اغتالوه لأنه إسرائيل مش جاي بحماس تدخل منظمة التحرير، إيجابيتها تكون بديل لمنظمة التحرير. شاهين عبد العزيز الرنتيسي نعم صار لقاء في بيته، وصار لقاء يعني أنا وإنت كان استغراب الكل بأن اللقاء، وطرح كلام إنه إحنا أنا الأوان أن ننتهي كل هاي الظواهر، لا قسام ولا مخ، كنا بدنا نصبح جيش وطني، حركة واحدة، سلطة واحدة، لا أحزاب، أحزاب تصير أحزاب سياسية بس ما في أجنحة عسكرية، كله بدخل قوات الأمن والجيش، ودولة والجيش الإسرائيلي ليس أكثر قيمة من الشعب الفلسطيني. إسرائيل في الجيش كل الأحزاب موجودة فيه، بس ولا واحد بيقدر يقول أنا ليكود ولا عمل ولا كذا، كله بيشتغل للجيش الإسرائيلي. إحنا بدنا نكون هيك. ثم حدث لقاء بينه وبين محمد دحلان وبين سمير باعتبار فتح هم، وصار لقاء بينه وقدم نفس الأفكار، واتصلوا معي قالوا قدم نفس الأفكار عشان نعملها بالسياق نوديها لخالد أبو عمار. بعد 3 أيام

0: قتال عبد العزيز الرنتيسي، لأن إسرائيل أيضا كما اغتالت أبو شنب الذي أراد أن يذهب نحو المنظمة والوحدة، اغتالوا عبد العزيز الذي أراد أن يدخل المنظمة والوحدة، لأنه مشروع حماس مشروع بديل مش مشروع وحدة.
1: إذا كان مشروع بديل وليس مشروع وحدة، لماذا إسرائيل تغتال قادة حماس؟ لماذا اغتالت أبو شنب، اغتالت أحمد ياسين، اغتالت عبد العزيز الرنتيسي، اغتالت إسماعيل هنية، قتلت يحيى، ممكن يحيى السنوار مبرر الموضوع بالسابع من أكتوبر، حاولت قتل خليل الحية؟
0: تغتال الاغتيالات هاي جزء من آلية العمل. أحيانا أنت من أجل أن لا تستطيع على الإطلاق أن تتعامل بهاي الأحداث بالطريقة الساذجة المعتادة، لابد من أن تبدو أنك مختلف وأنك هدف وأنك مستهدف، هذا جزء من التسويق. الاغتيالات بالنسبة لإسرائيل، طب عادة ما حماس اغتالت إسرائيليين ب 1993 وحماس مقرها بالأردن وخالد مشعل موجود في الأردن وتحت سيطرة المخابرات، عمل عملات عسكرية، ليش إسرائيل محتجت على الأردن؟ ليش أمريكا ما طالبت بإبعاد خالد مشعل؟ أبعد خالد مشعل عندما جاء نتنياهو للسلطة، بمعنى انتهى أصله، ضمنوا تماما أنه أدى الوظيفة، فقالوا له مع السلام هاي حافظ الأسد والأورانيين بيستقبلوك، فراح لحافظ الأسد الذي اغتال الإخوان المسلمين. يعني كلنا بنعرف يعني حافظ الأسد بيستقبل أحد قادة الإخوان المسلمين لأنه الآن بده يجيبه ضد منظمة التحرير، عندما اختلف مع ياسر عرفات استضاف حماس، لم يستضيفها قبل، وراح للإيرانيين لأنه أيضا مشروعهم الفرس كان خلق بديل لمنظمة التحرير، الخلاص من منظمة التحرير. إحنا العدائية، التحالف العدائي كان، طب عندما وقع أوسلو لو تلاحظ خريطة العداء لأوسلو قد في الفترة الأولى تستغرب أنه شو هجاب لهذا، نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، ليبرمان، كل الفاشية اليهودية، بالمقابل حافظ الأسد، الفرس، الإخوان المسلمين، بعض الأطراف العربية، بعض الدول العربية، ورابين كان معه واختاروا رابين. مين اللي اختار رابين؟ مش اليهود؟
1: صحيح.
0: أنت كنت تتخيل بالزمنات أنه واحد يهودي يرجع يختار رئيس وزرائه عشان اتفق مع الفلسطيني؟ طب هذا كمان في السياسة، صارت في السياسة الأحداث الكبيرة ما بتستنى أحداث ساذجة، بدك تعمل تغييرات وتعمل أحداث وتركب الأمور، بابد من خلق شيء لكي تمرر المشروع الأكبر. أنت بتخسر جزئية بس من أجل شو؟ الآن إسرائيل صارت دولة إقليمية في المنطقة. الآن إسرائيل وين صارت؟ حدودها وين؟ حكى عندك اليوم نتنياهو هو بصوته قال حدود إسرائيل محورها من دلها إلى كوش، كوش في السودان، تخيل؟ عمره ما جاب كنس السودان، كان يقول لك أرضك من النيل الفرات، الآن حط لنا كوش، بمعنى أثيوبيا، أرض الصومال، منطقة السودان اللي إسرائيل الآن موجودة فيها. بالمناسبة إسرائيل الآن على باب المندب، صارت من الجهة الثانية إسرائيل القاعدة في أرض الصومال موجودة الآن قاعدة عسكرية. إسرائيل لما حكوا على باب المندب قالت أنه هاي مش معركتنا، أمريكا قالت أنه ما لناش علاقة.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل، ابقوا معنا.

0: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع،

0: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
0: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
8: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
7: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
8: كان فيه مشعوذ كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
7: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الأول الليلة 10:30 على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة مع الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور. أستاذ حسن حياك الله معي من جديد. بمناسبة الحديث يعني عن الانتخابات قبل قليل، هل تعتقد أن الانتخابات الفلسطينية ستقام في الموعد الذي حددته السلطة الفلسطينية؟ لا تغيير على هذا الموعد؟
9: لا.
1: أنت دائما يعني غير متفائل بهذه الانتخابات، ليش؟
9: لا بالعكس، أنا الوحيد المتفائل.
1: لست متفائلا بإقامة الانتخابات، ليش بالانتخابات نفسها؟
9: لا، أولا أنا ضدها من حيث المبدأ، كتبت هذا الحكي الكل بيعرف رأيي. أنا ضد انتخابات اللي دعا لها الرئيس محمود عباس، لأنها مش انتخاباتنا، هاي انتخابات غيرنا. اثنين،
1: كيف مش انتخاباتنا؟
9: أن تقوم انتخابات مش انتخاباتنا، هي قرار مش احنا، طلب منا من أجل خلق واقع تقسيمي. انتخابات لإيش؟ طب غزة مش فيدك، حكم غزة الآن مش تحت الوصاية لمدة سنوات، كيف يمكن أن تجري انتخابات لمجلس؟ أولا مجلس تشريع، هذا يعني تمديد للمرحلة الانتقالية، يعني ضد بلغي قرار الأمم المتحدة حول دولة فلسطينية. أنا الآن أي انتخابات يجب أن تكون انتخابات دولة وليس انتخابات سلطة مقسمة أجزاء. بالضفة الغربية الآن الرئيس لا يستطيع أن يذهب من منطقة، لا يستطيع أبو مازن يطلع من رام الله إلى جنين. طب خليه يروح يزور جنين، مش أنت رئيس بدك تعمل انتخابات للسلطة الفلسطينية؟ روح زور نابلس، روح زور بيت لحم، مكان الآن بطلعش، حتى الأمم المتحدة ممكن بيخلوا يدخلها. كيف بدي اعمل انتخابات وهمية؟ القدس ما في أي انتخابات فيها، ما فيش مقر لك فلسطيني في القدس، كل مقراتك أغلقت، حتى بيت الشرق اللي كان موجود وكان مقر يعتبر يعني ملتقى للفلسطينيين أغلقوه. عندنا كان مقرات في ضواحي القدس تغلق الآن، ما فيش مسؤول فلسطيني يدخل القدس، مسؤول فلسطيني الآن ممنوع يدخل القدس. أغلب المسؤولين الفلسطينيين صعب يتحركوا، يروحوا على نابلس، يروحوا على جنين، بدهم أذن خاصة وحراسات. لم تعد الضفة الغربية قادرة على أن تحتضن انتخابات فلسطينية بالمعنى الحقيقي. ما يحدث هو لعبة تسويقية لهدف آخر، أبو مازن مشوا هم ماشيين، فالكل بيلعب بلعبة حقيقة يعني أنا بعتبرها تسويقية لشيء هدف غير عمديش أعمل التام، بس غير واقعي، خلينا أسمي
1: غير واقعي. أنت عندك مصطلح ثاني ما
9: يعني طيب. هو أكثر من هيك، بس احترام.

0: طيب
1: يعني انت تقول انه كل خيارات الانتخابات بالمناسبه للفلسطينيين اذا اقيمت انتخابات هي أسوأ من بعضها، من محمد دحلان الى ابو مازن.
0: انا ضد اي انتخابات قبل اعلان دوله فلسطين.
1: لا عشان تحديداً
0: أقول
1: تحديداً.
0: انا ضد اي انتخابات قبل ان تعلن دوله فلسطين تحت الاحتلال. بعد ذلك تعلن انتخابات لبرلمان دوله فلسطين.
1: خلينا اولا على
0: هذا البرلمان يحدد مستقبله.
1: على الممكن يعني في هذه الانتخابات إن حدثت، يعني انت تقول بان خيارات الانتخابات للفلسطينيين هي أسوأ من بعضها، من دحلان الى الى الى ابو مازن. والحقيقه
0: لا مش على الاشخاص، لا
1: على الأشخاص،
0: مش على الأشخاص، أنا ما بتدخل بالأسماء ومين يدخل. لا أنا ما بتدخل بالأسماء ولا العلاقة فيها، لأن أنا مش جزء من هالتفكير كله يعني. أما من سيأتي ماذا سيفعل؟ سؤال يعني. غزة تحت الوصاية الإسرائيلية لمدة سنوات، لجنة شكلت بقرار أمريكي ومجلس أمن غير قادرة، صارها أشهر قاعدة في فندق في القاهرة بيستنوا أي واتساب من أمريكا يقولوا بكتبوا، ما تكتبوش.
1: إسرائيل منعتها من الدخول الحقيقة، مش الولايات المتحدة.
0: طب إذا إسرائيل منعت تدخل لجنة تشكلت بقرار من الإسلام وخطة ترامب، أنت بدك تعمل برلمان في غزة كيف؟ سؤال يعني. تقدر تعمل برلمان؟ لا، شوف في أحيانا يعني السذاجة السياسية لا يجب أن تستغبي العقل السياسي الفلسطيني لهذا الحد. العقل السياسي الفلسطيني عمره ما دحر مرحلة الغباوة إلا ما بعد 2004، بدأنا ندخل في مرحلة الغباوة السياسية، كل واحد بيستغبي الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطيني. تخيل المفارقة وين الآن. أي انتخابات تحكي؟ انتخابات مين؟ أنت الضفة الغربية، أنت كرئيس تستطيع أن تنتقل من رام الله إلى جنين؟
1: لكن أنت تعرف أنه في استحقاقات على على, على على السلطة الفلسطينية، جزء من إصلاح السلطة الفلسطينية التي تطالب به الولايات المتحدة وتطالب به الكثير من الدول.
0: الإصلاح
1: إجراء انتخابات
0: يبدأ. الإصلاح يبدأ بإعلان دولتك، تطبيق قرار الأمم المتحدة اللي معاك، قرار من 2012 اعلن دولة تحت الاحتلال. شو بده يصير؟ محتلينك؟ ما هم محتلينك، بدهم يعتقلوك. أنت مش عصام الشعب الفلسطيني. دولة تحت الاحتلال تلغي كل مكذبة المرحلة الانتقالية، ولكن يعني مش مسموح لك
1: أن تطلب من السلطة الفلسطينية أن تعلن فلسطين دولة تحت الاحتلال؟
0: طبعا، من 2015 عندنا قرار في ذلك، قرار مجلس مركزي مش قرار حسن عصفور. فك الارتباط. 2015 قرار المجلس المركزي الفلسطيني اللي رئيسه أبو ما اللي رئيسه رئيس البرلمان الوطني الفلسطيني ورئيس أبو مازن السلطة كان حاضر، أعلن وقرر ضرورة إعلان قيام دولة فلسطين فوق أرض فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012. قرار فلسطيني هذا مش قراري أنا أدعو إلى تطبيق القرار اللي أبو مازن أخده. هاي جريمة سياسية تعتبر؟
1: لا، لكن تطبيقه تعرف الثمن الذي يمكن أن يدفع.
0: صعب، خلص اترك، سلم، خلي إسرائيل تحتل.
1: يسلم المين؟ لازم انتخابات.
0: أنا مش مع.
1: لازم انتخابات حتى يسلم.
0: لا، ليش انتخابات؟ لأن هو الأهم أني أعلن قرار ولا أروح على كذبة سياسية. انتخابات لإيش؟ ما فيش حدا بنتخب. غزة مش حتقدر تنتخب، القدس مش حتنتخب. بدك تعمل انتخابات بالزوم؟ شو هالنقطة هاي؟ سلطة زوم، انتخابات زوم، برلمان زوم، حالة وطنية بالزوم، شو رأيك نسميها دولة الزوم الفلسطينية؟ نخلص. طب ما تعمل دولة احتلال وخليها دولة محتلة، خلص. بدك تعمل حكومة بنفس عيد، تعمل حكومة
1: هذا معالي الوزير،
0: مش قادر تتحمل.
1: معالي الوزير، عندما تقول تطلق كل هذه الأوصاف، دولة الزوم وانتخابات سلطة الزوم وبرلمان الزوم وغيرها، يعني
0: مش أنا، هم اللي بيحكوا
1: من كل الزوم. لا، أنت اللي حكيت
0: يا عزيز، هم اللي بيحكوا مش أنا.
1: أنت اللي حكيت مع الوزير الآن، أنت اللي حكيت. يقولون بأن هذا الواقع لم يفرضوهم، هو الواقع الذي فرض عليهم من قبل إسرائيل، من قبل نتنياهو.
0: ده ما نعرف إن واقع احتلال، اعلن دولة تحت. طيب أنت دولة إيش؟ ليش ما تعلن دولة تحت الاحتلال؟ ايش الخطر منها؟ ما دام هذا الواقع وهم محتلينك وهم مقاطعين اوصالك وهم ممنعينك تتحرك، ماذا تخسر اذا اعلنت دوله الاحتلال؟ سوى انك خايف تعتقل. اذا خايف تعتقل شيء اعلن ان انا ما بديش اعتقل. انا ما بدي اعتقل. بدهم يحلوا السلطه، يحلوها. ما هي محلوله. ايش تعمل السلطه الان؟ سؤال يعني. ما هي قدره السلطه؟ هاي المغير قريه بلده حوالين رام الله. كم اسبوع صار محاصر.

0: المعصرة. لا القصة، شوف أنت بدك تدخل معركة حقيقية ولا بدك تتسلى مع اليهود؟ هذا هو السؤال. هل بدك تتسلى في المعارك؟ أنت مش قد اليهود، بدك ظلك تستنى القدر. اعلن أنا بدي أنتظر، أسمي الانتظارية. في ناس تاريخيا بقول لك الحركة الانتظارية خيار سياسي بالمناسبة. أنتظر التغيير الزمني. هل هم منتظرين يجي إزنقوت؟ إزنقوت جاي حيعطيك، مش حيعطيك دولة ولا حيعطيك سلطة، حيعطيك وصاية على كيانية تحته هيمنته وغير متواصل بين غزة والضفة.
1: طيب
0: احنا بنتمنى 90 كانت غزة مربوطة بالضفة.
1: ايه انت قلت قبل قليل يعني اذا لم تستطع اعلان دولة تحت الاحتلال فاترك وليأتي غيرك، صح ولا لا؟ تقصد الرئيس ابو مازن؟
0: طبعا.
1: ايه
0: انا بحكي كشخص.
1: كشخص
0: اذا
1: نعم.
0: انت كشخص.
1: نعم كشخص كشخص.
0: مش اما اذا حركة فتح، اذا حركة فتح ككل لا تريد هذا خيار اخر. ساعتها انا لا تطالبني اني ايدك في خياراتك، لانه هذا مش الخيار الوطني الفلسطيني.
1: إيه لو ترك
0: خيار
1: لو
0: قرر إيه
1: لو اخذ لو اخذ ابو مازن بهذه النصيحه وترك، من تعتقد ان الشخص الذي سيخلفه مناسب وسيعلن
0: ما اعرف
1: وسيتحمل العواقب؟
0: ساعتها من هو ماذا يريد الشخص القادم؟ ماذا يريد ان يفعل؟ هل يريد ان يعمل دوله تحت يعلن دوله تحت الاحتلال، ولا بده يظل انتقالي بده يخلي غزه مفصوله والقدس ما لهاش علاقه فيها؟ ما هي السؤال مش مين، السؤال ماذا يريد ولماذا يأتي. احنا عندنا مشروع، احنا مش اشخاص، مش مهم. رئيس السلطة الفلسطينية ليست وظيفة، هاي حالة كيانية فلسطينية خلقت دفع ثمنها آلاف آلاف آلاف الشهداء، دفع ثمنها كثير. ما جاتش هيك، اليهود لما تخروا يفاضوا منظمة التحرير كنا دافعين ثمنها كبير، ومع ذلك ما تحملوهاش فاغتالوا من وقع الاتفاق. اغتالوا رابين نوفمبر 1995 واغتالوا ياسر عرفات أيضا نوفمبر 2004. القصة مش أنه أنا بدي أكون رئيس أو لا، إيش بدك من الرئاسة؟ ماذا ستفعل؟ إذا بدك تخلي الوضع على ما هو، ما يجي أي واحد، مش هتفرق اي واحد، جيبه من حرس الرئيس وحطه بصير رئيس، شو يصدر اوامر يعني؟ ما القصه مش شخصيه يعني. انت ما هو برنامجك السياسي؟ هل تريد ان تفك ارتباطك، ان ترفض قرارات مجلس الوطني ولا لا؟ انا مش طالب انا قراراتي ولا مقالاتي ولا موقفي، انا بطالبك تنفذ قرار مجلس وطن فلسطيني انت اللي اخذته ب 2015، صار لك 11 سنه ماخذ القرار، ليش ما تعلنه؟ ليش بتعلنه؟ كان ريحتنا من طيب. كثير قضايا كان ربما كان تجاوزت مؤامرة 2023، ربما تجاوزت المؤامرة ومنعت الشعب الفلسطيني من الجزائر والجرائم والإبادة، والآن ندخل في تطهير عرقي. إذا بريطانيا بتقول لك في تطهير عرقي فلسطيني بالضفة الغربية وفي غزة،
1: أنا كفلسطيني. لكن بحديثك هذا أنت تحمل السلطة الفلسطينية؟
0: لا أرى ذلك.
1: أنت تحمل السلطة؟ لا أنت تحمل السلطة الفلسطينية الآن جزء من مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، لأن لو أخذت هذا القرار بإعلان دولة تحت الاحتلال لما حدث في 7 أكتوبر، أو لما كان يمكن أن
0: ليش بس مش بس هيك تتحمل مسؤولية بإجراء انتخابات يناير 2006، هذه هي مفتاح 2023. مؤامرة أكتوبر 2023 بدأت في يناير 2006، وعمليا بدأت في نوفمبر 2005 لما خرج شارون، لما انفرضوا على أبو مازن يجري الانتخابات، لم تكن رغبته بالمناسبة، هذا كان قرار أمريكي بالفرض، فرض عليه فرض، وهي أنا شخصيا بعلمها تماما لأن أنا وياه نقد شخص في ذلك. المؤامرة بدأت يناير 2006.
1: هو قال لك عن هذه الانتخابات شيء شخصيا؟
0: أنا شخصيا مناقشه شخصيا، مش حدا بالواسطة يعني، كنت أنا وياه في مكتب تناقشت حول هاي وخطورتها، وكان مؤيد تماما هذا الكلام ورفض بالأول، بعد أسبوع أجبر، هددوه باختصار.
1: هددوه بماذا؟
0: فوافق.
1: بالقتل؟
0: حياته أكيد يعني، شو بده هددوه بحياته؟ شو بده هددوه يعني؟
1: من هدده؟ إسرائيل أو
0: هددوه بالتأكيد، لأنه أمريكا قبل إسرائيل. لا كان جبروت أيامها، كانت جبروت أمريكا.
1: طيب أنا وقت انتهى، أشكرك.
0: بدهم ينفذوا مخططهم.
1: أشكرك.
0: شطب أنا... المنظمة شطب المنظمة وشطب فلسطينية الضفة الغربية.
1: أنا وقت انتهى تماما، أشكرك على وجودك معي الليلة.

0: في قابل الجدل الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور. شكرا جزيلا لوجودك معي هذه الليلة.
1: شكرا.
0: هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت. شكرا لكم لكرمي ولطف المتابعة. تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قابل الجدل. إلى اللقاء.

إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي للمدينة المنورة. ترامب يشكك بإمكانية التزام إيران بأي اتفاق يبرم معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني، وتؤكد تعاملها مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية. الأمم المتحدة تحذر من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البديوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما.

هذا وقد دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة. وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. من جانبها أدانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. كما أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا لتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. كما شددت الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات جريمة محرمة شرعا ومستنكرة إنسانيا ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية. هذا وأكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيدها قيادة وشعبا إلا ثباتا وعزيمة في حماية مقدساتها وصون أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصديه. وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أعلن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي، وأضاف أن الاعتداء الحوثي استهدف أحد الأعيان التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، وأن هذا العمل تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وأوضح المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيات الحوثية في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وذلك من خلال مراجعة العمليات وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. وأضاف أن هذا العمل باستهداف محطة الكهرباء التي تقدم خدماتها للمسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيات المتطرفة لاستهداف الحرمين الشريفين، واستمرارا لمحاولاتهم إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي اعتراض صاروخين فلسطينيين في مدينتي خميس مشيط وجازان واعتراض 4 طائرات مسيرة في مدينة خميس مشيط. اللواء تركي المالكي أكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وفي اليمن أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر وتعزيزات لميليشيات الحوثي ب13 غارة، وطالت الغارات مواقع للميليشيات منها مناطق الرضعة والأقروض والكدحة وجبل نعمان والعجرم وبمحافظة تعز. وأسفرت الغارات عن تحييد عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير أطقم عسكرية حسب ما جاء في بيان الجيش اليمني. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل جدا ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. More oil from the Hormuz Strait. Our Navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
1: وفي التطورات الميدانية، تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس أن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأوضحت الوكالة أن التقارير الأولية تشير إلى سلامة أفراد الطاقم من دون أن تحدد حتى الآن العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه، كما لم توضح ما إذا كانت الناقلة مخصصة لنقل النفط أو الغاز.
0: أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقي الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية أن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكون من 8، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
2: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
3: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
4: Right. Mr. President, would the U.S. retaliate against Iran if they are behind that attack on the plane? Would the U.S. retaliate?
2: Oh, they'll be hit very hard. Don't worry.
4: By the U.S.?
2: You just ask them. They know what happened.
5: Does taxpayer money be used for your ads?
0: قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا في وزير الخارجية عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
6: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
0: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام للجامعة العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعودية. أمهلت السلطات المصرية مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير

مرغوب فيه ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر، خاصة وأن مصر ترفض التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية.

0: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. وأفادت المفوضية بأن نحو 5.8 مليون طفل وشاب لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، أي ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين حول العالم، والذي يقدر عددهم بنحو 13 مليون طفل. ورغم التحاق ثلثي الأطفال بالتعليم الابتدائي، فإن واحدا فقط من كل 3 واصل التعليم الثانوي. في المقابل سجل عدد اللاجئين الملتحقين بالتعليم الجامعي والمهني مستوى قياسي في عام 2025، متجاوزا 450 ألف طالب بزيادة على العام السابق. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب، بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول.
1: أنا ممتن له على جهوده الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، وكما قلت مرارا أنا مقتنع بأنه يقوم بذلك بصدق، ونحن ممتنون للسيدة الأولى في الولايات المتحدة على عملها في المجال الإنساني. أقول هذا بصدق تام ودون أي تهكم، وينطبق هذا على عمليات التبادل وحل بعض القضايا الإنسانية الأخرى.
0: في الجزائر، وفي أول مشروع قانون بالعهدة البرلمانية 10، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.
2: محطة جديدة ضمن المسار التشريعي يصل إليها قانون العقوبات في الجزائر بعد التصويت عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني. مشروع القانون المعدل ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بعد تجميدها قبل 33 عاما بحق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، عقوبة دعا إليها الرئيس تبون في أعقاب حرائق الصيف الماضي. البرلمان الجزائري وسع الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتشمل اختطاف الأطفال أيضا، والتخريب المتعمد للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر، ومن يحاول المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
3: ويتعلق الأمر بجرائم الحرائق وبعض الجرائم التي تطال الطفولة في بلادنا من خلال تقرير أقصى العقوبات لها.
2: لم تكن الأصوات المعارضة كافية في جلسة التصويت لإسقاط مشروع القانون التي ترى فيه أنه يتنافى مع حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، بينما ساندته بشدة أحزاب موالية للحكومة مبررة ذلك بالحاجة للردع بعد استفحال جرائم خطيرة.
4: صوتنا صباحة اليوم بنعم على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي يدرج عقوبة تنفيذ الإعدام على المجرمين.
5: الموقف تاعنا نستمدوه من الفلسفة تاع الحزب تاعنا، اللي هو عند التنشئة تاعو هو حزب ديمقراطي تقدمي وحزب ليناضل على حقوق الإنسان، حزب ليناضل باش الناس تعيش ومشي باش تموت.
2: لكن كيف يرى الشارع الجزائري هذا التطور القانوني الجديد؟
6: نتمنى أن تضرب السلطات الجزائرية بيد من حديد وتنفيذ عقوبة الإعدام.
7: نظن حاجة مفيدة وتطبق في الميدان، نورمالمون اليوم ينتخبوا عليها إن شاء الله تجوز في البرلمان.
8: خطر كبير يلزم الإعدام.
2: بعد أكثر من 3 عقود يعود الإعدام إلى الواجهة في الجزائر لمواجهة جرائم ترى فيها السلطات أنها تجاوزت مستوى الجريمة العادية إلى الجرائم المنظمة، وباتت تشكل تهديدا للأمن العام والاستقرار الاجتماعي والوطني. أحمد خير الدين، العربية، الجزائر.
0: يتوسع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية متجاوزا 8000 إصابة وسط سلالة لا يتوفر لها لقاح معتمد، بينما تعرقل الحرب والنزوح ونقص التمويل

0: جهود احتواء الفيروس.
1: خيام مكتظة، أجساد متلاصقة، وممرات ضيقة تتحرك فيها العدوى أسرع من فرق الاستجابة. هكذا يتمدد إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع تجاوز الإصابات 8,000 واقتراب الوفيات من 4,000. الأخطر أن السلالة الحالية بوني بيكو تختلف عن سلالة زائير التي طورت ضدها اللقاحات والعلاجات السابقة، ولا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد. الفيروس لا ينتشر في فراغ، بل داخل مناطق تعصف بها الحرب والنزوح، حيث يصعب الوصول إلى المصابين وتتبع مخالطيهم وعزلهم. وفي مخيم بلين سافو يعيش نحو 80,000 نازح وسط بنية تحتية منهارة، ثلث المراحيض فقط تعمل، وبئر واحدة صالحة للاستخدام، ما يحول أبسط إجراءات الوقاية إلى مهمة شاقة.
2: هذه الأزمة ليست مجرد حالة طوارئ طبية منفصلة، بل هي أزمة تتعلق بالحماية والأمن ونقص التمويل.
1: ومع نقص المختبرات والكوادر والمعدات تتراجع الموارد أيضاً، إذ هبط تمويل المساعدات للكونغو من نحو 1,400,000,000 دولار عام 2024 إلى 400,000,000 دولار فقط في أوائل 2026.
0: إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستجف تمهل وضمض الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة.

0: لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة تفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة المقاطعة بين المعطيات التجارية والنصوص الشرعية. هنالك من يؤيد عملية المقاطعة الاقتصادية مع الآخر، وهنالك من يعارض، ولكل أسبابه ودوافعه. ترى لمن تكون الغلبة؟ هذا موضوعنا في هذه الحلقة. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن من فلسطين. السلام عليكم دكتور سمير.
1: السلام ورحمة الله.
0: أنا ارتنى في هذه الحلقة، بارك الله فيك.
1: أهلا وفيكم.
0: حينما نقول المقاطعة بداية، ما مفهوم المقاطعة؟
1: إذا احنا أخذناها لغة يعني ابتعاد، ترك الشيء، ترك فعل معين، نبذ الشيء. ممكن يكون هي أداة بالمفهوم اللغوي، ممكن هي أداة للتأديب، أداة للإشارة إلى خطر، أداة
0: اقتصادية
1: يعني للتعبير. لك فعل البشر ممكن أن يوظف سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، شو ما بدك فيك توظف.
0: طب إذا تحدثنا عن المقاطعة الاقتصادية مثلا، من الذي تجب مقاطعته بداية؟
1: أنا ما بحاول حطها بالوجوب، يعني أنا ما بأمن بكلمة أنه واجب كذا، لأنه هذا يلزمه اتفاق رأي، اتفاق تشريع وخلافه. ولكن أنا اليوم عم بقول لك، أنا ظلمت منك، ما بقى بدي أحضر عندك، دعوتني على العرس بعد ما كنت أصلا أحرجتني أمام الناس. أنا قطعت عرس ابنك أو قطعت عرس بنتك، هذا فعل لي حق الاختيار. إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد، نخلط الأمور وتصبح المقاطعة وكأنها شيء منزل أو شيء مضطرين له.
0: أليست المقاطعة منشأ شرعيا أم هي دعوة سياسية؟
1: برجع بربط لك إياها بالفعل.
0: باعتبارتك دارس العلوم الشرعية والاقتصادية مع بعض.
1: أي شرعا أنا لا أدعي ولا يعني أسمح لنفسي بأن أذهب إلى ما يقال إنه هو هذا نص شرعي، لا، حسب الضرورة الشرعية.

0: إيه. والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، ولكن الميزان عند العوام هذا الفعل أغلبه يلجأ فيه العوام إلى رد الفعل. يعني ممكن تطلع يعني عبارات من بعض المتخصصين من باب الغيرة، ويلتقطها العامة. العامة ليس عندهم ذاك الميزان الشرعي حتى نقرر أو نقول، وكثير من الأحيان قد نبالغ بلا يعني بغير موضعه، قد يكون تصرف بغير موضعه. يعني مثلا فيك تقول لي مثلا أنا مع، بقول لك أوكي حقك، أنا ضد، بقول لك حقك. ليه؟ لأنه ما في مقاطعة كاملة. طالما الناس الله سبحانه وتعالى جعل البشر مسخرين لخدمة بعضهم لا تستطيع الاستغناء. يعني أنت ممكن
1: لكن قد يقول أحدهم مثلا، يعني إذن في وجهة نظر حضرتك أن المقاطعة ليست قاعدة شرعية وليست يعني لها فقه يقوم عليها، هي لا. اختيار سياسي أو ليست اختيار سياسي، لا. أو هي قرار مزاجي فردي،
0: هي بالأصل فردية ويستجيب لها من يوافق هذا الرأي.
1: لكن من مصادك الخاص ترى أنه يعني يلبسونها دائما ثوب الدين وثوب الشرع الإسلامي،
0: هذا من باب حس الناس والغيرة، يلجؤون إلى المصطلح الشرعي وخلافه على من باب الحماسة. طيب مثلا إذا إحنا نظرنا إلى بعض الأمور، صحيح فيها مقاطعة، ممكن تقول لي أنا ممكن قاطع فنجان القهوة، ممكن أنا قاطع وجبة الطعام الفلانية. طيب هل تقاطع مثلا مكنة الرنين المغناطيسي؟
1: لا.
0: هل تقاطع مثلا الأمصال وأدوية السرطان؟
1: لا.
0: أين الوجوب الشرعي في ذلك؟
1: لكن قد يقول أحدهم مثلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا نعم. تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن نعم. آخر مثلا ضدي فلا بد أن نتكاتف ونؤدبه بشكل
0: نتكاتف
1: أو بآخر.
0: ما هو يعني اليوم الواحد إنسان بده يقدر الأمور. إذا كان الفعل اللي بده يقوم فيه ضرره أكبر، الدرء المفسد يقدم على جلب المنفعة.
1: نعم.
0: مش عم بقول انه ما حدا يقاطع، لا، حقه اللي يقاطع.
1: نعم.
0: وفي مقاطعة اللي حصلت بسبب الأحداث الأخيرة في السنوات الأخيرة أحدثت صدمة في بعض الشركات الكبرى في العالم. لا نقول أنها ليس لها أثر، لأنه إذا قلنا أن ليس لها أثر نكون ظلمنا أصحاب الرأي الذين يقولون بالمقاطعة ممن ظلموا أو شعروا بظلم أهلهم. نحن نقول حقكم بذلك.
1: ربما يقول لعطك مثلا قائل، إذا حضرتك تفصل بين المعاملات التجارية والاقتصادية وبين الناحية السياسية وبين الناحية الشرعية،
0: استبعد السياسة، استبعد السياسة.
1: طيب بين
0: ولا تلبس
1: وبين
0: الموضوع ولا تلبس الموضوع الثوب الشرعي. الثوب الشرعي ينزل بمنزلته، بموضعه، من أهله. العوام لا يستطيعون أن يلبسوا.
1: يعني قلتك المسلم أخو المسلم مثلا،
0: ويكن
1: والمسلمون كلهم تتكافأ دماؤهم، والمسلمون يدا واحدة على من سواهم،
0: المؤمنون أخوة وخلف زي كلهم،
1: والمسلمون يدا واحدة على من سواهم. هل
0: باللحظة
1: هذا الطرح؟
0: أيوة. باللحظة، بالحاجة، بالضرورة. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ألم ينفه
1: المؤمنون
0: الأوائل في شعب مكة ثلاث سنوات؟
1: بلى.
0: وليست كانت هذه مقاطعة اقتصادية وسياسية واجتماعية له؟ بالرغم من ذلك كان رد فعله شو بعد فترة؟
1: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: فهي بقدرها. يعني مثلا لما إجا بده يحرم سبب معركة بدر، كان بده يحرم تجار مكة من تجارتها، لم تفلح المقاطعة المباشرة أو القافلة لم يأسرها، فذهب إلى بدر، فكان الله سبحانه وتعالى اختار لنا خيار أفضل.
1: جميل. لكن يقال مثلا ما يضحك تأخذ موقفا حياديا من مسألة المقاطعة، فكيف تنصر المظلوم إذا لم تستطع نصرته سياسيا أو عسكريا مثلا إلا بالمقاطعة مثلا؟ يعني
0: كل العبارة صحيح بدون كلمة إلا.
1: طيب
0: المقاطعة أداة، أداة أستنسبها بحاجتي، وأنا إذا مستطيع أنا علي نصرة أخي ولو بالكلمة الطيبة ولو بالفعل الطيب.
1: لكن لا ترى تعبئة عامة
0: إلا.
1: يعني.
0: لا نستطيع.
1: لا ترى تعبئة.
0: عم بحكي علميا وأكاديميا.
1: نعم. أسأل طبعا. أيوه. حضرتك جمعت بين الحسنيين، الناحية الشرعية والناحية الاقتصادية.
0: الله يبارك.
1: هذا واقعيا لا يجوز ولا يصير.
0: خلينا لما نعطي أحكام شرعية ما نقول لا يجوز، نحن نقول ندعو لتقدير
1: الموقف
0: يعني ونزل الموضوع على قدر الحاجة. على قدر الحاجة. يعني أنت من شوي كنت عم تحكي عن أنه مثلا ممكن نحن نقاطعهم أو نقول عن الظلم أو طيب الدنيا مليانة ظلم، ونحن مثلا شفنا الظلم اللي حصل لإخواننا في كل الأرض في مناطق مختلفة.
1: نعم.
0: والظلم ما بس بده يكون، يعني أنا اليوم ممكن أنا قاطع إنسان لأنه آذى مطلق إنسان.

0: مش بس لأنه مسلم.
1: لكن يقال ألا تعتقد مثلا أنك تنصر مثلا غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
0: طيب خلينا نحكي معك بمفهوم المخالفة.
1: تفضل.
0: الغربيين اللي قاطعوا نصرة للمسلمين اللي كانوا يذبحوا في الشرق الأوسط، شو حكم هيدون؟ أليس تعاطف إنساني؟
1: بلى،
0: أنا أدعو لهذا.
1: نعم،
0: هذا ليس له، ليس مسلم، ولم يأخذ بأقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم القرآن، ونصرة للإنسان ورفعا للظلم قاطع. وهذا أدى إلى أنه إحدى الشركات الكبرى في العالم صارت مغير 2-3 سي او، خسائرها تعدد 13-14 مليار دولار، وبعدها واغلقت بموطنها الاصلي بامريكا الاف، خليني ما اقول الاف، اقول مئات الفروع، وعم تعيد هيكلتها. ولم انا اذا بدي اضرب لك امثله لا تاخذ بقى، اقول انا خذ ما تقوله الصحافه الغربيه عن اثار المقاطعه، انها دخلت في مفردات التفكير وصولا للشق السياسي، ليس فقط التجارة.
1: إذن هي سلاح فعال،
0: هي سلاح فعال مع حسن التوظيف، ولكن أن نلبسها اللبوس الإنساني وليس الديني. وأعطيتك بمفهوم المخالفة أن الآخر نصفك كإنسان، لم ينصفك كمسلم.
1: يعني ربما الفقهاء يحاولون استصدار بعض الفتاوى لهذا الموضوع باعتبارها من المسائل النازلة أو المستحدثة حديثا.
0: لا مانع، لا مانع، فليحاولوا ذلك، فليحاولوا ذلك، ولكن فلنرجح يعني القواعد الفقهية بين لا ضرر ولا ضرار، درء المفسدة وخلاف ذلك مما يعلمه فقهاؤنا.
1: هل تراها
0: أمثلة للمقاطعة؟ لما أنت بدك تقاطعني وأنا قاطعك، يعني خلينا نأخذ مثال عملي.
1: طبعا.
0: الرئيس الأمريكي الآن عم يحط رسوم جمركية على الدول، عم تعمل الدول الأخرى بالضد، صح؟
1: نعم صحيح.
0: احنا مين اللي عم يدفع الثمن؟ الاقتصاد العالمي كله ولا لا؟
1: صحيح.
0: أليس بقلب أمريكا نفسها وبقلب الدول الأخرى المعاكسة هناك بطالة أصبح؟ هناك مصانع تقفل؟ فالأمر ليس مطلقا، هو ميزان، زي اللي عم يقود سيارة ممكن يقودها بسرعة 20
1: نعم.
0: 60 100، ممكن يقودها بسرعة 200، بس صحيح. المخاطر تتفاوت على حسب السرعة. والمقاطعة يلزمها درء للمخاطر، يعني بلغة بلغة المعاصرة
1: درء المفسدة مقدم على جهة
0: خليني المصلح. ولا بلغة المخاطر اليوم بلغة المخاطر في شيء اسمه إدارة المخاطر. إذا وظفنا ذلك هكذا، إذا وظفنا ذلك في مصلحتنا لا نعمم بالمقاطعة ولا ننكر بالمقاطعة كليا.
1: يعني يقال مثلا أوليست حالة حرب، ويعني حتى نرتكز على قول تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: أكيد
1: بعضهم يقول
0: أكيد
1: هذا الكلام، يعني
0: هذه الآية، هذه الآية لا جدال فيها، ولكن هل النازلة هذه تنطبق عليها هذه الآية، أو هي تدخل في تفاصيل هذه الآية؟ هذا السؤال.
1: كيف تراها من مرصدك الشرعي ثم الاقتصادي؟
0: الشرعي أنا لا أدخلها في هذه الآية.
1: لماذا؟
0: لأنه المعاكس لإلها شو؟ الضرر. لأنه أنا إذا بدي أخذ أي حكم بدي عمم، صح؟
1: صحيح.
0: طب إذا أنا عممت ماذا أفعل بباقي احتياجاتي؟ وأنت تعلم أنه بعض الدول بما فيها الإسلامية عندها استيراد كثير، ماذا أفعل؟
1: صح، الضرر المتحقق أكبر،
0: ممكن يتحقق أكبر، وممكن صح. أنا استفز الآخر، وبدل ما أنه أكون عم بوجه رسالة إنسانية ممكن أوجهها بصورة عصبية أو كذا، ممكن تستدعي عصبية مقابلة. ماذا ستكون النتيجة؟ النفور بين الشعوب والنفور بين الناس.
1: طب ومن الناحية الاقتصادية كيف ترى هذه؟
0: ما في مجال، طالما نفرت الناس والشركات ستنعكس عليك اقتصاديا.
1: كخبير في الناحية الشرعية والاقتصادية، ألا ترى أن المقاطعة مشروع سياسي سلمي لإيصال وجهة النظر إلى الآخر مثل مخالف؟
0: من مفهوم الناس المحبة للخير إيه، ممكن أقول هيك.
1: نعم.
0: لا لا لا مانع، ولكن لا أستطيع أن أسميها سياسة اقتصادية، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، لا أطلق عليها التعميم العام، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
1: من مرصدك كم، يعني لا أريد عددا محددا، يعني دعوات كثيرة تمت للمقاطعة، هل آتت ثمارها فعليا كخبير اقتصادي مقرر؟
0: كدعوة لم تؤتي ثمارها، ولكن
1: على أرض الواقع،
0: على أرض الواقع الظلم الذي ظهر على الشاشات أفرز منطق مقاطعة في البيئة الأخرى. عندما حصلت المقاطعة في البيئة الأخرى كإنسان راعى إنسان أتت أكلها.

0: سؤال نتلقى إجاباته بعد الفاصل. هل فشل بعض المقاطعات في إتيان النتيجة الإيجابية لها يجعلنا ننسف الفكرة كلها أم نتحفظ عليها بدرجة معينة؟ لكن بعد هذا الفاصل.
1: إن شاء الله.
0: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: الجامعه العربيه من مياه.
1: كل ده في ان واحد عايز يتحل في 3 اشهر. عندك اجابه قليل.
0: طب هي الجامعه العربيه موجوده ليه؟
2: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
1: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
0: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آمن.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
0: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
1: بس مش هزعل.
0: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
7: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
6: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
7: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
6: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن بفلسطين. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: يا أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت سؤال مفاده: هل فشل بعض المقاطعات في تحقيق المرجو منها يجعلنا ننسف فكرة المقاطعة بالكامل، أم نتحفظ في كيفيتها؟
1: لا نستطيع نسفها. نتحفظ ممكن يكون العبارة هيك، ولكن مجرد من يشهر سلاح أصبح السلاح موجود، وليس أمام أي منظر اقتصادي أو سياسي إلا أخذ هذه الحادثة في الحسبان للتخطيط للمستقبل.
0: بمعنى
1: أنها تصبح من مفردات إدارة السياسة في الدولة المقاطعة أو المقاطعة.
0: تتبناها الدولة أو لا
1: تتبناها لتجنبها
0: باعتبارك خبيرا اقتصاديا، يعني الدولة لو تبنتها تقر هذا التبني أم لا تقره؟
1: لا التبني
0: كناحية اقتصادية.
1: لا عفوا بس شوف لك، أنا عم قاطع.
0: نعم.
1: أنا عم قاطع فرضا أنت دولة إكس. أنت دولة إكس.
0: تمام.
1: دولة إكس قد ما كون أثرت عليها وقد أفشل أنا بمقاطعة.
0: صحيح.
1: ولكن بتخطيط المستقبل لدولة إكس لن تستطيع أن تهمل أن هناك احتمال مستقبلي أن تكون هناك مقاطعة. الأولى لم تنجح، قد الثانية تنجح أو الثالثة تنجح أو الرابعة تنجح. لذلك أعيد النظر في كثير من السياسات الدولية بسبب المقاطعة، وأعيد النظر في كثير من سياسات الشركات التي كانت تتباهى بأنها تتبرع للفريق الفلاني والمجمع الفلاني وكذا، وصار

0: تخرج الإعلام وتقول نحن لا نتبرع، نحن لا نؤيد، نحن لا، وإحنا ما دون ما أدخل بأسماء لا المجمعات ولا الشركات، صحيح. يكفي أن تنظر إلى هوليود حتى يبقى كلامي عام. انظر إلى هوليود وما حصل فيها ومن تراجع الإنتاج السينمائي بسبب شو؟ مقاطعة بعض الممثلين، عدم رضاهم عن بعض الشركات المنتجة، عدم كذا كذا كذا، دفعوا ثمنها هم لأن هناك أصبح تضارب. انطلقت المقاطعة بينهم إنسانيا وانتهت بينهم فكريا، ما قلت عقائديا،
1: جميل،
0: فكريا. وهذا الفكر يؤثر على قرارات المذاهب، ما بس بالاقتصاد، وعلى قرارات المدارس الفكرية أو الأحزاب السياسية عندهم.
1: لكن حضرتك بتتكلم من هذه الوجهة كخبير اقتصادي مثلا، تقيس بمسألة الربح والخسارة أم بمسألة الأفكار والمفاهيم أم بمسألة الدين والعقائد والأديان؟
0: أنا الآن أنظر
1: بصراحة،
0: أنا بصراحة بنظر إلى الآن من بقى بالفكر،
1: بالفكر وليس بالمكسب والخسارة.
0: لا، مكسب وخسارة أحسبها، لا أستطيع، طالما أني أفكر لا أستطيع أن أهمل الربح والخسارة.
1: هل الربح والخسارة المادية
0: لابد ربما؟ بس لحظة، المقاطع ممكن أنه يكون عنده ربح وخسارة، وهذا وارد باثنين، ولا يستطيع أن يهمل أي طرف من اثنين، وللآخر المقاطع
1: كمان
0: عنده اثنين. فهنا تأتي، ما بدي أقول لك التوازن، خليني أقول المراجحة.
1: يعني خسارة متبادلة للكل،
0: ما في مجال،
1: ما فيش حد كسبان
0: أكيد.
1: وهذا كخبير اقتصادي وعالم شرعي، يعني يجوز في ميزان الشرع ويجوز في ميزان الاقتصاد الدولي،
0: أي رفع للظلم أنا أؤيده، شرط أن لا تكون الأداة محرمة.
1: طب ما الذي يجعلك متخوفا من المقاطعة؟ ما الذي ينال بلاد المسلمين مثلا أو الحكومات الإسلامية إذا قررت مقاطعة دولة باعتبارها أنها ظالمة مثلا؟ ما الذي ينعكس على المسلمين من هذا؟
0: إذا أنت عم بتقول لي المسلمين عامة ولا دولة مسلمين؟ إذا المسلمين عامة أؤيدهم على الإطلاق، لأنه لهم وزن اقتصادي عالمي ولهم رقم في الناتج العالمي.
1: طيب إذا الأمة الإسلامية كلها أخذت موقف المقاطعة، طيب إذا دولة واحدة أخذت، كيف تكون
0: الخسارة؟ أحيلها على درس المخاطر،
1: هنا المصالح والمفاسد تتكلم.
0: طبعاً.
1: ربما يقال لحضرتك مثلا، يعني إراقة دم مسلم عند حضرتك يعني في مرتبة أقل من المكسب والخسارة، بضع دولارات مثلا أو فنجان قهوة.
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا هذا ليس مجال للمقارنة، ولم يخطر حتى على بالي.
1: لما؟
0: لأنه هذا التوظيف غير دقيق.
1: من حيث؟
0: لأنه دائما إذا أردنا أن نكيف المسألة لابد أن ننظر لها من جوانبها.
1: طب
0: لما بدي خاطب واحد، أنتم تريقون دم مسلم، بقول لي أنتم ببلادكم لا عم تريقوا دماء بعضكم. مش هذه حجة الآخر؟
1: نعم،
0: فبالتالي حجة ضعيفة.
1: وهذا طرحته على حضرتك يعني حجة داحضة،
0: حجة مضحوضة متروكة. ليه؟ لأنه أنا بدي يكون النموذج للآخر حين يقابلني بالحجة.
1: يقال لحضرتك مثلا لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم.
0: طبعا أنا إذا كنت
1: أي أموال وأي دولارات وأي
0: أنا إذا كنت أستطيع بالمقاطعة أن أمنع دم مسلم أفعل، يعني ولكن إذا أتحجج بأنه أريق دم.
1: طب إذا ثبت
0: أمنع الدم، بس إذا أريق الدم ماذا سيكون الأمر؟
1: تمنع الدم
0: إذا باستطاعتي منع الدم. أيوة. أقاطع.
1: تمام، أفهم من كلام حضرتك يعني إذا آتت المقاطعة ثمارها،
0: لها ثمارها، نجاحها،
1: تلبسها ثوب الشريعة الإسلامية.
0: لا ألبسها ثوب الشريعة
1: أصلا.
0: نحن نعيش في ظل الشرع، فعالنا إن لم تكن محرمة فهي مقبولة، والمقاطعة ما لم تضر هي مقبولة.
1: وإذا أضرت مثلا
0: بوظائف، لابد من المراجحة، لا ضرر ولا ضرار.
1: هل تعتقد أو هل تقترح مثلا يمكن أن تجتمع المجامع الفقهية لإصدار فتوى في المقاطعة، أم هي
0: استبعد.
1: لا تستحقها؟
0: لا لا لا لا لا لا، أن المقاطعة تستحق الدرس، ولكن المجامع الفقهية أرقى من أن تنزل نازلة دقيقة منزل العموم والتعميم. المجامع الفقهية
1: يعني تحتاج إلى فتوى تأصيلية، هي بحسب الحالة يعني.
0: للدراسة والتأصيل شيء آخر. أما أن تصدر المجامع مجتمعة فتوى بالموضوع ممكن تكون بحدود معينة، أما بفعل المقاطعة كله بأن المقاطعة كذا وأدوات وكذا، هذا فعل لا يستقيم، يتغير مع تغير الزمان.
1: كخبير شرعي واقتصاد حضرتك غيور على الدين وعلى الأرض وعلى العرض، إذا وجدنا كل هذه المقاطعات تؤتي ثمارها بالنسبة للآخر، فلما لا نطبقها عندنا مسلمين بفتوى شرعية كما يقول بعض الناس؟
0: أهل الفتوى قلت لك رأيي أنا ورأي المجامع وأنا اللي بظنه، ولكن
1: سيسألونكم كخبير اقتصادي.
0: أنا لا أميل أي فعل اجتماعي، لا أميل ما لم يكن فيه ضرر يعني واضح أو محرم واضح لا أميل إلى

0: أنه نلبس لبوس الحلال والحرام. نحن لا نعلم الحكمة.
1: إذن المقاطعة نجريها لكي تغير واقع أم لكي تريح ضمائرنا فقط؟
0: الأصل أن تغير واقع. أما الدعوات للخطاب الفكري وأني أنا فعلت ما يظهر لي بأنه حلال ثم رفعت الأمر عني، هذا يعني لا أريد أن أسميه شيء يعني قد يفهم بغير موضعه، ولكن أقول أنه غير منتج.
1: متى تصبح المقاطعة نفاقا استهلاكيا فقط؟
0: عند المتاجرة بها، ويعلم الفقير أنك تتاجر به، لأنه أخطر ما في المقاطعة أنك تمس مشاعر الفقراء والضعفاء. نعم. وما نستهدف بهذا الضرر عندما يشعرون بأنك تتاجر بهم، هنا الظلم.
1: باعتقاد حضرتك يعني لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بالتزايد في المقاطعة والازدياد في المقاطعة والاستمرار في المقاطعة، بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
0: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
1: نحن
0: أو حتزعلوا مني.
1: تفضل. لا نزعل
0: منك. يعني كيف بدي لطف العبارة؟ أنا ما بدي أقول لا نفاق ولا شيء ولا خلافه، ولكن يعني خلينا نقول متاجرة نص الكلمة اللي كنت بدي أقولها الثانية.
1: من يتاجر بمن؟
0: من أعلن الموقف وإن كان من لبوس المتدينين.
1: يتاجرون بمسألة المقاطعة؟
0: قد بعضهم يتاجر.
1: وما مصلحتهم في هذا؟
0: قد لا يكون له مصلحة، ولكن شو اللي بيكون صار؟ هو يعني تزيد في الأمر وشعر أنه بعد ما أعلن الناس المقاطعة والفقراء ما شعروا بأسرة أصبح يزايد عليهم. طيب أنا فقير وتضررت وحصل الأمر وانقضى، أنت الآن عم تدعي للمقاطعة بماذا؟ هذا التزيد يعني حتى يعني ما بدي أقول عبارات بقى. هذا التزيد في غير موضعه.
1: المفروض التصرف النبيل من وجهة نظر كيف يكون؟
0: التصرف النبيل أول شيء أن ينضبط بالشريعة ويراعي المصلحة ويراعي مقاصد الشريعة الخمسة، بدءا من النفس للعقل للمال للنسل للعرض.
1: وإذا احتج على حضرتك بأن مثلا كل قبائل العرب تمالأت على الرسول عليه الصلاة والسلام وحصرتهم في شعب أبي طالب، أفلا تتحد كل الدول العربية والإسلامية ليصنعوا المقاطعة أيضا كما صنعت قديما مثلا؟
0: لا مانع.
1: يعني كان غرض من سؤال نقدم
0: أي شيء يتحد عليه أنا معه.
1: الغرض من سؤال حضرتك هل نقدم المصلحة على النص أم نقدم النص على المصلحة في مسألة المقاطعة؟
0: لا انتبه، النص القطعي لا مجال فيه. النص الظني
1: هو يقينا له المقاصد والمصلحة. طبعا. لا الظني
0: نحن نقول أن
1: المقاطعة لم تأتي في القرآن أصلا،
0: يعني ما جاءت بنص صريح واضح ومقنن. فبالتالي الظني هو مرده للعلماء.
1: هل صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مقاطعة مثلا من ثقافة حضرتك وعلمك؟
0: خليني ما أقول لك الرسول اللي صنع ذلك. بعض الصحابي، وانت هذه الحادثة موجودة في القرآن، لما ناس تخلفوا عن الجهاد ونزلت آيات وثلاثة من الصحابة اعترفوا بذنبهم،
1: عفى الله عنك لما أذنت له.
0: يعني ما حفوت بالتفاصيل. شفت حتى وصل الحال انه المسلمين ما يقولون السلام عليكم.
1: هذه مقاطعة،
0: هذا فعل مقاطع بأمر رباني. نحن لا، انا عم برجيك انه الفعل موجود، بس هل هو بفتوى؟ هل هو بامر رباني؟ هل هو بامر نبوي؟ هل هو بفتوى شرعيه؟ هل هو باجماع امه؟ هنا الاختلاف.
1: كواحد من علماء يعني العلوم الشرعيه والاقتصاد المقارن، حضرتك مصطلح المقاطعه مصطلح حديث دخيل على فقهنا ام هو مصطلح اصيل؟
0: بحروفه هذه الدعوه المقامه صحيح حديث، اما الفعل بمعناه لا قديم.
1: الدول العربية والدول الغربية تلجأ للمقاطعة كسلاح ضد الدول العربية والإسلامية مثلا؟
0: وهذا مشاهد منذ عشرات السنين.
1: هل ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تتبنى هذا السلاح أيضا أم لا خيارات أخرى؟
0: إذا كانت لديها القوة فلتتبنى، ولكن كثير من الدول تنتظر أو تتمهل أو لا تقاطع لأنه تعلم أن حالها ليس بالقوة التي تمكنها من المواجهة.
1: ما الذي يخيف حضرتك كخبير اقتصادي من المقاطعة على العالم الإسلامي مثلا؟
0: أنا بقول إذا العالم الإسلامي كان مكتفي ما في خوف عليه، بس نحن هل نحن مكتفين؟ ما هقول لك طبيا، هقول لك رقميا، هل نحن مكتفين؟
1: لا.
0: نقطع السطر.
1: طيب الإجابة من حضرتك، هل نحن مكتفون؟
0: لا
1: أيضا. يبقى لا نلجأ إلى المقاطعة.

0: نعمم الحكم، لا نعمم، لا لا لا
1: يعني نعتمد نلجأ أو لا نلجأ إلى المقاطعة
0: بضرورتها.
1: والضرورة متغيرة
0: هكذا.
1: يعني ليس موقفا تعبويا عاما لكل الدول الإسلامية، تهب كل حالة بقدرها.
0: إيه، لأنه المشقة تجلب التيسير. احنا تعرضنا لظلم فرحنا عملنا مقاطعة، فالله يسر لنا، مين إجا فرج كربتنا؟ فكان بسبب المشقة، الله يسر لنا. فنحن ننزل، يعني أنا ضد التعميم في القول، ضد التعميم في الحكم، ضد التعميم في السياسة، ضد في السياسة الاقتصادية أو الإدارة السياسية، ضد التعميم في الأدوات كونها متغيرات، هي زي من اجتهادات البشر. التعميم فيها يلزم الأجيال الأخرى، وهذا غير دقيق. ما بدول لك على أجيال قائمة، أجيال قائمة بتقول لك أنا لا أخالفك الرأي، فما بالك بمن هو آت؟
1: يعني رسالة وتلغراف أنهي به الحلقة من حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية وعلماء الاقتصاد المقارن، ماذا تقول للشيوخ والعلماء الذين يدندنون على مسألة المقاطعة ويحمسون ويحفزون الشباب على الاستمرار في المقاطعة؟ تلغراف
0: المقاطعة أداة، ابحثوها ووفق مقاصد الشريعة ثم أنزلوها منزلتها بما يقال الله وقال الرسول.
1: حضرتك في الأخير توافق أم تقر؟ بنعم أم متحفظات؟
0: قلت لك هذا رأيي.
1: أي رأي شخصك الشخصي؟
0: رأيي الشخصي.
1: الشخصي نعم.
0: رأيي الشخصي، أنا في كثير من المواضع إذا كان الوضع إنساني أوافق، أما بالاقتصاد أنا لا أوافق. بحرفية بالاقتصاد لا أوافق. بالحرفية بالاقتصاد
1: أبداً.
0: لا أوافق. لا مش أبدا لا أوافق، لأنه حاجتنا الاقتصادية أكثر من ملحة. يوم ما انقطع اقتصاد بموت شعبنا جيعان، ما في إنتاج، ما في أكل. يوم ما نبطل نستورد، ويوم ما نصير نحن عم ننتج، ويوم ما نحن نأكل من من من إنتاجنا، ساعتها بقول لك ما بتحتاج المقاطعة. الآخر يسترضيك.
1: لا شكراً
0: لكم.
1: شكراً لهذا اللقاء. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعاً نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن. وحتى ضمن لقاء جديد، شكراً لكم وإلى اللقاء.

0: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي

0: بانكوك. الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والعودة إلى الرياض. مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

موجز إخباري من العربية، أهلا بكم. أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر وتعزيزات لميليشيات الحوثي ب13 غارة، وطالت الغارات مواقع للميليشيات في مناطق منها الرضعة والأقروض والكدحة وجبل نعمان والعجرم بمحافظة تعز. وأسفرت الغارات عن تحييد عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير أطقم عسكرية حسب ما جاء في بيان الجيش اليمني. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط. تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق. أمهلت السلطات المصرية مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير مرغوب فيه، ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر. انتهى الموجز، دمتم في رعاية الله.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. ميليشيا الحوثي تستهدف المسجد النبوي وإدانات عربية تؤكد تجاوزها كل الخطوط الحمراء. الداخلية السعودية تكشف نتائج التحقيق الأولي في حادثة فلاي دبي، وترامب يهدد بضرب إيران إذا ثبت تورطها. إيران تنفي التهرب من الحوار، وترامب يقول إنه لن يوافق الآن على ما رفضه قبل عام. سوريا تنفي لقاء حزب الله في تركيا وتؤكد أن العلاقات مع لبنان عبر المؤسسات الشرعية فقط. ثلاثة فصائل عراقية بينها النجباء تلتزم بخطة الزيدي، ورسالة إيرانية لأدرعها لا تسلم السلاح. تتواصل اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية في محاولات متكررة لاستهداف منشآت حيوية ومناطق مقدسة. آخر هذه الاعتداءات طالت المدينة المنورة بعدما استهدفت الميليشيا فجر الثلاثاء الماضي محطة طيبة لتوزيع الكهرباء. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الهجوم استهدف أحد الأعيان التي تقدم خدماتها الكهربائية للمسجد النبوي، وأوضح أن الاعتداء تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة من دون أن تتأثر شبكة الكهرباء. وأكد المالكي أن التحقيقات والاستدلالات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية في التخطيط والتنفيذ، استنادا إلى مراجعة العمليات وفحص حطام الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم. أضاف أن استهداف محطة تخدم المسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا استهداف الحرمين الشريفين وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. معي من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صالح المغامسي. فضيلة الشيخ حياكم الله معي هذه الليلة في خارج الصندوق.
1: أولا أهلا
0: وسهلا، ما الذي يعنيه هذا الاعتداء على المدينة المنورة في ميزان الشريعة، وهل يختلف عن الاستهداف لمدينة أو منطقة أخرى؟
1: الحمد لله. وبعد أولا ينبغي أن يعلم مكانة المدينة عند كل المسلمين أو في الشريعة الغراء. هذه المدينة اختارها الله أولا مهاجرا.

0: برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اختارها أن تكون أن يكون فيها قبره الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه. المسلم الحق يقول: أتيتك ماشيا ووجدت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، يقول سمو سيدي ولي العهد عندما ألقى البارحة الخطاب الملكي نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين، قال عن هذه الدولة: وهي قائمة في كل مراحلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أستاذ نايف سأخاطب العالم الإسلامية من قناتكم العالمية قناة العربية من قضية السنة، لأن المدينة هي بلد السنة كما هو معلوم. جاء عند الإمام مسلم عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح أن جابر بن عبد الله، هذا أحد الصحابة الكبار، كبر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى عمي، فدخل رجل من أهل الفتنة من الخوارج المتسلطين دخل المدينة، وكان جابر يوما متكئا على كتفي ابنيه، فقيل له: لو يعني تنحيت عنه حتى لا يصطدم بهذا الرجل، فكأن جابرا يعني تعثر، فقال جابر: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعجب الأبناء، قالوا: وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات رسول الله، يعني حين رسول الله ميت. فقال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. قال العلماء في شرح الحديث: ما بين جنبي صلى الله عليه وسلم هو قلبه، والقلب محل المخافة. وهذه الوصف لم يقع لأي بقعة في الأرض إلا للمدينة. قال العلماء: لم يأتي نظير لهذه البقعة إلا للمدينة، فمن أخاف أهلها كأنما أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي أحد من الناس فيهم إخافة أهل المدينة بما حصل من ميليشيات الحوثي الإرهابية، دخلوا في حديث آخر. حديث آخر يقول، ورواه النسائي في السنن وأحمد كذلك في المسند، حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
1: لكن شيخ صالح،
0: نعم.
1: شيخ صالح، أنت تعلم بأن هذه الميليشيا أو هذه الجماعة، يعني قبل ذلك المدينة المنورة هي معروفة في الإسلام وفي التراث الإسلامي، نعم، بأنها مدينة الأنصار كما كما تعرف ويعرف يعني من يستمع إلينا. الميليشيا الحوثية تسمي نفسها أنصار الله، كيف يمكن أن تسمي نفسها بهذا الاسم وهي تعتدي على مدينة الأنصار؟ هذا سؤال يطرح الحقيقة من كثير من المسلمين الذين تابعوا ما حدث لهذا المقدسات. يعني
0: هذا أكبر دليل على كذبهم المحض، لأن الأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم الذين حموا حماها في أحد، في بدر قبلها، في الخندق بعدها. أما هؤلاء هم الذين أرادوها بالأذى. وأنا سأضرب يعني لك مثلا من واقع الناس، يعني دعنا الآن من كتب التاريخ ودعنا من استظهار كل شيء. أنا بالأمس كنت عائدا من الرياض، قابلت رجلا من المملكة المغربية الشقيقة، شاب قادم من المغرب، ثم إنه سلم علي وعرفني بنفسه وأخبرني أنه متابع لي، وهذا خارج القضية. ثم إنه ذهب عني غير بعيد ثم عاد إلي ومعه مبلغ من المال، قال: اجعل هذا المال في عمل خير في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى في سبيله. الآن انظر، هذا شاب ليس من أهل الثراء الفاحش، وقدم من أقصى المغرب، وهو عندما وجد مالا يزيد عن قوته وضعه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحرمتها. وهؤلاء لما ملكوا شيئا من النفوذ، أي الحوثيون، وملكوا شيئا من السلاح، سلطوه على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شيخ صالح، هل اعتدوا برأيكم أنتم كإمام وخطيب للمسجد النبوي بهذا الفعل من هذه الميليشيا الحوثية، هل اعتدت ليس فقط على السعودية أو على المسجد النبوي والمدينة المنورة؟
0: أنا أردت أن أكمل كلامي. هذا الشاب يمثل مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، النموذج، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، فصنيعهم هذا منبوذ مردود عليهم، بغيض في الأرض

في السماء، لأنه لا يستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا رجلا أو جماعة قاموا بعمل عظيم جليل. الله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذا المسلم

0: تجد في الدهر من فيه والعياذ بالله من البغضاء والحيدة عن طريق الله وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء امتداد لهم. فهم بما أصاب مكة من قبل وما أصاب المدينة اليوم، كل ذلك دليل على أن دعواهم أنهم أنصار الله أنه كذب محض لا يرتاب فيه مسلم. هم جلبوا على أنفسهم الشر، جلبوا على أنفسهم البغضاء، جلبوا على أنفسهم مقت الناس وقبل ذلك مقت الله، ومقت الله أكبر، لأنه لا يمكن أن يقبل المسلمون في أي بقعة من الأرض أن يروم أحدا مدينة نبيهم صلى الله عليه وسلم بسوء.
1: لو كان من أصدر أمر إطلاق هذه المسيرة التي استهدفت المسجد النبوي أو هذه المحطة، أو حتى من حاولوا استهداف مكة المكرمة سابقا بالمسيرات أو بالصواريخ، ويسمعك الآن شيخ صالح، ماذا تقول له من مسجد رسول الله؟
0: تقول له بئس للظالمين بدلا، صنعتم ما لا يجرؤ مسلم على صنيعه، صنعتم ما تستوجبون به لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إن بقي فيكم شيء بقية من هدى فاتقوا الله في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله في بيته العتيق، وأما إن بقيتم على إصراركم وأذى الشيطان لكم فإن الله عز وجل سينتقم لبيته العتيق وسينتقم لمدينة نبيه صلى الله عليه وسلم برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم قادة وجيش وشعب المملكة العربية السعودية، ومن بعدهم ومن ورائهم ومعهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربية، لا تختلف كلمتهم على أن هذا العمل يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: بهذه الأفعال وهذه الاعتداءات شيخ صالح، يعني هذه الميليشيا ترفع شعار الموت لأمريكا ولإسرائيل والنصرة للإسلام، ويتحدثون دائما بشعارات يعني عن فلسطين وعن تحرير المسجد الأقصى، ويأتي سؤال الحقيقة على لسان أحد المسلمين يقول: هل يمكن أن أصدق أن هناك من يريد نصرة القضية الفلسطينية أو تحرير المسجد الأقصى من جماعة تستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
0: دعواهم هذه كان يمكن أن يقبلها الناس أو فئة من الناس لو لم يكن منهم أذى وتسلط على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أراد الله أن يكشف عوارهم ويفضح كذبهم جعلهم بأذى الشيطان لهم يتعرضون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل لبيت الله العتيق. لا يمكن عاقل أن يقبل هذا، لكن هذا القرآن حرره من قبل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من قديم الدهر الله عز وجل قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهم يقولون قولا يعجب الناس ويشهد الله على ما في قلبه، يحملون الرايات وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فإذا كان الفساد في أي أرض ذمه الله، فكيف من يروم الإفساد في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ عما قليل ستنكسر شوكتهم لا محالة.
1: طيب،
0: لأنهم قد بلغوا مبلغا لا ليس وراءه إلا الهلاك.
1: شيخ، أخيرا أختم بهذا السؤال، يعني الحقيقة وهو ربما يعني سؤال عن عن عن هذه الحالة، عن الشريعة، هل يجوز شرعا، ونتحدث هنا عن عن عن عن اليمنيين الذين هم تحت في المناطق تحت سيطرة هذه الميليشيا الحوثية، هل يجوز شرعا طاعة قائد جماعة أو مرجع ديني إذا أمر بعمل يعرض الحرمين الشريفين ومن يزورها ومن يعتمر بها للخطر؟
0: لا يجوز أبدا بإجماع المسلمين، بإجماع علمائهم وعامتهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأي معصية أعظم أن يطلب من أحد أن يروم المسجد النبوي أو الحرم المكي بأذى؟ هذا قمة الإفساد في الأرض، من كبائر كبائر الذنوب، وفي بعض أحواله قد يصل إلى الكفر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فليس لأحد ينتسب إلى هذه الجماعة أو يقع تحت

0: سلطة نفوذها أو له صلة بها من قريب من أو من بعيد أن يقبل أي منهم في أن يهوم المملكة العربية السعودية كلها أرضا أرضها جميعا. ليست أرض السعودية أرض عن أرض مباحة له، ولكن الأمر يعظم ويجرم ويكبر اسمه عند الله عندما يكون في مكة أو في المدينة المنورة. ليست القضية ما بين أي أرض في بلادنا الغالية بين مكة والمدينة إلا أنه أعظم جرما لحرمة مكة حرمة البلدين مكة والمدينة. وأما الجرم نفسه فحرام كله، لأن هذا من الظلم في الأرض الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا لك من المدينة المنورة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صالح المغامسي. وعقب الاعتداءات الحوثية أدان جاسم البداوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء ويعد استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين. وتوالت الإدانات العربية والخليجية بما في ذلك من الكويت والبحرين والإمارات والأردن ومصر، وأكدوا الوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. من رام الله معنا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش. دكتور محمود مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. اعتداءات حوثية الحقيقة بأنها لم تتوقف على الحرمين الشريفين، إما على مكة المكرمة خلال أعوام مضت وأيضا قبل أسبوعين، واليوم على المدينة المنورة. أنت كمسلم عربي تتابع ما يحدث، كيف تعلق عليه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بدون أدنى شك كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يدين أشد الإدانة مثل هذه الجرائم المستنكرة شرعا وعرفا دينا ودنيا. نحن في فلسطين نتعرض يوميا، ومقدسات المسلمين في فلسطين تتعرض يوميا لاعتداءات من الاحتلال، وأنا لا أستطيع أن أفرق ولا يمكن أن أفرق بين من يعتدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك والقدس ومسجد إبراهيم الخليل في مدينة خليل الرحمن، وبين من يعتدي على الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. العدوان على المدينة المنورة وعلى مكة المكرمة وعلى القدس الشريف هو عدوان أولا على عقيدة المسلمين، هي حرب على الإسلام نفسه، لأن هذه المعالم والرموز المكانية في الأرض هي رموز الإسلام، إذا استهدفت فالإسلام هو المستهدف، العقيدة هي المستهدفة. أنا كمسلم لا يمكن أن أرى فرقا بين من يعتدي على القدس ومن يعتدي على مكة والمدينة جميعهم يستهدفون سواء قصدوا أو لم يقصدوا، أرادوا أو لم يريدوا، هم يستهدفون ديننا وعقيدتنا، عقيدة المسلمين ودين المسلمين. وبالذات
1: يعني دكتور محمود أنت الآن بهذا الحديث لا تفرق بين الفعل أو الأفعال الإسرائيلية في استهداف سواء المسجد الأقصى أو الاقتحامات التي تحدث أو الإضرار بالمسجد الأقصى وما يفعله الحوثيون من استهدافات للحرمين الشريفين؟
2: لا أفرق بين من يعتدي على القدس ومن يعتدي على مكة المكرمة.
1: إيه لكن الحوثيين يرفعون شعار بأنهم ينصرون الإسلام والموت لإسرائيل التي تقوم بهذه الأفعال ضد المسجد الأقصى، يقولون بأنهم ينصرون قضيتكم في فلسطين وأنهم يريدون أن يساهموا ويساعدوا في تحرير المسجد الأقصى. أنتم في فلسطين هل تصدقون هذا الشعار من جماعة أو ميليشيا تستهدف الحرمين الشريفين؟
2: كيف لي كمسلم أو كفلسطيني أن أصدق أن أحدا يريد الخير بفلسطين بينما يعتدي على مكة المكرمة على قبلة المسلمين؟ كيف أن أصدق أن أحدا يريد الخير بالقدس والمسجد الأقصى يعتدي على المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف؟ لا يمكن أن يستقيم هذا الأمر بحال من الأحوال. ثم من الناحية السياسية استهداف دولة بحجم المملكة العربية السعودية سياسية، هذه الدولة التي تقف اليوم بقضها وقضيضها مع القضية الفلسطينية، وسمعنا بالأمس سمو ولي العهد عندما تحدث بلغة صارمة عن الموقف الثابت الداعم للقضية الفلسطينية. من يستهدف المملكة العربية السعودية يستهدف القضية الفلسطينية، ومن يستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة هو عمليا يستهدف القدس والمسجد المبارك. وأنا لا كما قلت أعود وأكرر لا أرى

0: كمسلم ولا كفلسطيني أي فرق بين من يعتدي على القدس ومن يعتدي على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: الحوثيون يقولون بأنهم في فترات سابقة أرسلوا مسيرات وصواريخ إلى عدوهم الإسرائيلي، نفس الصواريخ والمسيرات التي كانت ترسل لإسرائيل اليوم هي توجه إلى الحرمين الشريفين وإلى قبلة المسلمين وإلى مسجد رسول الله. السؤال الذي يطرح اليوم والمهم في هذا الإطار، هل بهذا الفعل ينصرون المسجد الأقصى، ينصرون القضية الفلسطينية؟ هل القضية الفلسطينية أصلا وفلسطين وأنتم تمثلونها يعني دكتور محمود، تنتظرون من هذه الجماعة أو الميليشيا وقوفا أو نصرة لقضيتكم؟
0: أولا نحن ننتظر من كل المسلمين نصرة القضية الفلسطينية من جماعة دون أخرى، من كل المسلمين. ولكن من يريد أن ينصر القضية الفلسطينية حقا ومن هو صادق في نصرة القضية الفلسطينية ومخلص في نصرة القدس والمسجد الأقصى يجب أن يكون واضحا في استهدافه للعدو الذي يعتدي على فلسطين وعلى المسجد الأقصى. هل المملكة العربية السعودية تعتدي على فلسطين وتعتدي على المسجد الأقصى؟ هل المملكة العربية السعودية تتخلى عن دورها تجاه فلسطين؟ أنا كما قلت اللي بيعتدي على المملكة العربية السعودية كأنه بيعتدي على فلسطين، والذي يقف مع المملكة العربية السعودية ومع أي بلد إسلامي هو يقف مع فلسطين. أما الادعاء بأنه أنا والله بحارب إسرائيل بين قوسين أو بحارب الاحتلال الإسرائيلي فبضرب السعودية أو بضرب الإمارات أو بضرب قطر، والأدهى والأمر أعتدي على أقدس مقدسات المسلمين في العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة. ما الاختلاف بين هذا الذي يعتدي على مكة والمدينة وبين ذاك الذي يعتدي يوميا على المسجد الأقصى المبارك؟ هل استهداف مقدسات المسلمين فيه نصرة للقضية الفلسطينية؟ هل استهداف بلد كالمملكة العربية السعودية فيه نصرة للقضية الفلسطينية؟ من يريد أن ينصر القضية الفلسطينية فعنوانه واضح وعنوان نصرة القضية الفلسطينية واضح، مواجهة الاحتلال في كل المحل. العدو المركزي لفلسطين وللعالم العربي والإسلامي معروف، وبالتالي من يدعي أنه يريد أن ينصر القضية الفلسطينية فعليه أن يكف يده عن حرمات المسلمين أولا.
1: أشكرك دكتور محمود هباش مستشار رئيس الفلسطيني من رام الله على وجودك معي هذه الليلة في خارج الصندوق، شكرا. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة طائرة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده، وأضافت أن قائد الطائرة ومساعده غادرا المملكة إلى أبوظبي رفقة الفريق الأمني الإماراتي بعد تحسن حالتهما الصحية وتلقيهما للرعاية اللازمة. أوضحت الداخلية أن الجهات المختصة قدمت الرعاية اللازمة لجميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 174 راكبا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثمانية. وأكدت أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية وبما يضمن سلامة وأمن الملاحة الجوية والاستجابة السريعة للحالات الاستثنائية. أما في واشنطن قال ترامب إن إيران ربما تكون على صلة بحادثة فلاي دبي، وتعهد بضربها بقوة إذا ثبت تورطها.
2: But we're working on it right now.
3: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
1: من مدينة عنتيبي انضم إلينا مالك شركة طيران المحامي عماد صالح العرموطي. أستاذ عماد حياك الله معي في خارج الصندوق أولا.
4: أهلا بيك، الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا. خليني أسأل أولا، يعني الحادثة كانت يوم أمس، ومنذ الأمس حتى اليوم

0: يعني سمعنا عشرات السيناريوهات عن المتسبب، عن الدوافع، عن ما حدث داخل قمرة القيادة، عن ولكن متى تتبين فعلا، أنت كمالك شركة، متى تتبين حقيقة ما حدث بشكل كامل؟ كم تستغرق هذه الإجراءات أو التحقيقات؟
1: سيدي العزيز الله يبارك فيك حياك الله. هاي الحوادث هاي عادة بتصير في مختلف شركات الطيران، ومش أول حادثة ولا راح تكون آخر حادثة، لكن هاي الحادثة تخضع للقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية. عندنا اتفاقية شيكاغو الموقع عام 1944 الملحق رقم 13 المادة 25 هي تحدد المسؤوليات عن هذا الموضوع. الآن هاي المسؤولية هي مسؤولية الشركة الناقلة ومالكة الطائرة والمشغل للطائرة اللي هي شركة فلاي دبي، بالإضافة لهيئة الطيران المدني الإماراتي، وأنا على اطلاع ومتابع أنها فتحت تحقيق. الآن الموضوع الأهم أنه هاي الطائرة نزلت في المملكة العربية السعودية في مطار تبوك. الآن حسب القوانين الدولية وحسب الأعراف الدولية واتفاقية شيكاغو، الدولة اللي هبطت فيها الطائرة هي المسؤولة بداية عن إجراء التحقيق المبدئي والأول. والآن حسب المعلومات اللي عندي إنه تم التحقيق مع الطيارين وتم إخلاء سبيلهم.
0: لا مش إخلاء سبيلهم، لا هو المسألة، وزارة الداخلية السعودية أخرجت بيان قالت بأنه تم التحقيق وثبت طبعا ما حدث من اعتداء من مساعد الطيار على الطيار، وتم تسليمهم إلى الفريق الأمني الإماراتي أيضا الذي شارك في هذه التحقيقات وسافروا إلى أبوظبي. لكن هناك مسألة مهمة في مسألة التحقيقات، من الذي يحق له أن يتدخل في التحقيقات أو أن يحقق، سواء مع الطيار، مع المساعد، عن أسباب ما حدث؟ هل هي فقط السعودية والإمارات أم هناك أيضا حق لإسرائيل بكون أن الطائرة كانت تحمل على متنها أكثر من 150 إسرائيلي، وأيضا الولايات المتحدة بحكم أن هناك 4 مواطنين أمريكيين كانوا على متن هذه الطائرة حسب القانون الدولي؟ أستاذ عماد،
1: سيدي القانون الاتفاقية واضحة 100%، لا تقبل يعني أي نقاش. القانون واضح، هو المسؤول عن هذا الموضوع هما دولتين، الدولة التي هبطت فيها الطائرة وهي المملكة العربية السعودية، وهي لها الحق في إجراء التحقيقات الأمنية للحفاظ على أجواءها وأراضيها. هذا القانون الدولي واضح. الدولة الثانية اللي لها حق اللي هي دولة الإمارات العربية، كون الطائرة مسجلة في دولة الإمارات العربية، والمشغل للطائرة أيضا هي شركة طيران إماراتية اللي هي فلاي دبي. هذول الدولتين هم الوحيدات اللي يحق لهم إجراء التحقيقات وإجراء والتحقيق مع الطواقم الطائرات. الآن أي أشخاص موجودين على متن الطائرة مهما كانت جنسيتهم، بغض النظر مين هم أو ما مين كانوا هم، لا يحق لدولتهم التدخل في التحقيقات. تنحصر التحقيقات في دولتين فقط اللي ذكرت لك إياهم موجب اتفاقية شيكاغو، ونص المادة 25 بالملحق رقم 13 يحدد المسؤوليات، واللي هي الدولتين، الدولة اللي هبطت فيها الطائرة في مطار تبوك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية فقط لا غير، منحصرات. وممكن بعض الأحيان الشركة الصانعة اللي صنعت فيها الطائرة من ناحية الأمور الفنية بعض التحقيقات الفنية وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: صحيح،
1: هؤلاء هم
0: وهذا الأمر وهذا الأمر الحقيقة أن ذكرنا ليلة البارحة يعني هنا في برنامج خارج الصندوق عن أن الدول المعنية الثلاث هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، كون الولايات المتحدة هي الدولة المصنعة لهذه الطائرة من شركة بوينغ طبعا الأمريكية. طيب أنت أكيد سمعت السيناريو يوم أمس يعني، وأكيد سمعت لتصريحات مثلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا حتى نتنياهو، يعني أكثر ما تم السؤال عنه، اسمح لي في هذه المسألة، أنك أنت يعني تملك شركة طيران، عندما تخرج رواية أن من أنقذ الطائرة من السقوط

0: هو شخص غير طيار، هو سباك كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هذه الرواية يمكن تصديق صحيحة؟
1: طبعا غير صحيحة، أبدا غير صحيحة، ولا يعني على أرض الواقع يعني لا تدخل العقل. يعني
0: لماذا؟
1: بغض النظر الرئيس الأمريكي صرح أو غير الرئيس الأمريكي، أنا بقول لك من الناحية الفنية، الطائرة هاي الطيار عشان يكون طيار يستغرق سنوات طويلة من العمل ويخضع لفحوصات طويلة ومتكررة ودورية على مدار السنة، والطيار لا يسمح له بالطيران ما لم يجتاز كل الفحوصات والاختبارات المطلوبة، وهي على فكرة اختبارات قاسية جدا. والدخول إلى قمرة القيادة الكوكبيت هذا موضوع خطير وحساس، ولا يسمح أصلا
0: لأحد
1: لأي شخص بالدخول على قمرة القيادة إلا بإذن الطيار نفسه.
0: طيب،
1: في الحالة التي حصلت وأن الطيار صار شجار بين الطيارين وأحد الطيارين كابتن الطائرة سمح لطاقم الطائرة اللي هم الموظفين الكابين كرو والأفراد الأمن الموجودين على الطائرة الدخول، هذا لا يسمح أيضا لأي شخص موجود على الطائرة مهما كانت صفته أنه يتواجد ويقعد مكان الكابتن، لأنه هاي محتاجة دراسات عميقة جدا.
0: طيب فما بالك سباك، مع كل الاحترام طبعا لكل المهن، يعني ليس استقاصا للحقيقه،
1: انا بحكي عن الطيران.
0: لا نحن نتحدث عن الطيران فعلا، انها اي مهنه اخرى غير ان تكون طيار ليس سهلا ان تقود طائره.
1: نعم، وانتم حتى لو طبيب،
0: حتى لو طبيب او مهندس. اشكرك من عنتي بي عماد صالح العرموطي، مالك شركه الطيران المحامي، شكرا لك.
1: الله يخليك، بارك.
0: يتعثر مسار الدبلوماسية بين أمريكا وإيران، معه تتزايد المخاوف من استئناف الحرب على نطاق أوسع. ترامب استبعد التوصل إلى اتفاق في ظل سلوك طهران الحالي، قال لمجلة تايم إن مقترحها الأخير ليس جيدا بما يكفي. أكد ترامب أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه الآن، ملوحا مجددا بالخيار العسكري. في المقابل أكد الرئيس الإيراني بيزشكيان أن بلاده لن تتهرب من الحوار مع أمريكا. قاله ترامب عبر عنه وزير خارجيته روبيو بطريقة أخرى وبلهجة أكثر حدة. فبحسب أكسيوس، أمر روبيو وفد إيران برئاسة وزير الخارجية العراقي بمغادرة نيويورك مساء الاثنين بعد تعثر المفاوضات. وبحسب مسؤول أمريكي، غادر الوفد بعد ساعات فيما واصل الوسطاء محاولاتهم لتقريب وجهات النظر، لكن طهران نفت هذه الرواية. قالت إن مغادرة الوفد تمت وفق جدول زمني محدد مسبقا أبلغت به واشنطن أصلا. ووصف مسؤول أمريكي لأكسيوس الخطوة بأنها توبيخ دبلوماسي غير معتاد. قال مسؤول آخر إن الوفد تجاوز فترة الترحيب به، مضيفا كان قد حان وقت مغادرته مع عدم جدول مفاوضات.
2: You describe the Iranians that the U.S. is dealing with as crazy. How do you get a deal done when the counterparts to the U.S. are crazy, irrational, whatever you want to use to describe?
3: Maybe you blow them up. Maybe you blow them up. We have to make that decision. We blow them up. We make a deal. But the time is coming. It's going to end very soon, one way or the other.
0: من نيويورك إلى لندن، وجهت بريطانيا لأول مرة أصابع الاتهام إلى إيران في حادثة قاعدة فيرفورد، وازداد الغموض بعدما أخلت الشرطة سبيل 5 بريطانيين كانت قد اعتقلتهم للاشتباه في ارتكاب مخالفات مرتبطة بالمتفجرات والإرهاب. وقال رئيس الوزراء أندي بيرنهام إن التحقيقات لا تزال مستمرة ومعقدة وجدية. نستمع.
4: Wrong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation. And of course we are working closely with our colleagues in the United States of America.
0: أما إيران فنفت من جانبها الاتهامات البريطانية، واستدعت السفير البريطاني لديها، ووصفت سفارتها في لندن الاتهامات بتكهنات لا أساس لها، فيما قال عراقجي إن لندن تطرق الباب الخطأ حسب تعبيره. لا يزال التوتر بين سوريا وحزب الله اللبناني

0: يتصدر المشهد وسط اتهامات للحزب بتهديد أمن سوريا. الخارجية السورية نفت وجود أي اتصالات مع الحزب، مؤكدة أن التواصل مع لبنان يتم فقط عبر مؤسساته الشرعية. قالت إن العلاقة بين البلدين تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأكدت دعمها لمواقف لبنان بشأن حصرية السلاح. موقف سوريا جاء ردا على رويترز بشأن فتح تركيا قناة اتصال سرية بين دمشق وحزب الله. تحدثت رويترز عن اجتماع مباشر عقد في تركيا الشهر الماضي، فيما بدأ التواصل قبل نحو شهرين بحسب مصادرها. في المقابل نفت الرئاسة التركية الاجتماع، قالت إنه لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن ما ورد في تقرير رويترز مختلق بالكامل. ما ذكرته الخارجية السورية وما أوردته رويترز جاء في توقيت اتهمت فيه دمشق حزب الله بمحاولات تهديد أمنها، أخيرها في درعا حيث أعلنت قوى الأمن تفكيك خلية تابعة للحزب أثناء تجهيزها منصات لإطلاق صواريخ قرب الجولان، لكن حزب الله نفى أي صلة له بالخلية، مؤكدا حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ومحذرا مما وصفها بمحاولات الزج باسمه لإثارة الفتنة. من دمشق معنا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور، ومن بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، مرحبا بكما معي. أبدأ معك أستاذ محمد، يعني رويترز تقول بأن حزب الله التقى بالسوريين بتنسيق من تركيا خلال الشهرين الماضية، هل تستطيع تأكيد أو نفي هذه المعلومة أولا؟
1: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد حسب يعني معلوماتنا بأن الحزب حزب الله لم يؤكد ولم ينفي هذه المعلومات، لكن بالعودة إلى الوراء قليلا كان هناك يعني رسالة من الشيخ نعيم قاسم منذ أشهر بأنه مستعد للانفتاح على سوريا وإقامة يعني الحوار، وأيضا كان من الجانب السوري عند من على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه لا مانع من اللقاء مع حزب الله وهو مفتعد لفتح صفحة جديدة في هذا الأمر. وأيضا وزير الخارجية السوري عندما جاء إلى لبنان أيضا قال لا مانع من اللقاء ومن الحوار مع حزب الله، وبالتالي يعني الأمر ليس مستحيلا، وقد يكون عقدت لقاءات مباشرة بينهما، لكن طالما أن الجانب التركي نفى ذلك يعني يبقى الموضوع غير مؤكد حتى يثبت العكس.
0: أستاذ ضياء، يعني هو يستشهد طبعا ضيفنا بحديث تركيا بنفي هذا الاجتماع يعني، ولكن يقول حزب الله لم ينفي ولم يؤكد هذا الأمر، ويتحدث بلغة أن الجميع منفتح على الحوار وبأن سوريا تريد الحوار مع حزب الله، وطبعا يعني بينهما ما صنع الحداد على ما قيل. يعني كيف تنظر لهذه التصريحات؟ هل سوريا بالفعل منفتح مستعدة للجلوس مع حزب الله؟
2: نعم، تحياتي أستاذ نايف لك ولضيفك ولمشاهدي العربية. يعني الرئيس شرع أبدى استعداده للجلوس مع حزب الله لكن ضمن شروط، واليوم تم نفي هذه الجلسات المزعومة من قبل رويترز. وبغض النظر إن جلس يعني جلست سوريا مع حزب الله أو لم تجلس، فهذا لا يغير من طبيعة هذا التنظيم الإرهابي حزب الله، هذه الميليشيا الإرهابية. البارحة أعلن عن إلقاء القبض على خلية تعمل في الجنوب السوري، كانت تريد مصادرة قرار السلم والحرب وتريد إيقاع سوريا في حرب يعني غير مستعدة لها أو حرب ستكلفها الكثير. هذه ثامن عملية يقوم بها هذا الحزب الإرهابي منذ يوليو الماضي داخل سوريا، وبالتالي هناك نمط ثابت يقوم فيه هذا الحزب الإرهابي بالتأكيد للإضرار باستقرار الدولة السورية والإضرار بأمن سوريا. الرئيس شرع صحيح قال بأنه مستعد للجلوس مع حزب الله لكن ضمن شروط، حتى علاقاتنا المستقبلية إذا كانت ستبنى مع دولة مثل إيران أيضا ستبنى على الاعتذار وعلى القبول بما فعلته إيران بحق الشعب السوري وجبر الضرر وكل هذه القضايا الجرائم التي لا يمكن نسيانها، الدماء لا يمكن نسيانها حقيقة، والتاريخ وهذا هذا العداء التاريخي الذي اليوم ربما اليوم قد يكون مؤجل لا يمكن نسيانه، لا يمكن تجاوزه.
0: لكن يا أستاذ ضياء،
2: سوريا استطاعت أن تتجاوز علاقات مع روسيا.
0: يا أستاذ ضياء، أنت تقول هذا الكلام وتقول ثمان عمليات وتتحدث عن حزب الله أيضا بكل هذه السلبية، الحقيقة من يستمع إليك ليقول بأن حزب الله نفى أولا صلة بهذه الخلية، وأيضا حزب الله أكد حرصه

0: على أمن سوريا، على استقرارها، على سلامة شعبها. حذر أيضا مما وصفها بمحاولات الزج باسمه لإثارة الفتنة. هناك من يقول بأن هذه التصريحية لإثارة الفتنة. يعني
1: أستاذنا، يفدعني أقول لك الحقيقة وربما قد تكون مزعجة للبعض. حزب الله، هذا الحزب الإرهابي، اليوم في ذروة النفاق. هو لم ينفي فقط ما اتهمت به الإدارة السورية، نعم، ذروة النفاق. هو أيضا نفى ما أتت به شعبة المخابرات اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية حول خلية تتبع لحزب الله تقوم بتدريب جيش الفلول، جيش الظل في البقاع وفي الهرمل. حتى هذا نفى حزب الله. يمكن لحزب الله أن ينفي آلاف العمليات، هذا لن يغير الواقع، ويمكنه أن يتظاهر وأن يتمسكن بأنه يريد أمن واستقرار سوريا. لكن أنا كخبير عسكري وأمني أتحدث بشكل حيادي وبشكل موضوعي. حزب الله منذ سقوط النظام وحتى الآن يشكل ثاني أكبر تهديد أمني نوعي لاستقرار وأمن سوريا بعد تهديد التنظيم الإرهابي الممثل بداعش.
0: سيد محمد،
1: حزب الله لم يكف يده عن الإضرار باستقرار سوريا.
0: سيد حمية، يعني يقول بأن حزب الله، ضيفنا من سوريا، يعني يقول بأن حزب الله ميليشيا إرهابية خارجة عن القانون، بأنها الآن في ذروة النفاق. الحديث على الحرص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها حديث غير صحيح وحديث لأن النفاق. وما ثبت من أنها قامت بثمان عمليات وثمان خلايا وآخر ما كشف عنه في درعا يكشف حقيقة الوجه الحقيقي لحزب الله في التعامل مع سوريا. كيف ترد على هذا الكلام؟
2: أولا، يعني لا يحق لضيفك أن يصنف أو يوصف حركة مقاومة أو حزب سياسي لبناني. الأمر الثاني، يعني لا أعلم هو بمن يمثل أو بمن يتكلم. يعني الموقف الرسمي السوري لكل السلطات السورية، يعني لم أسمع هذا التوصيف الذي يقدمه ضيفك. الأمر الثالث، حزب الله هو حركة مقاومة مثله مثل الكثير من حركات المقاومة في لبنان والمنطقة التي قاومت الاحتلال الإسرائيلي. هو خلق بسبب العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، كما تحتل جنوب سوريا اليوم إسرائيل وتعتدي على سوريا. اليوم هناك عدو مشترك بين لبنان وسوريا. هذا الكلام يوجه إلى العدو الإسرائيلي وليس لا إلى سوريا ولا إلى طرف لبناني داخلي. الأمر الرابع، بس دعني أرد على النقاط.
0: لا، فقط أنا أرد على النقطة الأولى فقط.
2: أرجو أن تعطيني الوقت الكافي كما أعطيت ضيفك.
0: سأعطيك الوقت، لا تقلق، لدينا وقت هذه الليلة. يعني من يستمع إليك الآن من السوريين عندما تقول بأن حزب الله هو حزب مقاومة، بأنه ليس ميليشيا إرهابية، وهناك 500,000 سوري قتلوا الحقيقة في السنوات 14 الماضية بسبب تدخلات إيران، بسبب تدخلات حزب الله، كنتم شريكا رئيسيا في قتل السوريين، في تعذيبهم، في المعاناة التي سببتوها للكثير من السوريين، وتريدون اليوم بكل بساطة يعني أن تقنع السوريين بأنكم حمامة سلام.
2: اولا، انت يعني تخاطبني، انا ليس لي اي علاقه بالتدخل في سوريا. انا لا انطق ولا امثل حزب الله، انا اتحدث كصحفي كقارئ موقف حزب الله وغيره من المواقف. لكن
0: يعني
2: اذا اردت،
0: لما اقول انك انت، نعم، شخصيا، يعني
2: نعم، إذا أردنا أن نقول، يعني أن نتحدث عن المرحلة الماضية، طبعا الرئيس أحمد الشرع هو قال في معرض رده على نظرته إلى حزب الله، قال سنطوي أو طويضا صفحة في هذا الأمر. لكن تعرف أن تلك المرحلة كل العالم تدخل في سوريا، روسيا وإيران ودول إقليمية وأحزاب وتنظيمات وداعش وتنظيمات متطرفة في سوريا. طبعا حزب الله لم يقتل الشعب السوري، هو انخرط في هذه الحرب كغيره من القوى والدول، دول بأم برمتها تدخلت
0: كيف
2: في
0: لم
2: سوريا.
0: يقتل الشعب السوري؟
2: وبالتالي كانت معركة إقليمية
0: فما الذي يقصده الرئيس الشرع عندما قال
2: بأنهم
0: سيتجاوزون ما حدث من حزب الله؟ يعني لا يمكن أن يكون تجاوز للهدايا التي أعطيتها للسوريين أو للورود التي وزعتموها في المدن السورية. طيب، سأعود إليك، لكن دعونا نستمع.
1: تسمح لي؟
0: سأعود إليك أستاذ ضياء، لكن يعني أدعوكم للاستماع إلى ما قاله.
2: أنا لم أكمل فكرتي ربما.
0: سيد محمد حمية، لك أكثر من ثلاث دقائق. سنستمع إلى ما قاله نعيم قاسم بشأن سوريا قبل نحو شهرين من الآن، ثم أعود إليكم.
3: سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا.

0: يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين؟
1: متى الوقت المناسب بتقدير الطرف السوري للجلوس مع حزب الله أستاذ ضياء؟
2: الوقت المناسب عندما يتخلى سياسيو إيران نظام الملالي وحزب الله عن التفكير بشكل خاطئ ومنهج جذري لما جرى في سوريا. يعني ضيفك يقول نحن لسنا الوحيدين الذين تدخلنا بقتل الشعب السوري، نحن كنا أحد الأطراف، وبالتالي يعني نحن قتلنا لكن كان أيضا هناك من قتل، وبالتالي يجب عليكم أن تسامحونا. هذا هو المنطق. قبل ذلك الرئيس الإيراني كان يقول بأنه يعني عاجز عن إقامة علاقات مع سوريا بسبب سوء الانطباع، وبعض الأحيان بعض مسؤولي حزب الله قالوا سوء تقدير كان تدخلهم في سوريا. هناك عدم فهم جذري من قبل هؤلاء لما جرى، وعدم اعتراف بحقيقة ما جرى. أي علاقة ستبنى مع أي طرف كان من هذا المحور يجب أن تبنى أولا على الاعتراف بالأخطاء، يجب تبنى على كشف الضرر وعلى تعويض الضحايا وتعويض الأضرار. هذا موقف مبدئي وثابت لسوريا لا تتخلى عنه أبدا. إذا كان هناك حالة ربما نوع من التواصل الذي غير مباشر،
1: يعني ذلك هي تطلب الآن من حزب الله
2: يعني في ظرف معين
1: أن يقدم اعتذاره عما فعله بالسوريين خلال 14 عاما من الحرب، أن يدفع أيضا تعويضات لمن تضرروا من الضحايا والأهالي وغيرهم. هل هذا ما تقصده؟
2: لما لا، هذا حزب تورط بدماء السوريين وقتل القصير مدينة سوري كان تحتلها ميليشيات حزب الله وقامت بتغييرات ديموغرافية، لولا انتصار الثورة لكانت حتى الآن القصير محتلة من قبل ميليشيات حزب الله. ولا ما كان ضيفك الآن على شاشة عربية تحدث عن العلاقة الودية التي أو التسامح الذي يبديه الرئيس الشرع. اليوم علينا نتحدث بالواقع، وهذا هو الواقع حقيقة. لا يمكن إنكار أن حزب الله اليوم لم يغادر مرحلة الحداد على سقوط نظام الأسد، وهو مستعد في أي لحظة للانقضاض على الدولة السورية الجديدة. وإذا استطاع أن يسقط الدولة السورية الجديدة فإنه لن يتوالى، هو ينشئ جيش للفلول داخل منطقة البقاع والهرمل ويقوم بتدريبهم. على ضيفك أن يذهب إلى حزب الله ويسأل الحاج علاء ماذا يفعل من تدريب ومن تسليح. هذا هو الحقيقة وهذا هو الواقع. يحدث من دبلوماسية ومن يعني تحركات أعتقد يعني هي عبارة عن شيء وهمي. أنا أراقب الواقع وأراقب
1: السيد حميد.
2: هذا ما تقول
1: حتى لا يدركنا الوقت. يعني يقول ضيفنا بأن حزب الله حتى الآن لم يغادر الحداد على سقوط نظام بشار الأسد، وأنه ينتظر فرصة مناسبة للانقضاض على هذا النظام الجديد الذي يقول بأنه يريد لسوريا سلامة الشعب السوري ووحدة الأراضي وغيرها، وبأن حزب الله تورط بدماء السوريين ويريد اعتذارا ويريد تعويضا أيضا كذلك. هذا ما يقوله ضيفي من سوريا، كيف ترد عليه؟
3: أولا هذه اتهامات مبنية يعني على نوايا. الأمر الثاني يقول أنه ثمانية خلايا في سوريا. طيب لماذا لم تقدم السلطات السورية إلى السلطات اللبنانية ملفا كاملا متكاملا يتضمن أسماء وأدلة قاطعة على تورط حزب الله؟ وإذا حقق الأمن اللبناني والقضاء اللبناني بهذا الملف وأثبت وجود تورط لحزب الله فليعاقب حزب الله على هذا الموضوع، ولا أحد في لبنان يقبل هذا الأمر. أما الإطلاق التصريحات أو الاتهامات جزافا من دون أي ملف يقدم إلى السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية،
2: أعتقد أن هذا الأمر حاج علاء عندك بحزب الله.
3: الأمر الثالث
1: سريعا
3: ارسل ملف. أنا لا أرسل ملف، يجب إرسال ملف وفق الاتفاقيات الأمنية والقضائية بين لبنان وسوريا وفق الدولتين. يعني
1: شكرا.
3: إرسال ملف إلى السلطات اللبنانية ليتبين هذا الأمر صحته من خطأ. الأمر الثالث إذا كان هناك خلايا لحزب الله يجب أن يكون هناك بيئة حاضنة لهذا العمل الأمني. لا يوجد بيئة حاضنة للعمل الأمني لحزب الله في سوريا
1: بيروت،
3: ولا يوجد بنية قتالية وعسكرية.
1: الباحث السياسي والأمني، شكرا لكم، وقتي انتهى. شكرا لكم مشاهدينا. في العراق أعلنت الحكومة إعداد مسودة خطة لحصر السلاح بيد الدولة من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأعلنت ثلاث فصائل التزامها بوقف العمليات داخل العراق وخارجه، هي النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء. أكدت الفصائل الثلاث التزامها بالجهة

الجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة لحل مسألة السلاح. دعا رئيس الوزراء الفصائل بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك. قال إن الفصائل يجب أن تكون في قلب الدولة وليس خارجها. لكن خلف مواقف الفصائل هناك دور تلعبه إيران خلف الكواليس. قال مسؤولون عراقيون لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا بغداد رفضهم أن تسلم الفصائل سلاحها خصوصا في ظل استمرار الحرب. أكد مصدر حكومي آخر للوكالة أن الملف يحتاج وقتا لكي تطمئن الفصائل ولمنع حدوث أي مواجهة عسكرية مباشرة. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة انتهت. الزميل رشا نبيل تلقاكم بداية الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
6: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
5: مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
6: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذاك اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
5: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
7: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
8: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
7: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه ان القوات الجويه استهدفت عناصر وتعزيزات لميليشيا الحوثي ب13 غاره، وطالت الغارات مواقع للميليشيات في مناطق عده منها الرضع والاقرود والكدحه وجبل نعمان والعجرم في محافظه تعز، واسفرت الغارات عن تحييد عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير اطقم عسكريه حسب ما جاء في بيان الجيش اليمني. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، وقبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط. أيضا تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها منطقة هرمز وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها منطقة هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق. أمهلت السلطات المصرية مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير مرغوب به ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. وصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

منتخبات السعودية وقطر والإمارات وعمان تستعد ليوم الحسم. اليوناني دونيس يفرض حضوره على قائمة المدربين في البطولة. انهيار حامل اللقب يثير استياء الشارع البحريني.

طرح الاتحاد الخليجي لكرة القدم تذاكر مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الخليج المقامة حاليا في جدة، ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وقطر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الساعة 6:55 من مساء السبت، بينما تنطلق مباراة الإمارات وعمان في 9:30 من اليوم نفسه على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما سيقام النهائي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا في جدة برئاسة خالد بن مقرن. جاء الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بختام منافسات دور المجموعات والاستعداد لمباراتي الدور نصف النهائي من البطولة. وأصدرت اللجنة التعيينات الخاصة بمراقبي مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة في إطار مسؤولياتها المتعلقة بمتابعة سير المنافسات وضع ضمان تطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة. يعقد مدربو المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة اليوم الجمعة المؤتمرات الصحفية قبل المواجهتين، وستكون البداية مع اليوناني جورجيوس دونس مدرب المنتخب السعودي في 10:30 صباحا بتوقيت السعودية، يليه الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب قطر في 11:00، بينما ينطلق مؤتمر الكرواتي زلاتكو دالتش مدرب الإمارات في 1:30 ظهرا، يليه مؤتمر المغربي طارق السكتاوي مدرب عمان في 2:00 ظهراً.

إلى جدة. معنا من هناك مراسل العربية نايف الثقيل. حياك الله نايف. نايف، هل يعني نريد أن نعرف ماذا لديك بخصوص التذاكر، بخصوص أيضا الحضور الجماهيري، بخصوص كل التنظيمات المتعلقة بمباراتي نصف النهائي؟

0: طبعا عبد الله، دعني قبل ان نتحدث عن التذاكر. اليوم يمكن قبل اقل من نصف ساعه اعلن المنتخب السعودي عن غياب جهاد ذكري عن الحصه التدريبيه بسبب الانفلونزا، وايضا عدم استكمال حسان تنبكتي الحصه التدريبيه، ويعني تاثر الدفاع السعودي بسبب كثره الاصابات. ولكن حسب المعلومات اللي حصلنا عليها ان جهاد ذكري ان شاء الله غدا سيشارك في الحصه التدريبية. اليوم كان غيابه احترازي من قبل الجهاز الطبي. أيضا حسان اليوم حسب البرنامج المعد الخاص به أن يشارك في النصف الأول من الحصة التدريبية وهي الجانب اللياقي، ويستكمل التدريب في النادي الصحي على أن غدا إن شاء الله يدخل الحصة التدريبية ويكون جاهز. اليوم أيضا شاهدنا زكريا هوساوي، ذكرت لك أمس عبد الله أنه سيكون له اختبار. اليوم شاهدنا زكريا يضع مثبت على ركبة وبصعوبة يسير على يعني قدمه المصابة، لذلك المؤشرات تقول أن يعني هناك يعني احتمال صعب جدا إمكانية التحاقه بالمنتخب، سواء طبعا نصف النهائي بالتأكيد، ولكن في النهاية احتمال صعب جدا. فيما يخص سؤالك عبد الله التذاكر، يعني هناك يعني إقبال ضعيف على تذاكر نصف النهائي، وخصوصا مباراة السعودية، يعني لم يتم شراء تقريبا 7000 تذكرة. يمكن البعض عزى هذا الأمر إلى أن الجماهير اعتادت في المباريات السابقة على أنه يعلن بشكل غير مباشر، يعني أو بشكل غير رسمي يعلن عن فتح البوابات التذاكر قبل المباراة عادة بساعتين ساعة إلى ساعة، وهذا السبب يعني دعا بعض الجماهير للتأخر في شراء التذكرة. هناك عملية توزيع تذاكر في فندق هولدين في جدة، والإقبال متواضع نوعا ما، رغم ان مجلس الجمهور السعودي يعني يحاول او يامل ان يكون هناك حضور جماهيري كثيف حتى يقوم بتجهيز تيفو في المدرجات المنطقه الواجهه في ملعب الانما. ايضا عبد الله اليوم كان في تجمع للجماهير السعوديه في جده التاريخيه، وايضا تجمع للجماهير العمانيه في نفس المكان.
1: جيد، اريد ان اعود معك الى موضوع المنتخب واللاعبين والإصابات التي يعني تداهمه في المباريات أو حتى في التدريبات أو حتى الإصابات أو يعني الحالات المرضية الاعتراضية التي تصيب. كيف يؤثر هذا على المنتخب من الداخل، على ترتيب حتى دونس لقائمته للاعبيه لكل هذه الظروف؟
0: طبعا بالتأكيد أن دونيس يأمل أن يكون جميع اللاعبين بجاهزية تامة حتى تكون لديه خيارات أوسع، ولكن خلني عبد الله أشرح لك فلسفة دونيس في بطولة كأس الخليج، وهذه يعني واستراتيجيته التي ذكرها أصلا للاعبين في الاجتماع الأول. دونيس ذكر للاعبين بكل صراحة ووضوح أنه سيشرك جميع اللاعبين أو غالبية اللاعبين في دور المجموعات، ومن يقدم أداء عالي سيضمن مكانه في نصف النهائي والنهائي. لذلك يعني غدا أو بعد غد سنشاهد أمام قطر التشكيلة المثالية لدونيس وفقا لمعطيات طبعا الإحصائيات التي رصدت خلال المباراة، استجابة اللاعبين لتعليمات المدرب، أدائهم خلال التمارين والمباريات. سنشاهد التشكيلة المثالية للمنتخب السعودي في النصف النهائي، وإذا تأهل المنتخب إلى النهائي لن يكون هناك تعديلات كبيرة إلا إذا اضطر السيد دونيس. دونيس طبعا من بعض المواقف التي ذكرها لي المسؤولين في المنتخب السعودي أنه هو التزم بهذا الوعد للاعبين، وأحيانا مثلا في مباراة عمان واجه تغيير اضطراري لأحد اللاعبين، وكان لديه في الدكة بجانبه لاعبين، أحدهم مشارك في مباراة الكويت وأحدهم لم يشارك، ففضل اللاعب الذي لم يشارك حتى يمنحه فرصة. هذا الأمر يعني خلق حماس كبير، يمكن حتى الجمهور ملاحظ أنه لاعبين في أرضية الملعب الكل يحاول يظهر أكبر أو كل ما لديه حتى يضمن تواجده في المباريات المقبلة بشكل أساسي.
1: جيد نايف، أيضا من الأشياء الملاحظ أو الملحوظة في المنتخب هي يعني غياب تصرفات كنا معتادينها من أفراد المنتخب، على سبيل المثال الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه البطولة نشاهد يعني شبه غياب إن لم يكن غياب بالكامل عن هذا الحضور المعتاد. هل هناك لوائح تفرض هذا الشيء، يعني أنظمة سنها إداري والمنتخب في فيما

0: يلخص هذا الأمر؟
1: بالفعل يعني عبد الله غياب خصوصا بعض اللاعبين واللي هم اصلا يعني اعتاد الجمهور ان يبثوا بعض كواليس المعسكرات في منصاتهم الخاصه وخصوصا

0: أيضاً وأيضاً حتى في قاعة الاجتماع الفني يحظر استخدام الجوال نهائياً، بالإضافة إلى هناك بند في اللائحة أن لا أي لاعب يبث أي محتوى يعكر الصفو العام للمنتخب أو يثير الرأي العام، سواء في من باب المزاح أو بشكل جدي، سواء في جميع وسائل التواصل سيتعرض للعقوبة، ويمكن يعني تطبيق العقوبة أو تطبيق اللائحة بحذافيرها في ضد مصعب الجوير في بداية المعسكر يعني أعطت اللاعبين انطباع أن اللائحة أن المسؤولين جديين في تطبيق اللائحة مهما كان اسم اللاعب.
1: نايف، أنت تتواجد وين الآن؟ في نادي اليخوت، يعني الساعة 12 وما شاء الله نشوف الحركة وراك، يعني كأننا في وقت مبكر من اليوم. هذا واحد من المزارات المهمة في جدة، يعني واضح
0: جدة حية يا عبد الله، ما شاء الله جدة حية ما شاء الله، يعني بأهلها وبزوارها والمعتمرين اللي يعني يحصون انهم يزورون جدة في طريقهم لمكة وبعد انتهاء عمرتهم.
1: نتمنى يعني ان شاء الله ان هالحضور هذا الدائم والحياة الدائمة في جدة تنعكس على المدرجات في هالبطولة، ونشوف ان شاء الله المدرجات ممتلئة. نايف الثقيل مراسل العربية كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والتحديثات التي دائما تمدنا بها، شكرا. ونحن نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود بعده لنقول أيضا اليوناني دونس يفرض حضوره على قائمة المدربين في البطولة.

0: الجامعه العربيه مما يحمل؟
1: كل ده في ان واحد. عايزه يتحل في 3 اشهر؟ عندك اجابه قولي لي.
0: طب هي الجامعه العربيه موجوده ليه؟
2: اسئله مرحله يجيب عنها الامين العام لجامعه الدول العربيه نبيل فهمي.
1: اقعد انا احسب الامور بالدفتر، تتكلم على الذكاء الاصطناعي.
0: احنا لازم هننمي نفسنا، احنا اصلا بنواجه تحدي، احنا عايزين تحرك اني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
0: لا شوف حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهايه الحوار.
1: بس مش هزعل.
0: يعني الامين العام للجامعه العربيه يرى ان مساله اقامه علاقات طبيعيه او تطبيع مع اسرائيل هو ضروره الان؟
2: مقابله خاصه الليله 9 على شاشه العربيه.

0: السعودية؟
1: أكثر منتخب أتوقع الكويتي.
2: السعودية.
0: الكويت الكويت.
1: الإمارات وبعده السعودية.
3: المنتخب السعودي.
4: المنتخب السعودي.
2: المنتخب السعودي والإماراتي.
5: أتوقع منتخبنا الوطني السعودي.
6: تسجيل للأهداف. أعتقد والله أعلم منتخب السعودي.
7: أكثر تسجيل الأهداف منتخب السعودي.
8: ما أعرف الصراحة. ما أعرف.
9: خليج 27 السعودية.
10: السعودية.
11: المنتخب السعودي.
12: أتوقع إنه المنتخب السعودي والمنتخب العراقي ممكن.
13: أهلا بكم من جديد. المنتخب السعودي تصدر بالعلامة الكاملة وشباك نظيفة، والعماني ناصر الرواحي اعتلى صدارة الهداف. حصيلة دور المجموعات في التقرير التالي.

0: وللحديث عن دور المجموعات نرحب معنا هنا في الاستوديو بضيوفنا خميس الزهراني. حياك الله ابو نواف. الحمد لله على السلامه، نورتنا.
1: الله يسلمك. اهلا وسهلا.
0: يا اهلا وسهلا. ومعنا ابراهيم غالب اللاعب الدوري السابق وعبد العطيف ايضا اللاعب الدوري السابق. حياكم الله. ابدا معك خميس، بالنسبه لك وش اللافت في الدور الاول؟ اكثر شيء لافت،
1: افضل شيء لافت
0: رقم لاعب اللي تبي،
1: المنتخب السعودي لافت. نقله كبيره في اداء المنتخب، تحول كبير بين كاس العالم في الظهور. صحيح صعوبه المباريات، نوعيه المباريات مختلفه تماما، الى المنتخب السعودي في هذه الثلاث الجولات ادى اداء رائع جدا، العلامه كامله بدون اهداف، مستوى رائع جدا، ملفت مقنع. الفرق شفنا انه الان كل واحد يهاب المنتخب السعودي، اتوقع ان الكل كان حريص انه يتحاشاه في دور في السيمي فاينل. اعتقد انا في رايي انه المنتخب السعودي هو الابرز في على كل الاصعده.
0: ابراهيم، عصام الرواحي هداف منتخب عمان وهو ايضا هداف البطوله بثلاث اهداف، حضوره كان مختلف في الدور الاول.
2: الكل شاهد طبعا الكابتن عصام، اتوقع انه من افضل اللعيبه في بدايه الدور الاول. ساهم مع منتخب بلاده في اكثر من هدف في سبب بعد الله في تاهل المنتخب العماني،
0: مع انه بدا يعني كان بغى يورطهم.
2: هو صحيح بالكابتن يعني كانت فرحه لكن تفادى الخطا هذا بالاهداف اللي سجلها، ممكن نقفل بالاهداف اللي تسبب صحيح. فيها
0: عبده، اكثر شيء لفت انتباهك في الدور الاول؟
3: منتخب البحرين بلا شك، عكس ما ذكر ابو نواف، المنتخب السعودي المنتخب البحريني. انت تتكلم عن حامل لقب بينهم سنتين، يعني مش اربع سنوات، بين سنتين من بطل واداء وامتاع وحضور كبير، خلينا نقول مو اخر بطوله، اللي الاخيره وما قبل الاخيره كان، وصار الدروب
0: كبير
3: كبير هذا صراحه. صحيح. يعني انت كم الاهداف، تغيير الاسماء، الجهاز الفني واحد ما يعني، او خلينا نقول نسبه كبيره في ثبات في الاسماء، علامه استفهام كبيره المنتخب البحريني. انا اعتقد انه لابد ان يتم اعاده صياغه كبيره للمنتخب البحريني المرحله القادمه من اسيا وحتى تصفيات كاس العالم، تاخذ كدرس هذه البطوله.
0: الامارات بالنسبه لك خميس يعني كان منتخب مختلف في هالنسخه؟
1: طبعا بناء على عطفا على كميه اللاعبين الجدد اللي انضموا سواء بالتجنيس او اللاعبين المقيمين في الامارات، ونوعيه اللاعبين وجودتهم، اختيارهم ما كان يعني عبث، جوده لاعبين عاليه على المستوى الشخصي. سنتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه او في مجريات الحلقه عن النقاط السلبيه اللي ممكن يواجهها منتخب الامارات، لكن على مستوى الافراد، على مستوى الجهاز الفني، زلاتكو اسم كبير، ثمان سنوات مع كرواتيا، تاريخ يعني كبير، حقق انجازات على مستوى رابع العالم في احدى كاس العالم،
0: وصيف في 2018.
1: احسن، صحيح، وصيف. فبالتالي تجربه كبيره، مدرب، جهاز فني متكامل، لاعبين جوده عاليه جدا، عندهم اشكاليات لكن انا ذكرنا في مع السوشيال ميديا العربيه
0: توقع
1: مرشحهم البدايه، ان الامارات حيكون قوي جدا. ترشيحي كان
0: على المنتخب السعودي.

0: السعودي. لا لا لا اختلف. لا لا مع الظهور المميز للمنتخب السعودي ايه؟ انا اعتقد 50-50.
1: ابراهيم احنا تكلمنا عن نجوم برزوا، لكن ايضا من ضمن يعني المفارقات في البطوله النجوم اختفوا. تكلم مثلا عن اكرم عفيفي ما سجل ولا هدف في البطوله حتى الان.
2: لو نلاحظ اكرم ممكن بعد اخر مشاركه في افضل لاعب في اسيا
1: ايه؟
2: بعد اكرم ما كان في مستواه يعني المعهود، يعني حتى تصفيات كاس العالم في الملحق الاسيوي المؤهل لكاس العالم ما كان بارز. لا شك ان اكرم من اللعيبه اللي يعتمد عليهم المنتخب القطري، او اذا نجح المنتخب القطري في مباراه او فاز يكون اكرم يعني سبب هذا التفوق
1: ايه؟
2: فاتوقع انه احد من احد اهم اسباب تعثرات المنتخب القطري.
1: المشكلة في أكرم عفيف ولا في توظيف أكرم عفيف؟ يعني من متابعتك المنتخب القطري
2: زي ما اتفقنا من قبل، أكرم عفيف لاعب طرف جناح، ممكن العامل العمر اللي وصل له الحين، هو ليس باللاعب الكبير يعني في العمر، لكن ممكن ما يقدر يعطي في الجناح على الطرف ايه؟ عكس عمق الملعب، فممكن الخانة هي اللي مسبب عليه يعني هذا الضعف أو النقص.
1: عبدو، من أكثر لاعب شد انتباهك حتى الآن في دور المجموعات، وبرضو من أكثر لاعب كنت تنتظره في هالبطولة وما شفته؟
3: شوف اللي فاجئوني صراحة كثير في المنتخب الإماراتي، ولكن بحكم أنه تغيرت أسماء كثير
1: ايه؟
3: عندهم أكثر من لاعب بجودة عالية، ولأن حكم أننا نعرفهم في الدوري الإماراتي مؤثرين أصلا معنديتهم بشكل كبير، لكن الرواحي في عمان كان صراحة حضور اسم جديد. ذكرنا قبل القناة إنه أو قبل البطولة إنه المنتخب العماني ممكن يبدأ الإحلال من الآن والتصعيد أسماء جديدة، واحد منهم الرواحي كان عنصر مهم صراحة مباراة العراق والمباراة الأخيرة، أنا أعتقد كان
1: صح
3: حضوره كبير. لكن هل بيكون في استمرارية عنده؟ يعني اليوم تتكلم عن اللاعب، يعني دائما بطولة خليجية يعني طلعنا اللاعب، لكن
1: صحيح
3: الاستمرارية النجومية ما بعد آسيا تصفيات كأس العالم لكنه أنا أعتقد أنه على الأداء الكبير هذه ايه؟ يعني في بوادر ايه؟ لاعب اللعيب اللي صراحة أنا يعني
1: كنت أنتظرهم،
3: يعني كنت أنتظرهم طبعا شهادتي مجروحة في خورخي بوعلام صراحة من زمان، وأنا من شد المعجبين فيه، ثباتية في الأداء، مستوى عالي، حاسم في الكرات الثابتة، لا تجد أي إنجاز للمنتخب القطري إلا هو عند لمسة
1: ايه؟
3: وللأسف الشو والهذي يروح لغيره، يعني هو لاعب غير إعلامي، هو مشكلة خورخي بوعلام لا يلعب على العواطف، يعني ما يحرك عواطف الجمهور، هو لاعب متكامل
1: مباشر اللاعب هذا
3: يلعب يقدم همه على أكمل وجه ويعطيك أفضل أداء ويكون حاسم وما ذلك يروح البيت وهو مرتاح، ولكن لا يأخذ أي إطراء صراحة كما يأخذ البقية. لكن أنا أعتقد أنه المنتخب السعودي عندنا بعض اللعيبة
1: نبيهم
3: أكثر ممتازين، لكن أحس أنه عندهم أكثر مع الأداء الكبير حيرفعون هم أداء المنتخب أعلى.
1: خميس من الأسماء اللافتة أيضا في هالبطولة هو المنتخب اليمني.
3: صحيح.
1: المنتخب اليمني حقق نتيجة كبيرة في هالبطولة، 5 أهداف، وأيضا يعني في مباراة قطر الكل رجح كفة فنيا على المنتخب القطري
0: بدون شك، مباراة صعبة اللي لعبها وفي مجموعة أيضا قوية جدا، بدأ مع الإمارات وهي يعني
1: صحيح
0: يعني زي ما بداية صعبة جدا، لكنه ختمها مع البحرين وفي نتيجة إيجابية تماما، وأيضا بعض اللاعبين جودة بعض اللاعبين مهارات واضح انه في استفادة من اللاعبين اللي لعبوا خارج، طبعا عندهم مشكلات كثيرة بالدوري اغلب لاعبينهم يلعبون خارج الدوري، لكن في لاعبين ايضا ظهروا على المستوى الجيد، السرعة المهارة الانسجام تقارب الخطوط اللي كانت موجودة اعطت مؤشر جيد، عززوها طبعا بنتيجة ايجابية امام منتخب البحرين واعطت يعني ظهور جيد للمنتخب اليمني.
1: زين ابقوا معنا، ساذهب الى تقرير اخر وهو بعد الدور الأول تمكن مدرب المنتخب السعودي جورجوس دونس من تحقيق العديد من الأرقام اللافتة نتعرف عليها في هذا التقرير.

0: أرجع للضيوف إبراهيم دونس، هل فعلا لمست أنت كمتابع ويعني وكخبير مع فريق كبير مثل النصر، لمست فعلا أنه في تغيير أضافة دونس على المنتخب؟
1: هو في البداية طبعا دونس من المدربين اللي كانوا متواجدين في الدوري، يعني هذا سبب من الأسباب اللي خلاه يمسك في مرحلة صعبة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم. صحيح في البداية ما ظهر كأس العالم بالمستوى المأمول منه بحكم أنه متابع للدوري بشكل قريب في أكثر من سنة، لكن اللي شفناه في آخر مبارتين للمنتخب السعودي أتوقع أنه الجمهور السعودي والشارع الرياضي كله كان راضي عن أداء المنتخب. دونس مدربين اللي ممكن يتغير مع المنتخب بشكل كبير وكثير، بس يحتاج الوقت والفترة الأطول ومشاركة الأكثر مع المنتخب.
0: عبدو، وش اللي غير دونس في المنتخب؟
2: أول شيء خلينا نأخذ دونس كأفكار ونأخذ المرحلة اللي جاء فيها وغير. يعني دونس يمكن اللي ملاحظ عليه باستثناء الخليج، كل الفرق اللي جاء مسكهم كان في موقف صعب، الهلال، الوحدة وغيرهم كلهم. الوحيد اللي بدأ معاه وهذا كان مستغرب من البداية
0: الخليج،
2: هو الخليج.
0: إيه،
2: هو الخليج وصنع منه فريق ما شاء الله، ولما بعد رحيل دونيس يعاني الخليج. مع الهلال أتى في متأخر في وحقق معهم كأس الملك. لذلك أنا أعتقد أنه يعني دونيس كل ما أبقى أكثر كل ما ظهر أكثر أثره أكثر. الجميل فيه هو ناخذ دونيس، هو من الناس اللي يحب طريقة الخمسة، يعني عرفنا 5-4-1 بطريقة المعين في الوسط، وهذه بدأ فيها وحصلت له انتقالات كثيرة لما كان في الهلال، مع أنه كان هجومي وأكثر أرقام وصناعة وهو، لكن الطريقة كانت لا تقنع البعض في نادي الهلال. أفكاره هو هجومي، هو مدرب هجومي،
0: بس هو ما يلعب بالخمسة مع المنتخب.
2: لا ما يلعب حتى مع الخليج لما راح يقل نادر وحتى
0: صح.
2: لكن أنا أعطيتك طريقته اللي هو بدأ فيها عندنا. تغيرت الأفكار، تغيرت أو الأسلوب تغير؟ لا، حتى تتغير الطريقة لكن الأسلوب لا يتغير. يعني تجد الضغط العالي، الضغط العكسي، محاولة البناء بأي طريقة، حتى أمام منتخبات في كأس العالم أو حتى مباريات ودية ما قبل كأس العالم حاول يبني، حاول يبني. لذلك هذا الأسلوب يحتاج وقت. أنت اليوم جيتني أعطيتني في أصعب مرحلة للمنتخب، يعني أنت كأس عالم بعدها بكم أسبوع، بعدها بطولة الخليج، بعدها كأس آسيا، يعني ما يعني هل أستطيع أني الوقت يسعفني أني أضع أفكار كثيرة؟ أيضا في ذلك الإصابات اللي قاعدة الآن إصابة يعني خيرت مع زكريا وساوي بذك، فهذه الأشياء أنا أعتقد أنها تؤثر. لكن أنا بالنسبة لي مدرب أو أفكار واضحة، يحب البناء، يحب يسيطر على المباراة، يعطي حرية في الحالة الهجومية، وعنده انضباط كثير في الحالة الدفاعية. قال كلمة مهمة أخونا عادل بطي، قال هو يعرف نقاط أكثر ما يميزه، يعرف نقاط
0: القوة عند المنافس،
2: عند المنافس وهذا تحسب له، فبالتالي أنك تحيد نقاط القوة هذه جدا ممتاز
0: جي.
2: لكن أنا بالنسبة لي هو مدرب أفكاره تعجبني جدا صراحة.
0: وش كلمة السر اللي أول شيء خلنا، هل الفوز يمحي الأخطاء؟ هل دونس مدرب بلا أخطاء؟ يعني هو المتصدر بالعالم الكامل، الشباك نظيفة، هجوم يعتبر ثاني أقوى هجوم، نسبة أو معدل الاستحواذ عندنا 65% في المنتخب، ما في أخطاء، ما في عيوب عند دونس؟
3: أنا ما أبغى أقلل من المنتخبات اللي لعبت معنا، لكن حقيقة الفريق السعودي من خلال الدوري ومخرجات الدوري ولياقة اللاعبين وجودة اللاعبين السعوديين عملت فارق كبير بين السعودية وبين المنتخبات الثلاثة. ولذلك اللي أبغى أقول إنه ما كانت معيار قوي جدا، أو شفنا حتى العراق يعني ما كان يعني كان سيء جدا في المباراة للمنتخب السعودي، فبالتالي ما كان هناك مباراة فيها معيار محك حتى نحكم على المنتخب السعودي. لكن عندنا ميزة عملها دونس في استكمال الكلام كابتن عبدو اللي هي التنوع في التسجيل. ترى هدف العراق اللي سجل عبد الله الحمدان من عمل هجمة مرتدة،
0: صحيح،
3: في كرة ثابتة، في تصويب، شفنا كثير من اللاعبين تصويب، في تنوع في التسجيل، كرات عرضية، هذه حقيقة التنوع يعني مهم جدا، خصوصا إذا كان المدرب سبق انه لاعب كره قدم، يفهم اللاعب، يفهم نفسيته، ويعطي المساحه في الملعب. شفنا
0: هذه كلها ايجابيات اللي تذكرها،
3: كلها ايجابيات. نعم، انت سالتني عن السلبيات، انا اقول لك ثلاث المباريات
0: يعني السابقه تخشى انه يستثمرها مثلا المنافس.
3: يعني شوف، انا اعتقد اللي عزز انه عدم وجود سلبيات تقارب الخطوط اللي شفناه. يعني انا في مباراه العراق كنت في الملعب وكنت انا ما اشوف الكره،

0: كنت اشوف تحركات الفريق بكتله واحده. يعني في فتره من الفترات كنا لاعبين متقدمين على منتصف الملعب، الفريق بيلعب كتله واحده. دائما لما تلعب في ملعبك السلبيات اللي تواجد انك تحولات اللي تكون عليك، ما يكون في تنظيم دفاعي، فبالتالي هذه كلها ما ظهرت. انا اخشى عليه، اخشى في المباريات القادمه انه حيجي جوده اللاعبين حتكون اعلى. اللاعب الاصول البرازيليه في قطر واكرم عفيفي حيجد، اذا وجدوا المساحات حتكون واحده من السلبيات اللي انا اخشاها، خصوصا انه اظهرتنا اصحاب نزعه هجوميه اذا وجدت المساحات هذه، وخصوصا عندنا الان يعني مو بس الاصابات اللي وجدت، حتى كان سمعت انه جهاد ايضا عنده مشكله.
1: صحيح، حتواجه الانفلونزا فما حضرت
0: ان شاء الله ما تكون يعني معيق المباراه الجايه
1: ان شاء الله. ابراهيم دونس في الثلاث مباريات استعان برقم كبير من اللاعبين، تكلم عن 23 لاعب في ثلاث مباريات، طبعا في ظروف إصابات، وأيضا هو يعني حب يعطي اللاعبين فرصة. في ناس يشوفونها سلبية، وفي ناس لا يرون أنها ميزة أنه المدرب على الرغم من تعدد خياراته إلا أنه أسلوبه واضح. أنت وين تروح؟
2: أنا أروح مع أنه المدرب بالعكس مع تعدد خياراته يعني عنده أنه يلعب أكثر من طريقة، والسبب أنك كنت في النهاية في منتخب وليس نادي، 28 لاعب و 23 لاعب عندك حقية تختار اللاعب اللي تحتاجه من اللي راح تبني عليهم طول الفترة. فإنه يلعب ثلاث مباريات فبتشكيلة مختلفة بالنسبة لمنتخب وطني أنا ما أشوف إنه شيء غريب، يعني عندك الجودة، عندك إمكانيات، عندك الحقية إنك تختار اللاعب اللي تحتاجه أنت يمثلك على التكتيك اللي تشوفه.
1: طريقة توظيفها للاعبين هل هي مختلفة عن المدربين اللي جو قبله؟ يعني لما نتكلم مثلا عن رينار ولا عن مانشيني، هل هو وجد يعني طريقة مختلفة للتعامل مع الأدوات وتوظيفها بالطريقة، ولا كأس خليج ما هي أصلا حتى كافية أننا نحكم على طريقة وأسلوب دونس؟
2: لا بالعكس، اللي قاعدين نشوف المنتخب السعودي أن اللعب جماعي، ما في لعب فردي، تقارب لعبة المنتخب، عدم احتفاظنا بالكرة أكثر من وقت محدد، تنوع في اللعب، تغيير اللعب، الفريق كله يلمس الكرة من لمسة لمستين، السرعة في التحول للفريق من الدفاع للهجوم أو العكس، هذه كل أشياء أتوقع أنها ساعدت المدرب أو المجموعة أنها تبرز بهذا المستوى. يعني لو تشوف ما في نجم واحد أو ثابت للمنتخب السعودي، الجميع قاعد يؤدي دوره، أي لاعب ينزل يؤدي الدور المطلوب منه على نهج تكتيكي واحد، فهذه ساعدت المنتخب.
1: جيد، بنروح الموضوع ثاني وقبل انطلاق نصف النهائي، شهد دور المجموعات تألق عدة لاعبين نتعرف عليهم من خلال التقرير التالي.

0: نرجع لضيوفنا، ببدا معك عبده. احنا تكلمنا عن اللاعب اللي تكلمنا عن عصام الرواحي، وبالمناسبة مو هو اللي سجل الهدف الثالث،
1: خلات رحت قرعه.
0: لا مو واحد مصعب الشقصي، احنا حملنا عصام الرواحي ما لا يحتمل. طيب نروح للنجوم. احنا استعرضنا ناصر الرواحي، استعرضنا احنا النجوم اللي برزوا، من ضمنهم فراس البريكان. فراس البريكان هل هو ايضا من اللاعبين اللي احسن توظيفهم دونس؟
1: شوف انا بتكلم عن فراس بشكل عام، والشيء اللي انا احس انه توه فراس يعني عرفت اللي كل ما يعني تحس انه حولوه لاعب طواري، يعني لاعب مهاجم ويكون هداف وتحتاجون. ليش بتقول لي كيف؟ اول شيء ان احتاجته يلعبون جناح، بعدين يودونه جناح يمين، جناح يسار، خلف المهاجم، احيانا مهاجم. فتاه هو الان لاعب في هذا العمر وما اعطوه الاستقراريه والثقه. ترى انت النوع اليوم من الاشياء المهمه، انا كلاعب عطني الثقه في المركز اللي انت تثق فيني، وهذا الكلام ما ينطبق على المنتخب فقط، حتى في النادي الاهلي. فراس لعيبه اللي نسميهم كرماء. كيف كرماء؟ ما يبخل عليك في مجهود، او انه اذا شاف مثلا مساحه.
0: انتم اذا اللاعب صار كويس مدحتوه، واذا اللاعب قصر.
1: لا لا لا لا لا، انا اتكلمك

0: عن صفاته الان يمكن الحين
1: يعني هو لاعب يعني هو لاعب في الاساس لاعب جيد
0: لاعب ممتاز
1: يحتاج الى توظيف ممتاز
0: وعطى الثقه ولعب في مركز واحد لا تشتته انا اشوف راس يا راس حربه يا تحت المهاجم غير كذا انت توه هو ما هو لاعب جناح ما وانت انا لما تدري لما يلعبون في راس طرف وش معناته هم يبون منه ادوار دفاعيه ما يبون اللاعب اللي صاحب حلول هجوميه هنا انت تعطيه اشاره يا اخي هذا مهاجم انا هداف تبعدني اول شيء عن المرمى تعطيني ادوار كثيره وهو بطبعه كريم يعني هو لاعب انا ليش قلت لك هو بطبعه لا يبخل عن الفريق فبالتالي يبدا يساند ويقوم بادوار حتى يعني فراس احيانا ما يشوفك انت تدافع يا رقم 10 ممكن ياخذ دورك ويدافع بدالك وهذه احيانا بعضهم يجي عليه يعني خلينا نقول بصراحه يتمادى على فراس
2: تؤثر عليه تؤثر هو تؤثر على اداءه
0: بالضبط وبالتالي هنا مش فراس انا عندي ميزه حلوه فيه في التحولات وفي اللمسه الاخيره مميز فيها اضافه الى انه يفرق ايضا عن بقيه المهاجمين يمكن مع عبد الله سالم في الارتقاء هو مميز ايضا بالراس في عنده بعض الاشياء لكن هو يعرفها يعني لذلك ما يروح لها كثير يعني ما يحاول يحتفظ بالكره كثير لانه يعرف انه مثلا الكره يعني بين اقدامه ما هي عاليه لكن يعوضها بالمجهود يعوضها باللمسه ويتحرك فلكن انا بالنسبه لي محترم امكانياته بشكل كبير لكن
1: يحتاج توظيف مناسب
0: بالضبط ممتاز. تثبيت طيب. على مركز
1: من اللاعبين اللي لفتوا انتباهك في الدور الأول؟
2: أنا بالنسبة لي أبرز اللاعبين اللي عمل نقطة تحول في المنتخب السعودي محمد أبو الشامات لاعب جناح وكان على مستوى عالي لاعب ظهير بيساعد بيعمل زيادة عددية بشكل رائع جدا انضباطيا ووقوفه بشكل صحيح لاعب يدخل العمق يعرف يسوي الزيادة العددية حتى في القادسية أداؤه ثابت ومميز أنا أعتقد محمد أبو الشامات بالإضافة إلى همام الهمامي
1: اللي أنت تتكلم فقط على المنتخب السعودي
2: أنا أتكلم على المنتخب السعودي اللي لفت انتباهي حتى لا حتى
1: باقي حتى بشكل عام
2: كبيرة ما في لاعب يعني عمل النقلة اللي تشعر إنه همام الهمامي قدم مباراتين ممتازة عطى أريحية للشارع السعودي الجمهور السعودي إنه في بديل لسالم الدوسري اللي سنوات كان ماسك الخانة وأيضا محمد أبو الشامات اللي ريح الظهير وريح أنه عندنا الآن ظهير قادم بمجهود كبير يحتاج فقط إلى توزيع الجهد خبرة توزيع الجهد يعرف متى يطلع يعرف متى يوقف لأن أنا أحيانا بيضرب يعني 70-80 متر يحتاج عشان يرجع يضطر لازم يكون فراس موجود عشان يغطي عليه لأن فراس صدق فراس يعني فعلا لما يشوف خانة يبذل المجهود هذا الرسالة أيضا مو بس لمحمد حتى
1: فراس مو مطلوب من اللاعب أنه يركض كثير
2: بالضبط
1: يعني أعرف خانتك وين وقف
0: بالضبط بعضهم يعني بعضهم يسبب النقص هذا
1: في ما هي مسؤوليتك انت مسؤوليتك كلاعب تسوي دورك وانت ادرى مني في الملعب تعرفون ظروف المباريات
2: لا انا بس باكد على كلام عبد انه فعلا احيانا فراس مش بدور بيقوم بادوار مضاعفه لما تجي الكوره فهو احنا يفتقد فيعوضها باللمسه وذا لانه هو الاصل فراس راس حربه تقليدي مكانك الصندوق خارج الصندوق محطه لا تخرج من هذا الاطار حتكون هداف
1: طيب وهو بسال ابراهيم انا وش اللي يحدد نجوميتك كلاعب يعني او خلنا نقول افضليتك كلاعب يعني وش القيمه اللي انت تسويها في الملعب تعطيك انك تكون واحد من نجوم البطوله ولا نجوم المباراه ولا نجوم فريقك
3: يعني مثلا انا اتفق مع كابتن الخميس على محمد والشامات وجي نضرب فيه المثل في السؤال انه محمد او في بعض اللعيبه ممكن الجمهور او الناس اللي خلف الشاشات ما تفهم الدور اللي يقوم فيه ما يفهم الا يكون مدرب او زميل له في داخل الملعب فالدور اللي يسويه محمد انا اشوفه كظهير ايمن والزياده اللي يسويها في نص الملعب دائما مع كنو او مع علاء سابقا او مع لاعب وسط انه يعطي حريه للجناح يكون واحد على واحد دائما لانه يضم على النص الشيء الثاني دائما في التغطيه الدفاعيه دائما موجود في النص فقطع الكره للمنتخب السعودي والكره الثانيه دائما لو تلاحظ محورين تلقى محمد الشامات موجود معهم في الهجوم دائما متواجد فالدور اللي يسويه محمد يعني انا اشوفه هو من افضل اللعيبه في البطوله والدور هذا اللي يمكن ما يفهم الا لاعب يتابع ويركز على الادوار اللي يقوم فيها اللاعب نفسه داخل الملعب غير الصناعه غير قطع الكره
1: يعني انك تؤدي دورك الحقيقي وتساعد
3: في اشياء يسويها اللاعب مثلا
1: ما ممكن تنسى دورك
3: اي نعم في اشياء ممكن اللاعب احيانا يقطع الكره من غير ما يلمسها بس بالحركه
1: صح
3: من زياده يغير مكان الباص يغير مكان لعبه الكره مثلا تكون مرتده عليك فحركه واحده تسويها داخل الملعب انت من غير كره ممكن تمنع الباص هذا اللاعب يكون خطر عليك
1: جيد شكرا جزيلا لكم عندك شيء تبي تضيفه
0: لا بس إن في يعني أنا لو بذكر تقول لي اللعيبة يختلفون
1: صحيح
0: أنت عشان تختار نجم في واحد تجده شخصية في الملعب واحد تلقوا صاحب حلول واحد تلقاه ذكي واحد تلقاه قائد
1: فتعدد الامتيازات
0: لكن عشان اللاعب سعره هذا غالي وقيمته عالية أنا أعتقد تأتي على الصفات او الامكانيات الفرديه الفنيه
1: جي.
0: هي اللي دائم ترفع السعر الباقي مكمل
2: ابراهيم

0: إبراهيم ذكر نقطة مرة مهمة. الجمهور لهم معايير والمدربين لهم معايير أخرى. صحيح. الجمهور يبغى اللمسة، يبغى الباص، يبغى الجول، يبغى المهارة، هذا تقييم. لكن اللاعبين داخل
1: أكيد في نقطة التقاء بينهم، يعني
0: مو يعني كل الناس تعرف. لو
2: أكيد صعبة شوي.
0: صعب. عبد الله الخيبري لو على تقييم الجمهور ما يلعب، لكن ثابت مع كل المدربين لأنه عنده أدوار يؤديها بشكل صحيح.
1: بكرة بنتكلم عن ملف المنتخب السعودي بشكل كامل. شكرا جزيلا خميس زهراني وإبراهيم غالب وعبد عطيف، كنتوا معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: يعتبر المنتخب السعودي هو الأكثر تأهلا لنصف نهائي كأس الخليج بنظام دوري المجموعات من بين الرباعي المتأهل.

آخر وقفاتنا نعود بعدها لنقول أيضا انهيار حامل اللقب يثير استياء الشارع البحريني.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: عن المنتخب السعودي.
1: السعودية طبعا اكيد
0: الافضل دفاع بالنسبه لي اشوف مع السعودي
1: حاليا. السعوديه لا يعلى عليه.
2: السعوديه
3: اكيد
2: اكيد.
4: السعودية
1: بعدين الامارات.
3: اعرف شيء لا يعلى عليه انه المنتخب السعودي
5: حاليا السعوديه، لانه ما شاء الله كلين شيت ولا هدف استقبلت للان.
6: اقوى دفاع اعتقد دفاع المنتخب السعودي.
7: المنتخب السعودي ما يبغى له
8: دفاع السعوديه.
9: من اللي شفته الى الان يعني المنتخب السعودي ما شاء الله
10: اكيد منتخب السعودي.
11: منتخب البحرين حامل اللقب فشل في تسجيل أي انتصار خلال البطولة وغادر البطولة كأضعف هجوم ودفاع. هنا جردة حساب.

0: مباشرة إلى اللاعب الدولي السابق خالد جاسم الذي يلتحق بنا من المنامة. حياك الله كابتن خالد. يعني سؤال إنه هل هذا الظهور هو طبيعي عطفا على ما سبق البطولة؟ يعني نتكلم تقريبا من بعد كأس الخليج الأخيرة التي استضافتها الكويت وفاز فيها البحرين حتى كأس الخليج هذا، يعني كان ظهور البحرين غير مرضي لا في التصفيات ولا في كأس العرب. يعني فهل هذا ظهور طبيعي أو نتيجة طبيعية؟
1: يا مرحبا، مساك الله بالخير او صبحك الله بالخير استاذ عبد الله، لكل متابع هذا القناه. يمكن يبتعد على الجرح اليوم، وانا قاعد اشوف الاقوال الحين رجعتني لاحداث يوم امس اللي خلت شارع البحريني مساء جدا، من بدءا من المسؤولين الى اصغر مشجع لكره القدم البحرينيه. فكان العطاء بالتحديد في مباراه امس، خلينا نتكلم مباراه امس، شحيح جدا وضعيف، وحتى نتكلم عن لاعب بعيد عن المسؤولية لم يستشعر قيمة الشعار، فلذلك كان الظهور مخيب جدا بدءا من المباراة الأولى لغاية المباراة الثانية للثالثة. فأنا أتفق معك تماما أن المنتخب البحريني لم يدخل البطولة وهو مستعد خير استعداد. أكيد كل النتائج اللي كانت قبل كأس الخليج كانت نتائج سلبية. المنتخب في آخر 20 مباراة قبل 3 مباريات فاز في 5، خسر في 12، تعادل في 3 مع 3 مباريات، فمعناته انه خسر في 15 مباراه. لك ان تتخيل استاذ عبد الله عطاء المنتخب البحريني بهذه الطريقه بهذا الشكل. ف
0: ليش
1: واضح
0: طيب؟
1: جدا
0: ليش
1: ان الجهاز الفني والجهاز الاداري اتكلم عن الجهاز الفني، هذه يمكن مثل ما يقولون شفت راس الجليد، في تحت امور كثيره جدا. اعتقد التحديات اللي تعيشها كره القدم البحرينيه بدءا من الانديه القت بظلالها على اداء المنتخب. اللاعبين معظمهم وإن لم يكن أساسي في ناديه لكن ما يشفع له أنه ما يلعب بروح ورغبة وإصرار على أرض الملعب. أخسر، ممكن تخسر على أرض الملعب، لكن عطائك بهذا الشكل على علامة استفهام. ناهيك عن أن الجهاز الفني لم يكن صادق مع نفسه ولا صادق مع الشارع البحريني، كان دائما ما يذهب ان انا رايح احتفظ باللقب، ولا كانه عاش الاخفاقات اللي كانت قبل كاس الخليج. المنتخب منتخب فقير فنيا بدنيا، لم يكن هناك في عمل للاحلال والتغيير. المواهب شحيحه على مستوى كرة القدم.
0: وش تنتظر انت بعد هالظهور هذا؟
1: حتى
0: انت كمتابع ومهتم وبحريني ولاعب دولي سابق، وش تنتظر من الاتحاد البحريني بعد هذا الظهور؟
1: ليس فقط الاتحاد البحريني، الاتحاد البحريني على عمل كبير جدا، الاهتمام بالفئات السنية والمنتخبات.
0: لا نتكلم من الآن حتى كأس آسيا في الفترة القصيرة هذه.
1: سباقات للدوريات عليه أن يكون أكثر صرامة في عملية يعني بث الروح والرغبة لدى اللاعبين، ومن يستطيع أن يحمل الشعار يكون هو موجود في المنتخب ويكون أكثر صرامة مع الجهاز الفني، حتى يكون هناك فيه خيار من قبل الجهاز الفني للاعب الأجهز. الآن راح يستمر الدوري البحريني، فعليه أن يكون أكثر حرص في اختيار اسم اللاعب اللي ممكن يعطي للمنتخب، وليس كاسم سي في حقق بطولتين دورة الخليج في السابق. وأيضا تقليل معدل الأعمار أستاذ عبد الله، احنا اليوم نتكلم عن أكبر معدل أعمار لمنتخب خليجي في هذه الدورة المنتخب البحريني. فهذا المعدل المرتفع بالتأكيد راح يلقي بظلالة على أداء المنتخب على أرض الملعب. بدنيا ضعيف جدا، لا يستطيع أن يساير قوة المنتخبات المنافسة، وشفنا أيضا المنتخب اليمني وماذا حصل من المنتخب اليمني. فبالتأكيد على الاتحاد البحريني كرة القدم وكل من له علاقة بكرة القدم البحرينية أن يكون أكثر صرامة، أكثر محاسب للجهاز الفني واللاعبين في المرحلة القادمة.
0: جيد، نتمنى كل التوفيق للمنتخب البحريني في المرحلة القادمة وأن يعود الأحمر كما عهدناه. شكرا جزيلا للاعب الدولي السابق خالد جاسم، كنت معنا من المنامة. فؤاد أنور أول لاعب سعودي يرفع كأس الخليج، صاحب التجربة المهمة في الملاعب العربية.

وصلنا إلى الختام، نعود ونلقاكم غدا في نفس الموعد من برنامج خليجي 27. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زال دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. ترامب يشكك بامكانيه التزام ايران باي اتفاق يبرم معها، مشيرا الى ان الحرب ستنتهي بطريقه او باخرى. القوات اليمنية تشن ضربات ضد الحوثيين في صنعاء وتعز وإدانات لهجوم المدينة المنورة. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني، وتؤكد تعاملها مع حالات الطائرة طارئة وفق التزاماتها الدولية. الأمم المتحدة تحذر من أن أزمة التمويل تهدد تعليم الملايين من الأطفال اللاجئين. وبوتين يدعو للبحث عن مخرج للحرب مع أوكرانيا ويبدي رغبته بإنهائها بالمفاوضات في أقرب وقت ممكن. أهلا بكم. نبدأ بآخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بحرب إيران، حيث قال إنه من المحتمل جدا ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. The last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
1: وفي التطورات الميدانية، تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق. وأوضحت الوكالة أن التقارير الأولية تشير إلى سلامة أفراد الطاقم من دون أن تحدد حتى الآن العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه، كما لم توضح ما إذا كانت الناقلة مخصصة لنقل النفط أو الغاز. طالبت وزارة الخارجية الإيرانية العراق برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين البلدين، معتبرة أنها تتعارض مع المصالح المشتركة وتضر بمصالح المسافرين والمرضى والطلاب والناشطين الاقتصاديين. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالضغط على بغداد لفرض عقوبات عابرة للحدود، مؤكدة احترامها لسيادة العراق وداعية إلى إعادة حركة الطيران بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. وينضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. صباح الخير دكتور عقيل. ماذا نفهم عندما يقول رئيس ترامب أنه سينهي الحرب بطريقة أو بأخرى؟ قرار الحسم هذا ماذا يعني؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني أعتقد الرئيس ترامب يتحدث عن قرب

0: تحول العمل العسكري إذا لا تقدم إيران عرضا سياسيا مقبولا للولايات المتحدة. يعني فشل المحادثات في نيويورك واضطرار وزير الخارجية الأمريكي أن يطلب من الوفد الإيراني أن يغادر، أعتقد هو يتحدث عن انتهاء الانتخابات الأمريكية، نتحدث شيء بحدود شهر، ومن ثم استئناف العمليات العسكرية إذا لا يوجد تنازل إيراني جدي يجنب الولايات المتحدة وإيران العودة إلى الحرب.
1: كيف تقرأ مضي ترامب قدما في إنهاء الملف الإيراني رغم التبعات السياسية الثقيلة عليه قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل؟
0: طبعا هذا يشير إلى أهمية هذا الملف. التصور الذي كان سائدا ربما على ما قبل شهرين أو ثلاثة هو أنه ترامب تحت ضغط الانتخابات سيسرع ويحاول أن يجد حلا بأي طريقة كي يمضي في الانتخابات من دون يعني أعباء هذا الملف الإيراني، لكنه حقيقة الرجل كان مفاجئا في إظهاره يعني قدرا كبيرا من الصبر ومن الاستعداد تحمل الثمن السياسي للاستمرار في هذه الحرب وإنهائها. هذا يقول الكثير عن أنه هذا الملف، ملف إيران، الحرب مع إيران هو أصبح أساسيا لهذه الإدارة، تعريفيا لها، بمعنى سجلها، نجاحها أو فشلها كإدارة يعتمد إلى حد كبير على حسم الموضوع مع إيران
1: ليس ملفا
0: عبرا صالح أمريكا.
1: إلى أي مدى نتائج الانتخابات ستؤثر على سير هذه المعركة الكبرى؟
0: لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا. طبعا إذا احتفظ الحزب الجمهوري بغرفتي الكونغرس هذا سيكون دافعا أكبر لترامب لاستئناف الحرب، لكنه حتى لو خسر الجمهوريون الانتخابات وخسروا غرفتي الكونغرس ترامب يستطيع أنه يعود للحرب، لأنه يحتاج الديمقراطيون أن يعني أن يحققوا فوزا انتخابيا بمقدار الثلثين، لأنه فقط مثل هذا الفوز يستطيعون تجاوز حق النقض الفيتو، بمعنى هم على الأكثر سيهيئون قانونا لإيقاف العمليات العسكرية ضد إيران، وترامب يستطيع أن يعترض على هذا، يستخدم الفيتو، سيكون على الديمقراطيين أن يأتوا بثلثي يعني عدد ثلثي أعضاء من الكونغرس لتجاوز الفيتو، وهذا يكاد يكون مستحيلا. لا أعتقد يعني سيحققون انتصارا انتخابيا كبيرا وساحقا كهذا.
1: إلى أي مدى الزخم الدولي الآن لصالح ترامب في معركته ضد إيران؟ رأينا بالأمس رئيس الوزراء البريطاني يؤكد على أن المؤشرات تشير إلى ضلوع إيران بمحاولة العمليات الإرهابية التي كانت ستقع على أراضيه، وأيضا أوروبا تصعد من لهجتها ضد إيران. هذا الزخم الدولي ضد إيران الآن بعد كل محاولاتها لاستهداف خطوط النفط الدولية وكل ما ذلك، إلى أي مدى سيساعده لتهيئ الظروف لخوض حرب بمؤازرة دولية أو بمظلة دولية وأممية لخوض الحرب المقبلة الحاسمة التي من المتوقع أن تكون حاسمة؟
0: طبعا الدعم للموقف الأمريكي يزداد عموما، ليس بالضرورة لأنه هو يعني القوى والأطراف الدولية معجبة بترامب أو داعمة في الأصل لأمريكا، وإنما غضبا من الموقف الإيراني. إغلاق إيران مضيق هرمز يعني هذا حتى أقرب حلفاء إيران الصين التي يعني طالبت علنا من دون يعني التسمية أنه ينبغي أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، حديثه عن حرية الملاحة هو يناقض الموقف الإيراني. أيضا الأوروبيين موقفهم يقترب أكثر وأكثر من الولايات المتحدة، فأعتقد يعني إيران طبعا إذا ظهر أنه حادثة الطائرة فلاي دبي فعلا إيران مرتبطة به بشكل من الإشكال، فأنا أعتقد أنه هذا سيؤدي إلى خلق

0: تكتل دولي كبير ضدها، وسيستفيد نتنياهو كثيرا من هذا، وربما يذهب على استئناف الحرب قبل الانتخابات الإسرائيلية. هو بكل الأحوال يستفيد، وربما كان يفكر في فتح جبهة نحو إيران لحاجاته الانتخابية. وضعه الانتخابي سيء في إسرائيل، وفتح جبهة ضد إيران سيفيده انتخابيا كثيرا إذا ظهرت التحقيقات أن لإيران يعني ظل عن في هذه العملية.
1: حتى ترامب يشير أنه من المتوقع أن تكون إيران ضالعة بهذه العملية أيضا وفق آخر تصريح له. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن عن اعتراضه وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراضه وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وفي اليمن، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر وتعزيزات لميليشيا الحوثي ب13 غارة، وطالت الغارات مواقع الميليشيا في مناطق عدة منها الرضعة والأقروط والكدحة وجبل نعمان والعجرم في محافظة تعز. وأسفرت الغارات عن تحييد عدد من عناصر الميليشيا الحوثية وتدمير أطقم عسكرية حسب ما جاء في بيان الجيش اليمني. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز.
2: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
3: اشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحدية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
2: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابي، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
4: هذه مواقع أصلا حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعمل كيف في المصراق. يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
2: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي تحاول الميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
1: والمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور فياض نعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. صباح الخير أستاذ فياض. إذن بداية نريد أن نفهم منك، هل توقعت ميليشيا الحوثي حجم الإدانات التي تعرضت لها والاستفزاز

0: لتقوي لشعور المسلمين لاستهدافها المدينة المنورة أم تعمدت ذلك ولماذا؟
1: طبعا الميليشيات الحوثية بنهجها الإرهابي وبتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني هي لا

0: شعائر ومثل هكذا أماكن مقدسة هي تستفز ليس فقط الشعب السعودي أو الشعب اليمني، بل تستفز ما يزيد عن مليار مسلم. أعتقد بأن التوجيهات التي تعمل على إصدار مثل هكذا قرارات
1: ماذا
0: استهداف مكة
1: ستستفيد من
0: المكرمة،
1: ذلك؟ ماذا ستستفيد من ذلك؟
0: طبعا الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تستفيد، ولكن هي تعمل على تنفيذ توجيهات مشروع ولاية الفقيه التي تضع بشكل واضح وتهدد الشعائر المقدسة في المملكة العربية السعودية. والميليشيات الحوثية هي أداة وظيفية لتنفيذ مخطط مشروع ولاية الفقيه ومشروع الثورة التوسعية أو الثورة الإيرانية الخمينية، والتي تهدف باستهداف كل مقدرات المسلمين من أجل أن يتم نشر اللطميات ونشر خزعبلات ما يسمى بمشهد وقم، وهي ما تسعى من خلال هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بالعودة إلى سير المعارك في الداخل اليمني، استهداف صعدة وصنعاء بهذه القوة هذه المرة من قبل القوات الشرعية، هل ينقل المعركة أو المواجهة إلى مرحلة جديدة من المواجهات، ويعني للدفع قدما نحو المواجهة وليس فقط الدفاع عن الأراضي؟ هل نحن بتنا في مرحلة جديدة من التصعيد؟
0: طبعا العمليات العسكرية وأيضا سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الذي نفذ عدد من الضربات الجوية في صعدة وفي صنعاء وفي عمران هي تأتي وفق وحدة القرار ووحدة الجبهات ووحدة المعركة، وهو ما يعزز بأن المعركة اليوم انتقلت إلى مرحلة استهداف القدرات العسكرية التي تتخذها الميليشيات الحوثية بعيدا عن جبهات القتال وجبهات التصعيد التي أشعلتها في صعدة وفي صنعاء وفي عمران. تم استهداف شبكة الاتصالات الداخلية التي تستخدمها الميليشيات الحوثية من أجل
1: وشكلت
0: ربطها.
1: نقطة فارقة في سير المعارك في الساحل منظومة الاتصالات.
0: طبعا استهداف مثل هكذا منظومة واستهداف مراكز القيادة والسيطرة المتقدمة تعمل على فصل القيادات التي
1: نعم.
0: تدير العمليات من الغرف المغلقة ومن السراديب بالعناصر التي يتم الزج بها في جبهات القتال سواء في الساحل الغربي أو حتى في
1: نعم.
0: جبهات الاشتعال التي تشهدها محافظة تعز.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا لك.

هذا وقد توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البداوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. وقد دانت الإمارات بشدة لاستهداف الحوثي لمحطة الكهرباء التي تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها، كما أعربت الكويت

عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. ومن جانبها دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. وفي تطور يمني آخر، اعتقلت السلطات الأمريكية شخصا مقيما في ريتشلاند في ولاية واشنطن بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لجماعة الحوثيين المصنفة منظمة إرهابية أجنبية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم أشتون حامد اللبودي مهندس كهرباء يعمل في موقع هانفورد النووي في ولاية واشنطن. ووفقا لبيان الوزارة، اشترى اللبودي مواد كيميائية ومكونات تستخدم في صنع أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومعدات للطائرات المسيرة، كما قدم لمصدر سري يتبع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مساعدة تقنية في اختبار معدات اتصالات مخصصة لمركز متنقل في اليمن. وجهت إلى اللبودي تهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية. وسيمثل اليوم أمام قاض اتحادي في ريتشلاند في ولاية واشنطن، فيما تصل العقوبة القصوى في حال الإدانة إلى 20 عاما في السجن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مصدر سياسي رفيع يكشف عن جمود في مفاوضات لبنان وإسرائيل رغم اجتماع عسكري وأمني مرتقب. ولدينا أيضا إثيوبيا تغلق سفارتها في إريتريا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي تبدي قلقها بشأن تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الداخلية السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقيا الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية أن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكون من 8 أشخاص، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالة الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.

0: First of all, has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
1: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
0: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
1: It could have been, yeah.
2: Would the U.S. retaliate against Iran if they are behind that attack on the plane? Would the U.S. retaliate?
1: Oh, they'll be hit very hard. Don't worry.
2: By the U.S.?
1: You just ask them. They know what happened.
3: Does taxpayer money be used for your ad?
4: قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات خاصة للعربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا بوزير الخارجية عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد على أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر. تابع.
5: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة أي دولة عربية بأي كان مبرر.
4: طبعا تتابعون المقابلة الكاملة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعودية. قال مصدر سياسي رفيع لوسائل الإعلام اللبنانية أن المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل لا يزال جامدا على الرغم من تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري وأمني في تامبا الأمريكية لبحث خلاصة اجتماعات الفريق العسكري الأمريكي في بيروت وتل أبيب. وأوضح المصدر أن لبنان يواصل اتصالاته السياسية والأمنية بهدف تمرير الوقت حتى انتخابات الكنيسة من دون الانزلاق إلى المزيد من التصعيد. قالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع العربية بيزنس أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة خلال عام 2027، وذلك بسبب استنفاد الاحتياطات خلال فترة التصعيد في مضيق هرمز.
6: نتوقع أيضا بأن أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى ولو أن الحرب انتهت أو تنتهي يوم غد مثلا، وذلك لأن الاحتياطات كانت قد تم استنفادها، والعالم الآن يقوم بإعادة بناء هذه الاحتياطات، وهذا الأمر سيتخذ الوقت. وبالفعل أعتقد أن الدول الأخرى أيضا ستتخذ أو ستحتاج إلى المزيد من الوقت بسبب إغلاق مضيق هرمز.
4: هذا وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع العربية بيزنس أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموا بنسبة 3% هذا العام رغم الصدمات التي تلقتها من اضطرابات في الإمدادات النفط.
6: الاقتصاد العالمي عانى، وهذا الأمر كان سيئا بالنسبة للنمو العالمي، ولكن لحسن الحظ كان بالفعل صامدا، وذلك يكمن في الأساس المتعلق بالحماسة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. إذن هناك هاتين القوتان في الاتجاهات المختلفة، الصدمات في مجال الطاقة السلبية التي كانت تقوم بإذن تأثير سلبيا على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي الإيجابي، ولكن نحن نتوقع نموا بنسبة 3% لهذا العام.
4: أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت المفوضية الدول الأعضاء الثلاث إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين. كما حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والحوار السلمي، وأكدت المفوضية استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحوار والتوصل إلى حل سلمي للخلافات. ويذكر أن إثيوبيا طردت عضوا في السلك الدبلوماسي في السفارة المصرية وأغلقت سفارتها في إريتريا. السلطات المصرية من جهتها أمهلت مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير مرغوب به، ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف مصدر

0: المصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر، خاصة وأن مصر ترفض التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي يواصل تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة من يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. وأفادت المفوضية بأن نحو 5.8 مليون طفل وشاب لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، أي ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين حول العالم، والذي يقدر عددهم بنحو 13 مليون طفل. رغم التحاق ثلثي الأطفال بالتعليم الابتدائي، فإن واحدا فقط من كل 3 واصل التعليم الثانوي. في المقابل سجل عدد اللاجئين الملتحقين بالتعليم الجامعي والمهني مستوى قياسي في عام 2025، متجاوزا 450 ألف طالب بزيادة عن العام السابق. يخاطر سكان تجمع رأس الأحمر في الأغوار الشمالية بحياتهم لإيصال الحليب الأغنام إلى السوق بعد قطع خندق وطريق عسكري إسرائيلي لمنفذهم الوحيد. عبوات الحليب تكشف كيف يمتد الحصار من حركة السكان إلى مصدر رزقهم في واقع دفع عشرات التجمعات الرعوية في الضفة الغربية إلى الرحيل.
1: شباب شوفونا الوضع كيف على الطريق، بنقدر نقطع ولا لا؟
2: لا نعبر حدودا بين بلدين، بل نعبر خندقا يعزل عشرات العائلات عن العالم. يليه مسار عسكري شقه الجيش الإسرائيلي لآلياته، ومستوطن يهدد المارة. نتوقف، نراقب حتى تأتي الفرصة. هذا جزء مما تعيشه عائلات تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية. يفصلنا عنها كيلومتران اثنان فقط، وسنكتشف بعد قليل أن الوصول إليها كان الجزء الأسهل. بعد ساعة على الطريق الوعر نصل. تسبقنا أصوات الأغنام، هي مصدر رزق مجاهد يقتات من حليبها المحفوف بالمخاطر بين بؤرة استيطانية ومعسكر للجيش. ربما اعتاد هذا الحمار المهمات الشاقة، لكن ما ينتظره عند الغروب قد يكون الأخطر.
3: المستوطن سكر علينا الطرق كلها هيتا. هسا احنا بنمشي 3-4 كيلو مشي عشان نروح نوصل الحليب، نقطع على الشارع العسكري. اذا بيجي علينا واحنا على الشارع العسكري بيمسكنا هناك، بوغدنا طبعا، الضرب اللي بضربنا اياه، بغمغم عينينا، بوغدنا على مناطق بعيده نعرفش طبعا شو المناطق اللي بيودينا عليها.
2: مع حلول الليل يصل مجاهد بحماره وتتجمع العائلات. قبل ان نتحرك تطلب منا ابقاء المصابيح مطفأة. في اي مكان اخر تقاس رحلة الحليب الى التاجر بالمسافة، هنا تقاس بمن قد يقطع الطريق. نمشي مع هذه العبوات ولا نعرف ان كانت ستصل الى السوق، فربما يواجهنا مستوطن يسكب الحليب على الارض بحماية من الجيش الاسرائيلي. في مكان اخر المصابيح تنير الطريق، هنا قد تكشفهم للمستوطن أو الجيش. نمشي على وقع الخطوات فقط، الوصول يبدأ بالتخفي حين لا يراهم أحد.
4: وصل الحليب هذه المرة ليس لأن الطريق فتح، بل لأن مستوطنا لم يكن متواجدا في الوقت الذي عبرت فيه هذه العبوات من منطقة الرأس الأحمر مرورا بشارع عسكري يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، يضيق من خلاله على المزارعين الفلسطينيين في التجمعات البدوية لكي يرحلوا من هذه المنطقة. إسراء الزير من الأراضي الفلسطينية العربية.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. كوريا الجنوبية تحذر من إجراءات إضافية إذا لم تعتذر أوكرانيا بشأن قضية الأسرى.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوة وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالي من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول.
1: أنا ممتن له على جهوده الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، وكما قلت مرارا أنا مقتنع بأنه يقوم بذلك بصدق، ونحن ممتنون للسيدة الأولى في الولايات المتحدة على عملها في المجال الإنساني. أقول هذا بصدق تام ودون أي تهكم، وينطبق هذا على عمليات التبادل وحل بعض القضايا الإنسانية الأخرى.
0: بوتين قال إنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه الصيني وشي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، لكنه أشار إلى ضرورة أن تضع الصين جدول أعمال للاجتماع أولا بصفتها الدولة المنظمة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. نتابع.
1: فيما يتعلق باحتمال عقد اجتماع ثلاثي على هامش قمة أبك، فقد يكون ذلك ممكنا، وذكرت سابقا أن الأمر يعتمد لحد كبير على الصين كدولة مضيفة للحدث. عقد الاجتماع وتبادل الآراء وتوضيح المواقف يعد دائما أمرا مفيدا. الأهم هو تحديد الموضوعات التي يمكن أن تستند إليها هذه القمة الثلاثية المحتملة، فالأمر الجوهري يكمن في تحديد محور عمليات التفاوض هذه، وبطبيعة الحال سيعتمد ذلك إلى حد كبير على الجهة المضيفة للحدث وتحديدا على الرئيس شي جين بينغ في هذه الحالة.
0: وينضم إلينا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. صباح الخير أستاذ سامر. عندما يقول بوتين أنه يريد إنهاء الحرب بأقرب وقت ممكن، إلى أي مدى هذه اللغة مستجدة بالنسبة لبوتين أم تبقى في إطار سير المفاوضات في إطار التفاوض نفسه؟
2: صباح الخير. هي تجري في إطار المفاوضات وفي إطار الحسم المتصاعد بالنسبة لروسيا حسب وصف الرئيس فلاديمير بوتين في ذات الجلسة. هي جلسة يطلق فيها الرئيس فلاديمير بوتين عددا كبيرا من التصريحات أمام الخبراء والأكاديميين المهتمين بالشأن الروسي. في ذات الجلسة الرئيس فلاديمير بوتين تحدث عن أن روسيا زادت من وتيرة سيطرتها على الأراضي الأوكرانية في الشهر الماضي أكثر من مرتين ونصف المرة في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، وتحدث أيضا عن أنه لا جدوى من مواصلة التمسك بالأرض، وأشار إلى أن الأوكرانيين يقدرون بأنهم يستطيعون التمسك بالأرض في دنباس في نحو 11% من مقاطعة دنباس حسب قول الرئيس فلاديمير بوتين لمدة سنة ونصف يمكن أن يصمدوا، بينما الأوروبيون يشيرون إلى نحو عامين، ولذلك دعاهم إلى عدم التمسك بهذه الأرض. وأكد أكثر من مرة على أن روسيا سوف تمضي في موضوع الوصول إلى أهدافها من العملية العسكرية الخاصة الوصف المستخدم للحرب بكافة الوسائل، وتفضل

0: جانب المفاوضات. وأيضا في هذه الجلسة حذر وأطلق تحذيرات للجانب الأوروبي بشكل كبير من مواصلة دعم أوكرانيا، وتحدث عن تأثيرات اقتصادية وعسكرية يمكن أن تصيب أوروبا في هذا الموضوع. في المقابل كان هناك ارتياح لدور الرئيس دونالد ترامب في هذه التسوية وأنه منفتح عليها، ولكن من أجل تنفيذ وتحقيق
1: لكن
0: أهداف الحرب الروسية على أوكرانيا.
1: في الجانب الآخر، أوكرانيا تعتبر أنها تكبد روسيا خسائر بشرية واقتصادية جامة لم تعهدها من قبل، وأيضا هناك مناورات من قبل الناتو في محيط كالينغراد، وهي يعني هذه الجيب الروسي الذي يعني يحظى بالكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة. وبالتالي هل ذلك أربك حسابات بوتين أيضا في هذا السياق؟
0: نعم، فيما يخص الجانب الاقتصادي، الرئيس فلاديمير بوتين أشار أيضا في لقائه إلى أن التأثير الأوكراني على مصافي النفط الروسية لم يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وأن روسيا تجاوزت هذه الأزمة بشكل كبير بينما أوكرانيا تعاني. ووصف الاقتراح بأنه وقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية مقابل وقف الهجمات الروسية على السفن الأوكرانية بأنه سخيف، وأن روسيا لن تذهب بهذا الإطار. في موضوع كالينغراد كانت هناك تصريحات لافتة وعودة إلى التهديدات النووية بشكل أو بآخر، عندما قال بأن الأوضاع يمكن أن تتطور بسيناريوهات مختلفة وأن البندقية لا يمكن أن تبقى دائما على الجدار، وقال بأن روسيا تمتلك أسلحة لا يوجد لديها في مثلها في أوروبا، من ترسانة الصواريخ المحدثة بنسبة 98%. هو أشار إلى أن فرنسا وبريطانيا لديهما
1: نعم،
0: أسلحة نووية، ولكنه في المقابل امتدح الأسلحة الروسية ولوح بشكل أو بآخر بأنه يمكن اللجوء إليها في حال فرض حصار على منطقة كالينغراد.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إليس. حذر الرئيس الكوري الجنوبي من أن سيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كياب أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وذكر الرئيس أن الأمر بات يتعلق بسيادة وكرامة بلاده وشعبها ولا يمكن التغاضي عنه. قالت البحرية الأمريكية أن وحدة تابعة لشركة ريثنغ فازت بعقد تبلغ قيمته 24 مليار و400 مليون دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية لصالح البحرية. وأكدت البحرية أن العقد ممتد ل5 سنوات، يتضمن خيارا بعامين إضافيين لتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من صواريخ SM-6 القادرة على تنفيذ ضربات هجومية ومهام الدفاع الصاروخي. يطلق البنتاغون مشروع ميريديان بمشاركة إيلون ماسك لرسم خريطة حروب المستقبل وتحديد أسلحة وتقنيات قد تحتاجها أمريكا في معارك تمتد حتى عام 2100.
2: عام 2100 يدخل الحسابات الأمريكية من الآن. واشنطن تفتح ملف حروب لم تقع بعد، وتستدعي إلى طاولتها إيلون ماسك في أول دور استشاري رسمي له داخل إدارة ترامب منذ الخلاف الذي فرق بينهما. ميريديان مشروع عسكري جديد يريد أن يعرف اليوم ما الذي ستحتاجه أمريكا عندما تتغير قواعد الحرب غدا. ماسك ليس وحده في هذه المهمة، إلى جانبه بالمر لوكي ونوت كينغريتش وفريق مطلوب منه النظر إلى 2030 و2050 وحتى 2100 وتحديد التقنيات والأسلحة والقدرات التي يجب أن تطورها الولايات المتحدة قبل أن تصبح حروب المستقبل واقعا. والموعد 120 يوما فقط أمام البنتاغون لتلقي النتائج.
3: نحن لا ننظر فقط إلى الحروب التي نخوضها اليوم، بل إلى التحديات التي قد تواجهنا في 2030 و2050 وحتى 2100.
2: لكن ما سيخرج من هذه الطاولة لن يكون كله مرئياً. تقرير علني سينشر وآخر سري سيبقى داخل وزارة الحرب، فيما يأتي اثنان من أبرز المشاركين من شركات ترتبط بعقود دفاعية بمليارات الدولارات.
1: في الجزائر

0: وفي أول مشروع قانون بالعهدة البرلمانية العاشرة صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.
1: محطة جديدة ضمن المسار التشريعي يصل إليها قانون العقوبات في الجزائر بعد التصويت عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني. مشروع القانون المعدل ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بعد تجميدها قبل 33 عاما بحق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، عقوبة دعا إليها الرئيس تبون في أعقاب حرائق الصيف الماضي. البرلمان الجزائري وسع الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتشمل اختطاف الأطفال أيضا والتخريب المتعمد للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر، ومن يحاول المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
2: ويتعلق الأمر بجرائم الحرائق وبعض الجرائم التي تطال الطفولة في بلادنا من خلال تقرير أقصى العقوبات لها.
1: لم تكن الأصوات المعارضة كافية في جلسة التصويت لإسقاط مشروع القانون التي ترى فيه أنه يتنافى مع حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، بينما ساندته بشدة أحزاب موالية للحكومة مبررة ذلك بالحاجة للردع بعد استفحال جرائم خطيرة.
3: صوتنا صباحة اليوم بنعم على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي يدرج عقوبة تنفيذ الإعدام على المجرمين.
4: الموقف تاعنا نستمدوه من الفلسفة تاع الحزب تاعنا اللي هو عند التنشئة تاعه هو حزب ديمقراطي تقدمي وحزب ليناضل على حقوق الإنسان، حزب ليناضل باش الناس تعيش ومشي باش تموت.
1: لكن كيف يرى الشارع الجزائري هذا التطور القانوني الجديد؟
5: نتمنى أن تضرب السلطات الجزائرية بيد من حديد وتنفيذ عقوبة الإعدام.
6: نظن حاجة مفيدة وتطبق في الميدان، نورمالمون اليوم ينتخبوا عليها إن شاء الله تجوز في البرلمان.
7: خطر كبير يلزم الإعدام.
1: بعد أكثر من ثلاثة عقود يعود الإعدام إلى الواجهة في الجزائر لمواجهة جرائم ترى فيها السلطات أنها تجاوزت مستوى الجريمة العادية إلى الجرائم المنظمة، وباتت تشكل تهديدا للأمن العام والاستقرار الاجتماعي والوطني. أحمد خير الدين، العربية، الجزائر.
0: في تونس أحدثت جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة لم تتجاوز ربيعها السادس عشر حالة من الصدمة والغضب العارم هزت الشارع التونسي. نتابع.
8: هنا في حي الملاسين الشعبي في تونس العاصمة كتب فصل مأساوي لقصة ضحيتها طفلة لم تبلغ ربيعها السادس عشر بعد. الطفلة يقين تعرضت بحسب المعطيات الأولية لاستدراج من قبل إحدى صديقاتها لتجد نفسها محتجزة داخل منزل حيث تناوب على الاعتداء عليها جنسيا وجماعيا نحو 11 شخصا أغلبهم من القصر بعد تخذيرها. وهذه تفاصيل الفاجعة كما ترويها والدتها.
9: هزتها الطفلة هذه استدرجتها على خاطر أصحابها ذوما متاع الملاسين اللي يبيعوا للطفلة هذه في كازرير قسويتكش ولا شو اسمه فهمتني، معناتها عجبتهم الطفلة في التصاور في كل شيء، قالوا لها تعرفها؟ قلت لهم أي، راهي بنت حومة، استدرجتها هزتها لهم وتتفرج في كل شيء أبارامون.
8: ورغم أن الرد الأمني جاء سريعا حيث تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف عدد من المتورطين، إلا أن الجريمة لم تكن عابرة بل كانت فاجعة هزت الوجدان التونسي وأعادت إلى الواجهة تساؤلات قاسية حول الأمان وحماية الطفولة وقضايا الإدمان لدى الشباب.
10: حتى المحتوي اللي عامله تول كله ضد الإدمان وضد المخدرات، معناتها بار يقين، معناتها برشا بنات صغار كما يقين وبرشا أولاد زادة كيف قاعدة فيها العباد، كل يوم العباد قاعدة تموت من المخدرات، كل يوم العباد قاعدة تعاني كبار وصغار، معناتها مش محصورة كان في الصغار برك وفي الكبار. ربي يهدي الناس الكل هكا، وقاعدين نحاولوا اللي قاعدين ننقصوا شوية من الشيء هذا، كل واحد من شيرته.
8: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أعلنت توفير الإحاطة والمرافقة النفسية والاجتماعية الكاملة ليقين ولعائلتها مع تصاعد الدعوات لتسليط أقصى العقوبات على المعتدين وضرورة مراجعة قوانين مكافحة المخدرات.

0: في البلاد.
1: بين أروقة المحاكم وغرف العناية المركزة يترقب الشارع التونسي إماتة اللثام عن تفاصيل هذه الجريمة المرعبة التي هزت الرأي العام. وإنصاف طفلة فقدت براءة طفولتها غدرا وسط إجماع شعبي ومجتمعي بضرورة وقفة حازمة تشريعيا ومجتمعيا تضع حدا لانتشار هذه الجرائم وتضع حدا لانتشار المخدرات أيضا. وليد عبد الله، العربية، الحدث، تونس.
2: يتوسع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية متجاوزا 8000 إصابة وسط سلالة لا يتوفر لها لقاح معتمد، بينما تعرقل الحرب والنزوح ونقص التمويل جهود احتواء الفيروس. نتابع.
3: خيام مكتظة، أجساد متلاصقة، وممرات ضيقة تتحرك فيها العدوى أسرع من فرق الاستجابة. هكذا يتمدد إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع تجاوز الإصابات 8000 واقتراب الوفيات من 4000. الأخطر أن السلالة الحالية بوني بيقو تختلف عن سلالة زائير التي طورت ضدها اللقاحات والعلاجات السابقة، ولا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد. الفيروس لا ينتشر في فراغ، بل داخل مناطق تعصف بها الحرب والنزوح، حيث يصعب الوصول إلى المصابين وتتبع مخالطيهم وعزلهم. وفي مخيم بلين سافو يعيش نحو 80000 نازح وسط بنية تحتية منهارة، ثلث المراحيض فقط تعمل، وبئر واحدة صالحة للاستخدام، ما يحول أبسط إجراءات الوقاية إلى مهمة شاقة.
4: هذه الأزمة ليست مجرد حالة طوارئ طبية منفصلة، بل هي أزمة تتعلق بالحماية والأمن ونقص التمويل.
3: ومع نقص المختبرات والكوادر والمعدات تتراجع الموارد أيضاً، إذ هبط تمويل المساعدات للكونغو من نحو 1.4 مليار دولار عام 2024 إلى 400 مليون دولار فقط في أوائل 2026.
2: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: تواصل اليوم منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي المجموعة الأولى فرنسا بقيادة المدرب زيدان تواجه إيطاليا التي يقودها المدرب مانشيني. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها تلعب بلجيكا أمام تركيا، وتأتي تركيا بالمركز الأخير بلا أي نقطة. وضمن المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية فازت البرتغال بغياب لاعبها رونالدو على الدنمارك 4-2. وتعادلت هولندا أمام اليونان بهدفين لكل منهما في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية فازت ألمانيا على صربيا بهدفين دون رد. جدد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده يوم الخميس في جدة. أعلنت رابطة كرة القدم الإيطالية استضافة مدينة ميلانو لمباراة السوبر في 22 من ديسمبر المقبل بين فريقي إنتر ولاتسيو.
2: وفي نهاية النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. ترامب يشكك بإمكانية التزام إيران بأي اتفاق يبرم معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. القوات اليمنية تشن ضربات ضد الحوثيين في صنعاء، وتعزو إدانات لهجوم المدينة المنورة. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني، وتؤكد تعاملها مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية. الأمم المتحدة تحذر من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال حول العالم. بوتين يدعو للبحث عن مخرج للحرب مع أوكرانيا، ويبدي رغبته بإنهائها بالمفاوضات في أقرب وقت ممكن. نهاية النشرة.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
3: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
2: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
3: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
2: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القوات اليمنية تحيد عناصر حوثية وتدمر أطقم عسكرية في غارات استهدفت الميليشيا بصنعاء وتعز. وزارة العدل الأمريكية تكشف عن اعتقال موظف حكومي بتهمة تقديم الدعم لميليشيا الحوثي. ترامب يشكك بإمكانية التزام إيران بأي اتفاق يبرم معها ويقول إن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. مفوضيات الاتحاد الإفريقي تدعو إثيوبيا وإريتريا ومصر لحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وفي اليمن، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر وتعزيزات لميليشيا الحوثي ب13 غارة، وطالت الغارات مواقع الميليشيات في مناطق عدة منها الرضعة والأقرود والكدحة وجبل نعمان والعجرم في محافظة تعز. وأسفرت الغارات عن تحييد عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير أطقم عسكرية حسب ما جاء في بيان الجيش اليمني. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز.

هذا وقد توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البداوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. وقد دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة الكهرباء التي تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. من جانبها دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة، كما دانت باكستان بشدة الهجوم على محطة توليد كهرباء في المدينة المنورة.

0: كما أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استمرار استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداء سافرا على حرمة البقاع المقدسة وانتهاكا صارخا للتعاليم الإسلام التي حرمت العدوان والإفساد في الأرض وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها. كما شددت الرئاسة على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدسات جريمة محرمة شرعا ومستنكرة إنسانيا ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية. هذا وأكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه الاعتداءات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيدها قيادة وشعبا إلا ثباتا وعزيمة في حماية مقدساتها وصون أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي والتصدي لكل ما يستهدف أمن الوطن وسلامة قاصديه. وكان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي قد أعلن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي، وأضاف أن الاعتداء الحوثي استهدف أحد الأعيان التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد النبوي، وأن هذا العمل تسبب بخروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وأوضح المالكي أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت تورط الميليشيا الحوثية في التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وذلك من خلال مراجعة العمليات وبقايا حطام الطائرة المسيرة المستخدمة. وأضاف أن هذا العمل باستهداف محطة كهرباء تقدم خدماتها للمسجد النبوي يأتي امتدادا لمحاولات الميليشيا المتطرفة لاستهداف الحرمين الشريفين واستمرارا لمحاولاتهم لإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي تطور يمني آخر، اعتقلت السلطات الأمريكية شخصا مقيما في ريتشلاند في ولاية واشنطن بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لجماعة الحوثي المصنفة منظمة إرهابية أجنبية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم أشتون حامد اللبودي مهندس كهرباء يعمل في موقع هانفورد النووي في ولاية واشنطن. وفقا لبيان الوزارة، اشترى اللبودي مواد كيميائية ومكونات تستخدم في صنع أجهزة متفجرة بدائية ومعدات للطائرات المسيرة، كما قدم لمصدر سري يتبع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مساعدة تقنية في اختبار معدات اتصالات مخصصة لمركز متنقل في اليمن. ووجهت إلى اللبودي تهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية. وسيمثل اليوم أمام قاض اتحادي في ريتشلاند في ولاية واشنطن، فيما تصل العقوبة القصوى في حال الإدانة إلى 20 عاما في السجن. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني.
1: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
2: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
1: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
2: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
5: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
4: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
5: مهما عمل المجلس

0: سيظلوا ناقدين. إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زالت دول مجلس التعاون تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
0: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الداخلية السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقيا الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية أن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكونة من 8 أشخاص، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
4: The pilot of the Fly Dubai plane is linked to Iran.
5: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
4: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
5: It could have been, yeah.
3: قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا بوزير الخارجية عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
6: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة أي دولة عربية بأي كان مبرر.
3: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة 6:00 مساء بتوقيت غرينتش، 9:00 مساء بتوقيت السعودية. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المحتمل جدا ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى.
7: And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our Navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that, because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
3: كشف مسؤول أمريكي للعربية أن حاملة الطائرات تيودور روزفلت والسفن المرافقة لها غادرت سان دييغو يوم الأحد. كما أوضح المسؤول الأمريكي للعربية أن المجموعة البرمائية ماكين آيلاند غادرت أيضا سان دييغو في كاليفورنيا يوم الاثنين، وأن القيادة المركزية سيكون لديها في أواخر الشهر الحالي 3 حاملات طائرات ومجموعتين بحريتين وبرمائيتين. المسؤول الأمريكي قال للعربية أيضا أن هذه المجموعات العسكرية ستضيف عشرات الطائرات المقاتلة إلى الأساطيل الأمريكية في المنطقة، وتعطي الجيش الأمريكي القدرة على قصف إيران لأسابيع وألقاء آلاف القنابل على إيران، كما ستعطي واشنطن القدرة على ردع أي هجوم محتمل من قبل إيران. تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق. وأوضحت الوكالة أن التقارير الأولية

0: تتعارض مع المصالح المشتركة وتضر بمصالح المسافرين والمرضى والطلاب والناشطين الاقتصاديين. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالضغط على بغداد لفرض عقوبات عابرة للحدود، مؤكدة احترامها لسيادة العراق وداعية إلى إعادة حركة الطيران بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. قال مصدر سياسي رفيع لوسائل الإعلام اللبنانية إن المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل لا يزال جامدا على الرغم من تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري وأمني في طنطا الأمريكية لبحث خلاصة اجتماعات الفريق العسكري الأمريكي في بيروت وتل أبيب. وأوضح المصدر أن لبنان يواصل اتصالاته السياسية والأمنية بهدف تمرير الوقت حتى انتخابات الكنيست من دون الانزلاق إلى المزيد من التصعيد. أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت المفوضية الدول الأعضاء الثلاث إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين. كما حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والحوار السلمي. وأكدت المفوضية استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحوار والتوصل إلى حل سلمي للخلافات. وإلى تطورات الحرب الأوكرانية، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف أهداف في أوكرانيا بينها منشآت الطاقة وجسور. قبل ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول.
1: أنا ممتن له على جهوده الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، وكما قلت مرارا أنا مقتنع بأنه يقوم بذلك بصدق، ونحن ممتنون للسيدة الأولى في الولايات المتحدة على عملها في المجال الإنساني. أقول هذا بصدق تام ودون أي تهكم، وينطبق هذا على عمليات التبادل وحل بعض القضايا الإنسانية الأخرى.
0: حذر رئيس كوريا الجنوبية من أن سيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف أحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. القوات اليمنية تحيد عناصر حوثية وتدمر أطقم عسكرية في غارات استهدفت الميليشيا بصنعاء وتعز. وزارة العدل الأمريكية تكشف عن اعتقال موظف حكومي بتهمة تقديم الدعم لميليشيا الحوثي. ترامب يشكك بإمكانية التزام إيران بأي اتفاق يبرم معها ويقول إن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى. مفوضيات الاتحاد الإفريقي تدعو إثيوبيا وإريتريا ومصر لحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود ألقاكم على رأس الساعة بنشرة جديدة لأبرز الأنباء

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون وينشروا أفكارهم من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج: شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي

0: تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: أستاذ سيد محمود، الكاتب والصحفي والباحث المصري.
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
5: أين الجامعة العربية مما يحدث؟
6: كل ده في آن واحد. عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
5: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
3: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
6: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
5: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
3: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
5: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
6: بس مش هزعل.
5: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
3: مقابلة خاصة الليلة 9:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي كالعادة الأستاذ سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا والله.
0: عندنا موضوع شوية مشعل، يعني موضوع شوية راح ياخذ الحلقة ومولع على قولتهم. الإخوان المسلمين، وايد نتكلم على الإخوان المسلمين. يمكن السؤال اللي يدرج كمشاهد لما يشوفنا، لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني انهم ينشرون افكارهم خلال جمعياتهم؟ وايضا كان موقفهم المسيء سنه 90 وتكرر في ازمه 2026 بالاعتداءات الايرانيه على دول الخليج، ايضا حماس وبياناتهم كانت مواقف مخيبه. لماذا دائما نخلي الاخوان المسلمين ينتشرون عندنا؟
1: يعني الاسباب عديده اقول لك اياها. هي طبعا اولا دول الخليج الست دول محافظه، وعندنا يعني توجه ديني أمر طبيعي، ما كان أمر مستغرب، وهذا يسهل لنا استقطاب الأخوان المسلمين، والله أهل دين وأهل يعني إصلاح. وهذه كانت يعني لدى البعض وفي بعض الحقب، إنما في حقب أخرى مرة أخرى ألقي اللائمة على نظام جمال عبد الناصر لما بدأ بعد 54. وحقيقة الحال أنهم حاولوا يقتلوه، يعني هذه ما فيها خلاف، أنا قاري حتى محاضر التحقيق معهم. وبالتالي الفارق حتى بين محاولة اقتيال عبد الناصر وما قام به الإخوان الانقلابيون أبان العهد الملكي لما اقتالوا النقراشي باشا رئيس وزراء، اقتالوا أحمد ماهر رئيس وزراء، اقتالوا الخزندار قاضي حكم دار القاهرة وغيرها وتفجيرات. الفارق أبان العهد الملكي كان يحاسب فقط من قام بالعملية، إلى أن بعد النقراشي باشا بديسمبر 48 واقتياله بعد اقتيال أحمد ماهر حل تنظيم الإخوان. إنما ما كان في تعسف كما حدث بعد محاولة اقتيال جمال عبد الناصر، اللي هو ما نجحوا باقتياله، ومع ذلك كان هناك ظلم شديد وتعسف. فهنا بدأوا يبحثوا عن أوطان بديلة. ما هو أكثر من ذلك، بدأ عبد الناصر يقوم بما تقوم به إيران لاحقا، لو تصدير الثورة، وبدأ يعني يعمل بما هو أقرب لمخلب قط للكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والشيوعيين، وبدأ يتدخل ويقوم بالانقلابات بعدة، يمكن هي نفس الخمس دول اللي تدخلت بها إيران. يعني تدخل هو أحد أسباب انقلاب 14 تموز 58 المشؤوم اللي تلاه كثير من الاغتيالات، كان الملحق العسكري المصري أحد الناس اللي قاموا بها. التدخل في سوريا، التدخل بلبنان اللي أدى إلى حرب صيف 58، التدخل بالقضية الفلسطينية، التدخل باليمن حتى انقلاب سبتمبر 62 طبخ بالقاهرة. الآن لما رأت الدول الخليجية أنه والله اللي سيأتينا مثلا من مصر قد يأتينا مسيس يتبع نظام عبد الناصر، وللمعلومة كان عبد الناصر يعتمد في تدخله بالدول الأخرى على اثنين، بكل سفارة مصرية، وكانوا أقوى من السفير ولا يرجعوا للسفير، ملحق عسكري هذا لطبخ الانقلابات دائما، وهذا يتبع عبد الحكيم عامر هذا الرجل المدمر. هذولا كل الانقلابات لو تشوفها بالدول العربية مرت عن طريق الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية اللي السفير ما يدري عنه، تجد السفير رجل فاضل. وعندهم ملحق عمالي هذا لإخراج المظاهرات. أنا أذكر إلى الآن يتكلمون ناصريين وين العنفوان العربي، كان كل ما حدث أمر خرجت المظاهرات، وإحنا كنا صغار بالكويت حتى تخرج المظاهرات. كل هالمظاهرات كانت مطبوخة بالسفارة لأن كان المدرسين ناصريين، فيتصل فيهم من السفارة، والله مبارح الملك حسين قال كلام غلط، ولا بريطانيا عملت، ولا أمريكا عملت، اخرجوا المظاهرات. يقومون لا الحين اذكرها، كانوا المدرسين هم اللي يجونا يطلعونا يكسرون الابواب تطلع. بالتالي اصبحت الدول الخليجيه خاصه من اصابها ضرر كانت في محاولات انقلابيه رسميه في دول الخليجيه تابعه لعبد الناصر، وحتى امور
0: يعني حاول عبد الناصر
1: عده محاولات، لا وبعضها ظاهره، يعني البعض كان في طائرات خليجيه عسكريه تلجا لمصر ايام عبد الناصر على ابو تضامن مع مصر ومع

0: الناصر، وفي حتى وصلت إلى أمراء أحرار يعني. فأصبح البديل لهؤلاء أن تأتي بالجماعة الخيرة النيرة أصحاب الأصلاح أهل الدين، وهذولا ما هم انقلابيين، هذولا بالعكس مع ولي الأمر وغيره. فبالفعل في البدايات صار في نوع من معادلة ون ربح ربح، هو يبي ملجأ الإخواني اللي موجود بمصر بسوريا وغيرها، لأن النظام أصبح علماني يساري معادي له، كثير من التعسف ورميهم بالسجون، وبنفس الوقت الدول الخليجية بحاجة إلى أيدي عاملة، بحاجة للمدرس والطبيب وغيره،
1: فدخلوا من تلك الأبواب.
0: دخلوا، ملتحي أحسن من غير ملتحي، متدين خير من علماني، هذا بالعكس ما يأتي منه ضرر، هذا يؤمن. وهم عندهم فن في اختيار ما يريدوه من أحاديث، إن أرادوا المسالمة دوروا لك الأحاديث المسالمة وقالوا لك إحنا هذا ما يعكس وجهة نظرنا،
1: وإن كان جهاد
0: وإذا بقوا ينقلبوا على الحكام بحثوا. فعندهم كتالوج دائما يستعينوا فيه.
1: حلوة كتالوج.
0: لا لا، هذه حقيقة حقيقة. في وقت أعطيك مثال يعني، في وقت اللي دمروا أوطاننا العربية، قضية من أفغانستان الشيشان، وما بقى مكان ما ذهب له شبابنا وماتوا فيه، وبعدين بالعراق وسوريا، الجهاد ما في بالإسلام إلا الجهاد، هو سلام الإسلام.
1: شعرهم بالخلج كله الجهاد.
0: ما يخالف. لما تلك الحقبة انتهت أو أرادوا التغيير، بحثوا عن والله البر بالوالدين، والله اعمل الخير، يعني هم يقيروا. فهم دخلوا على الدول الخليجية كناس بالظاهر مسالمين مع الأنظمة، أحسن وأفضل من الانقلابيين القوميين واليساريين، ففتحت الأبواب لهم. ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع للذئاب، لأن هذول مو ناس عاديين ولا هم ناس يعني متفرقين.
1: وهذا يدفع لي سؤال مهم أخوي سامي، شنو أثروا على بعض الدول الخليجية؟ شنو أهم التغييرات اللي يعني ممكن نشوفها إحنا بالكويت بدول ثانية؟ شنو التغييرات اللي أثروا فيها؟
0: جدا. أولا هم عندما دخلوا ضمن يعني عملهم المنظم ذهبوا للتعليم، وذهبوا إلى حتى مرافق أخرى، قضاء، وزارة عدل، إعلام، وبدأوا يقيروا العقول. التعليم تدري هو جزء من تشكيل عقل الطالب الرخو، هذا التعليم. فدخلوا كمدرسين، إنما مو كمدرسين، عذرا يعني الصفة الخارجية مدرسين، ألا أنهم ادعوا أنهم دعاء، كانت توصياتهم للمدرس مو إلا فقط مدرس دين أو مدرس مثلا تاريخ، لا، حتى لو كنت أنت مدرس جغرافيا أو مدرس علوم أنت داعية. طيب أنا بفهم شيء، الداعية، وهذا حسن الهضيبي بعد حسن البنا يعني عشان يبين للدولة المصرية أننا ما عدنا كما كنا يعني نحكم على القاضي، والخزندار كان قاضي والحكمدار، وعلى رئيس الوزراء بالإعدام، إحنا تغيرنا، أصبحنا دعاة ولسنا قضاة. هذه كان أساس يظهر الطابع المسالم، ألا أنهم بعد قليل حولوا حتى قضية الدعاء إلى عكس ما يقصد منها الدعاء. أخي أبو أحمد، أن تذهب إلى دول غير مسلمة وتدعو للإسلام، هذه دعوة الإسلام من اليوم الأول للإسلام، كان في الدعاء بهالشكل يذهبون للبلدان، هذول لا، أنتم دعاة للإسلام ببلدان إسلامية. فالحقيقة هم ما كانوا دعاة للإسلام، هم كانوا دعاة للإخوان. فهذول المدرسين أصبحوا ماكنة ومصنع لتفريخ جيل كاره للحياة، عاشق للموت، مؤمن بالجهاد، زاهد وبعيد عن علوم العصر. يعني هم كانوا يوجهوهم لقضايا الشريعة والقضايا المماثلة، وقليلا قليلا بدأت المجتمعات الخليجية تبتعد عن العصر، علما بأن حتى من هو خلف العقول والمفكرين الإخوان اللي أغلبهم يعيش بالقرب، القرب ترى مؤمن بهالنظرية، يقول لك ما في ضرر من شعب دراويش لا يصنع، يستورد منه الأكل والغذاء وكله، وحتى لو يريد أن يعمل حرب أهلية يأخذ السلاح مني. هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة ومفكرينهم يريدونها. فأتت الرسائل من مفكرينهم للإخوان بالخارج.

0: خليج لديكم يعني شعوب طرية وشباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت، من التعمير بالأوطان إلى التدمير، من حتى يعني وعليكم أن تعادوا الوطنية وتعادي علوم العصر وتعادي اللغة الإنجليزية وتعادي الموسيقى وتعادي كل ما يحبذ ويحبب الإنسان بالحياة. اشتغلوا أخي أبو أحمد على هذا، لهذا السبب شهدنا تغيير بأجيال قدمت، وهي هذه الأجيال اللي بادت أصبحت تموت في أفغانستان وبالشيشان بقلب روسيا وفي كوسوفو في كل مكان، وكأن لدينا احنا فائض عددي يا أخي. حتى لو كانت هذا المفهوم أو مفهوم الجهاد مطلوب، أولى به الإندونيسيين، أمة من 350 مليون، شفت لك إندونيسي راح حق الشيشان ولا راح أفغانستان؟ أولى به النيجيري 200 مليون، أولى به حتى بالأمم، يعني أولى به أمم بعيدة عنا إحنا كخليجيين أعداد قليلة من السكان ومن الشباب، ومع ذلك قرروا بهم، وأصبح في بعض البلدان عدد الخليجيين كان هو العدد الطاغي. فهذا ما قام به الإخوان اتجاه دولنا.
1: لهم أطماع في السلطة كان من ضمن أجندتهم
0: جدا. شوف كل اللعبة الإخوانية بها عشق لأمرين، السلطة والمال دائما، والاثنين مرتبطين، السلطة هم تأتيك بالمال والمال يوصلك للسلطة. فكل ما يقوم به وحتى اختراقهم للمجتمعات الخليجية تم عن طريق هذا الأمر. وأعطيك أمثلة، أولا أنشأوا البنوك الإسلامية اللي يعني جعلت قياديينهم فاحشي الثراء، تعرف هم المؤسسين، تشوف لي كم بنك إسلامي، وكانوا طبعا يصاحب هذا فتاوى في حرمة وضع الأموال لدى البنوك الأخرى، فأصبحت هذه المؤسسات المالية وبعدين خلوها تتشعب. يعني حتى البنك العادي أخي أبو أحمد شغله فقط هي قضية التمويل المالي، تلاحظ البنوك مالتهم لا تروح بالعقار بالزراعة بالصناعة بكل شيء، فتفرق شركات واقتصاد يثريهم، يثري كل من ينتمي لهم. الحال كذلك مع الشق السياسي، تجدهم كذلك هم يدعموا من ينتمي لهم، سواء في مجتمعات ديمقراطية مثل الكويت تشوفهم هم يدعموا الحملات الانتخابية، أو الأردن أو البلدان اللي فيها ديمقراطية، ويوصلوا تلك القيادات، ثم يسيطروا على حتى بيوت الزكاة، يسيطروا عندنا على الجمعيات التعاونية كلها أموال. لو تشوف حصيلة وحصيلة الأموال اللي ينتهي بها المنتمي للإخوان تجد عمره ما يموت عن عوز، كلهم يصبحوا بليونيرية. زين، فهذه جزء لعشق المال، من عشق المال إلى عشق السلطة. وبالفعل حاولوا محاولات انقلابية أشهرها ما جرى، خل لو نرجع بالتاريخ، هم بدأوها باليمن بال48، كانت أول عملية انقلابية قاموا بها باليمن على الإمام يحيى وقتل بها، وكانوا إخوان مسلمين منهم من مصر منهم من الجزائر حتى. إنما بال2011 يعني تكشفت وتساقطت كذلك الأقنعة، يعني ثبت أنهم باحثين عن السلطة، كلامهم حتى تعهدهم مثلا في مصر تعهدوا ما راح نرشح أحد للرئاسة، ما راح يكون ترشيحنا لمجلس الشورى والشعب أكثر من الثلث، هذا كان تعهد على لسان المرشد. ما جف الحبر ما جف، وإذا هم يرشحون محمد مرسي للرئاسة يذهبوا ويستولوا على الأغلبية بمجلسي الشورى والشعب عن طريق الزيت والأموال، لأن عندهم فلوس وهم منظمين. فجأة تحولت مصر من نهج الحزب الوطني اللي هو الرئيس الجمهورية، هو رئيس الوزراء، هو رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى. طيب أنت عملت حراك 25 واحد علشان ترجع مرة أخرى لنفس الشيء، الرئيس هو مرسي، رئيس الوزراء من الإخوان، رؤساء وأغلبية مجلس الشورى والشعب منهم. بالتالي واضح أن طموحهم ورغبتهم بالحكم قضية يعني لا خير.
1: ذكرك أخوي سامي أيضا مسيرة كرامة جداً، ثورات وثيقة الإصلاح بالإمارات، تحرك في السعودية أيضا كان في تحركاتهم.
0: لو أقول لك
1: دعواتهم لثورة، تذكر كل جمعة، جمعة الغضب، جمعة الحزم.
0: أبو أحمد أقول لك، وهذا قضية صحيحة، بعد أن سيطروا على الحكم في أكبر

0: اللي هي مصر، بس ما في قدرات مالية تعرف مصر، وسيطروا بتونس وكانوا يأملوا على بالسيطرة في سوريا، لأن بدأ الحراك وكان المعتقد أنه كلها شهر شهرين وتنتهي بما انتهى إليه الحال، وليبيا وغيرها من أماكن، وحتى في اليمن جماعة الإصلاح. فبدأ عقول الشر عندهم أنه هذه احنا سيطرنا على هالدول بس ما عندها موارد مالية، نبي المال، وين المال؟ المال بالسيطرة على الدول الخليجية. فبدأ الحراك عندنا بالكويتي وكان يهدف للحكم عن طريق دعاوى عديدة، منها والله نبي ملكية دستورية، معناته الشيوخ بس قعدوا برا، احنا عندنا أغلبية البرلمان، أغلبية الحكومة، إذن عندنا الميزانية العامة للدولة كلها عندنا. وقاموا بالشيء نفسه بالإمارات، وتم الحراك حتى بالسعودية وغيره وبعمان وغيره. بالتالي كانوا بالفعل الرؤوس والدهاء وأشرارهم اللي يفكرون لهم كانوا يريدون الحكم في الدول الخليجية حتى عن طريق ميزانياتها يمولوا الدول اللي كانوا يعتقدون أنهم
1: تهريداتهم وخطبهم الدينية كان يدعون إلى الانقلاب
0: جدا.
1: نطلع الفاصل ونستكمل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
6: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
5: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
6: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
5: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا الشيق مع أخونا سامي النصر. في خلاف بين دول الخليج على الإخوان المسلمين، في دول خليجية اعتبرتها جماعة إرهابية، وفي دول خليجية أخرى ما زالت تتعامل مع جمعياتهم. شو تفسر هذا الاختلاف؟
9: والله إحنا نظل 6 دول خليجية ذات سيادة، فبالتالي علينا أن نتوقع أن يكون هناك تباينات. هذه التباينات مقبولة طالما ما يصيب الضرر من خلالها دول أخرى. يعني أنت تريد أن تحالف طرف يمكن تكشفت أوراقه عند الآخرين، ما يخالف، هذا قرارك السيادي. إحنا لا، مثل ما قلنا، إحنا مو دولة واحدة، إحنا 6 دول، فهذا حقك المطلق بأن تقوم بهذا الأمر على شرط واحد، أنه هذا الأمر ما يأتي منه ضرر على الدول الأخرى. فإحنا إلى الآن ضمن هذه المعادلة، وبالتالي يعني الدول اللي صادقت، وإن كنا رأينا بعد ذلك تغير بالمسار لأن عملوا بها ما عملوه بالآخرين. يعني اليوم التعدي الإيراني على هذه الدول اللي استضافت، ما شفنا منهم موقف ضدها، بالتالي هي وثقت بهم ويعني حصدت منهم ما حصدته دولنا الخليجية الأخرى. ويمكن اليوم الواحد شاهد الفرق حتى في بعض الدول اللي يعني بقيت على صلة معهم، بالفارق بين كيف تعاملوا مع حرب غزة اللي بدأتها حركة حماس، هذه ما نقدر نكذب فيها، أتى الرد عنيف لا نختلف، تعاطفنا

0: كامل مع الشعب الغزاوي ولا نختلف على هذا، اللي يعني ظلم من طرفين، من حماس من طرف اللي هي تشعل الحروب دون إعداد واستعداد وتخبئ رجالها تحت الأرض وتترك الشعب الغزاوي عرضة للضرب، وإسرائيل طبعا اللي ردت بما يعني بأكثر مما يفترض من عنف. فبالتالي اليوم شهدنا كيف جيروا وسخروا البيانات والدول والمقاطعة حتى شركات خليجية وغيرها. إنما لما أتى العدوان على الدول الخليجية، ونحن نتكلم عن خليجيين من الإخوان، أنا ما أتكلم لك عن خليجيين من الإخوة العرب أو غيرها، الخليجي الإخواني اللي نزلت للشارع وساحة الإرادة وقاطعوا تطلع صبح وظهر وليل بالفضائيات،
1: ما نستقبل السفير الأمريكي.
0: طيب يوم صار الآن العدوان على دول الخليج، جمعية الإصلاح عندنا أصدرت منشور لا أرى لا أسمع لا أتكلم، اللي هي يعني بقصد لا، إنما بحقيقة الحال ليش ما صدرتوه حتى أبان الحرب على حماس؟ لا يعني الحرب على حماس أشوف وأسمع وأتكلم. هني لما القضية قضيتنا أصبح
1: وإعلاميهم وخطبائهم ودعاتهم كان خطاب
0: حتى خطاب حماس، يعني الرسالة أننا مع الأشقاء في إيران ونطلب منهم عدم التعرض للجيران. مين الجيران؟ ترى الجيران مو لتش الضرب فينا إحنا دول خليجية، ما قيل حتى الجيران الخليجيين، الجيران أنا أفسرها حماس هي بالنهاية يعني من يروا مرجعيتهم في تركيا، وبالتالي لأن أطلقت مسيرتين على تركيا، فهذا البيان كتب بخبث.
1: لماذا ما يعني أخوي سامي، ليش الإخوان المسلمين الخليجيين لم يتبرؤوا من خطاب وتأييد حماس لإيران؟ ليش ما تبرؤوا من هذا؟ بل وجدوا لهم العذر.
0: إيه جداً.
1: يعني لما تقرأ ردودهم كانوا يعاتبونهم، لكن ما عنفوهم او تبرؤوا من الخطاب.
0: لا لا لا
1: باعتقادك ليش؟ يعني هل هي مثلا شعرة معاوية؟ هل هم ما يقطعون الخيط معاهم؟
0: لا لا لا، هي
1: شنو السبب؟
0: السبب هي الطاعة العمياء. نعم، والسبب انه هم في حقيقة داخلهم يروا ما ترى حماس، هم اساسا ما يؤمنوا بالوطن.
1: هل حماس تقودهم ولا هم يتبعون حماس؟
0: لا لا، هم كلهم تابعين للتنظيم الدولي.
1: جميل.
0: هم كلهم يعني ناس مسخرين وأتباع أذلة حتى للتنظيم الدولي.
1: يعني ما يقدرون يطلعون خطاب تبرؤ منهم.
0: ولا يمكن، حتى مثل ذكرنا مرة أنه حتى لما يقولون إحنا مو إخوان، إحنا والله مثلا الحركة الدستورية، إحنا المسميات حركة الإصلاح. يا أخي الفاضل، القضية ليست المسمى، هي المحتوى. إذا أنت غيرت مسماك، إنما أنت متطابق بدرجة 100% بالمواقف مع حركة الإخوان المسلمين مع التنظيم الدولي، إذن أنت إخوان. لا تقعد يعني لا تعتقد بنا السطحية والقباء لهالدرجة. وبالتالي هذا الخطاب اللي أرسلته حماس هو حقيقة الحال ما يمثلهم، هم تعاطفهم مع إيران أكثر من تعاطف مع الوطن، لأن أساسا يؤمن بأن الوطن وثن وأن الوطنية وثنية، والمناهج التعليمية اللي هم ركزوا عليها أول ما ألقوا مما ألقوه مثل ما قلنا، ألقوا علوم إنسانية وعلوم تحبب بالحياة، وكانوا هذه الحصص ألقوها وغيروا المناهج. من الأمور حتى قضية كان عندنا قضية التربية الوطنية ألقوها، لأن بالنسبة لهم الوطن لا يعني شيء، نحن كلنا مسلمين. وقالها حتى مرشد الإخوان في مصر، قال أنا أرى أن يحكم مصر مسلم من بنغلاديش ولا قبطي.
1: هذا قبطي صار الإخوان، قال مشروعنا ليس غزة، مشروع قضية أكبر.
0: فهي بس بيني وبينك، هي هذه شعارات
1: يعني حزنة. وين الإخوان المسلمين بالكويت أو بالخليج يتبرؤون من هذا الخطاب؟ قاعد تعتدى على دول الخليج، وين ردود أفعالكم؟ رد فعل مخير.
0: وين ردود أفعالهم بالكويت لما قزينا من قبل صدام؟
1: جميل.
0: وينها؟ وين لما راحوا يفاوضوا وقالها بلسانه هذا اللي بسويسرا بجنيفا، وأنه اقترح أنه يزال الحكم بالكويت وندخل تنسحب أنت وندخل جيش إسلامي. جيش إسلامي منه؟ جيش إسلامي هم؟ هذا كان المقترح وذكره.
1: يمكن منهم الحرس الثوري بعد؟
0: هو قال جيش إسلامي، ما قال. بالتالي هم كانوا يريدون أن تكون الكويت لقمة يلتغي. إنما طبعا صدام

0: كان يريدها لنفسه.
1: النظام الإيراني، الناصريين، الإخوان المسلمين، حماس، كلهم قضيتهم الأولى القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين. ما لاحظتهم؟
0: اي نعم.
1: الإخوان المسلمين أول قضية يحطون شعاراتهم فلسطين، وعمره ما قدموا دولار واحد. اكتشفنا أن كل المساعدات اللي في السابق كانت تروح وجدناها في بنوك، لقيناها في بنوك أوروبا وأمريكا الجنوبية وما ذلك. لماذا هذا يعني هالأنظمة هذه كلها تعتمد على قضية رفع شعارات تحرير فلسطين؟
0: سؤال هام. لا سؤال هام جدا. يعني هو من جزئين بالنسبة حق هذه الأنظمة، إنه والله هذه قضية إنسانية وشيء جميل
1: أن نرفع رايات العربية.
0: إيه يعني. هي حصان بالنسبة مثلا لإيران أو حتى تركيا في بالداخل العربي، هي حصان طروادة. كيف أصل في يعني حتى معادلة منطقية بعلم المنطق أخي أبو أحمد، يعني أخذ عندك إسرائيل تقتل الفلسطينيين، حماس وحزب الله يحارب إسرائيل، إذن حماس وحزب الله جماعات خيرة. شفت شلون المعادلة؟ أنت تأخذها بالمنطق هذا. فهذه المنطق دائما يسوق أنه بما أن هذولا يرفعوا الشعار، طبعا ما حد يقول ما بعد الشعار. هذا الشعار بعد كل هالسنوات الطويلة أنجز شيء، حررت، رفعت معاناة، ولا العكس؟ حقيقة الحال يقابل هذا الشعار المرفوع ستجد أن كل معاناة الفلسطينيين دون استثناء هي تماما من هؤلاء المتاجرين بقضية فلسطين،
1: كلهم استغلال وتكسب القضية الفلسطينية. يمكن هذا السؤال المهم يعني أبو عبد اللطيف، وقد يكون السؤال الأخير في حلقتنا اليوم. شو التقارب الفكري ما بين الإخوان المسلمين والنظام الإيراني الحرس الثوري؟ في تقارب قضية فلسطينية، مرشد تقارب استغلال القضية الفلسطينية، هناك تقارب فكري بينهم، يخدمون بعضهم البعض. أسبابه وشنو هدفه؟
0: شوف، هو أساسا قضية المرشد بإيران يقال أنها قدمت من مصر، يعني من الإخوان، وكانت لهم علاقات أبان عهد الشاه. من الأمور المحيرة أنه الإخوان، طبعا حزب الله يتبع الحرس يتبع إيران، والإخوان القريب أن يختلفوا في سوريا. في سوريا معروف أنه كان بإمكان سوريا تنتهي القضية خلال شهر شهرين بأحد خيارين، أما أن يتنازل بشار عن بعض المطالب، يعني يعطي مثل ما صار مع محمد الثالث ملك المغرب، بدأ الحراك في المغرب وسوريا مع بعض والمتشابهات كثيرة. الحراكين ما كانوا حراكين للتغيير، كانوا حراك للإصلاح. ما في الشعب يريد تغيير النظام، ما كان فيه. فكان بإمكان بشار، وهو نفس المرحلة السنية مع الملك محمد السادس، شوية إصلاحات دستورية، شوية فساد حاربه وأبعدها. ما صار شهر 8/2011 إلا ولا في نقطة دم. بشار كان في خيارين، أما أن يقوم بما قام به محمد السادس ويقول حق، وكانت الحراك يرأس الإخوان، ما يبي لها قولين، هم الأكثر تنظيما سلاحا. كان إما أن يقدم هذا التنازل بضغط من إيران، إيران عندها دلالة تقدر تقول حق بشار عشان تبقى، تعال قدم تنازلات، وخاصة نحن من لدينا دلالة على الإخوان، وتنتهي القضية السورية في شهر شهرين ولا نقطة دم. اللي صار العكس، شهدنا العجب العجاب. إيران حليفة الإخوان تدفع ببشار لسفك الدماء أنهارا وإسقاط البراميل المتفجرة اللي ما تميز، ويقتل ما يقارب 600,000 ويهجر 8 مليون.
1: مش هالوقف مع
0: القريب انه في سوريا حزب الله ضد حزب الاخوان، هذا مع بشار يقتل في في في هذاك وهذاك العكس، الاثنين اختلفوا في سوريا فدمروها. نجي على غزة، هنا اتفقوا فدمروا غزة. إن اختلفوا دمروا الوطن اللي هم فيه، وإن اتفقوا دمروا الوطن اللي هم فيه. شفتم حماس جزء منها هي وحدة الجبهات، إنه والله إحنا هذه الحرب نصرة لإيران
1: دمرت غزة
0: وحزب الله.

0: يفتح بلبنان والحوثي والحشد. طيب انتوا الحين قضية محيرة، ان اختلفتوا دمرتوا وان تحالفتوا دمرتوا، معناته مشروعكم من الالف الى الياء هو تدمير.
1: جميل.
0: فهذه واحدة. الامر الثاني، هذه النصرة نصرة ليست نصرة على عمل الخير، هذه نصرة على اعمال شر، ما بين تفجير اوطان، خلق حروب أهلية للمال بها شأن كبير. أنت لاحظت أن هذول المنظمات وحزب الله والأذرع كلها تتاجر بالسلاح وبالمخدرات وبكل أمر يأتي بالمال، وتسرق الميزانيات العامة، وحتى المرتبطين بها هم الأكثر فسادا، يمكن جربوا بالعراق وغيره. وبالتالي هل يعقل أنكم أنتم توجهات دينية تحارب الفساد، تحارب سفك الدماء اللي قيل إن قطرة دم مسلم يمكن هدم الكعبة، ولا قطرة أي قطرة دم يا رجل، لو تجمع عدد ضحاياهم هذولا وهذولا نفسهم، هذول التوجهات اللي إذا اختلفوا قتلوا، إذا تصالحوا أسفكوا الدماء، قتلاهم بالملايين من المسلمين، مهجريهم من المسلمين بعشرات الملايين لما تجمع اللي تسببت بهم هالأذرع هذه، وحتى الكلفة المالية بالتريليونز وليست بالمليارات،
1: والهدف تدمير الأمة العربية
0: جدا أثنين. جدا
1: لخصام النصف. شكرا لك
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: أهم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
3: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
2: مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
3: كان فيه مشعوذ كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
2: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: بكم في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. واشنطن تصعد الضغوط على إيران وترامب يشكك بالتزامها بأي اتفاق ويهددها بضربات جديدة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ غارات على مواقع للحوثيين في تعز وتؤكد وقوع خسائر في صفوف الميليشيا. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني وتؤكد تعاملها مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية. الدفاع الروسي تعلن قصف أهداف في أوكرانيا بينها منشآت طاقة وجسور. الأمم المتحدة تحذر من أن أزمة تمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. أهلا بكم. نبدأ بآخر تصريحات الرئيس ترامب المتعلقة بحرب إيران، حيث قال إنه من المحتمل جدا ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى.
1: And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, you know, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that, because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
0: وفي التطورات الميدانية، تعرضت ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز وفق ما أفادت به وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن الناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأوضحت الوكالة أن التقارير الأولية تشير إلى سلامة أفراد الطاقم من دون أن تحدد حتى الآن العلم الذي ترفعه الناقلة أو الميناء الذي أبحرت منه، كما لم توضح إذا كانت الناقلة مخصصة لنقل النفط أو الغاز. طالبت وزارة الخارجية الإيرانية العراق برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين البلدين، معتبرة أنها تتعارض مع المصالح المشتركة وتضر بمصالح المسافرين والمرضى والطلاب والناشطين الاقتصاديين. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالضغط على بغداد لفرض عقوبات عابرة للحدود، مؤكدة احترامها لسيادة العراق وداعية إلى إعادة حركة الطيران بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. صباح الخير أستاذ طارق. إذن هناك تحشيدات عسكرية جديدة تستقدم إلى المنطقة، وترامب يعيد ويصعد من لهجته تجاه إيران، هل حسم الأمر برأيك؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ جعلان وجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه هذا الحشد العسكري الأمريكي وإرسال حاملة طائرات جديدة بمجموعتها المرافقة القتالية، هذا وإن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة تستعد لأحد احتمالين، إما محاولة يعني ردع إيران عن القيام بأي هجوم في ظل الضغوط الاقتصادية الشديدة عليها والتي ربما تدفعها إلى مزيد من التهور ومهاجمة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو المنطقة. والأمر الثاني هو أنها تستعد بالفعل للقيام بهجمات واسعة النطاق كما تعهد الرئيس دونالد ترامب، وفي هذه الحالة قد تكون مع بالتعاون مع الإسرائيليين أو من دونهم. لكن في كل الأحوال هذا يأتي لأن إيران يعني لا يبدو أنها أولا مستعدة لتقديم تنازلات، وما زالت متمسكة بموقفها فيما يتعلق بالملف النووي على وجه الخصوص الذي هو لب هذا الصراع، بالإضافة إلى أنها عادت مرة أخرى لاستهداف السفن، وهذا يعني أن محاولات الولايات المتحدة لإخراج المزيد من النفط الخام من الخليج عبر مضيق هرمز لن يستمر طويلا وسيكون معرضا لهجمات إيرانية. لهذا يعني ربما ترى إدارة رئيس ترامب بأنه لابد من أن يقوم بهذا الحشد العسكري كي يواجه الاحتمالات جميعها المرتقبة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
0: لكن عندما يقول فانس أن هناك تعدد في الآراء داخل مركز القرار في إيران، هل هذا التشتت أو توزيع الأدوار كما يقال في الداخل الإيراني يمكن أن يساهم

0: يساهم في يعني تمديد أمد المفاوضات والبحث والمحادثات المرتقبة؟
1: من الممكن يعني داخل الإدارة الأمريكية هناك آراء متعددة، وهناك كذلك آراء متعددة داخل إيران. يعني لا شك أنه بالنسبة للولايات المتحدة هناك من يعتقد أنه ما زال هناك نقص في الصواريخ الاعتراضية، خاصة مع نشر آخر التقارير التي تشير عن تراجع مخزون صواريخ ثاد على سبيل المثال. وهذا يعني أن الجاهزية الأمريكية في الصواريخ الاعتراضية ليست على أفضل حالها. بالإضافة إلى ذلك أنه الضربات على إيران لم تنجح من قبل وقد لا تنجح لتغيير النظام في الداخل
0: تماما. يعني على ماذا تراهن هذه المرة واشنطن في تحقيق أهدافها من الحرب؟
1: أعتقد أنه أمام دونالد ترامب يعني مهلة زمنية قصيرة، بمعنى أنه هو يريد إنهاء هذه الحرب قبل أن يأتي الديمقراطيون ويسيطرون على مجلس النواب، إن لم يكن مجلسي النواب والشيوخ أيضا، لأن هناك احتمالية لفوز الديمقراطيين أيضا وفوزهم بمجلس الشيوخ في ظل انهيار شعبية دونالد ترامب وسوء الأحوال الاقتصادية أيضا داخل الولايات المتحدة.
0: أنت تتوقع الحرب حتى قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات؟
1: من الممكن أن تكون قبل الانتخابات إذا كان ما زال لنتنياهو ثقل سياسي لدى الرئيس دونالد ترامب، وإذا كانت الولايات المتحدة تحتاج لمشاركة إسرائيل، لأنه في هذه الحالة ستكون الضربة أقوى وأكثر انتشارا وربما تؤدي إلى ما لم تنجح فيه الضربة الأولى التي استمرت 40 يوما، بمعنى أنها يمكن أن تحدث خللا في النظام داخل إيران، خصوصا وأن الإيرانيون يتحسبون بشدة للضغوط التي تمثلها أو تدفع بها الضغوط الاقتصادية من اضطرابات شعبية قد تتزايد في الفترة المقبلة مع نقص البنزين وشلل الحياة في الداخل وانهيار العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ. وهذا يعني أن الأمور تسير إلى الأسوأ، لذلك هم حشدوا قوات البسيج وقوات الأمن الأخرى ومستعدون لأي اضطرابات داخلية. هذا يعني أن الاحتمالات ما زالت أيضا كبيرة بالنسبة للأمريكيين، لأن الضربات الضربات العسكرية يمكن أن تؤتي أكلها في هذه المرة وتؤدي إلى خلل في النظام وأن يأتي نظام آخر، حتى لو كان نظام داخلي يقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة وتلبية شروطها النووية على وجه الخصوص.
0: للأسف انتهى الوقت تماما، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. وفي اليمن نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الغارات تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين. وأضاف أيضا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. وهذا فيديو للحظة استهداف درع الوطن في القوات الحكومية اليمنية لمواقع وتحشيدات حوثية على جبهة تعز تحديدا، نتابع.

كما وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز.

0: اشتعلت حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
1: اشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحذية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
0: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه هي القرية التي كانت الميليشيات الحوثية تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
2: هذه مواقع أصلاً حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعمل كيف في المصراق. يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
0: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي تحاول ميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
3: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. وأكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. وينضم إلينا من تعز موفد العربية محمد الأشقر. أهلا بك محمد، نريد أن نفهم منك، إذن الحوثيين يعني يكثفون من هجماتهم على مختلف الجبهات في تعز، كيف تصدت لها القوات الحكومية؟
4: نعم صباح الخير. بداية دعيني أبدأ الحديث بهذا الخبر العاجل الذي وصلنا قبل قليل، وهو يفيد بأن سلاح الجو اليمني نفذ غارة جوية استهدف بها تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية. طبعا تأتي هذه الغارة في ظل هجمات جوية كانت قد أعلنت عنها يعني القوات المسلحة اليمنية، وقالت بأنها يعني كثفت من غاراتها وهجماتها الجوية على محاور الاشتباك وخطوط الإمداد المؤدية إلى خطوط المواجهة في محافظة تعز، سواء كانت في المحاور الجنوبية أو الشرقية أو حتى الغربية والشمالية أيضا. طبعا بالنسبة للتصعيد، هذا التصعيد هو الأعنف، حيث شنت ميليشيات الحوثي سلسلة من الهجمات المتزامنة طبعا استهدفت بها وحاولت من خلالها التقدم على عدة محاور في محافظة تعز. هذه المحاور كانت في الجهة الغربية والشرقية وحتى الجنوبية والجنوبية الغربية، بداية من جبل حبشي. طبعا هذه المديرية اليوم فجر اليوم أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استعادت السيطرة على قرية كانت قد تقدمت إليها ميليشيات الحوثي. طبعا هذه القرية هي في مديرية جبل حبشي، وهو أحد المحاور التي شهدت اشتباكات عنيفة.

خلال الأيام الماضية. المحور الآخر المهم حقيقة هو محور جبل بني عمر، هذا المحور الذي تسللت إليه ميليشيات الحوثي ويعني تقدمت فيه

0: يعني عكسي تمكنت من خلال هذا الهجوم من استعادة النقاط التي خسرتها في جبل بني عمر. أما في جبهة جبل سامع فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولات التقدم في هذه الجبهة. طبعا يعني وقالت مصادر ميدانية أن مقاتلي القوات المسلحة اليمنية الذين يعني اشتبكوا في جبهة بني سامع تمكنوا من قتل عدد من الحوثيين وأسر آخرين، إضافة إلى عطب آلية. حقيقة جميع المصادر الميدانية التي التقينا بها أو حتى يعني تحدثنا معها قالوا بأن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية وبالعتاد أيضا على جميع المحاور. حقيقة لا توجد حصيلة رسمية حول أعداد قتلى وخسائر الحوثيين نتيجة الاشتباكات التي حدثت خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب اتساع رقعة الاشتباكات على جميع محاور محافظة تعز.
1: ما هي أبرز المخاوف لدى القوات الحكومية، خاصة وأن بعض التقارير تشير إلى أن هناك تحشيدات كبيرة من قبل الحوثيين، وأن طريقة إدارة المعارك يعني هي تجمع ما بين الجيش النظامي وأيضا المعارك العصابات، وبالتالي هي تشبه كثيرا المعارك التي خيضت في الساحل اليمني. ما هي أبرز المخاوف في هذه المرحلة محمد؟
0: نعم يعني حقيقة لأجيب عن هذا السؤال دعيني أتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لمحاور الاشتباك. طبعا محافظة تعز بشكل كامل لها أهمية استراتيجية بحكم أنها يعني عبارة عن سلاسل جبلية مرتفعة، تشرف هذه السلاسل على مساحات واسعة. يعني نحن نتحدث عن جبهة بني عمر، هي تشرف على مناطق مسيطر يعني الميليشيات الحوثية تسيطر عليها مثل الوازعية، إضافة إلى مواقع عدة في الساحل الذي سيطرت عليها مسبقا الميليشيات الحوثية، وأيضا يعني هذا المحور يشرف على يعني طرق إمداد بين الجبهات. محور جبل العمر مثلا يربط بين الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز، أيضا يعني يشرف على الطريق الواصل بين قرية التربة أو مديرية التربة ومدينة تعز، وهذا الطريق يعتبر أحد الطرق التي يسلكها المدنيون في تعز، وأيضا يعتبر طريقا ل يعني الإمدادات باتجاه محافظة تعز. طبعا الميليشيات الحوثية كانت قد تحدثت يوم أمس أنها قد تمكنت من قطع طريق تعز من خلال قطعها على مواقع في جبهة بني عمر، ولكن هذا الخبر غير صحيح. طبعا كنا يوم أمس قد
1: أنا أكمل الفكرة، عاد الصوت.
0: نعم كنت أتحدث أن ميليشيات الحوثي كانت قد تحدثت عبر إعلامها أنها قطعت طريق التربة والواصل بين التربة وتعز من خلال سيطرتها على نقاط في جبل بني عمر، ولكن هذا الخبر هو منفي تماما. يعني يوم أمس نحن وصلنا إلى تعز من خلال هذا الطريق وكان سالكا أمام حركة المدنيين.
1: شكرا جزيلا على هذه المعطيات والتوضيحات. كنت معنا من تعز موفد العربية محمد الأشقر.

0: باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن التركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقد توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البداوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. وقد دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة الكهرباء التي تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأكدت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف الحوثي، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة المملكة والاستفزاز لمشاعر المسلمين كافة. من جانبها دانت البحرين استهداف ميليشيا الحوثي للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. أدانت باكستان بشدة الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية أن استهداف منشأة مدنية تزود المسجد النبوي بالكهرباء يمثل تصعيدا خطيرا، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ونذهب لهذا المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة اللبناني نواف سلام من النبطية في جنوب لبنان بعد زيارته لها هذا الصباح.
1: تعيدنا خطوات إلى الوراء، زاد حجم الدمار، سقط الشهداء والجرحى، واتسعت حاجات الناس، ورتبت علينا أولويات طارئة لم تكن موجودة عندما التقينا في المرة الماضية. لكنني أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمرا ثابتا، التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير. أعرف أن عددا كبيرا من الوزراء زاروا النبطية والجنوب خلال الفترة الماضية، وأعرف أن الناس بدأوا يسألون، بل يتساءلون، لماذا كل هذه الزيارات وماذا نتج عنها فعلا. وللأمانة عدد كبير من هذه الزيارات تم بطلب مني، وكنت أتابع نتائجها شخصيا. فقد طلبت من الوزراء أن يأتوا النبطية والجنوب وأن ينزلوا الأرض لنحدد معا أين يمكننا التحرك سريعا، وما الذي تستطيع الدولة إنجازه بإمكانياتها الحالية، وما الذي يحتاج إلى موارد وتمويل إضافيين. وكانت حاجاتكم همومكم معي في نيويورك وواشنطن في كل من لقاءاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين ورئيس البنك الدولي، سعيا لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خططنا للتعافي وإعادة الأعمار. وأنا هنا اليوم للتأكيد على عودة مؤسسات الدولة إلى عملها، فهي جزء أساسي من عودة الحياة إلى هذه المدينة العزيزة، وسوف تكون في خدمة دعم صمود أهلها الطيبين وتثبيت بقائهم في أرضهم. وقد تكون المشاريع التي نطلقها اليوم محدودة أمام حجم ما تحتاجه النبطية والجنوب، ونحن لا ندعي غير ذلك أبدا، لكنها خطوات عملية وملموسة في مسار يجب أن يستمر ونأمل أن يتوسع. ننتهي اليوم من ترميم سرايا النبطية الحكومية بمبادرة مشكورة من النادي الحسيني، ونعيد افتتاح مركز أمن الدولة ودائرة النفوذ فيها، ونعيد افتتاح مركز الأمن العام كما سيعاد قريبا.

تقريباً افتتاح قصر العدل. وفي الوقت نفسه نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضاً على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي، إضافة إلى توريد آليات الإنقاذ والإطفاء. كما يجري العمل على تلزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه، وبدوره بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس. هذه مشاريع لا تعوض وحدها حجم الخسائر، لكنها تعني أننا انتقلنا من حصر الأضرار وتحديد الأولويات إلى التلزيم والتنفيذ. وإلى جانب الوزيرين جابر وحيدر الفخورين بالانتماء إلى هذه المنطقة الغالية من بلادنا والموجودين أصلا معكم وبينكم، يرافقني اليوم وزير الداخلية والبلديات الوزير حجار والقادة الأمنيون، تأكيدا على دور القرى الأمنية وتعزيز حضورها وقدراتها على القيام بواجباتها. ولهذا بدأنا زيارتنا من سرية درك النبطي لنقول لضباطها وعناصرها إننا نقف إلى جانبهم كما نطلب منهم أن يبقوا إلى جانب الناس وفي خدمتهم. ويرافقني أيضا رئيس مجلس الماء والأعمار ورئيس مجلس الجنوب ومعنا رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، لأنني لا أريد أن تقتصر هذه الزيارة على افتتاح ما أنجز أو الإعلان عن المشاريع التي ستلزم، بل للتأكيد أن مسيرة التعافي وإعادة الإعمار لم تنطلق إلا لتستمر. ولكن مسؤولية اليوم هي أن أصارحكم أيضا، أنا أدرك حجم الأزمة، أعرف تعبكم وأفهم معاناة من خسر منزلي ومن خسر على عمله أو مصدر رزقه ومن ينتظر أن يتمكن من ترميم بيته أو العودة إلى بلدته واستعادة حياته. لكن حجم الحاجات يفوق إمكانيات الدولة اللبنانية وقدرتها على تحمل كل هذه الأعباء وحدها. لست هنا لأبيعكم أوهاما ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به، فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير، لكن أريدكم أن تثقوا أن نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب. وأريدكم أن تعرفوا أن أولوياتكم ستبقى أولوياتنا: وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل الكامل من أراضينا، وعودة الناس عودة آمنة كريمة إلى بيوتهم، واستعادة مصادر رزقهم، وإعادة الحياة إلى مدن الجنوب وبلداته وقراه. لكن هناك سؤال آخر طرحه الكثيرون خلال الأيام الماضية: هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ وأريد أن أجيب على هذا السؤال من هنا من النبطي وبكل وضوح وصراحة. أعرف أن بين الموجودين في هذه الغرفة من قد يكون لديه مقاربة مختلفة عن مقاربتي، وهذا حقه، لكنني أقول أمامكم ما أقوله في بيروت وما قلته في واشنطن وما أقوله في أي مكان، لأنني لست ممن يغيرون كلامهم بحسب المكان والزمان. الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذا هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال. أما أن نقول أن بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خيارا للبنان، لأن هذه التسوية قد تأتي وقد لا تأتي، أو قد تتأخر سنوات.

0: وإذا حصلت قد تكون على حسابنا. فماذا لو اندلعت حرب شديدة في المنطقة؟ هل نقبل بأن ندفع لبنان والجنوب ثمنها مرة أخرى؟ وهل نبقى منتظرين ويبقى أهلنا نازحين وتبقى أرضنا محتلة ويبقى أسرانا في الأسر ويبقى الإعمار مؤجلا ونبقى معلقين على ما يقرره لنا الآخرون؟ بالتأكيد لا يمكن لعاقل أن يقبل بذلك. فلنلتف جميعا تحت راية دولتنا، فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها، وهي ملاذنا الأول والأخير، وحدها هي ضمانة أمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا. عشتم بلبنان وعاش بكم.
1: إذن كنا نتابع وإياكم هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، الذي قال أن الهدف الحكومة هو الانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني وعودة القرار إلى الدولة وبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وكي لا نربط مصير لبنان بملفات إقليمية. وأيضا أطلق من الجنوب اللبناني ومن النبطية تحديدا سلسلة من المناقصات لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة بناء بعض المباني الحكومية والمرافق الحكومية وأيضا المرافق المدنية، خاصة المستشفيات والمدارس. وأكد على أن لا مناص سوى الدولة، وهو هذا هو الهدف الرئيسي للدولة، حصر السلاح بيد الدولة وبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية لعودة آمنة لأهالي الجنوب اللبناني إلى قراهم وبلداتهم. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مصدر سياسي رفيع يكشف عن جمود في مفاوضات لبنان وإسرائيل رغم اجتماع عسكري أمني مرتقب.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الداخلية السعودية أن الطيار ومساعده غادر المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقيا الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية أن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 174 وطاقم الطائرة المكون من 8 أشخاص، مشيرة إلى أن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال

0: يتم تورطها بحادثة فلاي دبي.
1: First of all, has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
2: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
1: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah.
0: قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات خاصة للعربية، قال إنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا بوزير الخارجية عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
3: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة أي دولة عربية بأي كان مبرر.
0: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش والتاسعة مساء بتوقيت السعودية. قال مصدر سياسي رفيع لوسائل الإعلام اللبنانية أن مسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل لا يزال جامدا على الرغم من تحديد موعد مبدئي لاجتماع عسكري وأمني في تامبا الأمريكية لبحث خلاصة اجتماعات الفريق العسكري الأمريكي في بيروت وتل أبيب. وأوضح المصدر أن لبنان يواصل اتصالاته السياسية والأمنية بهدف تمرير الوقت حتى انتخابات الكنيسة من دون الانزلاق للمزيد من التصعيد. قالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع العربية بيزنس أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة خلال عام 2027، وذلك بسبب استنفاد الاحتياطات خلال فترة التصعيد في مضيق هرمز. نتابع.
4: نتوقع أيضا بأن أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى ولو أن الحرب انتهت أو تنتهي يوم غد مثلا، وذلك لأن الاحتياطات كانت قد تم استنفادها، والعالم الآن يقوم بإعادة بناء هذه الاحتياطات، وهذا الأمر سيتخذ الوقت. وبالفعل أعتقد أن الدول الأخرى أيضا ستتخذ أو ستحتاج إلى المزيد من الوقت بسبب إغلاق مضيق هرمز.
0: أكدت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع العربية بيزنس أيضا أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموا بنسبة 3% هذا العام رغم الصدمات التي تلقاها من اضطرابات في إمدادات الطاقة.
4: الاقتصاد العالمي عانى، وهذا الأمر كان سيئا بالنسبة للنمو العالمي، ولكن لحسن الحظ كان بالفعل صامدا، وذلك يكمن في الأساس المتعلق بالحماسة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. إذن هناك هاتين القوتان في الاتجاهات المختلفة، الصدمات في مجال الطاقة السلبية التي كانت تقوم بإذن تأثير سلبيا على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي الإيجابي، ولكن نحن نتوقع نموا بنسبة 3% لهذا العام.
0: أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت المفوضية الدول الأعضاء الثلاث إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين. كما حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والحوار السلمي. وأكدت المفوضية استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحوار والتوصل إلى حل سلمي للخلافات. ويذكر أن إثيوبيا طردت عضوا في السلك الدبلوماسي في السفارة المصرية وأغلقت سفارتها في إريتريا. السلطات المصرية من جهتها أمهلت مستشارة السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياها شخصا غير مرغوب به، ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف

0: فمصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر، خاصة وأن مصر ترفض التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي يواصل تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة من ما يدعيه بوجود دور للأطراف خارجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس، كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. وأفادت الوزارة أيضا أن القوات الروسية قصفت محطة فرعية للطاقة في مقاطعة كييف تزود منشآت عسكرية وصناعية. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. ودعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على تحقيق التعايش والانسجام بين الدول.
1: أنا ممتن له على جهوده الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، وكما قلت مرارا أنا مقتنع بأنه يقوم بذلك بصدق، ونحن ممتنون للسيدة الأولى في الولايات المتحدة على عملها في المجال الإنساني. أقول هذا بصدق تام ودون أي تهكم، وينطبق هذا على عمليات التبادل وحل بعض القضايا الإنسانية الأخرى.
0: بوتين قال أنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، لكنه أشار إلى ضرورة أن تضع الصين جدول أعمال للاجتماع أولا بصفتها الدولة المنظمة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
1: فيما يتعلق باحتمال عقد اجتماع ثلاثي على هامش قمة أبك، فقد يكون ذلك ممكنا، وذكرت سابقا أن الأمر يعتمد لحد كبير على الصين كدولة مضيفة للحدث. عقد الاجتماع وتبادل الآراء وتوضيح المواقف يعد دائما أمرا مفيدا. الأهم هو تحديد الموضوعات التي يمكن أن تستند إليها هذه القمة الثلاثية المحتملة، فالأمر الجوهري يكمن في تحديد محور عمليات التفاوض هذه، وبطبيعة الحال سيعتمد ذلك إلى حد كبير على الجهة المضيفة للحدث وتحديدا على الرئيس شي جين بينغ في هذه الحالة.
0: وحول المزيد من هذه التطورات ينضم إلى من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، ما هي آخر التطورات المتعلقة بالميدان، خاصة وأن روسيا تصعد من ضرباتها وتستهدف المنشآت الحيوية في الداخل الأوكراني؟
2: نعم، هاجمت روسيا أوكرانيا خلال الليل ب108 مسيرات بينها 47 نفاثة وفق القوات الجوية الأوكرانية التي أعلنت إسقاط وتحييد 88 مسيرة وتسجيل إصابات مباشرة في 11 موقعا في حصيلة أولية مع استمرار الهجوم صباحا. أما في العاصمة الأوكرانية كييف فقتل شخص وأصيب اثنان إثر استهداف مبنى سكني في حي دارنسكي، حيث اندلع حريق في الطابقين 24 و25 وأجلي 6 أشخاص من المبنى وفق هيئة الطوارئ الحكومية. أيضا أعلن عمدة كييف إصابة الجسر الجنوبي مجددا بعد إعلان إغلاقه أمام المركبات في الاتجاهين بعد استهدافه 4 مرات في اليوم الماضي بالمسيرات، كما فرضت أيضا قيود مرورية على جسري المترو وباتون. وأطالت الهجمات الروسية أيضا مناطق عدة وأسفرت عن إصابة 7 أشخاص في خرسون و6 في خاركيف، بينهم فتى ورجل في دنيبرا بتروسك، وفي سومي تضررت 3 مباني إثر إصابة مسيرة مبنى سكنيا، بينما تعرضت بلدات زاباروجا لأكثر من 700 ضربة. وأيضا على جبهات القتال أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 207 اشتباكات خلال يوم واحد، بينها 30 هجمة على محور باكروفسك وهو أكثر المحاور الآن يعني شراسة، و27 على محور كستنتينوفكا. وأيضا قالت الهيئة أن قواتها ضربت 3 مراكز لإدارة المسيرات و5 مواقع لتجمع القوات الروسية. أما سياسيا فقد بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي تعزيز الدفاع الجوي والإنتاج العسكري المشترك والدعم المالي ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد وتشديد العقوبات على روسيا. أيضا أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده والاتحاد الأوروبي أحرزا تقدما في المحادثات بشأن تمويل أوكرانيا وتلبية احتياجاتها الدفاعية خلال عامي 2026 و2027.
0: ولكن
2: الجدير بالذكر

0: أن الجسور الآن في العاصمة الأوكرانية كييف أصبحت هدفا.
1: نعم، وهذا تطور كبير حقيقة، ونقلته نيويورك تايمز، وتقول أن روسيا تتحضر لهجوم واسع النطاق على العاصمة كييف لحسم المعركة بشكل نهائي. كيف تتحضر كييف لهذه المعركة وسط نقص في الصواريخ الاعتراضية؟
0: نعم، الآن كييف تحث الغرب على أن يقدم لها صواريخ اعتراض قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية. طبعا المعروف أن أوكرانيا، وبإعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال أن أوكرانيا تحتاج خلال فصل الشتاء في الشهر الواحد من 100 إلى 120 صاروخ اعتراض للصواريخ الباليستية. ولكن هنالك مشكلة أخرى، يعني تقرير نيويورك تايمز يقول أن روسيا تستعد لاستهداف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في هجوم واحد بحوالي 1000 مسيرة من المسيرات النفاثة، وهذا عدد كبير جدا على كييف لإسقاطه. أوكرانيا الآن عندما يتم الاستهداف بحوالي 40 إلى 50 مسيرة نفاثة، هي تعجز عن إسقاط 50% منها. لذلك هذا العدد الهائل قد يدمر البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا تماما إذا ما تم الاستهداف بمثل هذا العدد. هذا فضلا عن أن التقرير يقول أيضا أن سوف يكون هنالك هجوما مركبا ومشتركا بالمسيرات النفاثة وبالصواريخ الباليستية وبالقنابل الجوية. هذا سيكون كارثة على كييف إذا تم مثل هذا الهجوم. أوكرانيا تستمر في طلب الدعم، تستمر في حث الشركاء الغربيين بتقديم صواريخ الاعتراض، ولكن حتى اللحظة أوكرانيا لا تمتلك قدرا كافي من صواريخ الاعتراض القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية والمسيرات النفاثة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. هذا وحذر الرئيس الكوري الجنوبي من أن سيول ستتخذ إجراءات إضافية إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف أحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. وذكر الرئيس أن الأمر بات يتعلق بسيادة وكرامة بلاده وشعبها ولا يمكن التغاضي عنه. قالت البحرية الأمريكية أن وحدة تابعة لشركة ريثن فازت بعقد تبلغ قيمته 24 مليار و400 مليون دولار لإنتاج صواريخ اعتراضية لصالح البحرية. وأكدت البحرية أن العقد ممتد لخمس سنوات، يتضمن خيارا بعامين إضافيين لتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من صواريخ SM-6 القادرة على تنفيذ ضربات هجومية ومهام الدفاع الصاروخية. يطلق البنتاغون مشروع ميريديان بمشاركة إيلون ماسك لرسم خريطة حروب المستقبل وتحديد أسلحة وتقنيات قد تحتاجها أمريكا في معارك تمتد لعام 2100. متابع.
2: عام 2100 يدخل الحسابات الأمريكية من الآن. واشنطن تفتح ملف حروب لم تقع بعد، وتستدعي إلى طاولتها إيلون ماسك في أول دور استشاري رسمي له داخل إدارة ترامب منذ الخلاف الذي فرق بينهما. ميريديان مشروع عسكري جديد يريد أن يعرف اليوم ما الذي ستحتاجه أمريكا عندما تتغير قواعد الحرب غدا. ماسك ليس وحده في هذه المهمة، إلى جانبه بالمر لوكي ونوت كينغريتش وفريق مطلوب منه النظر إلى 2030 و2050 وحتى 2100 وتحديد التقنيات والأسلحة والقدرات التي يجب أن تطورها الولايات المتحدة قبل أن تصبح حروب المستقبل واقعا. والموعد 120 يوما فقط أمام البنتاغون لتلقي النتائج.
3: نحن لا ننظر فقط إلى الحروب التي نخوضها اليوم، بل إلى التحديات التي قد تواجهنا في 2030 و2050 وحتى 2100.
2: لكن ما سيخرج من هذه الطاولة لن يكون كله مرئيا. تقرير علني سينشر وآخر سري سيبقى داخل وزارة الحرب، فيما يأتي اثنان من أبرز المشاركين من شركات ترتبط بعقود دفاعية بمليارات الدولارات.
1: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. وأفادت المفوضية بأن نحو 5.8 مليون طفل وشاب لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، أي ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين حول العالم، والذي يقدر عددهم بنحو 13 مليون طفل. ورغم التحاق ثلثي الأطفال بالتعليم الابتدائي،

0: بأن واحدا فقط من كل 3 واصل التعليم الثانوي. في المقابل سجل عدد اللاجئين الملتحقين بالتعليم الجامعي والمهني مستوى قياسي في عام 2025 متجاوزا 450 ألف طالب بزيادة عن العام السابق. يتوسع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية متجاوزا 8000 إصابة وسط سلالة لا يتوفر لها لقاح معتمد حتى الآن، بينما تعرقل الحرب والنزوح ونقص التمويل جهود احتواء الفيروس. نتابع.
1: خيام مكتظة، أجساد متلاصقة، وممرات ضيقة تتحرك فيها العدوى أسرع من فرق الاستجابة. هكذا يتمدد إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع تجاوز الإصابات 8000 واقتراب الوفيات من 4000. الأخطر أن السلالة الحالية بوني بيكو تختلف عن سلالة زائير التي طورت ضدها اللقاحات والعلاجات السابقة، ولا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد. الفيروس لا ينتشر في فراغ، بل داخل مناطق تعصف بها الحرب والنزوح، حيث يصعب الوصول إلى المصابين وتتبع مخالطيهم وعزلهم. وفي مخيم بلينسافو يعيش نحو 80000 نازح وسط بنية تحتية منهارة، ثلث المراحيض فقط تعمل، وبئر واحدة صالحة للاستخدام، ما يحول أبسط إجراءات الوقاية إلى مهمة شاقة.
2: هذه الأزمة ليست مجرد حالة طوارئ طبية منفصلة، بل هي أزمة تتعلق بالحماية والأمن ونقص التمويل.
1: ومع نقص المختبرات والكوادر والمعدات تتراجع الموارد أيضاً، إذ هبط تمويل المساعدات للكونغو من نحو 1.4 مليار دولار عام 2024 إلى 400 مليون دولار فقط في أوائل 2026.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: تتواصل اليوم منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي المجموعة الأولى فرنسا بقيادة المدرب زيدان تواجه إيطاليا التي يقودها المدرب مانشيني. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها تلعب بلجيكا أمام تركيا، وتأتي تركيا بالمركز الأخير بلا أي نقطة. وضمن المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية فازت البرتغال بغياب لاعبها رونالدو على الدنمارك 4-2. وتعادلت هولندا أمام اليونان بهدفين لكل منهما في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية فازت ألمانيا على صربيا بهدفين دون رد. جدد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده يوم الخميس في جدة. أعلنت رابطة كرة القدم الإيطالية استضافة مدينة ميلانو لمباراة السوبر في 22 من ديسمبر المقبل بين فريقي إنتر ولاتسيو.
0: وإلى العناوين. واشنطن تصاعد الضغوط على إيران، ترامب يشكك بالتزامها بأي اتفاق ويهددها بضربات جديدة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ غارات على مواقع للحوثيين في تعز وتؤكد وقوع خسائر بصفوف الميليشيا. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني، وتؤكد تعاملها مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية. الدفاع الروسي تعلن قصف أهداف في أوكرانيا بينها منشآت طاقة وجسور. والأمم المتحدة تحذر من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement humain bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حاليا؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

القوات المسلحة اليمنية تسقط مسيرة حوثي انتحارية في سماء عدن وتنفذ 20 غارة جوية على أهداف للميليشيا في تعز. وزارة العدل الأمريكية تكشف عن اعتقال موظف حكومي بتهمة تقديم الدعم لميليشيا الحوثي. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني وتؤكد تعاملها مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية. ترامب يشكك بالتزام إيران في أي اتفاق ويدعوها إلى اتخاذ القرار الصائب ويلوح بضربات جديدة.

0: حياكم الله، إنها 10 صباحا بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة الإخبارية الجديدة. البداية من اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. هذا ونفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الغارات تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين. أضاف أيضا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. كما وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها ذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. معنا من جنوب تعز موفد العربية محمد الأشقر. محمد، أهلا بك. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها قامت باستهداف عدد من الأهداف وصفتها بأنها أهداف قيمة، على أي المحاور نتحدث وما هي أكثر المحاور سخونة الآن؟
1: نعم، صباح الخير. طبعا آخر الاستهدافات من قبل سلاح الجو اليمني كان يعني صباح هذا اليوم، عندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو اليمني استهدف يعني تجمعا وإمدادات لميليشيا الحوثي في الوازعية. قبل هذا الاستهداف كان هناك العديد من الغارات التي وصفتها القوات المسلحة اليمنية بأنها دقيقة ونوعية، استهدفت يعني جميع المحاور المحيطة بمحافظة تعز، وهي محاور الاشتباك الرئيسية سواء في الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو حتى الجنوبية الغربية. طبعا على الأرض شنت ميليشيات الحوثي يعني سلسلة من الهجمات، يمكن القول بأنها الأعنف حتى هذه اللحظة، واستهدفت من خلال هذه الهجمات السيطرة على تلال وسلاسل جبلية حاكمة. بداية في جبهة جبل سامع تمكنت القوات المسلحة اليمنية من يعني إفشال الهجوم على تلك المنطقة وتكبيد الميليشيات التي حاولت التقدم، خسائر بشرية وخسائر بالعتاد. مصادر ميدانية تحدثت أنه في تلك الجبهة تمكنوا من أسر عدد من العناصر الميليشيات إضافة لقتل آخرين، كما تمكنوا من تدمير آلية عسكرية. أما المحور الآخر فهو يعني محور جبل حبشي. طبعا فجر اليوم أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على قرية كانت قد تقدمت وتسللت إليها ميليشيات الحوثي، وهي في غرب جبل حبشي. أما المحور الثالث وهو يعني أحد المحاور المهمة حقيقة هو محور جبهة بني عمر. أيضا القوات المسلحة اليمنية قالت بأن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على نقاط كانت قد تسللت إليها ميليشيات الحوثي. طبعا هناك نقطة مهمة يعني حقيقة ما لاحظناها خلال ليلة أمس هو الحالة

0: التي تحاول ميليشيات الحوثي خلقها بين المدنيين بشكل عام هنا في اليمن وتعز خصيصا. نحن الآن نقف على أحد الخطوط وهو الخط الجنوبي الرابط بين يعني مدينة تعز ومديرية التربة. هذا الخط يعني تحدثت وسائل إعلام وناشطين مقربين من ميليشيات الحوثي أن هذا الطريق قد قطع وأن مدينة تعز هي محاصرة بقطع هذا الطريق، ولكن كما تشاهدون نحن الآن نقف على هذا الطريق والحركة طبيعية، حركة المدنيين من وإلى تعز. طبعا هذا الطريق هو الطريق أو الخط الجنوبي الذي يربط تعز بمديرية التربة.
1: نعم، يعني لعل الصورة هي يعني أفضل من يعبر عن الحالة الآن الموجودة. هذه الصورة التي نقلتها محمد الأشقر مفد العربية، وهذا الطريق الرابط الآن بين مديرية التربة وبين تعز بعد أن انتشرت الأحاديث في الفترة الأخيرة خاصة في المجموعات الموالية لجماعة الحوثي أن هذا الطريق قطع. الآن صورتك التي قدمتها لنا وهذا الوصف أشكرك عليه تماما. محمد الأشقر مفد العربية جنوب تعز، يرصد كافة جوانب الحياة على المستوى العمليات وكذلك أيضا مستوى المواقع الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك.
2: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
3: اشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحدية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
2: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
4: هذه مواقع أصلا حاكمة هنا، في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر افتهم لك كيف في المصراق. يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
2: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي تحاول الميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. قبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن التركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقد توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البدوي استهداف ميليشيا

الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البديوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا القوانين ولا الأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولة استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. وأعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، ومؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. في تطور آخر متعلق باليمن، اعتقلت السلطات الأمريكية شخصا مقيما في ريتشلاند بولاية واشنطن بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لجماعة الحوثيين المصنفة منظمة إرهابية أجنبية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم أشتون حامد اللبودي، مهندس كهرباء يعمل في موقع هانفورد النووي بولاية واشنطن. وفقا لبيان الوزارة، اشترى اللبودي مواد كيميائية ومكونات تستخدم في صنع أجهزة متفجرة بدائية ومعدات للطائرات المسيرة، كما قدم لمصدر سري يتبع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مساعدة تقنية في اختبار معدات اتصالات مخصصة لمركز متنقل في اليمن. ووجهت إلى اللبودي تهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، وسيمثل اليوم أمام قاض اتحادي في ريتشلاند بولاية واشنطن، فيما تصل العقوبة القصوى في حال الإدانة إلى 20 عاما في السجن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن الحرب فرضت على لبنان، ويؤكد على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوة وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. أكدت الداخلية السعودية أن التحقيقات الأولية في حادثة فلاي دبي تمت بمشاركة دولة الإمارات، وبينت وقوع اعتداء على كابتن الطائرة من مساعده. كما أكدت الداخلية السعودية أن

طيار ومساعده غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي رفقة فريق أمني إماراتي بعد أن تلقيا الرعاية اللازمة في أحد المستشفيات. وقالت الداخلية السعودية إن المملكة قدمت الرعاية اللازمة لركاب الطائرة البالغ عددهم 104.

0: pilot of the Fly Dubai plane is linked to Iran.
1: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
0: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down his plane.
1: It could have been, yeah. Hit very hard. Don't worry. You just ask them. They know what happened.
2: The taxpayer money
1: be hit very hard.
3: قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية إنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا بوزير الخارجية عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
4: لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة أي دولة عربية بأي كان مبرر.
3: تتابعون المقابلة كاملة مع الأمين العام لجامعة الجامعة العربية على شاشة العربية اليوم الجمعة الساعة 6:00 مساء بتوقيت غرينتش، 9:00 مساء بتوقيت السعودية. الآن إلى لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. أكد سلام خلال زيارته إلى النبطية في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب لم ولن يتغير، وقال إن الحرب ليست خيار لبنان وإنما فرضت عليه.
5: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
3: أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت المفوضية الدول الأعضاء الثلاث إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين. كما حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والحوار السلمي. وأكدت المفوضية استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحوار والتوصل إلى حل سلمي للخلافات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس. كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. أفادت الوزارة أيضا أن القوات الروسية قصفت محطة فرعية للطاقة في كييف تزود منشأة عسكرية وصناعية. سياسيا، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أنها لا تسعى إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بل إلى سلام راسخ ودائم. جاءت تصريحاته تعليقا على تقارير بشأن تحضير تركيا والأمم المتحدة لمفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. وكان الرئيس الروسي قال إن بلاده ترغب في إنهاء القتال في أوكرانيا بأقرب وقت.
6: أنا ممتن له على جهوده الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، وكما قلت مرارا أنا مقتنع بأنه يقوم بذلك بصدق، ونحن ممتنون للسيدة الأولى في الولايات المتحدة على عملها في المجال الإنساني. أقول هذا بصدق تام ودون أي تهكم، وينطبق هذا على عمليات التبادل وحل بعض القضايا الإنسانية الأخرى.
3: حذر الرئيس الكوري الجنوبي من أن سول ستتخذ إجراءات إضافية إذا فرضت أوكرانيا الاعتذار علنا أو إذا رفضت الاعتذار علنا.

عما وصفه بالكشف أحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. إلى العناوين. القوات اليمنية تسقط مسيرة حوثية انتحارية في عدن. وزارة العدل الأمريكية تكشف عن اعتقال موظف حكومي بتهمة تقديم الدعم لميليشيا الحوثي. السعودية تعلن مغادرة قائد فلاي دبي ومساعده إلى الإمارات برفقة فريق أمني، وتؤكد تعاملها مع الحالة الطارئة وفق التزاماتها الدولية. ترامب يشكك بالتزام إيران في أي اتفاق ويدعوها إلى اتخاذ القرار الصائب ويلوح بضربات جديدة. هذا كل شيء حتى الآن، ابقوا دائما مع العربية في أمان الله.

0: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الآن على شاشة العربية.
3: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
4: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
3: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
5: أين الجامعة العربية مما يحدث؟
6: كل ده في آن واحد، عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قليلة.
5: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
2: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
6: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
5: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
5: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
6: بس مش هزعل.
5: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.

0: حمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك؟
1: يحتمل، كل الأحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون؟
1: لا، أحدهم قال، لأن ما بيش عليها مأخذ، الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل؟ كيف يعني، كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا في الذاكرة السياسية. سنعود إلى 8 سبتمبر 1966 عندما ستتوجهون إلى القاهرة، يعني بوفد قيادي من السلطة الجديدة في اليمن الشمالي، لما افترضتم أنه لقاء جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق. ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: الواقع أن كان الإشكالات السياسية في اليمن متنوعة ومختلفة، فريق هنا وفريق هناك وقتها، فكان فريق بشير السلال وكان فريق القاضي عبد الرحمن الرياني ونصر النعمان، وكنا نؤمن ضرورة أن يكون الكل مشاركين في الحكم، وأن مجموعة من الضباط اللي كنا مع القاضي الرياني ونصر النعمان أن يكون الحكم مدني، وأن يتحول من نظام حكم عسكري إلى حكم شوروي مدني. فجئنا القاهرة تحت هذا الغضاء السياسي الذي كنا مقتنعين به جميعا لكي نقابل القيادة المصرية، وكان المقابلة وعدنا بها من صنعاء من قبل أحد القادة العسكريين المصريين بأنكم سوف تقابلون الرئيس جمال عبد الناصر، وكان هذا بالنسبة لنا مفخرة أن احنا سنكون مع الرئيس الرياني والأستاذ أحمد بن عمان وعدد الضباط الممتازين القادة العسكريين مقدمتهم العقد علي سيف الخولاني والعبيد حسين الدفعي وعدد كبير من الضباط
0: ووزراء كمان، كان في وزراء أيضا
1: وزراء آخرين. كل المرحلة كانت عسكرية، أنا بذكر العسكريين لأنه كانوا هم
0: اللي بيقولوا هم من يقود
1: النظام. ف وصلنا القاهرة استقبال رسمي، نزلنا في الفندق الكونتيننتال في اللي وصل البلد وانتظرنا للمقابلة. فذهبنا بعد ما حددوا الموعد أنكم ستقابلون الرئيس عبد الناصر، فذهبنا إلى القيادة المشتركة في مصر الجديدة، انتظرنا لما قابلنا أحد، قالوا المشير عامر، بعدين قالوا لا الوزير شمس بدران
0: شمس الدين بدران وزير الحرب.

0: حربية.
1: وزيرة حربية. فكان شخص بدران شخصية عسكرية متحمسة متحمس. فكما هو عادة جاء الوفد لكي يحكي ما لديه من أشياء يريد يقولها القيادة المصرية. فطلب أحد الأخوان اللي هو المرحوم علي سيف الخولاني كان رئيس الأركان فرفع يده لكي يتكلم. الشمس بدر رفض أنه قال أنت تسمع وبس ما بديش تتكلم. وكان الدكتور حسن مكي هو رئيس الوفد اليمني بحكم كان وزير خارجية. فحينما سمعنا الاستفزاز هذا طبعا وحنا مشحولين الحماس وجينا نشكو يعني ما لدينا من خلافات ومصاب من مصاب. فانسحبنا. وبعد ما انسحبنا ذهبنا اخذنا بدل الفندق كل مجموعه اخذت لها شقه. انا كنت انا والاخ يحيى المتوكل الله يرحمه والعقيد محمد الريادي زميل دفتر كنا زملاء في المهندسين والاخرين نفس الكلام. في المساء جاءنا من المباحث العسكريه سالوا انت فلان؟ قلت نعم. فلان انت فلان؟ قال نعم انت فلان. قال يلا تعالوا معنا في معكم زياره. وذهبنا الى مصيرنا وهو المباحث الجنائيه المصريه بعد ثلاث ايام نقلنا الى السجن الحربي الى السجن الحربي.
0: بدون اي تهمه بدون اي سبب؟
1: السبب نحن سألنا في التحقيق سألنا أحد الضابط كان إنسان محترم جدا ضابط مصري ممتاز كان محترم جدا. قال ما جيتوا تعملوا إيه ما هو شكوى؟ قلنا خلاف واضح احنا مختلفين مع الرئيس المشير السلال وجدنا نحكي لكم خلافنا مع الرئيس في أكثر من هذا معلومات في أكثر من هذا مؤامرة. لو في مؤامرة تابع رئيس الدولة نقول لك خلوا عندكم يعني كان قلنا
0: ليش خافوا منكم؟
1: الكلام اللي طرحنا كان كلام يعني فيه يعني قسوة على الرئيس السلال والسلال الأخوان المصري هم مقتنعين به وحافظوا عليه وكانوا على حق. هذا كنا أنا اعترفت في كتابي أن احنا كنا مبالغين في هذا نحن نضرب من الاخوان في مصر يحجزون رئيس السلال عندهم واحنا نحكم في اليمن وهو رئيس الجمهوريه. ده كلام ما كانش كلام مضبوط. فكنا غلطان.
0: ما كان مضبوط ان يبقى في اليمن في مصر.
1: اه
0: اي وحصل ذلك. كيف تقول انكم اخطاتم؟
1: لا هو
0: تقول هذا المنطق انه هو غير
1: هو
0: معقول.
1: هو عاد اليمن.
0: عاد نعم لاحقا ولكن بقي فتره في مصر
1: في الاول
0: نعم
1: وبعد ما
0: كان رئيسا.
1: ايوه هو بعد ما عاد بعد الفتره هذه طلبنا يرجع يقعد في مصر مره ثانيه
0: كمان
1: كلام غير منطقي.
0: اي صحيح قصدك المره الثانيه اللي طلبته فيها يرجع
1: كان كنا غلطانين جدا.
0: شو كان سبب هذا الخطا؟
1: احنا كنا صار تجربه. أنا
0: كل واحد عندكم خبرة سياسية.
1: السياسيين الريادي والأستاذ النعمان وغيرهم كانوا يفهموا أبعاد هذا الخلاف أنهم يريدوا حكم مدني مش حكم عسكري. وكانوا يروا أنهم أحقية في العمل السياسي أكثر من المشير السلال والفريق العامري وغيرهم.
0: لماذا لم يصروا على رأيهم؟ يعني لماذا لم يقودوكم؟ ولا نعود إلى فكرة أن العسكر هم الذين كانوا يقودون؟
1: هذا قلت لك في قصور في الفهم السياسي. قصور عندنا كشباب وقتها
0: كان في سياسيين كبار وفاهمين وحكماء مثل القاضي الأرياني ومثل
1: هو الرئيس الأرياني القاضي يعني هو اللي طالبين انهم يتنحى السلال
0: هذاك الطرف الثاني. نعم صح نعم. بينكم ما كان في حكماء؟
1: احنا ما كنت فهمنا بشرة فاهمين العمل السياسي. احنا كعسكريين في بداية العمل.
0: طيب كم بقيتم في السجن او المعتقل؟
1: انا قعدت 13 شهر و 11 يوم واربع ساعات.
0: اوف كنت عم تعدهم بالساعة. في اولا في كنت في منزل او في الشهر الاول اعتقد كنت في منزل.
1: لا كنا في الفيلا اللي في الهرم. كان في فيلا في الهرم قعدنا فيها سنة شهر وبعدين انتقلنا

0: إلى السيد الحربي مباشرة، ارتحنا في السيد الحربي زنزانة ثلاثة في ثلاثة.
1: زنزانة أريح من الفيلا؟ ليه؟
0: لأنه قد فهمت أنك مسيون.
1: بالأول ما كنت عارف شو. طيب شو الأفكار اللي كانت تجيكم؟ هل كان في موفدين مبعوثين يجوا يحكوا معكم تفهموا شو عم بيصير من اليمن أو من مصر؟
0: لا لا ما في حد. حققوا معنا ثلاث مرات، أنا حققوا معي ثلاث مرات الساعة 2 بعد نصف الليل، ويسألني السؤال نفس السنة، أقول له يا واحد احنا معترفين، انا معترف ان احنا كنا نطالب ان السلسلة يرجع القاهرة واحنا نحكم، شو بدك اكثر من هذا؟
1: ظل عندهم خشية وتوجس من تحركاتكم، هل عذبتم؟
0: لا لا لا لا يحصل.
1: طيب بالسجن الحربي كيف عشتوا يومياتكم؟
0: في الزنزانة.
1: كيف تطلعوا؟ كيف تاكلوا؟ كيف
0: ما بيطلعوا ولا نازلة الزنزانة؟
1: ما تخرجوا لضوء الشمس؟
0: دورة المياه لا لا. قعدنا حوالي 5 أشهر 6 أشهر لا مؤاخذة نطلع إلى دورة المياه ونرجع إلى الزنزانة. وبعدها انتقلنا في كل اثنين في الزنزانة. أنا كان نصيبي أنا والدكتور حسن مكي في الزنزانة.
1: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67 وأنتوا بالزنزانة؟
0: نعم طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
1: أوف. شو كان الجواب؟ ما في جواب. بس كان موقف ممتاز يعني رغم أنه معتقلينكم كانوا يعني.
0: لا هو كان قناعتنا فعلا.
1: لا مفهوم طبعا يعني أكيد قناعتكم يعني، بس أنه بالظروف اللي كنتوا فيها كمان يعني قد يكون غريب. كيف تلقيتوا خبر الإفراج عنكم؟
0: الخبر الإفراج لنا بعد ما راح المشير وسوس بدران ودخل سوس بدران الزنزانة وشفنا معنا. أنا كان في مدير مكتب شمال اليمن اسمه اللواء وحيد، شخصية عظيمة جدا، كان مدير مكتب شؤون اليمن في اليمن
1: في
0: صنعاء كان في الأول، في الآخر كان أنا مسؤول عن مكتب شؤون اليمن على اليمنيين، يعني جهاز استخباراتي مسؤول عن
1: المخابرات المصرية تقصد؟
0: أي طبعا. أي. جالنا قال أنا إن شاء الله، كان في هذا 27 يوليو، قال إن شاء الله اللي حكموا باعتقالكم وراحوا، والرئيس اليمن افتكركم وعاد خرجوا ان شاء الله خلال يومين.
1: اللي راحوا يعني عم بيزتوه على المشير عامر؟
0: ايه. قعدنا من 27 يوليو الى حوالي 11 نوفمبر حتى جاء الافراج.
1: رغم انه راحوا يعني رغم انه اللي اعتقلوكم راحوا الا انه ايضا بقيتم فتره طويله. الاعدامات اللي حصلت في اليمن بالتزامن مع اعتقالكم
0: نعم.
1: كان في رابط بينها بين الاعدامات والاعتقالات؟
0: تفاصيل لا اعرفها حتى ديك جواب لدي. كنا موجودين في السجون هنا في السجن، لكن طبعا تعرف العمل الصراعات العربيه بين القوى المصارعة، كل واحد يفتح على الآخر أسباب، يقول هذا كان مع المخابرات الإسرائيلية وهذا مع المخابرات المصرية وهذا مع المشعر، يعني فحصل هذا التصفيات الجسدية، فحصل تصفيات العميد الرعيني.
1: لمن يعود الفضل بإطلاق سراحكم؟ اليمنيين أو المصريين أو لجنة
0: المصري
1: الخرطوم، لجنة الجمعة العربية؟
0: جت اللجنة الثلاثية اللي تحقق اللي مكونة من العراق والمغرب والسودان اللي برئاسة محمد أحمد محجوب.
1: صحيح، رئيس الوزراء.
0: رئيس وزراء السودان كان لهم هم الدور الكبير في الإفراج. أولاً التقوا بالأستاذ نعمان والرئيس الإريادي وما أدري من الفريق العامري. بعد يومين طلبوا الإفراج عنا، قابلوا الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وطلبوا الإفراج عنا فأفرج عنا.
1: ما تأخر بعد هيك يعني لم
0: 3 أيام.
1: نتابع بعد الفاصل سيادة اللواء، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، فأرجو أن تبقوا معنا. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة

0: إلى ما كان سائدا قبله.
1: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة رضي الله الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة لواء مرة جديدة. نفتح نافذة في هذه الحلقة على يعني البدايات أيضا، خاصة لجهة العلاقة التي حكمت المشايخ في الداخل مع كل من مصر من ناحية والسعودية من ناحية أخرى، خاصة وأن الطرفين يعني كانا على علاقة وثيقة بما يحصل في الداخل في اليمن. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65، ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
2: أولا أنا كنت صغيرا سن في تلك الفترة اللي حدث فيها مؤتمر الطائف، وكنت قدرتي على الاستيعاب على الأمر السياسي محدود في وقتها، لم أستوعب كل ما الأسباب حتى أردت على سؤالك. لكن اللي أعرفه أن في مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة بالنظام الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهوريين في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.
1: يعني غيروا موقفهم هؤلاء المشايخ؟
2: لم يغيروا موقفهم، وإنما ذهبوا لكي
1: ينتقدوا
2: يشكوا يعني وضع أوضاعهم واللي وصلوا إليها، وأنه بعض التصرفات ليست من قناعة اليمنيين وإنما من تأثير الأخوة من السياسة المصرية في اليمن.
1: بس المشايخ كان اعتراضهم على حجم التدخل المصري في شؤونهم؟
2: يعني هم التأثير وتأثير سياسي، وهم القاعدة القبلية التي التأثير عليهم.
1: نعم.
2: ولا تأثير على وزراء ولا التأثير على القبائل.
1: فيعني خففوا من دعمهم للجمهورية، كان بدهم دولة إسلامية مثلا أو دولة؟
2: لا، أصحاب الدولة الإسلامية مجموعة ثالثة اسمها اللي ساروا مجموعة من السياسيين والمشايخ إلى بيروت، وسموا أنفسهم الكتلة الثالثة اللي طالبوا

0: الدولة الإسلامية، لكن كانت مرفوضة سواء من اللي راحوا الطائف أو اللي موجودين في صنعاء، فبالتالي ألغيت هذه فكرة.
1: كيف رد عبد الناصر على تغير موقف بعض مشايخ اليمن من مصر؟
0: هو ما تغير موقف اليمنيين من المصريين، هو تغيروا من السياسة التي كانت تتبع في اليمن.
1: مفهوم طبعا، مش عم نحكي عن الشعوب.
0: فلهذا السبب كان رد الفعل بالذهاب إلى السعود الرئيس عبد الناصر بعد ما ذهبوا في مؤتمر الطائف الناس اللي كان يتعامل معهم ويثق فيهم.
1: عمل اتفاقية جدة مع الملك فيصل.
0: أيوة. هذا
1: 24 أغسطس 65.
0: نعم.
1: واللي نصت على
0: وإيقاف الدعم السعودي للملكيين.
1: للملكيين في اليمن. يعني قصة الصراع السعودي المصري في اليمن.
0: اليمن كانت ميدان صراع.
1: السبب الأساسي.
0: اليمن كانت ميدان صراع سعودي صحيح. مصري.
1: طيب، وبناء على ذلك نفذ هذا الاتفاق بحذافيره.
0: لا، ما فيش حاجة اسمها بحذافير في هذا الصراع. هذه اللغة في علم الصراعات.
1: أنت تقول في مذكراتك بأنه أشعركم بالمسؤولية.
0: طبعا.
1: لأنه صار بتكون تبنوا جيش.
0: نعم. كان لابد من رد الفعل، بناء على فعل. رد الفعل لابد أن يبدأ على فعل. ما فيش رد فعل بدون فعل.
1: صحيح.
0: فرد الفعل هو أن تبني قوة مسلحة تدافع عن البلد وتدافع عن المبادئ التي قامت بها الثورة وقت الثورة والجمهورية. فهذا هو كان التوجه السائد بعد هذا الاتفاق الطائف.
1: قديش اختلف اليمن عليك من الإمامة إلى الجمهورية؟
0: الناس هم الناس، والجبال هي الجبال، والأرض هي الأرض. الاختلاف هو في إدارة الدولة. هي إدارة. كيف كانت تدار إدارة الدولة من جمهورية إلى ملكية؟ الملكية كان الإمام هو اللي يحكم ومن معه من أعوانه اللي يختارهم، والجمهورية توسعت أكثر ويحكم الناس من خلال المجالس، من خلال الهيئات، من خلال يعني في توسع شوية، ليست بالقدر المطلوب في النظام الديمقراطي، وإنما كانت أوسع.
1: يعني مش دائما بس يعني. أيضا الدور المصري كان مهم جدا هنا.
0: كان أساسي، لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية نعادت ملكية.
1: كيف كانت أشكال المساعدة؟
0: قواتها 70,000 جندي مصري بأسلحتهم، بدباباتهم، بطائراتهم، بقواتهم، دافعت عن نظام الجمهورية.
1: وغير على الصعيد العسكري، على الصعيد الاجتماعي، التعليمي،
0: المدارس كلها مدرسين مصريين، المستشفيات، الدكاترة مصريين، الإذاعة، خبراء مصريين، الإعلام، هذه كلها كان الدور المصري كان فاعل سواء قبل الثورة. أنا تعلمت على في الإعدادي والثانوي على مدرسين مصريين، دخلنا كل الحربية وكل الطائرات بمدرسين مصريين عسكريين. قامت الثورة وكان الدور المصري فاعل من أول قبل الثورة.
1: هن نظموك بالضباط الأحرار ولا؟
0: كنت في
1: مين اللي نظمك بالضباط الأحرار؟
0: الشهيد محمد مطهر الله يرحمه.
1: محمد مطهر زيد كان قائد مدفعية؟
0: كان مدفعي وأنا مدفعي، وأنا الثاني في دوعتي وهو الأول في دوعتي.
1: وليش اختارك لك؟ كيف كان يتم الاختيار؟ يعني هذا كان مفروض تنظيم سري آنذاك.
0: الأوائل دائما في كل في الدفاعات العسكرية سواء كانت الكل الحربية أو ما يسمى التخصصات، أنا كنت مدفعي، كنت الثاني في دوعتي، وكنت الثاني في دفعتي في كل كل الحربيه، وكنت الثاني في ايضا في المدرسه الاصلح. يعني هذا ايضا يساعد الانسان على معرفه اكثر شويه. وبعدين كنت اول قائد منطقه في من كحلان الى من عمران الى كحلان الى حجه، بقيت قائد محور بدات سنه كامل لما نزفت تم بالحصار.
1: كيف تمكنتم من يعني استمالة المناطق اللي كان فيها خصوصية لجهة دعم الإمامة، لجهة دعم الملكيين، مثل حجة مثلا؟
0: حجة كان فيها قوات عسكرية وقوات قبلية صمدت في حجة، كانوا رجال ممتازين. وفي عمران كان فيه

0: ايضا قوات ليمنية، وفي كحلان كنت فيها، مش عايز اقول انا كنت فيها بس هذا كنت موجود، كنت قاعد فيها. وبعض المناطق كانت بقت يتوقف على مدى صمود القيادات ووعيها واستمالتها للمحاربين من القبائل الذي منضمين للملكيين.
1: متى بدأت المقاومة تنتهي تماما؟ يعني في أي استحقاقات أو مراحل أو عند أي أحداث شعرت بأنه المقاومة بدأت تتخلخل؟
0: بعد حصار صنعاء، بعد فك الحصار على صنعاء في عام 67 إلى 70 انتهت الدورة، الضغوط على بدأت الجبهة الملكية تتفكك اللي كانت محاربة، وبدأوا السعوديين يقللوا دعمهم للملكيين.
1: مطاردة الإمام، هل كنت فيها؟
0: مش بالمعنى أني كنت متابع، لأنا كنت مع الحملة اللي قادها الشهيد محمد مظهر الله يرحمه، وثم هو ذهب إلى سنوان وجرح هناك، واللي راح وحجه الأخوان اللي راح وحجه كان في مقدمة الأخ علي عبد الله السلال الله يرحمه، كانوا صمدوا في حجه وتابعوا الإمام هناك، وأنا في الجبهة اللي كنت فيها في كحلان منعنا دخول الإمام إلى مدينة كحلان وإلى منطقة اسمها جبل جراع وإلى مدينة موهب وإلى المحافظة المديرية كاملة.
1: كان في تعاطي بالمعنى القبلي مع المستسلمين، مع من يستسلم لكم؟ يعني عفوا
0: كان في ملكيين وفي جمهوريين، كان في لا شك في جمهوريين واستشهدوا قبائل.
1: لا اقصد ابناء القبائل اللي كانوا
0: القبائل، أيوة.
1: اللي كانوا مثلا يستسلموا، اللي كانوا يعني يخسروا عسكريا، كيف كنتوا تتعاطوا معهم؟ كنتوا تعملوا عنهم عفو مثلا؟ او
0: طبعا لابد من اذا قبلوا بالنظام الجمهوري واستقروا في بيوتهم وفي قراهم وفي اهاليهم كانت تدعمهم الدوله بقدر امكانيتها.
1: هذا ما كنتم تعرضونه عليهم مباشرة؟ يعني انضموا إلى النظام الجديد وعفى الله عما مضى؟ شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات سيادة اللواء. كلمة أخيرة.
0: الشكر لك والتقدير للقناة العربية التي تحرص على أن تكون في معلوماتها دقيقة ورصينة، وشكرا لك على هذه المقابلة الكريمة التي استمتعت بها أنا أكثر من ما واستفدت منها كثيرا.
1: حياك الله، نحن الذين استفدنا منك. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية، وقد صورناها هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. لقاء يتجدد الأسبوع المقبل في ذاكرة سياسية جديدة ومع شخصية سياسية جديدة. أرجو أن تكونوا معنا، إلى اللقاء.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها. وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من العربية، وهذه عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تنفذ غارات على مواقع للحوثيين في تعز والعربية، ترافق المعارك. ضغوط أمريكية متصاعدة على إيران، ترامب يشكك بالتزامها بالاتفاقات ويهدد بضربات جديدة.

0: واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
1: نواف سلام يعلن عودة مؤسسة الدولة اللبنانية إلى النبطية بالجنوب ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. الدفاع الروسي تعلن قصف منشآت

0: الطاقة وجسور في أوكرانيا وتتعهد بقطع طرق الإمداد عنها عبر البحر الأسود. الأمم المتحدة تحذر من أزمة تمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة من اليمن، حيث نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الغارات تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين. أضاف أيضا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. ينضم إلينا الآن من تعز موفد العربية محمد الأشقر، ميدانيا عسكريا كيف تبدو الأوضاع الآن يا محمد؟
1: نعم، يعني آخر ما وصلنا قبل قليل وهو احتدام الاشتباكات في الجبهات الشمالية لمحافظة تعز. طبعا احتدمت هذه الاشتباكات بعد أن تم التصدي من قبل القوات المسلحة اليمنية على الهجمات العنيفة التي شنتها ميليشيات الحوثي في عدة جبهات ومحاور خلال الأيام الماضية. طبعا تركزت الاشتباكات في عدة محاور سواء في الجبهات الشرقية أو الغربية أو حتى الجنوبية والجنوبية الغربية، إضافة للجبهات الشمالية. طبعا دعني أن أستغل هذا الوقت وأن أستضيف معي اللواء عبد العزيز المجيدي وهو أركان حرب محور تعز. سيادة اللواء بداية أهلا بك. يعني هجمات وصفت بأنها الأعنف قامت بها ميليشيات الحوثي من عدة محاور في تعز، ما الذي حدث خلال الأيام الماضية؟
2: الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية حشدت منذ أكثر من شهر على محافظة تعز، ومعركة والاشتباكات دائرة في محافظة تعز بشكل شبه دائري، ابتداء من منطقة الأشبوط والأكبوش والأثاور في هذا الاتجاه حتى هنا باتجاه بني عمر ورأس، وكذلك جنوب غرب باتجاه الكهبوب. فكانت الأعنف منذ يومين، حتى أن الميليشيات رتبت لتنفيذ هجوم في آن واحد من اتجاه حمير الجبل واتجاه جبل حبشي واتجاه الكدحة وكذلك باتجاه بني عمر ومن اتجاه الأقروض وكذلك من اتجاه سامع. فحصيلة الاشتباكات هذه كانت الميليشيات عدت ومهدت تمهيد ناري كثيف بقذائف المدفعية والمسيرات وبالصواريخ قصيرة المدى، فكاد الأبطال جاهزون لها في المرصاد. نحن نرصدهم منذ فترة ونتابعهم، فكانت الميليشيات متوهمة إن من كثرة القصف والقذائف الذي أمطرت فيها المواقع إنها ستتقدم، لكنها باءت بالفشل ووقع لها تنكيل في اتجاه جبهة بني عمر واتجاه سامع واتجاه الأقروض.
1: طيب، يعني القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها كثفت من الاستهدافات عبر الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، يعني هذه الاستهدافات كيف أثرت على سير المعركة في الساعات الماضية، خصوصا أن

0: هو تم الإعلان عن تنفيذ أكثر من 20 غارة في محاور جبهة تعز.
1: التغطية القوية للطيران الحربي كان له دور ممتاز وإيجابي، حيث استهدف أكثر مواقع من اتجاه حيفان ومن اتجاه الأكبوش حتى العمق في الحوبان لاستهداف احتياطات وتجمعات الحوثي هناك، وكذلك باتجاه جبهة راسن وبني عمر وباتجاه جبهة الكدحة. استهدف أكثر من مكان على خطوط خلف خطوط التماس وكذلك في العمق حيث تتواجد احتياطة العدو، واستهدف في شارع 60 تعزية العدو اللي كانت متحركة في اتجاه البرح وتتجه باتجاه الوازعية. للتغطية القوية شان مهم ويلعب دور مهم إلى جانب الطيار المسير، وكذلك الأبطال على الأرض هم من يتحركوا مع هذه الضربات متناغمين في معركة واحدة، وهذا هو ما يأتي بحقق النصر. اليوم نحن هنا كما تعرفون بمفرق صافية، حيث كان يقول الحوثيون دائما هم يكثروا في الإعلام حقهم والشائعات بهدف إنزال الروح في المواطنين، فهم بالحقيقة ما يفهموش من هي تعز، منذ 2015 تعز ابتلعتهم.
0: طيب سيادة اللواء، يعني الهجوم أو هذه الهجمات إن صح التعبير يعني هي الأعنف منذ عام 2015، يعني ماذا يريد الحوثي من جبهات تعز؟ ما هي الأهمية لمحاور تعز؟
1: الحوثي يريد من معركة تعز تثبيت وجوده على الساحل، فهو يعرف لا يمكن لا وجود له ولا بقى له ولا ثبات له ولا أمان ولا اطمئنان، وتعز موجود. كذلك الحوثي يسابق الزمن بموقف خطة إيرانية وضعت له مسبقا للسيطرة على باب المندب قبل شهر نوفمبر، فهو يعلم بأنه على باب المندب معركة دولية وليس محلية ولا إقليمية بل هي دولية. فهم هكذا إيران تريد أن تلعب على المضيقين، مضيق هرمز ومضيق المندب، لكن هذه أمانهم، هم في تعز، هم في اليمن، وكذلك في فضل الله والتحالف التحالف العربي بقية الأشقة بالمملكة العربية السعودية وكل العالم معنا ضد هذه البيئة الباغية. لا يمكن لأحفاد الفرس أن يحكموا ولا أن يسيطروا على العالم ولا علينا، وخاصة في تعز واليمن أجمع والجزيرة العربية. هم يمنون عبد الملك الحوثي أن يحكم الجزيرة.
0: نعم. شكرا لك سيادة اللواء. طبعا يعني كان معنا اللواء عبد العزيز المجيدي وهو أركان حرب محور تعز. يعني حقيقة بالفعل هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها من خلال وسائل الإعلام الموالية لها أو حتى بعض الناشطين الموالين لهم والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن الآن نقف على في الصافية طبعا، وهي إحدى المناطق التي ادعت الميليشيات أنها قد تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة خلال الاشتباكات الماضية. طبعا هذه المنطقة لم تتقدم عليها أبدا ميليشيات الحوثي وكانت نوعا ما بعيدة عن هذه المنطقة، حتى أننا يوم أمس عندما دخلنا إلى تعز دخلنا عبر هذا الطريق.
2: نعم شكرا، وأنت تنقل لنا هذه الصورة تحديدا من الصافية، وكنت قبلها كنت قد نقلت لنا صورة للطريق الرابط بين تعز وبين مديرية التربة، هذا الطريق الذي ادعت ميليشيا الحوثي أنها قامت بقطع هذا الطريق المهم. أشكرك على أي حال محمد الأشقر، وأشكر أيضا من قبلك اللواء عبد العزيز المجيد رئيس أركان حرب محور تعز على هذه المداخلة. تحياتي إليكما.
3: إنها سامعة المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.

0: تدور حاليا كانت في منطقة الحذية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
1: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابي، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها، تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
2: هذه مواقع أصلا حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعملك كيف في المصراق. يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
1: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الإنقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الإنقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. وبالتالي تحاول الميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
3: نستكمل مشاهدينا من آخر تصريحات الرئيس ترامب المتعلقة بحرب إيران، حيث قال إنه من المحتمل جدا ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يبرم معها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض صواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها، مشيرا إلى أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى.
4: And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, you know, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that, because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
3: المفاوضات تبدو متعثرة بين الأمريكيين والإيرانيين، وشبح المواجهة العسكرية يحوم من جديد فوق أجواء المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجح عودة قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، ما لم يتم التوصل لصفقة مرضية. لكن بالمقابل مساعي إحياء مسار التفاهم بين واشنطن وطهران مستمرة عبر الوسطاء من خلال المقترح الأمريكي الذي يواجه عقبة الخلاف حول آلية التنفيذ. المقترح الأمريكي الذي تسلمته طهران عبر الوسطاء لا يعد نهائيا بل إطارا تفاوضيا يهدف إلى بناء الثقة خلال 7 أيام والعودة إلى نسخة معززة من تفاهم يونيو. فالمباحثات ما زالت قائمة حول تفاصيل التنفيذ وليس حول اتفاق مكتمل. ففي مرحلة بناء الثقة الأولى وبحسب ورقة واشنطن، يطلب من إيران ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية مرور السفن عبر مضيق هرمز مقابل خطوات أمريكية تسمح باستئناف الحركة الملاحية والتجارية عبر الموانئ الإيرانية وتخفيف القيود. العقدة الأساسية الآن مشاهدينا تتعلق بتسلسل التنفيذ، فكل طرف يتمسك بأن يبدأ الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته أولا. لهذا تتركز المشاورات الجارية على ترتيب الخطوات وتوقيتها والضمانات المطلوبة لضمان التزام الجميع. المباحثات لا تقتصر على ملف الملاحة فحسب، بل تتضمن مراحل لاحقة أوسع نطاقا، من بينها إمكانية منح إعفاءات تسمح لإيران بتصدير كميات محددة من النفط، إضافة إلى إتاحة وصول تدريجي إلى جزء من الأصول المجمدة في الخارج. المسار المقترح يتضمن أيضا العودة إلى إجراءات الرقابة النووية من خلال السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التحقق والتفتيش في المنشآت الإيرانية. في المقابل تؤكد واشنطن أن أي تفاهم مستدام يجب أن يتناول الملف النووي بصورة مباشرة. وعلى الرغم من الحديث عن تقدم الاتصالات، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن الخطة ما زالت بحاجة إلى تعديلات جوهرية في ظل حذر واشنطن وطهران.

يعني أن المفاوضات هي لا تزال في مرحلة اختبار النوايا وبناء الثقة. على أي حال، للتعليق على المشهد وتحليل هذا المشهد المعقد، معنا أيضا نائب سابق لقائد العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط.

0: عسكريا بالشكل الكافي، وأنت عسكري وخبير يعني فيما يتعلق بالشأن العسكري.
1: شكرا محمد على الاستضافة أولا. إذن بالفعل دائما أسعد بكوني معكم. سأقول وبدقيقتين بالفعل لكي أجيب عن سؤالك، وهو سؤال جيد جدا. إذن هذا سؤال يتعلق بأن ومنذ 8 من شهر أبريل اتفاق وقف إطلاق النار كان صامدا. إذن هذا الأمر كان يعتمد بشكل خاص على طهران وعلى قرار طهران بأن القصفات أو القصف المقبل سيؤدي إلى تداعيات سلبية. طهران قالت حتى الآن إنها لا تأبه بأي تفجير أو قصف أمريكي، وأعتقد أن الرئيس ترامب الآن يضع بعض الأمور على الطاولة، لا سيما وأنه إذا لم يكن هنالك أي مفاوضات إنه سيصعد. إذن ربما حتى قبل الانتخابات النصفية أو بعد الانتخابات النصفية، ولكن أعتقد أن التصعيد قد يكون قبل الانتخابات النصفية. إذن الآن الدبلوماسية لم يعد لديها أي أهمية، والمشكلة الآن بدأت تتزايد، حتى أن اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف أيضا القتال الإقليمي، ولكن يجب على الولايات المتحدة أن أيضا تزيل الحصار الأمريكي وأن تزيل العقوبات أيضا المفروضة على إيران، وذلك قبل أن تقوم إيران بأي شيء بالمقابل. إذن بالفعل السؤال يتعلق بأن واشنطن أيضا تريد مسألة النووي الإيراني أن تحل وتسوى بداية، لا سيما فيما يتعلق بمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن إيران لا تبين أي مرونة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. إذن هذه هي المسائل الجوهرية، ولذلك سيكون هنالك جولة جديدة من التصعيد. وفي الوقت عينه أود أن أؤكد بأنه كان هنالك الكثير من الدخل الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة وتأثير هذا الأمر. إذن هنالك 9,000 من الجنود الأمريكيين في طريقهم إلى المنطقة، بالإضافة إلى حاملة طائرات ثالثة أمريكية، وهذا الأمر يشكل مؤشرات لتصعيد كبير. حتى في السنوات العشرين الأخيرة الولايات المتحدة كانت فقط لديها 3 حاملة طائرات في المنطقة مرة واحدة، وكان ذلك قبل غزو العراق في العام 2003.
0: سيد أندرو، يعني الكثير من التقارير الصحفية والمعلومات صراحة تتحدث عن أن التصعيد يمكن أن يكون ما بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، لكنك بوصفك عسكري وخبير أيضا في قراءة المؤشرات العسكرية، ربما أنت الآن فتحت الباب لأن هنالك مؤشرات حقيقية وربما شواهد عملية لأن يكون التصعيد حتى ما قبل هذه الانتخابات. ليتك تدلل على هذه الشواهد أو هذه المؤشرات التي تؤشر على أنه ثمة تصعيد حتى ما قبل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي.
1: بالفعل هذا الأمر هو أمر سياسي وسؤال سياسي بشكل خاص، ولكن هذه مجرد تكهنات، لأن الانتخابات النصفية الآن في شهر نوفمبر، وأعتقد أن ترامب يريد أن يبين أنه يتحرك وأنه يتخذ خطوات، لا سيما من أجل حث إيران إلى طاولة المفاوضات قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. ولكن لقد تحدثت بالفعل عن حشد الأصول العسكرية في منطقة الخليج، ولكن هذا لا يعني بالفعل أن التصعيد الآن هو أمر محتم، ولكن نعتقد أنه يجب أن ننظر بشكل خاص إلى بعض المؤشرات الأخرى. إذن الآن الحاملة الطائرات روزفلت في طريقها الآن إلى الخليج، وسيتخذ بعض الوقت، أي ربما في شهر نوفمبر، لكي تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة. إذن وستصل قبل الانتخابات النصفية من أجل إطلاق أي ضربات أو هجمات من المنطقة. وأعتقد أن هنالك مسألة ما إذا قطر أو سلطنة عمان قد تعيد البدء بالوساطة أيضا، وذلك في الأسابيع المقبلة، وهذا الأمر قد يساهم في خفض التصعيد أيضا. ويجب أن نظر أيضا إلى الحرس الثوري الإيراني وما هو موقفه في مضيق هرمز، وما هو موقعهما إذا سيشن أي هجمات سابقة، أي قبل الانتخابات النصفية، ما إذا إيران ستشارك في هذا الأمر. ولذلك أعتقد أن الهجمات الأمريكية قد تحصل قبل الانتخابات النصفية. ويجب أيضا النظر إلى خطاب ترامب، أي هو الآن يتحدث عن محو إيران بالكامل أو يبدأ الحديث عن اتفاق. إذن بالفعل هذه المؤشرات تؤكد بالفعل إلى أين ستتجه الأمور.

0: إذا عندما نتحدث الآن عن هجمات بشكل خاص، إذا أعتقد أن السؤال الجيد الآن هو ما قد تكون عليه هذه الهجمات وما يمكن التوصل إليه بعدها.
1: أضع بين يديك السؤال الأخير، يعني بوصفك نائب لقائد العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط، نائب سابق طبعا، أود السؤال هنا فيما يتصل بالجديد هذه المرة، وليتك تجيبني بإيجاز يعني حول هذه الجزئية. ما هو الجديد هذه المرة إن حدث هذا التصعيد ويجعل إيران تنزل من أعلى الشجرة؟
0: إذن بداية أعتقد أن ستكون هذه المرحلة مرحلة طويلة من العمليات، وأن هذا النهج سيكون نهجا شاملا ومتناسبا. المرحلة الأولى ستتعلق بداية بالقضاء على الدفاعات الجوية وفتح المجال الجوي. ثانيا سيكون الأمر يتعلق بإعادة التأكيد على الدفاعات الجوية الأمريكية وفي مناطق مختلفة في إيران، لا سيما في الجزر أيضا، بالإضافة إلى القضاء على البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والبطاريات التابعة له أيضا والرادارات. إذن هذه المرحلة هي ستكون أو ستتعلق بمنع إيران من إغلاق المنطقة مرة أخرى. المرحلة الثانية ستتعلق أيضا بقواعد الصواريخ التي أعادت إيران بناءها منذ الحملة الأخيرة، والمرحلة الأخيرة ستتعلق بالقضاء على النووي الإيراني. وهنا بالفعل نتحدث عن كل المواد النووية، بالإضافة إلى كل الاستخبارات الأمريكية التي لديها معلومات عن الإيران المخصب، 400 كيلوغرام من الإيران المخصب. إذن بالفعل هذه ستكون المرحلة الثالثة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأخيرا أعتقد أننا سنرى في المرحلة الرابعة عودة إلى قتل أيضا قادة النظام الإيراني وبشكل خاص قادة الحرس الثوري الإيراني.
1: أندرو ميلبورن، النائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. قائد طائرة فلاي دبي يروي تفاصيل الحادثة لرئيس الوزراء الهندي، فتح باب قمرة القيادة خلال تعرضه للهجوم.
2: के लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहा है।

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
2: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
1: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
2: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراضه

0: تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط. إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد لواء الركن التركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقد توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي استهداف ميليشيات الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. وشدد البداوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا القوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. وأعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، ومؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. روى الطيار الهندي الكابتن سميث ماتشار الذي تعرض للهجوم في واقعة رحلة شركة فلاي دبي للطيران، روى تفاصيل الحادثة خلال اتصال فيديو مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقال الطيار إنه فتح باب قمرة القيادة في الطائرة أثناء تعرضه للهجوم. وذكر ماتشار أنه كان ملقي على أرضية قمرة القيادة عندما أدرك أن الطائرة تهوي للأسفل قبل أن ينهض ويفتح الباب لتدخل الآخرين وإخراج المهاجم ومن ثم التحكم بالطائرة.
1: شرير پہ اتنا بڑا گھاؤ ہوا آپ سوئم جیون اور مرتب کی لڑائی لڑ رہے اس سمائے میں آپ نے اپنی جیون کی پرواہ نہیں.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
2: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
3: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah. They'll be hit very hard. Don't worry. You just ask them. They know what happened.
4: Does taxpayer money be used for your ads?
0: قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات للعربية إنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا بوزير الخارجية عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أن لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
5: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
0: تتابعون المقابله كامله مع الامين العام للجامعه العربيه على شاشه العربيه اليوم الجمعه الساعه 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعوديه.

0: الآن إلى لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. وأكد سلام خلال زيارته إلى النبطية في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب لم ولن يتغير، وقال إن الحرب ليست خيار لبنان وإنما فرضت عليه.
1: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: قالت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع العربية بيزنس أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة خلال عام 2027، وذلك بسبب استنفاد الاحتياطيات خلال فترة التصعيد في مضيق هرمز.
2: نتوقع أيضا بأن أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى ولو أن الحرب انتهت أو تنتهي يوم غد مثلا، وذلك لأن الاحتياطات كانت قد تم استنفادها، والعالم الآن يقوم بإعادة بناء هذه الاحتياطات، وهذا الأمر سيتخذ الوقت. وبالفعل أعتقد أن الدول الأخرى أيضا ستتخذ أو ستحتاج إلى المزيد من الوقت بسبب إغلاق مضيق هرمز.
0: أكدت مديرة صندوق النقد الدولي في مقابلة مع العربية بيزنس أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموا بنسبة 3% هذا العام رغم الصدمات التي تلقاها من اضطراب إمدادات النفط.
2: الاقتصاد العالمي عانى، وهذا الأمر كان سيئا بالنسبة للنمو العالمي، ولكن لحسن الحظ كان بالفعل صامدا، وذلك يكمن في الأساس المتعلق بالحماسة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. إذن هناك هاتين القوتان في الاتجاهات المختلفة، الصدمات في مجال الطاقة السلبية التي كانت تقوم إذن تأثير سلبيا على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي الإيجابي، ولكن نحن نتوقع نموا بنسبة 3% لهذا العام.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الدفاع الروسي تعلن قصف منشآت طاقة وجسور في أوكرانيا وتتعهد بقطع طرق الإمداد عنها عبر البحر الأسود.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
3: سنة 79 من سنوات العرب الخطرة، عدة أمور حدثت.
2: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
3: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
2: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
3: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
2: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد القوات

0: الأوكرانية في دونباس. كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. أيضا أفادت الوزارة أن القوات الروسية قصفت محطة فرعية للطاقة في مقاطعة كييف تزود منشآت عسكرية وصناعية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة إلى القوات الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل كامل. أوضح بيسكوف أن هذه الإمدادات تشمل المعدات العسكرية والذخائر والمحروقات، مؤكدا أن موسكو ستواصل هذه العمليات خلال الفترة المقبلة. معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، أهلا بك يا حذيفة. ليلى كان عنوانها التصعيد، عرف روسيا بأنه كان بهدف قطع طرق الإمدادات بالنسبة للقوات الأوكرانية. جسر في كييف، استهدفت سفينة شحن في ميناء أوديسا تحمل معدات عسكرية. كذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت محطة فرعية للطاقة في مقاطعة كييف. كل هذه الأجزاء تم استهدافها روسيا من أجل قطع الإمدادات. أولا حدثنا ما الذي جرى.
1: نعم محمد، هاجمت روسيا أوكرانيا خلال الليل ب108 مسيرات بينها 47 نفاثة وفق القوات الجوية الأوكرانية التي أعلنت طبعا إسقاط وتحييد 88 مسيرة وتسجيل إصابات مباشرة في 11 موقعا في جميع المناطق، في هذا في حصيلة أولية. واستمر الهجوم أيضا صباحا في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصيب شخصان واستهدف مبنى سكني في حي دارنسكي حيث اندلع حريق في الطابقين 24 والـ25، وأجلي 6 أشخاص من المبنى وفق هيئة الطوارئ الأوكرانية. كما أعلن أيضا عمدة العاصمة كييف إصابة الجسر الجنوبي مجددا، وهذه المرة الخامسة الذي يتم فيها استهدام هذا الجسر، وتم إغلاقه أمام المركبات في الاتجاهين. هذا بالإضافة إلى فرض قيود مرورية على جسري المترو وبطون. وأيضا طالت الهجمات محمد الروسية مناطق عدة وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص في خرسون، خاركيف، دنيبرا بتروف وسومي وزبروجا. في هذا السياق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن معلومات استخباراتية اعترضتها كييف تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر قادته العسكريين في شهر سبتمبر بالتخلي عن قواعد الحرب، وربط زيلينسكي ذلك بتصاعد الهجمات على أهداف مدنية بينها مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية وأسواق ومراكز بيانات وقنوات تلفزيونية ومحطات وقود وجسور. أما على خطوط الجبهات فقد أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 207 اشتباكات خلال يوم واحد، بينها 30 هجمة على محور باكروسك وهو المحور الأعنف والأشد شراسة، و27 على محور كستانتينفكا. وقالت الهيئة أن قواتها ضربت 3 مراكز لإدارة المسيرات و5 مواقع لتجمع القوات الروسية. أما سياسيا محمد، بحث زيلينسكي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي تعزيز الدفاع الجوي والإنتاج العسكري المشترك والدعم المالي ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتشديد العقوبات على روسيا. كما أعلن أن بلاده والاتحاد الأوروبي أحرزا تقدما في المحادثات بشأن تمويل أوكرانيا وتلبية احتياجاتها الدفاعية خلال عامي 2026 و2027. بشأن الجسور على وجه التحديد محمد، دخلت الجسور في العاصمة الأوكرانية كييف إلى يعني سلسلة الأهداف أو قائمة الأهداف الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف بعد أن شهدنا استهداف محطات الوقود. الآن الجسور، الجسر الجنوبي يربط بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى، ولكن بعض القنوات الأوكرانية تقول ووسائل الإعلام الأوكرانية تقول أن استخدام هذا الجسر على وجه التحديد للإمدادات العسكرية الأوكرانية نحو جبهات القتال لا يمكن أن يكون دقيقا. ففي العاصمة الأوكرانية كييف يوجد حوالي 6 جسور، أي منها يمكن أن يتم استخدامه لهذا الغرض، ولكن الجسر الجنوبي هو يشهد حركة واسعة وكبيرة للمواطنين الذين يعملون في الضفة اليمنى. فمركز العمل والتجارة والشركات هو في الضفة اليمنى في مركز المدينة، وهذا الجسر يربط الضفتين وفيه حركة مواصلات كثيفة، وأيضا المترو أيضا يتحرك في هذا الجسر وكثير من وسائل المواصلات محمد.
0: إفادات ومعلومات وافية تماما، أشكر.

0: لك عليها من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، تحياتي لك. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أنها لا تسعى إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بل إلى سلام راسخ ودائم. جاءت تصريحاته تعليقا على تقارير بشأن تحضير تركيا والأمم المتحدة لمفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب بل دفعت إليها عمدا، معتبرا أن موسكو اضطرت إلى حمل السلاح والدفاع عن نفسها. دعا بوتين إلى البحث عن مخرج من الصراع الأوكراني والعمل على التحقيق التعايشي والانسجام بين الدول.
1: أنا ممتن له على جهوده الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال، وكما قلت مرارا أنا مقتنع بأنه يقوم بذلك بصدق، ونحن ممتنون للسيدة الأولى في الولايات المتحدة على عملها في المجال الإنساني. أقول هذا بصدق تام ودون أي تهكم، وينطبق هذا على عمليات التبادل وحل بعض القضايا الإنسانية الأخرى.
0: من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور رونالد بيغاموف. أهلا بك سيد رونالد. أود هنا أن أسألك يعني فيما يتصل بتمظهرات هذه الحرب، يعني في البدء كانت تأخذ مسمى أو عنوان القصف المتبادل فيما يتصل بالمواقع العسكرية، بعد ذلك منشآت الطاقة، الآن وصلنا إلى محطة الجسور، وأضع بين يديك ما ذكره زميلنا حذيفة من كييف بأن زعم روسيا بأن ما قامت بقصفه هذا الجسر هو واحد من 6 جسور يمكن لأوكرانيا استخدامها كلها في نقل الإمدادات العسكرية، بالتالي لماذا قصف هذا الجسر تحديدا من قبل الجانب الروسي؟
2: صباح الخير. أولا تم استخدام هذا الجسر لأن يتم نقل الشحنات العسكرية عبره، والحديث أنه فقط المدنيين هو غير دقيق، 90% من الشحنات العسكرية تمر عبر هذا الجسر وغيرها من الجسور، وتم تعطيل حركة في 3 جسور في كييف، وأيضا هناك 6 جسور متبقية. كل الجسور بنيت أيام الحقبة السوفيتية، لا يمكن تدميرها بالمسيرات، أما روسيا يستخدمون مسيرات. أول أمس كانت مسيرة واحدة ثم ضربوا مسيرتين، يعني الهدف هو تعطيل الحركة وليس هدم وتدمير الجسر، وكل ذلك يعني المسؤول عن ذلك سيد زيلينسكي الذي أعلن في يوليو بأنه هو يضرب أهداف مدنية في روسيا ويضرب بالمسيرات والصواريخ. هذه الليلة كانت هناك 646 مسيرة أوكرانية تم اضطرادها وتدميرها فوق أراضي روسيا، وكانت موجهة إلى موسكو وغيرها من الأهداف المدنية في روسيا. فلذلك روسيا دخلت الحرب مرحلة جديدة وتقوم بضرب اللوجستيات، لوجستيات النقل، لوجستيات بحرية، ولوجستيات للبنية التحتية معلوماتية.
0: طيب،
2: هذه 3 نقاط رئيسية.
0: إذن هذا هو العنوان الجديد لهذه المرحلة المقبلة كما تصفها، بأنه يتم التوجه إلى كل ما هو استراتيجي ومهم بالنسبة للقوات الأوكرانية. أود أن أنقلك إلى جزئية أخرى تتصل بما قاله بوتين الذي قال إنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر المقبل، لكنه أشار إلى ضرورة أن تضع الصين جدول أعمال للاجتماع أولا بصفتها طبعا الدولة المنظمة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. دعنا نستمع إلى هذه الجزئية.
1: فيما يتعلق باحتمال عقد اجتماع ثلاثي على هامش قمة أبك، فقد يكون ذلك ممكنا، وذكرت سابقا أن الأمر يعتمد لحد كبير على الصين كدولة مضيفة للحدث. عقد الاجتماع وتبادل الآراء وتوضيح المواقف يعد دائما أمرا مفيدا، الأهم هو تحرير الموضوعات التي يمكن أن تستند إليها هذه القمة الثلاثية المحتملة، فالأمر الجوهري يكمن في تحديد محور عمليات التفاوض هذه، وبطبيعة الحال سيعتمد ذلك إلى حد كبير على الجهة المضيفة للحدث وتحديدا على الرئيس شي جين بينغ في هذه الحالة.
0: سيد بيغاموف، يعني الآن بوتين يعلن استعداده بأنه مستعد للقاء.

0: نظيريه شي جين بينغ والرئيس دونالد ترامب. ما هي فرص انعقاد هذا اللقاء وما المنتظر منه؟ هل منتظر من هذا الاجتماع أن يفكك كل العقد والعقبات الكؤودة التي تتصل بملف حرب روسيا وأوكرانيا؟
1: سيد بوتين ليس فقط استخباراتي ولكن هو رجل قانوني خريج كلية الحقوق لجامعة سانت بطرسبورغ، فلذلك دائما كل حديثه وأقواله متزنة من ناحية دبلوماسية وقانونية. الرفيق شي جين بينغ الرئيس الصيني هو مضيف، فلذلك الطرف المضيف هو يقوم بدعوة، هو يقوم بوضع البرنامج وغيره من الأمور. أكيد أعتقد هذا اللقاء سيوقت، طبعا لن يتم هناك حل جميع العقد والمشاكل موجودة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أو مثلا الولايات المتحدة وروسيا، وكل ذلك سيتبين، وعلينا أن يعني نعالج هذا الموضوع وهذا المسألة بشيء من الموضوعية وننتظر نتائج هذا اللقاء، لأن العمل جاري كما يقال والعمل الدبلوماسي، وفي حد ذاته هو شيء إيجابي جدا لقاء القادة في هذه القمة. نعم. وكيف سيتم هذا؟
0: واضح. طيب أشكرك، انتهى وقتي تماما سيد رولاند بيجاموف من موسكو المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. حذر رئيس كوريا الجنوبي من أن سول ستتخذ إجراءات إضافية إذا ما رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف أحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. ذكر الرئيس أن الأمر بات يتعلق بسيادة وكرامة بلاده وشعبها ولا يمكن التغاضي عنه. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن أزمة التمويل تهدد تعليم ملايين الأطفال اللاجئين حول العالم. أفادت المفوضية بأن نحو 5.8 مليون طفل وشاب لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس العام الماضي، أي ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين حول العالم، والذي يقدر عددهم بنحو 13 مليون طفل. يتوسع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية متجاوزا 8000 إصابة وسط سلالة لا يتوفر لها أي لقاح معتمد.
2: خيام مكتظة، أجساد متلاصقة، وممرات ضيقة تتحرك فيها العدوى أسرع من فرق الاستجابة. هكذا يتمدد إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع تجاوز الإصابات 8000 واقتراب الوفيات من 4000. الأخطر أن السلالة الحالية بوني بيكو تختلف عن سلالة زائير التي طورت ضدها اللقاحات والعلاجات السابقة، ولا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج نوعي معتمد. الفيروس لا ينتشر في فراغ، بل داخل مناطق تعصف بها الحرب والنزوح، حيث يصعب الوصول إلى المصابين وتتبع مخالطيهم وعزلهم. وفي مخيم بلينسافو يعيش نحو 80,000 نازح وسط بنية تحتية منهارة، ثلث المراحيض فقط تعمل، وبئر واحدة صالحة للاستخدام، ما يحول أبسط إجراءات الوقاية إلى مهمة شاقة.
3: هذه الأزمة ليست مجرد حالة طوارئ طبية منفصلة، بل هي أزمة تتعلق بالحماية والأمن ونقص التمويل.
2: ومع نقص المختبرات والكوادر والمعدات تتراجع الموارد أيضاً، إذ هبط تمويل المساعدات للكونغو من نحو 1.4 مليار دولار عام 2024 إلى 400 مليون دولار فقط في أوائل 2026.
0: الآن الأخبار الرياضة.
4: تتواصل اليوم منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي المجموعة الأولى فرنسا بقيادة المدرب زيدان تواجه إيطاليا التي يقودها المدرب مانشيني. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها تلعب بلجيكا أمام تركيا، وتأتي تركيا بالمركز الأخير بلا أي نقطة. وضمن المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية فازت البرتغال بغياب لاعبها رونالدو على الدنمارك بـ4-2. وتعادلت هولندا.

0: الود أمام اليونان بهدفين لكل منهما في المجموعة الثانية من دور الأمم الأوروبية. وأيضاً في المجموعة الثانية لدور الأمم الأوروبية فازت ألمانيا على صربيا بهدفين دون رد. جدد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده يوم الخميس في جدة. أعلنت رابطة كرة القدم الإيطالية استضافة مدينة ميلانو لمباراة السوبر في 22 من ديسمبر المقبل بين فريقي إنتر ولاتسيو.
1: هذه الساعة الإخبارية من العربية انتهت تماما، ابقوا دائما مع العربية، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
9: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
11: Behind every international headline is a much bigger story.
12: I love it. I see great promise.
11: And that is the story we bring you.
13: This war ceased to be a just war.
14: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
15: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
17: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
18: We follow the money, the markets, and the momentum.
19: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
11: Driving Saudi Arabia forward.
6: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
3: The ultimate global stage.

0: should not be attacked.
1: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
2: The architects of power, economics, and politics.
3: Stop the war in Ukraine.
4: Break their silence.
5: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
6: أين الجمعية العربية ما؟
7: كل ده في آن واحد. عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
6: طب هي الجمعية العربية موجودة ليه؟
8: أسئلة مرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
7: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم على الذكاء الاصطناعي.
6: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آن.
8: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
6: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
7: بس مش هزعل.
6: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
8: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.

0: القوات المسلحة اليمنية تسقط مسيرة حوثية انتحارية في سماء عدن وتنفذ 20 غارة جوية على أهداف للميليشيا في تعز.
1: سميت نمستي.
2: نمستي سر.
0: طيار فلاي دبي يبلغ رئيس الوزراء الهندي بتفاصيل الحادثة، ومودي يشيد بشجاعته وسرعة بديهته.
3: دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
0: نواف سلام يعلن عودة مؤسسات الدولة اللبنانية إلى النبطية بالجنوب، ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. مصادر تفيد باقتراح عرقجي تفتيش المنشآت النووية مقابل تخفيف العقوبات، وترامب يشكك بالتزام إيران بأي اتفاق. كريملين يهدد أوكرانيا بدفع ثمن ضرباتها في البحر الأسود، ويؤكد الرغبة في سلام دائم وليس هدنة.

طاب يومكم وإليكم نشرة لأهم الأنباء من العربية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات

0: قطاعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، مضيفا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين واعتادهم. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية شدد على أن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. ومعنا من جنوب تعز موفد العربية محمد الأشقر. محمد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. محمد، أنت تنقلت في أكثر من منطقة في محافظة تعز، وعندما نتحدث عن تعز فهي المحافظة الأبرز ميدانيا فيما يتعلق بالمعارك بين ميليشيا الحوثي والقوات المسلحة اليمنية. آخر المشاهدات وآخر المعطيات حتى الساعة.
1: نعم، يعني بالفعل تنقلنا اليوم وتجولنا في محافظة تعز وتحديدا في الخط الجنوبي. طبعا محافظة تعز تصدرت المشهد اليمني في الأيام الماضية نظرا للهجمات الأعنف التي تتعرض لها جبهات ومحاور هذه المدينة. طبعا هناك العديد من الهجمات والعديد من المحاور التي شهدت اشتباكات خلال الساعات الماضية، طبعا بداية في جبهة بني عمر. اليوم فجرا أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من استعادة السيطرة على نقاط كانت قد تسللت إليها الميليشيات الحوثية. أيضا في جبل حبشي أيضا تم الإعلان عن استعادة السيطرة على قرية كانت قد تقدمت إليها وتسللت الميليشيات الحوثية. أما في جبهة جبل سامع فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولات التقدم المتتالية والمتكررة على ذاك الجبل، وأكدت مصادر ميدانية من هناك أنهم تمكنوا من أسر عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، إضافة إلى قتل آخرين وتدمير آلية عسكرية. حقيقة اليوم صباح اليوم بثت القوات المسلحة اليمنية صورا لاستهداف آلية يعني تتبع للميليشيات الحوثية في يعني بالقرب من جبهة بني عمر، وبحسب الصور التي تم نشرها فهي لاستهداف سيارة محملة بالعناصر. وقالت القوات المسلحة اليمنية أنها قتلت 20 عنصرا للميليشيات في هذا الاستهداف. أيضا سلاح الجو اليمني كان قد كثف من استهدافاته وغاراته الجوية على جميع المحاور وخطوط الإمداد التي تمد محاور الاشتباك بالغارات الجوية. تم استهداف المحاور الجنوبية، عفوا المحاور الغربية والشرقية، إضافة للجنوبية الغربية والشمالية وخطوط الإمداد الواصلة. طبعا كان هناك يعني نداء من القوات المسلحة اليمنية عبر الناطق الرسمي، طالب المدنيين بالابتعاد عن خطوط الإمداد التي تسلكها الميليشيات الحوثية لتصل إلى محاور الاشتباك في محافظة تعز. طبعا للتنويه، نحن الآن نقف في التربة وهي مدينة في ريف يعني تعز الجنوبي. هذه إحدى المناطق التي ادعت الميليشيات الحوثية أنها تقدمت وسيطرت إليها، يعني وهذه منطقة من العديد من المناطق التي يعني تتحدث
0: نعم
1: الميليشيات الحوثية ومن يواليها من ناشطين عن التقدم والسيطرة. أبرز الأخبار التي تم تداولها هو قطع هذا الطريق، طريق التربة تعز، وهذا ما الطريق هو الذي كنا نتجول فيه منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، حتى أننا يوم أمس في خضم الاشتباكات وصلنا إلى يعني مدينة تعز عبر هذا الطريق.
0: وأنت متواجد في هذه المنطقة، منطقة التربة، ولدحض أيضا كل الروايات الأخرى، وكان لديك مقابلة قبل حوالي نصف ساعة من الآن.

مع أحد القادة الميدانيين. شكرا جزيلا من منطقة تربة في جنوب تعز محمد الأشقر. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. قبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين بالستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. أكد لواء الركن تركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم للديوي أدان استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. شدد البديوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. دانت الإمارات بشدة لاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، ومؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. في شأن آخر يخص اليمن، اعتقلت السلطات الأمريكية شخصا مقيما بولاية واشنطن بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لجماعة الحوثيين المصنفة منظمة إرهابية أجنبية. ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم، وهو مهندس كهرباء يعمل في موقع نووي بولاية واشنطن، وفقا لبيان الوزارة كان اشترى مواد كيميائية ومكونات تستخدم في صنع أجهزة متفجرة بدائية ومعدات للطائرات المسيرة، كما قدم لمصدر سري يتبع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مساعدة تقنية في اختيار معدات اتصالات مخصصة لمركز متنقل في اليمن. ووجهت إلى اللبودي تهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، وسيمثل اليوم أمام قاضي اتحادي في واشنطن، فيما تصل العقوبة القصوى في حالة الإدانة إلى 20 عاما في السجن. هذه النشرة مستمرة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟ وسط التوتر مع الصين، تايوان تتسلم أولى طائراتها المقاتلة من طراز F-16V أمريكية الصنع.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟ كان حدثاً شعبياً أكثر منه حدثاً نخبوياً. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: أبلغ الطيار الهندي الذي يشبه بتعرضه للطعن خلال حادثة فلاي دبي، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة، لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر وفق تعبيره، مضيفا أنه فتح باب قمرة القيادة أثناء تعرضه للهجوم. وفي مكالمة مصورة مع رئيس الوزراء الهندي، أشاد مودي بشجاعة الطيار وسرعة بديهته، وأكدا أن تصرفه السريع أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
4: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
5: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
4: It could have been, yeah.
6: Right. How do you know whether the U.S. retaliate against Iran if they are behind that attack on the plane? Did the U.S. retaliate?
4: Oh, they'll be hit very hard. Don't worry.
6: By the U.S.?
4: You just ask them. They know what happened.
7: Does taxpayer money be hit very hard?
3: من جهة أخرى، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، مطالبا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب.
8: We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that, because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
3: أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقترح خلال لقاءاته في نيويورك إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية لطاقة ذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. أضاف دبلوماسيون أن اقتراح عراقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها طهران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات مفصلة عن وضع اقتصاد بلاده. اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. أكد سلام خلال زيارته إلى النبطية في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهل الجنوب لم ولن يتغير.
9: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة. دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
3: أكد المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أنها تسعى إلى سلام راسخ ودائم مع أوكرانيا وليس هدنة مؤقتة. جاءت تصريحات كريملين تعليقا على تقارير بشأن تحضير تركيا والأمم المتحدة لمفاوضات بين موسكو وكييف لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. كما شدد المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف على أن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية المقدمة للقوات الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل كامل. أوضح بيسكوف أن هذه الإمدادات

تشمل المعدات العسكرية والذخائر والوقود، مضيفا أن كييف ستدفع ثمن ضرباتها في البحر الأسود. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف

0: 160 طائرة بقيمة 8 مليارات دولار حطت المقاتلتان في قاعدة جوية في وقت تسعى فيه تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لردع أي هجوم صيني محتمل وسط معارضة بكين لمبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.
1: لأن التهديد الذي نواجهه مستمر فالتهديد من الصين الشيوعية قائم دائما ولذلك علينا تعزيز قدرتنا الدفاعية.
2: أعتقد أن الأمر طبيعي إلى حد ما وبحكم عملي في مجال الطيران أدرك أن هناك دائما عوامل غير متوقعة قد تتسبب في التأخير وفي نهاية المطاف تبقى السلامة هي الأهم.
3: لا شك أن قدراتنا القتالية ستتحسن لكن أكثر ما نفتقر إليه حاليا هم الطيارون وبالطبع آمل أن تقدم الحكومة حوافز مالية أفضل للطيارين العسكريين.
0: في نهاية النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تسقط مسيرة حوثية انتحارية في سماء عدن وتنفذ 20 غارة جوية على أهداف للميليشيا في تعز. طيار فلاي دبي يبلغ رئيس وزراء الهند بتفاصيل الحادثة ومودي يشيد بشجاعته وسرعة بديهته.
4: أهدى لكل أبنائها جيشها واحد وقرارها واحد لا سيما قرار الحرب والسلم.
0: نواف سلام يعلن عودة مؤسسات الدولة اللبنانية إلى النبطية بالجنوب ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. مصادر تفيد باقتراح عرقجي تفتيش المنشآت النووية مقابل تخفيف العقوبات وترامب يشكك بالتزام إيران بأي اتفاق. كريملين يهدد أوكرانيا بدفع ثمن ضرباتها في البحر الأسود ويؤكد الرغبة في سلام دائم وليس هدنة. تحية لكم إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: الظروف التي أدت إلى محاولات الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
6: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
5: مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
6: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذاك اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
5: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
7: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات، فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم، وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن، حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إلا ما أقول من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلة. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، وسعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه، شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج، لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد، وبعض العلماء من تهامة، وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين عن الشوكاني. لماذا منحته هذه المساحة أكثر من غيره من العلماء؟
1: الشوكاني شخصية مفارقة للسائد وللوعي الديني في ذلك الوقت، وشخصية تعتبر شخصية ثقيلة جدا في الميزان العلم الشرعي. صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا ومفسرا، وتحدثت عن منهجه في

0: في العقيدة، وتحدثت عن الكثير من من من من الميادين الشرعية التي طرقها، لكن كان هناك جانب مسكوت في حياة الشوكاني وهو ما يتعلق بالسياسة. الشوكاني كان في وقته كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن، وبالتالي كان لابد من الحديث عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات. وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
1: نعم، أو في نجد،
0: أو في
1: شخصية الشيخ عبد اللطيف.
0: نعم،
1: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة، معلش ممكن أستبق الأحداث في هذه فكرة، أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج. يعني هل الشوكاني هو، طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي، هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
0: بلا ريب، بلا ريب، هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبقه من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة، سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود، وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة بن الوزير في التاسع الهجري،
1: نعم،
0: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
1: إذا تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
0: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد، طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب، وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد، أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
1: على عكس الإمامية،
0: على عكس الإمامية التي لديها تعتبر تراث، هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره، لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد.

0: بالقبول لديهم
1: السنية.
0: نعم بالقبول لديهم فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
1: طيب الآن سنستعرض إن أذنت لي وأذن لي الكرام هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
2: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحا علميا وإرثا فكريا نادرا، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثرا في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القدير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول، ويجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
1: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام فيما عرف بالدولة القاسمية.
0: صحيح.
1: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي وهم أصلا من السادة الأئمة يعني السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش، هل كانت الدولة أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
0: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى موانئ أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا. لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاة. من هنا نشأ المنصب، منصب قاضي القضاة. ومن هنا كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبقا في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون

0: يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر، كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية،
1: يحتكر المعرفة الدينية،
0: وإلا في تقدير الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية لكان الأمر مختلفا،
1: لما وجد ظاهرة الشوكاني.
0: نعم.
1: حسنا، طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
3: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
2: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
3: أنا لا تجن على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
2: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية الذي عاصر 3 من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع هو مع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية، دكتور علي عوض آل قطب المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكاني اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
6: هو نسف المذهب الهادوي من أوله لآخره، من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حيا على خير العمل في الأذان، كثير يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفها وفندها.
7: فألف كتاب إرشاد الغبي، بين فيه أن الآن مجمعين، فقهاء الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
8: أنا أربأ بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية وهو واحد من ممن نسفوا أسس الزيدية من أساسها.
9: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه. إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة، بيني وبينك ما هو ولا سني، هو مارك.
5: أنا أضحكني ما تفهم.

0: فضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم يعني احنا بنقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا ايش؟
1: الشوكاني في تقديري انه خارج عن التصنيف. ولكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا اعتبره سليما. اذا ذهبت الى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطأ؟ مكمن الخطأ هو من التصور حيال الزيدية. ما هي الزيدية؟ الزيدية هي هي هي هي تاريخ عريض. إذا كنا سننظر إلى الزيدية بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الإجابة بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه برموزه بتراثه بمسائله، سنتوقف حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة جدا، وسبقتها أيضا مدارس أخرى، على سبيل المثال المطرفية، هي فرقة في الأصل كانت تعتبر زيدية. بعدها بقرون تأتي مدرسة ابن الوزير، وثم كان من آخر علمائها في العصر الحديث الإمام الشوكاني. وبالتالي إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته، لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
0: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام. لو كان الأمر كذلك لما استعان به 3 من أئمة الدولة القاسمية، التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب. يعني
1: صحيح، أنا ما يجعلني أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه، أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يتحدث عن يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت، مثلا على سبيل المثال فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
0: بالتالي ينفي مقولة أن الفرقة الناجية هم أهل السنة.
1: نعم. نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا، ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في في في في مذهب معين لا أراه موضوعيا.
0: أيوة، كأنه مثل ما تفضلت، كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو
1: صحيح صحيح. لكن أيضا نزعة بالكامل من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
0: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم. والهادوية.
1: نعم.
0: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها. صحيح. بالهادوية.
1: التراث الزيدي والمذهب الزيدي في صقور وحمائم، وفي مقلدين ومجتهدين، وفي وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره بدرجة كبيرة.
0: نعم.
1: لا يمكن.
0: الغريب أنه وجدنا البعض، تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور، هو أخوه إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة،

0: تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، أو بل هم أئمة أهل السنة صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن أنت تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
1: الشوكاني يا أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
2: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
0: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس ظاهره فكري وباطنه سياسي. فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر لأن خلطت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ، في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
3: ربما لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء. توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا، وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي لكن الشوكاني يعتبر في تقديري محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
0: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا محمد عبد العظيم الحوثي؟
3: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب وقد تنشطر الأفكار وقد تتجه، لكن اعتبار، وقد يكون هناك في الفكرة الواحدة يمين ويسار،
0: نعم،
3: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
0: متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ. يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده الشهيرة؟
3: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات التي طبعت، من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه، كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن، وهذا هو السبب الذي يجعل، وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية وهذه الموسوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
0: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة

رجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية، وهنا ندخل في معترك صعب يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهب للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء، بل صلب خصومة، صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك دكتور علي عوض القطب المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة، أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا مع الشوكاني بين وروده وأشواكه. مع السلامة.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
4: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء، السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام. كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع،
3: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
4: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
3: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة من العربية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط دفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. أفادت مصادر عسكرية بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. قبل ذلك نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، مضيفا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا آخر في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية شدد على أن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. قبل ذلك أعلن اللواء التركي المالكي عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن التركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية. وتوالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. كما دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها.

0: أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، مؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
1: First of all, has anybody briefed you about whether or not the pilot of the Fly Dubai plane is linked to Iran?
2: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
1: Mr. President, this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
2: It could have been, yeah. They'll be hit very hard. Don't worry. You just ask them. They know what happened.
3: The taxpayer money
2: be hit very hard.
0: من جهة أخرى، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، مطالبا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب.
4: And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our Navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
0: أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقترح خلال لقاءاته في نيويورك إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. وأضاف دبلوماسيون أن اقتراح عراقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها طهران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات مفصلة عن وضع اقتصاد بلاده. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. وأكد سلام خلال زيارته إلى النبطية في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب لم ولن يتغير.
5: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أنها تسعى إلى سلام راسخ ودائم مع أوكرانيا وليس هدنة مؤقتة. وجاءت تصريحات الكرملين تعليقا على تقارير بشأن تحضير تركيا والأمم المتحدة لمفاوضات بين موسكو وكييف لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. كما شدد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية المقدمة للقوات الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأوضح بيسكوف أن هذه الإمدادات تشمل المعدات العسكرية والذخائر والوقود، مضيفا أن كييف ستدفع ثمن ضرباتها في البحر الأسود. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس. كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. تسلمت تايوان أول مقابل

0: قاتلتين من طراز F-16 أمريكية الصنع ضمن صفقة تشمل 66 طائرة بقيمة 8 مليارات دولار. وحطت المقاتلتان في قاعدة جوية بمدينة تايتونغ في وقت تسعى فيه تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لردع أي هجوم صيني محتمل وسط معارضة بكين لمبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.
1: لأن التهديد الذي نواجهه مستمر، فالتهديد من الصين الشيوعية قائم دائما، ولذلك علينا تعزيز قدرتنا الدفاعية.
2: أعتقد أن الأمر طبيعي إلى حد ما، وبحكم عملي في مجال الطيران أدرك أن هناك دائما عوامل غير متوقعة قد تتسبب في التأخير، وفي نهاية المطاف تبقى السلامة هي الأهم.
3: لا شك أن قدراتنا القتالية ستتحسن، لكن أكثر ما نفتقر إليه حاليا هم الطيارون. وبالطبع آمل أن تقدم الحكومة حوافز مالية أفضل للطيارين العسكريين.
0: إلى اللقاء.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
5: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
4: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
5: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
4: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديداً ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية حالياً؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
3: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الليلة 6:30 على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. الداخلية السعودية تنهي التحقيق في حادثة فلاي دبي، المساعد اعتدى على الكابتن. روسيا وأوروبا تصعيد متبادل وكالينينغراد تفتح باب التهديد النووي. من بغداد إلى واشنطن، ترامب يعلن نهاية فصل عسكري في العراق. وترامب يغير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق في اجتماع مع قادة القطاع. ومن المحاماة إلى السياسة، فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تقود حكومة المغرب.

0: مساء الخير. رحلة اعتيادية تحولت إلى حادث استقطب اهتمام متابعي حركة الطيران حول العالم وأثار تداعيات أمنية وسياسية في المنطقة. ملابسات الهبوط كشفت عنها وزارة الداخلية السعودية عن نتائج أولية للتحقيقات شارك فيها فريق أمني إماراتي. النتائج الأولية أظهرت وقوع اعتداء من مساعد قائد الطائرة على قائدها، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفرقة. الطيار ومساعده غادرا المملكة متجهين إلى أبوظبي برفقة فريق أمني إماراتي بعد تلقيهما العلاج. أما بقية الركاب وعددهم أكثر من 170 نقلوا على متن طائرة فلاي دبي إلى وجهتهم النهائية. وبينما لا تزال دوافع الاعتداء تحت التحقيق، دخل الرئيس الأمريكي على خط القضية وقال إذا ثبت تورط إيران فإن واشنطن ستضرب بشدة.
1: Oh, they'll be hit very hard. Don't worry. You just ask them. They know what happened.
2: The taxpayer money be used

0: أحد مستشفيات أبو ظبي ظهر الطيار الهندي بأنبوب أكسجي وضمادات تغطي رأسه ليروي لرئيس الوزراء الهندي تفاصيل ما حدث. مودي أشاد بدوره بشجاعة وسرعة بديهة الطيار الهندي، وقال إن تصرفه ساهم في إنقاذ أرواح وحافظ على صورة الطيارين الهنود. نستمع.
1: في تلك اللحظة كنت أصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وعندما كنت ملقيا على الأرض أدركت أن الطائرة تهوي للأسفل، ورغم استمرار تعرضي للضربات تمكنت من فتح الباب، وكان كل من ساعدني شريكا أساسيا ومحوريا في هذا الجهد. البلاد بأسرها تدعو لك، فقد أسهمت شجاعتك وسرعة بديهتك وقرارك الذي اتخذته في جزء من الثانية في إنقاذ أرواح كثيرة. واليوم يمكن للبلاد بأكملها أن تقول بكل فخر إن الهنود ليسوا ممن يسلبون الأرواح، بل هم أناس مستعدون للمخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين.
0: وبعد وصول الطيار ومساعده إلى أبو ظبي، اطمأن سفير الهند لدى الإمارات على صحة الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشهار وتعافيه بشكل جيد، مشيدا بتعاون السلطات بعد توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
2: قبل قليل حظيت بفرصة لقاء الكابتن سميث ابن الهند الشجاع هنا في الإمارات العربية المتحدة، كانت عائلته موجودة أيضا والتقت به. إنه بصحة جيدة وحالته مستقرة ويتماثل للشفاء بشكل جيد. لقد حصلنا على التعاون الممتاز من السلطات المحلية وسلطات الإمارات، وتقدم له رعاية صحية وطبية ممتازة. نحن على تواصل مستمر مع السلطات المحلية لنضمن توفير أفضل رعاية طبية ممكنة للكابتن سميث.

0: ننتقل إلى العلاقة بين روسيا وأوروبا التي تتحول إلى مرحلة جديدة من التوتر والتهديدات المتبادلة مع تصاعد التحذيرات المتبادلة بشأن كالينينغراد، المنطقة الروسية المنفصلة جغرافيا عن باقي الأراضي الروسية والتي تقع بين بعض من دول أعضاء حلف الناتو. موسكو روحت برد عسكري واسع محذرة من أن أي محاولة لعزل المنطقة أو حتى فرض حصار عليها قد تعامل كتهديد وجودي، وصلت حتى للتلويح بالقدرات النووية وهو ما أشعل الفتيل ربما. في المقابل رفض الناتو ما وصفه بالخطاب النووي غير المسؤول من روسيا، مؤكدا أن تحركاته ذات طابع دفاعي. وبينما ترفع روسيا انفاقها العسكري وتعزز قوتها، تسرع أوروبا خططها الدفاعية لتتحول كالينينغراد إلى واحدة من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين موسكو والغرب في ظل استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا.
1: إذا وقع هجوم مباشر على الاتحاد الروسي يستهدف تحديدا كالينينغراد أو ربما أراضي روسية أخرى، فإن مسألة استخدام الاتحاد الروسي لكافة الأسلحة المتاحة لديه ستطرح حتما وفورا على جدول الأعمال.
2: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies. It is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing. It is failing on the battlefield in Ukraine. And it is failing to undermine our unity and support for Ukraine.

0: هبط الانسحاب بتولي علي الزيدي رئاسة الوزراء، واصفا إياه بأنه رئيس جديد ورائع، مشيرا إلى أنه دعمه منذ البداية، فيما استعاد مسار العمليات العسكرية الأمريكية من عهد جورج بوش، مرورا طبعا بأوباما وإلى بايدن، وصلا إلى إدارته في 2026، موجها لهم في الوقت نفسه الانتقادات اللاذعة.
1: Pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. It's been a long time with very bad decision making that got us involved in this quagmire in the first place. It was a quagmire. Many, many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America, and importantly, we leave with Iraq having a wonderful new prime minister. Ali Al-Zaidi, fantastic guy, friend of mine. So this day is a victory for the United States. It's a victory for Iraq and a decisive victory over ISIS.
0: واستكمالا للملف ومن الجانب العراقي، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ان الاجهزه الامنيه بسطت سيطرتها على المشهد الامني، مؤكدا ان انتهاء مهمه التحالف الدولي يتزامن مع انسحاب القوات الامريكيه من العراق.
2: بسطت اجهزتنا الامنيه بمختلف صنوفها سيطرتها على المشهد الامني والميداني في انحاء العراق كافه. وبذلك تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا على واحدة من أحلك صفحات التطرف والوحشية في التاريخ.

بغداد إلى واشنطن. ترامب يعلن نهاية فصل عسكري استمر عقود مع مغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، معتبرا الخطوة انتصارا للبلدين وهزيمة حاسمة لداعش.

0: فكرة، جيم كون أون صديق لي. إنه صديق لي، إنه يحب ترامب وهو لا يحب الكثير من الأشخاص. أنا تقريباً الشخص الوحيد في العالم بأسره الذي يحبه، وأنا أحبه أيضاً، وأتعرض لانتقادات شديدة عندما أقول ذلك. بهذه الكلمات تطرق ترامب مادحاً زعيم كوريا الشمالية.
1: That's interesting. You know why? Because he had a different president, and they could have stopped him. He happens to be a friend of mine, Kim Jong-un. He's a friend of mine. He likes Trump. Doesn't like a lot of other people. I'm about the only person in the entire world that he likes, and I like him. I get in a lot of heat when I say that. People say that's terrible. He does have a nuclear capacity, a large nuclear, pretty large nuclear, not like us, but he has a nuclear capacity, Kim Jong-un. And you know why? Because they had presidents. It didn't do what I did.
0: أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية بقيادة إيلون ماسك، ووضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. ويقود المشروع بشكل مشترك كل من إيلون ماسك وبالمر لوكي مؤسس شركة أندرويل المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، بالإضافة إلى مختص سياسي آخر. بيانات ملايين العاملين في البنتاغون في مرمر الاختراقات السبرانية، والهدف هذه المرة ليس سلاحا أو نظاما عسكريا، بل بيانات البشر الذين عملوا داخل الوزارة. وبحسب ABC نيوز، فإن الاختراق طلب بيانات نحو 3 ملايين شخص، من بينهم أكثر من 2 مليون على قيد الحياة، ونحو 300,000 متوفى. والأخطر أن البيانات لم تقتصر على معلومات تعريفية، بل شملت كذلك أرقام للضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات، وحتى سجلات الوظائف التي شغلها العسكريون والموظفون المدنيون.
2: So today we are leveraging a unique source of American advantage, one our adversaries do not have. Our innovators, our senior leaders, and our technologists.

0: thinkers and doers who will forecast the creative solutions for tomorrow's conflicts. And that's why today, at my direction, I'm announcing Project Meridian, an effort led by America's best minds to study the future of warfare. Under the leadership of the department's chief technology officer, Emil Michael, Project Meridian will be co-led by three of our nation's best minds: Elon Musk, Palmer Luckey, and Newt Gingrich.
1: أعلنت روسيا عن طرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل اتخذته بودابست شهر سبتمبر الماضي. استهدف طبعا 10 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية بتهمة ممارسة أنشطة غير مقبولة. وطالبت الخارجية الروسية المعنيين من البعثة الدبلوماسية المجرية مغادرة البلاد في غضون أسبوعين. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 2018 بعد علاقات وصفت بالمؤيدة لموسكو في عهد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان. الحياد السويسري مبدأ أساسي في السياسية الخارجية لسويسرا يمنعها من المشاركة في أي حروب مسلحة بين الدول. هذا الحياد الذي يعود تاريخه إلى القرن 19 الميلادي خضع لاستفتاء شعبي في محاولة لتجديده، لكنه قوبل برفض واسع. نحو 70% صوتوا ضد المبادرة التي كانت ستقيد قدرة البلاد على فرض العقوبات والتعاون العسكري مع تحالفات مثل حلف شمال الأطلسي مثلا، ليبقي السويسريون الباب مفتوحا أمام سياسة حياد أكثر مرونة في التعامل مع الخارج، بما فيها طبعا المشاركة في أنظمة العقوبات والتعاون لتعزيز الأمن. ابقوا معنا نتابع بعد قليل. ماكرون: بريكسيت أكبر كذبة خلال 30 عام ماضية.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

الأطراف الأكثر تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي على طاولة واحدة، أو بالأصح مجال الذكاء الفائق سوبر انتليجنس بحسب ما أطلقه ترامب على الذكاء الاصطناعي. طبعاً اللقاء جمع أسماء بارزة في المجال، من بينها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، إلى جانب مسؤولين من أوبن أي آي وحتى أنثروبيك. قادة اختلفوا فيما بينهم بشأن مخاطر أنظمة متقدمة قد تتجاوز قدرتها على رقابة الحكومات، لكن ترامب رفض إبطاء عمليات التطوير لأنها حسب رؤيته قد تمنح الصين أفضلية في سباق التكنولوجيا. النتيجة طبعاً توقيع كبار قادة شركاء الذكاء أو شركات الذكاء الاصطناعي على اتفاق ملزم أخلاقياً يركز على الرقابة والتنظيم الذاتي للشركات.

0: be signing a document today at about 5 o'clock, renaming artificial intelligence, because it's not artificial. We all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
1: الاتفاق المعني بالذكاء الفائق حدد 4 طبقات متدرجة من الضوابط والتدقيقات الأمنية كذلك. تعهدت كبرى الشركات بتطبيقها طبعا، بداية من تطوير أنظمة رقابة داخلية متينة معنية بمتابعة قدرات النماذج المطورة أثناء التدريب وحتى بعد إطلاقها، ومن ثم إجراء مراجعة مستمرة للمخاطر ورصد أي خلل أو انحراف عبر فرق داخلية متخصصة تضمن معالجة الثغرات التقنية. أما الطبقة الثالثة فتكون عبر إخضاع ضوابط لتدقيق خارجي مستقل عن المؤسسة يختبر فعاليتها عبر تقييمات محايدة ومستقلة كذلك. وأخيرا طبعا إنشاء لجنة مستقلة داخل مجلس إدارة كل شركة تتولى الإشراف المباشر على فرق الرقابة والمدققين الداخليين والخارجيين.
2: A set of principles and commitments around building robust internal controls and detecting if there are any issues with the technology, coupled with multiple layers of auditing and controls, starting with internal risk review, external auditors and evaluators, and agreeing that we're going to have all of our boards of directors independently review the reports that come from the auditors. I think that these are good steps forward. The idea isn't that this is the only thing.
1: وبعد الاتفاق بدت الصورة أكثر تفاؤلاً من داخل قطاع الذكاء الفائق نفسه، من بينهم طبعاً الرئيس التنفيذي لأنثروبيك الذي يرى أن الوصول إلى آلية تحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي بات بالفعل أمراً ممكناً. أما الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ فذهب أبعد من ذلك ووصف الحوار مع إدارة ترامب التاريخي، فيما أكد رئيس شركة ألفابيت سوندار بيتشاي حرص شركات التكنولوجيا على طرح منتجاتهم بشكل آمن. إليكم.
3: I think the technology has very real risks, and you know, the mechanism how we address those risks is still under discussion. But we all need to work. We all need to work together to make sure that we can win, and we can win safely. If we do this right, if we work with the president and everyone here, we can win safely.
2: I was very proud to have that discussion with a number of our colleagues who I think are running great companies. It was sort of a historic conversation. I don't think anything like this has come before, and I think this is a meaningful step forward.
4: We have to make sure we are addressing the risks, and the president has asked us as an industry to step up, and we want to make sure we're putting our products safely.
1: إيلون ماسك أيضاً بدأ متفائلاً بما ينتظر هذا القطاع، تحدث عن ذكاء قد يقود إلى وفرة اقتصادية وقفزة واسعة في مستوى المعيشة. لكن ماسك ارتكب هفوة أمام الرئيس الأمريكي وأطلق عليه الذكاء الاصطناعي، ثم صحح عبارته وسماه الذكاء الفائق وشكره ترامب حتى.
5: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI, SI, pardon me.
6: Thank you.
5: Superintelligence. When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
1: ومن رقابة الشركات إلى الإشراف على قطاع الذكاء الفائق بأكمله، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل لجنة من 10 أعضاء، وذلك بهدف متابعة قطاع الذكاء الفائق وسلامة أنظمته، مع إعادة التأكيد على أهمية التنظيم الذاتي لقطاع الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الفائق بالتوازي مع دور الجهات الحكومية والرقابية القائمة في البلاد.
0: And we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important. There's something else that was discussed, and that's local communities. This is a group that loves local communities. They love our country. And they're going to work with local communities for the data centers in particular. And they're going to work to make the community happy.
1: قادة التكنولوجيا حاولوا عبر تصريحاتهم طمأنة الشارع الأمريكي بعد الانقسام الدائر داخل القطاع بشأن حجم الرقابة المطلوبة على الذكاء الفائق. استطلاع رأي أجرته شبكة CNN في منتصف سبتمبر أظهر أن 82 من الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء سرعة التطور الهائل. كاميرا العربية ويك أند استطلعت رأي الشارع الأمريكي حول المخاوف من التطور الذي يشهده قطاع

0: ذكاء الفائق.
1: I don't know nothing about that, but I believe that the intelligence of artificial intelligence is going to be super. I do believe that. It's going to change a lot. It's already doing it. So, you know, even when I take pictures, it doesn't look, it looks weird.
2: Well, what I like about it is that to keep it kind of self-regulated among the existing companies is probably the right thing to do. I mean, the last thing I think he wants is the government to get involved with regulation of this.
3: I think it's already out of control. I think it's already too far gone. I think AI can get out of control at any point. And I think we're already too far gone, brother.
4: Probably yes, because it's growing. People are getting more insights into that new tech and they're inventing more. So yes, technically.
0: بعد سنوات من الطلاق السياسي إن صح التعبير، باريس تفتح الباب أمام لندن للعودة إلى البيت الأوروبي في وقت يتجدد فيه النقاش داخل بريطانيا بشأن مستقبل علاقتها بالاتحاد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحب بإمكانية عودة بريطانيا إلى التكتل واعتبرها خبرا ممتازا وقرارا جيدا، لكنه شدد على أن لندن لا تستطيع انتقاء الحريات التي تناسبها من الاتحاد الأوروبي من دون تحمل بقية الالتزامات. وفي مدريد ذهب ماكرون أبعد من ذلك وصفا بريكزيت بأنه أكبر كذبة خلال الثلاثين عام الماضية.
5: البريكزيت c'est le plus grand mensonge des 30 dernières années. Ceux qui disaient on sera plus riche 8 points de PIB en moins 10 ans plus tard, on va régler le problème de l'immigration, c'est plus compliqué qu'avant et on va cartonner en commerce international, c'est pire.
0: اقترح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بنيامين حداد توجيه مليارات اليوروهات المحصلة من غرامات جوجل إلى خفض مساهمات دول الاتحاد الأوروبي في موازنته. وقال حداد إن الغرامات التي تصل إلى أكثر من 4 مليار يورو تمثل مصدر إيرادات جديد ينبغي أن يخفف تلقائيا الأعباء المالية عن الدول الأعضاء. وتأتي الدعوة فيما تتفاوض عواصم الاتحاد على موازنة وسط خلافات بشأن حجم الإنفاق وأولوياته. عملية احتيال واسعة لبيع هواتف مستعملة على أنها جديدة عبر الإنترنت أسفرت عن توقيف 7 مشتبه بهم في 19 دولة أوروبية. وبحسب مكتب المدعي العام الأوروبي، نفذت الشرطة أكثر من 160 مداهمة منذ السبت الماضي، واستهدفت شبكة باعت أكثر من 1 مليون هاتف مستعمل منذ عام 2018. وكانت الشبكة تجمع الأجهزة في هونغ كونغ ودول أخرى باستخدام مكونات مستعملة ثم تعيد تغليفها وتسويقها عبر منصات إلكترونية على أنها جديدة، فيما شملت التوقيفات كذلك زعماء لشبكات عصابات. فتحت السلطات الفنلندية تحقيقات بشأن عدد من حوادث اقتحام منازل نواب البرلمان في البلاد. ومع تكرار هذه الحوادث لم يستبعد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو أن تكون جهة أجنبية وراء هذه العمليات، ملمحا طبعا إلى ضلوع روسيا في الأمر، محذرا من محاولات زعزعة استقرار فنلندا بفعل دعمها المستمر لأوكرانيا. كيف يمكن لجسد أن يمر من هذا الفراغ؟ هذا المشهد الذي يثير الدهشة صور من داخل أحد السجون البرازيلية، وهو سجين على ما يبدو يحاول الهروب من بين قضبان زنزانته الضيقة، حتى نجح في النهاية من الهروب بالفعل فيما وثقت كاميرات المراقبة العملية كاملة.

0: جيفاني أندريس روحاس المعروف بلقب أرانيا أو العنكبوت في قبضة الأمن الأمريكي بعد أن تأخر تسليمه عدة أشهر بسبب منحه حصانة من قبل الحكومة الكولومبية السابقة، لكن الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس المحافظ أبيلاردو رفعت الحصانة عنه وسلمته. اللافت أن الرئيس الكولومبي الجديد لم يكتفي بالإشراف على عملية التسليم، بل ظهر في خطاب ناري أمام الكاميرات يدين فيه المتهم.
1: Nunca más Colombia arrodillada ante las mafias. Nunca más los ciudadanos de bien asustados por criminales como este. En la era del tigre serán estos criminales los que sientan miedo y terror. Interpol, procedan.
0: مركبة ستارشيب تصل إلى المدار للمرة الأولى بعد 13 رحلة تجريبية بعد قليل.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
6: المحاماة إلى السياسة، فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تقود حكومة المغرب، وهي طبعا أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب كامل. فاطمة الزهراء المنصوري تصل إلى المنصب بعد مسار سياسي بدأ من المحاماة في مراكش، ومر برئاسة المدينة والبرلمان وكذلك الحكومة. الوصول إلى هذا الموقع بالنسبة لفاطمة المنصوري لا يمثل نهاية المسار، بل بداية لمرحلة أكثر تعقيدا. فالمنصوري أمام ملفات اقتصادية واجتماعية وحتى حكومية تنتظر أن تتشكل ملامحها في ظل تحديات متعددة بحسب الأوساط المغربية. وفي أولى محطات فاطمة الجديدة استقبلها العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد فوزها في القصر الملكي لتبدأ رسميا مرحلة جديدة على رأس الحكومة المغربية.
7: في نهاية هذا الممر في الطابق الأول تدار مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة امرأة للمرة الأولى في تاريخ المملكة. فاطمة الزهراء المنصوري هي أول امرأة في تاريخ المغرب تتولى رئاسة حكومة، والمطلوب منها الآن أن تفاوض وتحاور وتنصت وتقود المشاورات مع أبرز قادة الأحزاب، إلا أن الطريق نحو هذا الممر كان حافلا بالتحولات. في عام 2009 دخلت معترك المسؤولية العمومية كأول امرأة تترأس مجلس مدينة مراكش. مسار امتد من إدارة الشأن المحلي إلى قبة البرلمان ثم إلى الفريق الحكومي كوزيرة في الولاية الماضية للإسكان والتعمير. واليوم تقف المنصوري في نقطة مختلفة تماما من مسارها، حيث تتشكل ملامح تجربة حكومية جديدة تتقاطع عندها أعقد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى السؤال الذي ينتظر الجميع إجابته، من سيعود من هذا الممر وقد حجز لنفسه مكانا على طاولة القرار في حكومة المنصوري؟ فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
8: فاطمة الزهراء المنصوري امرأة ذات شخصية قوية متمكنة ومتمرسة في السياسة.
9: أنا كأنثى فرحانة الصراحة حيت كاينة أول مرة عندنا مرأة في رئاسة الحكومة، شي صراحة كيفرح.
10: ومزيانة مرة تشد رئاسة الحكومة حيت عطينا بزاف الفرص للرجال أنهم يديروا شي حاجة.
11: إن شاء الله يكونوا الوعود اللي قالت لنا يكونوا هما هذوك بالنسبة للسميك وبالنسبة للغازوال وشحال من حاجة وغلاء الأسعار.
12: كنتمنى من رئاسة الحكومة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري أنها تحل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المغربي، من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
13: المواد الغذائية كل شيء بقيت يرتفع بزاف، يعني كيزيد عاد زادت البارح ولا ما عرف قالك عاوتاني في المازوط وفي ليسانس ياك. هو هادشي ما يعني بغينا حيت الوضعيه تحسن على كل شيء.

الأبيض والإعلام الأمريكي. اتجهت كل من CNN وMSN وبوليسيكو إلى القضاء مجدداً بعد منع مراسليها من مرافقة ترامب، رغم قرار قضائي سابق جمد الحظر الذي فرضه على الشبكات الثلاث. الوسائل الإعلامية

0: تطلب من قاض فيدرالي إصدار أمر قضائي مبدئي يضمن استمرار وصول مراسليها إلى البيت الأبيض إلى حين صدور حكم نهائي في القضية، في خطوة تأتي وسط مخاوف عن عودة الحظر فور انتهاء الأمر التجميد الذي أصدره القاضي لمدة أسبوعين.
1: Dario has been fantastic. We had dinner the other night, and he agrees with everyone. I mean, we all agree.
0: جدول مزدحم أمام وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في خضم الحرب ضد إيران، لكن ماذا لو توقف كل شيء للحظات وحصل روبيو على إجازة؟ كيف سيقضيها يا ترى؟ في مقابلة مع فوكس نيوز كشف روبيو عن هواية بسيطة لكنها تزعج على ما يبدو زوجته، وهو الجلوس أمام التلفزيون ومشاهدة مباريات كرة القدم.
2: So if you could get a full week off without having anyone access you, what would you do?
3: Well, my wife's going to hate this answer, but I'd love to sit down and like watch like every college football game starting at noon Eastern until when the West Coast games end at 2 a.m. our time Eastern. I'd love to be able to do that at least one weekend. I doubt I'll be able to do that anytime soon.
0: في لحظة نادرة توقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة الأمريكية كريستا جايل بايك في ولاية تينيسي بعدما تلقت جرعتين من الحقن المميتة من دون أن تفارق الحياة، فنقلت إلى المستشفى تحت حراسة مشددة. وأعاد الحادث الجدل حول بروتوكولات الإعدام في الولايات المتحدة، فيما يستعد محامو بايك للطعن في أي محاولة جديدة لتنفيذ الحكم باعتبارها قد تخالف الحظر الدستوري على العقوبات القاسية. وكانت بايك قد أدينت بقتل كولين سليمر عام 95، وكان من المقرر أن تصبح أول امرأة تعدم في تينيسي منذ أكثر من قرنين. ستارشيب تصل إلى المدار للمرة الأولى بعد 13 رحلة تجريبية لتحقق شركة ما كانت تطارده منذ بداية إطلاقها. في الرحلة 14 نجحت ستارشيب في تجاوز الغلاف الجوي والوصول فعليا إلى المدار الأرضي لأول مرة، وذلك في إنجاز ينقل الاختبارات من مجرد الإطلاق والعودة إلى مرحلة اختبار المركبة في بيئة الفضاء فعليا.

رياح عاتية وشوارع تحولت إلى أنهار بمساحة شاسعة في المكسيك، والسبب هو إعصار بولو الذي ضرب ساحل المكسيك على المحيط الهادئ. وفي بلدة بويرتو سان كارلوس غمرت المياه الشوارع وانقطعت كذلك الكهرباء عن السكان. السلطات حذرت من رياح قد تهدد الحياة وفيضانات مفاجئة مع استمرار الإعصار.

0: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟

0: حدثا شعبيا اكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو اول مثقف يقرر النزول الى انتخابات برلمانيه. وقتيل فرق فودة لانه قارب ظاهره توظيف الاموال الجماعات الاسلاميه في ذلك الوقت. الى الان بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونيه ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الاستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. الوقت يؤثر
3: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أين الجامعة العربية من
7: ما يحدث؟ كل ده في آن واحد. عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
6: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
2: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
7: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
6: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
6: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني نهاية الحوار.
7: بس مش هزعل.
6: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: طاب يومكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 20 غارة على مواقع للحوثيين في تعز ومواجهات عنيفة في الجبهة الشمالية. وسط تلويحه بمهاجمتها مجددا، ترامب يشكك بالتزام إيران في أي اتفاق ويدعوها إلى اتخاذ القرار الصائب. نواف سلام يعلن عودة مؤسسات الدولة اللبنانية إلى النبطية بالجنوب ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. وسط ضغوط أمريكية، فرنسا تقترح الإفراج عن 100 مليون برميل ديزل مناصفة بين أوروبا وأعضاء وكالة الطاقة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تستهدف منشآت طاقة وجسور موانئ، والكرملين يؤكد لا نسعى إلى هدنة مؤقتة. البداية من اليمن، نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات الحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. فبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الغارات تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين. أضاف أيضا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. فالمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. من منطقة التربة في جنوب تعز، موفد العربية محمد الأشقر. محمد أهلا بك معنا، أين تقف الآن تحديدا وما الذي تعنيه هذه المنطقة في سير المعارك الضارية التي ما زالت متواصلة منذ أكثر من أسبوع؟
1: نعم نادين، يعني حقيقة نحن الآن على أطراف التربة وتحديدا على الطريق الواصل بين مدينة التربة ومدينة تعز. طبعا هذه المنطقة هو أو هذا

0: الطريق هو الخط الجنوبي والشريان المتبقي لمدينة تعز. طبعا يعني يوم أمس قطع هذا الطريق من خلال الهجمات التي شنتها على محاور عدة لعل أبرزها جبهة بني عمر. طبعا تمكنت في البداية يعني هذه الميليشيات من التقدم والتسلل إلى بعض النقاط في محيط جبهة بني عمر، ولكن يعني أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من استعادة السيطرة على جميع النقاط التي تقدمت إليها يعني ميليشيات الحوثي. طبعا يوم أمس يعني كثرت الأخبار وكثر الحديث عن هذا الطريق الذي نقف فيه، يعني وسائل إعلام موالية لميليشيات الحوثي وشخصيات ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطعا قالت أنها في مدينة التربة التي خرجنا منها قبل قليل، وقالت أيضا أن هذا الطريق الذي نسلكه هو طريق مقطوع. ولكن يوم أمس أساسا نحن وصلنا إلى مدينة تعز عبر هذا الطريق وهو الخط الجنوبي الواصل بين تعز ومدينة التربة. طبعا بالنسبة لي باقي المحاور يعني في هذه اللحظات اشتدت واحتدمت المعارك والاشتباكات في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وسط هجوم جديد للميليشيات الحوثية باتجاه المدينة. جاء هذا الهجوم وهذه الهجمات بعد يعني المعارك التي جرت خلال الأيام الماضية، نعم، والتي تمكنت من خلالها القوات المسلحة اليمنية من التصدي لها.
1: محمد، أمام هذه المعطيات كيف يعيش اليمنيون على وقع التصعيد الميداني؟ وأنت تتجول في منطقة جنوب تعز بين شارع وآخر، هل شعرت بأن هذه المنطقة تعيش أجواء حرب وإن كانت على الأطراف في مداخل المحافظات وفي المناطق القريبة؟
0: نعم يعني نادين، بداية يعني من خلال لقائنا للأهالي حقيقة يعني أهالي منطقة تعز هم رافضون تماما لدخول الميليشيات الحوثية إلى مناطقهم. هذا الأمر يعني جعل لهم عاملا إيجابيا للتعايش مع ما يجري. يعني حقيقة في مدينة التربة قبل قليل الصورة كانت واضحة، يعني الحياة شاهدناها طبيعية يعني والناس في الأسواق حتى على هذا الطريق الذي يعني ربما بضعة كيلومترات تفصله عن الاشتباكات أيضا الحياة طبيعية والمدنيون يتنقلون بين المنطقة والأخرى. ولكن الهجمات الحوثية خصوصا عمليات القصف التي تستهدف بها يعني المناطق السكنية بين الحين والآخر يعني تؤثر سلبا على حياتهم. هناك العديد من الجوانب يعني التي أثرت عليها الهجمات الحوثية، لعل أبرزها هو التعليم. يعني هناك مخاوف دائما من استهداف الميليشيات الحوثية للمدارس خصوصا في المناطق القريبة من خطوط المواجهة.
1: إذا كانت جبهة تعز هي الجبهة الميدانية الأبرز عندما نتحدث عن ضراوة المعارك بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيا الحوثية، أين تتركز الآن هذه المعارك محمد؟ وما هي الأهمية الاستراتيجية وفق القادة الميدانيين وفق الأشخاص والمقاتلين الذين كنت التقيت بهم بالنسبة للمناطق التي تجري فيها هذه الاشتباكات تحديداً؟
0: نعم يعني حقيقة بالنسبة لمحور تعز بالكامل أي مدينة تعز وما يحيط بها من محاور وسلاسل جبلية، طبعا المنطقة هي منطقة جبلية تشرف بشكل كامل على مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية وتشرف أيضا على المكتسبات والمناطق التي تقدمت إليها في الساحل الغربي.

0: طبعا السيطرة أو عدم السيطرة من قبل الميليشيات الحوثية على هذه المنطقة، يعني أنهم لم يسيطروا بشكل كلي على الساحل الغربي، بحكم أن هذه المنطقة تشكل خطر على ما على المناطق التي تقدموا لها في الساحل الغربي. ولكن هنا في محاور الاشتباك حقيقة لكل منطقة أهمية استراتيجية مختلفة عن الأخرى. مثلا جبهة بني عمر لها، هي تشرف على الوازعية من جهة، وأيضا تشرف على الطريق على طريق التربة تعز. وبالإمكان يعني ميليشيات الحوثي تحاول التقدم والسيطرة على هذه المنطقة لربط الريف الغربي وبالريف الجنوبي. بالنسبة للجبال شهدت اشتباكات ومعارك ضارية، يعني نحن نتحدث عن جبل أو محور حبشي في المنطقة.
1: نعم.
0: أيضا تقدمت فيها وتسللت الميليشيات الحوثية ووصلت إلى بعض المناطق، ولكن فجر اليوم أيضا القوات المسلحة اليمنية أعلنت أن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة على قرية كانت قد تقدمت إليها الميليشيات الحوثية.
1: أنا أشكرك محمد على كل هذه المعطيات. بطبيعة الحال ستكون معنا في سياق النشرات المقبلة ضمن هذه التغطية للأحداث في اليمن في كل ساعة. أنا أشكرك جزيل الشكر حتى هذه الأثناء من منطقة التربة في جنوب تعز، مفاد العربية محمد الأشقر. نبقى في ذات السياق في ذات الأخبار الميدانية، ولنفهم أكثر طبيعة هذه التطورات الميدانية معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رتفان دبيس. رتفان أهلا بك معنا. أمام هذه المعطيات هذه التطورات، نبدأ معك من جبهة عدن تحديدا. الحديث عن إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة، ما الذي جرى في جبهة عدن تحديدا؟
2: ميليشيات الحوثي عندما فشلت التقدم نحو محافظة تعز وحاولت منذ أسابيع من الجهة الجنوبية الغربية كما تحدث موفد العربية من الجبهة الغربية الشرقية، وكذلك حاولت قطع الطرقات من هيجة العبد إلى سامع إلى الكدحة جبل حبشي إلى البيرين إلى مناطق متعددة، وزجت بمئات المقاتلين. فشلت في هذه المنطقة وخسرت خسائر كبيرة بالعتاد وبالمقاتلين. بدأت تتخبط بشكل عشوائي بإطلاق الطائرات المسيرة إلى الأماكن السكنية إلى اتجاه العاصمة المؤقتة عدن، إسقاط هذه المسيرات، هي تحاول إرباك المشهد. اليوم دخول عدن، كنا نتحدث يوم أمس الأول عن 8 محافظات يمنية توجد فيها كثير من الاشتباكات منذ بداية التصعيد، لكن اليوم نتحدث عن دخول عدن، دخول صنعاء، دخول بمعنى أننا أمام حرب شاملة. ميليشيات الحوثي بدأت الآن تطلق الطيران المسير لكل مكان باتجاه العاصمة المؤقتة عدن وفي المناطق السكنية.
1: تتركز المعارك فقط في جبهة تعز تحديدا، بدنا نتحدث عن جبهات عدة مشتعلة في الجغرافيا اليمنية.
2: وهذا واضح أننا أمام حرب شاملة. يبدو أن التصعيد الذي بدأت بميليشيات الحوثي من البر إلى البحر انتقل إلى 8 محافظات، اليوم نتحدث عن 10 محافظات يمنية. في صنعاء الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية مساء الأمس كما تحدث الناطق الرسمي بأنه استهدف أماكن ذات قيمة عالية، بمعنى استهداف منصات لإطلاق الصواريخ التي تطلقها ميليشيات الحوثي.
1: هذا في صنعاء.
2: هذا في صنعاء، إطلاق منصات صواريخ. ميليشيات الحوثي عملت خلال الأعوام الماضية على جعل أطراف مدينة صنعاء كمنصات لإطلاق صواريخ، مخازن للأسلحة. لذلك الميليشيات الحوثي منذ مساء الأمس وهي عبر كل وسائل الإعلام التابعة لها تتحدث عن أن القصف قصف عدد من المناطق. حتى هذه اللحظة ميليشيات الحوثي لم تذكر ما هي هذه المناطق، في كل مرة تتحدث أن الطيران قام بقصف منطقة معينة،
1: ولكن هذه المرة عندما يتحدث البيان بأنه تم ضرب 11 هدفا ذات قيمة عالية في صنعاء وحتى وصولا شمالا إلى صعدة أكثر، طبيعة هذه الأهداف هل يمكن أن تكون أكثر من فقط مراكز قيادة أو حتى منشآت لتخزين الأسلحة؟ هل نتوقع أن نسمع في الفترة المقبلة عن قادة مثلا ميدانيين جرى؟
2: مصادر عسكرية يمنية ناديين تحدثت مساء الأمس وكثير من القادة العسكريين تحدثوا بأن منصات لإطلاق الصواريخ، مخازن أسلحة، أيضا شبكات الاتصالات، لادارات التي تستخدمها مراكز القيادة والسيطرة، أيضا مناطق أمنية تابعة لميليشيات الحوثي. ضرب ليس فقط من أجل أن يكون هناك قصف على مخزن.

0: معين أو معسكر معين، ولكن استهداف حقيقي وواقعي لمناطق للسيطرة الحوثيين ومخازن للأسلحة. ميليشيات الحوثي كما تحدثنا سابقا كل مرة عندما يتم قصف إلى صنعاء أو إلى محافظة معينة تتحدث بأن القصف على مديرية معينة أو معسكر معين، لكن منذ مساء الأمس هناك تكتيم إعلامي واضح من قبل ميليشيات، بمعنى أن هناك أهداف كبيرة تم قصفها بالطيران اليمني وأيضا في محافظة صعدة. السلسلة الجبلية الواقعة بين محافظة عبران ومحافظة صعدة والتي هي عبارة عن قواعد عسكرية تحت السلسلة الجبلية من حرف سفيان إلى مران، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي وذات الثقل التاريخي والعسكري والديني لجماعة الحوثي. الطيران لم يتوقف على استهداف تعزيزات الميليشيات الحوثي أيضا بأطراف مدينة تعز الذي قام باستهداف تعزيزات كثيرة حاولت التقدم غربا من الكدحة وكذلك من مديرية السامع في منطقة السفال وكثير من المناطق نحو الجنوب وغرب محافظة تعز.
1: طيب كل هذه المستجدات أمامنا اليوم رتفان، ما هو التوجه اليمني من قبل الحكومة الشرعية في اليمن؟ هل نحن أمام توجه بالمضي حتى النهاية عسكريا؟ هذه المرة اتخذ القرار فعليا بالقضاء على ميليشيا الحوثي وإنهاء وجودها العسكري في اليمن بشكل كامل واستعادة الشرعية في كافة المناطق، ليس كما هو الواقع العسكري والأمني والسياسي الذي فرض منذ 2014.
0: الذي يتابع المشهد منذ أسبوعين والتطورات المتسارعة التي جرت، التصريحات أيضا دعوة للرئيس العليمي للتعبئة، مجلس النواب اليمني والذي أيضا أقر هذا وأيد هذا القرار، بداية فتح معسكرات داخل البلد، عودة قيادات كبيرة من الشرعية اليمنية إلى داخل اليمن في ظل هذه الظروف، توسع المعركة، التحام الجبهات ببعض، يدل على أننا أمام معركة شاملة وهي معركة تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي وليس كما كان يحدث سابقا. كل المؤشرات تقول بأننا ذاهبون إلى معركة شاملة لتحرير اليمن من عناصر ميليشيات الحوثي.
1: شكرا جزيلا رتفان دبيس. نبقى معكم في الشأن اليمني، حيث كشف عبد العزيز المجيدي رئيس أركان حرب محور تعز، كشف للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح لميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيران.
2: الحوثي سابق الزمن بموجب خطة إيرانية وضعت له مسبقا للسيطرة على باب المندب قبل شهر نوفمبر، فهو يعلم بأنه على باب المندب معركة دولية وليس محلية ولا إقليمية بل هي دولية، فهم هكذا إيران تريد أن تلعب على المضيقين، مضيق هرمز ومضيق المندب، لكن هذه أمانهم، هم في تعز، هم في اليمن.
3: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة، في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
4: اشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحذية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
3: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابي، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه هي القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
5: هذه مواقع أصلاً حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعمل كيف في المصراق، يعني في هنا هيئات طبيعية، يعني هيئات حاكمة.
3: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند النحل.

الناحيه الجنوبيه الغربيه لمحافظه تعز، وبالتالي تحاول الميليشيات الصعود الى هذه المرتفعات لتامين ثكناتها العسكريه خلف هذا الجبل، كذلك تحاول فتح بوابه باتجاه المنطقه الجنوبيه لمحافظه تعز او مديريه الشمال.

0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. وأضاف دبلوماسيون أن اقتراح عرقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها إيران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات كثيرة عن وضع اقتصاد بلاده. من جهته شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يبرم. ترامب قال أيضا إن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن إيران لديها بعض الصواريخ وأن واشنطن قادرة على التعامل معها. And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our Navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor. إذن المفاوضات تبدو متعثرة بين الأمريكيين والإيرانيين. شبح المواجهة العسكرية يحوم من جديد فوق أجواء المنطقة. ترامب رجح عودة قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية للكونغرس ما لم يتم التوصل لصفقة مرضية. أرحب بضيفي من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أستاذ عارف، أهلا بك معنا في هذه الساعة. اليوم كيف برأيك للنظام الإيراني في ظل هذا التصعيد الحاصل وحالة الحرب اللا حرب في كل وقت، وهي تتابع هذه التحركات العسكرية والقطع العسكرية التي كانت استدعتها واشنطن وسط التلويح الأمريكي الذي لا يتوقف باستئناف الحرب والعمليات العسكرية في أي لحظة؟
1: تحية طيبة لك يا أستاذ نادين والمشاهدين العربية الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن القراءة الإيرانية شبيهة بالقراءة الأمريكية، وهي أن عمليا نحن الآن في أكتوبر الذي يشكل الانعطافة في تاريخ المواجهة خلال السبعة أشهر أو ثمانية أشهر الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهنا أتكلم عن عمليا المواجهة العسكرية التي شاهدناها خلال هذه الفترة. لذلك الآن نحن أمام قراءتين. القراءة الأولى تقول بأن النصف الثاني من شهر أكتوبر يجب أن تكون عمليات استباقية إلى إيران، لأن هذا الأمر بإمكانه أن يكون ذات مفعول سياسي بالداخل الأمريكي، وهذه القراءة ربما يدفع بها الحرس الثوري وحتى جزء من الجيش الإيراني. لكنما القراءة الدبلوماسية تريد، وهنا أتكلم عن الحكومة الإيرانية، تريد أن تجرب كل الخطوات قبل الذهاب إلى هذه الخطوة. لذلك هذا يجعل الجانب الأمريكي أيضا أن ربما يفكر مليا بأنه قبل النصف الثاني من هذا الشهر أن يقوم بعمليات عسكرية استباقية، لأن لكي يتجنب هذا المفعول السياسي الذي تبحث عنه الجانب أو يبحث عنه الجانب الإيراني بمستواه ومستواه العسكري فيما يبدو.
0: أستاذ عارف، منذ أن بدأت الحرب يعني كان الجميع يستبعد وفق الاستخبارات والقراءات الاستخباراتية وحتى العسكرية من الجانب الأمريكي نفسه بأن تطول هذه الحرب إلى حين موعد الانتخابات النصفية الأمريكية. يعني نحن على مقربة شهر ونصف من هذا الموعد. بالتالي لماذا برأيك تعول إيران كانت على مسألة الانتخابات النصفية الأمريكية بأنها قد تدفع واشنطن إلى حسم هذه الحرب بأي ثمن؟
1: يعني أنا أعتقد بأن نقطتين إيران كانت ربما تعمل عليها. الجانب الأول هو عمليا أن يكون هنالك خلاف بين المعسكرين إن صح التعبير، الديمقراطي والجمهوري، يستطيع أن يغير من البيئة السياسية داخل الولايات المتحدة. والنقطة الثانية بأن مثل هذا الخلاف سوف يمهد إلى خلاف داخل المعسكر الجمهوري، هذا ما تروج له ربما وسائل الإعلامية المغربة من النظام الإيراني، وخاصة ونحن نعلم بأن عمليا الرئيس ترامب لن يشارك بالدورة القادمة لرئاسة الجمهورية. هذا ممكن أن يعني يوجد خلاف بين فانس الطامح إلى الرئاسة في الولايات المتحدة وبين ترامب، وهذا ما شاهدناه من نوعية اللهجة التي يحملها كل من فانس

0: ترامب تجاه حلحلة الأزمة في إيران. لذلك التعويل هو لتغيير البيئة السياسية داخل الولايات المتحدة. النقطة الثالثة هي أن عمليا تطويل المواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة بإمكانها أن تجعل على المستوى العسكري عدم ربما تحمل التكلفة، لا على صعيد التكلفة التشغيلية الاقتصادية ولا على صعيدها النفسي، لأننا سمعنا بأن الكثير من الجنود عمليا الآن باتوا بحالة نفسية لا يريدون تطويل هذا المسار. أها. وبالتالي هذا هو الذي يجعل الجانب الإيراني يعمد إلى تطويل هذه المواجهة.
1: طيب هذا بالنسبة للتعامل الأمريكي. طيب بالنسبة للجانب الإيراني يا أستاذ عارف، هل لا تزال أداة الضغط القصوى تدفع فعلا إلى تحريك الموقف الإيراني، أم أنه سيزيده صلابة وتعنتا رغم كل الخسائر التي تطاله على صعيد عسكري وحتى على صعيد إنساني أيضا؟
0: يعني أنا أعتقد أيضا بالداخل الإيراني نحن يجب أن نفرق بين اقتصاد الحرب الذي يقوده الحرس الثوري ولديه أدواته وبين الحكومة الإيرانية والشعب. عمليا ربما إذا ما وجدنا تململ في الداخل الإيراني نسمعه من الشعب، نسمعه من المتقاعدين، من ربما العاملين بالقطاعات المختلفة، وهذا التململ نشهده عبر مظاهرات وما شابه ذلك، وإن كانت لا تزال لم تتحول إلى احتجاجات خطرة على أصل النظام. لكنما الحرس الثوري فيما يبدو لديه عقلية ولديه عالم مختلف، هذا الذي يجعله أن يذهب إلى العقائد الأيديولوجية ولا يحسب الحسابات الاستراتيجية والاقتصادية وما شابه ذلك. لذلك إذا ما قسمنا هذه التقسيمة ممكن أن نعرف أن عمليا الحرس الثوري لديه حساباته المختلفة تماما عن الحكومة الإيرانية، وقد يدفع حتى إيران إلى الهاوية وإلى عملية صفرية مع الولايات المتحدة، ولا يعبأ بأي رادع لأنه من عالم مختلف من الحكومة الإيرانية التي ربما وفق الدستور الإيراني عليها التعامل مع الشعب وما شابه ذلك. لكن من الحرس الثوري ربما حساباته الأيديولوجية أقوى بكثير من حساباته السياسية والاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا أستاذ عارف ناصر.
0: أهلا بك.
1: ونحن مستمرون معكم في هذه النشرة. ماذا لدينا بعد الفاصل؟ مستشار رئيس الإمارات يشيد بطيار فلاي دبي ويقول إنه واجه عملا إرهابيا خطيرا. ولدينا أيضا رئيس وزراء إثيوبيا يدعو المتمردين إلى تبني خيار السلام.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. قبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير

0: تدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. أكد لواء ركن تركي المالك أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقد توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البداوي استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تغذي المسجد النبوي الشريف، مؤكدا أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، كما يعتبر تماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية. شدد البداوي على أن هذا الاستهداف يكشف عن نهج عدائي لا يقيم وزنا للقيم الدينية والإنسانية ولا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما مع تكرار محاولات استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. دانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة هذا الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، مؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. أشاد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش بالطيار الهندي الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن خلال حادثة فلاي دبي، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير، جسد معاني الشجاعة والمسؤولية، وأظهر مهنية وحسا أخلاقيا في مواجهة كارثة محتملة. دعا قرقاش إلى عدم التسرع في اختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. الطيار الهندي أبلغ رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة، لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر وفق تعبيره، مضيفا أنه فتح باب قمرة القيادة أثناء تعرضه للهجوم. وفي مكالمة مصورة مع رئيس الوزراء الهندي، أشاد مودي بشجاعة الطيار وسرعة بديهته، مؤكدا أن تصرفه السريع أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
1: But we're working on it right now.
2: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
1: It could have been, yeah.
3: Would the U.S. retaliate if they are behind that attack on the plane? Would the U.S. retaliate?
1: Oh, they'll be hit very hard. Don't worry. You just ask them. They know what happened.
4: Does taxpayer money be used for your ads?
0: قال أمين عام جامع الدول العربية نبيل فهمي في تصريحات العربية أنه أبلغ الجانب الإيراني ممثلا بوزير الخارجية عباس عرقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المساس بأي أرض عربية مرفوض وغير مبرر، كما شدد أنه لا مجال للتفاوض على سيادة أي دولة عربية أيا كان المبرر.
5: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي انه مبدا المساس باي ارض عربيه مبدا مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسياده اي دوله عربيه باي كان مبرر.
0: تتابعون المقابله.

0: إلى لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. أكد سلام خلال زيارته للنبطية في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب لم ولن يتغير، وقال إن الحرب ليست خيار لبنان وإنما فرضت عليه.
1: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذا هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة بلدات وقرى في مدن رام الله، البيرة، جنين، قلقيلية، الخليل ونابلس وسط مداهمات لعدد من المنازل. وفي موازاة ذلك هاجم مستوطنون منزلا في محيط قرية عراق بورين جنوب نابلس، كما اعتدوا على مركبات الأهالي في قرية عورتة جنوب شرق نابلس. أما في رام الله فهاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقة برقة شرق المدينة. وفي تطورات قطاع غزة أصيب فلسطينيان بينهما مسنة جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع استهداف المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من المدينة. وفي مدينة غزة شمالا ألقت طائرة مسيرة قنابل باتجاه منازل فلسطينيين شرق حي التفاح، كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت منازل فلسطينية داخل ما يعرف بالخط الأصفر شرق غزة. وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الدعوة إلى الفصائل المتمردة لتبني خيار السلام، مؤكدا أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام الجميع. هذا وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على استحالة تسوية قضية الأورومو عبر الخيارات العسكرية أو من خلال التحالف مع الأطراف المناهضة للبلاد حسب تعبيره. وفي سياق متصل دخلت المواجهات العسكرية بين الحكومة الإثيوبية من جهة وجبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة حالفة معهم جهات أخرى دخلت يومها العاشر، مع اشتداد المعارك في جبهات إقليم أمهرة وعفر واستمرار زحف الجيش الإثيوبي نحو مدينة عاصمة إقليم تيغراي. أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت المفوضية الدول الأعضاء الثلاث إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين. كما حثت المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والحوار السلمي. أكدت مفوضية استعدادها لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحوار والتوصل إلى حل سلمي للخلافات. يذكر أن إثيوبيا طردت عضوا في السلك الدبلوماسي في السفارة المصرية وأغلقت سفارتها في إريتريا. السلطات المصرية من جهتها أمهلت مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة، أمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد، معتبرة إياه شخصا غير مرغوب فيه ردا على خطوة مقابلة اتخذتها إثيوبيا. ووصف مصدر مصري مسؤول الإجراء الإثيوبي بأنه أمر مؤسف وغير مبرر، خاصة وأن مصر ترفض التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي يواصل تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة على شماعة ما يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية. رفض الاتحاد الأوروبي رفضا باتا الجمعة أي حظر لصادرات الديزل الأمريكية الذي لوح به الرئيس دونالد ترامب، ودعا إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود. ناقش

0: الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا للإفراج عن 50 مليون برميل من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أمريكية لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود. فبحسب مصادر لرويترز يشمل هذا المقترح طرح 50 مليون برميل من النفط الخام من دول وكالة الطاقة الدولية مقابل التزام واشنطن بتجنب فرض حظر أحادي على صادرات الديزل. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني وضع الطاقة العالمي وسبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وضمان توفر المنتجات المكررة عالميا. دعا ماكرون دول مجموعة السبع إلى تنسيق إجراءات خفض أسعار الوقود وضمان إمداد النفط والمنتجات المكررة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، معلنا عزمه عقد اجتماع لقادة المجموعة عبر الفيديو في أقرب وقت. أكد أيضا ضرورة تحرك دول المجموعة بشكل منسق ومن دون فرض قيود على الصادرات. ومباشرة إلى باريس معنا من هناك مراسل عربية فادي دهوك. فادي أهلا بك معنا. فادي، كيف يبدو المشهد في الشارع الفرنسي وعند محطات الوقود؟ هل بدأت آثار أزمة الديزل والتهديدات بوقف الصادرات الأمريكية تنعكس فعلا على هذه المسألة في فرنسا؟
1: الأسعار ما تزال في ارتفاع مستمر نادين، وهناك على الأقل نقص في مادة واحدة من الوقود، هذا تقريبا في معظم المناطق الفرنسية، لكن على العموم نحن أمام تحرك فرنسي على أكثر من مستوى لمحاولة احتواء هذه الأزمة، أزمة أسعار الوقود. لكن النقطة الأكثر حساسية الآن تتعلق تحديدا بالديزل الذي ارتفع سعره بشكل ملحوظ. اتصال الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس دونالد ترامب وكذلك رئيس الوزراء الكندي، الهدف منه كان بحسب الإليزي هو تنسيق التحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء في أوروبا. لكن خلف هذه الاتصالات فعليا هناك نقاش صعب مع واشنطن. إدارة الرئيس الأمريكي طلبت من فرنسا كما قلت وألمانيا كذلك السحب من مخزوناتهما الاستراتيجية من الديزل لخفض الأسعار العالمية، وكذلك مع تلويح واشنطن بإمكانية تقييد صادرات الديزل. والموقف الفرنسي حول هذه المسألة هو حذر جدا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال للعربية أن باريس أخذت علما بالطلب الأمريكي وأنها في مرحلة تحليل على مستوى الأجهزة المعنية للرد الذي ينبغي تقديمه. لكن باريس على العموم تدفع باتجاه تحرك أوروبي منسق قد يشمل الإفراج عن نحو 50 مليون برميل من المخزونات، مخزونات الديزل الأوروبية، بالتوازي مع 50 مليون برميل من النفط الخام. لكن الفرنسيين يريدون أن يقابل ذلك بالتزام أمريكي بعدم اتخاذ إجراءات أحادية وخصوصا عدم فرض قيود على صادرات الديزل. وهذا يفسر ما قاله الرئيس ماكرون عندما شدد على ضرورة تحرك دول مجموعة السبع من دون فرض قيود على الصادرات، كل ذلك من أجل مواجهة هذه الأزمة التي تعصف الآن في الدول الأوروبية وخصوصا ارتفاع الأسعار المستمر والمتواصل من دون تراجع.
0: ولكن فادي، التصريحات الفرنسية الأخيرة تقول بأنه لا ضمانات مع ترامب، فهذا يفاقم التوتر بين الإليزي والبيت الأبيض. في ذات الوقت هل في هناك توجه فرنسي أوروبي أو توجه تقوده فرنسا ربما للضغط على الحليفة أوكرانيا في هذه الأثناء زيلينسكي بوقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة وما يحصل على إثرها من أزمة ديزل في المنطقة؟
1: ما يقوله الرئيس الفرنسي هو التوجه إلى مجموعة السبع لأن الاحتياطات الاستراتيجية يمكن استخدامها إذا اقتضت الحاجة. لكن حتى الآن هناك تخبط فرنسي في التعامل مع هذه الأزمة وحتى بطريقة الرد على الجانب الأمريكي. كما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية قالت للعربية إنها تلقت هذا الطلب الأمريكي وهي تقوم بدراسته لتشكيل أو لمعرفة كيف سترد على الطلب الأمريكي باستخدام الاحتياطات الفرنسية. لكن على العموم حتى الآن لا يوجد إجراءات واضحة من الجانب الفرنسي وحتى الأوروبي، خصوصا مع أن وأن الأزمة بدأت تكون أعقد بكثير خلال هذه الفترة. الشتاء يقترب في فرنسا، الأسعار لا تنزل، هناك أيضا ارتفاع في أسعار الكهرباء بدأ تطبيقه ابتداء من هذا الشهر من أكتوبر وهو سيضغط

0: ضغط أكثر على الميزانية الفرنسية وكذلك على جيوب الفرنسيين الذين يهددون أيضا بمظاهرات قد ينزلون إلى الشارع للاحتجاج على هذه المسألة.
1: وفادي، يعني من الواضح بأن هذه الحرب لن تنتهي بين ليلة وضحاها مع اتخاذ هذا القرار بالسحب من المخزون الاستراتيجي للطاقة. ما هي البدائل اليوم المتاحة أمام فرنسا لتأمين الشحنات وتفادي أزمة إمدادات الطاقة الحادة، خصوصا وأن أوروبا بأكملها تعتمد على الديزل؟
0: صحيح، البدائل أو إحدى البدائل هي في كندا، وهذا كان مناسبة اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الكندي، لكن هذا ربما يكون حل مؤقت وهو لا يغني عن فتح مضيق هرمز. هذا ما تقوله السلطات الفرنسية ويشدد عليه الرئيس إيمانويل ماكرون بأن الحل يجب أن يكون بإعادة الملاحة إلى المضيق، ولذلك تطرح فرنسا المهمة الدفاعية التي تحدثت عنها طويلا ومرارا وتكرارا، وخاصة الرئيس الفرنسي يقولون أن هذه المسألة هي الوحيدة التي ستحل أزمة الطاقة التي تواجه أوروبا حتى الآن أو على الأقل في الفترة الحالية مع اقتراب فصل الشتاء. لذلك هم يطرحون هذه المسألة بإرسال قوات مهمتها ستكون دفاعية بحتة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز حتى تنقضي هذه الأزمة، ولاحقا يمكن نقاش تفاصيل أخرى، لكن حتى الآن يمكن وصف الموقف الأوروبي والفرنسي بشكل خاص بأنه موقف حذر جدا، متخبط وكذلك متخوف مما ستؤول إليه الأمور إذا ما عاد التصعيد مجددا وتعقدت الأمور بشكل أكبر، خصوصا مع الضغط الحاصل داخليا في فرنسا بالتهديد بالمظاهرات التي تقوم بها النقابات أو الأحزاب الفرنسية، وكذلك أيضا مع اقتراب استحقاق مهم جدا بالنسبة لفرنسا وهو الانتخابات الرئاسية بعد أقل من 8 أشهر من الآن.
1: فادي دهوك، شكرا جزيلا. وماذا لدينا في هذه الساعة بعد الفاصل؟ كريملين يؤكد أن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: البداية كانت بالإنسان، أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
4: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
3: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
4: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
6: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده قصفت منشأتي نفط في روسيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد

0: القوات الأوكرانية في دونباس، كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. فأفادت الوزارة أيضا بأن القوات الروسية قصفت محطة فرعية للطاقة في مقاطعة كييف تزود منشآت عسكرية وصناعية. قال المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة إلى القوات الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل كامل. أضاف بيسكوف أن هذه الإمدادات تشمل المعدات العسكرية والذخائر والمحروقات، مؤكدا أن موسكو ستواصل هذه العمليات خلال الفترة المقبلة. أما سياسيا، أكد المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أنها لا تسعى إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بل إلى سلام راسخ ودائم. جاءت تصريحاته تعليقا على تقارير بشأن تحضير تركيا والأمم المتحدة لمفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيائه من تأخر إصلاح وصيانة مقاتلات F-16 الأوكرانية في أوروبا، مشيرا إلى أن نحو نصف الطائرات يبقى هناك لفترات طويلة. أضاف زيلينسكي أن هذا التعطيل يحرم كييف من الاستفادة من المقاتلات في الوقت المناسب، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز. بدورها حذرت وول ستريت جورنال سابقا من استنزاف مخزون F-16 الجاهزة للعمل بحلول نهاية العام بسبب مشكلات الصيانة. إلى كييف ومن هناك مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا بك معنا، كيف اليوم تقرأ القيادة الأوكرانية طروحات روسيا للسلام، لصيغة اتفاق سلام بين الجانبين في ظل التصعيد الميداني الحاصل؟
1: نعم نادين، إذا سمحت لي سأبدأ بالتصعيد الميداني. يعني روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الليل ب108 مسيرات بينها 47 نفاثة، هذا وفق القوات الجوية الأوكرانية التي أعلنت إسقاط وتحييد 88 مسيرة وتسجيل إصابات مباشرة في 11 موقعا، هذا في حصيلة أولية. في كييف قتل شخص وأصيب اثنان باستهداف مبنى سكني في دارنسكي وأجلي 6 أشخاص، كما أصيب الجسر الجنوبي مجددا وأغلق أمام المركبات إثر استهدافه 4 مرات بالمسيرات. وأدت القيود على عبور الجسور بينها المترو وباتون إلى اختناقات مرورية واسعة على الطرق الرئيسية في كييف. أصيب 14 شخصا في مدن خرسون وخاركيف ودنيبرو بتروفسك وسومي وزبروجا. الرئيس فلاديمير زيلينسكي ربط تصاعد الهجمات باستهداف المنشآت المدنية بمعلومات استخباراتية قال أنها تشير إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر القادة العسكريين بالتخلي عن قواعد الحرب واستهداف البنية التحتية الاستراتيجية والمدنية. الجسور الآن تدخل قائمة الأهداف الروسية بعد أن شهدنا استهداف محطات الوقود ومراكز الاتصال ومراكز تجارية وأسواق ومستشفيات ومدارس ومباني سكنية وغيرها من الأهداف المدنية. على صعيد آخر، أعلن زيلينسكي اختبار 5 نماذج من المسيرات الاعتراضية لمواجهة المسيرات النفاثة مع احتمال بلوغ إنتاج أحدها قرابة 400 مسيرة بحلول نهاية هذا الشهر. أما على صعيد الجبهات، فهيئة الأركان تقول أنها سجلت 207 اشتباكات خلال يوم، بينها 30 هجمة على محور بكروفسك و27 على محور كستنتينفكا. كما أفادت أيضا بضرب مراكز لإدارة المسيرات وتجمعات للقوات الروسية. في المقابل أعلن زيلينسكي ضرب منشآت نفطية في سامراء وفي فوفلوغراد وأهداف أخرى داخل روسيا في البحر الأسود، وأيضا شملت عدة مطارات ومنشآت صناعية ومركز للصواريخ والفضاء ومستودع ذخيرة. سياسيا، أعلن زيلينسكي أن الاتحاد الأوروبي قرر صرف 2,900,000,000 يورو لدعم الاستقرار المالي والقدرات الدفاعية الأوكرانية من ضمن برنامج لعامي 2026 و2027. أوكرانيا لا ترى جدية كما تقول، وهذا ما صرح به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها لا ترى جدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب والوصول إلى تسوية سياسية. واتهمه زيلينسكي بالتسويف واختلاق الأعذار كلما كانت هنالك سانحة وكلما كانت هنالك فرصة للقاء ثلاثي أو لمفاوضات جادة. أوكرانيا طبعا تقول أنها ملتزمة بأي مفاوضات يعني تؤدي إلى إنهاء الحرب، ولكن تقول أيضا وفق الشروط الروسية أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة وأنها تريد نهاية عادلة لهذه الحرب. الآن أوكرانيا في وضع صعب جدا، خاصة بعد آخر تقرير لنيويورك تايمز الذي تقول فيه أن روسيا

0: مستعد لتنفيذ هجمة على منشآت الطاقة وعلى المنشآت الحيوية بألف مسيرة نفاثة، وهذا عدد كبير جدا لا طاقة لكييف في الوقت الحالي بالتعامل معه. هي الآن قادرة على إسقاط ما يزيد قليلا عن 50% من المسيرات النفاثة، وهي حوالي 50 مسيرة في اليوم تقريبا.
1: شكرا جزيلا حذيفة على هذه المداخلة وأيضا الإيضاح من كافة الزوايا فيما يتعلق بالموقف الأوكراني سياسيا وحتى عسكريا. شكرا حذيفة عادل. ونشير إلى جديد الأخبار العاجلة، هذا تصريح على لسان وزير خارجية باكستان يقول فيه: اجتماع في الرياض قريبا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي وفق اتفاق مكة. بهذا نختم معكم هذه الساعة، ولكن قبل الختام نذكر بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 20 غارة على مواقع الحوثيين في تعز ومواجهات عنيفة في الجبهة الشمالية. وسط تلويحه بمهاجمتها مجددا، ترامب يشكك بالتزام إيران في أي اتفاق ويدعوها إلى اتخاذ القرار الصائب. نواف سلام يعلن عودة مؤسسات الدولة اللبنانية إلى النبطية بالجنوب ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. وسط ضغوط أمريكية، فرنسا تقترح الإفراج عن 100 مليون برميل ديزل مناصفة بين أوروبا وأعضاء وكالة الطاقة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تستهدف منشآت طاقة وجسور وموانئ، والكرملين يؤكد لا نسعى إلى هدنة مؤقتة. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية، حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
3: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
4: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام. كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
3: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها. وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.

0: قلت لحضرتك ان ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابته وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانه؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: القوات المسلحة اليمنية تقصف مواقع للحوثيين في تعز، العربية ترافق المعارك.
1: سميت نمستي.
2: نمستي سير.
0: قائد طائرة فلاي دبي يروي تفاصيل الحادثة لرئيس الوزراء الهندي، والأخير يشيد بشجاعته وحسن تصرفه.
3: دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم.
0: نواف سلام يعلن عودة مؤسسات الدولة اللبنانية إلى النبطي بالجنوب، ويشدد على مبدأ دولة واحدة وجيش واحد. الدفاع الروسية تعلن قصف منشآت طاقة وجسور في أوكرانيا، وتتعهد بقطع طرق الإمداد عنها عبر البحر الأسود.

0: تحية لكم. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، فإن الغارات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين. أضاف أيضا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. وأكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية ضرب عدة أهداف عالية القيمة في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا عالي القيمة في صعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تترك تعز. معنا من منطقة الصافية في جنوب تعز مفد العربية محمد الأشقر. محمد أهلا بك، ما الذي رصدته من مواجهات بين الشرعية والحوثيين في تعز وعموم الأراضي اليمنية حتى الساعة؟
1: نعم، بداية يعني لا تزال الاشتباكات مستمرة وهي على أشدها في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. هذه الاشتباكات بدأت صباح هذا اليوم ومستمرة إلى حد هذه اللحظة. حقيقة المعارك محتدمة في تلك الجبهة وسط محاولات تقدم للميليشيات الحوثية، وإلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتصدى لجميع محاولات التقدم في تلك الجبهة. طبعا يعني تأتي محاولات التقدم هذه بعد أيام من الاشتباكات العنيفة والهجمات التي تعد هي الأعنف حتى هذه اللحظة منذ تقريبا عام 2015. هذه الهجمات شنتها الميليشيات الحوثية بوقت متزامن

0: باتجاه عدة محاور في يعني محافظة تعز، المحاور الغربية والشرقية إضافة للجنوبية الغربية. طبعا في أحد الأماكن، أو نحن الآن نقف في إحدى وجهات يعني ميليشيات الحوثي التي حاولت الوصول إليها، وهي الصافية. حقيقة نحن نقف الآن في نقطة استراتيجية، ميليشيات الحوثي حاولت الوصول إليها يعني، وحتى أنها يعني حاربت اليمنيين في هذه المنطقة بالشائعات، حيث يعني خلال ليلة أمس تم الحديث عن تقدم الحوثيين ووصولهم إلى هذه المنطقة التي نقف فيها. طبعا لما تملكه من أهمية استراتيجية، هذا الطريق الذي يظهر خلفي، طبعا هذا الطريق يؤدي إلى بني عمر، هو خط بني عمر في هذا المحور، أي في محور بني عمر تقدمت وتسللت بعض وحدات الميليشيات الحوثية، ولكن فجر اليوم أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استعادت النقاط التي تسللت إليها الميليشيات الحوثية. في الجهة الأخرى من مفترق الطرق هذا سيظهر الآن لديكم الطريق المؤدي إلى مدينة التربة، أيضا هذا الطريق هو أحد الطرق الاستراتيجية الذي يربط تعز ب يعني ب التربة ومنها إلى عدن. هذه الطرقات يوم أمس أو ليلة أمس ادعت ميليشيات الحوثي أنها تقدمت وسيطرت على هذه المناطق، ولكن هي أبدا لم تصل إلى هذه المناطق. ونحن الآن نقف في قرية الصافية عند مفرق بني عمر التربة. ظهر اليوم كنا في مدينة التربة، أيضا مدينة التربة كانت الميليشيات الحوثية قد بثت مقاطع وقالت أنها داخل هذه المدينة. يبدو أن يعني الميليشيات الحوثية في ظل الهجمات الواسعة التي تشنها على محاور تعز تحاول من خلال هذه الشائعات إيهام المدنيين والمقاتلين في عموم محاور محافظة تعز أن هذه الخطوط قد انهارت. ولكن كما تشاهدون نحن الآن في الصافية، وتحديدا في المفرق الطرق الذي يعني كان أحد أهم أهداف.
1: إذن لا صحة لإدعاء الحوثي بالسيطرة على هذه المنطقة في تعز. شكرا جزيلا لك إذن محمد الأشقر على كل هذه المعلومات مباشرة من قرية الصافية في جنوب تعز. أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقترح خلال لقاءاته في نيويورك إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. وأضاف الدبلوماسيون أن اقتراح عراقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها إيران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات كثيرة عن وضع اقتصاد بلاده. من جهته شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يبرم. ترامب قال أيضا إن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن إيران لديها بعض الصواريخ وأن واشنطن قادرة على التعامل معها. And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, you know, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them. They're going to honor.
2: بعد فاصل نعود ونتابع معكم في هذه النشرة. وسط ضغوط أمريكية، فرنسا تقترح الإفراج عن 100 مليون برميل ديزل مناصفة بين أوروبا وأعضاء وكالة الطاقة.

0: مختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط أيضا، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وتوالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. كما دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. وأعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، مؤكدة دعمها للسيادة السعودية وأمنها. أشاد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش بالطيار الهندي سميت ماتشار الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن خلال حادثة فلاي دبي، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير معاني الشجاعة والمسؤولية، وأظهر مهنية وحسا أخلاقيا في مواجهة كارثة محتملة. ودعا قرقاش إلى عدم التسرع في اختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. هذا وأبلغ الطيار الهندي سميت ماتشار الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن خلال حادثة فلاي دبي، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر وفق تعبيره، مضيفا أنه فتح باب قمرة القيادة أثناء تعرضه للهجوم.

0: في مكالمة مصورة مع رئيس الوزراء الهندي أشاد مودي بشجاعة الطيار وسرعة بديهته، مؤكدا أن تصرفه السريع أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح. إلى لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. وأكد سلام خلال زيارته إلى النبطي في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب بأن الدولة لم وأن هذا الموقف لم ولن يتغير، وقال إن الحرب ليست خيار لبنان وإنما فرضت عليه.
1: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده قصفت منشأتي نفط في روسيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس. كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. وأفادت الوزارة أيضا أن القوات الروسية قصفت محطة فرعية للطاقة في مقاطعة كييف تزود منشآت عسكرية وصناعية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة إلى القوات الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل كامل. وقال بيسكوف إن هذه الإمدادات تشمل المعدات العسكرية والذخائر والمحروقات، مؤكدا أن موسكو ستواصل هذه العمليات خلال الفترة المقبلة. تابع مباشرة من كييف مع مراسل العربية حذيفة عادل، كيف أثرت هذه الاستهدافات الروسية على توزيع الكهرباء بداية في أوكرانيا وكذلك على وصول الإمدادات العسكرية إلى الجيش الأوكراني؟
2: نعم صهيب، أولا بخصوص الإمدادات وسائل الإعلام الأوكرانية بالإضافة إلى بعض المسؤولين الأوكرانيين تحدثوا عن أن هذا ادعاء غير مقبول، يعني ولا يقبله العقل أن القوات الروسية تنقل الإمدادات عبر جسر في العاصمة الأوكرانية كييف إلى جبهات القتال. هذا الجسر، وأنا سأطلب الآن من المصور كولا بجولسة بكزي موست، سأطلب من المصور أن يريك هذا الجسر الذي أقف خلفه. هذا أحد جسور العاصمة الذي فرضت عليه قيود في الحركة، والإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف طالبت باجتماع عاجل للمسؤولين ولحكومة الولاية والعاصمة الأوكرانية كييف لاتخاذ تدابير بشأن حركة النقل والتنقل في العاصمة الأوكرانية كييف. كما تشاهد في الجهة الأخرى، هذه هي الضفة اليسرى وأنا الآن في الضفة اليمنى. ما يربط هاتين الضفتين حوالي 6 جسور. الضفة اليسرى تسمى بالأوكرانية سبالني رايون، أي منطقة نوم، أي منطقة سكنية بحتة. أما العمل والشركات والمتاجر والأسواق وكل الأعمال التجارية هي في الضفة اليمنى، لذلك هنالك أعداد كبيرة جدا من المواطنين تتنقل يوميا بين الضفة اليسرى والضفة اليمنى مستخدمة هذه الجسور الستة. الجسر الذي تم استهدافه 4 مرات واليوم صباحا كانت المرة الخامسة وأغلق تماما أمام المركبات من قبل سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، هذا الجسر أولا يشهد حركة المترو بالإضافة إلى حركة عدد من المواصلات العامة بالإضافة إلى حركة السيارات، ولكن عليه ضغط أكبر من عدد يعني معظم هذه الجسور. تم استهداف هذا الجسر مما عقد حركة المواطنين. اليوم شهدنا بعض الصور التي وضعها المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المواطنين يقطعون هذا الجسر مشيا على الأقدام. استهداف الجسور هو هدف جديد يدخل ضمن قائمة الأهداف الروسية صهيب، بالإضافة إلى استهداف محطات الطاقة واستهداف أيضا محطات الوقود وكثير من

0: المنشآت المدنية. الأوكرانيون يقولون أنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون الإمدادات تنقل من كييف عبر هذا الجسر وحده وهناك 6 جسور، هذا بالإضافة إلى أن الإمدادات لا تصل إلى العاصمة كييف لكي تنقل إلى جبهات القتال. نعم صاحب،
1: شكرا جزيلا لك.

به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود. هذا وناقشت دول الاتحاد الأوروبي مقترحا فرنسيا للإفراج عن 50 مليون برميل من مخزونات الديزل استجابة لضغوط أمريكية لزيادة الإمدادات وخفض أسعار الوقود. بحسب مصدر لرويترز، يشمل المقترح طرح 50 مليون برميل من النفط الخام من دول وكالة الطاقة الدولية مقابل التزام واشنطن بتجنب فرض حظر أحادي على صادرات الديزل.

مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نعود ونلتقي على رأس الساعة مع نشرة أخبار جديدة، إلى اللقاء.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات الموارث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام. كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
7: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
6: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
7: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
6: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
7: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
6: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟ وهل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء أدخلوا استحداثات على هذه القواعد؟ وكيف أدخلوا الاستحداثات والله تبارك وتعالى يقرر بعد آيات الأنصبة أو علم هذه الأنصبة فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟ وإذا كانوا استحدثوا أمورا على المواريث التي تكفل الله بتوزيعها في القرآن الكريم، فهل يجوز لنا أن نستحدث ما يوافق عصرنا بما يحقق مقاصد الشريعة أم نلتزم بظاهر الآيات القرآنية؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون، قواعد الميراث بين النص والاختلاف، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمك الله دكتور. يعني بداية في الموضوع مباشرة، الله سبحانه وتعالى نص على المواريث وتكفل سبحانه وتعالى بتوزيع الأنصبة وسمي علم الفرائض من لدن الفقهاء حتى الآن. هل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل أمورا جديدة لم ينص عليها في قرآن الله تبارك وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا كلنا عارفين أن الميراث قبل الإسلام كان له مشاكل كثيرة جدا، كان الطفل الصغير لا يرث، كانت المرأة لا ترث، الراجل الكبير في السن لا يرث، بل كانت المرأة أحيانا تورث. يعني إذا كانت الأسرة مثلا الأب ترك زوجة للأب أو ما إلى ذلك، كانوا بيضعوا عليها شيء، فكان واحد منهم ممكن يتزوجها أو أنه يزوجها لحد تاني وياخد هو المهر وكده
0: بفلوس،
1: فكانت هي شيء من الأشياء سمع. ولم يكونوا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن نعد النساء شيئا حتى الله. نزل فيهن ما نزل.
0: نعم.
1: فنزلت الآيات للرجال نصيب
0: وللنساء نصيب مما كسبوا.
1: نعم. وطبعا وإذا حضر القسمة أولو القربى، فنزلت آيات كثيرة في البداية تدل على أن هؤلاء الضعفاء الذين لا يحملن السيف وكذا وكذا كانوا لا يورثون، أن هؤلاء
0: لكن كان عندهم فلسفة أن المرأة لا تشارك في الحروب ولا تعمل ولا تقوم بشؤون الأسرة يعني.
1: نعم.
0: فلهذا ما كانش لها سهم في الغنائم والأسلام.
1: نعم صحيح صحيح. بس انا ممكن اقول
0: يعني هنا لطيفة حلوة معالي الدكتور سيادة العميد، يعني الاسلام صنع كرامة غير عادية للمرأة، يعني نهض بيها، يعني
1: نهضة مش موجودة في التاريخ.
0: تمام.
1: ده انا هقول لسيادتك حاليا بس انهم كانوا بيعدوها كده، وكانوا ممكن يعني يزوجها وياخد مهرها او يتزوجها. يعني بيعتدي على كرامتها، بيعتدي على حريتها، بيعتدي على حرمتها، كانها مش موجوده.
0: نعم.
1: شيء مؤلم للنفس يعني. فانا بقول الايه القرانيه اللي نزلت في هذا الشأن لو لم يكن الا هذه الايه لكفتها. يعني اما نبص نلاقي مثلا احنا عندنا الزنا من الكبائر عند المسلمين. وربنا قال فيه ولا تقربوا الزنا
0: انه كان وساء سبيلا.
1: في كم مشكلة؟ مشكلتين، فاحشة
0: وساء سبيل.
1: تعالى في الآية الثانية اللي بيعتدي على حريتها في الاختيار، اللي بيعتدي على كرامتها وإرادتها،
0: ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن.
1: شوف بقى الآية بتقول إيه؟ لا ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. شوف بقى إنه كان فاحشة
0: ومقتا وساء سبيلا
1: أسوأ من الزنا.
0: بديع،
1: أسوأ من الزنا،
0: بديع، لفتة رائعة،
1: الاعتداء.

0: على حريتها وعلى كرامتها أسوأ من الزنا عندنا. فلو لم يكن لها إلا هذا الإنصاف لكفاه.
1: هل بهذا الإنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استحدث ميراث الجدة ولم ينص عليه الله تبارك وتعالى في آيات المواريث؟
0: طبعا احنا عارفين ان الايات المواريث اكثرها في سورة النساء كما هو معلوم.
1: نعم.
0: وفي طبعا السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الاحكام الى اخره، ومنها مثل هذا الحكم. لكن كما هو معلوم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده تفويض بالتشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني ما ينفعش أنا أضع رأسي برأس الرسول، الرسول عمل أنا هعمل. لا
1: لكن قد يكون الفهم مقصور على وما آتاكم الرسول فخذوه في الوحي فقط، ما نزل به القرآن فقط، مقام الرسالة.
0: لا، ما هو السنة أحيانا شارحة كمذكرة تفسيرية. يعني احنا عندنا القانون، ما بيوضع القانون في حاجة اسمها مذكرة توضيحية،
1: مفهوم
0: القاضي كقاضي.
1: لكن يشرح ولا يستحدث.
0: نعم،
1: والرسول عليه الصلاة والسلام استحدث.
0: لا، وممكن يأتي بأحكام جديدة سكت عنها لأنه
1: بعد التفويض، بعد أن فصلها القرآن الكريم.
0: نعم،
1: يعني ربنا فصل يعني علم الفرائض تفصيلا رائعا في المواريث، في مقادير المواريث. الرسول رغم هذا استحدث.
0: طيب هتديني دقيقة أو دقيقتين بعد إذن حضرتك. يعني طبع. هو بالنسبة للمنهج الإسلام حتى في التشريع، في هو يقصد المصلحة من تشريع الأحكام كلها، سواء كان من خلال القرآن أو من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد المصلحة. طيب المصلحة دي نوعين، في مصلحة ثابتة، في مصلحة متغيرة. بمعنى في مصلحة يعني لا تتغير بتغير الزمان، يعني المصلحة اللي كانت عند في الجاهلية أو عند العربي قديما أو من عند قبيل وهابي، والمصلحة الواحدة
1: من لدن آدم حتى قيام الآن. الساعة.
0: نعم. المصلحة اللي موجودة عند المصري نفس المصلحة اللي موجودة عند تغير تغير الزمان ولا
1: العدل
0: تغير.
1: والمساواة والإحسان والتراحم والتود والتسامح قيم.
0: نعم. خلينا في الميراث مثلا كمثال اللي احنا فيه.
1: يا ليت.
0: فمن مصلحة الإنسان إذا مات قديما أو حديثا في مصر أو في أي مكان في العالم، من مصلحته إذا مات أن اللي ياخد أمواله أقرب الناس له وعلى رأسهم الأولاد.
1: تمام.
0: إذا المصلحة دي لا تتغير.
1: صحيح.
0: بتغير الزمان ولا المكان. تتغير بتغير
1: صح.
0: المكان. في مصالح بتتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان. احنا مثلا العدل زي ما سيادتك تفضلت مطلب. فالعدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطلب، وفي زماننا نفس العدل. لكن كان في زمن الرسول يتحقق به قاضي واحد يكفي المسلمين، المجتمع بسيط، الظروف سهلة جدا، كل واحد يعرف ما له وما عليه. فالمشاكل قليلة، فكان قاضي واحد يكفي للمسلمين ولا ما يكفيش؟
1: يكفي واحد.
0: طيب لو نزل الوحي من أولها، لكن النهاردة هل يكفي قاضي واحد؟
1: لا.
0: ولا للحي يكفي
1: قاضي؟ موضوع أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
0: لا، هنا بقى لو الوحي بقى فيه خطأ في التشريع أو كذا في المصالح التي تتغير، يضع الإطار والتفاصيل يتركها لتغير الزمان.
1: طب الله سبحانه وتعالى فصل،
0: لكن في الميراث
1: فصل المواريث
0: مش كله المصالح. الميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
1: يعني بعض المسائل ميراث الجدة مثلا لما لم ينص عليه في القرآن واستحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: لا، ما هو هنا الفقهاء فسروها الأم وإن علت الأب وإن علا، بس هنا ثابت تفاصيل.
1: وقال فلأمه أو لأبويه، ولم يقل وإن علا، ولم يقل لجدي، ولم يقل لشيء. يعني
0: ما هو الفقهاء، ما هو واتبعت ملة آبائي. يطلق على الجد
1: إبراهيم. نعم.
0: يطلق على الجد أب.
1: تمام. فهم مقاصدي يعني فهم مقاصدي للآية
0: في حدود النص.
1: ما هو احنا وبالتالي أدخل الرسول ميراث الجدة
0: في إطار النص.
1: تمام.
0: لأن فهم المقاصد عندنا فيه إشكاليات. فيه البعض زي الظاهرية يقول لي ماليش دعوة بالمقاصد، أنا ليه دعوة بظاهر النص بس.
1: طيب انا
0: مش علاقه بالظاهر بالمقصد خالص.
1: هو
0: تعالى فين الباطنيه يقول لك هذه المقاصد بس مالوش دعوه بالظاهر، وساعات يتفلت ويتحلل من النص. احنا عندنا.
1: طب انتوا ايه بقى؟
0: لا احنا هنا
1: وين
0: لازم احافظ
1: على السنه.
0: لا مش على كده احنا كمسلمين بقى. احنا كمسلمين مش هنتصنف يعني.
1: تمام.
0: انما الازهر كمنهج معتدل او كمنهج وسطي مالوش علاقه بالتحزب لا يمين ولا يسار. هنا طبعا انت لازم تلتزم
1: لان حضرتك بس سميت فانا اسمي. حضرتك قلت الظاهريه والباطنيه فانا اسمي حتى يكون المشاهدين معنا.
0: هم دول يعني. اللي عملوا نفسهم اسماء.
1: نقول بقى

0: عرية مثلا أو الأشاعرة.
1: نعم سمي كما تشاء. طيب. لكن بقول لسيادتك أن طبعا هنا جمهور المسلمين النهارده بيحترم النص، بيقدس النص لان النص مقدس عندي.
0: طب وتقديس
1: ده مش كلام فقهاء،
0: انا اقول لحضرتك مثال عمل في الموريد،
1: قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
0: صحيح.
1: ده مقدس خلاص.
0: جميل. اليس من قطعي الدلاله والقران كله قطعي الثبوت، اليس من قطعي الدلاله في القران الكريم مثلا بعد ايات المواريث ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضه من الله وصيه من الله وتلك حدود الله؟
1: نعم. صح.
0: طب إذا فريضة وصية وحدود الله.
1: نعم.
0: ولا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ورغم هذا مثلا في الفقه أن الولد الذكر يحجب في حين أن الأنثى لا تحجب. من
1: بمعنى.
0: الذي قال هذا؟
1: بمعنى
0: مش قالوا المخلف ولد الولد يحجب الأعمام أما البنت لا تحجب الأعمام؟ صح؟ قانون الحجب سواء كان حجب نقصان أو حجب حرمان.
1: هي القواعد اللي موجودة هم خدوها منين؟ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحكوا الفرائض.
0: يعني في القرآن مثلا إن كان له ولد
1: الفرائد.
0: إن لم يكن له ولد هم فسروا الولد على إنه ذكر.
1: لا ما هو مجموعة الأدلة لازم تبقى مع بعضيها، ما ينفعش أخذ دليل بمعزل عن دليل آخر. حتى محكمة النقض انتهت لكده.
0: طب جميل.
1: والجمعية جمعية الفتوى
0: لا طبق لي على الميراث. طبق لي على الميراث.
1: ما طبقوه على الميراث.
0: لا طبق لحضرتك على الميراث الآن.
1: نعم.
0: هم إن كان له ولد أو إن لم يكن له ولد هم قالوا الذكر يحجب والأنثى لا تحجب. من قال هذا الكلام؟ عشان تفسير الولد بأنه ذكر.
1: يعني ما يقول ألحقوا الفرائض بأهلها.
0: هذا حديث أحد.
1: فما بقي
0: فلأولى
1: رجل
0: ذكر.
1: نعم. تمام. احنا عندنا الفرائض، احنا عارفين في ناس بتارس بالفرض. كم واحد بيارس بالفرض؟ 10.
0: نعم.
1: منهم 3 ذكور فقط، 3 ذكور بيارسوا بالفرض.
0: لا تمام.
1: الاخر الام.
0: أنا لا
1: الاب الجد.
0: أنا
1: عندك 7. ليه الشريعة بدأت بدول؟ ده احنا بنبدأ بدول لان دول الضعفاء عكس الجاهلية. احنا نبدا بالضعفاء.
0: انا لا اقارن بين بين عصر السلام وعصر الجاهلية. انا اقول ان الفقهاء استحدثوا امورا على
1: لم يستحدثوا هم استنبطوا.
0: طب الحجب بانواع سواء كان حجب نقصان او حجب حرمان، حضرتك الحقوا بالذكر ولم ينص عليه في القران الكريم. مساله العول لم ينص عليها، مساله الرد لم ينص عليها، المساله الحماريه لم ينص عليها، المساله العمريه لم ينص عليها.
1: كويس جدا.
0: طيب
1: كلام سيادتك رائع وممتاز. ده يدخل في المسائل الخلافية اللي يجوز الاختلاف فيها اللي احنا كنا بدأنا بها. احنا قلنا فيه
0: ويجوز الاختلاف ليه؟ ده هي فريضة من الله وصية من الله. ما نقول لهم كده مالكش مراس وخلاص.
1: ما انا هكمل. اصل دي لم تذكر.
0: ايوه
1: دي لم تذكر في النصوص. ما هو ساب لك مساحة حضرتك تتحرك فيها. دائما عندنا الفقه يعني ما يجيش مثلا 5-10% هو القطعي قطع او والباقي سبهولك تجتهد فيه لان المصالح هتتغير.
0: طب اين نجد هذا في ايات المواريث؟
1: نعم.
0: جميل. اين نجد هذا في ايات المواريث انه ساب لي مساحه اتحرك؟ اين نجد هذا وحددني بفريضه وصيه؟
1: اول حدد لك الفريضه في ايه؟ في فيما ذكر.
0: لم في الأنصبة.
1: يعني ظن الثبوت او ظن الدلاله يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه الاجتهاد. عندك حاجتين اهم، ظني الثبوت او ظن الدلالة او كلاهما يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه، لكن ما ورد بشأنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ده طبعا لا اجتهاد مع النص، وخاصة اذا كان النص صريح.
0: هل منع الله سبحانه وتعالى ميراث القاتل؟ وإذا لم يكن منعه فلما منع بالأحاديث وباجتهاد الفقهاء والرسول صلى الله عليه وسلم؟ آيات المواريث عامة لم تستثني أحدا، لما منع القاتل من الميراث؟
1: في حديث لا يرث القاتل.
0: تمام
1: تمام.
0: هذا حديث أحد
1: أيا كان.
0: لا لا لا
1: أنا مش في مجال دلوقتي.
0: الأحاديث أحد يعني ظني الثبوت ينسخ آية قطعية الثبوت.
1: كويس أوي.
0: هل يجوز نسخ القطع بالظني؟
1: ما أنا جاي لسيادتك أهو.
0: اتفضل.
1: ما انا جاي لسيادتك.
0: اتفضل.
1: ده حديث عندي حديث احد. هنا الفقهاء حتى بسبب ان حضرتك قلت ان هو ظن الثبوت اختلفوا حتى نوع القتل ايه اللي بيرس اللي بيمنع من الميراث،
0: سواء قتل عمد ولا قتل خطا
1: اختلفوا ولا. حتى القانون صحيح. المصري خد يعني او لفك بين مذهبين الحنفية والمالكية، لان دول قالوا لازم يبقى عمد ودول قالوا لا لازم يبقى مباشر الى اخره. حتى لو
0: أو خطا او
1: لا عمد او مباشره.
0: تمام.
1: لان ممكن مثلا ده باشر القتل بس ما خطا ما كانش يقصد.
0: لكن تم ارتكان للحديث منع القاتل من الميراث لم يذكر في القران، اليس كذلك؟
1: ما هو في حديث.
0: ما انا بتكلم

0: درجته هكذا.
1: اذا الحديث
0: وبناء على زي الدرجه
1: لا مش
0: حدث خلاف بين الفقهاء بقى. لو كان قطعي الثبوت قطعي الدلاله ما حدث خلاف تماما في اي شيء.
1: لكن هنا الحديث احاد عموما, حديث احاد.
0: ما هو ده مجال ده اللي احنا اتفقنا عليه.
1: حتى لو الحديث حضرتك قطعي الثبوت قطعي الدلاله, ينسخ او يغير او يستحدث شيئا لم ينص عليه الله؟ سؤال لحضرتك.
0: مجموعه النصوص مع بعضها. بص حضرتك, احنا عندنا يعني في قاعده حتى في القانون وفي الفقه الاسلامي, ودي كلها بتبقى مستنبطه من مجموعه ادله, يعني الزمن لا يسع. لكن بص حضرتك, من يقول لي اذا تعارض المانع والمقتضي,
1: انا لا تدخلني في تفصيلات فقهيه.
0: لا حضرتك القاعده دي بس عشان دي هتوضح بسرعه شديده جدا. يعني في مقتضي وفي مانع.
1: نعم.
0: في مقتضي انه يرث.
1: نعم.
0: لان النص بيقول في اولادكم لكذا وكذا.
1: نعم.
0: في مانع بيقول لي لا يرث. اقدم ماذا اذا تعارض المانع والمقتضي؟ قدم المانع.
1: ولا لم يتعارض. الله لم ينص على ان القاتل لا يرث. هذا استحداث. أنا امر أنا لم ينص عليه
0: عند عز وجل. النص اللي حضرتك بتقول انه يرث خلاص. وفي نص بيمنع.
1: لا انت النصوص النصوص غير متكافئه يا دكتور. هذا نص الهي وربنا نص ان هذا الزام, فريضه, وصيه, حدود لا نتعداها, وتاتيني بحديث احد تقول هذا يعدل او يستحدث. لكن استحداثه للمصلحه او نص المصلحه بس ممكن افهمه هكذا.
0: نعم.
1: وبالتالي ايضا حضرتك
0: مش قصه مصلحه خارجه عن اطار النص. لا ما هو انا قلت لحضرتك ان ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك انت لازلت حتى الان تقدر تجتهد في المساله دي.
1: نعم.
0: ودي ابن اللي يدخلها الاجتهاد بقى, مش ان هم غيروا في النص.
1: لا اجتهاد. انا قرعتك مثلا
0: هو يرث.
1: الله عز وجل
0: منعه.
1: انما عند الفقهاء لا يرث, وفي القانون لا يرث. القتل بعمد لا يرث.
0: ده هو استعجل, زي ما بنقول استعجل شيئا قبل اوانه. هو عايز يقتل والده
1: بحرمانة.
0: عايز يقتل والده عشان ياخد التركه. هل من العقل او من المنطق ان الشريعه اللي جاءت تحقق العداله وتامره ببر الاباء وكذا وكذا هتقول انه يرث بعد كل هذا؟ طبعا حديث الرسول هدى يقوي ادله اخرى انه لا يرث.
1: جميل. يعني اذا روعي
0: يبقى الدليل قوي, مش ضعيف بالنسبه لنا.
1: مشاهدينا فصل ونواصل, ابقوا وكونوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشرع والقانون بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك سيد الكريم.
1: يا أهلا وسهلا بسيادتك.
0: إذا كان الله سبحانه وتعالى لم ينص في توزيع أنصبة المواريث في علم الفرائض على أن الزوجين

0: إذا اختلفت الديانة لا يرث أحدهما الآخر، لكن حدث هذا منع غير المسلم من ورثة المسلم بالحديث. كيف نفسر هذا وكيف نجمع بين الدلالة القطعية في القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم؟
0: يعني بمواقع الأمر، إذا تزوج أحدهم الآن من كتابية، باختصار ترثه أم لا ترثه؟
1: في القانون المصري الآن؟
0: لا، في الشريعة، أنا بكلم في الشريعة، لا أخصص الدولة، في الشريعة الإسلامية.
1: في الشريعة
0: يعني أحدهم تزوج من امرأة كتابية، ترثه وهو يرثها أم لا؟ طبقا لحديث الرسول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
1: هم اتفقوا أن لا يرث الكافر المسلم، لكن اختلفوا في لا يرث المسلم الكافر.
0: يعني احنا ناخد فلوسهم وما ياخدوش فلوسنا يعني.
1: مش على كده، لأن أصلا أنت اللي بتتزوج كراجل، فأنت اللي عليك عبء النفقة. فانت اللي عليك العيب.
0: المرأة الان تعمل يا دكتور، المرأة الان تعمل.
1: الاختلاف ده بقى يديك المساحة دي النهاردة بقى.
0: أيوة.
1: لما نلاقي واحد بحجم يعني سيدنا معاذ بن جبل وبعض التابعين مثلا. سيدنا معاذ ده من هو؟
0: طبعا
1: يعني ده أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ
0: طبعا
1: ده الرسول بيديله شهادة تخصص طبعًا. في المسألة دي. فيقول لا يرث، يحدث ميراث. او اذا انت عندك النهارده عندك رايين، راي بيقول لا مفيش ميراث بينهم تماما، وفي راي بيقول ممكن يكون فيه ميراث. طيب اما يقولوا لي مثلا اختلاف البلاد او اختلاف الدار قديما وقت كتابه الفقه ده يمنع، والبعض قال لا ما يمنعش، ده اداني مساحه اتحرك النهارده. لو في دوله النهارده انا متزوج منها وهي ما بتورثش الاجانب والاموال ما بتطلعش منها، ممكن نعملها بالمثل. عندي مبدا في القانون الدولي اسمه مبدا المعامله بالايه،
0: ده اتكلم بالمثل ساعه القانون للقانون له رجال واساطينه.
1: ما هم لاقي الفقه اداني السعه دي. انا كراجل قانون وبضع قانون ببقى في السعه دي او الاوبشن
0: مراعاه للمصالح يعني،
1: خلاص ده انا في سعه
0: جميل
1: كمان.
0: جميل ممتاز.
1: فببقى لا خالفت القانون الفقه الاسلامي ولا خالفت الواقع اللي انا عايش فيه.
0: ممتاز.
1: ولا خالفت مبادئ القانون الدولي اللي احنا بنطبقها وبنلتزم بيها النهارده.
0: طيب.
1: فدي من المسائل اللي يجوز الاختلاف فيها، اللي هي الجد مع الاخوه، مسائل التشريك اللي حضرتك تفضلت مشكورا، الى اخر، دي يجوز الاجتهاد فيه، دي من المساحه الواسعه.
0: هل يجوز لغير المسلمين مع المسلمين ان يتوارث كلاهما من الاخر في ضوء التعايش والمواطنه والدوله الحديثه الان؟
1: ما انا قلت
0: لا، لو كان شخص مسلم او ترك الاسلام، او لو كان شخص غير مسلم دخل الاسلام وله اب وام على غير الديانه، يرث ام لا يرث؟
1: نعم، بناء على رأي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يرث.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: نعم، إن دي تدخل في منطقة في المسائل التي فيها اختلاف.
0: الآن الأسرة يعني وضعت الـ الأنصبة والمواريث، كانت الأسرة مختلفة قديما عن الآن، صح؟ كان زمان أسرة ممتدة، الآن أسرة نووية كما يسمى، أسرة نووية يعني. فهل أنا أن نعيد يعني، كان زمان الأسرة ممتدة، الأب والأعمام والأخوال والأجداد والأحفاد والبنات والأولاد وبنات وأولاد الأخوات كلهم في مكان واحد، يسموها في التراث أو في الثقافة أسرة ممتدة. أما الآن أسرة نووية يعني الزوج والزوجة والأولاد فقط. هل نعيد نظرة في المواريث مرة ثانية بما يتواءم مع مفهوم الأسرة في العصر الحديث؟
1: بمعنى
0: يعني نعيد توزيع الأنصبة.
1: هل المصالح تغيرت؟
0: ربما المصالح تغيرت.
1: مثل ماذا؟
0: المرأة لم تكن تعمل قديما وكانت عبء، المرأة الآن تعمل.
1: من قال بأنها لم تكن تعمل؟ كانت تعمل. الذي اختلف فقط نوعية العمل. السيدة أسماء كانت تقول كنت أفعل كذا مع الزبير،
0: طب لما
1: وأفعل معه وأعمل وكذا،
0: إذا كانت تعمل،
1: وكانت ذات النطاقين، وكانت معه في الحرب وفي الهجرة وكذا وفي الحقل وفي مصدر ثروتهم.
0: أنتم قلتم هذا لأنها على النصف من من من من نصيب الذكر، قلتم لأنها لا تعمل وهي أخوها يتولاها وينفق عليها، فلهذا بررتم لما على النصف.
1: لا، هي تعمل،
0: فللذكر مثل حظ الأنثيين على النصف،
1: لكن لم تكن قديما تأخذ شيئا، لم يكن يعدونها شيئا، بل كانت أمة وكانت عبدة، وكانت حتى الفقهاء وقت كتابة الفقه وضعوا لها أحكام بسبب أنها في خدمة وفي الشغل وما كذا، قالوا يد هذه ليست عورة وهذه ليست من حق، لأنها في عمل دائم إلى آخره. فهم قدروا هذا بالنسبة لها، بالنسبة للعورة وما إلى ذلك.
0: طيب
1: إذا
0: يعني
1: المرأة تعمل منذ الأزل، ونحن خلقنا، والأماتنا تعمل، جدتنا تعمل، لكن نوعية العمل فقط هي التي تغيرت، بل نوعية

0: العمل الآن بالنسبة لها أهدأ من ذي قبل، لأنها كانت قديما تعمل في أعمال شقة أحيانا
1: يعني
0: مثل الرجل، يعني
1: أنها لم تشارك
0: في أي جديد يعني.
1: ما أنت قلت حتى كلام الفقهاء هي على النصف من الذكر، لأن أخاها يعولها إذا طلقت أو إذا مات العائل.
0: هذا بالنسبة للعبء المادي كمنظومة متكاملة.
1: ولهذا سؤال حضرتك، إذا تغير العبء المادي الآن هل نعيد توزيع الأنصبة؟
0: ولن
1: يعني نسويها بالذكر مثلا؟
0: لم ولن يتغير.
1: ليه حضرتك؟
0: لماذا؟
1: في بيوت كتيرة الولاد ما بيشتغلوش، البنات هي اللي بتشتغل.
0: سأقول للشيخ،
1: صح ولا خطأ؟
0: لا، اعمل عايزين أرقام إحصائية سنجد يعني أن الذين يعملون في الغالب هم الرجال. يعني نحن في الاستوديو كم رجل بالمقابل
1: كم عندنا بنات ما شاء الله،
0: كم مقابل كم؟
1: نعم. إذا صح، إذا صح،
0: أنا في كلية الشريعة 17,000 طالب.
1: طب يعني إذا
0: أنا أجد والموظفون هكذا.
1: الآن المرأة غزت سوق العمل، إذا صحت هل نعيد أم لا نعيد توزيع الأنصبة؟
0: هذا ضد الطبيعة. ما أنا قلت توجد
1: يا سيد الكريم،
0: يعني يا دكتور محمد. نعم. أنا قلت توجد مصالح لا تتغير. من مصلحة المرأة أن يبقى هذا حقها هكذا. لا، ده المشكلة.
1: يعني المشكلة مش في دي. الفتاة التي اعتنت بأبيها في مرضه وراعته وكفلته براتبها ومالها، والأخ يعني لم يقدم شيئا لأبيه المريض، هل تتساوى معه؟ أليس هناك استحقاق
0: يعطي لها وصية؟ عندنا في الفقه الإسلامي سعة.
1: ما أنت قلت لا وصية لوارث.
0: من قال؟ أنا لم أكل شيء، أنا لسه مع حديثك أول حلقة.
1: أنا ما أقول الحديث.
0: أولا قانون
1: وقيدها بالثلث فقط.
0: قانون الوصية المصري أجاز الوصية للوارث.
1: أنا أتكلم
0: في حدود الثلث.
1: لا أتكلم
0: قانون. وإذا زادت عن الثلث فتجوز أيضا، ولكن بإجازة الورثة. يعني الأمر
1: لكن لا نعيد توزيع الأنصبة يعني.
0: أنا بقول لسيادتك الإشكالية لو كانت في إعادة التوزيع ماشي، لو كان ده الحل، إنما إحنا دلوقتي ده هي ليها مثلا النصف. نعم. وما بتاخدوشي. ده أنا عندي بعض المحافظات ما بتدريش لا نصف ولا 1%. طب إحنا يعني أنا سايب المشكلة وأقعد أدور، طب إديها التركة كلها بس خلوهم ينفذوا. شوف للمشكلة فين بالظبط.
1: صحيح.
0: يعني أنا يعني دي معركة في غير ميدان. يعني الميدان الأصلي في بلادنا أنها تمنع أصلا من حقوقها حتى اللي بيدور عليها قليل.
1: طب والله صدقت. نعم. سؤال أيضا معالي الدكتور، بارك الله فيك، هل يجوز لولي الأمر الآن أن يغير أو يعدل في قواعد وقوانين الميراث التي نص عليها القرآن الكريم بما يتواءم مع طبيعة العصر الذي نحياه، مراعاة للمقاصد في ظل قوانين حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية الجديدة بما يتواءم مع تحقيق المصلحة في هذا العصر؟
0: كما اتفقنا يجوز في حدود المسائل المختلف فيها، أما ما لا يجوز الاختلاف فيه مثل النصوص القطعية التي كيفتها محكمة النقد والجمعية العمومية لكسبية الفتوى والتشريع وإجماع الفقهاء في الفقه الإسلامي أنها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا يجوز التدخل فيها أو تأويلها أو تغييرها، بل يعتبر التدخل حتى من الأطراف أو من غير الأطراف أو من مجالس معينة أو ما إلى ذلك، هذا يعد باطل بطلانا مطلقا ووفقا لنص القانون المدني، وبالتالي حتى لا يطبق عليها التقادم الموجود في القانون المدني عندنا، فيجوز الطعن عليها بالطلب في أي مرحلة من ما هو مستمد. يعني دكتور السنوري وضع علينا هذا وهو يعني استمده من الشريعة الإسلامية. لا. يعني ما أقول القانون، لأن البعض يخلط ويفكر أن القانون هذا ليس إسلامي. لا، القانون عندنا إسلامي وهو مستمد من الفقه الإسلامي، فلا توجد مشكلة، فلا يجوز التدخل لأنها تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فهي أصبحت قطعية الثبوت، قطعية الدلالة شرعا، قطعية في القانون الوضعي الذي نسميه قانون وضعي أيضا، فأصبحت لها أو تكييفها قوي جدا أنها قطعية الشريعة، قطعية في القانون الوضعي، وبالتالي لا يستطيع حتى وضع القانون أن يعني يقترب منها بالتعديل أو التغيير، لكن في المسائل الاجتهادية يجوز له ذلك.
1: شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء.
0: شكرا لسيادتك وللسادة المشاهدين.
1: بارك الله فيك. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم من جميع ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بارك الله فيك دكتور.
0: شكرا.

0: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: أين الجامعة العربية مما يحدث؟
4: كل ده في آن واحد. عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
3: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
2: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
4: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
3: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
2: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
3: لا شوف حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
4: بس مش هزعل.
3: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
2: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب يومكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وعشرون غارة على أهداف للميليشيات. رغم التوترات، شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب. مستشار رئيس الإمارات يؤكد أن طيار فلاي دبي واجه بشجاعة كارثة محتملة، ويطالب باليقظة في مواجهة التطرف والإرهاب. أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا وسط توتر متصاعد بين أديس أبابا ومصر. الاتحاد الأفريقي يحث على ضبط النفس. للمرة الثانية خلال أسبوع، مصر يؤكد لتاس تحليق طائرة استطلاع تابعة للناتو بالقرب من كالينغراد. الاتحاد الأوروبي يعارض أي حظر أمريكي لتصدير الديزل، ويحذر من تقويض الثقة مع واشنطن. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية. أكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. أفادت مصادر عسكرية بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. قبل ذلك نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تحركات وتجهيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة الحوثيين، مضيفا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم.
1: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
2: اشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحذية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
1: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابي، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه هي القرية التي كانت الميليشيات الحوثية تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
3: هذه مواقع أصلاً حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر بتعمل كيف في المصراق، يعني في هنا هيئات طبيعية يعني هيئات حاكمة.
1: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الانقلابية

0: التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، وبالتالي تحاول ميليشيات الصعود إلى هذه المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.
1: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا آخر في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية شدد على أن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. وفي مأرب أفشلت القوات الحكومية اليمنية خلال 24 ساعة الماضية أفشلت محاولات تسلل محدودة نفذتها الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح والزور غرب مأرب وجبهة الكسارة شمال غربي المحافظة. أفادت مصادر عسكرية لمراسل عربية أن الميليشيا الحوثية دفعت بمجاميع قتالية جديدة إلى مديريتي صرواح ومدغل بالتزامن مع استخدام جرافات وآليات لاستحداث مسارات إمداد جديدة في المنطقة. ومن غرب مأرب مراسل عربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا في هذه النشرة بالحديث عن المعطيات الأخيرة في مأرب تحديدا، ولطالما رأت ميليشيا الحوثي في هذه المحافظة أهمية استراتيجية في سير هذه المعارك، ولكن ما هي آخر التطورات حتى هذه اللحظة؟ كيف أوقفت القوات المسلحة اليمنية وقف التقدم والزحف لميليشيا الحوثي نحو مأرب؟ محمود تسمعني؟ يبدو أنه في خلل في الصوت في المصدر أو تأخير في الصوت، سنعرف بعد قليل. يبدو أن محمود لا يسمعنا، ولكن سنعود إليه في سياق هذه النشرة لمعرفة تفاصيل التطورات الميدانية في مأرب تحديدا. نستكمل معكم يمنيا آخر الأخبار. كشف عبد العزيز المجيدي رئيس أركان حزب محور تعز للعربية بأن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح لميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيران.
2: سابق الزمن بموجب خطة إيرانية وضعت له مسبقا للسيطرة على باب المندب قبل شهر نوفمبر، فهو يعلم بأنه على باب المندب معركة دولية وليس محلية ولا إقليمية بل هي دولية. فهم هكذا إيران تريد أن تلعب على المضيقين، مضيق هرمز ومضيق المندب، لكن هذه أمانهم، هم في تعز، هم في اليمن.
1: محمود الحميدي أصبح جاهزا معنا، هل تسمعني محمود الآن؟ تسمعني محمود؟ ما
3: نعم أسمعك بوضوح.
1: كيف أفشلت القوات المسلحة اليمنية زحف الحوثي باتجاه مأرب التي لطالما تراها محافظة استراتيجية في معاركها الأخيرة؟
3: نعم، القوات الحكومية أفشلت كل محاولات الميليشيات الحوثية للتسلل والهجوم على مواقعها خلال الفترة الماضية، وخلال 24 ساعة الماضية أفشلت محاولات تسلل كانت محدودة إلى مواقع في مديريتي مدغل وأيضا صرواح بمحافظة مأرب. عندما نتحدث عن جبهات المجح والزور والكسارة شمال وغرب محافظة مأرب، الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، استهدف الطيران الحربي أجزاء منها في منطقة مدغل وفي منطقة صرواح، وهنالك مجاميع كانت موجودة بالفعل في جبهات الكسارة خلال الساعات الماضية حاولت التسلل إلى مواقع القوات الحكومية، لكن المدفعية الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية دكت هذه المجاميع بحسب مصدر عسكري، وأفشلت محاولات هنالك هجوم أخرى في المجح والزور، وكانت محاولات محدودة عبر مجموعة من الأفراد تسللوا إلى مواقع القوات الحكومية وأطبقت عليهم القوات الحكومية وقتلت وأصابت عددا منهم. القوات الحكومية خلال الساعات الماضية نفذت أيضا عبر الطيران الحربي استهداف مباشر لشبكة لعربة رادار عسكرية كانت الميليشيات تريد أن تصعدها إلى أعلى سلسلة جبال هيلان، استهدفتها في مفرق هيلان. أيضا الطيران المسير استهدف جرافة كانت الميليشيات الحوثية تنوي فتح مسارات جديدة لعناصرها والتسلل إلى مواقع القوات الحكومية.

0: هنالك عملية رصد من قبل الطيران المسير التابع للقوات الحكومية لكل المحاولات الحوثية، كوننا في جبهات متجاورة وأيضا مفتوحة أمام القوات الحكومية التي تسيطر على مرتفعات حاكمة، ويمكنها مراقبة وقصف كل التحركات الحوثية سواء في الجنوب أو الغرب أو حتى الشمال.
1: محمود، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات حتى هذه اللحظة من غرب مأرب، مراسل عربية محمود الحميدي. نبقى يمنيا ولنفهم أكثر على الخريطة التفاعلية آخر سير المعارك، أين تشتد هذه المعارك تحديدا في الجغرافيا اليمنية؟ هنا في الاستوديو الصحفي في الشبكات العربية رتفان الدبيس. رتفان، أهلا بك معنا. المعارك لم تعد محصورة فقط في محافظة واحدة كما كان في بداية الأحداث في تعز تحديدا على الساحل اليمني، ولكنها امتدت على كافة الجغرافيا اليمنية. أين تركزت المعارك اليوم؟
2: نعم، كانت المعارك في 8 محافظات يمنية. كنا نتحدث عن صعدة، الجوف، مأرب البيضاء، شبوة، الضالع، تعز. لاحقا كانت تجير هناك كثير من المعارك، لكن اليوم بهذا اللون الأسود، دخول صنعاء وعدن خاصة بعد قصف ميليشيات الحوثي مساء الأمس بطائرة مسيرة، وتم إسقاط هذه الطائرة المسيرة هنا فوق أجواء مدينة عدن هنا في صنعاء. ناطق القوات المسلحة اليمنية تحدث وقال بأنهم استهدفوا مواقع وأيضا مناطق ذات قيمة عالية هنا في صنعاء، قصف للطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية. مصادر يمنية تحدثت بأن هذا القصف هو استهداف منصات إطلاق صواريخ، مخازن أسلحة، أيضا مراكز قيادة وسيطرة، وكذلك التحشيدات التي تحاول ميليشيات الحوثي إخراجها من صنعاء إلى بعض المناطق. لكن عندما نتحدث عن المعركة الدائرة منذ أسابيع وبشكل عنيف، والتي تتركز على مناطق غرب تعز وشرق تعز وجنوب غرب تعز وكذلك جنوب شرق تعز، لماذا هذه المناطق؟ هنا نقف مع أبرز الأماكن التي تدور فيها المعارك. منطقة سامع، هذه المنطقة التي دفعت ميليشيات الحوثي إليها مئات المقاتلين، والهدف من الوصول إلى مدينة سامع هو قطع طريق هيجة العبد التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بمحافظة تعز، وكذلك الوصول أيضا إلى هنا منطقة بني عمر تدور فيها معارك عنيفة، والغرض منها الوصول إلى منطقة التربة أو إلى منطقة غرب محافظة لحج، وهنا تقع أيضا منطقة راسن التي تجري فيها معارك عنيفة. إذا نحن أمام 3 محاور مهمة في هذه المعركة، هي سامع، بني عمر، وكذلك راسن للدخول إلى غرب محافظة لحج وإلى شمال محافظة لحج من هنا من هيئة العبد، وكذلك المحاولة تقدم ميليشيات. لكن ما يجري على هذه الجبهة أن الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية شن مساء الأمس 20 غارة على مناطق متعددة في منطقة الأحكوم جنوب شرق تعز، وكذلك هنا في سامع، وأيضا في بني عمر والكدحة كان هناك انفجارات عنيفة. القوات الحكومية تؤكد بأن القوات ما زالت تسيطر على جميع هذه المحاور. ميليشيات الحوثي خسرت في هذه الجبهات كما تحدث أحد قيادات القوات المسلحة اليمنية، وأكد بأن مقتل العشرات في هذه المنطقة في جنوب شرق تعز خاصة في سامع. ميليشيات الحوثي أيضا حاولت التقدم من المنطقة الأخرى وهي في منطقة الستين في هنا في تعز، والتي حاولت التقدم من هذه المناطق، لكن الطيران قام بقصف كل هذه التعزيزات. مشهد عسكري يتغير ساعة فساعة، وميليشيات الحوثي تتقهقر أيضا مع كل هذه الضربات. هذا كل ما لدينا حتى الساعة.
1: شكرا رتفان. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. قبل ذلك أعلن اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. أكد اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وتوالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي. رابطة العالم الإسلامي أكدت أن النهج الإرهابي لجماعة الحوثي وما تقوم به

0: من هجمات تمس حرمة المقدسات وعدد من الأعيان المدنية هو انتهاك سافر للقيم الدينية وأبسط المبادئ الإنسانية، مضيفة أن ما تعكس أفعالهم من نهج إرهابي ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية. كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. كما دانت الإمارات بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. وأعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة، هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، مؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. إلى خميس مشيت الآن، ومعنا من هناك مراسل عربية سلطان السلمي. سلطان أهلا بك معنا، هل جرت معاينة الأضرار وحجم هذه الأضرار بفعل الاستهداف الأخير لميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيت حيث أنت؟
1: نعم، مساء يوم أمس وفجر اليوم شهدت منطقة جازان وعسير وتحديدا مدينة جازان ومدينة خميس مشيط اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية و4 مسيرات تم إطلاقها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية وتحديدا مدينة جازان وخميس مشيط. نقف حاليا أمامكم بهذه الصورة الحية والمباشرة لموقع الاستهداف وكذلك نتيجة اعتراض هذه الصواريخ البالستية والمسيرات، ونشاهد حجم الفجوة التي خلقها هذا الصاروخ البلستي، ونتج عن ذلك دمار لعدد أكثر من 4 مباني سكنية، وكذلك نتحدث أيضا عن منشأة صحية تقع هنا في مدينة خميس مشيط، وكذلك تلف عدد كبير من المركبات والمباني، ونشاهد حجم الشظايا المتناثرة على هذه الجدران السكنية التي العائلات السعودية ومقيمين يسكنون في هذه المباني هنا في خميس مشيط جنوب السعودية، ونشاهد حجم الضرر الكبير، وكذلك نشاهد حجم الشظايا التي تناولت هذا الجدار الخاص بهذا المبنى السكني وتسبب في خروقات كبيرة لهذا الجدار. قبل قليل التقيت بصاحب هذا المبنى وتحدث أن عائلته تتكون من 7 أشخاص، هنالك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لم يعود إلى المنزل منذ يوم أمس، وذلك نتيجة هذا الاستهداف تسبب لهذا الطفل بحالة من أو صدمة نفسية كبيرة جدا وخلق الذعر والرعب في نفوس كافة هؤلاء القاطنين في هذه المنطقة السكنية. وأيضا نشاهد كذلك الأسقف الزجاجية لهذا المبنى، ونشاهد كيفية تهشمها بشكل كبير، وكانت تسكن هذا المبنى كما ذكرنا عائلة سعودية مكونة من 7 أشخاص. سوف أخذكم الآن بشكل مباشر مع زميلي خالد أبو منصور إلى باحة هذا المنزل، ونشاهد حجم الشظايا وحجم التدمير الكبير الذي طال هذا المبنى السكني والمدني هنا في مدينة خميس مشيط جنوب السعودية في منطقة عسير تحديدا. وننوه أن هذا الاستهداف ليس الأول لمنطقة عسير وتحديدا مدينة خميس مشيط التي تشهد بشكل متكرر عمليات اعتراض وتدمير لصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تتعامل معها بشكل متكرر منظومة الدفاع الجوي السعودي بشكل كبير. هنالك استهدافات واضحة حقيقة للمباني السكنية والمنشآت السكنية، وأيضا كذلك الاستهداف الأخير طال جزء من منشأة صحية هنا في مدينة خميس مشيط. أيضا الأهالي هنا في هذه المنطقة يستنكرون بشكل كبير جدا عملية الاستهداف للمواقع المدنية وكذلك المنشآت الصحية والاقتصادية في هذه المنطقة. أيضا سوف نقوم بالدخول مباشرة إلى هذا المبنى السكني ونشاهد حجم الدمار الكبير الذي طال هذا المنزل السكني هنا في مدينة خميس مشيط. طبعا كما أعلن المديرية العامة للدفاع المدني أنها باشرت حالة سقوط شظايا لصاروخ نتيجة اعتراض مساء يوم أمس هنا في مدينة خميس مشيط، ونشاهد حجم الزجاج والشبابيك والنوافذ وكذلك تضرر المركبات والسيارات وغيرها، ونشاهد

كما تشاهدون هذه الصورة الحية والمباشرة، تهشم كبير وتلف كبير لمرافق هذا المبنى من جدران وأبواب وكذلك نوافذ وخلاف ذلك. نتحدث اليوم عن تعاملة الفرقة المختصة مع

0: من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل ميليشيا الحوثي وتتعامل معها بشكل مستمر قوات التحالف. أيضا كذلك تتحدث أن هناك استهداف حقيقة واضح للمدنيين في المنطقة الجنوبية، نتحدث عن إصابات متكررة بينهم نساء وأطفال. خلال أسبوعين الماضي أكثر من 73 حالة سجلت في منطقة خميس مشيط ومنطقة جيزان، بينهم نساء وأطفال تعرضوا لإصابات بين إصابات خفيفة ومتوسطة وعالية الخطورة. كل هذه الاستهدافات هي نهج واضح حقيقة للمدنيين والمنشآت الصحية وكذلك المنشآت الاقتصادية هنا في جنوب السعودية.
1: سلطان، وأنت تنقل لنا هذه المشاهد وهذه الصورة، هذا الفيديو أبلغ تعبير بأن ميليشيا الحوثي ترسل هذه الصواريخ والمسيرات على بيوت ومنازل مدنيين مسالمين متواجدين في بيوتهم، وتسقط هذه الصواريخ والمسيرات فوق رؤوس قاطني هؤلاء المنازل التي أصبحت الآن خالية، ولا أيضا نرى سوى الدمار بفعل أثار هذا الاستهداف الحوثي. أنا أشكرك حتى هذه الأثناء، وبالتأكيد سنكون معك في سياق النشرات المقبلة من خميس مشيط كما كنتم وكما تابعتم. سلطان السلمي، تحية. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا الأسبوع المقبل، وأضاف أن الاجتماع سيركز على العديد من الملفات من بينها الوضع الإقليمي والملاحة في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين. أشار وزير خارجية باكستان إلى أن أكثر من 6 دول تريد الانضمام لاتفاقية مكة. ماذا لدينا بعد الفاصل؟ نواف سلام يعلن من النبطية إطلاق 23 مناقصة لدعم جنوب لبنان، ويؤكد أن حجم الأزمة يفوق قدرات الدولة.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا تجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اقترح خلال لقاءات في نيويورك إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. أضاف دبلوماسيون أن اقتراح عرقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها طهران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات مفصلة عن وضع اقتصاد بلاده. شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، مطالبا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب.

0: one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
1: وسط غياب مستمر الحل الدبلوماسي وتصعيد متواصل مع إيران، كشف مسؤول أمريكي أن البنتاغون سيرسل حاملة الطائرات يو اس اس ثيودور روزفلت ومجموعة القتالية للشرق الأوسط لتكون ثالث مجموعة عسكرية من هذا النوع تصل إلى المنطقة. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذه المجموعة القتالية ستصل إلى المنطقة بحلول نهاية نوفمبر، مضيفة أنها ستضم حاملة الطائرات روزفلت ومجموعة ماكين آيلاند البرمائية مع سفينتي الإنزال البرمائي التابعتي لها، حيث تحمل مجموعة السفن أكثر من 7000 بحار و2000 من مشاة البحرية. وسترفع هذه الخطوة الوجود البحري الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق، حيث يتجاوز عدد البحارة ومشاة البحرية 20,000، إضافة إلى أكثر من 150 مقاتلة، إلى جانب عدد كبير من المدمرات القادرة على إطلاق صواريخ والتصدي للهجمات الصاروخية.

0: أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني. أستاذ سعيد أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس ترامب إلى التهديد والوعيد لإيران في الوقت الذي يحثها على اتخاذ ما وصفه بالقرار الصائب، ولكن برأيك أستاذ سعيد وفق المنظور الأمريكي هذه المرة، هل اتخذ القرار فعليا بحسم الحرب التي طال أمدها وولى وانتهى زمن التفاوض والهدن؟
1: ست نادين، يعني إذا أردت أن أصف الواقع كما هو، نحن نقترب من breaking point، أي نقطة الانكسار. إما أن يتم الرضوخ للضغوط العسكرية الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران ويتم التوصل إلى اتفاق، وإما نحن ذاهبون إلى مواجهة عسكرية واسعة بعد الانتخابات النصفية. الواشنطن الآن تمارس نوعا من الديمقراطية، عفوا، من الدبلوماسية القسرية، بمعنى أنه يتم دفع الأمور قسرا نحو الاتفاق من خلال تكثيف الضغوط ومن خلال التحشيد العسكري. وهنا إذا سمحت لي لابد من الإشارة إلى بعض النقاط التي أعتبرها يعني مؤشرات هامة جدا، ليس في حجم الحشود التي يتم الحديث عنها عبر البنتاغون، إنما في التوقيت، بمعنى أن نهاية نوفمبر كائنا ما كانت نتائج الانتخابات النصفية، نحن ذاهبون لحسم هذا الصراع، أكان عبر اتفاق دبلوماسي أم عبر مواجهة عسكرية. لكن في الواقع الحال الآن لا تزال هناك فرصة، وإن بدأ بعض الشيء أن الإيرانيين يحاولون يعني إظهار ليونة، وهذه الليونة ربما أظهروها للأمميين عبر يعني الحديث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستعدادهم للسماح للمفتشين، وفي هذا الأمر جوهره دقيق للغاية وربما ينطوي على تنازلات حقيقية، لأن كما تفضلت في المقدمة أن ربما هذا الأمر يعكس يعني الضغوط الهائلة على الاقتصاد الإيراني. لابد هنا من القول أن إيران كانت ترفض في السابق دخول المفتشين إلى المواقع النووية المقصوفة، لأن ذلك سيمكن المفتشين الأمميين أو الدوليين من معرفة مدى الضرر التي لاحق بهذه المواقع.
0: سنبحث أكثر في الموقف الإيراني بعد قليل معك أستاذ سعيد، ولكن اليوم طالما بعض المحللين يرجحون بأن واشنطن لن تتحمل كلفة حرب وتصعيد هذه الحرب قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ولكن ماذا نفسر هذا الحشد العسكري اليوم؟ 3 حاملات طائرات إلى المنطقة، عشرات الآلاف جنود، آلاف من مارينز وأيضا من الجنود إلى المنطقة، هل هذا يبقى في ظل استعراض القوة إلى الآن؟
1: يعني من الآن إلى ذلك الحين لا نستطيع

0: التكهن سوى بأن استعراض القوة كما تفضلت. لكن هذا الأمر هو عملية وضع خيارات متعددة عسكرية وربما يعني عملياتية في يد الرئيس الأمريكي. هذا ما يقوم به البنتاغون في الوقت الحالي.
1: نعم.
0: هو توفير خيارات معينة للرئيس قد يلجأ إليها وقد لا يلجأ إليها، ربما قد يستفيد من وجودها للضغط باتجاه حل دبلوماسي.
1: فلنستمع أستاذ إلى ما أشار إليه عرقجي في مقابل هذا التصعيد العسكري الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أوضح في وقت سابق أن طهران مستعدة لاستئناف حرب شاملة ومدمرة، مشيرا إلى عدم اهتمام بلاده بالانتخابات الأمريكية. نستمع ومن ثم نعود.
2: I'm still trying diplomacy because I think we shouldn't miss any chance for peace. We don't care about US midterm elections. We don't care about any other things. We care about our national interests. We are ready to negotiate as much as we are ready to face any challenge. We stand firm in the face of any challenge, any aggression. Sorry, we stand firm in the face of any aggression against us, even if it comes to a doomsday war.
1: يعني أستاذ سعيد، كيف يجب على واشنطن أن تتلقف هذه الكلمات على لسان عرقجي؟ هل هي تبقى في إطار استعراض قوة، رفع سقف التفاوض، أم هناك خشية حقيقية من اندلاع المواجهة إلى ما هو أوسع؟
0: يعني نحن أمام هنا نسخة كلاسيكية من محاولة الردع الإيرانية، بمعنى ما تريده طهران تريد القول لواشنطن، تريد رفع كلفة أي مواجهة عسكرية مع واشنطن في حال قررت الولايات المتحدة الهجوم. وهذا الأمر أيضا يأتي بالتوازي مع مساعي دبلوماسية. إذا نحن أمام نسختين من هذا النوع من الضغوط. إيران تحاول مد الجسور دبلوماسيا مع الأمم المتحدة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مع الأوروبيين تحديدا، حيث يعني حاول الرئيس وزير الخارجية عباس عرقجي ثني الأوروبيين عن سناب باك أو ما يعرف بالزناد، آلية الزناد، أو الأوروبيون رفضوا. طبعا في المقابل هو يهدد بالاستعداد للحرب الشاملة. الولايات المتحدة من جهتها تمارس الضغوط الاقتصادية ولا تتراجع، وفي نفس الوقت أيضا تستعمل التحشيد العسكري للقول للإيرانيين أن الخيار العسكري لا يزال متاحا وأن لدينا خيارات يمكن أن نلجأ إليها.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد البستاني الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي من بيروت. إذن في آخر الأخبار، أظهرت بيانات لشركة كابلر أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوى في شهر منذ اندلاع حرب إيران. من جانبها أوضحت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال أنرجي أنه في حال استمرار هذا الاتجاه خلال أكتوبر فقد يتعافى إجمالي العبور الشهري ليصل إلى نحو 25% من مستوياته المسجلة قبل الحرب. أشاد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش بالطيار الهندي الذي تعرض للهجوم خلال حادثة فلاي دبي، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير، جسد معاني الشجاعة والمسؤولية، وأظهر مهنية وحسا أخلاقيا في مواجهة كارثة محتملة. ودعا مستشار رئيس الإمارات إلى عدم التسرع في اختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وكان الطيار الهندي أبلغ في وقت سابق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر وفق تعبيره. وفي مكالمة مصورة مع رئيس الوزراء الهندي أشاد مودي بشجاعة الطيار وسرعة بديهته، مؤكدا أن تصرفه السريع أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته النبطية اليوم إطلاق 23 مناقصة تشمل مشاريع لدعم المنطقة، مؤكدا أن حجم الأزمة في الجنوب يفوق قدرات الدولة اللبنانية، متعهدا ببذل كل الجهود للنهوض بها مجددا. تشمل مشاريع في قضاء النبطية

0: من بين أعمال أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات إسعاف وأجهزة طبية.
1: لكنني أعود اليوم إلى النبطي لأؤكد لكم أمرا ثابتا، التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطي لم ولن يتغير. أعرف أن عددا كبيرا من الوزراء زاروا النبطية والجنوب خلال الفترة الماضية، وأعرف أن الناس بدأوا يسألون بل يتساءلون لماذا كل هذه الزيارات وماذا نتج عنها فعلا. وللأمانة عدد كبير من هذه الزيارات تم بطلب مني وكنت أتابع نتائجها شخصيا.
0: في سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدتي بيت يحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي سلوقي في جنوب لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النيران باتجاه بلدة حداتة وأطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان. وفي الضفة الغربية، حذر مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة هآرتس من تداعيات ما يحدث بالضفة الغربية. أوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات محددة ضد وحدات في الجيش الإسرائيلي وفرض قيودا على استخدام أسلحة أمريكية، بجانب إعداد قائمة سوداء لضباط في الجيش والشرطة سمحوا بوقوع اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. كما أشار المسؤولون إلى أن الإجراءات الأمريكية يرجح أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه لا يمكن حل قضية الأورومو بالقوة أو من خلال الانحياز إلى من وصفهم بأعداء البلاد، داعيا الفصائل التي تقاتل ضد الحكومة إلى اللجوء للسلام. وفي سياق متصل، دخلت المواجهة العسكرية بين الحكومة الإثيوبية من جهة وجبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة معها من جهة أخرى يومها العاشر مع اشتداد المعارك في جبهات إقليم أمهرة وعفر واستمرار زحف الجيش الإثيوبي نحو عاصمة إقليم تيغراي. هذا التصعيد الميداني في تيغراي رافقه تصعيد دبلوماسي بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان وإريتريا. أديس أبابا اتهمت الدول الثلاث بدعم تحالف معارض تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وهو ما تنفيه هذه الدول. آخر هذه التوترات كانت إعلان إثيوبيا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين وإغلاق سفارتها في أسمرة بدعوى وجود تهديد مباشر لأمنها القومي، فيما أعلنت إريتريا الرد بالمثل واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى السيطرة على موانئها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر من خلال ما وصفته بغزو الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة. هذا التصعيد كان قبلها بين أديس أبابا والقاهرة، وذلك بعدما أمهلت إثيوبيا دبلوماسيا مصريا 48 ساعة للمغادرة، وردت مصر بإجراء مماثل بحق مستشار السفارة الإثيوبية، ووصف مصدر مصري إجراءات إثيوبيا بالمؤسفة وغير المبررة. في محاولة لاحتواء التصعيد، دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي تصرفات أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. أرحب بضيفي من القاهرة مدير تحرير جريدة الأهرام ومختص في الشؤون الأفريقية محمد أبو الفضل. أستاذ محمد، أهلا بكم معنا في هذه الساعة على العربية.
2: أهلا وسهلا.
0: كيف تنظر اليوم القاهرة إلى تصريحات أبي أحمد الأخيرة عندما يتحدث فيها عن عدم الانحياز إلى أعداء البلاد؟ هل تنظرون فيها بأنها تصريحات موجهة للداخل الإثيوبي أم أنها توجه سهامها إلى القاهرة حيث أنتم؟
2: جزء كبير جدا من التصريحات الإثيوبية لكبار المسؤولين وعلى رأسهم أبي أحمد أو رئيس الأركان أو وزير الري والمياه في إثيوبيا موجهة إلى الخارج لطمأنة أو تهدئة الداخل. اعتادت إثيوبيا على تصدير أزمات الداخلية لجهات خارجية سواء كانت مصر أو إريتريا أو الصومال أو السودان أو ما إلى ذلك من بلدان لديها خلافات أو أزمات حول قضايا معينة سواء كانت سياسية أو سواء كانت أمنية أو حتى تتعلق بالمياه مثل الحالة المصرية. هذا النوع من تصدير أزمات تتعامل معه، كانت مصر تتعامل معه بمعنى أدق بنوع من الحذر والحساسية والهدوء الشديد، لكن في

0: في الأسابيع الأخيرة أعتقد أن الردود المصرية كانت مباشرة وقوية، حتى أن طرد يعني المستشار المصري في أديس أبابا لحقه على الفور طرد مستشار آخر أو دبلوماسي آخر أثيوبي في القاهرة، وبالتالي هنا الردود المصرية تتعامل بالمثل في النطاق السياسي حتى الآن. تصريحات أبي أحمد تتسق مع كثير من التصريحات السابقة في هذا الاتجاه، وتحاول بقدر الإمكان الإيحاء بأن المسؤولية خارجية، وأن لولا هذه التدخلات لما كانت أثيوبيا واجهت هذه الأزمات أو المشكلات المعقدة، متناسيا أن هذه المشكلات والأزمات مركبة ومعقدة ومنذ عشرات السنين. يعني كان من الممكن أن تلجأ أثيوبيا إلى حل مشكلة إقليم تيجري عندما وقعت اتفاقية بريتوريا للسلام مع الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجري في نوفمبر 2022، لكنها ألحقتها ببعض التصرفات غير المتوازنة فيما يتعلق بالتصورات أو التصرفات أو التحركات الاقتصادية والسياسية والأمنية، فأدت إلى ما أدت إليه من الحرب الحالية. وبالتالي هناك ما يمكن أن يوصف بالشماعة الجاهزة بالنسبة للحكومة الإريترية لمحاولة تحميلها هذه الأزمة أو هذه أو تبعات هذه الحرب، وانطلاقا من وجود عدو أو خصم جاهز أو شبه جاهز.
1: ولكن أستاذ محمد، اليوم ما جدوى هذه الدعوات من قبل الاتحاد الأفريقي، دعوات لضبط النفس والإدانات والاستنكار؟ هل هذه المؤسسة أصبحت اليوم عاجزة لإدارة الصراع في القرن الأفريقي؟
0: لا، هي عاجزة منذ سنوات. أنا أعتقد أنها يعني لم يتدخل الاتحاد الأفريقي منذ زمن طويل في حل أزمة من الأزمات المحيطة في منطقة القرن الأفريقي وغيرها من مناطق القارة. ولا تنسينا أن مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أعتقد أن هذا البيان الذي صدر بضبط النفس وحشر مصر والسودان وإريتريا لم يكن متوازنا، لأنه ساوى ما بين هذه الأطراف وما بين الحكومة الأثيوبية، على الرغم من أن البادئة في التصرفات هي الحكومة الأثيوبية. وأنا أعتقد أن مسألة ضبط النفس تتبعها الحكومة المصرية تحديدا يعني منذ سنوات، بدليل تعاملها مع ملف سد النهضة بقدر كبير جدا من ضبط النفس وقدر كبير جدا من الهدوء. ربما بدأت هذا الهدوء يتلاشى قليلا من خلال التصريحات المصرية ردا على تصريحات أثيوبية، ورأينا ذلك في الأيام والأسابيع الأخيرة. كانت هناك ردود قوية وواضحة، لأن أثيوبيا استمرأت فيما يتعلق بمسألة الهجوم على الحكومة المصرية أو على تصرفاتها أو تصوراتها تجاه دول الجوار لإثيوبيا، واعتبرت وكأنها تحقق نوع من أنواع النصر السياسي أو النصر المعنوي. لكن أعتقد أن الردود الفورية والسريعة من جانب الحكومة المصرية يمكن أن تضع حدا لهذه المسألة، وأنها يعني لن تخلق الصورة الذهنية التي تريدها إثيوبيا على مستوى القارة الإفريقية فيما يتعلق بأحقيتها في مشروعات التنمية في إقامة سدود، وكأن مصر تعارض التنمية على الرغم من أن الخطاب المصري واضح في هذه المسألة مع دعم التنمية سواء في إثيوبيا أو غيرها.
1: طالما أشرت إلى هذه النقطة، فلنستمع معا أستاذ محمد لما قاله وزير المياه والطاقة الإثيوبي، الذي اتهم مصر بمحاولة تعطيل وعرقلة أكثر من 22 مشروعا إثيوبيا من بينها سد النهضة. نستمع.
2: That has been blocked or obstructed by Egyptians, including the Gabon Dam. We know with appropriate evidence where we are going to say, this is what we have. We have prepared as many as possible projects which they have opposed, including the GERD, where even they try to threaten the country as well, to say as if they have a giant military power and then come to exercise something. Which is really crime in front of the international community.
1: يعني أستاذ محمد، كيف تفسر هذه الاتهامات الإثيوبية الجديدة لمصر، وكأنه إثيوبيا ستخطو خطوة أحادية جديدة فيما يتعلق بحوض النيل الشرقي؟
0: أولا، إثيوبيا أعلنت إقامة 3 سدود في على النهر على النيل الأزرق منذ فترة، لكنها لم تنفذ حتى الآن. لكن أنا يعني أريد أن أتوقف عند السردية الجديدة فيما يتعلق بتحميل مصر توقيف أو عرقلة 22 مشروع تنموي في إثيوبيا. أولا إذا كان هذا صحيح يبقى هذا ضعف في الحكومات الإثيوبية المتعاقبة التي رضخت أو استجابت.

0: أما إذا كان نوع من أنواع الخيال أو محاولة خلق سردية في الذهن الإفريقي بشكل عام والدولي بشكل عام، فهذا يندرج ضمن التراكمات السابقة التي تقوم بها إثيوبيا لمحاولة استعداء مصر ومحاولة تحميلها مسؤولية الفشل الخطط التنموية التي تدعي الحكومة الإثيوبية القيام بها. وأنا لا أعلم كيف لحكومة يمكن أن تنقل هذا الخطاب إلى العلن وأنها فشلت في يعني أو رضخت لضغوط مصرية بأشكال مختلفة. هذا لم يحدث على الإطلاق سواء من مصر أو في أي بلد في العالم يمكن أن تلقى المسؤولية بهذه الطريقة أو التابعة. لكن الهدف الرئيسي هو كما ذكرت خلق الصورة الذهنية في العقل الإفريقي بشكل عام على أن مصر ضد تنمية الدول الإفريقية، في حين أن مصر خاطت خطوات كبيرة جدا تجاه الكونغو وتجاه تنزانيا تحديدا وتجاه كينيا وإريتريا وجيبوتي في إطار التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات التنموية. ومصر ساعدت في إقامة سد في تنزانيا وتقيم الآن سدا آخر في الكونغو الديمقراطية، بما يضحد الرواية الإثيوبية في عرقلة مصر المشروعات التنموية وعلى رأسها مسألة السدود.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو الفضل، شكرا جزيلا لك. ونستكمل في الأخبار هذه المرة في السودان. أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروب في شمال كردفان حيث تشتد المعارك لاستعادة آخر معاقل الدعم السريع في الولاية. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني قبل أيام السيطرة على محلية صدري والتقدم في جبهات شمال كردفان. قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن انتهاء تمويل استجابتها للأزمة في السودان حرم قرابة نصف مليون سوداني من الرعاية الصحية والدعم الغذائي والمياه النظيفة وخدمات الحماية في ظل الأزمة الحادة في التمويل التي تواجهها الأمم المتحدة. أوضحت اللجنة أن أكثر من 33 مليون ألف شخص بينهم 17 مليونا و300 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام. كما حذرت اللجنة من أن إغلاق المرافق الصحية في إقليم دارفور يحرم نحو 17 ألف مريض بينهم أكثر من 6000 طفل من الرعاية الصحية. رفض الاتحاد الأوروبي رفضا باتا أي حظر لصادرات الديزل الأمريكية الذي لوح به الرئيس ترامب، ودعا إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود. حذرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بأن حظر الصادرات الأمريكية من الديزل سيقوض الثقة في الشراكة مع أمريكا، مضيفة أن بروكسل مستعدة لتحرك جماعي مع الوكالة الدولية للطاقة أجل سحب كميات من الاحتياطات الاستراتيجية لدولها.
2: We fully reject any ban on diesel. A ban would not be beneficial to anyone. It would undermine our trust in the United States as a reliable partner. We are ready, the European Union is ready for collective action in the context of the International Energy Agency. It is their role to organize possible stock release.
1: في سياق متصل أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيترأس اجتماعا اليوم عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع العالمي للطاقة. دعا ماكرون في وقت سابق دول مجموعة السبع إلى تنسيق إجراءات خفض أسعار الوقود وضمان إمداد النفط والمنتجات المكررة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية. نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في دوائر المراقبة الجوية في الاتحاد الأوروبي قوله أنه تم رصد طائرة استطلاع تابعة لحلف الناتو بالقرب من مقاطعة كالينغراد غربي روسيا للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. وبحسب المصدر تم رصد طائرة استطلاع تابعة للناتو من طراز بومبارديه أرتيمس 2 بالقرب من مقاطعة كالينغراد، مشيرا إلى أن الطائرة تحلق فوق المجال الجوي البولندي والليتواني وكذلك المناطق الواقعة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق. كان الرئيس بوتين حذر في وقت سابق أن بلاده سترد بكافة الأسلحة المتاحة لديها على أي استهداف محتمل لجيب كالينغراد الروسي على ساحل بحر البلطيق.
3: إذا وقع هجوم مباشر على الاتحاد الروسي يستهدف تحديدا كالينغراد أو ربما أراضي روسية أخرى، فإن مسألة استخدام الاتحاد الروسي لكافة الأسلحة المتاحة لديه ستطرح حتما وفورا على جدول الأعمال.
1: نختم من أخبار

أخبارنا الرياضية، قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استئنافا ضد قرار لجنة مستقلة أدانت النادي بارتكاب انتهاكات جسيمة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. من جهته كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن قرار اللجنة المستقلة الصادر بحق مانشستر سيتي يحمل تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة، مضيفا أنه يدرس القرار وتداعياته بعناية وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. في نهاية الساعة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، وعشرون غارة على أهداف للميليشيات. رغم توترات، شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب. مستشار رئيس الإمارات يؤكد أن الطيار فلاي دبي واجه بشجاعة كارثة محتملة ويطالب باليقظة في مواجهة التطرف والإرهاب. أزمة دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا وسط توتر متصاعد بين أديس أبابا ومصر، والاتحاد الأفريقي يحث على ضبط النفس. للمرة الثانية خلال أسبوع، مصدر يؤكد لتاس تحليق طائرة استطلاع تابعة للناتو بالقرب من كالينغراد. الاتحاد الأوروبي يعارض أي حظر أمريكي لتصدير الديزل ويحذر من تقويض الثقة مع واشنطن. تحية لكم، إلى اللقاء.

0: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
1: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
0: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
1: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
0: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات

0: لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
3: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
2: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
3: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
2: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
3: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
2: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. ساعة إخبارية جديدة من العربية FM معكم فيها محمد عطية وتتابعون فيها. القوات المسلحة اليمنية تشتبك مع الحوثي في جبهة شمال تعز وتشن غارات على مواقع الميليشيات بالمحافظة. تقارير تكشف أن إيران اقترحت السماح لوكالة الطاقة بتفتيش منشآتها النووية مقابل تخفيف العقوبات. الجيش السوداني يعزز من تقدمه في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. ونتابع كذلك في الاقتصاد، أوروبا تبحث الإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل وتعارض أي حظر أمريكي لتصديره. المنتخب السعودي رياضيا مستمعين يخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره القطري غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في نصف نهائي بطولة كأس الخليج. حياكم الله وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقترح خلال لقاءاته في نيويورك إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب مقابل تخفيف العقوبات. وأضاف الدبلوماسيون أن اقتراح عراقجي قد يكون مؤشرا على الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها طهران، رغم أن وزير الخارجية الإيراني لم يقدم خلال هذه اللقاءات معلومات مفصلة عن وضع اقتصاد بلاده. كما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، مطالبا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من لندن الباحث المختص في الشأن الإيراني الأستاذ عارف ناصر. سيد عارف، أهلا وسهلا بك معي في هذه النشرة من العربية اف ام. يعني كيف يمكن اليوم أن نقرأ اقتراح وزير الخارجية عباس عراقجي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه المنشآت النووية التي تعرضت للقصف مقابل تخفيف العقوبات؟ ومن المعلوم أن إيران كانت ترفض طبعا هذا المبدأ نهائيا. هل يمكن أن نعتبر أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات هي الدافع وراء قبول هذا المقترح؟ يعني
2: هي طيبة لك ولمستمعيك الكرام. الوضع يعني بداية إيرانيا لم يصرح بأن هذه التصريحات المنسوبة إلى عباس عراقجي هي عمليا منسوبة إليه، بل وكالة إيسنا وهي الوكالة الرسمية الإيرانية نفت مثل هذا التصريح والتقرير الذي أوردته بلومبرغ. وهذا يدل على شيء، يدل بأن الجانب الإيراني فيما يبدو يحاول أن يفرق بين العوامل الأساسية التي يصر عليها المجتبى خامنئي وبين العوامل التي يستطيع أن يناور عليها. لذلك هو قد يقدم أو يؤخر في المطالب الاقتصادية والمكاسب، لكنما ملف مثل ملف النووي هو ملف أصلي، ولا يمكن برأيي بأنه الآن بهذا في ظل الأوضاع الحالية بأنه يذهب إلى هذا الاتجاه. قد يكون هنالك سماح للمفتشين بزيارة الأماكن النووية التي وصفت، لكنها ليست المواقع الثلاثة المعروفة، لأن الغموض النووي هو ضمن الاستراتيجية التي تريدها أو يريدها الجانب الإيراني.

0: يعني بهذه المرحلة.
1: طيب اليوم هل يعني من الممكن أن يكون لدى الحكومة الإيرانية أي هامش سياسي يكفي لتقديم أي تنازلات في مسألة الملف النووي الذي تحدثت وقلت بأنه طبعا أساسي في هذه الحرب ولدى إيران، مقابل مسألة تخفيف العقوبات أيضا ويعني السماح للسفن الإيرانية والعمل أيضا في مضيق هرمز؟
0: يعني أنا أعتقد بأن إذا ما عدنا إلى المقابلة التي عملها الرئيس الإيراني بيزشكيان في الولايات المتحدة الأمريكية، هو صرح بأنه قد يقبل الجانب الإيراني بعملية ترغيغ اليورانيوم في داخل إيران، وهذا ما لم يكن يريده النظام الإيراني قبل ذلك. وكذلك نحن سمعنا من الجانب الإيراني بأنه أيضا قد يوافق على عملية السماح للمفتشين بزيارة مثلا منشآت مثل بوشهر أو منشآت موجودة في كرج وطهران وليس المواقع الموجودة في إصفهان أو حتى جبل الفاس، الذي تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مهتمة بزيارتها. مع ذلك أنا أعتقد أن فيما يبدو أن الآن إيران تطرح هذا الأمر هي لجس النبض للولايات المتحدة، هل تقبل بالعودة إلى المفاوضات أم لا؟ لكنما ما عودتنا إيران والسلوك الدبلوماسي الإيراني يشير بأن ليس بالضرورة ما تقوله الآن تنفذه عند طاولة المفاوضات.
1: لكن حتى يعني في المقابل موقف التيار المحافظ داخل إيران، حتى وإن جلس الطرفان ل يعني ورقة التفاوض مجددا أو على طاولة التفاوض مجددا، ما موقف التيار المحافظ أيضا والتيارات الرافضة أصلا للعودة للتفاوض؟ يعني
0: أنا أعتقد أولا إذا ما عدنا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإيرانية وكذلك التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الإيرانيين، نجد بأن هنالك محاولة وإصرار على حتى عدم الحديث عن هذا الأمر، لأنه قد يؤدي دور إيجابي إلى صالح الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية. صرف الحديث يعني هم يعتقدون بأنه ليس بصالح النظام الإيراني، فما بالك إذا ما عمليا ذهب النظام الإيراني إلى تنفيذ مثل هذه الخطوات. لذلك أنا أعتقد أن هذه الخطوات وهذه التصريحات هي مجرد محاولة جس نبض كما أسلفت، وليس خطوات حقيقية للنظام الإيراني. مع ذلك أنا أعتقد أن يجب أن نعلم أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 60% لأغراض تفاوضية، وبالتالي إذا ما وصلت إلى هذا اليقين إنها بإمكانها أن تستبعد عملية الحرب من خلال الوصول إلى اتفاق نووي، قد تفعل ذلك.
1: طيب أذهب فقط يعني أستاذ عارف لهذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي يقول: نجري حاليا تحقيقا رسميا وشاملا بشأن رحلة 1073 FZ. إذن الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: نجري حاليا تحقيقا رسميا شاملا بشأن الرحلة FZ 1073. أعود لك مجددا الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر من لندن بالحديث أيضا عن هذه القضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح تحدث عن رد قوي إذا ثبت تورط إيران بهذه الحادثة، حادثة فلاي دبي. كيف يمكن أن نقرأ هذا التهديد في ظل التوتر القائم أصلا، وفي ظل يعني إمكانية عودة الطرفين أصلا لطاولة المفاوضات؟
0: يعني أنا أعتقد بأن مثل هذا الأمر يمكن أولا أن نربطه بما حدث في بريطانيا. هنا نحن نعلم أن الحكومة البريطانية اتهمت الجانب الإيراني على أنه متورط في حادث يعني معسكر فيرفورد، وهذا دل على شيء يدل بأن قد يكون هذا الأمر الضمن له ما يبرره على الصعيد الإيراني والخطوات التي تتخذها ويتخذها النظام الإيراني، وهذا سيؤدي حتما إلى تصعيد من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل إن ثبتت أن إيران عمليا تورطت

0: في حادث فلاي دبي، لكنما لا يزال لحد الآن أنا أعتقد بأن من المبكر أن يعني الحديث من أن عمليا فقط هذا الحادث، خاصة وأنه لم ينفذ يعني ولم يؤدي إلى كارثة على أنه يستطيع أن يغير الموقف بشكل كبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: الباحث المختص في الشأن الإيراني من لندن الأستاذ عارف نصر، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نذهب مستمعينا الى اليمن، حيث اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض واسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها الى اهدافها في المناطق والاحياء المدنية. كما اكد المسؤول كذلك جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لاي تهديد يستهدف المدنيين والاعيان المدنية. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. قبل ذلك، نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، مضيفا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. كما وأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا على أن القوات المسلحة لن تترك تعز. كشف عبد العزيز المجيدي رئيس أركان حرب محور تعز للعربية عن استهداف مواقع تابعة للميليشيات الحوثية على خطوط التماس، إضافة إلى مواقع أخرى في عمق مناطق سيطرة الميليشيات. كما كشف بأن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح لميليشيات الحوثي بتنفيذ أجندة إيران. نتابع.
2: الجوية للطيران الحربي كان له دور ممتاز وإيجابي، حيث استهدف أكثر مواقع من اتجاه حيفان ومن اتجاه الأكبوش حتى العمق في الحوبان لاستهداف احتياطات وتجمعات الحوثي هناك، وكذلك باتجاه جبهة راسن وبني عمر وباتجاه جبهة الكدحة. استهدف أكثر من مكان على خطوط خلف خطوط التماس وكذلك في العمق حتى تواجد احتياطة العدو، واستهدف في شارع الستين تعزية العدو اللي كانت متحركة في اتجاه البرح وتتجه باتجاه الوازعية. الحوثي سابق الزمن بموقف خطة إيرانية وضعت له مسبقا للسيطرة على باب المندب قبل شهر نوفمبر، فهو يعلم بأنه على باب المندب معركة دولية وليس محلية ولا إقليمية بل هي دولية. فهم هكذا إيران تريد أن تلعب على المضيقين، مضيق هرمز ومضيق المندب، لكن هذه أمانهم، هم في تعز، هم في اليمن.
1: وفي مأرب مستمعين، أفشلت القوات الحكومية اليمنية خلال 24 ساعة الماضية محاولات تسلل محدودة نفذتها الميليشيات الحوثية في جبهتي المسجح والزور غرب مأرب وجبهة الكسارة شمال غرب المحافظة. وأفادت مصادر عسكرية لمراسل العربية أن الميليشيات الحوثية دفعت بمجاميع قتالية جديدة إلى مديريتي صرواح ومدغل بتزامن مع استخدام جرافات وآليات لاستحداث مسارات إمداد جديدة في المنطقة. معنا الآن مراسل العربية اف ام من مأرب الزميل محمود الحميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معي في هذه النشرة من العربية اف ام. إذا نبدأ من آخر التفاصيل وآخر التطورات لديك، وماذا نعرف عن المجاميع القتالية؟

0: التالية الجديدة التي دفعتها جماعة الحوثي إلى المناطق سرواحهم ومدغل.
1: نعم، الميليشيات الحوثية دفعت بمجاميع عسكرية جديدة إلى مختلف جبهات محافظة مأرب حتى إلى الجبهات الأخرى التي لم تشتعل خلال 24 ساعة الماضية، لكن الميليشيات الحوثية مستمرة في هذا العمل منذ أكثر من شهرين، وهي تتبع بهذه المجاميع وتستعد ربما لمعركة تحاول اختبار ناري للقوات الحكومية في أكثر من محور حتى تجد ثغرة وتهجم بها. لكن القوات الحكومية متماسكة بحسب المصادر العسكرية، وقد أحبطت كل المحاولات الحوثية في المجح والزور. حاولت الميليشيات الحوثية أن تدفع بمجاميع وتقوم بهجوم على مواقع القوات الحكومية غرب محافظة مأرب، لكن القوات الحكومية هي تسيطر على مواقع حاكمة وتراقب كل التحركات الحوثية، لذا تمكنت من رصد هذه المجاميع وقصفها في المدفعية وإفشال الهجوم قبل بدءه. تلك السارة المجاميع الحوثية التي تركزت في مديرية مدغل وبعض القرى المجاورة لجبل هيلان، كانت هنالك أيضا عربة اتصالات عسكرية دفعت بها الميليشيات الحوثية تحديدا في مفرق هيلان، وقد أعطبت من قبل الطيران الحربي اليمني، وقد كانت الميليشيات الحوثية تنوي أن تصعدها إلى سلسلة جبل هيلان الاستراتيجي الذي تتخذه الميليشيات منصات لإطلاق الصواريخ وأيضا للرقابة حول الاتصالات العسكرية وأيضا الرقابة على الاتصالات بشكل عام في محافظة مأرب. لذا فإن القوات الحكومية تمنع كل محاولات الميليشيات الحوثية تصعيد عربات اتصالات ورادارات إلى هذه السلسلة الجبلية. أيضا كان هناك جرافات، وهو الجديد ربما خلال الأسبوعين الماضيين، الميليشيات الحوثية تسعى لفتح مسارات جديدة للهجوم على القوات الحكومية. تم إعطاف هذه الجرافة من قبل الطيران المسير التابع للقوات الحكومية، في ظل أن القوات الحكومية أيضا قصفت مجاميع متسللة في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب تحديدا في محور دنا، حيث كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إلى المواقع الفاصلة ما بين القوات الحكومية والميليشيات وأيضا إلى أسفل المتارس الأمامية للقوات الحكومية، حيث تتواجد جثث كثيرة للميليشيات الحوثية منذ أسبوعين تحاول الميليشيات الحوثية الوصول إليها وأخذها، لكن عندما تصل إليها تقوم بمباشرة إطلاق النار على القوات الحكومية. لذا القوات الحكومية تتصدى لكل المحاولات الحوثية التي تسعى للتسلل إلى هذا الوادي الفاصل ما بينها وبين الميليشيات الحوثية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل العربية فيما الزميل محمود الحميدي، تحياتي لك. مواجهات عنيفة نهارية على خطوط التماس في جبهة سامع جنوب شرق تعز بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيات الحوثية عقب إحباط محاولة تسلل حوثية. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
2: إنها سامع المشتعلة حربا بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. الصعود إلى مرتفعاتها الجبلية يحتاج إلى مركبة قديمة. في الطريق ذكريات مؤلمة تركتها ميليشيات الحوثي وغادرت كرها تحت فوهة البندقية. نحن الآن في قرية النقيد بمديرية سامع عند الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث تحاول القوات المسلحة اليمنية هنا مسنودة بالقبائل السيطرة على مرتفعات جبلية. نحاول الآن مع بعض القبائل والأفراد القوات المسلحة الدخول إلى أولى الخطوط التي تدور فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.
3: الاشتباكات تدور حاليا كانت في منطقة الحدية والمحرم، ومن هذه الاشتباكات الناتجة تم أسر العدد من الحوثة، عددهم ما يقل عن 4 أو 5 أسرى وقتل عدد منهم.
2: من هذه المرتفعات تدور مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تحاول القوات الآن تمشيط المناطق التي سيطرت عليها. من ضمن هذه المناطق هذه هي القرية التي كانت الميليشيات الحوثية قد تسللت إليها. تعمل الآن القوات المسلحة اليمنية على تمشيط هذه القرية. كان هناك اشتباكات عنيفة دارت يعني منذ الصباح حتى الآن تدور بين الطرفين.
4: هذه مواقع أصلا حاكمة، هنا في هيئات حاكمة تسيطر على، لو دخل سامع بتسيطر على الحجرية، بتسيطر على الأحد، بتسيطر أفتام لك كيف في المصراق، يعني في هنا هيئات طبيعية يعني هيئات حاكمة.
2: إذن تحاول الميليشيات الحوثي الإنقلابية التقدم باتجاه هذه المواقع، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما تلاحظون هذه المواقع تطل على دمنة خدير، وهي أهم معاقل الميليشيات الحوثي الإنقلابية عند الناحية الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، وبالتالي تحاول الميليشيات الصعود إلى هذه

المرتفعات لتأمين ثكناتها العسكرية خلف هذا الجبل. كذلك تحاول فتح بوابة باتجاه المنطقة الجنوبية لمحافظة تعز أو مديرية الشمايتين. هل سعيد العربية والحدث من جبهة سامع جنوبي شرق تعز.

للطعن خلال حادثة فلاي دبي، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة أو مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير معاني الشجاعة والمسؤولية، وأظهر مهنية وحسا أخلاقيا في مواجهة كارثة محتملة. ودعا جرجاش إلى عدم التسرع في اختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وكان الطيار الهندي أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر وفق تعبيره، مضيفا أنه فتح باب قمرة القيادة أثناء تعرضه للهجوم. وفي مكالمة مصورة مع رئيس الوزراء الهندي أشاد مودي بشجاعة الطيار وسرعة البديهة لديه، مؤكدا أن تصرفه السريع أسهم في إنقاذ العديد من الأرواح. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حشد الإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبناء الدولة بقرار وجيش واحد. وأكد سلام خلال زيارته للنبطية في جنوب لبنان التزام الحكومة تجاه أهالي الجنوب لم ولن يتغير. كما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من النبطية أن الضمانة الأساسية للبنان تكمن في مواصلة حشد الإمكانات من أجل انسحاب إسرائيل والعمل على بناء دولة قوية يكون قرارها بيدها. نتابع.
2: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة، دولة قادرة وفاعلة، دولة واحدة لكل أبنائها، جيشها واحد وقرارها واحد، لا سيما قرار الحرب والسلم. فهذه هي الطريق كي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حرب جديدة أو ذرائع جديدة للاعتداء على لبنان أو توسع جديد للاحتلال.
1: أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار للعربية أن الدولة اللبنانية ستخوض المسار الدبلوماسي رغم صعوبته لتحرير الأراضي اللبنانية، مطمئنا سكان جنوب لبنان بأن الدولة اللبنانية تقف إلى جانبهم.
3: السؤال: ما في ضمانات لعمليات تنفيذ جديدة على الأرض من قبل الجانب الإسرائيلي كي الناس تطمئن؟
4: نحن الضمانة هي الإرادة، إرادتنا، إرادة أولاد الجنوب، إرادة الدولة اللبنانية بخوض المسار الدبلوماسي الصعب. المسار منه سهل أبدا، المسار صعب، ولكن سنخوضه لحتى نحرر أرضنا. بنفس الوقت نحن جينا على جنوب، لبينا أول شيء واجبنا، وتاني شيء لبينا نداء أهلنا لنقول لهم نحن حدكم والدولة حدكم والدولة معكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجية بموجب اتفاق مكة بين السعودية وباكستان وتركيا الأسبوع المقبل. وأضاف أن الاجتماع سيركز على العديد من الملفات من بينها الوضع الإقليمي والملاحة في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين، وأشار إلى أن أكثر من 6 دول تريد الانضمام لاتفاقية مكة. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وقبل ذلك أعلن اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان. وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف مستمر في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية.

0: عبر الهاتف من خميس مشيط مراسل عربية فم الزميل سلطان السلمي. سلطان أهلا وسهلا بك معي في هذه النشرة من العربية فم. إذن لنرصد معك آخر التفاصيل الوضع العام في المدينة في خميس مشيط. ماذا لديك من تفاصيل وأخبار سلطان؟
1: نعم، منذ يوم أمس وفجر اليوم شهدت مدينتي جازان وخميس مشيط اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير كذلك 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقتي جازان وعسير جنوب السعودية. المديرية العامة للدفاع المدني باشرت حادثة سقوط سضايا نتيجة اعتراض لصاروخ باليستي تم إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء يوم أمس في خميس مشيط، وتضررت نتيجة ذلك عدد 4 مباني سكنية ومنشأة صحية وكذلك مركبات مدنية. أيضا نتحدث على أضرار كبيرة مادية لحقت هذه المنازل وهذه المواقع السكنية. ونشير هنا إلى استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عملية استهداف المواقع المدنية والسكنية والاقتصادية في جنوب السعودية وحتى كذلك محافظة الطائف. نعود قليلا إلى الخلف، قبل أسبوعين من الآن التحالف أعلن مسبقا عن إصابة أكثر من 73 مدني بينهم نساء وأطفال، ولا زال هذا النهج مستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المواقع المدنية التي لا يسكنها حقيقة عسكري أو أشخاص يعملون في السلك العسكري، بل هو استهداف عشوائي للمناطق والأحياء السكنية في هذه المنطقة بشكل كبير، مما نتج عن أضرار مختلفة وكبيرة جدا في هذه المنطقة. أيضا كذلك دعني أشير أن هنالك عمل كبير تقوم به حقيقة وثقة يوليها أهالي هذه المنطقة لمنظومة الدفاع الجوي السعودي التي تتعامل بشكل متكرر ومستمر مع هذه الصواريخ الباليستية والمسيرات التي يتم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثي بشكل مستمر للمنطقة الجنوبية وتحديدا منطقة جازان وعسير ونجران وغيرها من المناطق التي تكون مكتظة حقيقة بالسكان بشكل كبير جدا.
0: نعم، طيب لو نرصد كذلك معك سلطان حركة المارة والوضع العام في الشارع هناك داخل المدينة، ماذا يمكن أن نقول في هذه النقطة؟
1: نعم، دعني أؤكد لك بشكل مباشر ولكافة مستمعي إذاعة العربية FM أن الحياة تسير بشكلها الطبيعي جدا. المحال التجارية تعمل، المرافق الحكومية تعمل، الأهالي يتنزهون ويستمتعون بأجواء منطقة خميس مشيط وأبها التي تتسم بطبيعة الحال بالبرودة. أيضا كذلك نؤكد أن الحياة تسير بشكلها الطبيعي أيضا مع التزام كبير ووعي أكبر من قبل المواطنين والمقيمين للإنذارات التي يتم إطلاقها من قبل المنصة الوطنية للإنذار المبكر والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بها. نعم،
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فم الزميل سلطان السلمي من خميس مشيط، تحياتي لك. توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيات الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. كما أدانت الإمارات بشدة لاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. كما أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. وأدانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا ومؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها.

0: اليوم بلدتي بيت يحون والمنصور ووادي زبقين ووادي السلوقي في جنوب لبنان. كما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان. حذر مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة هارتس من تداعيات ما يحدث بالضفة الغربية. وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات محددة ضد وحدات في الجيش الإسرائيلي وفرض قيود على استخدام أسلحة أمريكية، بجانب إعداد قائمة سوداء لضباط في الجيش والشرطة سمحوا بوقوع اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. كما أشار المسؤولون إلى أن الإجراءات الأمريكية يرجح أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة بلدات وقرى في مدن رام الله والبيرة وجنين والخليل ونابلس وسط مداهمات لعدد من المنازل. وفي موازاة ذلك هاجم مستوطنون منزلا في محيط قرية عراق بورين جنوب نابلس، كما اعتدوا على مركبات الأهالي في قرية عورتة جنوب شرق المدينة. وفي رام الله هاجم المستوطنين منازل الفلسطينيين في منطقة برقة شرق المدينة. في خبر عاجل الآن مستمعينا، مجموعة السبعة تجدد في بيان استنكارها لهجمات إيران على جيرانها. رغم إعلان حماس حل الحكومة بعد 3 أعوام من الحرب، لا تزال عملية انتقال إدارة القطاع قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية معلقة، فيما تبقى قضايا الأمن والسلاح والسيطرة على الأرض أبرز تحديات المرحلة المقبلة. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: الرصاص هنا لا يطرح سؤال اليوم التالي في غزة، بل يكشف أن اليوم التالي لم يبدأ بعد. 3 سنوات من الحرب تركت أزمات إنسانية ودمارا واسعا، وبين ركامها مشهد أمني تتزاحم داخله المناطق والسلطات، ميليشيات مسلحة وإعلان حماس حل حكومتها. لكن السؤال لم يحل معها: من يحكم غزة؟ أو بالأحرى، من يملك سلطة القرار الأمني والسياسي على الأرض؟
2: الأستاذ محمد جواد عبد الخالق الفرة تقديم استقالته الرسمية من منصبه، وكذلك الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
1: من رام الله تتمسك السلطة الفلسطينية بأحقيتها في إدارة القطاع، ومن إسرائيل يأتي الفيتو على الطرفين، لا حماس ولا فتح. وبين رفض تل أبيب وإصرار رام الله دخلت إلى المشهد صيغة ثالثة، رؤية الرئيس الأمريكي ترامب التي أفضت إلى تشكيل مجلس السلام وتحت إشرافه اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتتولى إدارة الخدمات والشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية. هيكل للحكم تشكل خارج القطاع، لكن سلطته لم تعبر إليه بعد، فإسرائيل لا تزال تسيطر على مناطق خلف الخط الأصفر وتشكل قرابة 70% من مساحة غزة، فيما بقي انتقال الإدارة الجديدة إلى داخل غزة معلقا.
3: هنا تظهر عقدة اليوم التالي في غزة. حماس أعلنت حل حكومتها، لكن هياكل إدارتها لم تختفي من الأرض، واللجنة الجديدة تملك تفويضا للإدارة لكنها لم تتسلم مفاتيحها بعد. وبين سلطة يفترض أن ترحل وسلطة تنتظر أن تدخل، يبقى السؤال معلقا على من يملك الأرض والسلاح.
1: فحتى الآن لم تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع لتباشر مهامها، وفي المقابل لا تزال هياكل حكومة حماس وموظفوها وأجهزتها الأمنية حاضرة على الأرض، من الخدمات والأمن إلى المعاملات الرسمية والمساعدات.
4: على الأرض ما زالت حركة حماس تحكم.

0: لا، في 30% من مساحة قطاع غزة شبه مدمر، تواجه ظروف، الناس تواجه ظروف إنسانية في غاية الخطورة، هي لا تستطيع أن تقدم خدمات الحكومة كما يجب.
1: وهكذا يبدو اليوم التالي مؤجلاً رغم اكتمال كثير من ترتيباته على الورق، مرحلة انتقالية يجري الإعداد لها، وقوات دولية مطروحة ضمن ترتيباتها، وحديث عن معسكرات يجري بناؤها، لكن بين الخطة وتطبيقها تبقى الأرض هي الاختبار. من يديرها؟ من يضبط سلاحها؟ ومن يتسلم مؤسساتها؟ أسئلة تجعل اليوم التالي في غزة حتى الآن يوما لم يأتي بعد. محمد جربوع، العربية، قطاع غزة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن قوات بلاده قصفت منشأتي نفط في روسيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات المسلحة جسرا في كييف يستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في دونباس. كما استهدفت القوات الروسية خلال الليلة الماضية سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية. أفادت الوزارة أيضا أن القوات الروسية قصفت محطة فرعية للطاقة في مقاطعة كييف تزود منشآت عسكرية وصناعية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تعمل على قطع الإمدادات العسكرية الموجهة إلى القوات الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل كامل. وأوضح بيسكوف أن هذه الإمدادات تشمل المعدات العسكرية والذخائر والمحروقات، مؤكدا أن موسكو ستواصل هذه العمليات خلال الفترة المقبلة. سياسيا، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا منفتحة دائما على المفاوضات، مشددا على أنها لا تسعى إلى هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بل إلى سلام راسخ ودائم. جاءت تصريحاته تعليقا على تقارير بشأن تحضير تركيا والأمم المتحدة لمفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. أعرب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن استيائه من تأخر إصلاح وصيانة مقاتلات F-16 الأوكرانية في أوروبا، مشيرا إلى أن نحو نصف الطائرات يبقى هناك لفترات طويلة. وأضاف زيلينسكي أن هذا التعطيل يحرم كييف من الاستفادة من المقاتلات بالوقت المناسب، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز. بدورها حذرت وول ستريت جورنال سابقا من استنزاف مخزون F-16 الجاهزة للعمل بحلول نهاية العام بسبب مشكلات الصيانة. نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في دوائر المراقبة الجوية في الاتحاد الأوروبي قوله إنه تم رصد طائرة استطلاع تابعة لحلف الناتو بالقرب من مقاطعة كالينغراد غربي روسيا للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع. وبحسب المصدر، تم رصد طائرة استطلاع التابعة لحلف الناتو من طراز بومبارديه أرتميس 2 بالقرب من مقاطعة كالينغراد، مشيرا إلى أن الطائرة تحلق فوق المجال الجوي البولندي والليتواني وكذلك المناطق الواقعة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الى اخبارنا الاخرى مستمعينا، اعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة المزروب في شمال كردفان، حيث تشتد المعارك لاستعادة اخر معاقل قوات الدعم السريع في الولاية. ياتي ذلك بعدما اعلن الجيش السوداني قبل ايام السيطرة على محلية سودري والتقدم في جبهات شمال كردفان. قالت لجنة الانقاذ الدولية ان انتهاء تمويل

لاستجابتها للأزمة في السودان حرم قرابة نصف مليون سوداني من الرعاية الصحية والدعم الغذائي والمياه النظيفة وخدمات الحماية في ظل الأزمة الحادة في التمويل التي تواجهها الأمم المتحدة. وأوضحت اللجنة أن أكثر من 33 مليون ألف شخص بينهم 17 مليون و300 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه لا يمكن حل قضية الأورومو بالقوة أو من خلال الانحياز إلى من وصفهم بأعداء البلاد داعيان الفصائل التي تقاتل ضد الحكومة إلى اللجوء للسلام. وشدد أبي أحمد على أن باب السلام لا يزال مفتوحا أمام الجميع، مؤكدا أن الحوار يمثل الطريق لحل القضايا العالقة. وفي سياق متصل، دخلت المواجهات العسكرية بين الحكومة الإثيوبية من جهة وجبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة معها من جهة أخرى يومها العاشر، مع اشتداد المعارك في جبهات إقليم أمهرة وعفر واستمرار زحف الجيش الإثيوبي نحو مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي. هذا التصعيد الميداني في تيغراي رافقه تصعيد دبلوماسي بين أثيوبيا وكل من مصر والسودان وإريتريا. أديس أبابا اتهمت الدول الثلاث بدعم تحالف معارضة أو معارض تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو ما تنفيه تلك الدول. آخر هذه التوترات كانت إعلان أثيوبيا طرد 10 دبلوماسيين إريتريين وإغلاق السفارة في أسمرة بدعوى وجود تهديد مباشر لأمنها القومي. فيما أعلنت إريتريا رد بالمثل واتهمت أديس أبابا بالسعي للسيطرة على موانئها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر من خلال ما وصفته غزو الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة. هذا التصعيد مستمعين كان قبلها بين أديس أبابا والقاهرة، وذلك بعدما أمهلت إثيوبيا دبلوماسيا مصريا 48 ساعة للمغادرة، وردت مصر بإجراء مماثل بحق مستشارة السفارة الإثيوبية. وصف المصدر المصري إجراءات إثيوبيا بالمؤسفة وغير المبررة. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي لأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي تصرفات أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. في أخبارنا الأخرى أيضا مستمعين، تسلمت تايوان أول مقاتلتين من طراز F-16 في أمريكية الصنع ضمن صفقة تشمل 66 طائرة بقيمة 8 مليارات دولار. وحطت المقاتلتان في قاعدة جوية بمدينة تايتونغ في وقت تسعى فيه تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لردع أي هجوم صيني محتمل وسط معارضة بكين لمبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نبقى في أخبارنا السياسية مستمعين. إلى العراق بعد 24 ساعة على انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، خلت سماء البلاد من طائراته وأخليت آخر القواعد في بغداد وأربيل من جنوده، لتنهي واشنطن وجودا عسكريا استمر 12 عاما منذ بدء مهمتها لمحاربة داعش.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في أول مشروع قانون بالعهدة البرلمانية العاشرة، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال. فبعد أكثر من 3 عقود يعيد النقاش تفعيل عقوبة الإعدام التي جاءت للحد من الجرائم الخطيرة.
2: محطة جديدة ضمن المسار التشريعي يصل إليها قانون العقوبات في الجزائر بعد التصويت عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني. مشروع القانون المعدل ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بعد تجميدها قبل 33 عاما بحق مرتكبي جرائم إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، عقوبة دعا إليها الرئيس تبون في أعقاب حرائق الصيف الماضي. البرلمان الجزائري وسع الجرائم المشمولة بعقوبة الإعدام لتشمل اختطاف الأطفال أيضاً، والتخريب المتعمد للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر، ومن يحاول المساس بالأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
3: ويتعلق الأمر بجرائم الحرائق وبعض الجرائم التي تطال الطفولة في بلادنا من خلال تقرير أقصى العقوبات لها.
2: لم تكن الأصوات المعارضة كافية في جلسة التصويت لإسقاط مشروع القانون التي ترى فيه أنه يتنافى مع حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، بينما ساندته بشدة أحزاب موالية للحكومة مبررة ذلك بالحاجة للردع بعد استفحال جرائم خطيرة.
4: صوتنا صباحة اليوم بنعم على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي يدرج عقوبة تنفيذ الإعدام على المجرمين.
5: الموقف تاعنا نستمدوه من الفلسفة تاع الحزب تاعنا اللي هو عند التنشئة تاعو هو حزب ديمقراطي تقدمي وحزب ليناضل على حقوق الإنسان، حزب ليناضل باش الناس تعيش ومشي باش تموت.
2: لكن كيف يرى الشارع الجزائري هذا التطور القانوني الجديد؟
6: نتمنى أن تضرب السلطات الجزائرية بيد من حديد وتنفيذ عقوبة الإعدام.
7: نظن حاجة مفيدة وتطبق في الميدان نورمالمون، اليوم ينتخبوا عليها إن شاء الله تجوز في البرلمان.
8: خطر كبير يلزم الإعدام.
2: بعد أكثر من 3 عقود يعود الإعدام إلى الواجهة في الجزائر لمواجهة جرائم ترى فيها السلطات أنها تجاوزت مستوى الجريمة العادية إلى الجرائم المنظمة، وباتت تشكل تهديداً للأمن العام والاستقرار الاجتماعي والوطني. أحمد خير الدين، العربية، الجزائر.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت بيانات لشركة كيبلر أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري منذ اندلاع حرب إيران. من جانبها أوضحت ستاندرد أند بورز أنه في حال استمرار هذا الاتجاه خلال أكتوبر فقد يتعافى إجمالي العبور الشهري ليصل إلى نحو 25% من مستويات الطاقة المسجلة قبل الحرب. تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تداولات اليوم في تصحيح لحركة الارتفاع الحادة التي شهدتها الجلسة السابقة وسط مؤشرات على تعافي الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في حين أسهمت المخاوف من تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الحد من حجم الخسائر. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 70 سنتا بنسبة 0.7% لتستقر عند $100.01 للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا بنسبة 0.9% إلى $92 للبرميل. حذر

محللون في بنك جي بي مورغان من أن الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة على مسار النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي. واندلعت الأزمة الشهر الماضي عقب عجز صناديق تديرها شركة تيرا بورتفوي لإدارة الأصول عن تلبية طلبات الاسترداد ليتسع نطاق التداعيات سريعا ويمتد إلى شركات أخرى لإدارة الأصول.

0: أخبار الرياضة.
1: يخوض المنتخب السعودي مواجهة حاسمة أمام نظيره القطري غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27. ويدخل المنتخب السعودي المواجهة بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط إثر فوزه على الكويت وعمان والعراق مسجلا 6 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليكون المنتخب الوحيد الذي أنهى دور المجموعات بشباك نظيفة. من جدة عبر الهاتف مستمعينا معنا الصحفي الرياضي الأستاذ عبد الغني الشريف. سيد عبد الغني، أهلا وسهلا بك معي في هذه النشرة من العربية FM. إذن كيف يمكن أن نقرأ اليوم مستوى المنتخب السعودي والاستعدادات في دور المجموعات بعد تحقيقه 3 انتصارات والحفاظ أيضا على شباكه نظيفة والاستعداد ليوم الغد أيضا؟
2: مساء الخير عليك وعلى المستمعين العربية فيهم. أكيد أنه استعدادات مهمة جدا. المنتخب السعودي يمكن من سنوات كثيرة من بعد مباراة الأرجنتين في كأس العالم 2022 كان في يعني مشاكل فنية كثيرة جدا. يمكن السيد دونيس الآن بدأ يلتمس الحلول الجيدة، 3 انتصارات متتالية، شباك نظيفة. أكيد الطموح ارتفع عند المشجع السعودي. تعرف أنه المنتخب السعودي بطولة على أرضك وبين جماهيرك، أنت عندك غياب 23 سنة عن آخر لقب، فبالتأكيد تبغى أنك توصل للنهائي. مباراة صعبة جدا أمام منتخب قطر. منتخب السعودية وقطر عندهم 3 ألقاب، المنتخبين يبغوا يحققوا اللقب عشان يوصلوا للكويت للعراق اللي عندها 4 ألقاب، فبالتأكيد أن المباراة حتكون صعبة على أرضية الملعب. العامل الدعم الأهم هو عامل حضور الجماهير، حيكون لمصلحة المنتخب السعودي. المنتخب القطري يتفوق، عنده مدرب اسمه لوبتيغي أسباني، مدرب كبير جدا، قاد ريال مدريد وقاد منتخب أسبانيا. أيضا عنده لاعبين مثل هيدوس، مثل بوعلام، لاعبين يعني كبار في السن عندهم الخبرة. لكن المنتخب السعودي التوليفة الجديدة اللي أوجدها دونيس أعتقد أنها بإذن الله قادرة أنها تتجاوز وتحقق الفوز. مباراة أنا أشوف أنها صعبة جدا. لجنة الحكام أيضا اختارت البرتغالي جواو بينيرو، هو من أفضل الحكام النخبة الآن على مستوى أوروبا، فأعتقد أنه هذا بيسهل المنتخبين أنهم يلعبوا كرة قدم جيدة، ومباراة حتكون إن شاء الله تليق بالحدث، وإن شاء الله نتمنى المنتخب السعودي يحقق الفوز ويصل للنهائي.
1: جميل. طيب يعني هل ترى اليوم أستاذ يعني عبد الغني تصدر المجموعة اليوم منح المنتخب السعودي فعلا الأفضلية المعنوية والراحة المعنوية قبل مواجهة يعني قبل مواجهة الغد أيضا؟
2: بالتأكيد يعني تصدر المجموعة، هي المجموعة الأولى كانت هي الأصعب، الكويت، عمان، العراق، أنا أعتقد هي الأصعب. يعني عندك تتكلم على منتخبين، العراق والكويت هم الأكثر تحقيقا للألقاب. تتكلم على أنه مجموعة كان فيها تساوي المنافسة، والدليل أنه حتى حسم المركز الثاني كان فيه صعب جدا وبالقرعة عكس المجموعة الأولى. يعني من الجولة الثانية كان قطر والإمارات حسموا التأهل، فهذا يؤكد لك أنه المجموعة اللي كان فيها المنتخب السعودي مجموعة صعبة. المنتخب السعودي بدأ أمام الكويت بمستوى أقل، لكنه قدم مستوى كبير جدا أمام عمان في الشوط الأول، أمام العراق. هذه يعني بتعود على اللاعبين، الثقة، المدرب أيضا يعني استقرار على التشكيلة، أسماء جديدة، فأعتقد أنه يعني عمل جيد ومعنوي يكتمل بحضور الجمهور ويكتمل باستمرار نفس الأداء، أنه كل الأشياء طيب. اللي مرت في الدور الأول مهمة، ولكن الأهم مباراة قطر.
1: طيب نحن على خواتيم هذه النشرة أستاذ عبد الغني، هل نستطيع أن نتوقع مباراة غدا؟
2: والله شوف التوقع صعب، المنتخبين عندهم سجل قوي جدا في البطولات، المنتخبين عندهم أسماء كبيرة جدا، لكن أنا أعتقد أنه المنتخب السعودي هو أقرب لأنه الطموح عنده أكبر.
1: أقرب بكم هدف أستاذ عبد الغني؟

0: المباراة حتكون مفتوحة، أنا أتوقع ممكن 2-1 إلى 3-1.
1: 2-1 أو إلى 3-1 نعم. للسعودية. شكرا جزيلا لك
0: للسعودية.
1: الصحفي الرياضي من جدة الأستاذ عبد الغني الشريف، شكرا جزيلا لك. كشف صحفي الألمانية كريستيان فالك أن اجتماع بايرن ميونخ السري مع مدربه السابق بيب غوارديولا لا يرتبط بأي تحرك لضم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، مؤكدا أن النادي البافاري يركز حاليا على تجديد عقد هاري كين وأن راتب هالاند الضخم يعقد أي صفقة محتملة. نهاية هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تشتبك مع الحوثي في جبهة شمال تعز وتشن غارات على مواقع الميليشيات بالمحافظة. تقارير تكشف أن إيران اقترحت السماح لوكالة الطاقة بتفتيش منشآتها النووية مقابل تخفيف العقوبات. الجيش السوداني يعزز من تقدمه في شمال كردفان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. وتابعنا كذلك في الاقتصاد، أوروبا تبحث الإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل وتعارض أي حظر أمريكي لتصديره. ختاما مستمعين، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية. انتهت وتكاملت هذه النشرة من العربية FM. للمزيد من المعلومات والأخبار زوروا دائما العربية .net. أطيب المنى وإلى اللقاء، وبعد قليل نترككم مع الزملاء في شاشة العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها.
1: العربية في مفرق الصافية بتعز بعد ادعاء الحوثي السيطرة على المنطقة. مستشار رئيس الإمارات يشيد بالطيار الهندي لرحلة فلاي دبي، والرئيس التنفيذي للشركة يقول نجري تحقيقا رسميا شاملا بشأن الرحلة. ترامب يشكك بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، ويطالب القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب. وزير خارجية باكستان يعلن رغبة أكثر من 6 دول بالانضمام لاتفاقية مكة.

0: أحييكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد. نبدأ من آخر تطورات في اليمن. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اعتراض وإسقاط الدفاع الجوي طائرات مسيرة انتحارية تابعة للحوثيين في سماء عدن قبل وصولها إلى أهدافها في المناطق والأحياء المدنية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة ويقظتها للتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان المدنية. هذا وترأس عضو مجلس القيادة اليمني وقائد قوات العمالقة أبو زرع المحرم اجتماعا عسكريا في عدن، بحث خلاله مع القيادات العسكرية المستجدات الميدانية. المحرم وجه برفع الجاهزية وتعزيز الاستعداد القتالي ضد الحوثيين، مشددا على تعزيز التنسيق العملياتي بين التشكيلات العسكرية، ومشيدا كذلك بأداء القوات في جبهات الصبيحة وتعز وكهبوب وباب المندب. القوات المسلحة اليمنية أعلنت ضرب عدة أهداف وصفتها بذات القيمة العالية في العاصمة صنعاء، كما ضربت 11 هدفا بل 11 هدفا قيما في صعدة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تترك تعز. أما في مأرب، أفشلت القوات المسلحة اليمنية خلال 24 ساعة الماضية محاولات تسلل محدودة نفذتها الميليشيات الحوثية في جبهتي المشرح والزور غرب مأرب وجبهة الكسارة شمال غربي المحافظة. وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية دفعت بمجاميع قتالية جديدة إلى مديريتي صرواح ومدغل بالتزامن مع استخدام جرافات وآليات لاستحداث مسارات إمداد جديدة في المنطقة قبل أن يستهدفها الطيران المسير. أفادت مصادر عسكرية بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. قبل ذلك نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظات تعز خلال الساعات الماضية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، مضيفا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. رصدت كاميرا العربية الأوضاع في مفرق الصافية بتعز غربي اليمن الذي ادعت ميليشيات الحوثي في وقت سابق أنه سقط تحت سيطرتها. المزيد مع زميلنا محمد الأشقر.
1: حقيقة بالفعل هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها من خلال وسائل الإعلام الموالية لها أو حتى بعض الناشطين الموالين لهم والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن الآن نقف على في الصافية طبعا، وهي إحدى المناطق التي ادعت الميليشيات أنها قد تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة خلال الاشتباكات الماضية. طبعا هذه المنطقة لم تتقدم عليها أبدا ميليشيات الحوثي وكانت نوعا ما بعيدة عن هذه المنطقة، حتى أننا يوم أمس عندما دخلنا إلى تعز دخلنا عبر هذا الطريق.
0: زميلنا محمد الأشقر يبقى معنا عبر الهاتف. محمد أهلا بك معنا. أكدت لنا بأن هذه المنطقة ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة بعد إشاعات تحدثت عنها الميليشيات الحوثية، ولكن نريد منك الآن أن تلخص لنا مجمل التطورات حتى الآن خاصة على جبهة تعز.
2: نعم، يعني حقيقة تركزت الاشتباكات اليوم في الجبهة الشمالية حيث شنت الميليشيات الحوثية هجوما عنيفا يعني باتجاه مواقع في الجبهة الشمالية، ولكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لهذه الهجمات. والآن يمكن القول بأن الاشتباكات قد هدأت على هذه الجبهة. جاء هذه محاولات التقدم في الجبهة الشمالية بعد يعني

0: الاشتباكات التي شهدتها باقي المحاور خلال اليومين الماضيين الساعات الماضية أو اليومين الماضيين شهدوا محاولات تقدم وتصعيد هو الأعنف من قبل الميليشيات الحوثية باتجاه يعني نقاط عدة في الجبهات الغربية والشرقية والجنوبية الغربية أيضا. طبعا هناك بعض النقاط التي تقدمت إليها الميليشيات الحوثية. فجر اليوم أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استعادت السيطرة على يعني قرية في مديرية جبل حبشي، إضافة لاستعادة السيطرة على النقاط التي تقدمت وتسللت إليها الميليشيات الحوثية في جبهة بني عمر. طبعا جميع هذه التطورات تزامنت مع غارات جوية نفذها سلاح الجو اليمني، استهدفت هذه الغارات يعني تجمعات وحشودات عسكرية للميليشيات الحوثية في محاور تعز الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية الغربية أيضا، إضافة لاستهداف يعني أرتال حاولت التقدم. كان هناك بيان من القوات المسلحة اليمنية طالبت فيه المدنيين من الابتعاد يعني الابتعاد عن الطرقات
1: نعم،
0: التي تسلكها الميليشيات الحوثية باتجاه تعز.
1: شكرا لك محمد الأشقر، موفد العربية إلى تعز، على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. قبل ذلك أعلن اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط، إضافة لاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان، مؤكدا أن التحالف مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية. وتوالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيات الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البيداوي أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، كما يشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. الإمارات أيضا أدانت بشدة الاستهداف الحوثي لمحطة الكهرباء التي تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. الكويت بدورها أعربت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزاز لمشاعر المسلمين. والبحرين أيضا أدانت هذا الاستهداف، استهداف الحوثيين للمحطة المزودة المسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر أيضا بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة تزود المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، ومؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. رابطة العالم الإسلامي كذلك أكدت أن النهج الإرهابي لجماعة الحوثي وما تقوم به من هجمات تمس حرمة المقدسات وعددا من الأعيان المدنية هي انتهاك سافر للقيم الدينية وأبسط المبادئ الإنسانية، مضيفة أن ما تعكسه أفعالهم من نهج إرهابي ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية. أشاد مستشار رئيس الإمارات أنور جرجاش بالطيار الهندي سميت ماتشار الذي تعرض للطعن خلال حادثة فلاي دبي، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير معاني الشجاعة والمسؤولية، كما أظهر مهنية وحصا أخلاقيا في مواجهة كارثة محتملة. جرجاش دعا إلى عدم التسرع باختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. شدد المدير التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث على أن تحقيقا رسميا شاملا جار حاليا بشأن حادثة الرحلة المتجهة إلى تل

0: أبيب. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنه من المهم أن إتاحة المجال للتحقيقات للوصول إلى الحقائق. وأضاف أنه جرى تعليق الرحلات إلى تل أبيب مؤقتا وإلى أشعار آخر بناء على طلب السلطات المختصة. وكان الطيار الهندي أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر وفق تعبيره، مضيفا أنه فتح باب قمرة القيادة أثناء تعرضه للهجوم. وفي مكالمة مصورة مع رئيس الوزراء الهندي أشاد مودي بشجاعة الطيار وسرعة بديهته، مؤكدا أن تصرفه السريع أسهم بإنقاذ العديد من الأرواح. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أمريكا ستضرب إيران بقوة في حال ثبت تورطها بحادثة فلاي دبي.
1: I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
2: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down his plane.
1: It could have been, yeah.
0: وفي الشأن الأمريكي وأيضا حول التصعيد مع إيران، شكك ترامب بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا، مطالبا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب.
3: And the last few days we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our Navy is unbelievable. They put up a blockade. We're the only ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other is going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
0: من واشنطن ينضم إلينا زميلنا مراسل العربية بيير غانم. بيير أهلا بك معنا. مواقف ترامب ما زالت هي، ولكن أين نقف اليوم من التصعيد بين أمريكا وإيران حسب مواقف ترامب وأيضا مواقف العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية؟
4: الشيء الكبير الذي اختلف خلال الساعات 24 الماضية هو أن القيادة المركزية تنتظر وصول حاملة طائرات إضافية ومجموعة بحرية كبيرة أيضا تعادل تقريبا حاملة الطائرات مع السفن المرافقة لها، وبالتالي سوف يكون هناك حشد ضخم للقوات الأمريكية في منطقة إيران بالأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، أي بعد 5 أسابيع. هذا يعطي الرئيس الأمريكي أولا قوة نارية ضخمة، ويوضح للإيرانيين أن هناك بالفعل خطر من عملية عسكرية أمريكية واسعة. لم تتوقف الأحاديث عن ماذا يريد أن يفعل الرئيس ترامب. الرئيس ترامب ما زال كما ذكرت عند مواقفه، إنه منفتح على حل، ولكنه في غياب الحل سوف يلجأ إلى عملية عسكرية كبيرة.
0: بالنسبة للعملية العسكرية الكبيرة، بحال تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، ما زلنا نتحدث عن بعد الانتخابات كما ذكر منذ أيام الرئيس ترامب، أم من المتوقع أن تنزلق الأمور حتى قبل هذه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؟
4: هناك قوات عسكرية كافية في منطقة القيادة المركزية وقريبة من إيران، والرئيس الأمريكي يستطيع أن يعطي الأوامر بعملية قصف واسعة ابتداء من أي لحظة الآن، وصولا إلى وصول المجموعة الإضافية. وبالتالي لو أراد الأمريكيون إرسال قوات جوية من الأراضي الأمريكية باتجاه إيران يستطيعون فعل ذلك كما فعلوا في العملية العسكرية في شهر فبراير وأذار الماضي. لذلك انتظار مرحلة ما بعد الانتخابات هو شيء قاله الرئيس الأمريكي، وهو أيضا شباك مفتوح، نافذة مفتوحة أمام الإيرانيين ليفهموا أن الرئيس الأمريكي يهدد وربما يكون جدي جدا باستعمال القوة العسكرية.
0: شكرا لك من واشنطن زميلنا بيير غانم مراسل العربية. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق

0: اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا الأسبوع المقبل. وأضاف أن الاجتماع سيركز على العديد من الملفات من بينها الوضع الإقليمي والملاحة في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين. وأشار إلى أن أكثر من 6 دول تريد الانضمام لاتفاقية مكة. رصدت وكالة بلومبرغ رفع السعودية لتدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا. وأضافت الوكالة أن السعودية نجحت بإيصال نسبة التدفق إلى 80% من طاقة الخط البالغة 7 ملايين برميل يوميا بعدما كان يعمل بنحو نصف طاقته قبل أيام. بلومبرغ أشارت إلى أنه بعد احتساب الإمدادات الموجهة إلى المصافي الداخلية على الساحل الغربي أصبح لدى أرامكو نحو 4 ملايين و500 ألف برميل يوميا متاحة للتصدير عبر البحر الأحمر من ميناء ينبع، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب. وكان خط شرق غرب قد توقف الشهر الماضي بعد تعرض بعض محطات الضخ لاستهداف قادم من العراق، ما دفع السعودية إلى زيادة الشحنات عبر هرمز خلال فترة التوقف. أعلن الجيش السوداني سيطرة على منطقة المزروب في شمال كردفان، حيث تشتد المعارك لاستعادة آخر معاقل الدعم السريع في الولاية. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني قبل أيام السيطرة على محلية سودري والتقدم في جبهات شمال كردفان. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه لا يمكن حل قضية الأورومو بالقوة أو من خلال الانحياز إلى من وصفهم بأعداء البلاد، داعيا الفصائل التي تقاتل ضد الحكومة إلى اللجوء للسلام. أبي أحمد شدد على أن باب السلام لا يزال مفتوحا أمام الجميع، مؤكدا أن الحوار يمثل الطريقة لحل القضية العالقة بل القضايا العالقة أيضا. في سياق متصل دخلت المواجهات العسكرية بين الحكومة الإثيوبية من جهة وجبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة معها من جهة أخرى، دخلت يومها 10 مع اشتداد المعارك في جبهات إقليم أمهرة وعفر واستمرار زحف الجيش الإثيوبي نحو مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي. نود أن ننوه مشاهدينا بأنكم تتابعون الليلة تغطية خاصة لأزمة إثيوبيا وعلاقتها مع دول الجوار مثل مصر والسودان في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، 8 مساء بتوقيت غرينتش. نهاية النشرة، نذكر بالعناوين.
1: الإشاعات التي يعمد
0: العربية في مفرق الصافية بتعز بعد ادعاء الحوثي السيطرة على المنطقة. مستشار رئيس الإمارات يشيد بالطيار الهندي لرحلة فلاي دبي، والرئيس التنفيذي للشركة يقول نجري تحقيقا رسميا شاملا بشأن الرحلة. ترامب يشكك بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل إليه مستقبلا ويطالب القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب. وزير خارجية باكستان يعلن رغبة أكثر من 6 دول بالانضمام لاتفاقية مكة. نلتقي في الأسبوع وما بعد في أمان الله.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الآن على شاشة العربية.
3: الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien menée c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي؟

0: فرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسيه.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشه العربيه.
2: في يوم عمل صاخب، ارقام تقف خلفها قصص واسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف انت.
3: غدا عمل من الاحد الى الخميس، الواحده على العربيه بيزنس.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: عندنا موضوع مهم، الوحدة الخليجية، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية. لكن خلنا أسألك السؤال الأول، هذا ليش نجحت الوحدة الخليجية واستمر مجلس التعاون الخليجي في وحدته؟
1: يعني حتى قبل الوحدة عبر مجلس التعاون، لماذا نجح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة؟ لماذا نجح الشيخ زايد بتوحيد الإمارات العربية؟ أنا أعتقد أنه فارق هالتجربتين قبل أن نذهب إلى مجلس التعاون هي بقدرات القادة اللي قاموا بها. يعني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني كان رجل أقرب للعبقرية، وأحاط نفسه برجال خيرين، بل حتى من مختلف البلدان، منهم الأمريكي والإنجليزي والسوري والمصري، كان يبحث عن الكفاءات. وما هو أهم، أنه الجميع شعر بالاستفادة من توحد أو وحدة المملكة. عندما يشعر الناس بأننا في خير ونعمة وخلق الأمن والأمان، هنا تبقى الوحدة. بينما شهدنا قضايا انفصال ضمن حتى الوحدات العربية اللي حدثت، الحال كذلك مع الشيخ زايد والوحدة الإماراتية. كذلك من الأمور يعني اللي قامت أو الفوارق بين الوحدة العربية والوحدة الخليجية، الوحدة الخليجية بالعادة تقوم على الوين وين، على الربح الربح، الجميع يستفيد. الوحدة العربية للأسف دائما يظهر هناك قلبة، هناك خسارة لطرف على حساب طرف. يعني وحدة مثلا سورية مصرية زي اللي قامت ب 58-61، يشعر السوريون أنهم خسروا الكثير بالوحدة رغم أنهم طلبوها، لأن قامت حالة قمع غير معتادة آنذاك. بدأت عملية التأميم، الضباط الشوام اللي قاموا بالوحدة عندما ارتحلوا إلى القاهرة بدأوا يركنوا ويرسلوا للقاهرة ويعطونهم جرايد ويحل محلهم ضباط مصريون. وبالتالي لما تقوم وحدة على أسس خاطئة، على أسس قائمة على الهيمنة وعلى السيطرة، لا تبقى الوحدة الخليجية. العكس الآن، هذه فيما يخص وحدة المملكة ووحدة الإمارات. نأتي إلى مجلس التعاون.
0: أسباب نجاح،
1: نجاح أمور كثيرة. أولا هو بمجموع حكمة 6 حكام. يعني إحنا نعلم الخليج دائما تمتاز الأسر الحاكمة وحكامها بكم كبير من الحكمة، بالتالي لما تحطهم بمجلس لا شك أنه المجلس هذا يزداد حكمة. الأمر الثاني، هم شعروا بالخطر من بدأت الأحوال تتغير،

0: وبدأت الحرب ما بين إيران والعراق، وقاموا بقمة عمان بحصد الموافقة على رفع الأعلام على الاستعانة بالقوات، ثم شعروا أنه والله موازين القوى مختلة، يعني مرة تارة بالبداية تقدم صدام ثم تقدمت القوات الإيرانية، فوجدوا أن النهج والمسار والطريق الصحيح هو عبر خلق مجلس يضم كل هالطاقات. وأنا أذكر قبل ذلك، أنا أذكر أنه حتى بدأ تحرك من اليمن الجنوبي اللي يعني يمن ماركسي اتجاه المملكة، وأذكر أنه عقد قبل إنشاء المجلس قمة في خميس مشيط، كانت الحكام الخليجيين، أنا كنت حتى قائد الطائرة اللي أقلت الشيخ جابر الله يرحمه، واجتمعوا وقرروا أنه يريدون حقبة أو مرحلة أفضل. بعدها بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ووصل الحكام إلى قرار حكيم أن ما لنا إلا بعضنا البعض، وعلينا أن يعني نوحد الجهود في مجلس التعاون.
1: والغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان فيها تخوف الوصول للمياه الدافئة أيضا أحد الأسباب لمجلس التعاون الخليجي
0: جدا. هو سنة 79 من سنوات العرب الخطرة، عدة أمور حدثت، غزو روسي أو غزو شيوعي لأفغانستان في محاولة للوصول للمياه الدافئة، حركة جهيمان، نجاح الثورة أو الثورة الإيرانية، وصول صدام رجل مقامر للحكم وما قام به من تنكيل، يعني كان في وضوح أن في حالة في متغيرات تزامنت، بل حتى مع اليوم الأول لنجاح الثورة الإيرانية بدأ تحريك الأذرع الإيرانية، بدأ مشروع تصدير الثورة شهدناه بالكويت وبالخليج، وبالتالي يعني شعر القادة أنه علينا أن يعني
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس التعاون الخليجي، البعض تشاءم أنه سينتهي، لكن سنة 90 أعاد الوحدة مرة ثانية، ما رأيك ترد على هالنقطة هذه؟
0: يعني مجالس العرب الأخرى لا شك أنها حلت، يعني المجلس العربي اللي ضم عدة دول عربية، المجلس المقاربي، جامعة الدول العربية المثال الأكبر، كلها يعني إذا ما حلت رسميا لم تكن فاعلة. مجلس التعاون أنا أعتقد أنه بحكمة الحكام ورقبة الشعوب، ما إحنا كشعوب كذلك يعني وجدنا أنه هذا المجلس أولا ما جعل طرف يطقى على طرف ولا أضر بنا، يعني البعض طلب بوحدة اندماجية سريعة، تقبل الله لو قمنا بهذا الأمر لساءت الأحوال، لأنه إحنا منطلقاتنا مختلفة، في بلد منطلقها الشريعة ومنطلق إسلامي، دولة أخرى قائمة على الانفتاح، دولة ثالثة عندها شكل ثالث، تعرف دولنا الخليجية مو ما جينا أو ولدنا من دولة واحدة، كل دولة تكونت بخلفية تاريخية مختلفة، فلو أتت وحدة اندماجية كما حاول أن يعني يدفعنا لذلك بعض المفكرين والساسة العرب، لا انتهى الأمر كما حدث بالوحدة المصرية السورية، يعني كانت رغبة من السوريين أن يتوحدوا، لما شعروا بالضرر بعد التأميم وبعد القمع انفصلوا. كنا بعد الوحدة الاندماجية السريعة، لو أتيت على أن يعني حاولت أن تطبق مبادئ الشريعة على الدول الست ومنها دول ليبرالية، هذه الدول ستنفصل، راح تقول لك والله أنا ما اعتدت، أنا من تكويني الأول بلد على البحر منفتح، حتى أغلب الأمور والأعمال والتجارة اللي عندي قائمة على الانفتاح، وكذلك ما كان يمكن لك أن تقوم بالعكس تفرض على دولة إسلامية. فجمال الوحدة الخليجية أخي أبو أحمد أن أعطت الخصوصية لكل دولة، نحن نتوحد في أمور ونعذر بعضنا البعض في بعض الأمور، أنا عندي اقتصاد حر، أنت عندك اقتصاد مختلف،
1: في بعض الأمور تقصد الاختلافات أو
0: إيه؟ قبلنا إيه؟ اختلافات بعضنا لبعض،
1: واختلفنا بشكل كبير أيضا
0: إيه؟ لا في أشياء قلناها، اختلاف النشأة، يعني اليوم المملكة نشأت على مفهوم مختلف تماما عن نشأة مثلا دبي أو نشأة الكويت أو غيرها، بالتالي لو دمجناهم سريعا في أطراف راح تتذمر، تقول أنا والله كنت عايشة في نظام سياسي معين، فجأة أنتوا فرضت

0: علي نظام مختلف. دولة منفتحة راح تقول والله فرضت علي فجأة نظام مقلق، دولة مقلقة تقول والله فتحت علي نظام. فكان في فروقات، النساء في بلد ما تقود، في بلد آخر تقود وغيره. فبالتالي الذكاء، ذكاء القادة الخليجيين أنه جعلوا هذا الاتحاد لا يعني فرض نمط واحد على الجميع، وإلا لتضرر البعض وقالوا لا والله لا.
1: بس اختلفنا سياسياً، كل دولة لها توجه سياسي.
0: لا لا جدا مقبولة، لأن إحنا 6 دول، إحنا مو دولة واحدة. تعرف حتى اليوم حتى الولايات المتحدة ترى الستيت معناتها دولة، إحنا ستيت أوف كويت، ستيت أوف قطر. بالنهاية طالما أنت قبلت أن إحنا 6 دول مختلفة، عليك كذلك أن تراعي هذا الاختلاف. ما يمكن أنظر لمصلحة، بس طالما أنه هذه التباينات تصب لمصلحة الاتحاد. يعني اليوم أنا دولة ما من الدول الخليجية لربما لدي علاقة متوترة مع الدولة جيم، أنت لديك زاوية أخرى وعلاقتك كويسة مع الدولة جيم، هذا لا يعني الخلاف بيننا، هذا يعني هالعلاقتين يصب لمصلحة المجلس. إذا أردنا أن نحسن العلاقة مع الدولة جيم سنلجأ لك لأن أنت الوسيط بيننا. وبالتالي هذه التباينات مو مشكلة، لأن إحنا 6 دول لدينا سيادة.
1: لماذا لم نحل الإخفاقات الخليجية طوال هذه المدة؟ يعني عندنا
0: إخفاقات
1: كثيرة، لا متوحدين اقتصاديا، لا سياسيا، لا عسكريا، كل دولة لا توجهها، وأيضا نختلف أيضا في بعض الأحيان على الحدود. ليش ما حلينا هذه المشاكل بين مجلس بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى نصل في أزمة إيران الأخيرة إلى ناتو خليجي، وحدة اقتصادية، وحدة سياسية، كان استطعنا مواجهة بشكل أفضل. يعني المواطن الخليجي اليوم يتكلم هناك إخفاقات في الوحدة الخليجية لم تحل.
0: شوف الناقدين لمجلس التعاون هم 2، أما ناقد محب وهذا نعذره، هذا الرجل من يعني كثر وده وحبه فهذا الأمر معذور، إنما في ناقدين لا يريموا ولا يريدوا الخير للمجلس، إنما يريدوا مثل حتى النهضة الخليجية، لا نهضة حجر مو بشر، مهما عملت أو مهما عمل المجلس سيظلوا ناقدين وسيظلوا دائما ينظروا للجزء من الكأس الفاضي. ليش ما ينظروا لعشرات وآلاف الإنجازات؟ أكبر إنجاز الكويت، تحرير الكويت، لولا أن سخرت الدول الخليجية أرضها وماءها وسماءها وقامت بما قامت به، ولولا التزام الملك فهد غير المسبوق بالتاريخ اللي قال والله أما أن تبقى، أما أن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها، التزام لا مثيل له بالتاريخ، أنجز وتحقق بعد ذلك أنه هذا الاحتلال على الكويت ما تملى إلا 6 أشهر، ولا كنا أصبحنا قضية دائما بالخليج وإشكالات لا تعد ولا تحصى. هذه كلها إنجازات. انظر للعمل الخليجي المشترك اللي مو بالضرورة يطلع بالتلفزيون، ثق بالله ويجب أن يثق المشاهد أنه ما يمر يوم إلا فيه عمل خليجي بس مو محطوط بالنشرات الأخبار. ترى وكلاء الوزراء يلتقون، وكلاء الوزارات يلتقون، هناك ربط خليجي كهربائي. اليوم حتى ضمن الهجوم الإيراني ما شعرنا، ما شعرت دول الخليج بنقص بأي مواد. السعودية المملكة سخرت مطارات قالت هذه مطارات لكم، السعودية سخرت موانئ وقالت هذه الموانئ وين ما فيه حاجة، هذه ما هي مسبوقة. بالعكس شهدنا بالأوطان العربية من يقوم بالعكس، جناحي البعث بين العراق وسوريا تدريش عمله، كان في أنابيب للنفط تنطلق من العراق عبر سوريا للموانئ السورية. بال82 أول ما بدأت إيران تهجم على العراق، بعد مو أثناء هجوم العراق، يعلن نظام البعث في سوريا إقلاق الأنابيب هذه اللي توصل النفط العراقي حتى تختنق العراق، لأن المقر المسار الآخر اللي هو الناقلات كانت تضرب. إحنا يعني قارن هذه بتلك، هذولا حزب واحد ويقلق الحدود بين بعضهم البعض ويقلق حتى مصدر عيش العراق إلى أن فتح العراق على تركيا. فبالتالي القضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. إذا نقارنها بماذا؟ ما الاتحاد الأوروبي قبلنا بسنوات طوال، الاتحاد الأوروبي بدأ بال40، احنا بدأنا بال80، احنا نتكلم عن 40 عام من الفارق. وبالتالي علينا أن نقدر الجهد الخليجي

0: القائم، وعلينا أن نلحظ أن كثيرا من الإنجازات غير معلنة للملأ. ما يقدر المجلس التعاون كل يوم يجتمعون كل يوم يوحدوا، يعني انظر للقوانين المرورية، انظر للترحال والانتقال بالبطاقة، انظر إلى أمور كثيرة، ما يقدرون كل يوم يعلنون أنجزنا 1 2 3 4.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أقول لك أوروبا لما خلقوا الناتو بعد أن رأوا ما رأوا من حربين عالميتين في أوروبا، وبعد ما رأوا ما قام به ستالين من تهديد لباقي الدول الأوروبية، حول شرق أوروبا كلها بالحديد والنار وبعضها حتى بالانتخابات، وخشيت الدول الأوروبية من امتداد ستالين، وبالتالي لما شاهدوا هذا الخطر الماحق خلقوا الناتو. احنا بالخليج نعم ترى ما شهدنا عدا غزو الكويت واللي هو ما استمر طويلا، يعني ما شهدنا شيء كحال الهجوم الإيراني اللي مس الحجر والبشر. والآن بالفعل أنا أعتقد أنه قطعا سنشهد نوع من التسارع في قضية الناتو الخليجي، ولربما حتى عسكرت المجتمعات الخليجية ومزيد من الاتفاقيات اللي راح تضمن الأمن الخليجي أمام هذا التعدي غير المبرر من إيران، اللي لا له يعني أظهر بما لا يقبل الشك أن إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي كما دمرت الخمس دول اللي تدخلت بها.
1: أهم التحديات اللي تتوقعها تواجه دول الخليج العربي
0: بعد تجربة الهجوم الإيراني؟ الأمن ثم الأمن ثم الأمن ثم الأمن.
1: الأمن
0: جدا. قبل ذلك كنا نتكلم عن تنمية، مناهج تعليم، خدمة صحية متميزة، أمور كثيرة. يعني أنا أعتقد بعد هالتجربة ما عاد يمكن أن تضع في مقدمة الأولويات إلا الأمن. يجب أن تدرس الحالة اللي تمت، تدرس مكامن الخطر، تضع الحلول، لأن هذه ما قبل ذلك هو تحليل الحالة اللي تمت. الأهم هي ما هي الحلول اللي إذا ما منعت الخطر بأكمله على الأقل تحد من الخطر، بحيث أنه لا يمس شرايين الحياة، ما يمس النفط، لأن أنت مصدر النفط بالنسبة لك ما هو يعني 5% من الميزانية، مصادر دخل النفط يمثل مرات 90% وأكثر. ما يمكن أن تتساهل مع قضية مسيرات تضرب حتى محطات تقطير مياه وغيرها. فالأمن ثم الأمن ثم الأمن، وأعتقد ممتاز. أن السنوات القادمة يجب أن تعكس هذه الحالة.
1: أستاذ سامي النصب، بروح فاصل وبرجع لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصب.

0: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول، أقول دائماً استثمار في العقول. عقل شخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله، بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
1: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
0: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير، لا تتغير.
1: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
4: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
3: مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
4: كان فيهم شعوذة كثير جدا.

0: كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
1: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك، تؤمن بالوحدة العربية وأنها عمقها الاستراتيجي للدول العربية وعمقها الاستراتيجي بعض الدول العربية؟
4: شوف، أما قضية الدفاع العربي المشترك فقطعا لا، يعني عبر تجارب
3: انتهت هذه الرؤية.
4: لا لا لا بالمرة، يعني أما حتى العرب لا يعترفوا بقضية الدفاع العربي المشترك ولا شهدنا.
3: بدأت من سنة 90 بدأت
4: لا لا حتى قبل ذلك وبعد ذلك، يعني هي من انشئت اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 50 ما شاهدناها ولم نراها، يعني لا أبان العدوان على أي بلد عربي، على لبنان، على غزة، على أي بلد عربي، على الأوضاع اللي تفجرت في ليبيا أو في السودان أو غيره، يعني ما شفنا جيوش عربية كحال الناتو لما صارت قضية كوسوفو والبوسنة وغيرها، شفنا الناتو يدخل ويطفئ الحرائق، ولا ما فائدة قضية الدفاق اتفاقية الدفاع مشترك؟ وجزء منها بسبب سوء الظن والشكوك بين العرب بعضهم البعض، البعض يعتقد لو دخل جيش عربي قد لا يخرج، وبالتالي هذه الاتفاقية لا يمكن أن نراهن عليها. العمق العربي نعم يظل، نحن نظل إخوة لعمقنا العربي، ويعني دائما هذا محيطنا الإقليمي لا ننكره، بس مو لدرجة أن نأتمن أنفسنا كما يحاول البعض. هذه أكذوبة الخيار العربي زي 90، يجيك من يطنطن بعدو هذه القوات القادمة لتحرير الكويت ونحن نتكفل لكم بالخيار العربي.
3: يعني بعض دائماً الدول العربية الكبرى يطالب دول الخليج بدال ما تستثمرون أو تفتحون أبواب شراكة مع دول كبرى كالولايات المتحدة والصين، بل يجب أن تتجه الأموال الخليجية أن تستثمر في هذه الدول العربية الكبرى، ما رأيك؟
4: والله سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أولا، إحنا هذه الموارد المالية هي نتيجة لثروة ناضبة، إحنا اليوم النفط نعلم أنه ذاهب، فبالتالي هذه الثروة هي مستقبلنا، ما عندنا مستقبل آخر غير الثروة. طيب نسأل، هذه الثروة لما وضعناها في الدول الغربية طبعا قاعدة تأتينا بموارد أحيانا تعادل موارد النفط أو أكثر. خلونا نشوف بالتجربة بالحقيقة بالواقع، الأموال والدول الخليجية ترى ما قصرت، المستثمر الأول والداعم الأكبر للمشاريع العربية هي الدول الخليجية. أسأل ماذا حدث لأموالنا اللي استثمرت مثلا في سوريا، ذهبت مع الريح، اللي استثمرت بالسودان راحت، حتى ليبيا قبل سقوط القذافي سوقوا أنه الآن ليبيا انفتحت. كل الأموال اللي استثمرت بالدول العربية أما أكلتها الحروب الأهلية أو أكلها تدهور العملة، تعرف أي المبلغ اللي وضعته اليوم ما عاد يسوى حتى واحد أو من الألف منه، أو القيود والقوانين يقولوا لك والله تفضل استثمر، أول ما تستثمر لما تأتي لحظة الحاجة للأموال يقول لك لا تستطيع إخراجها. طيب وبعدين شيء ثاني، انظر لأثرياء العرب قبل لا تطلب مني أنا أني أما أقتسم الثروة معك مثل ما يقول هيكل، أو يقولوا لك والله استثمر أموالك، ماذا عن أثرياءكم؟ الأثرياء معروف كل الأبطال العربية دون استثناء عندها أثرياء بأمريكا وبأوروبا وكل شيء، مو أولى أن هذولا يأتوا بأموالهم؟ هذولا إذا ما أتوا بأموالهم معناته يعرفوا خطورة إدخال أموالهم وأنها قد تنتهي بصفر. انظر ما حدث حتى لمن أودعوا الأموال في البنوك اللبنانية، ماذا حدث لهم؟ صفر. طيب أنتوا تريدون، إحنا صحاري ما ننكر هذا، إحنا خلقنا جناتنا بأيدينا بالحكمة، الحكمة نعم مثل ما نضع أو يأتينا مورد من البترول الفائض قاعدين نستثمره بالصناديق اللي قلدتنا النرويج. اليوم النرويج أتوا للكويت بالسبعينات استفادوا من الصندوق الكويتي، ومع ذلك إحنا مو مقصرين أخي أبو أحمد، الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق القطري والصندوق الإماراتي ماذا يعملون؟

0: قاعدين يأخذوا الأموال ويضخوها بالدول العربية. هذا الأمر ما شهدناه، يعني ما ودنا نقول أن هذه الدول العربية البعض منها كان أقنى من دولنا الخليجية ألف مرة ألف مرة. يعني أعطيك مثال، الجنيه المصري ب 36 كان يعادل 5 دولار، حتى كان مشرفة هذا عميد كلية العلوم كان أرسل رسالة لمصطفى النحاس يقول علينا أن نستثمر بالبحث العلمي، لأن السنة اللي فاتت أمريكا حصدت 750 مليون دولار، أي 150 مليون جنيه، الجنيه بخمسة. بس ما سمعنا آنذاك أن في مشاريع استثمارية بالكويت، كان في فائض مالي عند مصر وعند الدول العربية، العراق كذلك كان فيها فائض مالي ضخم، ومع ذلك ما جو. ولا نذكر أنه استثمر ولا خلق صندوق تنمية في تلك الدول عندما كانت ثرية. وبالتالي لا، احنا ما ذكرنا بتلك الأيام، قمنا بهذا الأمر. بس أنك تقول لي مستقبلك والمصدر الثاني الداعم للبترول، لأن البترول ينزل للعشر دولارات ويصعد للمية، أنا الضمان الوحيد وجود هالاستثمارات أني أروح. بعدين لا يجرب المجرب، أنا زرت حتى السودان وغيره، الكويت مثلا الشيخ صباح الله يرحمه من أول المستثمرين، أذكر بالسودان على بأنه سلة الغذاء العربي. اليوم وين السودان؟ حرب أهلية لا تبقى ولا تذر، والحال طبعا اللي صار في سوريا.
1: إذا نرى أن مجلس التعاون الخليجي يذهب إلى استراتيجية أخرى، الشراكة مع الدول الكبرى، الاستثمار مع الدول الكبرى لضمان أمنه، يعني بعدنا بشكل كبير عن الأمن العربي.
0: لا لا لا، احنا هم هنا
1: وهنا. انا اركز على اليوم توجه للشراكات،
0: هي مو هذه ولا تلك، احنا نظل الى اليوم هذا نستثمر ولدينا شراكات عربية ونودع حتى المليارات بالبنوك العربية وكل المشاريع. انظر للمشاريع العربية،
1: كل المشاريع فاشلة، ليش حطوا المليارات؟ انا قاعد اقول لك،
0: قاعد اقول لك
1: تجينا المليارات اللي تدر علي، لدول تدر علي القيد.
0: اقول لك اخي ابو احمد، انت طرحت ما يطرحه بعض العرب، اسحبوا كل اموالكم من القرب وضعوا عندنا. انا قاعد اقول لك ان هذا امر لا يجوز، لانه الاموال اللي بالقرب هي الرديف للمداخيل، انما هذا لا يمنع انه بعض الأموال الخليجية، ومو هذا أمر حلم قد يتحقق، هذا أمر حقيقي. انظر لأي تقارير لصندوق التنمية الكويتي غير السعودي غير الإماراتي، انظر مشاريع وينها، تجد يقول لك مشاريع كذا في مصر في سوريا بالعراق في كل هالبلدان، غير مشاريع إعادة الإعمار. يعني عندما يدمر العرب أوطانهم أول من يأتيهم لإعادة الإعمار الخليج، الدول الخليج. اليوم
1: وبعض المفكرين العرب قال لا تطالبونا احنا ندافع عنكم، انتم دافعوا معاك دافعوا عن انفسكم، وعندكم قواعد امريكيه وعندكم
0: من قلنا لهم دافعوا عنا؟
1: قال لك روحوا لهم، هذا اللي قالوه حتى في اللقاءات التلفزيونيه. لا تطالبونا ندافع عنكم،
0: احنا ما قلنا.
1: لذلك دول الخليج تتجه الى شراكات.
0: طيب ليش
1: مع دول
0: الكبرى؟ اخي ابو احمد، هذول اول الخطا يفترضوا امر لم يتم. هل سمعت أحد من الخليج قال ابعثوا لنا يعني الجيوش أو غيرها؟ ما قلنا، بس هم افترضوا هذه الفرضية وبدأوا يردوا علينا مثل عمر موسى وغيره أن عندكم قواعد أجنبية، أين اتفاق دمشق؟ طيب أنا أسأل هذا الرجل اللي كان أمين عام جامعة الدول العربية، أقول له اتفاق دمشق اللي تحاول أن تدعي أنه اتفاق دمشق اللي كان راح يتكفل، هو ليش يقول هالكلام؟ شيلوا هذه القواعد، اتفاق دمشق اللي هو بين الدول الخليجية ومصر وسوريا هو من يدافع عنكم. عمر موسى دخل في قيبوبة 10-20 سنة ولا شنو؟ ما رأى أنه الرئيس بشار استدعى وخلق قواعد عسكرية روسية في حميميم وفي الساحل السوري؟ كيف أنا أرهن دفاعي وأخرج قواعد تحميني في الخليج لصالح بلد هو قاعد يستعين بقواعد حتى ضد شعبه؟ يعني عمر موسى وين كان؟ في قيبوبة؟ ما يعلم بهذا الأمر؟ هل كان يعتقد بحق أنه والله أنا سوريا اللي يعني كانت تقوم بما تقوم به وضمن حرب أهلية؟ كذلك الحال حتى لو اتجهنا للقاهرة، القاهرة ما وصل إلى الحكم الرئيس مرسي؟ ما كان الحليف لإيران بحكم أن الإخوان أشقاء وحلفاء لإيران؟ فلو أنا حاط كل أمراهن ووضعت كل البيض في اتفاق دمشق كما يطالب عمر موسى المضلل الآخر، طيب دمشق رأينا ما حصل في عام 2003 سنة 2013 لما صار مرسي في مصر

0: بشار أمام ثورة أهلية عارمة. تصور لو أنا ذاك إيران هددتنا. أولا سوريا حليفة لإيران، اثنين مصر مرسي كانت حليفة كذلك لإيران، وين كنا رحنا؟ كنا اختفينا في ذلك العام. فلا أحد يتكلم. أول شيء رجاء، يعني رجائي، يعني رجائي حتى فيها بهذه الحلقة، يعني من كان تنظيرهم سبب بدمار بلدانهم ودمار حتى البلدان الأخرى. عمرو موسى هو اللي رفض مقترح قمة شرم الشيخ بال2002 للرئيس صدام ليترك العراق، هو رفض وضع هذا الأمر ودمرت العراق بناء عليه، ثم قبل بحصار العراق وغيره. إذا أنت ما أفدت وطنك بأفكارك وثبت أن أفكارك في كل مرة تحول إلى واقع، ينتهي الأمر بدمار ماحق. فرجاء يعني اخدمنا بسكوتك، اخدمنا بهذه النصائح، وإذا أردت نصائح نحن نتكفل لك بنصائح اللي أحالت الدول الخليجية من صحارى إلى جنات بأقل من 50 عام. إذا بقيت النصائح هؤلاء المنظرين والمفكرين والساسة اللي ما نظروا إلى الخراب وإلى الهزائم بالحروب وإلى الزحف إلى الخلف، هذولا يعني يكرموننا بالسكوت وإحنا نعطيهم النصائح إذا أرادوا.
1: الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره.

0: وصرعته مواقفه لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تحية لكم أعزائي المشاهدين، هذه ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. في العناوين،
1: هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها من خلال وسائل الإعلام الموالية لها أو حتى.
0: العربية ترصد الأوضاع في مفرق الصافية في تعز بعد ادعاء ميليشيات الحوثية السيطرة عليه.
2: الأهالي هنا في هذه المنطقة يستنكرون بشكل كبير جدا عملية الاستهداف للمواقع المدنية وكذلك.
0: مفد العربية يرصد الأضرار عقب سقوط شظايا صاروخ حوثي في خميس مشيط بالسعودية. هيئة بحرية بريطانية تفيد بإصابة مقذوف مجهول لناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. شركة فلاي دبي تعلن إجراء تحقيق رسمي بشأن حادثة رحلة إسرائيل وتعلق عملياتها مؤقتا إلى تل أبيب. وسط توتر

0: دبلوماسي مع مصر وإريتريا والتصعيد في تيغراي. إثيوبيا تقول إنه لا يمكن حل القضايا بالانحياز إلى من يصفهم بأعداء البلاد. قادة مجموعة السبع يتفقون على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الساعة، نبدأها بهذا الخبر العاجل الذي ورد للتو ونذيعه على شاشة العربية. إذن وزير الإعلام اليمني يؤكد أن هناك حسابات حوثية تنتحل صفات وتضع صور قيادات ومكونات في الصف الوطني، وهي تقوم بنشر الإشاعات والادعاءات الكاذبة والدعاية الكاذبة. كذلك حذرت القوات المسلحة اليمنية المواطنين وسائقي المركبات ووسائل النقل المدني من المرور عبر 19 طريقا في محافظة تعز والمناطق المتصلة بها، والتي قالت إن ميليشيا الحوثي تستخدمها لتحركاتها وإمداداتها العسكرية. ودعت القوات المسلحة المواطنين إلى تجنب هذه الطرق حتى إشعار آخر وعدم الاقتراب من تحركات أو تجمعات وآليات الميليشيات الحوثية، مؤكدة أن الإجراء احترازي بهدف حماية المدنيين وممتلكاتهم من مخاطر العمليات العسكرية. كانت مصادر عسكرية أفادت بوقوع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. قبل ذلك نفذت القوات الجوية اليمنية 20 غارة جوية دقيقة استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز خلال الساعات الماضية. أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الغارات استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، مضيفا أن الغارات حققت إصابات مباشرة وألحقت خسائر بعناصر الحوثيين وعتادهم. رصدت كاميرا العربية الأوضاع في مفرق الصافية بتعز غربي اليمن، والذي ادعت ميليشيات الحوثي في وقت سابق أنه سقط تحت سيطرتها. المزيد مع مفادنا إلى تعز محمد الأشقر.
1: حقيقة بالفعل هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها من خلال وسائل الإعلام الموالية لها، أو حتى بعض الناشطين الموالين لهم والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن الآن نقف على في الصافية طبعا، وهي إحدى المناطق التي ادعت الميليشيات أنها قد تقدمت وسيطرت على هذه المنطقة خلال الاشتباكات الماضية. طبعا هذه المنطقة لم تتقدم عليها أبدا ميليشيات الحوثي، وكانت نوعا ما بعيدة عن هذه المنطقة، حتى أننا يوم أمس عندما دخلنا إلى تعز دخلنا عبر هذا الطريق.
0: ومحمد الأشقر يبقى معنا على المباشر، ينضم إلينا من تعز. محمد أهلا بك. بالفعل الدعاية الحوثية يبدو أن الحكومة اليمنية بدأت تتحرك باتجاهها. وزير الإعلام اليمني كما ذكرت في العواجل يؤكد أن هناك حسابات منتحلة لقيادات سياسية وعسكرية بالدولة تصدر بيانات كاذبة وبأنها تمارس دعاية مضللة. هل هناك المزيد من التفاصيل حول الادعاءات الحوثية وحقيقة الوضع على الأرض؟
1: نعم صهيب، يعني حقيقة يوم أمس القصة بدأت منذ يوم أمس، يعني عندما دخلنا إلى تعز كنت أتابع الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني في البداية للإطمئنان حول الطريق باعتبار أن هذا الطريق للمرة الأولى أسلكه. نعم. فيعني كانت المفاجأة أن وسائل إعلام حوثية وشخصيات يعني على وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ادعت أن الميليشيات تقدمت وسيطرت على نقاط استراتيجية وقطعت الخط الجنوبي الواصل بين مدينة تعز ومدينة التربة ومنها إلى عدن. طبعا مدينة التربة اليوم كنا فيها أيضا ولم تدخلها ميليشيات الحوثي أبدا. أيضا الصافية وهي يعني المنطقة التي كانت إحدى أهداف ميليشيات الحوثي من خلال العمليات العسكرية بجبهة بني عمر أيضا لم تدخلها الميليشيات الحوثية. حقيقة يعني الحرب الإعلامية أو التصعيد الإعلامي يعني لا يختلف عن

0: التصعيد الميداني على خطوط المواجهة. يبدو أن الميليشيات الحوثية من خلال يعني الهجمات الواسعة وخطوط المواجهة الواسعة في محاور محافظة تعز أرادت أن تربطها بحرب إعلامية من خلال بث شائعات من شأنها يعني
1: نعم. طيب
0: إيصال
1: محمد،
0: رسائل للمدنيين
1: وأنت تسلك
0: والمقاتلين
1: هذه
0: في المدينة.
1: الطريق باتجاه تعز، ممن تحدثت إليهم من اليمنيين هناك، كيف يتعاطون مع هذه الشائعات التي يطلقها الحوثي؟
0: نعم يعني صهيب، بالنسبة لأبناء تلك المناطق هم يعلمون تماما أن الميليشيات الحوثية لم تدخل إلى مناطقهم، ولكن يعني هناك عامل ربما هو إيجابي لدى أهالي هذه المنطقة. نحن نتحدث عن محافظة تعز. حقيقة كل من التقيت بهم من أهالي هذه المحافظة هم رافضون تماما لدخول الميليشيات الحوثية إليهم. هذا الرفض دفعهم إلى يعني ربما التعامل بنظرة إيجابية مع كل ما يحدث.
1: نعم.
0: هم دائما أكدوا لنا عن صمودهم وطلبوا منا أيضا، يعني دائما ما يصر علينا يعني منذ الصباح وحتى هذه اللحظة كل من نلتقي بهم يطلبون منا بأن يعني نرسل رسائل عن صمودهم،
1: نعم
0: خصوصا أن المحافظة خلال اليومين الماضيين يعني
1: نعم
0: تعرضت وتتعرض إلى حد هذه اللحظة لهجمات وصفت بأنها الأعنف منذ 15 عاما، ورغم يعني
1: نعم
0: شدة الاشتباكات
1: نعم
0: ويعني
1: نعم محمد،
0: الهجمات المتزامنة لم تتقدم ميليشيات الحوثي باتجاه المدينة حتى هذه
1: نعم.
0: اللحظة.
1: وأنت بالفعل ذهبت إلى منطقة الصافية وهي إحدى المناطق التي قالت جماعة الحوثي إنها سيطرت عليها، وأنت تنقل الحقيقة من هناك بأنها تحت سيطرة الشرعية اليمنية، كما أسلفت وذكرنا في الأخبار العاجلة التي ترد على شاشة العربية. إذن وزير الإعلام اليمني يؤكد أن هناك حسابات منتحلة لقيادات سياسية وعسكرية بالدولة تصدر بيانات كاذبة. شكرا جزيلا لك محمد الأشقر، كنت معنا من تعز. وفي عدن ترأس عضو مجلس القيادة اليمني أبو زرع المحرمي اجتماعا عسكريا هناك، بحث خلاله مع القيادات العسكرية المستجدات الميدانية. المحرمي وجه برفع الجاهزية وتعزيز الاستعداد القتالي ضد الحوثيين، مشددا على تعزيز التنسيق العملياتي بين التشكيلات العسكرية، ومشيدا كذلك بأداء القوات في جبهات الصبيحة وتعز وكهبوب وباب المندب. ونذهب الآن إلى الزميل رتفان الدبيس على الخارطة التفاعلية لمتابعة أهم ما حدث اليوم من تطورات ميدانية على الخارطة اليمنية. رتفان إليك.
2: نعم صهيب، تحدثنا في النشرات السابقة عن محافظة تعز وعن المحاور التي تجري فيها الاشتباكات والقتال، والقوات المسلحة تحذر أيضا المواطنين من الاقتراب من 19 موقعا، لأن هناك تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في أكثر من مكان. لكن نتحدث الآن عن هذه المناطق بالتحديد، مأرب صنعاء صعدة. الطيران اليمني للقوات تابع للقوات المسلحة اليمنية مساء الأمس استهدف واليوم أيضا هنا أكثر من منطقة في محافظة صعدة. لماذا في محافظة صعدة؟ هذه المحافظة التي هي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي وذات الثقل الديني والعسكري والتاريخي للجماعة. القصف العنيف من قبل الطيران على هذه السلسلة الجبلية من مران إلى ساقين إلى حيدان إلى كثير من المديريات، تدمير شبكات الاتصالات فيها، أيضا تدمير أيضا منصات إطلاق الصواريخ. هذه المحافظة توجد فيها سلسلة كبيرة من القواعد العسكرية تحت السلسلة الجبلية التي ترتبط بين صعدة ومحافظة أيضا عمران. الطيران اليمني استهدف منصات إطلاق الصواريخ التي تقوم بإرسالها ميليشيات الحوثي إما للمحافظات اليمنية أو إلى دول الجوار أو إلى البحر للسفن استهداف السفن التجارية. هنا في محافظة صنعاء هذه العاصمة التي بدأت ميليشيات الحوثي تتحرك فيها وتقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أكثر من جبهة باتجاه محافظة مارب من الجوف، باتجاه أيضا محافظة البيضاء. الطيران قام بقصف مواقع عدة في هذه المحافظة، وسمعت أيضا دوي انفجارات داخل صنعاء. لكن المستغرب أن ميليشيات الحوثي لم تقوم بإعلان أين تم الاستهداف. القوات المسلحة اليمنية قالت بأنها استهدفت في صنعاء مواقع ذات قيمة عالية، بمعنى أنها تم استهداف مخازن أسلحة، كذلك مراكز للقيادة والسيطرة، وأيضا خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي. ولا يختلف أيضا الوضع هنا في محافظة مارب، لأن القوات المسلحة اليمنية قامت بإسقاط كثير من المسيرات، وأيضا صدت هجوم لميليشيات الحوثي حاولت التقدم من الجبهة الشمالية بالتحديد من منطقة الكسارة. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك رضفان. أعلنت منظمة اليونيسف نزوح نحو 79 ألف طفل في غرب اليمن جراء التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن المعارك في تعز والحديدة والساحل الغربي والمناطق المحيطة أجبرت الأسر على ترك منازلها ومصادر رزقها. في سياق متصل أكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي. وأوضح البرنامج أن 74% من الأسر في المناطق التي شملها الرصد لا تستطيع تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، فيما يعاني 18.3 مليون شخص انعداما حادا في الغذاء، ونحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحادة. في السعودية وتحديدا في مدينة خميس مشيط، رصدت كاميرا العربية آثار سقوط شظايا صاروخ حوثي جرى اعتراضه فوق المدينة. المزيد مع مفادنا إلى هناك سلطان السلمي.
3: فرقة الدفاع المدني باشرت مساء البارحة حادثة سقوط لشظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي هنا في مدينة خميس مشيط، ونقف بشكل مباشر ونشاهد هذه الفجوة الكبيرة في الأرض نتيجة سقوط هذه الشظايا للصاروخ الباليستي هنا في مدينة خميس مشيط، ونشاهد حجم الأضرار التي تسببت بها هذه الاستهدافات بشكل كبير. نتحدث اليوم عن أكثر من 4 مباني سكنية هنا في مدينة خميس مشيط تضررت بشكل كبير، بالإضافة إلى مركبات مدنية، ونشاهد هذا الحائط الذي يظهر أمامكم بشكل مباشر، ونشاهد هذه الخروقات وحجم الشظايا التي اخترقت هذا الجدار. نتحدث كذلك على منازل يسكنها عائلات ونساء وأطفال وكذلك رجال، ونشاهد أيضا تهشم لعدد من المباني والنوافذ والزجاج الخاص بهذا المنزل. هذا المنزل يسكنه أكثر من 7 أشخاص عائلة سعودية بينهم أطفال ونساء.
1: ومن خميس مشيط إلى المدينة المنورة، حيث توالت الإدانات العربية لاستهداف ميليشيا الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أن هذا الاستهداف استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر لحرمة المقدسات، ويشكل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء. كما أدانت الإمارات بشدة هذا الاستهداف الحوثي لمحطة كهرباء تغذي المسجد النبوي في المدينة المنورة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لأمنها واستقرارها. وأعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للاستهداف، واصفة إياه بانتهاك صارخ لسيادة المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين. ودانت البحرين استهداف الحوثيين للمحطة المزودة للمسجد النبوي بالكهرباء في المدينة المنورة. هذا وأدانت مصر بشدة الهجوم، مؤكدة رفضها المساس بأمن وسيادة السعودية وتضامنها مع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامتها. كما استنكرت باكستان الهجوم الحوثي على محطة طيبة، معتبرة استهداف منشأة لتزويد المسجد النبوي بالكهرباء تصعيدا خطيرا، ومؤكدة دعمها لسيادة السعودية وأمنها. رابطة العالم الإسلامي بدورها أكدت أن النهج الإرهابي لجماعة الحوثي وما تقوم به من هجمات تمس حرمة المقدسات وعددا من الأعيان المدنية هو انتهاك سافر للقيم الدينية وأبسط المبادئ الإنسانية، مضيفة أن ما تعكسه أفعالهم من نهج إرهابي ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاعية، لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي، بموجب اتفاقية مكة بين السعودية، باكستان وتركيا الأسبوع المقبل.

إسحاق دار أضاف أن الاجتماع سيركز على العديد من الملفات من بينها الوضع الإقليمي والملاحة في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين، وأشار إلى أن أكثر من 6 دول تريد الانضمام لاتفاقية مكة. بعد فاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. العراق يؤكد أن أي خلاف لا يحل بلغة السلاح، ويشدد على أن حصره يصون السلم الأهلي.

0: عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: أين الجامعة العربية مما يحدث؟
2: كل ده في آن واحد. عايزة يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قليلة.
1: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
0: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
2: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
1: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
0: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
1: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
2: بس مش هزعل.
1: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
0: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نتابع من العراق، حيث أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل حماية للمجتمع وصونا للسلم الأهلي، داعيا إلى اعتماد الحوار والقانون والسلام سبيلا لحل الخلافات. وشددت خلية الإعلام الأمني العراقية أن سيادة البلاد تبدأ من احترام الدولة والقانون. تعرضت ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز، وهذا بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وتسبب الهجوم في اندلاع حريق صغير تم إخماده وانقطاع الكهرباء لفترة مؤقتة بالناقلة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يؤدي لإصابات أو أضرار وأن الناقلة واصلت رحلتها. هذا وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مجموعة السبع اتفقت على مواصلة التنسيق لتسهيل خروج الإمدادات عبر مضيق هرمز. في سياق متصل، أظهرت بيانات لشركة كابلر أن عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوى شهري منذ اندلاع حرب إيران. من جانبها، أوضحت شركة ستاندرد أند بورز جلوبال إنرجي أنه في حال استمرار هذا الاتجاه خلال أكتوبر، فقد يتعافى إجمالي العبور الشهري ليصل إلى نحو 25% من مستوياته المسجلة قبل الحرب. شدد المدير التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث على أن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا بشأن حادثة الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه من المهم أن إتاحة المجال للتحقيقات للوصول إلى الحقائق، مضيفا أنه جرى تعليق الرحلات إلى تل أبيب مؤقتا وإلى إشعار آخر بناء على طلب السلطات المختصة. كذلك أشاد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش بالطيار الهندي سميت ماتشار الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن خلال حادثة فلاي دبي، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير، جسد معاني الشجاعة والمسؤولية، وأظهر مهنية وحسا أخلاقيا في مواجهة

كارثة محتملة. ودعا جرجاش إلى عدم التسرع في اختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منفذ الهجوم في طائرة فلاي دبي اتضح أنه متطرف وكان هدفه تحطيمها بمن فيها، متوعدا من أرسله بدفع ثمن باهظ جدا بحسب تعبيره.

0: بمن فيها من الركاب. التحقيق مستمر فيما إذا كان المنفذ قد أرسل لتنفيذ الهجوم، ومن أرسله سيدفع ثمنا باهظا جدا.
1: في سوريا، نفت الخارجية السورية التقارير التي تحدثت عن وجود اتصالات مباشرة مع حزب الله اللبناني، وأكدت دمشق أن التواصل قائم فقط مع السلطات الرسمية في لبنان، مجددة موقف سوريا الثابت حيال الاحترام الكامل لسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني. معنا من دمشق المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا في العربية.
2: حياك الله، أهلا بكم.
1: هل أجرى مسؤولون سوريون لقاء سريا مع عناصر من حزب الله في تركيا؟
2: نعم، أنا بالأمس قمنا بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، والخارجية السورية أوضحت بشكل يعني لا لبس فيه بأنه هذا الخبر عار عن الصحة. الآن هناك ثلاثة أطراف في هذه القضية: سوريا والدولة التركية والطرف الثالث المومى إليه. الآن الدولة التركية كما تعرف نفت هذه الاتصالات، ونفت أن يكون هذا الاجتماع قد وقع على أرضها، والأمر الآخر بأن الدولة السورية وعلى أعلى المستويات نفت هذه المسؤولية. نحن في سوريا عندنا من الشجاعة كما قال السيد الرئيس أكثر من مرة بأنه عندما نريد أن نفعل شيء نفعله فوق الأساطيح ولا نفعله تحت الأساطيح. هذه أي اتصالات اليوم للدولة السورية بعد لحظة 8 ديسمبر هي اتصالات مع الدول ومع عواصم الدول. الدولة السورية اليوم تعتقد اعتقادا جازما بأن الدولة اللبنانية يجب أن تنفذ اتفاق الطائف، يجب أن تنفذ قرار 1559 والذي يقضي بضبط الحدود اللبنانية ويعني حصر القرار السياسي والقرار العسكري في الدولة اللبنانية. وهذا الأمر ينسحب على كل الدول، وبالتالي الدولة السورية عندما تتحدث عندما تتفاوض مع الدول من أجل تثبيت سلطة الدولة لا سلطة الميليشيات.
1: نعم، في تقديركم إذن لماذا خرجت هذه القصة من وكالة أنباء مرموقة كوكالة رويترز، والتي أعطت الكثير من التفاصيل في تقريرها، وبأن هناك كان تركيا السلطات التركية قامت بتوفيق الطرفين من أجل هذا عقد هذا اللقاء السري، وكان هناك رغبة في مشاركة الطرف الإيراني ولكن الطرف الإيراني لم يحضر هذا طبعا وفق تقرير رويترز. من أين خرجت كل هذه القصة إذن؟
2: والله لا أدري، هذا السؤال ينبغي أن يوجه لوكالة رويترز. أنت تعرف بأنه عندما تتحدث كصحفي، وأنا أتحدث هنا كخلفيتي كصحفي، بأنه عندما تتحدث عن ست مصادر هذا يعني بأن على الأقل هناك مصدر واحد عنده من الشجاعة وعنده من الجرأة
1: تماماً.
2: يعني يسمي نفسه، وبالتالي عندما تتحدث عن ست مصادر وهذه المصادر حتى الآن لا نعرف ما هويتها. اليوم الطرف السوري كما ذكرت نفى هذه التقارير، الطرف التركي نفى هذه التقارير. إذن للأسف الشديد أنت تعرف بأن بعض الصحفيين
1: ولكن هي أيضا سانحة، ربما قد يقول قائل أستاذ أحمد أنها سانحة لجس نبض القيادة السورية. هل وهنا منطلق سؤال التالي: هل الحوار مع حزب الله بشكل مباشر مرفوض رفضا قاطعا بسبب الخلفية التاريخية اصطفاف حزب الله مع نظام الأسد؟ هل التواصل مع حزب الله مرفوض جملة وتفصيلا؟
2: نحن نقول بشكل واضح لا لبس فيه، العلاقة هي مع الدولة اللبنانية، بوابتنا إلى لبنان مع الدولة اللبنانية. الميليشيات، عهد الميليشيات، عصر الميليشيات لا مكان له في المشرق العربي. رأينا الفوضى ورأينا الثمن الذي دفعه ولا يزال يدفعه المشرق العربي بسبب هذه الميليشيات الخارجة عن دولة القانون، ورأينا الثمن الذي دفعه لبنان وندفعه اليوم أيضا حتى اليوم بسبب وجود ميليشيات خارج إطار الدولة اللبنانية. نحن نقول مرة أخرى بأن علاقتنا مع لبنان تمر عبر بيروت. مرة أخرى بالعودة إلى سؤالك، بأن هذه للأسف الشديد على بعض وسائل الإعلام ربما تكون مسيسة، ربما تكون يعني استعملت بكل صراحة، استعملت من قبل أطراف معينة، وهذه الأطراف ربما لها مصلحة اليوم في إيصال مثل هذه الرسائل. لا تنسى بأنه في اليوم الذي صدر هذا التقرير كانت قوات الأمن السورية تقبض على خلية تابعة لميليشيات حزب الله على في سوريا، ولازلنا نقوم ب ضبط تواجد هذه الميليشيات، إن كان من خلال استخدام بعض أذرعها في داخل الأراضي السورية أو من خلال استخدام

0: محاولة استخدام الأراضي السورية للتهريب ولغير ذلك.
1: نعم، عطفا على ما تفضلتم به، يعني إلقاء القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تستعد لإطلاق صواريخ في جنوب سوريا، حكي يعني على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في وقت سابق، وصحيح نفاه الرئيس أحمد الشرع عن احتمالية أن تتدخل سوريا الحكومة السورية الجديدة عسكريا ضد حزب الله في لبنان، وهو ما جرى نفيه أعلم ذلك. ولكن إذا كان هناك رفض لحل المسائل بالتفاوض مع حزب الله، هل يمكن أن تكون المقاربة أمنية إذن مع حزب الله؟
0: نحن مرة أخرى وظيفة الدولة السورية هي بالتحديد دعم الدولة اللبنانية. نحن مثلنا مثل الأشقاء العرب في المملكة العربية السعودية، في أبو ظبي، في دوحة، في إسطنبول، حتى في كل مكان، بأننا ندعم الدولة اللبنانية. مقاربتنا مع لبنان هي مقاربة دعم الدولة اللبنانية. دعم الدولة اللبنانية هذا يعني بأنه تمكين الدولة اللبنانية من أجل بسط سيطرتها على قرارها السياسي، على قرارها العسكري، بسط سيطرتها على كل حدودها خارج إطار النظام الميليشياوي السابق الذي دفع ثمنه ولا يزال يدفع ثمنه لبنان وسوريا والدول العربية. وبالتالي حقيقة هذا العصر، عصر الميليشياوي، قد انتهى في المشرق العربي، وأنا باعتقادي هذا لحظة تاريخية كان ينبغي أن تقرأ منذ 8 من ديسمبر 2024 يوم دخل الثوار دمشق، بأنه لا مكان للميليشيات ولا مكان لعصر الميليشيات في المنطقة.
1: باعتقادي أستاذ أحمد، نعم، ولكن لنتحدث بواقعية أيضا من فضلك. صحيح الدولة اللبنانية تبذل جهود كبيرة من أجل أن تكون لها سيادة كاملة على كامل الأراضي اللبنانية وتتحدث بصوت الدولة اللبنانية، ولكن نعلم أن الواقع اللبناني أو القرار ما يزال يعني مختطف من قبل ميليشيا حزب الله، وتحاول أن تفرض أمرا واقعا فيما يتعلق بموضوع السلاح، في موضوع القرار أو المواجهة والتدخل مع جهات أخرى والعلاقة مع إيران بشكل مباشر. فبرأيك هل هذه المقاربة تبقى ناجعة؟ ما تزالون مصرين على هذا الموقف؟
0: بكل تأكيد، أنت تعرف بأن هناك ربما تاريخ صعب في العلاقة السورية اللبنانية أيام المقبور حافظ أسد والفار بشار أسد. وبالتالي نحن مقاربتنا في الدولة السورية منذ لحظة 8 ديسمبر، نؤكد مرة أخرى بأن علاقتنا مع الأشقاء في لبنان، في بيروت، في الدول كلها، علاقة دولة إلى دولة، ومساعدة بعضنا البعض من أجل تمكين الدولة حتى نستطيع أن نحيد ونستطيع أن ننتهي من ازدواجية القرار السياسي وازدواجية القرار العسكري في بيروت.
1: أشكركم شكرا جزيلا. من دمشق المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان، شكرا جزيلا لكم على انضمامكم إلينا في العربية. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه لا يمكن حل قضية الأورومو بالقوة أو من خلال الانحياز إلى ما وصفهم بأعداء البلاد، داعيا الفصائل التي تقاتل ضد الحكومة إلى اللجوء للسلام. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن مقاتلي جبهة تيغراي انسحبوا من إقليم عفر بعد هجوم مضاد للقوات الإثيوبية، حيث دخلت المواجهات بين الطرفين يومها العاشر. قبل ذلك اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي مصر بعرقلة أكثر من 22 مشروعا من بينها سد النهضة، كما اتهم القاهرة بالتهديد باستخدام القوة العسكرية لفرض إرادتها.
2: We are establishing national committee. Already we counted more than 22 projects that has been blocked or obstructed by Egyptians, including the Gerdau. We know who is appropriate evidence, where we are going to say this is what we have. We have prepared as many as possible projects which they have opposed, including the Gerd, where even they try to threaten their country as well, to say as if they are agent of military power and then come to exercise something, which is really crime in front of the international community.
1: في سياق متصل، تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا مع قطع العلاقات الدبلوماسية وتبادل الاتهامات بدعم قوات تيغراي. نتابع.
3: استقبال رسمي وحشود شعبية، هكذا استقبلت أسمراء أبي أحمد في يوليو 2018. يومها طوى الجاران عقدين من العداء، واليوم تغلق السفارات وتقطع العلاقات. بين المشهدين تاريخ من الصراع والتحالف. نالت إريتريا استقلالها عام

0: 1993 وفقدت إثيوبيا ساحلها. ثم خاض البلدان حربا حدودية بين عامي 1998 و2000 أعقبتها سنوات العداء حتى المصالحة. تقارب جمعه أيضا خصم مشترك، جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي حرب 2020 قاتلت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي ضد الجبهة. وبعد عامين أنهى اتفاق بريتوريا الحرب دون مشاركة إريتريا، وتدهورت العلاقات لاحقا مع بروز خلاف آخر على البحر الأحمر. أديس أبابا تعتبر الوصول إلى البحر قضية وجودية. أسمرة تتهمها بالسعي للاستيلاء على موانئها، وتتصاعد المخاوف لديها من أن يصبح ميناء عصب هدفا للطموح الإثيوبي. ولهذا تختلف خريطة الصراع اليوم. إثيوبيا تتهم حليفتها السابقة إريتريا إلى جانب مصر والسودان بدعم تحالف معارض تقوده جبهة تيغراي، وهو ما تنفيه الدول الثلاث. قتال يتشابك مع خصومات إقليمية تمتد من الخلاف الإثيوبي الإريتري إلى أزمة سد النهضة والتنافس على البحر الأحمر. ومع طرد 10 دبلوماسيين إريتريين وإغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة، ردت إريتريا بقطع العلاقات بالكامل، وامتد التصعيد إلى طرد متبادل لدبلوماسيين بين مصر وإثيوبيا. وسط هذا التشابك دعا الاتحاد الإفريقي إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ضبط النفس، فما يجري في تيغراي قد يكون الشرارة لكنه ليس كل الحريق. خلف الجبهة المحلية عداوات قديمة وعلاقات إثيوبية إريترية متصدعة وصراع على البحر الأحمر. وهنا تكمن خطورة المواجهة، أن تبدأ الحرب داخل إثيوبيا ثم تتجاوز حدودها.
1: من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي في جريدة الأهرام أشرف العشري. أستاذ أشرف، أهلا بك معنا في العربية مرة أخرى، نسعد دائما باستضافتك. بداية، هل نحن أمام حلقة جديدة من مسلسل الأزمات الدبلوماسية العابرة أو التصعيد العابر المتعارف عليه بين مصر وإثيوبيا، أم نحن هذه المرة أمام تصعيد أوسع بين القاهرة وأديس أبابا؟
2: مساء الخير أستاذ صهيب وجمهورك الكريم. بكل تأكيد نحن أمام مشهد جديد من التصعيد والاستفزاز الأثيوبي، وأعتقد أن هناك تدشين لحملات تتوالى فصولها من قبل الجانب الأثيوبي على المسار السياسي والإعلامي، بدأت على مدار الأسبوعين الماضيين وبلغت ذروتها في الخمسة أيام الماضية. كان التصعيد الأول عندما اتهم رئيس الجيش الأثيوبي القاهرة بالتدخل والسودان فيما يتعلق بتوفير الدعم اللوجستي والغطاء لحركة تيغراي والفصائل الستة المسلحة معها، وأن القاهرة تتحمل جزء من تداعيات المشهد العسكري في أثيوبيا. ردت بكثير من الرافي في هذا الأمر، وأكدت أنها تلجأ إلى ثوابتها الثابتة التي المترسخة التي ترفض التدخل في أي شؤون داخلية لدول جوار عربية أو أفريقية أو دولية، وأن ما يذكر من قبل الجانب الأثيوبي هو العدم سواء في هذا الشأن. ثم فوجئنا بالأمس في خطوة استفزازية أخرى بطرد أحد أرفع رجال الدبلوماسية في السفارة المصرية في أثيوبيا، وبالتالي تعقبت على هذا الأمر باعتبار أنه بالفعل غير مبرر وتجاوز كل أعراف الدبلوماسية، وهي محاولة أثيوبية لإمكانية تبرير ما أقدمت عليه بشأن الاتهامات مع القاهرة، خاصة أن أثيوبيا حتى هذه اللحظة لم تقدم أي أدلة ثبوتية أو بيانات أو مواقف أو شهادات أو أدلة حيثية فيما يتعلق بالتهم القاهرة.
1: هنا السؤال أيضا أستاذ أشرف، هذه الاتهامات الأثيوبية لمصر إضافة كما تفضلت إلى السودان وإريتريا بدعم جبهة تيغراي في مواجهة أديس أبابا، يعني هل تعتقد أنها في إطار فقط يعني محاولة اتهام القاهرة وباقي الدول جزافا هكذا، أم لها أرضية واقعية هذه الاتهامات؟
2: بكل تأكيد لها أرضية واقعية وفي الأساس وركيزة الأساسية هي ما يعرف بصد النهضة، خاصة في ضوء التصعيد الأخير من قبل الوزير الري المصري ثم وزير الخارجية المصري، ثم كان خاتمة الأمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الهام مع نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من قيادات الوزارة والحكومة وقيادات الجيش المصري، وقال أن قضية سد النهضة قضية أبدية.

0: جمهورية حيوية، سنلجأ إلى مساحة من الدبلوماسية، وبعدها لن يمكن بأي حال من بالأحوال القبول بأن يكون هناك بالفعل نسف لجهود مصر أو دولة مصر وأيضا تأثير على شعبها، وسيكون لدينا خيارات عديدة في هذا الشأن في قادم الأيام والأسابيع القادمة.
1: نعم.
0: وبالتالي أثيوبيا في ضوء حملة الضغط المصري الآن بعد فشل جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وحتى بعض الوسطاء الدوليين الإقليميين كالرئيس ترامب تحديدا في فترته الأولى، ترى القاهرة أن الوقت قد حان بعد أكثر من 10 سنوات من توقيع اتفاق الخرطوم في إعلان المبادئ في شهر مارس أن يكون هناك حالة من الفصل البين وأن يكون هناك بالفعل قطع لدابر هذه القضية بشكل نهائي، إما العودة لطاولة المفاوضات والقبول بالشروط والمطالب المصرية، وإما سيكون لدى القاهرة خيارات صعبة في قادم الأيام. وهذا ما كانت تشير به كل تصريحات وزير الخارجية ووزير الري في المقام الأول في هذا الشأن.
1: نعم، لو سمحت في وجهة ذكرت في معرض إجابتك الأولى بأن هذا التصعيد بين مصر وإثيوبيا مختلف عن سابقيه من الخلافات، ما ملامح أو أي مآلات يمكن أن يأخذه هذا التصعيد هذه المرة؟
0: أنا في اعتقادي أنه ننتظر مزيد من التصعيد في المرحلة القادمة. المسألة في اعتقادي وفي ظني لن تتوقف على مسألة طرد الدبلوماسيين من كلا البلدين، ربما تلجأ أثيوبيا لعمل استفزازي باتجاه القاهرة لإمكانية إغلاق السفارة المصرية في أديس أبابا، ستلجأ القاهرة لنفس الخيار في اللحظة والتو، لأن القاهرة تضع في الحسبان خيارات مناسبة مطروحة عليها على الطاولة المصرية لإمكانية التعامل معها في التو وفي الحال، بالإضافة لأن التهمات الخاصة بالتسليح وما إلى ذلك أعتقد أنها مرفوضة جملة وتفصيلا، والقاهرة في حالة من الاستفزاز من شأن هذه التصريحات، وبالتالي مع اشتداد وطيرة المعركة أو أتون المعركة بين جبهة التجري وفصائلها مع الحكومة الأثيوبية واستخدام بعض التطورات في هذه المعركة من خلال استخدام طائرات مسيرة واستهداف أديس أبابا وقوات الجيش السوداني والإذاعة والتلفزيون ومقر أبي أحمد، أعتقد ستزداد وتيرة انفعالات أثيوبيا وأبي أحمد في هذا الشأن، وبالتالي ستبحث عن شماعة جديدة ستلقى في الملعب المصري، عندئذ سيكون لدى القاهرة درجة كبيرة من القناعة بإمكانية الرد وعدم التزام ضبط النفس، لأن القاهرة لديها كثير من الشحن والاحتضان.
1: صحيح، على مدار سنوات طويلة جدا فعلا
0: الماضية.
1: نعم،
0: وبتنتظر الفرصة المناسبة حتى يكون هناك فصل بت في قضية سد النهضة ووقف الاتهامات الأثيوبية وتغيير المعادلة في أثيوبيا أيا كانت الطريقة السياسية.
1: شكرا جزيلا أستاذ أشرف العشري الكاتب والمحلل السياسي في جريدة الأهرام المصرية، كنت معنا من القاهرة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول مجموعة السبعة اتفقت على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار. كما أوضح ماكرون عقب محادثات لمجموعة دول السبعة أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبعة، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار الوقود. من باريس معنا أستاذ القانون الدولي دكتور فادي فاضل. دكتور فادي أهلا بك معنا، ما رأيك في هذا القرار ولماذا أيضا يصطدم سياسيا اصطدم سياسيا سابقا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: هناك مقاربتان مختلفتان، مقاربة الرئيس ترامب هي مقاربة يريد أن يحافظ على المصالح الأمريكية ويضخ المزيد من الديزل والنفط في السوق الأمريكية لخفض أسعار النفط في السوق الأمريكية، وبالتالي طلب من الأوروبيين أن يزيدوا إنتاجهم من الديزل في السوق الأوروبية. ومقاربة الرئيس ماكرون مقاربة مختلفة، لأنه أولا هو يترأس مجموعة السبع، الدول السبع الصناعية، نعم، وبالتالي لقد غير المفهوم من مقاربة بين أمريكا وأوروبا إلى مقاربة داخل دول المجموعة السبع. فبالتالي الرئيس ماكرون يريد تنسيق استخدام الاحتياطات وزيادة إنتاج المصافي من الآن وصاعدا، أي 100 مليون برميل من النفط، والحفاظ على التجارة الدولية للطاقة، وبذلك لا يريد تفكيك السوق الدولية للطاقة بل يريد أن يحافظ على هذه المقاربة في
1: نعم.
2: التجارة.
1: ولكن دكتور حتى نفهم، نعم، يعني القرار الآن الفرنسي أو المجموعة السبع الآن بسحب أو ضخ 100 مليون برميل من الديزل أو الديزل، هو يأتي استجابة للضغوط الأمريكية؟ يعني
2: هي ردة فعل على الضغوط الأمريكية ويريد الحفاظ على التنسيق.

0: التنسيق ما بين الدول السبع الكاملة، وليس فقط أمريكا من جهة والدول الست الأخرى. جميع هذه الدول سوف تكون منسقة لمواجهة أزمة النفط وأزمة الشرق الأوسط ولسيما مضيق هرمز، وبالتالي هناك نوع من تغيير إذا بدك الوتر من مواجهة إلى تنسيق والحفاظ على السوق الدولية لتجارة النفط، ولا سيما الديزل هو حيوي للصناعة وللتجارة وللمواصلات البحرية والبرية والزراعة إلى ما هنالك. فنعم هناك تغيير للنمط، وهذا ما أراد الرئيس ماكرون أن يعبر عنه بموافقة الرئيس ترامب، أنه قال أن الرئيس ترامب لقد فهم هذه المقاربة وهو موافق معنا على هذه الخطوات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فادي فاضل أستاذ القانون الدولي، حدثنا من باريس. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف الرئيسي من مناورات المركز 2026 هو صقل المهارات في مواجهة التهديدات الخارجية. وخلال زيارته لميدان التدريبات أوضح بوتين أن المناورات تجرى بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري، يشارك في المرحلة العملية من التدريبات أكثر من 6000 عسكري من روسيا وست دول أخرى بينها الصين وبيلاروسيا أيضا، بالإضافة إلى وحدات من قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في دوائر المراقبة الجوية في الاتحاد الأوروبي قوله إنه تم رصد طائرة استطلاع تابعة لحلف الناتو بالقرب من مقاطعة كالينغراد غربي روسيا للمرة الثانية خلال أسبوع. وبحسب المصدر تم رصد طائرة استطلاع تابعة لحلف الناتو من طراز بومباردي أرتميس 2 بالقرب من مقاطعة كالينغراد، مشيرة إلى أن الطائرة تحلق فوق المجال الجوي البولندي والليتواني وكذلك المناطق الواقعة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق. معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. لانا أهلا بك معنا في العربية. ما أهمية كالينغراد وعسكريا وحتى أصبحت هدفا إذا للمرة أخرى لطائرات الاستطلاع فيها؟
2: تحية طيبة لحضرتكم وللمشاهدين. بالتأكيد كالينغراد تتمتع بخاصية مميزة عن بقية المقاطعات الروسية، خاصة بأن هذه المدينة هي تعتبر مدينة تاريخية وأيضا لها علاقة سياسيا وتاريخيا بين روسيا والدول الأوروبية، فضلا عن أن روسيا قد حصلت على كالينغراد وأصبحت مدينة روسية بعد الحرب العالمية الثانية، أي تعتبر مكافأة لروسيا عند الحرب بينها وبين الجانب الغربي وحرب مع النازيين. فبالتالي تتمتع كالينغراد بخاصية تاريخية عميقة في وجدان القلب الروسي، وأيضا هناك لربما الموقع الاستراتيجي الهام الذي تتمتع به بالمقابل، حيث تعد هي المنفذ والمعبر الأساسي للقوات الأوروبية.
1: ولكن لا، هل تعتقدين أن أو هل تعتقد موسكو أن الناتو هنا يجمع معلومات تمهيدا لسيناريو عسكري محتمل ضد كالينغراد التي تحظى بهذه الأهمية كما شرحتي؟
2: بالتأكيد لا يمكن أن ننكر بأن كالينغراد تتمتع بخاصية عسكرية مهمة جدا لكل الأطراف، وأن الجانب الغربي يسعى دائما بالحصول على المعلومات الاستخباراتية من خلال إرسال طائرات مسيرة واستطلاعية لدراسة القوات الروسية هناك والقواعد العسكرية الموجودة بكالينغراد. عندما صرح الرئيس الروسي البارحة حول هذه المقاطعة، هذا التصريح لا يأتي عن عبث. بالتأكيد هناك معلومات استخباراتية حصلت عليها روسيا بأن هناك محاولة من قبل حلف شمال الأطلسي سواء اختراق هذه المدينة استخباراتيا أو عسكريا بشكل غير مباشر أو حتى صدام عسكري مباشر. تاريخيا قد حصل هذا الأمر، فبالتالي روسيا دائما ما تعد الاحتمالات الرئيسية حول إذا ما أقدم حلف شمال الأطلسي على التصادم، فبالتالي كالينغراد هي البوابة الأساسية لهذا التصادم. وتصريح بوتين لا يأتي عن عبث، إنما بالفعل كما قال بعض الخبراء العسكريين والسياسيين بأن الجانب الروسي قد حصل على معلومات استخباراتية هامة تشير على أن هناك محاولة غربية للزعزعة أمن هذه المقاطعة كونها تتمتع بمكانة تاريخية سياسية بين الجانب الروسي والجانب الغربي. فبالتالي لا يمكن أن يكون هذا التصريح سهوا، إنما هذا التصريح مدروس ورسالة مباشرة للدول الغربية بحال أقدمت على محاولة الصدام في مدينة ومقاطعة

0: لينينغراد، فإن روسيا لن تتهاون باستخدام كافة الأسلحة ومنها السلاح النووي. هو بالتأكيد تصريح خطير، ولكن
1: صحيح.
0: هذا السيناريو أصبح اليوم مطروح على الطاولة بين كلا الطرفين.
1: نعم، بمعنى هل يؤشر هذا على أن ملفات قديمة تفتح، بمعنى أن المواجهة في أوكرانيا ليست هي الأخيرة، ربما نحن مقبلون على مواجهات عسكرية أخرى؟
0: يعني هنا بيت القصيد، هنا السيناريو الخطير بين الطرفين، الطرف الروسي وطرف حلف شمال الأطلسي. روسيا اليوم لا ترى أوكرانيا في المعادلة، ترى بأن اليوم هناك حرب عسكرية بينها وبين حلف شمال الأطلسي، وأن هذا الخيار هو موجود على الطاولة، وأن السلاح النووي قد فعليا يتم استخدامه. ولكن إذا ما تحدثنا عن السيناريو الآخر وهو المفاوضات والسلام، أيضا هناك بوابة لهذه المفاوضات، هناك أمل للسلام بين كافة
1: نعم
0: الأطراف، وخاصة عندما تحدث بوتين على أن هناك اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني مع الجانب الروسي، وقد تحدث الرئيس الصيني على أن يمكن الحوار وأن يكون الملف الأوكراني
1: نعم
0: قيد النقاش بين الطرف الأمريكي والطرف الصيني. فبالتالي إذا ما تحدثنا عن الاحتمال العسكري والصدام العسكري الخطير والملف النووي بالتأكيد موجود، ولكن بالمقابل ملف المفاوضات والسلام أيضا موجود.
1: شكرا جزيلا لانا باتفان، الباحثة في العلاقات الدولية، شكرا لك على انضمامك إلينا من موسكو. دخلت المنافسة العسكرية بين موسكو وكييف منعرجا جديدا بإعلان أوكرانيا استخدام صاروخ باليستي محلي الصنع لأول مرة في الحرب، مما يعزز جهودها في الاعتماد على نفسها في عملية التسليح.
2: بينما تتحطم الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب على صخرة غياب التوافق، بدأت كييف رحلة متسارعة للاعتماد على النفس. فبعد طائرات المسيرة جاء الدور على الصواريخ البالستية لتصبح أوكرانية الصنع بالكامل وتدخل معترك المواجهات الميدانية. فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بشكل صريح عن الاستخدام القتالي الأول للصاروخ البالستي التكتيكي الأوكراني FP7 في مواجهة القوات الروسية. ورغم أن زيلينسكي لم يكشف عن الموقع الدقيق للضربة، إلا أنه اكتفى بالتأكيد على أن الخطوة الاستراتيجية المقبلة ستكون الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وبغزارة. ويعد هذا الصاروخ منتجا محليا بامتياز، حيث أشرفت على صناعته شركة فاير بوينت الأوكرانية المتخصصة في تقنيات الدفاع، ويصنف FP7 كصاروخ باليستي تكتيكي قصير المدى يصل مداه الفعلي إلى نحو 200 كيلومتر، وهو قادر على حمل رأس حربي يزن 150 كيلوغراما لضرب الأهداف الأرضية بدقة عالية. هذا وتبدو مهمة اعتراضه شاقة بالنسبة لروسيا، وذلك بسبب سرعته الفائقة التي تقترب من 5 أضعاف سرعة الصوت. وعلى الرغم من طبيعته المحلية، لم تغب المساهمة الأوروبية المتمثلة في توفير الرادارات المتقدمة وأنظمة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء. كييف باتت إذن تملك خيارا استراتيجيا هجوميا جديدا، ما يدخل الحرب في منعرج أكثر غموضا وربما أكثر تصعيدا. وسام الذهبي، العربية.
1: نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز عناوينها.
3: هناك العديد من الإشاعات التي تعمد ميليشيات الحوثي على بثها من خلال وسائل الإعلام الموالية لها، أو حتى أنت
1: العربية ترصد الأوضاع في مفرق الصافية في تعز بعد ادعاء ميليشيات الحوثية السيطرة عليه.
4: الأهالي هنا في هذه المنطقة يستنكرون بشكل كبير جدا عملية الاستهداف للمواقع المدنية. وكذلك
1: موفد العربية يرصد الأضرار عقب سقوط شظايا صاروخ حوثي في خميس مشيط في السعودية. هيئة بحرية بريطانية تفيد بإصابة مقذوف مجهول لناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. شركة فلاي دبي تعلن إجراء تحقيق رسمي بشأن حادثة رحلة إسرائيل وتعلق عملياتها مؤقتا إلى تل أبيب. وسط توتر دبلوماسي مع مصر وإريتريا والتصعيد في تيغراي، إثيوبيا تقول إنه لا يمكن حل القضايا بالانحياز إلى من تصفهم بأعداء البلاد. قادة مجموعة السبع يتفقون على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.
2: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
5: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
2: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
5: أنا لا تجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
2: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
8: الظروف التي أدت إلى محاولات الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.

0: حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
1: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
0: كان فيه شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
1: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

مجلسنا لأخبارنا العربية، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة اليمني أبو زرع المحرم اجتماعا عسكريا في عدن، بحث خلاله مع القيادات العسكرية المستجدات الميدانية، ووجه المحرم برفع الجاهزية وتعزيز الاستعداد القتالي ضد الحوثيين، مشددا على تعزيز التنسيق العملياتي بين التشكيلات العسكرية، ومشيدا كذلك بأداء القوات في جبهات صبيحة وتعز وكهبوب وباب المندب. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من أن الميليشيات الحوثية تلجأ للدعاية الكاذبة بهدف التأثير على معنويات المقاتلين، وقال إن الدعاية الحوثية تعيد نشر مقاطع قديمة باعتبارها توثق أحداثا جارية، وأن هناك حسابات حوثية تنشط بصورة مباشرة بنشر الإشاعات والدعاية الكاذبة. تعرضت ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وتسبب الهجوم باندلاع حريق صغير تم إخماده وانقطاع الكهرباء لفترة مؤقتة في الناقلة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يؤدي لإصابات أو أضرار وأن الناقلة واصلت رحلتها. أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل حماية للمجتمع وصونا للسلم الأهلي، داعيا إلى اعتماد الحوار والقانون والسلام سبيلا لحل الخلافات. وشددت خلية الإعلام الأمني العراقية أن سيادة البلاد تبدأ من احترام الدولة والقانون. لحظات ونكون مع الأسبوع، وما بعد كونوا معنا في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
6: Une opération d'espionnage de recueil du renseignement bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
5: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
6: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
5: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

أهلا بكم في الأسبوع ما بعد، نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. مستشار رئيس الإمارات يصف حادثة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، والطيار الهندي يروي لحظات الإنقاذ ويقول لم أستطع أن أترك الجميع يموتون. ترامب يتوقع استئناف قصف إيران في نوفمبر، والبنتاغون يرسل حاملة ثالثة إلى المنطقة. الولايات المتحدة ترسم ملامح حروب المستقبل وتضم إيلون ماسك لمشروعها الجديد. أهلا بكم. من رحلة روتينية إلى لحظات رعب على ارتفاع آلاف الأمتار، ركاب رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب والبالغ عددهم 174 شخصا لم يتوقعوا أن تتحول رحلتهم إلى مشهد يشبه أفلام الكوارث بسبب حادثة داخل قمرة القيادة. هذه الحادثة التي تابعناها خلال هذا الأسبوع لا تزال التحقيقات بشأنها تتواصل. في جديدها ما تحدث به مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش، الذي أشاد بالطيار الهندي سميت ماتشر الذي تعرض طبعا للطعن

0: خلال الحادثة، معتبرا أنه جسد خلال مواجهة ما وصفه بعمل إرهابي خطير جسد معاني الشجاعة والمسؤولية، كما أظهر أيضا مهنية وحسا أخلاقيا في مواجهة كارثة محتملة. جرجاش دعا إلى عدم التسرع باختزال ملابسات الحادث أو تبني نظريات المؤامرة بشأنه، مشددا في الوقت نفسه على أهمية اليقظة والتحوط بمواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. عن هذه الحادثة، عن كل التساؤلات التي أحاطت بها، ينضم إلي في الاستوديو زملائنا كالعادة، زملائنا الصحفيين في شبكة العربية، أحمد القرشي، محمود المجالي وعبادة اللدن. أهلا بكم معنا. نحن أمام حادثة لم تسكن التكهنات والتساؤلات حتى هذه اللحظة عنها وعما جرى فيها. لماذا كل هذه البروباغندا الكبيرة التي يعني حاطت بهذه الحادثة وكثرت التأويلات والتحقيق والمؤامرات وكل هذه التحليلات؟
1: استثنائية، حادثة استثنائية. قبل 7 أكتوبر بأيام، الهجوم اللي كان على إسرائيل، طائرة متجهة بركاب إسرائيليين بيور من دبي إلى تل أبيب، وما حدث كان يعني مكتمل الأركان أنه ينظر إليه من جوانب مختلفة ويقيم. والطيران طبعا طيران في الأي دبي اللي هو طيران محترم موقر، فلذلك كل الناس توجهت عيونها وقلوبها نحو الحادثة.
0: الحساسية لأنها تحمل ركاب إسرائيليين
1: to some extent.
2: أنا بعتقد بأنه إحنا بنعيش أشهر طويلة من حروب وتوترات في المنطقة، وبالتالي هذا يعطي كل حدث وكل يعني حدث كان صغيرا أو كبيرا سيعطيه هذه الهالة والمحاولات المعرفة وتدخل المؤامرات. يضف إلى ذلك أرض على على على على الجهة الأخرى، أنا بعتقد أنه نتنياهو هو من ساهم بشكل شخصي إعطاء هذه الحادثة منذ البداية. أولا هو استبق الأحداث
0: يعني بنفس اللحظة،
2: يعني هو استبق الأحداث وأصدر الكثير من الآراء، و يعني
3: نتنياهو بعد الدرامي يعني
2: نعم. كما يقال نتنياهو بده عرس يغني فيه، فوجد بأنه عنده الانتخابات موجودة وهذه فرصة بالنسبة له، وبدأ يحاول تسييس ويحاول استغلال هذه القضية، وهو يعلم تماما أن هذه حوادث الطيران تحديدا لا تحل بدقائق وبأيام وبأسابيع.
0: حتى يعني كان في ضيف معنا من يعني بايلوت، يعني كان معنا على الهواء بالأيام الماضية، قال أنه حتى الصندوق الأسود ممكن تحليل، ما ممكن معلوماته يعني تنعرف خلال يوم أو يومين، ولكن تحليله من الممكن أن يصل إلى شهر،
2: يحتاج إلى أسابيع. أنت ممكن تنسخ منه المعلومات السريعة وممكن تحتاج إلى 48 ساعة، لكن تحليله ووضع البيانات ومقارنته مع البيانات اللي موجودة هذه تحتاج إلى فترة طويلة.
0: اللي لفتنا عبادة أيضا هو كيفية التصرف، يعني على عكس نتنياهو، الحكمة بالتصرف إن كان من قبل الإمارات التي تملك هذه الطائرة، وإن كان من قبل المملكة العربية السعودية التي حطت فيها هذه الطائرة. أهمية الدول بالتعامل بتأني، وأهمية أن دائما نلتزم بما تقوله الدول أو تصرح به الدول،
1: عدم التسييس،
0: لفهم ما يجري حقيقة وليس تسييسا أو تأويلات أو مؤامرات.
3: عندي ملاحظتين في هذا الشأن. أولا، فعلا كان في احتراف عالي جدا بالتعامل مع هبوط الطائرة الاضطراري، بالتعامل مع ركابها، بإدارة الأمر، وحتى بالتعامل مع إسرائيل في هذا الأمر، لأن إسرائيل كانت تريد إرسال طائرات عسكرية لإجراء الركاب ولم يسمح لها، فتم الأمر بمهنية وسياسيا وقضائيا
0: حتى إنسانية،
3: وعلى المستوى الإنساني على كل المستويات. الملاحظة الأخرى هنا أنه هذه الرحلة كان فيها كل عناصر الإثارة مكتملة. نعم. يعني طائرة تجي إلى إسرائيل، هي طائرة لشركة عربية تنطلق من دولة عربية، وحطت اضطراريا في أهم دولة في المنطقة، بمنطقة الخليج،
1: تقاطع إسرائيل،
3: يعني ففيها كل عناصر الإثارة. ودائما القصص اللي قصص الطيران التي تأتي فيها المشكلة من داخل قمرة القيادة يبقى اللغز فيها طويلا. تتحدثين عن الصندوق الأسود،

0: ولكن لدينا قصص بالتاريخ ولا حتى 600 صندوق أسود حل اللغز فيها. نعم. نتذكر قصة مصر للطيران 1999
1: رحلة 990 نعم. من نيويورك
0: يعني. كانت متجهة من نيويورك إلى القاهرة وكان على متن ضباط مصريين وكان في نظريات مؤامرة كثيرة.
1: حتى اليوم بالمناسبة يا عبادة
2: وحتى الرئيس الإيراني
1: تحل المشكلة
2: يعني.
0: حتى اليوم لم تحل
1: أيوة
2: حتى حادثة الرئيس الإيراني أيضا
1: نعم إبراهيم
2: حتى
1: رئيس.
2: اليوم ليس هناك من معلومات
1: هي دي
2: دقيقة
1: من الأشياء
2: حوله.
1: اليوم يعني حادثة هجمات سبتمبر هي اللي غيرت في يعني طبيعة الطيران والتأمين إنه قمرة القيادة أصبحت محصنة، لكن جاء الحادث بتاع جيرمان
2: وينجز صار الخطر من الداخل.
1: أيوة جيرمان وينجز اللي هي سنة 2015 عندما أندرياس لوبيز مساعد الطيار صحيح. أخذ سكر على نفسه قمرة الطائرة
0: انتظر القائد ليدخل
1: وسكر
2: انتحر واليوم
0: وتحطمت وقتل كل الكابة.
2: واليوم أيضا الخطر أصبح أو كان حسب ما عم نتابع كان داخل القمرة,
0: داخل القمرة
2: يعني
0: هذا
2: بعد سبتمبر 11 بعد أحداث أيلول بالولايات المتحدة تغيرت كل قواعد اللعبة وخاصة موضوع القمرة.
3: هي الآن تركيز على هناك سبب الآن هذه القضية الآن هي في الإمارات وهي الآن ما زالت تحت التحقيق. السعودية عملت التحقيقات الأولية كونها أرض المطار. الطائرة لم تكن في وجهتها إلى المملكة العربية السعودية, كانت في وجهة خارجية. السعودية أعطتها الطوارئ ونزلت وقامت بكل الإجراءات, ومن ثم بعد أن قامت بكل التحقيقات الأولية قامت بتسليم هذا الملف للإمارات. الإمارات اليوم هي الحق الأصيل لهذه التحقيقات, وهي التي تصدر فيما بعد ما الذي حدث, لأنه كل الذي يتم الآن التحقيق بشأنه دوافع الاعتداء.
2: نعم.
3: هناك
2: نعم.
3: اعتداء نعم. لكن نحتاج
2: بطل القصة.
3: لكن قبل ذلك أي. أريد فقط أن أشير الكل يركز على الحادث, لم يركز على الذي أنقذ الطائرة.
1: نعم.
3: الذي أنقذ الطائرة بالمناسبة هو بروتوكول معمول في عند المناطق الحساسة بأنه هناك فريق طيران معزز موجود بديل. على الطائرة يجلس مع الركاب. بالمناسبة يطلق عليهم الرأس الميت تدهن. هذا يكون طيار موجود دائما في في في ضمن هذه الرحلات, يجلسون مع الركاب اذا صار اي شيء يستدعي
2: بكل الرحلات ام ببعض الرحلات.
3: هناك رحلات, هذه الرحلات التي تعتبر حساسه الى حد ما يمكن ان يحدث فيها توتر. الرحلات الطويله الى حد ما يكون
2: لانه بيكون تيبدلوا بعضهم طيارين.
3: هذا هو الذي حقيقه يعني وجود طيار معزز بعد ان سحب هذا المساعد وفتح الباب وسحب المساعد قاموا بتولي
2: بطل هذه القصة هو الطيار الهندي سميث ماتشار اللي تعرض طبعا للطعن خلال حادثة فلاي دبي. أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أنه تصرف بدافع حماية ركاب الطائرة لأنه لم يكن بإمكانه ترك جميع الركاب يواجهون الخطر, وهذا وفق تعبيره. أضاف أيضا أنه فتح باب قمرة القيادي أثناء تعرضه للهجوم. وبمكالمة مصورة اللي عم تبعها حاليا مع رئيس الوزراء الهندي, مودي أشاد بشجاعة الطيار سرعة بديهته, أكد أنه تصرفه السريع أسهم بإنقاذ العديد من الأرواح. دعونا نستمع.
4: في تلك اللحظة كنت أصارع من أجل البقاء على قيد الحياة, وعندما كنت ملقيا على الأرض أدركت أن الطائرة تهوي للأسفل, ورغم استمرار تعرضي للضربات تمكنت من فتح الباب, وكان كل من ساعدني شريكا أساسيا ومحوريا في هذا الجهد.
2: عندما يتحدث بهذه الحيثيات يؤكد بأنه كان هناك عمل لإسقاط الطائرة. هل يمكن أن يعتد بكلام الكابتن الآن بقائد الطائرة؟
3: أنا أعتقد يجب أن تترك هذه الأمور نعم. إلى التحقيقات النهائية. ما الذي جرى؟ هذا أمر سيحكمه الصوت الذي سيبحثون عنه في الصندوق الأسود. هذا مع مقارنة البيانات ومع الشهادات اللي موجودة. ثم اليوم في الإمارات كيف يتم التحقيق بهذا الموضوع؟ هناك تحقيق على مستوى النيابة العامة, هي تشرف
2: صحيح.
3: بشكل كامل عليه. هناك دور للأمن.

0: من الإماراتي الذي يبحث في الدوافع وخلفيات مساعد طيار ويبحث، وهناك أيضا هيئة الطيران، ما الذي حدث إذا كان هناك أي خروقات أمنية على هذه الطائرة أو، فهذا كله مجتمع في النهاية سيصب، سنعرف ما الذي حدث. أي حديث الآن عن ماذا جرى وهل هذه الطائرة كان يريد إسقاطها؟ التكهنات كثيرة، لكن بحسب التكييف القانوني هناك تدخل غير مشروع في الطائرة، وهناك اعتداء تم على الكابتن لأي غرض، ثم علينا أن نعرف ماذا إذا كان هناك اعتداء وإذا كان هناك لديه هدف سيظهر هذا كله
1: بغض النظر عن. تفضل عبادة، عندك تعليق.
2: يعني لحسن الحظ أنه الركاب أحياء والطيار نفسه حي، فشهادات موجودة، يعني لن تبقى لغزا كما حدث.
0: صحيح. في كل حوادث الطيران من النوادر جدا أن يكون هناك طيار ومساعد للتحقيق معه.
3: نعم.
0: في الأغلب يعني كان
1: حقيقة
0: يعني عادة لا يكون موجود.
2: عادة أصعب شيء حينما يكون الأمر يتعلق بالطيار أو بمساعده يصعب جدا معرفة الدوافع أنه لماذا فعل ذلك.
1: نعم.
2: في كثير من قصص
3: الشهود
2: طائرة يابانية حدث أمر من هذا النوع، طائرة صينية بال 2002، ففي حوادث يعني
1: طائرة الماليزية أيضا.
2: طائرة الماليزية.
1: ولكن على الرغم من كل هذه التأويلات وكل هذه التحليلات، لأنه حقيقة على أكس الكل صار يفهم بالطائرات والكل صار يحلل،
3: درس عميق يا
1: وهذا أمر يعني كان مزعج لأنه عمل بلبلة بشكله،
3: درس عميق للآخرين.
1: يعني يجب التدقيق والانتظار.
3: هناك جوانب متعددة في الموضوع يجب أن ينظر لها من كل جانب، حتى أنه لصالح تأمين سلامة
1: دائما المعلومة تأتي من التحقيقات الأمنية. بس اللي لفتنا أيضا خاصة الناس اللي دائما يعني تخاف أيضا الطائرة، يعني في بعض الناس حتى بتخاف تطلع فيها برحلة فلاي دبي، أثار اهتمام واسع موضوع سلسلة الرموز، رموز الطوارئ، يعني خلال هذه الرحلة قبل أن تهبط بالتبوك الطائرة أرسلت رمز الطوارئ 7700 معروف وحالة طوارئ. بعد 7 دقائق أصدرت رمز آخر 7500، هذا الرمز الدولي المخصص لحادث أمني. الناس بدأت تعرف أيضا هذه الرموز ماذا تعني؟
0: في عالم الطيران هناك رموز تبدأ من 000 إلى 7777، وأكواد الطائرات لا تحتوي على الرقم 8 و9، وكل رقم تخيل أنت عندما تقولي من 000 إلى 777 فيعني كم هائل جدا من الأكواد تستخدم، بعضها لأغراض عسكرية بعضها لمدنية، وهناك بحسب المنطقة الجغرافية كل منطقة لديها أكواد واستخدام، لكن يبقى الأشهر منها 4 أكواد مهمة جدا يتم التعامل معها. عندما نقول الكود 7700 هذه حالة طوارئ عامة، سأعطي مثال بالأمس طائرة لطيران الإمارات 380 كانت متجهة إلى مطار هيثرو، غيرت مسارها إلى مطار
1: فرانكفورت
0: بسبب حالة صحية لأحد
1: الركاب.
0: لك أن تتخيلي طائرة بهذا الحجم وبهذا العدد الركاب، عملية تحويل مسارها وانتقالها إلى فرانكفورت سيكلف الشركة ليس أقل من $50,000 هذا المسار التغيير
1: المسار،
0: وبالتالي تبقى حياة الإنسان هي
1: الأهم.
0: فاستخدم هذا الكود 7700، لكن عندما يكون هناك تدخل غير مشروع والاختطاف وتدخل غير مشروع، يعني يوضع الكود 7500، وبالتالي عندما يوضع هذا الكود يضيء عند برج المراقبة، وأيضا هناك تعليمات لبرج المراقبة للتعامل مع هذا الكود، وبالتالي يطلب من الطيار أولا بأنه هل لك أن تعيد الكود مرة أخرى للتأكد، في حال أجاب وأكد أو لم يجب لديه سلسلة من الإجراءات، يمنع على برج المراقبة ذكر كلمة اختطاف أو أي تدخل أو يتواصل مع الطيار ما الذي حدث معكم شو اللي صار معكم، ممنوع. وبالتالي لديه سلسلة من الإجراءات، أولها بإبلاغ الجهات المعنية وتجهيز المطار والطلب من الطائرات اللي موجودة في السماء أن تبتعد عن مسار هذه الطائرة، ثم يبدأ
1: الإجراءات الأمنية.
0: يبدأ بالإجراءات الأمنية في هذا الإطار. يبقى 7600 وهو عندما يكون موجود في الطائرة يعلم البرج المراقبة أنه تم فقد الاتصال مع هذه الطائرة لا يوجد فيها اتصالات، لذلك يتم توجيهه

إلى المدرج. بالمناسبة هناك جهاز اسمه الفرد الليزر يتم استخدامه من برج المراقبة، لون أخضر وأحمر، إذا وجه على الطائرة اللون الأخضر يعرف الطيار الذي فقد الاتصال معه أن لديك الإذن بالهبوط الآن على

0: لأن هناك عملية عسكرية تجري في الأجواء. نعم. هذا يعتبر ولا يستخدم إلا من الطيران.
1: على كل التحقيقات ما زالت جارية، وسنبقى أعيننا أيضا على ما يجري عبادة. تعليق صغير،
2: لحظة صغيرة بس، لأنه الأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن تقنية، وهل الإنسان يسلم مثلا لطائرة تسير من دون ربان، من دون كابتن طيران؟ حادثة مثل هذه تذكرنا بكم الحوادث الذي فقدت فيه حياة الناس بسبب حالة نفسية لدى كابتن أو قرار إجرامي. يعني أحيانا تكون الآلة التي نخاف منها قد تكون أكثر أمانا من
1: على كل هذه الآلة، لأنه أنت مع الذكاء الاصطناعي رح نتحدث عنها، موضوع خاص بالجيوش الآن اللي رح تصير يمكن آلات، ولكن رح نتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: أين الجامعة العربية مما يحكي؟
2: كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قليلة.
1: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
3: أسئلة مرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
2: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
1: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آني.
3: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
1: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
2: بس مش هزعل.
1: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
3: مقابلة خاصة الليلة 9 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. وسط تعثر المفاوضات، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، في حين أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حاملة الطائرات USS ثيودور روزفلت ومجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط لتكون ثالث مجموعة عسكرية من هذا النوع تصل إلى المنطقة. هنا نسأل، هل المنطقة أمام موجة جديدة من التصعيد العسكري حقيقة؟ هذا تساؤل مشروع. طبعا زملائنا متواجدين معنا بالاستوديو، ولكن الآن زميلتنا أيضا نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية بواشنطن تنضم إلينا. نادية أهلا بك معنا. الأجواء عندك بواشنطن، هل تشي بأنه نحن أمام جولة جديدة من الحرب على إيران؟
5: الجواب باختصار هو لا، لن يكون هناك أي تصعيد عسكري قبل الانتخابات الأمريكية. الرئيس طبعا طلب من القيادة الوسطى والبنتاغون بإعطائه أكثر من خيار عسكري، وبالتالي نقل حاملات طائرات من أماكن أخرى إلى الشرق الأوسط، خصوصا من منطقة آسيا أو حتى من الولايات المتحدة، ستستغرق وقت طويل. يعني التقديرات تقول بأنه حامل الطائرات الثالثة قد تصل إلى الشرق الأوسط خلال نهاية شهر نوفمبر، وبالتالي يكون لدى الرئيس كل ما يحتاجه إذا قرر بالفعل توجيه ضربة عسكرية. لكن حسب ما أنا أعرف ومسؤول مطلع في الواقع قال لي بأنه يبدو بأن الإيرانيين قد يكونوا مستعدين لتقديم بعض التنازلات، لكن الحصار الاقتصادي القوي جدا على إيران، والذي يثبت بالفعل بأن الرئيس ترامب كان يعتبره البطاقة الأنجح في يده والأكثر فعالية، يبدو بأنه بدأ يؤثر على إيران، لكن ليس الآن، ربما تقديرات ما بين 6 إلى 9 أشهر، وبالتالي قد نستمر في هذه الحالة اللا حرب ولا سلم لفترة طويلة نوعا ما، لكن على الأقل نستطيع أن نقول بأريحية، لا أريد أن أقول بثقة لأنه بالنهاية الرئيس ترامب دوما يفاجئنا بقرارات، لكن بأريحية نستبعد القرار العسكري. يعني
4: نحن ليه عم نسألك هيك نادية؟ لأنه
5: قبل الانتخابات
4: الرئيس ترامب شكك بالتزام إيران بأي اتفاق يتم التوصل له مستقبلا، طالب أيضا القيادة الإيرانية باتخاذ القرار الصائب. دعونا نستمع إليه.
6: The last few days, we've taken out more oil from the Hormuz Strait. Our Navy is unbelievable. They put up a blockade with the only

0: ones that could get through, or somebody that we want. Iran hasn't had one ship get through, not one ship in months. And when that ends, which will be very soon, one way or the other, it's going to end. Either they'll do something very proper and smart, or they won't be around very long, which is, frankly, I hate to see that. But they won't be around very long. There's a group of people that want that because they say you basically can't make a deal with them that they're going to honor.
1: أستاذ أحمد, كيف تفهم هذه التصريحات للرئيس ترامب؟ يعني إلى حد ما لا يستبعد العمل العسكري, يتحدث عن إبادة لإيران إذا لم تتخذ القرار الصائب, وخاصة في مجال
2: تايم. إبادة إيران.
1: فيعني حتى الآن العالم لا يفهم ماذا يجري, يعني يستبعد ويقول بأنه من الصعب الوصول إلى السلام معهم.
2: كما قالت الأستاذة نادية أنه المسائل متوقفة حتى بعد الثالث, لكن نحن إيران الآن ليس الحصار, يعني ليس الضغط العسكري لوحده, هو حصار الزمن, حصار العقوبات, الحصار البحري. اليوم نحن نتحدث كيبلر اللي هي يعني تتحدث بالأرقام, تقارير مؤكدة في جنوب غرب سريلانكا, في ماليزيا, في الشواطئ القريبة من الهند, السفن التي كانت تحملها إيران بالنفط نفدت مخزوناتها. كيبلر قال إنه حتى نهاية ديسمبر إيران ستصفر مسألة المدخول اللي كانت بتعتمد عليه في إنها تهرب النفط تبيعه في المحيطات وفي البحار. بنهاية ديسمبر انتهى. نحن نتحدث عن أزمات عميقة تواجه الشعب الإيراني, 256 ألف تومان بالنسبة للدولار الواحد.
1: صحيح. ولكن بالمقابل أستاذ أحمد, يعني وهذا الملفت أنه هذا التضييق على إيران, بالمقابل موضوع مضيق هرمز يبدو بأنه انسحب من إيد إيران, لأنه اليوم نتحدث عن ناقلات النفط عم بتمر على الرغم من كل الأمور. السعودية خط شرق غرب عاد ليعمل
2: هنالك,
1: أيوة
2: هنالك عوامل
1: الحرب.
2: هنالك عوامل إيران, لأنه إيران تعيش هذه الديولتي, يعني في هنالك نوع من الانفصام, هنالك قوة. الوقت لما تنظر إلى فارس وتنظر للوكالات إسنا وماهر وكذا, هنالك من يتحدثون أن إيران أصبحت الآن, وهذا المرشد مجتبى خاميني أيضا هذه اللغة بتاعتي, أنه الآن نحن قال نحن القوة الرابعة في العالم, لكن عند الله نحن القوة الأولى,
1: هو القوة الإلهية.
2: فأنت تتحدث عن النظام بازشكيان بيتحدث اليوم عن كيف إنه نرشد الطاقة, كيف إنه نوفر الضروريات. الآن أي إيراني, 85 مليون إيراني, 5 مليون اللي هم دول يعني ينعمون بخيرات إيران, 85 مليون يعيشون على الدين, يذهبون ليشتروا البيض.
1: طب خلينا نذهب عند صاحب الاختصاص بالاقتصاد سكوت بيسنت وأفكاره الاقتصادية وهذا التضييق, هل هو سيكون الحل أم العسكرة؟
3: هو جزء من سكيم كبير الآن. يعني إذا نظرنا كيف تغيرت الأمور من وقت توقيع مذكرة التفاهم بيونيو الماضي حتى اليوم, كان في حرص أمريكي أكبر في ذلك الحين على توصل الاتفاق. الآن نرى إيران هي التي تبادر وهي التي تريد حل المشكلة, هي التي أرسلت قائمة الشروط السبعة وقصة فكرة فتح المضيق خلال 7 أيام. وحتى بعد ما صرح ترامب برفض المقترح طلع عرقجي وقال أنه لحتى الآن لم تسلم الرد الرسمي, يعني يريد فتح قنوات للتفاوض, وذهب وفدهم إلى نيويورك. هذا لماذا؟
1: ولكن طردهم روبيو.
3: طردهم روبيو ومع ذلك هم مصرين, يعني مصرين على التفاوض. هذا لم يكن قائما قبل 2 أو 3. لماذا؟ لأنه إيران تتحرك في هذا الملف على عاملين, عامل ورقة المضيق من جهة, وعامل الوقت وهو مهم جدا
1: اللي هو الانتخابات النصفية.
3: انتخابات التجديد النصفي. كلما اقتربت, كلما اقتربنا من الانتخابات يضيق تضيق نافذة الوقت بالنسبة لإيران. هي تعتقد أنه الضغط على ترامب ممكن قبل الانتخابات أكثر بكثير من إمكانية الضغط بعده.
1: ولكن هو ترامب ماذا قال؟ يعني أستاذ محمود, الرئيس ترامب قال بأنه أنا يعني لا يهمني موضوع الانتخابات النصفية بموضوع إيران, موضوعين مختلفين.

0: وأنا لن أتأثر بموضوع الانتخابات إذا هن كانوا ناطرين الانتخابات والضغط علي كرمال الانتخابات.
1: أنا أتفق مع التشخيص للزملاء، واسمحي لي بس أتوقف بس بعض التصريحات تكييف كنا سابقا نقول عندما كنا نغطي الحرب وعندما بدأ الحصار الإيراني ثم حصار الأمريكي على الحصار الإيراني، كنا نقول بدأت لعبة من سيصمد. هذه لعبة شد الحبل، من الذي سيصمد،
0: من سينزل أولا عن الشجرة.
1: لكن الآن في شواهد خلال الفترة الماضية. دعيني أتوقف معك مع تصريح ترامب عندما قال بأنه النووي الإيراني لا يقلقنا. هذا تصريح يجب التوقف عنده قليل. هذا يعني أن ورقة التفاوض النووية التي ترفعها إيران في هذه المفاوضات سقطت. ثم بدأ يقول بالأمس عندما قال ما نحصل عليه من فنزويلا خلال أقل من شهر يغطي كل الذخائر التي نستخدمها في إيران، ليس لدي مشكلة ذخائر مع إيران. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة عندما قال أنه أنا يبدو سأضربهم بعد كما ذكرت زميلتنا نادية أنه بعد الانتخابات النصفية، كما قال زميلنا عبادة، بأنه إيران الآن وجدت نفسها بمكان ضيق جدا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يفاوض الولايات المتحدة؟
0: هو ترامب أعطانا جواب أنه لا نعرف مع مين نتفاوض.
1: كنا نعتقد بأنه الرئيس الإيراني وعراقجي هما من يقودون، وقاليباف من قبلهم هما من يقود المفاوضات. أنا أرى الرئيس الإيراني وعراقجي هما وسطاء. وسطاء مثلهم مثل الوسيط الباكستاني ومثلهم مثل الوسيط القطري. يقدمون مقترحات، يحاولون تجسير الهوى بين من يملك القرار في إيران المتمثل سواء بالمرشد أو الحرس الثوري وبين الولايات المتحدة.
0: طب خلينا نتأكد من نادية بسؤال أخير حول هذا الملف.
2: أنا عايز أسأل نادية برضو أنه في النهاية الإيرانيون لا يريدون أن يفهموا أنه تاريخيا في الولايات المتحدة مسألة الانتخابات هذه لا تمثل قاصمة ظهر بالنسبة للرئيس الموجود.
0: أنا هذا بدي أفهمه من نادية. أستاذ محمود علق على ثلاث أمور أنه الرئيس ترامب لم يعد يهتم فيها. إلى أي حد يجب أن نأخذ هذا الموضوع بشكل جدي؟ هل حقيقة لا يتأثر الرئيس ترامب بموضوع الانتخابات النصفية وبالمواضيع الأخرى التي تحدث عنها الآن أستاذ محمود؟
3: الرئيس يتأثر بشكل كبير، لكنه بتعرفين هو يوضح دوما الإعلام بقدرته على تغيير الرسالة اللي هي بتكون أحيانا إيجابية إلى سلبية أو أحيانا تكون موجهة إلى جهة ما يقلبها إلى الجهة الأخرى. أكيد السبب أنه لماذا لا يريد أن يضرب إيران قبل الانتخابات النصفية، حتى لو كان بالفعل هناك خطة، حتى يعني نشكك إذا كان هناك خطة حقيقية ممكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة بالضربة العسكرية، لكن نفترض جدلا إذا كان هذا هو السيناريو، هو يدرك تماما بأن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل قياسي، وهو يدرك تماما بأنه حزبه سيخسر في هذه الانتخابات إلى حد كبير، وبالتالي هو لا يستطيع أن يجازف أكثر وأن يقوم بضرب إيران، وخصوصا هذه الحرب تفقد الشعبية.
0: يعني الحديث عن نفط فنزويلا
3: بالثلاثينات نتحدث
0: لن يؤثر، يعني
3: لا كله للاستهلاك الداخلي. للاستهلاك الداخلي ليس أكثر.
1: المشكلة يعني ليست
3: الاستهلاك الداخلي والرسائل لإيران، والحقيقة هي ما بين. على فكرة التصريحات سواء كانت إيرانية أو أمريكية أحيانا تكون بعيدة عن الحقيقة للأسباب التي ذكرتها.
0: هذا ما كنت أريد أن أعرف.
1: لكن مع هذا إذا سمحت لي نادية، مع هذا يجب أن نضع بعين الاعتبار بأن الوقت ليس لصالح إيران. ورقة هرمز قلبت على إيران. الوضع
3: أكيد.
1: الداخلي في إيران
3: تغير.
1: إيران اليوم تقدم تنازلات بالأمس.
3: أكيد.
1: بالأمس
3: أكيد. عندما
1: بالأمس نادية عندما قالت أصدرت إيران أنه هي مستعدة لدخول المفتشين مقابل تخفيف العقوبات.
0: لا، دخول المفتشين على الأماكن اللي ضربت، اللي هي كانت رفع كلية.
3: إخراج 60% من اليورانيوم المخصب. صحيح.
0: سنتوقف.
4: فقط كلمة أخيرة.
0: إيران
4: الآن بس إيران الآن هي نص دقيقة. إيران الآن هي بمثابة
3: عندنا ملفين تانيين
4: نزعت أنيابه، لأنه طالما أنها ليست قادرة على إغلاق المضيق مجددا، ليست قادرة على الضغط على الولايات المتحدة، لذلك لماذا يخوض الحرب؟ أنا أتساءل هل هناك حاجة لضرب عسكرية قبل
1: طالما الحصار يوجد؟
0: سنتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع بعد. تفضل بالبقاء معنا.

0: تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: في الأسبوع بعد نتابع مما أيضا حدث هذا الأسبوع، وهو إعلان الجيش الأمريكي وشركائه بالتحالف إتمام انسحاب جميع قواته من العراق. هذا الانسحاب تم على مرحلتين، الأولى كانت ب 2011 والثانية قبل أيام. البنتاغون أوضح أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة إربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي بدأت قبل أكثر من عقدين. إذن مع خروج القوات الأمريكية من العراق يتصدر المشهد الآن ماذا؟ سلاح الفصائل الموالية لإيران وسط مخاوف غربية من تنامي نفوذ طهران. سنتحدث أكثر أيضا عن هذا الموضوع، عن العراق ما بعد المغادرة الأمريكية، عن ملف حصر السلاح مع زملائنا هنا في الاستوديو وأيضا زميلتنا نادية بلبيسي. هل يدخل العراق مرحلة استعادة القرار السيادي الكامل أم بالعكس مرحلة جديدة من صراع النفوذ؟
1: فقدت الذريعة، يعني بعض الفصائل اللي هي دويلات داخل الدولة، هذه الفصائل تشكلت في مرحلة، يعني الانسحاب الأول الأمريكي من العراق كان عام 2011. نذكر أوباما ماذا قال، أوباما ماذا قال نوري الملك، أننا نبدأ عهدا جديدا، الجيش العراقي قادر فيه وكذا. بعد 3 سنوات جاء تنظيم داعش وجاءت الفتوى بتاعت السيد السيستاني، وهذه التشكيلات بواسطة الشريان الرئيسي أو يعني الشريان المغذي من إيران تشكلت وتكونت وأوجدت لنفسها دويلات صغيرة داخل الدولة. الدولة العبادي، حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، بأنه أسس لهذه القوات قانون يجعل داخل إطار الدولة غذوها بالسلاح. أنت تتحدث عن إيران، إيرانيات مصغرة داخل،
0: ولكن العراق يعني حتى نكون منصفين، يعني العراق يعتبر بأنه من دخلوا يعني الحشد الشعبي هو يقبل الآن بتسليم أسلحته، ولكن عندنا 3-4 فصائل.
1: لكن هذه الفصائل المجرمة التي ضربت واشتركت في الحرب الإيرانية ومارست أسوأ ممارسته إيران داخل دول الجوار
0: الخليج،
1: ضربت هنا في السعودية. هذه الفصائل، هذه دويلات، هذه ليست تنظيمات مسلحة موجودة.
0: نادية، توقيت الانسحاب، لأنه نحن لدينا أيضا موضوع الانسحاب من أفغانستان، ولن تنسى الصورة اللي تبعناها يوم اللي انسحبت أمريكا من أفغانستان. في ظل هذه التوترات بالمنطقة، هل أخطأت الولايات المتحدة بالانسحاب بهذا التوقيت؟ هن كانوا متفقين بأنهم رح ينسحبوا، ولكن ألم يكن مثلا من الأجدى تأجيل هذا الموضوع من يعني حتى تنقشع الغيوم بالمنطقة؟
2: أولا، البيت الأبيض يتحسس من كلمة انسحاب للسبب الذي ذكرته، لا يريد أن يقارن بانسحاب أوباما في ذلك الوقت وعودة داعش، ولا بانسحاب بايدن من أفغانستان.

0: أفغانستان، هو يقول هو إنهاء للمهام، وبالتالي العلاقة مع العراق هي علاقة مختلفة الآن، مبنية على علاقات ثنائية أمنية عسكرية. وكما تعرفين ترامب يشيد دوما برئيس الوزراء الزايدي ويقول بأنه رجل عظيم
1: وصديق
0: ذات سيادة، لكن هل الولايات المتحدة وصديق ووسيم وكل الصفات التي يطلق عليه؟ لكن كما تعرفين البيت الأبيض أيضا قلق بالمرحلة القادمة، وهذا السؤال امبارح كان لدينا لقاء مع وزير الخارجية العراقي، لقاء صحفي، فأنا سألت هذا السؤال بالتحديد بالنسبة لتوحيد السلاح بيد الدولة والديدلاين اللي هو تغير من 30 سبتمبر إن نتحدث على الصيف القادم
1: 30 يونيو الآن.
0: يعني ما الذي يعطينا ضمانات 30 يونيو بالضبط، ما الذي يعطينا ضمانات بأنه هذه الفصائل التي لا تزال متشددة ومتعنتة وتأتمر بأمر إيران مثل يعني سيد الشهداء وحزب الله العراقي وغيرهم،
1: والنجباء
0: ما هو
1: أيضا
0: الضمانات التي هي ستسلم السلاح ب 30 والنجباء وغيرهم؟ هو طبعا هو قال بأنه لدينا الوقت الآن ما بين أكتوبر وما بين 30 يونيو القادم، هذه فترة كافية وسنعمل عليها، يعني لن نترك هذا الموعد حتى الصيف، سنبدأ عليه الآن وسيكون هناك مساعدة أمريكية وتعاون استخباري وإلى آخره، لكن كل هذا لن يحل إذا بقي الموضوع معلق بين إيران وبين الولايات المتحدة. وكلاء إيران هو ملف ثالث على طاولة المفاوضات الأمريكية. تم تحييده، يتم تحييد موقعهم في العراق.
1: قبل أن أذهب إلى أستاذ محمود لأسأله من سيملأ الفراغ والتخوف من ملء داعش ولا إيران، عبادة في نقطة جدا مهمة، على الرغم من إنهاء هذه المهام، ولكن نحن نعلم بأن النفط العراقي هو مرتبط بالدولار الأمريكي
2: تماما،
1: يعني هذا الأمر أيضا لن يعطي العراق الحرية الكاملة، يعني سيبقى هناك تأثير أمريكي كبير على العراق، صحيح أم لا؟
2: هناك انسحاب للقوات ولكن ليس هناك انسحاب للدولار.
1: نعم.
2: وهذا هو الأساس، لأنه الأكثر تأثيرا على القرار في بغداد هو الدولار أكثر بكثير من القوى العسكرية. بالعكس، القوى العسكرية في العراق كانت نقطة استهداف دائمة لإيران وللميليشيات التابعة لها، فبالتالي في 600 استهداف القواعد الأمريكية في العراق، حتى الرد على مقتل سليماني كان على قاعدة عين الأسد، فبالتالي كانت هذه مصيدة للأمريكيين. ربما الأهم بالنسبة للأمريكيين الآن أنهم يتحكمون بإيرادات النفط العراقي
1: بالنفط.
2: هي تذهب إلى الولايات المتحدة للاحتياط الفيدرالي، ونعرف أنه كيف تزود الولايات المتحدة العراق بالدولارات، وبالتالي هذا الأمر سيبقى، وسيبقى التأثير بالاقتصاد العراقي، لأنه تطوير حقول النفطية غير ممكن من دون تسهيلات أمريكية.
1: يعني خرجنا الدبابات والقوات العسكرية، ولكن ما زلنا نمسك
2: بالاقتصاد موجود.
1: أستاذ محمود، هل هناك تخوف من ملء فراغ بالعراق أم لا؟ حقيقة أصبح العراق والقوات الأمنية بهذا الوقت أصبحوا قادرين أنه يبنوا بلد ويحافظوا على سيادته ويكون قرارهم مستقل؟
3: دعينا نتفق أولا أنه هذا القرار قرار جيد، انسحاب قوات من العراق قوات التحالف، هذا يعني أن العراق يتعافى، ونحن مع انسحاب كل القوات التي ليس لها علاقة بالعراق من التحالف وحتى إيران، وبالتالي
1: حتى تركيا أيضا، يعني
3: وحتى تركيا، وبالتالي استعادة العراق كبلد عربي واستعادة لعافيته هذا أمر جيد بالنسبة لنا. التحدي بدأ الآن في العراق، يعني إذا كان هناك لديهم الآن عمل كبير، يريدون الدفاعات الجوية، استعادة السيادة، استعادة قرار الحرب والسلم. أنا أرى بأن هذا الانسحاب أحرج إيران وميليشياتها في العراق وكل من يتبع لإيران في العراق هو محرج الآن، لأن هذا الانسحاب أسقط الكثير من الشعارات، السلاح المقدس، الساحات الساخنة، مقاومة الاحتلال، الآن هذا لا يستطيع أحد أن يتحدث فيه، الولايات المتحدة انسحبت الآن، وبالتالي هؤلاء الآن في مواجهة الشعب العراقي سيقول لهم أنت تحمل السلاح في وجه من؟ الآن
2: يجدون بعد ذرائع بديلة، الآن يتحدثون عن سلاح البشمركة،
3: إيجاد الذرائع الآن ومحاولة البقاء بالنسبة لهم هي التحدي الكبير.
1: يعني على أمل أن العراق أيضا يعود إلى سابق عهده ويعيش، لأنه يستحق العراقيون حقيقة بعد كل سنوات الحرب الطويلة أن يعيشوا حياة
2: كريمة. نحن على مشارف نهاية

0: زمن الأترع، يجب أن ينتهي هذا الزمن.
1: هذا
2: نعم.
1: هذه هي المعركة
0: لترتاح المنطقة
1: الفاصلة القاصمة.
2: عندنا موضوع آخر جدا مهم، وهون عبادة يعني أنت رح يلفت لك نظرك أكثر، ونادية، موضوع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لأنه الولايات المتحدة تعيد بناء جيشها، جنرالات أقل، قيادة للروبوتات، فريق يرسم حروم المستقبل، تقليص قمة الهرم العسكري، إنشاء قيادة جديدة للمسيرات والأنظمة الذاتية، والأهم من هذا كله تكليف إيلون ماسك وشخصيات أخرى بتصور شكل الحرب المقبلة. هذه الرؤية العسكرية الجديدة اللي أعلن عنها وزير الحرب بيت هكسيث سيكون اسمها قيادة الحرب المستقلة، واصفا هذه الخطوة بأنها أسرع تحول بزمن السلم بالتاريخ العسكري الحديث. لماذا تراهن واشنطن على تقليص قمة الهرم العسكري وزيادة الاستثمار بالأنظمة الغير مأهولة؟
0: أمر لافت وجود إيلون ماسك بهذا المشروع وشركة تسلا. إيلون ماسك ينتقد منذ وقت طويل الإنفاق وطريقة الإنفاق في البنتاغون، يعتبر أنه نظام قديم قبل مجيء هيكسيث إلى الوزارة وقبل مجيء ترامب. ومنتذكر أنه إيلون ماسك تسلم إدارة الدوج وإدارة الكفاءة الحكومية، وحينها بدأ يتدخل بالإنفاق في البنتاغون. وقبل ذلك حتى كان ينتقد حتى مشروع F-35 والإنفاق الكبير على الطائرات الجديدة، ويقول أنه الزمن تغير ويجب التفكير بطريقة مختلفة.
1: لكن يا عبادة 2015 إيلون ماسك نفسه انتقد تطوير قدرات ذاتية مستقلة للقيادة العسكرية أو قيادة العمليات داخل الجيش. يعني كل الإعلام الأمريكي دلوقتي بينتقده لأنه هو كان وقتها بيرفض، لكن دلوقتي مع التسييس تسييس الأمر،
0: ولكن للأمانة
1: هو لأنه بيقف مع ترامب
0: في مشكلة
2: أخرى، دخل من الباب العريض الآن بالبنتاغون.
0: في مشكلة أخرى هو تضارب المصالح. ما هو إيلون ماسك؟ إيلون ماسك هو الصواريخ
3: بالضبط، لديه عقد مع البنتاغون،
0: هو الساتلايت ستارلينك، هو الروبوتات.
2: طب نادية، بهاي النقطة يعني هل يحق لإيلون ماسك وغيره من الشخصيات اللي لديهم هذه الشركات أن يعملوا مع البنتاغون أو يضعوا هذا المخطط اللي أعطاهم إياه الآن بيت هكسيث؟
3: في عهد الجواب في عهد الرئيس ترامب كل شيء ممكن. يعني نرى أيضا عقود تتم لأبنائه، لسهره جاريد كوشنر، مع أنه هو أيضا منخرط في العملية السلمية. وبالتالي يعني هذه الأمور لم نكن نراها في عهد الإدارات السابقة.
2: ولكن نادية نحن نتحدث عن الجيش الأمريكي، أقوى جيش بالعالم، عم نغير التركيبة كلها.
3: على فكرة 100% أصلا وزير الدفاع هل هو مؤهل؟ هذا السؤال. يعني وزير الحرب، كانت هناك أسئلة كثيرة ومنتقدين أنه شخص كان مذيع على محطة فوكس أصبح الآن يدير أهم وزارة في الولايات المتحدة للقوة العظمى.
2: طب أستاذ محمود، هل من الممكن الخبرة؟
1: عندي نقطة قبل ما
3: قام بتطهير الجنرالات ب 20%.
1: لكن هي دي خطوة طبيعية يعني أصيلة. الجيش الأمريكي اللي هو الانترنت اللي نحن ننعم فيه ده هو اللي 69 هو أتى به، يعني التكنولوجي والتقدم والجي بي اس.
2: بس استاذ محمود، يعني نحن نتخلى تقريبا عن نسبة 20% من هالجنرالات والادميرالات. الخبرة بالحياة العسكرية الخبرة مهمة. هل ممكن نوثق بروبوت ياخذ القرار بالضرب؟
1: ليس الروبوت، يعني هي
4: انا بعتقد بانه الجيش الامريكي لمن لا يعلم يعاني من بيروقراطية كبيرة جدا، هذه واحدة. الثانية، وياتي هذا التخفيض والجنرالات والتقليص لمواجهة مشكلة اتخاذ القرار الحاسم
1: بدقة
4: وفي وقت قياسي. كانت تعاني المؤسسة العسكرية الأمريكية هذا الأمر. النقطة الثانية، البنتاغون بدأ يفكر خارج الصندوق بإشراك القطاع الخاص، سواء ماسك أو بالمر، المتخصصين في مسائل، بحيث أنه الحديث اليوم يتم على المقلب الآخر بأنه الذكاء الاصطناعي قادم، ومن يمتلك الذكاء الاصطناعي هو يمتلك القوة. لا شك الجيش الأمريكي هو من أقوى الجيوش.
2: إذا يعني الآن الجنرال اللي بيملك أفضل خوارزمية أهم من الجنرال اللي بيملك الخبرة أو أكبر عدد من الجنود.
4: السؤال متأخر. اسمحي لي، لماذا؟ لأنه الذكاء الاصطناعي وهذه موجودة في العمليات العسكرية، نفذت في الحرب الأخيرة وما قبلها. اليوم تغيرت الجيوش، اليوم الجيش ليس دبابة.

0: لا يمكن. الجيش اليوم هو عميل على الأرض
1: ومسيرة
0: على السماء تنتهي القصة كلها.
1: بفتكر الحرب الأوكرانية هي اللي شجعتهم على الخطوة
2: كثير. نعم
1: على كل
0: أنا بدي دافع عن مذيع هيكزس.
3: مش أسود ولا أبيض.
0: المذيعين شاطرين معلش حتى بالحرب.
3: الموضوع أسود
1: وأبيض. نادية انتهى وقتنا، نراك غدا بحلقة جديدة. شكرا لكم.
0: زميلنا بنقدرش نحكي
1: عليه. شكرا لكم، نلتقي غدا بالأسبوع وبعد قليل في الموجز الإخباري. في أمان الله.

0: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
0: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that,
9: online and beyond,
10: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
11: Behind every international headline is a much bigger story.
12: I love it. And I see great promise.
11: And that is the story we bring you.
13: This war ceased to be a just war.
14: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
15: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
17: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
11: We follow the money, the markets, and the momentum.
18: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
11: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
7: The ultimate global stage.
3: Lebanon should not be attacked.
8: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
11: Where the architects of power, economics, and politics
2: are stop the war in Ukraine.
5: Break their silence.
11: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by

0: world.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مجلسنا الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من أن الميليشيات الحوثية تلجأ للدعاية الكاذبة بهدف التأثير في معنويات المقاتلين، وقال أن الدعاية الحوثية تعيد نشر مقاطع قديمة باعتبارها توثق أحداثا جارية، وأن هناك حسابات حوثية تنشط بصورة مباشرة في نشر الإشاعات والدعاية الكاذبة. تعرضت ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وتسبب الهجوم باندلاع حريق صغير تم إخماده وانقطاع الكهرباء لفترة مؤقتة في الناقلة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يؤدي لإصابات أو أضرار وأن الناقلة واصلت رحلتها. أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان، وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية، قالت إنها استهدفت شبكة التمويل التابعة لحماس، مشيرة إلى أنها شملت أحد أعضاء جناحها العسكري إلى جانب جهتين لجمع التبرعات مقرهما فرنسا فضلا عن كيانين آخرين. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
1: كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ عندك إجابة قولي لي.
2: طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
3: أسئلة المرحلة يجيب عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
1: أقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي.
2: إحنا لازم هننمي نفسنا، إحنا أصلاً بنواجه تحدي، إحنا عايزين تحرك آن.
3: ما هي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك؟
2: عشان حضرتك ما تزعلش مني يعني في نهاية الحوار.
1: بس مش هزعل.
2: يعني الأمين العام للجامعة العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
3: مقابلة خاصة.

الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي. أهلا بك معالي الأمين معنا على شاشة العربية، وشكرا على إعطائنا هذه المقابلة. حينما طرح اسم حضرتك لتولي الأمين العام للجامعة العربية تقريبا ترددت الأنباء في مارس الماضي، كانت هناك علامة استفهام كبرى لكل من يعرف شخصية السيد نبيل فهمي. أنت لا تحب المناصب العامة، أنت رفضت كثيرا العديد من حتى وزير خارجية مصر توليته بعد مرات ومرات من الرفض. لماذا قبلت كدبلوماسي عريق ومخضرم هذا المنصب في وقت تواجه فيه الجامعة تحديات غير مسبوقة؟
1: الإجابة الحقيقة في نهاية سؤالك. في مسيرتي المهنية في الخارجية ما بعد ذلك في الجانب الأكاديمي، إنما دخولي الخارجية، قبولي منصب وزير الخارجية بعد اعتذار عنه عدة مرات، ثم قبولي منصب الأمانة العامة أو أمين عام جامعة الدول العربية، كان من المنطلق إن هناك أزمة وهناك حاجة إن أتحمل مسؤولية في ظرف معين، وثقة وضعت فيه إن أنا أكون المرشح لهذا المنصب. فاللي دفعني لقبول هذا الترشيح هو ما دفعني لقبول أيضا منصب وزير خارجية في 2013.
0: طيب، حينما تطرح أو يطرح اسم الجامعة العربية، يتوقع الشارع العربي ورأي العام العربي دايما أن أي بيان سيحمل عبارات الاستنكار والإدانة والشجب والرفض بأشد العبارات، لكن في النهاية كلها عبارات، ليس هناك فعل حقيقي.
1: جامعة لها شقين، الأعضاء والمؤسسة ذاتها، ومفيش انفصال بينهم. غنى عن القول، الوضع العربي حاليا وضع غير مريح مضطرب، بل فضلا عن أنه غير مريح ومضطرب ذاتيا، هناك خطة ممنهجة لمعادة تشكيل الشرق الأوسط وتفريغ الهوية العربية منه أكبر قدر بإمكان. الوضع العربي صعب، ده أمر حقيقي. في ظل هذا، النتائج التي تصدر عن الاجتماعات المعلنة للجامعة العربية من الطبيعي أنها مش هتكون على مستوى
0: الحدث ولا التوقع.
1: مظبوط. مع هذا، في الحقيقة أمام الوضع العربي صعب، ومن السابق لأوانه أن نتفائل أو ندعو بأنه إحنا في بداية طريق الانفراجة كبرى. أنا شايف أن هناك حراك عربي متنامي، أنه يجب نضع مسؤولية المنطقة في أيدينا نحن، أو نأخذ نسبة أكبر من المسؤولية، وهذا بحد ذاته بداية طريق جيد. إنما بالاجتهاد، بالمبادرة، بالحراك، بالواقعية،

0: أرى طيب إن
1: بمناسبة الواقعية، وأنا أعلم أن حضرتك يعني شخصية واقعية للغاية،
0: واقعية بس صاحب مبدأ
1: واقعية ولديك طموح، يعني أقتنع بهذا الأمر. ولكن الجامعة العربية هي مجموعة من الدول، الآن وليس الآن، منذ عقود بدأ واضحا أن الجامعة هي مكان تجمع الدول العربية لإلقاء كلمات أو بيانات في القمم العربية، لكن لكل دولة إرادتها الحرة، لكل دولة أجندتها الحرة، حتى في مفهوم التحديات والعدو ومصادر التهديد لكل دولة أجندة مختلفة. كيف يمكن أن يكون من كل هذه الاختلافات فعل مشترك؟
0: في اعتقادي أنه إذا نظرنا للواقع على الأرض كدول، سنجد أنه على المدى الطويل المتوسط والطويل مصالحنا أكثر فيها توافق أكثر بكثير من اختلاف الرؤى بالنسبة لإجراء تكتيكي مرحلي معين. بمعنى هنختلف بين الحين والآخر، ويجب ألا ندعي غير ذلك. أحد المشاكل جاية من إيه؟ إن هناك تصور إنه لابد يكون مواقفنا واحدة في جميع الأحوال. إزاي يعني؟ إزاي يكون دول في شمال غرب أفريقيا لها نفس الأولويات في كل لحظة من اللحظات لدول في المشرق أو في الخليج؟ إنما هل نتمسك بنفس المبادئ بنفس الأهداف الاستراتيجية؟ نعم، الدولة الوطنية، دولة وطنية موقف يعني لا يختلف عليه أحد في العالم العربي،
1: ولكن بتضرب سيادة الدول الوطنية.
0: من هكملك من قصدي إيه؟ الأهداف الاستراتيجية يجب تكون واحدة، رفض الاحتلال يجب يكون، وهو حاليا موجود، موقف واحد معارض لكل ذلك، تجاوز على سيادة الدول. طيب الاختلاف هنا مش في الهدف النهائي، انما اختلاف في طب نتحرك ازاي.
1: ما هو المشكله ان ليس هناك تحرك، هي دي المعضله اللي بتواجهنا الان بصراحه شديده. يعني حضرتك صرحت ان سياده الدول العربيه خط احمر، البعض يعتقد ان هذا مجرد شعار سياسي، لكن عمليا على الارض ضربت دول الخليج من ايران، ضربت قطر من إيران وإسرائيل، ضربت السعودية والكويت والأردن والبحرين وكل هذه الدول من إيران وأذرعها في المنطقة، ولم يحدث شيء. ظلت عبارة أن سيادة دول خط أحمر، من يحمي هذا الخط؟
0: أولا يعني برضو نختلف في حاجتين. المشكلة ما قبل ذلك بكثير، ما ذكرته في بداية الحوار، الاعتماد المبالغ فيه على الغير خلق أو خلف التوازن بيننا وبيننا كعرب وبين الدول المجاورة غير العربية. هم اعتمدوا على أنفسهم وعلى الغير، في حين نحن اعتمدنا أكثر من اللازم على الغير.
1: الغير ده الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: عامة لا أنا بتكلم من شمال أفريقيا للمشرق للخليج، بمعنى الدول العظمى، دول أجنبية، ومش الولايات المتحدة فقط، ومش مجموعة دول فقط، كل منا بدون استثناء مر بهذه التجربة. أنا شايف إن إحنا وصلنا إلى مرحلة أزمة عربية خلقت حراك عربي، بداية حراك عربي إيجابي، لم نصل بعد إلى الإنجاز المطلوب، لأنه لا يمكن ننتقل من لحظة الأزمة إلى لحظة النجاح.
1: طيب أنا هعبر لحضرتك عن الفكرة كما يرصدها الكثيرون. حدثت الحرب الإيرانية الأمريكية، وبدأ اعتداء إيران على دول الخليج، وبدأ العالم العربي ينتفض ويطرح سؤالا كبيرا، أين الجامعة العربية مما يحدث؟
0: ليس ظلما، إنما ليس استدعاء منطقي، إنما ليس ظلما، من الطبيعي إنه طالما في اعتداء إنه الرأي العام العربي عامة ومنطقة الاعتداء تحديدا ستلجأ للجامعة العربية. إنما برضو عشان نكون يعني نحدد نفسنا، نفس الكلام ده ذكر لنا من شعب فلسطيني. طب انتوا فين بقالكم 60-80 سنة؟ بنجتهد احنا وانتوا. دول عربية خدت مواقف ايجابية لصالح فلسطين في حدود اللي متاح، والقضية الفلسطينية لا زالت على رأس أولويات العربية.
1: يعني في حدود المتاح، بمعنى أن الجامعة العربية ليست لديها أدوات للتأثير والقوة في حدود المتاح من ناحية إيه؟
0: الجامعة العربية مرة أخرى تجمع دول. المتاح معنى هذا المتاح للدول

0: قبل أن يكون المتاح للأمانة العامة. أنا ما بفصلش بينه. أنا كل بقوله إيه؟ أن حد بيقول لي الجامعة العربية، أنا ردي دايما الوضع العربي. الجامعة العربية تتحسن وتنجز مع تحسن وإنجاز العالم العربي. لا أدعي أبدا.
1: بس لو الوضع العربي في أزمة، الجامعة تساعد ولا لا تساعد؟
0: هتساعد، ما هكون في أزمة.
1: طب فين المساعدة؟ هو ده السؤال.
0: ما تقدرش تفصلي بين الاثنين. نقطة، أنا النهاردة إذا خدنا أولا بداية أي حركة عربي على المستوى السياسي بيبقى من جامعة عربية. في إيه نسبة التوافق العربي على قضية معينة؟ إذا أخذنا القضايا العربية المتاحة حاليا، خدنا مواقف، خدنا وهناخد مواقف، والأمور ليست كافية حتى الآن. أنا لا أدعي إطلاقا إن الإنجاز المطلوب تم. قلت في البداية إحنا تحركنا من مرحلة أزمة عربية.
1: أصلا الناس تعتبر إن ليس هناك إنجاز.
0: أكملك بس جملة. أنت بتسأليني الجامعة العربية بتعمل إيه؟ أنا قلت لك إن إحنا استلمنا الجامعة العربية وفي أزمة في ليبيا، أزمة في السودان، أزمة في فلسطين، أزمة في سوريا، أزمة في عدم اضطراب شوية في العراق، أزمة في اليمن، والنزاع العربي أو الهجمة الإيرانية على الدول العربية. كل ده في آن واحد. عايز يتحل في 3 أشهر؟ طبعا لا. إنما لو خدنا آخر اجتماع المجلس الوزراء من شهر، في قرارات طلعت على كل هذه القضايا وبدأنا نتحرك على كل هذه المسارات.
1: هو في قرارات بتطلع.
0: ثانية كملك بس. لن ننجز في 3 أشهر بدون شك. دي بداية حوار.
1: لا هو الموضوعية لا يستطيع أحد أن يحمل حضرتك شخصيا.
0: مش شخصيا.
1: يعني
0: مش شخصيا إطلاق.
1: لكن في أمور كانت تحتاج إلى مواقف. يعني أنا استمعت مثلا في المنطقة العربية من بعض قادة الرأي في الخليج أن كان على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا وفعلا، وليس موقفا، فعلا حازما وحاسما مع إيران مثلا في اعتداءها على دول الخليج، وأن كانت هناك تجربة ناجحة للجامعة العربية حينما تم احتلال الكويت. كان هناك فعل للجامعة، تدخلت الجامعة وبادرت الجامعة.
0: الجامعة آلية اللي حركها الدول. إذا الدول النهاردة العالم العربي بقوله لك واجه عدة أزمات، بيحاول يخرج من هذه الأزمات ليه؟ ويتحمل مسؤولية أكبر بنفسه. ناخد أديك مثال بسيط جدا. أزمة إيران الأخيرة، مين الوسيط؟
1: قطر وباكستان.
0: وسيط مش روسيا ولا الصين ولا إنجلترا، الوسيط دولة عربية مع باكستان. كل ده حراك عربي أساس، مش الاتفاق اللي تم أخيرا.
1: يمثل الجامعة يعني؟ هي الدول تتحرك بشكل منفرد.
0: اطلاقا
1: بتنسق مع حضرتك هذه الدول؟
0: أنا بنسق معها. أنت بتفصلي بين الاثنين، أنا بفصلش. أنا بتقبل مسؤولية عدم إنجاز العربي، وبقبل وبرحب بأي إنجاز يتم بعتبره جزء من إنجاز العالم العربي. أنا
1: يعني في تواصل بين حضرتك وبين قادة الدول العربية بشكل مستمر؟ يعني يضرب مثلا خط أنابيب هنا، يضرب مطار هنا، تنتهك سيادة دولة هنا، بيتم الاتصال بحضرتك من قادة الدول؟ ده حتى لم تعقد قمة عربية طارئة نتيجة هذه الأحداث. أعلم أن هذا يتطلب أن تكون هناك دعوة من إحدى الدول لهذه القمة، يعني من ناحية الهيكلية أو الميثاق، ولكن حتى الدول العربية لم تدعو إلى ذلك.
0: أي حدث عربي بيتم اتصال بيني وبين القيادة العربية أو العكس حسب إيه اللي مطلوب من أنا. لسه من أمس كنت بشرح لأحد الوزراء العرب عن ملخص صلاتي في نيويورك.
1: مين أحد الوزراء العرب؟
0: الوزير الكويتي، وزير خارجية الكويت بالتحديد يعني. عن حديث لدار بيني وبين وزير خارجية إيران.
1: ده مهم قوي. يعني وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عنه، يمكن وسائل الإعلام العربية لم.
0: الحوار الدبلوماسي لحظي، كل لحظة.
1: طب قولي حضرتك، لأن هذه نقطة
0: مهمة. لا لا لا لا ثانية بس أكمل بس.
1: اتفضل.
0: أنت بقى عايزة تسألي سؤال وتجاوب عليه.
1: لا لا لا اتفضل.
0: أيوة في حاجات يومية بالتأكيد. أنا بالنسبة لي كدبلوماسي مخضرم الاجتماع.

0: نهاية الدبلوماسية مش بدايته،
1: نهايتها بعد أن يتم ترتيب الموقف
0: بين الحين والآخر. بناخد من نجتمع عشان ناخد موقف نعطي رسالة سياسية. هنا بقى الشجب والإدانة والترحيب والإشادة وكل هذا الكلام، دي رسالة العلنية. إنما العمل الدبلوماسي مش في الاجتماع، قبل أو بعد.
1: قبل أن أسأل هذا السؤال أريد أن أعود إلى موضوع عرقجي لأنه مهم للغاية. هو طلب لقاء حضرتك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. ما الذي دار في هذا الحوار؟
0: استمعت منه لموقف إيران عن القضايا المختلفة، وكان ردي أنه مبدأ المساس بأي أرض عربية مبدأ مرفوض، ولا مجال للتفاوض على المساس بسيادة أي دولة عربية بأي كان مبرر، وأنه كان على إيران منذ عقود من الزمن، ليس فقط هذه الحكومة بالتحديد، كان عليها مراعاة علاقتها بالدول العربية المجاورة بشكل أكثر وبما ينمي الثقة بينها وبينها. إذن القضية الحدث الحالي أكثر خطورة، إن القضية أساس جذورها منذ موقف طويل الأمد،
1: منذ حكم الشاه.
0: بالضبط، حكم الشاه. ثم انتقلنا إلى طيب إيه اللي ممكن نقوم به لتهدئة الأمور والحديث بقية.
1: أيوة، كان في أي إشارات يعني الأمر وصل؟ يعني طبعا إيران لديها ما تقوله، يعني تقول أن تستخدم القواعد في الخليج وما إلى ذلك لضرب أهداف إيرانية. دول الخليج تؤكد أن هذا الأمر غير صحيح. الأمر الآخر أنها لا تضرب قواعد أمريكية في الخليج، هي تضرب مطارات، خطوط أنابيب، منشآت طاقة، يعني ليس هناك اعتداء أكثر من ذلك.
0: أنا لا أقبل أي تبرير أي تبرير كان الاعتداء على أرض عربية، وهذا كان موقفي الصريح. ما تخش في التفاصيل ولا تقول لي انت استهدفت ده ولا ده، مساس اراضي عربيه شيء مرفوض. عايز تتكلم على علاقات حسن الجوار تبنيها الاول ثم تشتكي، مش العكس.
1: وفي نتيجه
0: دي اول جلسه تاني جلسه.
1: طب بالمناسبه دي كان في لقاء قبل أن تتولى حضرتك رسميا أمين عام للجامعة العربية، وكان في جدل كبير أثير حوله. كان حضرتك ومجموعة من الشخصيات الدبلوماسية المصرية التقوا بعرقجي، سيد عمرو موسى والسيد محمد العراب، والتقيتوا في القاهرة مع عرقجي. هذا اللقاء بصوره كان محل جدل كبير في المنطقة. ما الذي يحدث؟ طبعا في هذا الإطار كان توصيفا لأن دبلوماسيين مصريين يلتقون بعرقجي، وكأن الدبلوماسية المصرية تتفهم أو تتعاطف بشكل أو بآخر مع إيران.
0: أنا دعيت لعشاء مع وزير خارجية إيران، وكان ردي الحقيقة ما عنديش وقت للعشاء إلا إذا في مجال لحوار جاد. لما اجتماعيات الحقيقة مش مهتم بيها يعني. لكن رد الإيراني واضح، لا ده هتكونوا مجموعة صغيرة جدا وتحاوروا مع الوزير. فقبلت، والحوار دار بكل جدية وموضوعية. الرؤية الإيرانية لما يحدث قبل الضربة الأولانية والرؤية العربية، دي أمور طبيعية، ولا حد ولا هو حاول يتنازل عن موقفه عشان قاعد مع وزراء خارجية مصريين سابقين، ولا حد منا تنازل عن موقف عربي.
1: اللي هو ايه؟ هو موقف ايران ايه من الدول العربية؟ مع ما المشكلة التاريخية اللي ما بين ايران
0: لا لا هو العربية. وقتها كان الحديث اساسا على امريكا واسرائيل، كانش على الدول العربية. واحنا كنا واضحين، كان مع نفسي انما برضو الوزراء خارجية سابقين اخرين كانوا واضحين، علاقات حسن الجوار لازم تبنى لا تفترض، وفكرة أنه هيفرض شيء على الدول المجاورة شيء مش إيجابي، ويجب يكون علاقات المنطقة هي الأساس لعلاقات مع الدول خارج المنطقة وليس العكس.
1: حضرتك وضحت الرسالة التي طرحتها عليه بشكل حاسم وواضح، لكن هم في النهاية بين الحين والآخر يتحدثون عن مسألة علاقات جيدة مع دول الجوار ودول الخليج، وفي نفس الوقت يضربون دول الخليج.

0: هل تعتقد حضرتك بخبرتك الطويلة يمكن احتواء إيران؟
1: المفروض احتواء إيران، ومتطلبات ذلك أن تنامي نفسك وتعيد التوازن

0: سؤال سياسي بمعنى في شق سياسي علاقات، وفي شق اقتصادي، وفي شق أمني. ده المعنى الردع السياسي، قدرتك على التأثير.
1: إيران بتستخدم القوة، ده عايزة ردع عسكري مش ردع سياسي.
0: أكبر كارت يستخدم إيران النهاردة إيه؟ مديك هرمز اقتصاد. أنا بأثر على العالم مش بالصواريخ، باقتصاد.
1: بس هددت أمن الدول بالصواريخ، هددت مشروعات التنمية في الدول العربية بالصواريخ.
0: ولذلك قلت لك الردع السياسي العربي يجب يكون سياسي عسكري اقتصادي.
1: أيوة، بس عمليا يا فندم الإمارات فتحت أبوابها لاستثمارات إيرانية وكانت على علاقة جيدة بها. قطر كانت لديها علاقة جيدة جدا، ضربوا رأس لافان اللي هي يعني منشأة مفترض أن استراتيجية بالنسبة للجانبين، قاموا ب كان هناك اتفاقيات اتفاق مع المملكة العربية السعودية
0: في
1: الصين، ولكن للأسف الشديد ضربت بعرض الحائط كل ذلك وأطلقت صواريخ.
0: مظبوط. طب أنت بتكملي على إجابتي.
1: ما فيش أمل في احتوائها بقى موافقا هحتويها إزاي؟ أنا عملت كل حاجة.
0: بتقوي نفسك. أنا ما قلتش إن جت دي حوافز بس. قلت حوافز وقدرة على الردع. كلاهما. أنا من واقع خبرتي التفاوضية عمري ما دخلت مفاوضات وأنا غير ما أكون حسن النية. ليه؟ ده ما دي من الوقت بالنسبة لي. إنما عمري ما دخلت مفاوضات وفاكر إن اللي قدامي حسن النية. دايما بفترض إنه في خلفية مش واضحة. إذا عشان أأثر فيه لازم أبقى قادر إن أنا أديله حافز وأكلفه خطأ.
1: هو نقل المواجهة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى من المنطقة
0: مزبوط.
1: العربية
0: مزبوط.
1: جعل المنطقة العربية وكأنها أسيرة لهذا الصراع.
0: وهذا هو بالضبط اللي جعلني في حديثي مع الوزير الإيراني مرتين أقول له إن بداية الحل أو بداية الأزمة لم تكن مع أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل كانت علاقتهم بالشيخ كويسة. بداية الأزمة إنه أنتوا عمركم ما تعاملتوا مع دول الخليج العربي بنية صادقة وبرغبة في تنمية هذه العلاقة من قبل حتى الحكومة الحالية. الحكومة الحالية أو الحكومة الثورة الحكومة الإيرانية الحالية كمان روجت للثورات. لما دي قصة تانية بتكلم على إيه. طلبت الجانب الإيراني راعوا مصالح الدول الجوار، ده بداية استقرار عمل الطويل. عليكم في نفس الوقت التعامل مع الأزمة الآنية اللي هي أمريكا وإسرائيل.
1: طيب سيادة الأمين العام، هو يجلس أمام حضرتك وحضرتك أمين عام للجامعة العربية وهم لديهم أذرع في العراق فصائل مسلحة، ولديهم أذرع في اليمن الحوثي، ولديهم أذرع في لبنان حزب الله، يعني بالمعنى العام مدمرين ومفخخين لحضرتك الدول العربية، تتعامل معهم إزاي؟
0: بصراحة وبإن أنا هأثر فيهم. فكرة إنه هنتصالح لو صالحته مع أمريكا وإسرائيل ده كلام عبث. ده اللي قلته من البداية، خناقتكم مع أمريكا وإسرائيل ده شيء، وفقدان الثقة بين الدول الخليجية العربية وغيرها وبينكم ده شيء آخر. وقصة بدأت من قبل حتى الأزمة الأخير لما وصلوا الأمريكان وما يسمى الدول الخمس زائد واحد اتفاق النووي مع إيران. أنا قلت لجون كيري فنيا عندي بعض التحفظات على الاتفاق، إنما يعني تعالج. إنما التحفظ الأكبر سياسيا، أنتوا بتتفاوضوا خمسة زائد واحد مع إيران مع دولة واحدة ومتجاهلين الدول الخليجية والعربية، يعني بتخلق لي دولة عظمى في المنطقة.
1: هي لديها مشروع توسعي ونفوذ.
0: هي لديها، إنما مظبوط هي لديها. وأنت لما تيجي تتعامل معها بهذا الأسلوب وتغفل التشاور مع مع مع الدول العربية يبقى أنت بتشجعها في هذا، بتغذي فيها هذا التوجه. ومع هذا أنا لم أنجرف إلى النقاش إيراني أمريكي إسرائيلي رغم أن أنا عندي تعليقات عليه. وعندي آراء وعندي اقتراحات عديدة.
1: عندك كتابات حضرتك توقعت قبل الضربة الأمريكية.

0: الأمريكية أنه ستكون هناك ضربة أمريكية لإيران.
1: أنا طبعاً إنما لم أتناول ذلك ليه؟ لأن موقعي هذا مسؤوليتي الدول العربية وتركيزي مع حديثي مع الجانب الإيراني. علاقتكم بالدول العربية لا يمكن تقام على أساس حسابات أمريكية أو إسرائيلية، ولا يمكن تقام إلا بعلاقات حسن الجوار، أولها عدم اعتداء على سيادة أي أرض عربية.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: سيادة الأمين العام، الدبلوماسية دبلوماسية ولا الدبلوماسية يعني دبلوماسية بمعنى حوارات سياسية ولقاءات وتشاور، ولا الدبلوماسية لازم يكون لها قوة، لها ذراع، لها ليست كأذرع إيران طبعا، ولكن ذراع بمعنى يعني الاتحاد الأوروبي لديه النيتو، لديه قوة عسكرية قادرة على حماية دول.
4: دبلوماسية أداة، القوة العسكرية أداة، القوة المخابراتية أداة، القوة الاقتصادية أداة، كلهم أدوات في علاقات سياسية أمارس كل واحدة منهم بأسلوب مختلف، إنما عشان أنجز وأحمي مصالحي لابد أن أنا أشتغل في كل هذه المجالات. ليه؟ طبيعة الحال لازم يكون عندي مصداقية، لازم عندي قدرة عسكرية اقتصادية، يا إما يبقى عندي قدرة على تحمل الضغط أو فرض الضغط إزاي، مش بس بالكلام.
3: ولكن الدبلوماسية بدأت تفهم، وأنا طبعا في حضرة دبلوماسي عريق، أنها نوع من الضعف، بدأت تفهم هكذا لأن هناك منطق آخر يعمل وهو منطق القوة. حتى حضرتك ذكرت هذا الأمر، نحن نعاني من عالم يعني بيفرض القوة أو منطق القوة أكثر من قوة القانون.
4: مظبوط، في انكماش دبلوماسي مقابل محاولة فرض الأمور بالقوة. عشان ننجح نحن في التصدي لهذا دوليا أو إقليميا لا يمكن يتم مجرد بالحوار الدبلوماسي. فإذا لازم ننمي نفسنا، لازم ننمي نفسنا
3: وطني. احنا لازم هننمي نفسنا، احنا اصلا بنواجه تحدي، احنا عايزين تحرك آني.
4: ما عندكيش لازم تحرك آني يشمل التصدي للأزمات والتنمية. انا ليه طرحت مبادرة في اجتماع الوزاري الاخير مبادرة بعنوان اجندة عربية متجددة على 3 محاور: تصدي بمعنى الانغماس في العمل السياسي للأزمات، لا يمكن يكون الأزمات دي كلها موجودة ويكلف بها مندوبين من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو من غير، لابد نكون مغمسين فيها. ثانيا التطوير، العالم بيتغير، هقعد أنا أحسب الأمور بالدفتر والناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي؟ لازم نطور نفسنا ذاتيا كل دولة من دولنا وإقليميا كمجموعة عربية، وبما في ذلك الأمانة العامة لازم تتطور مع الوقت. والشيء الثالث، الكلام مش كلام نظري، عشان أعمل الانغماس في الأمور السياسية أو أطور نفسي تكون عندي إمكانيات. فإذا التنمية مستدامة ليه؟ عشان هيحصل ضغط عليا بين الحين والآخر.
3: ما هي بتضرب العدو هنا، مصدر التهديد بالنسبة للخليج بيضرب مشروعات التنمية. يعني حضرتك عندك دايما يقال تنظيريا، وأنا أجلس في حضرة يعني مناظر سياسي كبير، في مشروع للتنمية والاستقرار وفي مشروع الهيمنة والنفوذ. مشروع الهيمنة والنفوذ قرر أن يقضي على مشروع التنمية. إيران بتقولها صراحة، إما نبقى مع بعض كلنا وإلا مش هنبقى مع بعض، إما أصدر نفتي إما مش هتصدروا نفتكم، إما يكون في سلام لي أو ما في سلام في المنطقة. هذه رسائل تهديد وتنفذ بالصواريخ.
4: أنا ما عنديش مشكلة في

0: عناوين هذه الرسائل. مشكلتي في مضمونها ان عناوين ان احنا كلنا مع بعض. ما انا بقول هذا الكلام برضو، انما افعالي انا ايجابيه، افعالكم انتوا سلبيه.
1: كسبت ايه؟
0: انا لازم ابني نفسي عشان اتصدى لذلك. لازم اتحرك على الثلاث مسارات مع بعض عشان يبقى الطرف الاخر شاعر ان في رضا.
1: طيب هسأل سؤال تاني. العرب لديهم قوة؟ يعني لديهم أوراق ضغط حقيقية؟ يعني تاريخيا يتقال لحضرتك في حرب 73 استطاع العرب أن يستخدموا سلاح البترول. دلوقتي يعني الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للبترول. الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك عملت فيها لسنوات طويلة وتفهم الجانب الأمريكي جيدا، لابد أن يستفيد بشيء ما حتى يقدم لك الدعم. ايه اللي العرب يملكوه من اوراق قوه؟
0: مره ثانيه ناخد، انت قلتي ال 73 والبترول. انت حريت في 73 رغم ان التوازن القوه كانش في صالحك. علاقتك حتى مع السوفيت وقتها ما كانتش كويسه، انما حاربتي خلقتي ظرف سياسي وعسكري مختلف خلى الامريكان والسوفيت يبصوا لك بشكل مختلف ما بعد ذلك، ده غير طبعا عن الوضع في اسرائيل.
1: بس استخدمت القوة العسكرية؟
0: استني بس. وانا ما بقولش ان ما استخدمهاش، انا بقول لك ننميها عشان يكون في ردع لا تحتاجي فيه استخدام القوة العسكرية الا في الضرورة. لما لازم يكون عندك امكانية. هوصل لك للسؤال بتاعك او الملاحظة بتاعتك. احداث غزة. احداث غزة، بعد احداث غزة الرئيس ترامب اقترح ريفييرا في غزة. ما اقترحش حل غزة، اقترحش حل دولتين، اقترح ريفيير. العالم كله قال له لا. الدولة الوحيدة اللي قدمت اقتراح بديل كانت مصر، اقتراح بتاع غزة،
1: خطة غزة.
0: في النهاية بين خطة غزة والتوازي مع ذلك تحرك سعودي فرنسي لحل الدولتين،
1: حل الدولتين
0: وتوافق عربي إسلامي، ترامب نفسه غير مواقفه اللي كان بيقول فيها التهجير يتم وحيتم.
1: طيب بس في مشكلة كبيرة جدا. لو حضرتك سألت كل الدول العربية عن مصدر تهديد كل دولة هتلاقي مختلف. في دول بتعتبر ان اسرائيل مصدر تهديدها الاول، في دول بتعتبر ان ايران مصدر تهديدها الاول، في دول بتعتبر ان النفوذ التركي المتصاعد في الاقليم مصدر تهديد، في ناس بتعتقد ان الميليشيا المسلحة اللي موجودة في عدد من الدول العربية هي مصدر التهديد الاول لسيادة الدول. كل هذه الدول كيف تجمعها على عمل تفعيل فكرة حتى ميثاق الدفاع المشترك؟ تجمعهم ازاي؟ هم اساسا مصادر التهديد بالنسبة لهم مختلفة.
0: الناتو تحالف رسمي. لما امريكا دخلت العراق كل اعضاء الناتو وافقوا؟
1: لا.
0: طيب اتفاق رسمي بقى بينهم. في حالة اوكرانيا امريكا دخلت؟
1: امريكا دخلت، يعني اوروبا هي اللي كانت بالاساس بالنسبه لها.
0: اذا حتى بين الدول اللي فيها حلف عسكري رسمي في تباين في بعض المواقف. ايران الاعتداء الامريكاني على ايران، هل اعضاء الناتو وافقوا؟ ده ترامب طول النهار يقول انتوا ما ساعدتوناش. فاذا فكره انه الحلف في حد ذاته يحل كل القضايا وفي تطابق كلام نظري مش
1: بس على الاقل يبقى موجود. يعني هقول لحضرتك حاجه، بدات بعض الدول العربيه تتغاضى ممكن اكون خياليه بس ما يفكر فيه البعض، بدات بعض الدول تنحي الجامعه العربيه بكل ما لها من دور وثقل تاريخي. احنا ادم مؤسسه، احنا ادم الامم المتحده، نحيت الامم المتحده بالمناسبه تواجه نفس التحديات ليست الجامعه العربيه وحدها، وبدات تعتمد على تحالفات ثنائيه، بدأت تتعتمد على تحالفات إقليمية. فبدأ البعض يقول طب هي الجامعة العربية موجودة ليه؟
0: أنا يهمني تنمية القدرة الذاتية للدولة الوطنية العربية. كل دولة فرادة، وثقتي أنه لما ننمي القدرات الوطنية لكل دولة عربية هتبقى أكثر استعدادا وأكثر قدرة على التعاون بينها وبين غيرها. دي أول شيء. مشكلتي مش في التوافق، انا مش عايز اعمل توافق بين دول ما عندهاش قدرات، انا عايز اعمل توافق بين دول عندها قدرات.
1: ما عندهمش قدرات عسكريه الدول العربيه؟
0: انت اللي بتقولي. انا بقول لك انا عايز انمي القدرات العسكريه.

للدول العربية ذاتيا، كل دولة منها حتى لو ما كانش في توافق على تستخدم ازاي بشكل جماعي. فهذا اول شيء. الوضع العربي انا آلية يجب تدار وتتخذ اجراءات اكثر سرعة واكثر كفاءة، انما انا آلية لوضع عربي. وضع عربي عايز تطوير وتدعيم

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: طب أنا عايز أدخل في القضايا شوي. لا طالما أكد العرب أن السلام هو خيارهم الاستراتيجي.
3: سلام مع إسرائيل قصدك؟
2: سلام مع إسرائيل. نحن ليس دعاة حرب، هذه هي العبارة التي تردد دائما، تستخدم دائما عبارات حكمة القادة العرب في التعامل مع هذا التحدي الكبير. بس ما فائدة استخدام هذه العبارات، ما فائدة الحكمة ورفع شعار السلام وأنت أمام طرف لا يؤمن بالسلام ولا يستخدم غير القوة؟
3: عشان أواجه ذلك محتاج إيه؟ محتاج الكل يتحرك. لو سألتيني النهاردة هل في سلام أو إيه العقبة الرئيسية لسلام عربي إسرائيلي، أقول لك إسرائيل، وأكبر عدو لإسرائيل هي إسرائيل، لأنها فاكر أنها هتهيمن على المنطقة، ومش هيحصل هيمنة على المنطقة، فاكر أنها هتحصل بالسلام في
2: أيوة، بس هي تشهر السلاح مقابل إحنا العرب لا نشهر شيء. يعني لا أريد أن أستخدم تعبيرا قاسيا، بعض بيعتقد أن إحنا في موقف نبدو فيه ضعف.
3: يجب تفرقي بين حاجتين، هدفك الاستراتيجي وحراكك اللحظي. هدف الاستراتيجي السلام مع عربي إسرائيلي بدون أدنى شك، وده من قبل قمة بيروت وبقى علني وجماعي في قمة بيروت في 2002،
2: صحيح.
3: من أكتر من 24 سنة أعلن إن إنه الاحتلال، وتبقى علاقات طبيعي احتلال لكل دول عربية، ويبقى في علاقات طبيعية بيننا وبينكم في ظل تصالح تاريخي، رغم أنه لا يعتبر تطبيق على 67، حدود 67 حتى أقل من حدود 48 على أساس أمة إسرائيل. ومع هذا
2: علاقات طبيعية، يعني تطبع الدول العربية مع إسرائيل،
3: علاقات طبيعية، لفظ كان normal relation، علاقات طبيعية.
2: إيش معنى الشائع تطبيع؟
3: بدون شك، إنما مش معنى، مش بالضرورة تطبيع بمعنى محبة، إنما علاقات طبيعية. علاقات طبيعية، في علاقات طبيعية بين أمريكا وروسيا، هل علاقات محبة؟ لا، إنما علاقات فيها إيجابيات وسلبيات.
2: يعني الأمين العام للجمعية العربية يرى أن مسألة إقامة علاقات طبيعية أو تطبيع مع إسرائيل هو ضرورة الآن؟
3: أنت بتقري نص الجملة وتسيب النص الثاني.
2: بحاول أفهم بس.
3: قرار القمة كان بيقول إيه؟
2: إنهي
3: الاحتلال بفي علاقات طبيعية. إنهي الاحتلال وتعالي سألني السؤال ده. المسألة
2: يعني
3: هنا
2: الجائزة التي يمكن أن أو الورقة التي يمكن أن أستخدمها مع إسرائيل أنه في حالة إقدامك على السلام مع العرب يمكن أن يكون هناك تطبيع، مشكلتهم أنهم عايزين تطبيع مجاني.
3: مظبوط، مش عايزين تطبيع مجاني، عايزين تطبيع مجاني وسلام مجاني وأمن مجاني، ومش هيحصل ولا تطبيع مجاني كامل ولا أمن كامل ولا سلام كامل.
2: بس والدليل على التطبيع ده، يعني تشعر ان اي قائد عربي يخاف من ذكره لانه شعبويا عند حاجة، عارف الراي العام العربي عاده عاطفي ومشاعره ملتهبه وهو معذور بما يراه في الضفه وغزه.
3: عشان اعمل علاقات طبيعيه لازم تكون الامور طبيعيه. سئلت مين كسب ومين خسر من 7 اكتوبر، فكان ردي انه كل خسر، والخساره كانت كذا كذا كذا، جزء مادي، جزء عسكري امني، وجزء سياسي. ثم فكره انه هل في رفض عربي للمقاومة وهل هي ليها دور

0: فاعل ولا لا. المقاومة رد فعل لا يمكن القضاء عليها إلا بتعامل مع أصل القضية، وفي نفس الوقت المقاومة لها أساليب معينة. البعض يرى المقاومة عسكرية، والبعض يرى أنه في الظرف السياسي مقاومة عسكرية تكلفتها أكتر كثير جدا من المقاومة السياسية، بيلجأ إلى ذلك.
1: حضرتك شخصيا كأمين عام ترى إيه؟
0: لا، أنا كأمين عام وكدبلوماسي سابق أفضل دايما العمل الدبلوماسي السياسي. كام دولة طبقت كانت اعترفت بفلسطين السنة اللي فاتت؟ كام دولة آخرهم بريطانيا وفرنسا أخيرا طبقوا إجراءات إضافية على إسرائيل
1: نتيجة عقوبات للمستوطنين؟
0: كل ده جاي من إيه؟ من العمل السياسي والضغط السياسي، مش من العمل اقتصادي.
1: بس ليه الفلسطينيين ومقتنعين ان لا احد يقدم لهم؟
0: لانه 80 سنه بالتاكيد بيعانوا، بالتاكيد بيشتكوا، وعن حق. النتائج لن تلبي طموحاتهم حتى الان بعد 80 سنه من الاحتلال، لما ده لا تلام في السعوديه او فرنسا او مصر او غيرها.
1: يعني العرب ما تخلوش عنهم؟
0: العرب لا اطلاقا. ازاي بس؟ ازاي بس؟ يعني في بعد 7 اكتوبر مين يتحرك؟ يتحرك حد غير العرب؟ العرب يتحركوا، يتحركوا لمنع التهجير. ومصر قالت صراحة في خط أحمر في موضوع التهجير، والأردن قالت أيضا أنه اتفاقية لو حصل تهجير اتفاقية السلام تبقى في سلسلة مهملات. ثم السعودية اتحركت مع فرنسا عشان تأمين حل الدولتين. فهل أنجزنا؟ حررنا فلسطين؟
1: يعني لا، العبارات اللي حضرتك بتسمعها لوسائل التواصل الاجتماعي، هل ذبحت غزة والعرب يتفرجون؟ يعني سمعت حضرتك العبارات دي؟
0: لا لا، بص، أنا متفق مع كل ما ينشر عن الإحباط تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمعاناة الفلسطينيين. جيلي كله عاش هذا الكلام، فبدون أدنى شك ده شيء مؤلم بالنسبة لنا جميعا. إنما إنه ألوم العرب إن هم لم يجتهدوا، لا بصراحة لا. هل أنجزنا؟ لا أنجزناش. إنما ما تحملينيش أنا مسؤولية الاحتلال، حمليني طلبيني دايما وبإصرار وبشكل علني بالمزيد لصالح الفلسطينيين، وبالمزيد ضد اي احتلال الارض العربيه ايا كانت بما فيها من ايران.
1: طب حضرتك بتجري اتصالات مع المجتمع الدولي او المسؤولين الدوليين للتعامل مع ازمه باب المندب، للتعامل مع ازمه مضيق هرمز؟ هي بالتاكيد بتهدد الملاحه الدوليه كلها، يعني هم طرف مفترض انه تمام متضرر. تمام. لسنا وحدنا في المنطقه. في اتصالات بحضرتك بتجريها؟
0: نقطه حديث رئيسيه في كل اتصالاتي في الامم المتحده الاسبوع الماضي، وكان ليه صدى ومردود ومبادرة من طرف الآخرين بدون متوسطة. يا جماعة بما فيهم سكرتير العام أمم المتحدة، لازم نرجع تاني نركز على احترام القانون،
1: لأن بدون ولا حد بيحترم الأمم المتحدة ولا قرارات مجلس الأمن ولا
0: أنا برفع العلم أنه أنا هقعد أنبه وأحذر من أن مخالفة للقانون ده حتما هيضر الكل.
1: يعني ممكن يبقى في عمل جماعي دولي لتحرير الملاحة في هرمز أو باب المندب؟
0: مش للتحرير، إنما لمنع تكرار ما شاهدناه. بالتأكيد في احتمال، وحتى أنا يعني برضو إيه، يعني سؤالك ممتاز الحقيقة. أنا مش عايز استعمل كلمة تحرير. ليه؟ تأمين بس تحرير لا. ليه؟ أنا مش عايز عسكر الأمور. عسكر الأمور بقى أنا حد يتكفى برضو مرة أخرى بين اللي عنده قدرة عسكرية انه يفرج او يحجز. انا عايز افرض نظام، عايز اوظف القانون. ليه؟ لان المدى الطويل هو ده اللي هيحميني.
1: طيب، في خلافات وحضرتك قلت الخلافات ليست مشكله، بين طبيعي يعني يكون
0: هناك مشكله بس ما هياش البدايه والنهايه.
1: هي مشكله بالنسبه لحضرتك. انا عارف في صراع زي السودان مثلا. صراع السودان بكل صراحة مستمر، لأن هناك أطراف عربية وإقليمية تلعب دورا ما، تدعم هذا الفصيل أو تدعم هذا الجانب، تدعم هذا الاتجاه أو تدعم هذا الاتجاه، وهذا بصراحة هو العائق الأساسي أمام حل القضية. ماذا يفعل الأمين العام في ملف كهكذا؟
0: هقول لك، أولا مش متأكد أنه هو ده العائق الرئيسي، لأن بدون شك
1: الدعم.

0: التمويل بيجي منين للسلاح؟
1: انا استعمل يعني بستعمل تعبيرك انت، انت قلتي عقل رئيسي. غياب الدوله الوطنيه بالسودان هي العقل الرئيسي. هذا غياب خلق مناخ لدول اخرى تتدخل، كانت عربيه او غير عربيه. انا دايما احط المسؤوليه على نفسي كعربي. لا الوم الغير الا فيما يخص الغير، انما وهناك يعني اعلاميين الحقيقه مستغرب انت ما طرحتيش السؤال ده، يرجحوا ان كل شيء مؤامره خارجيه على العالم العربي.
0: ما احبش نظريه المؤامره.
1: ماشي، وده كويس وكويس. اذا انما حتى مع وجود مؤامرات احنا مستهدفين ليه؟ ليه احنا؟ غير انه في حوافز معينه او يعني طموحات معينه، انما اطماع معينه. اسف،
0: هي صراحة أطماع وليست طموحات.
1: بالظبط، أنا قصدي هي أطماع، هي الكلمة المضبوطة أطماع. في أطماع صحيح، إنما مستهدفين ليه؟ لأنه شايفين إن في إيه؟ هامش حركة في الساحة العربية.
0: طب هل حضرتك بترفع سماعة التليفون على بعض الدول وتقول له مثلا في ملف السودان علينا أن نتوافق ونتفق أنه يجب أن تكون هناك وجهة نظر معينة لصالح الدولة الوطنية، وعليكم أن تجلسوا معي حتى لا يكون هناك دعم لهذا الجانب على حساب الجانب الآخر؟ ولا العملية مش سهلة
1: قوي؟ كأنك سماعة التليفون كل في ميعاد أجلس معي، أنا ما بقولش حد يجلس معي، ما يهمنيش حد يجلس معي، أنا بعمل الدور اللي عليا. ديك مثال محدد على السودان، والقضية اللي لن تنتهي بعد وقدامنا لسه مشوار. قبل اجتماع مجلس الجامعة الأخير، الأمانة العامة قعدت 10 أيام تقريبا، اتصالات مستمرة على موضوع السودان مع كل الأطراف المعنية، لغاية لما وصلنا لتوافق سمح بصدور قرار بتوافق دون نزاعات مع اختلاف الرؤى. لما من خلال الدبلوماسية طلعنا قرار. هل ده هيحل قضية السودان؟ لا، إنما أنا بتكلم على إيه؟ موضوع السودان موضوع مؤلم الحقيقه،
0: مؤلم مظلوم ومنسيه في صراعات،
1: ومؤلم عربيا ومؤلم ليه كدبلوماسي عربي. انما طب اعالجه ازاي؟ هل اقدر اعالجه النهارده بمعادله عسكريه؟ لا، مش متاحه دلوقتي. هل اقدر اعالجه بحافز اقتصادي؟ مش متاحه دلوقتي. لان بدانا بالعمل الدبلوماسي قبل الاجتماع، بدانا نتفاوض وهنستمر في ذلك. هل انا لدي قناعه ان القرار ده هيحل الازمه كلها؟ لا طبعا.
0: وسين وصاد وافقوا؟
1: تلعب بتوافق، تلعب باجماع.
0: يعني سين وصاد اللي بدخلوا في الصراع موافقين يحيدوا هذه الخلافات الان ويوافقوا على
1: في 22 دوله كانت حاضره الاجتماع.
0: لا، سين وصاد اللي
1: الكل وافق.
0: لا، سين وصاد اللي فاعلين في الموضوع.
1: اكتر من فاعلين، كل الاطراف العربيه وافقت.
0: طيب عندي سؤال. الامين العام لجامعه الدول العربيه لديه سلطات صلاحيات حقيقية يستطيع أن لا أقول يجبر الدول، لكن تتحسب له حسابات حينما يقول كلمة معينة؟ أم بصراحة شديدة وأنا أقول هذا التعبير وأنا متألمة، لأن يعني قدام حضرتك تحديدا لازم أتألم من ده، أم أنه أسير لإرادة هذه الدول التي تحرك الأمور كما تشاء؟
1: بصي، أنا لا أؤمن أبدا بالسلبية. لو أنا عايز أقعد مرتاح كنت قعدت خارج الساحة أساسا. إذا أنا مؤمن تماما إنه ليا دور وأتحمل مسؤولية، مش كشخص هذا المنصب. صوتك مسموع، عبري عنه. هل بقى هتحلي كل القضايا بالصوت؟ لا طبعا. هتحلي كل القضايا بعمل دبلوماسي؟
0: بس عند حضرتك صلاحيات
1: فرض القضايا؟ لا طبعا لا. عندما صوتي ده في حد ذاته مسموع، صوتي كأمين.
0: ايه اللي بيقيس صلاحياتك؟ الميثاق اللي بيقول ان الدول اللي قررتها بالتوافق؟
1: لا اطلاق اطلاق. دي منظمه بتاعت الاطراف، ملك للدول، ملك ل 22 دوله. هو انا ملك لدوله واحده؟
0: انا بس ملك. في المفروض ادوات للاراده الجماعيه. البعض يقول انا ميثاق الجامعه العربيه يحتاج الى تعديل.
1: كل شيء محتاج تطوير.
0: على اجنده حضرتك تطوير ميثاق الجامعه العربيه؟
1: احد بنود المبادره اللي طرحتها، تصدي تطوير تنمية.
0: نطور الميثاق ازاي؟
1: انت بتفترضي ان بس الميثاق.
0: لا انا مثلا
1: يعني. لا انا بتكلم على التطوير الذاتي للدول الاعضاء، ينظروا الامور ازاي، وتطوير اعمالهم، وتطوير عمل الامان العام.
0: ما انا اثق مثلا بحكم تاريخ حضرتك والجمهور العربي يعرف ذلك، لديك خبرة دبلوماسية ورصيد سياسي كبير، ويمكن ان يكون لديك رؤى حقيقية للتطوير والاصلاح، لكن لكي تفعل ذلك

0: الملك لابد أن يكون لديك صلاحيات وسلطة.
1: وبتخلقي صلاحيات وسلطة، القصة مش حكاية الصلاحيات والسلطة المكتوبة في الميثاق. الميثاق كتب في 1945، أمم المتحدة نفس الشيء.
0: ما هو في محاولات.
1: هل تستطيع النهاردة كتابة ميثاق جديد أو ميثاق الأمم المتحدة جديد؟ لا،
0: تعديله
1: أي حتى الممارسة من غير ما تعدليه في تعديل في الممارسة.
0: يعني ما ينفعش اطلع بعنوان صحف ان حضرتك بتفكر في يعني بتطرح مشروع تعديل الميثاق؟
1: ده عنوانك انت.
0: لا انا بسال ينفع ولا لا، ما انا مش عامل عنوان غلط.
1: عنوان مني انا؟
0: أي.
1: طبعا لا.
0: طب موقف الجامعه العربيه، البعض يعتقد انه عاده ما يعكس موقف دوله المقر، موقف مصر. يعني اذا كان موقف مصر من هذه القضيه بهذا الشكل فان موقف الجامعه العربيه يكون ممثل لهذا الامر. هل هذا ظلم؟
1: ظلم لمين؟
0: لمصر او للجامعه؟ يعني ما هنا تعتبر الجامعة من وجهة نظرهم وكأنها تابع لدولة المقر.
1: ده يبقى ظلم الدول التانية، ده يبقى ظلم تجاه الدول التانية. الدول التانية ليها تأثير. هذه الرؤية أساسها جاية من إيه؟ إن الجامعة أنشئت أصلا في مصر وكان في ظرف عربي، كان مصر ليها الدور السياسي الرئيسي في المنطقة، فده اللي خلق هذه العلاقة. هل مصر ليها دور يعني وارتباط متميز بالجامعة؟ بدون شك. إنما الجامعة ما بقتش 7 دول، 22 دولة. أنا النهاردة عندي 22 صاحب ملك، 22 عندهم رأي، و22 طرف. من الطبيعي إنه هيكون لهم في بعض الأحيان رؤيات مختلفة.
0: اللي بيمول او بيدفع اكتر بيبقى صاحب النفوذ الاكبر؟
1: لا، من ينشط اكتر صاحب النفوذ الاكتر. مش
0: يعني مفيش دول تيجي تقول احنا اللي بننفق عن الجامعه، احنا اللي بنتحمل نشاط الجامعه، فبالتالي يعني
1: هي الدول بتتعامل مع الجامعه باحترام اكتر جدا من هذا. هل من ان لاخر يقولوا لي والله احنا بنصرف وكلام من ده؟ بيقول بس مش مقابل هذا ناخد موقف سياسي نتيجة، لا اطلاقا يعني.
0: طب احنا ليه، طب لو كانت كل المشكلات دي كانت بتحد من نجاح الجامعة العربية ككيان سياسيا، ما نجحناش ليه اقتصاديا زي الاتحاد الاوروبي مثلا؟
1: تقدريش تنجح اقتصاديا ولو انت فاشلة سياسيا، تنجح سياسيا لو فاشلة اقتصاديا. ومع هذا في تطور النهاردة اقتصادي في كثير جدا الدول العربية.
0: طيب انا في ختام حواري، العالم بيتطور زي ما حضرتك بتقول، يعني علشان حضرتك ما زعلش مني يعني في نهاية الحوار، يعني ليست
1: لسه مش هزعل، كملي. طب
0: الجامعة العربية ناس عايز تشوف صورة مختلفة، يعني حتى في الأمم المتحدة يا فندم، حضرتك كنت لسه في نيويورك، الناس سائمت من فكرة كلمات، والناس تلقي كلمات وكلمات طويلة ويستخدم فيها عبارات لابد من تطبيق القانون الدولي وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في العالم، هذه كلمات وعبارات إنشائية الناس سائمت منها، ناس عايزة تسمع أدوات. يعني قمة عربية يكون فيها كلمات مقتضبة للقادة، فيها خطوات هنعمل ايه، مش عبارات انشائية الناس عارفها.
1: انا متفق مع عدم ارتياح الرأي العام للأمم المتحدة، للجامعة العربية،
0: صح،
1: لغيره.
0: صحيح.
1: انما عشان نستعيد هذه الثقة، انا ليه قلت لك ان اكبر تحدي مش ايران، مش فلسطين، مش هو تحدي للجامعة، هو استعادة ثقة الناس ومصداقية الناس، مصداقية العمل العربي. حتما عايزين نشوفوا نتائج، عشان نصل الى مرحله النتائج دي محتاجين وقت، انما عشان اصل الى نتائج محتاج تغيير في منهجيه العمل، بتصدي للقضايا، بتطوير التفكير والعمل، وبالتركيز على التنميه المستدامه.
0: انا في انتظار، والجمهور العربي ربما يكون في انتظار اول قمه عربيه، لان بصراحه شديده مثلا انا من غطوا في بعض القمم العربيه، كان من الناس تعتقد وحتى الصحفيين يعني ان البيان في هذه القمه هو نفس بيان القمه اللي فاتت، بس هنشيل التاريخ ونحط تاريخ جديد. زعلان من ده؟
1: لا مش زعلان من ده، ومش ومتفاهم ان الناس شعر بهذا.
0: نفس العبارات، نفس البيانات، نفس الجمل.
1: انا ما عنديش مشكله في ان يكون في تكرار، بالعكس بعض الاحيان طالما ازمه مستمره لازم ازود.
0: بس بالمصري الناس عايزه اكشن،
1: ولذلك مرقوب.

0: بكرة الأهم من القمة ما يسبقه وما يعقبه.
1: شكرا سيادة الأمين على هذا الحوار، وأرجو أني ما كنتش أزعجت حضرتك النهاردة، لديك يوم طويل من العمل.
0: كل يوم يوم طويل.
1: شكرا.
0: شكرا.
1: شكرا سيادة الأمين.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
7: المتخالفون.
9: إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، محدثكم ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحية شركائي في هذا البرنامج من الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد الدوسري، أما الإخراج للزميل زياد الجفان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم يا أصدقاء، مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية

0: الليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: من أوبرا شهرزاد إلى حفلات الغناء من دون مايكروفون، امتدت تجربة ضيفتنا في هذه الحلقة بين المسرح والموسيقى والأمسيات الشعرية والتمثيل والإخراج، ولحنت أكثر من 70 عملا موسيقيا، غنت العديد من القصائد وقدمت العديد من الأعمال الكلاسيكية، إلى جانب تجاربها في الكتابة والموسيقى التصويرية. كيف تختار القصيدة التي تلحنها، وكيف تنتقل بها من الأمسية إلى المسرح، وما البرنامج الذي تحضره لحفلاتها المقبلة في كندا، وكيف بدأت هذه المسيرة؟ في ضيافتنا، في ضيافة برنامج ليالي العربية، الفنانة جاهدة وهبة. باسمي واسمكم أرحب بها، حياك الله أستاذة جاهدة. أهلا وسهلا، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا، وشكرا لقبولك الدعوة. أستاذة جاهدة، أستاذة جاهدة،
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، صوت الآن ممتاز، حياك الله وشكرا لقبولك الدعوة، وسعداء جدا بوجودك معنا في ليالي العربية.
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة.
1: أهلا وسهلا وشكرا لقبولك الدعوة.
2: شكرا لكم.
1: في البداية ودنا نتحدث عن البدايات، عن النشأة، عن هذا الارتباط الجميل اللي خرج بهذا الصوت الشجي العذب الجميل. أنت نشأتي في قرية عانة في البقاع، وشجعك والدك على الغناء ودراسة كذلك الموسيقى. كيف بدأت علاقتك بالفن؟
2: أنا أحس أن علاقتي بالفن بدأت منذ أن كنت في بطن والدتي. منذ تلك اللحظة أحس أن الموسيقى انتابتني، وكل ما يعني كل الفنون، كل يمكن البيئة اللي كنت أنا كجنين يعني تكونت فيها كانت من الجمال، بحيث أني بلشت أتلمسها وحس فيها من أنا وبعدين من أنا وبطن الماما. بعدين بس عندما خرجت إلى ذاك العالم، كل ما حولي كان يعني كان ممسوس بالجمال. أنا نشأت في يعني منطقة البقاع، هي منطقة ذاك السهل المنبسط أمامك،
1: الله.
2: وذاك الجبل الشاهق طلوعا. فهذا يعني أخذت يمكن من هذه المنطقة ذاك التضاد الجميل بين المترامي المنبسط وبين الشاهق صعودا، وصارت أحلامي تصعد. وبعدين الأرض، الناس اللي حواليك كيف تشوف تجذرهم بالأرض، الطبيعة، أصوات الطبيعة حولك،
1: يا سلام،
2: يعني كلها بتدعيك هيك حتى تروح يمكن نحو الفنون، نحو الموسيقى، نحو المسرح، نحو التشكيل. فبحس إنه تشكلت هيدي المواهب أو هيدي الذائقات الفنية عندي منذ صغري. والحقيقة يعني أنا يعني فضلا عن إنه الله حباني بنعمة هذا الصوت، كمان حباني بأهل بيحبوا الفن، وبكل اللي حوالينا، حتى جدي وستي، كان جدي كان مرنم، كان صوته جميل، والبابا كان عاشق لأغاني وديع الصافي وفريد الأطرش، صوته جميل، والماما كذلك الأمر. يعني هني كانوا جمهوري الأول، وهني شجعوني حقيقة. وبدأت يعني من المدرسة بعدين المناسبات الاجتماعية، والدي كتير حسني على أني أتقن كل شيء له علاقة بالشعر وباللغة وبالفن وكانت حقيقة دايما مكافأتي على أي شيء بنجح فيه، إن كان بالمدرسة أو بالحياة الاجتماعية، آلي موسيقية.
1: أوه جميل،
2: يعني هيدا الشيء بحفزك وبيخليك تصير تكتشف.
1: طيب تكتشف الموسيقى. ما هي أول مكافأة بالحديث عن الآلات؟
2: كان ذاك البيانو الخشبي الصغير. وبدأت أدندن عليه وأجمل ما أتذكر.
1: بس ما هي القصة؟
2: القصة أنه يعني دائما أنا كنت من الأوائل بالمدرسة حقيقة، وكان البابا يوعدني، أنا بس كنت خجول يعني عكس أنا عكس الكبر. كنت أنا وصغير كتير خجولة، وكان البابا يشجعني أنه يعني اخلع عني مثل ما بيقولوا هذا الثوب.

0: الخجل، فكان يشجعني ويقول لي اذا بتنجحي بهيدي في الك آلة موسيقية، وانا كنت مغرومة يعني بالموسيقى. اذا بتقولي هيدي القصيدة بتحفظيها وبتقوليها، كان دايما يقول لي وقفي على منبر عالي وحطي قلم رصاص بين اسنانك حتى
1: نعم،
0: اللفظ
1: تمرين
0: يكون منيح.
1: الإلقاء.
0: ايه، وتخيلي انه بدك توصلي صوتك لابعد انسان موجود. فكان كتير يشجعني، وكنت انا وصغيري اكل ضفيري اظافري، فهو
1: من
0: دائما يقول
1: التوتر
0: لي
1: والخوف.
0: اذا الاظافر بتطول بكون في لك هديه موسيقيه. وهكذا فتجمعت تلك الالات الموسيقيه. واول شيء بتذكر كنت داندن على البيانو الخشبي ذاك الصغير الاناشيد الوطنيه لكل الدول
1: يا
0: العربيه.
1: سلام يا سلام،
0: طبعا.
1: جميل. طيب
0: فهيك يعني بلشت العلاقة مع الموسيقى ومع تلك الهدايا الجميلة بطفولتي.
1: جميل جميل، لكن ما أول ذكرى لك مع الغناء؟
0: ذكرى
1: أول ذكرى لك مع الغناء؟
0: ايه بتذكر انه تعلقت، يمكن كمان والدي كان سبب، بأغنية أغدا ألقاك، وتحديدا مقطع هذه الدنيا كتاب.
1: الله.
0: يمكن من أول الأغنيات اللي دندنتها. وكمان كان في أغنية وديع الصافي رحلفك بالغصن يا عصفور، كان والدي يحبها كتير وكان يقول لي لازم تتقنيها. هذا فضلا عن يعني المناسبات الاجتماعية اللي كنت دايما يعني من أنا وصغيري أهل الضيعة عنا يعني كلهم صاروا يعرفوا إنه صوتي حلو. وبالمناسبات الاجتماعية إن كان بالكنيسة إن كان بالمناسبات رمضان، يعني دايما كون موجودة أنا حتى أعمل ابتهالات أو أعمل ترانيم أو أي شيء إنه لازم جاهدة تشارك فيه.
1: أول أغنية غنيتيها أمام الجمهور طلبت منك؟
0: أول أغنية بتذكر من أوائل الحفلات اللي شاركت فيها وكانت أمام جمهور يعني جمهور غفير، كانت مع المعهد الوطني العالي للموسيقى، وانطلب مني وقتها أغني موشح، أديته الست فيروز. هلا أنت عم ترجعني كتير لورا.
1: اي، احنا يعني نبغى الاساس، نبغى نبي نرجع معاك بالزمن، نبي نعرف القصه كامله.
0: فيعني بتذكر انه يمكن كان شي موشح او موشح لست فيروز او شي من الموشحات الجميلة اللي هي غنتها. فهيدي من اولى الاغنيات يمكن على المسرح. واجمالا اول ما بلشت اطلع على المسرح كنت دايما قبل ما بلش انا اتلمس طريقي وشو بدي اعمل وشو بدي لحن، كنت دايما اغني للكبار يعني ست فيروز، ست صباح، ست ام كلثوم، عبد الوهاب، كتير كتير اتقنت اغنياته. هذه هي اولى الاغنيات يعني، والموشحات اكيد.
1: أكثر أغنية تحسي أنها يعني تمثل جاهدة، سواء كانت لك أو لأحد الفنانين؟
0: ما في اغنية واحدة يعني بتمثلني، لأن بحس إنه أنا جاهدات.
1: جاهدات.
0: لهيك ما في أغنية واحدة بتمثلني يعني، كل أغنية لعل في كتير أغنيات، كل أغنية من واحدة كل واحدة منها بتمثل جاهدة من هذه الجاهدات. يعني في جاهدة الحالمة، في جاهدة اللي كتير هادئة، في جاهدة كتير طموحة، في جاهدة الشجاعة، في جاهدة أيضا اللي بتخجل، في جاهدة الحنونة، في جاهدة الحزينة، في كل أغنية بتاخد وجه من وجوهي.
1: لكن أكثرها اللي تشعر بيه الآن أستاذة جاهدة.
0: الآن في الأغنيات اللي أنا اشتغلت عليها حقيقة اللي لحنتها، لأنه أغلب الأغنيات اللي قدمتها سكنتني بالأساس. كنت أقول أنا إنه أنا بمرض بالقصيدة وما بشفى منها إلا ما لحنها وقدمها مثل
1: الله
0: ما أنا
1: الله،
0: شايفتها، مثل ما أنا حسيتها.
1: بمرض بالقصيدة وما بشفى،
0: أمرض بالقصائد الجميلة ولا أشفى منها إلا إذا
1: لحنتها
0: يعني
1: وغنيتها.
0: غنيتها
1: الله على
0: وقدمتها على
1: العمق.
0: طبق الموسيقى اللي أنا بشوفه. فأغلب القصائد اللي أنا لحنتها

0: يعني هي اللي بتعنيني، وهي اللي يمكن شكلتني أو بتمثلني إذا بدك.
1: طيب حابين نسمع شيء.
0: حابين نسمع شيء هلأ لايف يعني؟
1: طمعانين.
0: نقول واحد مقطع يعني من الأغنيات اللي كتير انشهرت لي، وهي قصيدة أنجبني من كلمات الأديبة الصديقة أحلام مستغانمي، وهي كانت من أولى الأغنيات اللي أنا عملت بتلحينها، وحقيقة هيدي من القصائد اللي عذبتني حتى يعني اكتمل اللحن. بتقول:

0: الله الله الله على الجمال، الله. لا، هذا يقودني ل يعني قصة اللحن، أو كيف تم تلحين هذا العمل الجميل. أنت ذكرت أنه تعبك هذا العمل، كيف جت فكرة التعاون؟
1: بالحقيقة كانت يعني كنت أنا على صداقة مع العزيزة ست أحلام، وكانت انت ما يعني تقلي لا لا يعني انت شو بدك بنصوص النثر، روحي نحو القصيدة.
0: الله.
1: إلا أنا بشوف إنه قادرة كتير آخذ نصوص من كتبك ولحنها، وشفت عندك هيدا النص خليني أنا أشتغل عليه وبدأت العمل عليه. لكن فيني أقول لك في هذا النص تحديدا كانت الكلمات عندها يعني في بعض المقاطع، هي قصيدة طويلة أنا اخترت منها 3 مقاطع، في بعض الأحيان أحسست كأنني يعني من خلال هذه الكلمات كأنني على مرجوحة، كأن هذه الكلمات يعني تمرجحني كأنني طفلة
0: يا
1: تلهو،
0: سلام.
1: وبعض الأحيان تتحول كانت تلك الكلمات تتحول إلى مقصلة يعني تعذبني بشكل. أذكر إنه في ليلة وعيت هيك الساعة 4 الصبح الفجر وطالع بجملة طالع براسي جملة موسيقية عند مقطع أنجبني كي تنادى بين الرجال باسمي كي أحمل جيناتك في دمي واسمك. كنت واقفة على هيدي الجملة أنجبني كي تنادى بين الرجال باسمي، وأوقف لهون كي أحمل جيناتك في دمي. حس أنه لازم يعني يكون شيء يطلع شيء كتير حلو. ففجأة هيك بليلة من الليالي طلع اللحن، وكان من الألحان الكتير جميلة وكتير الناس
0: جدا
1: حبوه. في
0: جدا.
1: عندي قصة تانية لإلك، مثلا في كمان أغنية من الأغنيات اللي كتير معروفة لإلي هي قصيدة لا تلتفت إلى الوراء، واللي هي من كلمات أديب نوبل جونتر جراس، وهي قصيدة يعني قصيدة وجودية وصعبة، وأرسلتها بذاك الوقت لإلي الشاعرة أمل جبوري الصديقة، وهي اللي كانت قامت بترجمتها من الألمانية. كان عندنا حفل كبير رح يصير بألمانيا بحضور جونتر جراس وعدد من الأدباء. أرسلت هذه القصيدة، قالت قرأت أنا القصيدة: لا تمضي إلى الغابة ففي الغابة غابة، ومن يمضي إلى الغابة بحثا عن الأشجار لن يبحث عنه بعدها في الغابة. دعي الخوف، الخوف يعبق بخوف، ومن يعبق بخوف يشم، أبطال من يعبقون برائحة أبطال. لا تشرب من البحر فمذاق البحر يصبو إلى المزيد، ومن يشرب من البحر سيكون ظمآنا إلى المحيطات وحدها. لا تبني لك بيتا وإلا صرت بيتا، ومن يقبح في البيت يكن بانتظار الزائر المتأخر ليفتح له. لا تكتب رسالة ستؤول الرسالة إلى الأرشيف، ومن يكتب الرسالة يوقع على بقاياه. وصلتني هالقصيدة يا
0: الله
1: أستاذنا
0: الله.
1: العزيز، وحتى أنا أفكر يعني إنه كيف بدي ألحن هالقصيدة
0: خصوصا
1: لمدة
0: المعاني
1: يعني
0: جدا.
1: ثلاثة
0: عميقة
1: يعني
0: جدا.
1: شوف قديش قصيدة يعني وجودية.

0: وفيها فلسفة وفيها ويعني كتير كتير صعبة. تقريبا 3 أسابيع وأنا أفكر كيف يعني يجب أن يكون لحن هذه القصيدة، وأحاول وأحاول، واقترب موعد الحفلة وموعد السفر وأنا ما زلت لم ألف القصيدة. أرسلت لي 5 قصائد لكن هذه كانت الأصعب. وفي ليلة ضليت سهران يمكن الساعة 5 وأنا أفكر وبين الكلمات وأقول يعني بأبعاد هذا الكلام، ونمت. صحوت واللحن كله من بداية القصيدة إلى آخرها في رأسي. بوقتها ما كان عندنا التليفون تناخد التليفون ونسجل دغري. هرولت إلى المطبخ وكانت أمي رحمها الله في المطبخ تعد الأكل وما بعرف شو، مسكت تلك المسجلة الصغيرة وبدأت أغني اللحن من الأول للآخر مع الجمل الموسيقية وكل شيء، وطلع لحن يعني تحفة تحفة، والآن يعتبر من أجمل الألحان، ودائما ما أنهي حفلاتي به، والناس يعني لا تكتفي بمرة واحدة من غنائي، فدائما بتطالبني أغنيه مرتين وثلاثة.
1: ايوه، ونحن نطالبك كذلك استاذ جاوده.
0: شوف، هي اللي عملت بناء موسيقي يخلي المتلقي يفكر بالكلمات اللي عم يسمعها، لأنه حقيقة يعني منا كلمات هينة. فبنيت
1: صحيح.
0: جملة موسيقية سهلة الاختراق مثل ما بيقولوا، الأذان والقلوب بتبلش هذه الجملة كانت يعني فاصل بين المقاطع الشعرية، وبعدين ببلش القصيدة.

0: ديرا ديرا ديرا ديرا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا إلى آخره. يعني
1: الله الله الله.
0: اشتغلنا على التوزيع كمان بشكل جميل، حتى تخلي هيك الناس يعني تدخل الموسيقى لقلوبهم وأذانهم، وبعدين يبلشوا يفكروا إنه شو عم تقول هالكلمات حقيقة، هالكلمات الصعبة.
1: وفعلا جدت ذلك واستطعت فعلا ادخالها الى قلوب
0: شكرا
1: الناس.
0: شكرا. أنا بذكر إنه جونتر جراس يعني كتير كتير حب الألحان كلها اللي قدمت له إياها، تحديدا هذه القصيدة، ويقول إنه عندك قدرة عجيبة على موسقة الشعر. وبأول مرة قدمنا هذه الحفلة كانت مع العزيز عمر بشير ببرلين فاستشبيلي، هذا أكبر مسرح ببرلين.
1: ما شاء
0: الناس
1: الله.
0: طلبوا إعادة هذه الأغنية 3 مرات، كانت أول مرة بقدمها،
1: جميل.
0: كانت كتير حلوة.
1: طيب في جانب ملفت كذلك فيك أستاذة جاهدة، يعني أنت درست علم
0: نعم
1: النفس والغناء
0: نعم
1: الشرقي والعود ثم التمثيل الإخراج، يعني ما الذي دفعك إلى الجمع بين هذه التخصصات؟
0: هلا مثل ما قلت لك انه الموسيقى كان شغفي الاول، والمسرح كنت بحب المسرح كثير. بالبدايه دخلت الى المعهد الوطني العالي للموسيقى وبلشت ادرس الموسيقى الشرقيه والعزف على العود، الانشاد البيزنطي والسرياني والتجويد القراني. يعني كل هيدي الدراسات كانت من ضمن الماستر اللي عملته بالغناء الشرقي،
1: نعم.
0: وبنفس الوقت كنت بالجامعة عم بدرس علم النفس. لكن بس أنهيت علم النفس من بعد ما سجلت لأني أعمل دراسات عليا.

رجعت قلت لا لازم اروح على المسرح، لانه من البدايه كان عندي ولع حقيقه بالمسرح، وكنت اعتبر انه اذا بدرس المسرح كمان رح يعزز هالملكات او المواهب اللي عندي اللي لها علاقه بالغنى.

0: بالتمثيل والإخراج. فصارت هيدي الدراسات حسيت كأنه يعني هي شكلتني وخلتني أكون مالكة أدواتي وإني أصقل هيدي الموهبة اللي ربنا حباني فيها. وهيك تعددت الدراسات وبعتقد إنه كملوا بعضهم. يعني بالنسبة لل يعني نحن بزمن او بعصر بتحس انه يعني تحتاج الى كم هائل من نظريات في علم النفس تقدر تكفي بالعمل الفني لكثرة الصعوبات اللي بتواجهك بالسوق، اذا فينا نستعمل هذا التعبير. لانه هلا تحول يعني الفن الى صار في كتير افكار تسليعية بما يخص الفن وصارت تحكمه التجارة والاستهلاكية. وأنا بالنسبة لي كان الفن وما زال يعني شيء كتير مقدس، والغناء بعتبره فعل يعني روحاني، أو إنه هيك بيسمى بالإنسان أكتر ما إنه أوكي هو للمتعة وممكن يكون مريح للإنسان. لكن بالنسبة لي أنا هو يعني مطرح شفاء لإلي قبل ما يكون أقدمه للآخرين. يعني بحس إنه هو مطرح نقي جدا. ففي مثالية يمكن شوي بهذا الموضوع، والدراسات اللي قمت فيها والقراءات خلتني أصير إذا بدك يمكن أخذت منطق الفن عندي بمسيرتي يمكن شوي نحو الفلسفة أكثر، نحو المثالية. وخلص صرت حاول اشبه حالي، اشبه اللي ربيت عليه واللي انا حبيته من انا وصغيره، اشبه موروثنا الموسيقي، اشبه هويتنا الثقافيه. وكان عندي هم انه ضل محافظه على نهج جدي واصيل بالموسيقى، ما اروح على يعني لم تغرني فكره انه الشهره او انه النجاح السريع او ما بعرف. يعني ضليت هيك
1: بس هذا يعني
0: تقليدية بس
1: بناء على
0: أكون
1: كلامك هذا
0: محافظة.
1: يقودني إلى سؤال. يعني أنت ترين أنه هناك مآخذ اليوم على الساحة الفنية،
0: إيه
1: أو بعض الانتقادات أو بعض السلبيات اللي تراها الفنانة جاهدة، ما هي أبرزها؟
0: طبعا يعني في النقطة الأولى اللي حكيتك عنها إنه للأسف يعني اللي منشوف شركات الإنتاج الكبرى تسعى إلى الربح أكثر مما عندها هم ثقافي من اللي عم بتقدمه. والفنانين طبعا مش كلهم، لكن منشوف في كثرة فنانين تلهث إلى الشهرة وإلى أنه يعني يطلعوا أغاني ضاربة، ومش هاممهم أنه يدخروا مثل ما بيقولوا ببنك الأصالة بهالموضوع، أو أنه أغانيهم تخلد. يعني أنا يمكن شغفي وتأثري بالأغاني الجميلة اللي وصلت لنا، ليش وصلت لنا؟ لأنه كانت تحمل بذاتها سمة خلودها، كانت انشغلت بكتير حب وبكتير تفاني وبكتير صدق على الكلام، على اللحن، على طريقة تقديمها للمتلقي والمستمع. فبحس إنه هلأ في يعني لهات أنا بسميها أغنية الفاست فود، يعني الأغنية السريعة اللي بس في هم كتير إنه يعني إنه نكون يعني نطلع مصاري أو ننشهر بسرعة أو كذا. وبعدين طبعا
1: بس هناك من يقول بأنها
0: عصر
1: مطلوبة، يعني
0: السرعة وعصر
1: الجمهور يريد هذا اللون. أستاذة جاهدة،
0: الجمهور بيحب، بس أنا ضد نظرية إنه الجمهور عايز كده. إذا نحن بدنا نمشي فيها هيدي النظرية ما بنوصل لمطرح حقيقة. وبعتقد إنه نكون عم نشوه موروثنا الثقافي وما بنكون عم نأسس لشيء يبقى بالمستقبل أو شيء حلو، أو حتى بنكون عم نزيد بتهميش ذائقة وتهشيم ذائقة الجيل الجديد اللي هلأ يعني بنشوف إنه هذه القرية العالمية اللي نحن عايشين فيها منفتح صار على موسيقات من كل العالم ومن كل حد وصوب، وانه كله وهلا يعني زمن السوشيال ميديا والتيك توك. هذه الذائقة يعني هشمت، قديش بده يقدر الجيل الجديد انه يضل مثلا يحافظ على هويتنا وموروثنا الثقافي، قديش قادر انه حتى إذا يعني ما بده إنه يحافظ عليه مثل ما هو، بده يمكن يعمل عصرنة أو بده يعمل شيء جديد، بس أنا بحس إنه لازم نضل مربوطين بهويتنا مثل ما يربط

0: يعني الطفل بيحبل السرة بيها، يعني بالأم بالتراث، التراث هو أمنا، الأدب الفكر، ونحن عندنا يعني مكتبة كبيرة كتير موسيقية وأدبية. فهذا الاغتراب اللي عم بعيشه الجيل الجديد كان عندي هم غصب عني، يعني مش انه انا قصدت، يعني مثل كانه كل هالدراسات وهالمعيوش اللي كنت انا مرقت فيه كله اثر فيي، وصرت عندي هيدا الهم انه ضل حاول اقدم الشيء اللي بشوف انه هو حقيقه اصيل، وبيشبهنا، بيشبه هيدا التراث، وبيشبه الاصاله. وحتى بس قدمت أعمال جديدة وكان عندها سمة المعاصرة، يعني كنت دايما ما أتنازل إنه لازم يكون كلام جميل، اللحن جميل، وطريقة التقديم يعني التوزيع تكون جميلة. ما أغرتني هيدي ال ما أغريني هذا ال يعني
1: هذا النوع حتى وإن كان يعني مطلوب أو عليه مقابل.
0: حتى وإن كان مطلوب، حتى
1: طيب
0: وإن كان
1: أستاذة
0: مطلوبا.
1: جاهد، هذا يقودني للسؤال: كيف تختارين أعمالك؟ كيف تختارين النصوص؟ كيف تختارين العمل اللي كما وصفتي يرتقي إلى المبدأ اللي معتلقته أنت، ويرتقي كذلك إلى ذائقة جمهورك؟
0: ايه هلا انا سبق وقلت انه انا بحس احيانا في قصائد هي اللي بتختارني، هي بتجي لعندي
1: وبعضها
0: اكثر
1: مقصلة
0: مما
1: كما
0: انا
1: ذكرتي.
0: أكثر مما أنا بختاره. بس في قصائد يعني قرأتها عن طريق الصدفة، في قصائد من خلال كل اللي قرأته وجدتها وحبيتها، وفي منها يعني مختلف كتير، القصائد اللي الموزونة الصوفية اللي منها يعني بيكون تقليدي كلاسيكي أو بيكون حديث، أو من خلال كل هالقراءات، من خلال كمان لقاء مع شعراء إن كان عرب يعني لبنانيين وعرب، أو حتى شعراء غربيين أو أجانب. القراءات بعتقد إنه قراءاتي كتير خلتني غوص بالمكتبة الأدبية العربية والعالمية، ودائما كنت أحرص إنه أقدم شيء أنا بحبه قبل ما حقيقة، إنه كان بيهمني طبعا إنه يلقى صدى جميل عند الجمهور، لكن إذا أنا لم أغرم بالقصيدة مثل ما قلت لك، لم أفتن بها ولم أمرض بها، ما بحس إنه قادرة أعطيها
1: أديها
0: ذاك
1: بالشكل
0: البعد
1: الجيد.
0: الموسيقي. في قصائد كتير عرضت علي خلال يعني هيدي المسيرة الكبيرة من شعراء مكرسين يعني ومعروفين وكبار، ما تكلمت معي القصيدة، ما قدرت إني أقدمها. كنت دائما أقول أنا القصيدة دائما أتعامل معها كأن الآخر المعشوق، يعني كأنها كائن هيك من نور ونار، كأنه القصيدة بعمل مع ذاك الحوار حتى هي تغيرني، حتى هي تخليني تطلع اشياء حلوة مني، تخليني اشفى من ندوبي من اوجاع، تخليني يمكن ارجع بذكرياتي لمطارح
1: يا سلام.
0: فأتى، تخليني افرح. كان اول شيء الهم كان حقيقة شخصي، وبعدين كنت طبعا فكر بالجمهور انه لازم توصل له، بس بكثير من الاحيان يقولوا لي انت عامله شيء كثير نخبوي ما بيوصل ل يعني شريحه كثير كبيره. بقول لهم انا كانت
1: وهذا كان
0: بالنسبه
1: سؤالي القادم لك، بس
0: اي
1: يعني أنت أجبت وستجيبين الآن.
0: اي هي انه
1: فكرة أنه
0: اتهمت
1: فعلا أعمال
0: بالنخبويه.
1: جاهدة، يعني ألا ترين بأنها موجهة إلى نخب، فبالتالي تفقدك شريحة كبيرة مثلا من الجمهور، خصوصا مثلا الشباب؟
0: اتهمت بالنخبوية، وأنا بعتبرها هذه تهمة يعني أنا أفتخر بها، ولم أقصد أن أكون نخبوية. أنا قلت لك لأني دائما حاولت أقدم يعني لحن القصائد اللي بتحكيني لإلي، بقول أنا أنه حاولت أن ألبس هذه القصائد خاتم حواسي مجتمعة، هل قد يعني بدها تكون طالعة مني أنا قبل ما أتوجه فيها للجمهور. لكن بعتبر أنه إن أتيح لهذه القصائد على شكل أغنيات أن تصل للجمهور الشاب تحديداً، اللي عم نقول أنه هو مهمش، فكان

0: من خلال سفراتي والألبومات اللي قدمناها،
1: نعم
0: لقي إنه لا، في يعني في عم يستقبلوها بشكل كتير جميل، والشباب كتير، في كتير شباب حبوها وبس يكتشفوها، يعني اللهم إن أتيح لهم أن يكتشفوها، كانوا عم بحبوها. وهون أنا كنت عم كون سعيدة جدا، يعني وقت اللي بخلص حفلة وبيجيني مثلا كابل ثنائي عاشق مثلا بيقول لي إنه يا الله نحن بنحب أغنيتك أنجبني، تعرفنا على بعض من خلال هذه الأغنية، وبعدين
1: يا
0: بس
1: سلام.
0: اختلفنا صرنا نبعث لبعض إذا هجرت قصيدة الحلاج، ورجعنا تصالحنا على قصيدة فليتك تحلو. إنه هيدا بالنسبة لإلي أنا ببلش يوصلني يعني جزء من النشوة أو من حقي اللي أنا بحس إنه شاركته أو تشاطرته مع الناس. وقت
1: نعم
0: اللي بيجيني عجوز بعد حفلة بتونس، يعني هيك كهل كاتب لي ورقة هو وإيده عم ترجف إنه أنا قعدته لأيام صبا وقت اللي هو حضر
1: يا سلام.
0: سيد أم كلثوم، يعني هيدا الفرح الحقيقي اللي بيجيني، صدقني انه هيدي المشاعر اللي بيعبروا لي عنها الناس بهذا الصدق وبهذه الرهافة، هيدي بتكفيني، هيدي بتكفيني، وهي بتشحنني او بتعطيني، يعني بتعطيني هيك دافع لاني كمل وضل اعطي بذاك الصدق وبذاك الشغف.
1: طيب، عن الارتباط الوثيق بين الكلمة والفنان، وهذا مبدئك وما تعتنقينه تجاه ما تقدمين، هل نقول بأن هذه القاعدة التي يجب أن يعني يأخذها كل فنان في أعماله اللي يقدمها، أم هذه وصفة خاصة بجاهدة؟
0: لا أنا بشوف إنه بالتأكيد إنه لازم الفنان يتماهى مع حاله أول شيء، يعني يكون صادق، يكون صادق بكل اللي بيقدمه، الأغنية تحكي له تناديه قبل ما يبلش يفكر إنه قديش بدها تكون مربحة وقديش بدها الناس يتلقفوها
1: بس
0: ويتلقوها
1: أستاذة جاهدة،
0: بشكل كثير.
1: أنت عندك عمق في هذا الجانب، يجب أن يكون هناك تجانس وتناغم وقصة عشق بينك وبين الكلمة.
0: ايه بس مش بس صدق، مش بس عشق، بقول انا لازم يكون يعني الانسان باي شيء بيقدمه لازم يكون صادق، فكيف الحري بالفن؟ انا برايي اذا الفن كان غير صادق وغير يعني كان معمول هيك بشكل سليق، مش راح يعني يمكن يوصل ويعمل يا لطيف يضرب وكذا، بس بعد كم يوم راح ينسوه الناس، مش راح يضل، يعني هيدي الاعمال الخالده عن جد وصلت لنا لانها انشغلت بحرفة وبحب وبصدق. أنا هيدي من يعني من إذا بدك الخلطات اللي بعتبر إنه المهم بالنسبة لي إنه الإنسان يعمل شيء هو بحبه ويكون هو راضي عنه قبل ما يفكر بأنه يكون بشكل إنه استهلاكي أو تجاري، وإنه يكون عنده هم ثقافي. أنا بحس إنه الفنان عنده، يعني هلا ما بدنا نحمل كتير الاشياء، يعني كمان صحيح انه عنده مطرح لازم يرفه عن الناس او يسليهم، بس بنفس الوقت لازم نحنا بهيدا العصر اللي فيه كل هالخراب وفي كل هالتعب وفي كل هالبلاده وكل هالوجع وكل هال يعني الصلف، صلف العايش، بحس انه الفن صحيح انه مطرح وبده يسلينا ويشيل عنا يمكن شوية ارهاق او تعب من
1: نعم
0: الحياة وبلادتها، لكن بنفس الوقت لازم نحن كفنانين يكون عندنا هم إنه نضل عم نقدم مخزون وإرث ثقافي للناس. إذا مش نحن كنا معنيين بهذا الموضوع، مين بده يكون معني فيه؟ ما نحن شايفين السوشيال ميديا هلأ شو عم تعمل، يعني بحس انه هيدا مطرح الفنان انه يكون عنده هم ثقافي يفرجي ياخذ الناس على مطرح اشهى وانقى واخصب واجمل من
1: نعم
0: خلال انه يفرجيهم على موروثنا الجميل، ادبنا، الشعر اللي عندنا اياه، والا
1: جميل.
0: خلص رح تندثر يعني هيدي الهويه وهذه كل هذا الارث الجميل اللي نحن وصلنا، وهو حقيقه كثير حلو وبيمثلنا.
1: جميل، وجميلة هذه المبادئ وهذه القيم. بنتقل معك إلى شق آخر وهو
0: زيدتها، يمكن أنا زيدتها مثالية بهالموضوع كثير.
1: لا، بس يعني في هدف سامي وكبير جدا صراحة أستاذة جاهدة في هذا المبدأ. شاركت في أعمال مسرحية منها أيام رباعيات الخيام وشودة المطر.
0: نعم
1: ودي أعرف كيف قصتك نشأت.

0: مع المسرح، يعني بدأنا في الغنى
1: ايوه
0: التلحين، بعدين انتقلنا إلى شق آخر وهو المسرح والتمثيل والإخراج. كيف بدأت هذه القصة؟
1: بدأت من حب المسرح مثل ما قلت لك، ومن القراءات اللي لأنه كمان يعني أنا بس كنت عم بدرس علم النفس، درسنا كتير أعمال مسرحية وكيف كان الفن كمان يعالج الأمور النفسية، وبنفس الوقت كنت عم بدرس الموسيقى، وكنت دخلت كتير بالقراءات بالنسبة لعلم النفس وبالنسبة للمسرح، واكتشفت يعني الكتاب الرائعين اللي كتبوا للمسرح، وحبيت المسرح. وكمان نحن عنا بلبنان بتعرف يعني مدارس مسرحية كبيرة نشأنا عليها، وبالمعهد كمان صرنا ندرس الأغنيات اللي كمان الثنائيات والأغاني المجموعة وكذا، فحبيت إني أتعرف أكثر على هالمجال، وقلت لك يعني وصلت على إني أدرس دراسات عليا بالعلم النفس، قلت لا لازم أروح على المسرح وأدرس مسرح، وهيك صار دخلت وسجلت بالمسرح. وأنا ما كنت بعرف إنه أنا عندي موهبة التمثيل، يعني بعرف إنه عندي صوت جميل وبحب المسرح وبحب التمثيل وبحب تقمص الشخصيات، لكن ما كنت أعرف إني أنا ممكن أجيد هذا الموضوع إلا بس عملت أول امتحان، وكان على نص من شكسبير وهاملت وما بعرف شو، فلقيت إنه عندي هذه الموهبة، وطبعا نميتها بالدراسة وعملت دراسات عليا تمثيل وإخراج، ومن هون
0: يعني
1: بلشت.
0: كان شيء مخطط له، مش محض صدفة.
1: مثل ما قلت لك يعني حبيت كمان اني اثقل موهبتي، انه حسيت انه المسرح رح يكمل هيدي الصوره، صوره جاهده الموسيقيه اذا وقفت على خشبه المسرح رح تخليها تصير مالكه، يعني مثل سلاح وتصير مالكه ادواتها اكثر واكثر، وكمان هو نشأ عن شغف وحب. والحقيقه يعني دراسه المسرح يمكن من أجمل الأشياء اللي أنا عملتها، وهلأ الحالة الفضلة بالنسبة لي إني أكون واقفة على المسرح عم غني ومثل بنفس الوقت، وشاركت بأعمال كتيرة بالمسرح مثل ما ذكرت، وحتى صرت يطلع معي أفكار
0: نعم
1: مثل شهرزاد، يعني أوبرا شهرزاد هي كانت فكرة طلعت حبيت إني أقدمها بمجال الأوبرا، وشهرزاد تحولت بعدين لسبع شخصيات نسائية، ولعبت صخر الطانس ولعبت رباعيات الخيام ولعبت بالسينما ولعبت بالتلفزيون، لكن المسرح هو اللي أكثر شيء جذبني وأخذني يعني حب المسرح، وما زلت حتى الآن. هلأ من يومين كان عندي عارض في بيروت اسمه سيدات الضوء،
0: يا سلام.
1: بضوي على مبدعات بعالمنا العربي بشتى المجالات، مش بس بالموسيقى والغناء، بالتمثيل، بالإنتاج، بالإخراج، بالتشكيل، بالرقص، يعني الأداء الحركي على المسرح، بالشعر والأدب. فكان عمل فيه خط درامي بيوصل للأغاني، فيه تمثيل وفي رقص وفي، فهيدي حالة يعني اللي بحس حقيقة إنه أنا بتجلى فيها
0: يا
1: وبنبسط
0: سلام.
1: كتير إني واقفة على
0: بالحديث
1: المسرح.
0: عن التجلي والأداء، من وجهة نظرك أو بناء على تجربتك وإحساسك، وأنت جمعتي بين الأدائين سواء في الحفلات أو في الأداء المسرحي، ما الفرق بين
1: نعم،
0: أداء الأغنية على المسرح وأدائها في حفل غنائي؟
1: حفل غنائي أنا بعمله على المسرح، يعني بعمله مع هم نفسهم يعني، أو إذا بدك الأداء بيختلف بين
0: لا يعني هنا في
1: الاستوديو أو
0: تمثيل
1: جد.
0: وهنا في جمهور فقط، أو يعني بهدف الغناء فقط.
1: هدف الغناء يعني ممكن هدف الغناء مثلا في الاستوديو او في المنزل او في مع الاصدقاء، او دائما الحفل الغنائي مع الناس بيكتسب روحهم، بيكتسب تلقفهم، بيكتسب مشاعرهم وردة فعلهم. ولا مرة بطلع على المسرح بس يكون في جمهور وبأدي نفس الأغنية بنفس المشاعر وبنفس الأسلوب، دائما حقيقة يعني مثل ما هو المسرح أصلا مبني بين شعوري ونفسي أنا ونفس الآخر، هي عملية تبادل بيني وبين الجمهور. إذا

0: جمهور طريقة تلقفه للأغنية بتخليني أنا أقدمها بطريقة مختلفة كل مرة عن مرة، وبالتأكيد إنه كل ما أكون عم أقدم قصيدة هي القصيدة كمان بتاخدني على مطرح جديد بالأداء نفسها، شو عم بتقول الفنان. إذا كنت عم بعيد أغنيات لفنانين كبار شخصياتهم إرثهم، بحاول إني أكيد أكون قريبة من مناخ هذه الأغنيات، من يعني المزاج لكل شخصية غنائية عم بقدمها، لكل قصيدة كمان عندها، كل قصيدة عندها شخصية، فمشان هيك بيخلق هذا التنوع. بس تكون بالاستوديو يعني بتكون حريص إنه ما يكون في أخطاء، إنه يكون النفس تبعك مدروس، بيكون في بتكون يعني متشنج، بيكون خايف إنه يمكن كيف بدها توصل هالأغنية للناس، خاصة إذا كان عمل جديد. بالمسرح في انطلاق، في حرية، في تفلت، في تاخذ من روح الناس. يعني المسرح حقيقة تجربة رائعة، لهيك أنا ضد الغناء اللي بيكون بيسموه ماينس وان، يعني انه مع موسيقى مسجلة، او حتى بس تكون انت عم بتحرك شفاء ما تغني، يعني في موسيقى مسجلة وانت
1: محاكاة قصدك
0: طالع تعمل ليب
1: للأغنية؟
0: سينك
1: نعم، المحاكاة
0: او بلاي باك. يعني انا ضد،
1: بلاي باك. نعم،
0: بحب الغناء الحي، حتى لو ما في ميكروفون، حتى لو ما في موسيقيين، بس مهم انه الصوت الحي اللي طالع من القلب ورايح على القلب.
1: نعم. في نقطة ذكرتيها وهي كانت محوري الثاني، وهو إعادة إحياء الأغنيات للفنانين، وأحييت يعني أو أعدت إحياء أغاني كثير لأم كلثوم وأسمهان وغيرهم. كيف تحافظين
0: نعم
1: على هوية الأغنية؟ وهذا ما ذكرتيه في ثنايا كلامك، أنك هناك معايير أنك تحافظي على الأصالة. كيف يتم تحقيق هذا، أنه أنا أعيد إحياء هذه الأغنية ولكن أحافظ على هويتها وأصالتها؟
0: أنا مع إنه مثل ما قلت لك بالبداية إنه يكون في صدق بالمشاعر، وبس عيد أنا أغنية بحب إني أعطيها من عندياتي، يعني من روحي أنا، من كيف أنا بحس فيها للأغنية، طبعا مع احترام مزاج ومناخ كل أغنية. والشيء اللي يعني أنا دايما بقول إنه بشكر الرب على نعمة الصوت اللي حباني فيه، انه هذا الصوت قادر يتنقل بين امزجه مختلفه بالغناء. يعني انا بقدر مثلا بالحفل الاخير هلا اللي قدمناه كان في اغنيات من ام كلثوم، في اغنيات من طبعا محافظ الالقاب، من فيروز، من صباح، من ورده، من اسمهان، حتى اني غنيت مثلا من سعاد حسني، او كان في تمثيل، وكان في غنيت من اديت بياف، من داليدا، غنيت بالاسبانيه لمغنيه اسبانيه. يعني في كمان بده يكون عندك مثل ما قلنا هيدي الخلفية، اللي ليش واحد بيدرس بصير عارف حاله كيف بده يستعمل صوته، مشان هيك درسنا كتير موسيقات. وبنفس الوقت بس تكون عم تعاطى مع الأغنية ومع الجمهور بهذا الشغف وبهذا الصدق وبهذا الحب، لابد من إنه تلقائيا يبنى هذا الجسر من التواصل الجميل مع المتلقي ويحب اللي أنت عم تعمله. أساس الموضوع يكون الشغف واحترام للشيء اللي عم تقدمه، يعني ما واحد يستسهل او انه يصير بده ينسخ او بده يقلد او بده ما بعرف. يعني دائما كل شيء بحاول اني اعمله بعمله بحب، حتى ما نفلسف كثير الامور وباتقان. يعني انا من اللي بعدهم لهلا مع العمر كله، هيدا الزمن اللي قضيته على المسرح الطويل، يعني بعدني لغاية الآن بضل يعني قلقة من لغاية ما أطلع على المسرح وجس نبض
1: يا
0: الصالة
1: سلام.
0: اللي أنا عم بغني فيها، حتى هيك شوي أطلع من هذا القلق. دايما بحضر كتير، بامبروفيت كتير، بدرس كل شخصية بدي أقدمها، قرأت كتير عنهم، سافرت ورحت على أماكن عاشوا فيها، يعني كتير دقيقة بهيدا الموضوع. بس وقت أوصل على المسرح خلص، يعني بحس إنه هيدا الوقت اللي لازم أنا أعيش فيه، أنقى فيه عن كل الصخب اللي كنت عايشة والقلق اللي عشت فيه، وهلأ خلص اتفلت

0: وأقدم جول ما عندي. أنا عندي نظرية هيدي يمكن كمان بتأثر على أدائي لأي شخصية بأي حفلة. دايما بطلع على المسرح وأنا في جعبتي كل شيء، ما بأجل أي شيء للحفلة القادمة، وبقول إنه لعل ربما تكون هيدي آخر مرة بلتقي فيها بالجمهور، ربما تكون هيدي آخر مرة أنا بغني فيها أو بطلع فيها على المسرح،
1: بعرفها.
0: فلأعطي جل ما عندي، يعني ما أوفر ولا أجل شيء لبعدين. لهيك كل مرة بطلع فيها على المسرح بتكون كأنها آخر مرة عم بطلع. لهيك بحس هيدي فكرة التجلي اللي كنا عم نحكي عنها، والفرح والحب وإنه بعطي من كل قلبي حقيقة.
1: الزملاء عندي هنا في الكنترول يعني بالحديث عن هذا المحور
0: في طلبات
1: إعادة إحياء الكثير من الأغاني، يعني مع حفظ الألقاب مثل ما ذكرت لأم كلثوم، فيروز، وأسمهان. في طلب من الزملاء هنا لأغنية لأسمهان،
0: نعم، أي
1: ف
0: أغنية؟
1: والله يعني فيه الأغاني كثير.
0: يعني أنا بنقي
1: أي
0: أغنية
1: بالضبط.
0: أسمها. أوكي.

0: نار حبك.
1: الله الله الله على الجمال وعذوبة الصوت، يعني حالة تجلي هنا عندي في الاستديو للشباب صراحة، يعني
0: اوه
1: شكرا
0: حلو
1: لك
0: حلو.
1: ويسلم يسلم صوتك.
0: شكرا.
1: بالحديث عن الحفلات ولقاء الجمهور، أنت تستعدين للقاء الجمهور في حفلات مقبلة في كندا،
0: نعم نعم
1: ما البرنامج لهذه الحفلات وما الأعمال اللي اخترتي تقديمها؟
0: هيدا البرنامج، يعني نحن رح نكون ب 6 نوفمبر بمونريال وب 7 نوفمبر بتورونتو مع الصديق العزيز مسميه مارد العود عمر بشير، ببرنامج كتير متنوع ورح نخاطب فيه الجاليات العربية الكبيرة اللي منتشرة ببلاد الاغتراب وبكندا. سبق والتقينا عدة مرات أنا والعزيز عمر بشير مؤخرا، يعني من شهر تقريبا أو أكثر شوي كان عندنا حفل مشترك بهنغاريا بودابست، وقبل عملنا حفلات ببعلبك. كانت ببعلبك كان مبنية على الفلامينكو، من الموشحات إلى الفلامينكو، كان اسم الحفل عبق الأندلس. طبعا كمان كانت الفكرة فكرتي، وهو عمر عنده باع كتير كبير بالأغاني الغجر وأغاني الأندلسية الموشحات، وأيضا بأغاني المتوسطية، يعني بحر المتوسط، الأغنيات اللي هي بتخاطب بيئتنا، يعني نحن لبنان الشام سوريا منطقتنا منطقة الخليج والعراق. فالبرنامج رح يكون متنوع، وطبعا في من أعمالي الخاصة كمان، في من أعماله هو الخاصة الموسيقات اللي مؤلفها
1: يا
0: واللي
1: سلام.
0: الناس حقيقة حافظينها وبيعرفوها. فرح نقدم برنامج كتير جميل، وفي عمل من ألحان والده لأستاذ عمر، ومن ألحان والده منير بشير، وهي كمان هو كمان يعني من

0: سفينة من عائلة الموشح. وفي عمل جديد أنا كتبته وأستاذ عمر قام بتلحينه، نزل مؤخرا رح نقدمه، بالإضافة إلى تشكيلي يعني بتخاطب كل
1: جميل.
0: الأمزجة مثل ما بتقول.
1: يعني هل ستكون هناك أعمال جديدة ستعرض لأول مرة؟
0: هو العمل اللي سجلناه اللي مش من زمان طلع هو اللي رح يكون موجود معنا بالبرنامج، ورح يكون فيه إذا فينا نسمي الجديد اللي هو الارتجالات. يعني أنا دايما حفلاتنا أنا وأستاذ عمر فيها كتير من الارتجال، يعني اللي هو يكون غير مدروس واللي نحن كتير بنحب نتشاطره مع الناس. سبق وعملنا مرة حفلة حقيقة، يعني بس قررنا انه في مثلا جملة على بعض الجمل اللي هي بتكون اساسية مفاتيح للاغنيات والباقي كله كان مرتجل، فمنحب كتير الشق الارتجالي بعملنا.
1: ونتمنى لك أكيد كل التوفيق في حفلتك
0: شكرا
1: القادمة وبرنامجك القادم. للأسف
0: شكرا.
1: كما يقال الأوقات الجميلة دائما تمضي بسرعة، للأسف
0: هاي
1: داهمنا الوقت، ولكن نشكرك على هذه الأمسية الجميلة،
0: شكرا
1: وشكرا
0: لك.
1: مرة أخرى لقبولك الدعوة ووجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، الفنانة العظيمة جاهدة وهبة،
0: شكرا لك
1: شكرا جزيلا لك.
0: وتحياتي لكل فريق العمل. شكرا
1: شكرا لك، ونتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد. شكرا لك،
0: شكرا.
1: والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، كنت معكم محدثكم أنا ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحية الزملاء من الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج للزميل زياد الجفان. دمتم في أمان الله.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: أنا مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. العربية اف ام.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
2: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
7: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
2: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية اف ام.
8: العربية اف ام،
2: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
9: أكبر شبكة من المراسلين.
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين

0: أفضل باقة من المختصين.
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
2: العربية FM الأقرب إليك. على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من العربية، ساعة نخصص معظمها لآخر التطورات بأزمة إثيوبيا وعلاقتها مع مصر والسودان. لكن قبل التوجه لهذا الملف الرئيسي نذهب معكم في هذه الجولة لآخر وأهم الأنباء والأخبار الإقليمية والدولية. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف معاد أطلقته ميليشيات الحوثي على مدرسة في نجران. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان إن الهجوم نتج عنه أضرار مادية. قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن الرياض ستستضيف اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا الأسبوع المقبل. وأضاف دار أن الاجتماع سيركز على العديد من الملفات من بينها الوضع الإقليمي والملاحة في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين، مشيرا إلى أن أكثر من 6 دول تريد الانضمام لاتفاقية مكة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين.
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
11: خلينا نكون واضحين،
12: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
13: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
14: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
10: وأقلام الصحفيين.
15: وبعدين قضايا مش واحدة.
16: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
17: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
18: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
19: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
10: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
20: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد
10: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
21: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
22: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد.

0: تسابق المنتخبات. يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة. وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ العربية FM.
3: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملعب 27.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم. نحييكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج 27، البرنامج المواكب لبطولة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. انتهى دور المجموعات، تأهل 4 منتخبات. المنتخب السعودي سيواجه غدا في مواجهات نصف النهائي منتخب قطر في تمام 6:55، وكذلك المنتخب الإماراتي يواجه المنتخب العماني عند 9:30 مساء. في هذه الحلقة مستمعين الكرام بنتكلم مع ضيوفنا عن مواجهات نصف النهائي، وكذلك راح نتحدث عن تأثير الغيابات في الأخضر وشكوك حول جاهزية أكرم والمعز وكيف بتأثر جاهزيتهم على حظوظ المنتخب القطري. كذلك سنتحدث عن حديث مدرب منتخب عمان بأنه لا هنا في كرة القدم لا يوجد مستحيل. نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشوفنا صوت وصورة موجودين عبر منصة اليوتيوب على آت العربية فم، وكذلك تطبيق إكس على آت العربية اف ام. سيرافقني في هذه الحلقة ضيوفنا الإعلامي الرياضي محمد البركاتي من جدة. مساء الخير محمد، أهلا وسهلا.
1: العربية وبرنامج 27 في جدة العربية،
0: اهلا وسهلا.
1: يمكن بروح هناك على طول استاذ علي واتحدث عن الاجواء في منطقه البلد التاريخيه، الاجواء المثاليه لكره القدم، الاحتفالات لا زالت مستمره بين المنتخبات المتاهله في هذه الاثناء.

0: يمكن الملاحظ طيلة الأيام الماضية أنه الجماهير بدأت تتمحور وتتمركز في المنطقة التاريخية الأكثر إقبال الجماهير بجدة وخليج الكباري.
1: محمد، كيف تبدو الأجواء في جدة التاريخية؟
0: أجواء مثالية، أجواء كرة قدم عالية، يعني لو تبدأ من ساعات المساء الأولى، يعني المساء السادس تبدأ بالأجواء الاحتفالية. اليوم دشنت وزارة الثقافة شاشة عملاقة في باب جديد في المنطقة التاريخية، وهذا شيء ممكن لأول مرة يحدث في كأس الخليج في جدة. نعتقد أنه ما حدث في المنطقة التاريخية أعطى إضافة نوعية لهذه البطولة من أجواء جماهيرية، أجواء حماسية، جماهير تردد بين المنتخب السعودي والرابطة المنتخب السعودي ومجلس الجمهور اللي كان بشكل كبير متفاعل خلال هذه البطولة.
1: يعطيك العافية محمد البركاتي. أيضا مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن الإعلامي الرياضي جابر الغامدي. مساء الخير جابر، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: هلا علي، مساء الخير، مسي عليك وعلى الزميل محمد وكل من يستمع ويشاهد لنا في هذه اللحظة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله جابر. جابر، كيف شفت الأجواء بطولة كأس الخليج؟ أجواء الجماهير، الأهازيج، التجمعات في زي اللي قالها لنا زميلنا محمد في جدة التاريخية، كيف شفت الحماس من الجماهير الخليجية؟
2: هو يمكن محمد تكلم عن جانب فيما يخص المنطقة التاريخية في جدة، يمكن أنا بنقول لك المنطقة أخرى، يعني في البرميناد أو نادي اليخوت أيضا هناك بعض الفعاليات اللي يقيمها الجماهير، هناك بعض التجمعات من قبل جماهير المنتخبات، حتى وإن لم تكن أو تصل إلى الأغاني والأهازيج اللي يطلقها الجماهير في المنطقة التاريخية، كون المنطقة يعني مختلفة قليلا، ولكن أيضا هناك جماهير متواجدة، هناك جماهير تحتفل، هناك جماهير تتوشح بأوشحة منتخباتها ومتواجدة في نادي اليخوت بشكل فعال وشكل مستمر، وهو ما أعطى رونق جميل يعني للبطولة وأعطى شكل مختلف تماما. وخلينا أتكلم بصراحة، يعني حتى المنتخبات اللي خرجت لا زال
1: بعض الجماهير متواجدين،
2: صحيح جماهيرها متواجدين ويتغنون ويحاولون أن يزرعون روح الفكاهة وروح الدعابة وروح الاحتفال مع أي منتخب يشارك، لأنه في هذه البطولة ممكن تجمعنا قبل أن تنافس وقبل أي شيء آخر، فهذا الشيء المميز والجميل بين الجماهير والحاضر واللي شاهدناه بعيوننا صراحة. علي
1: صحيح. محمد، كيف الجماهير عندك، مستعدين للمباراة غدا؟
0: دون أدنى شك الجماهير اليوم تتوافد بشكل كبير في كل فندق هولدي إن للبحث عن تذاكر المباراة. تعرف المباراة تبدأ الساعة 6:55، وهذا الشيء اللي يعطي أيضا أريحية لحضور الجماهير في مباراة الغد. أعتقد إنه الحماس منقطع النظير في هذه المواجهة، الكل يترقب، الكل يتحدث عن مواجهة المنتخب القطر، إنها ما راح تكون مباراة سهلة بكل أمانة، ولكن الطموح بكل أمانة راح يكون للوصول للنهائي.
1: تحدثنا عن الجماهير والفعاليات اللي موجودة في جدة التاريخية البلد. اسمحوا لي ضيوفي ندخل على طول على المباراة وتحديدا على دور نصف النهائي. حاب أسألك جابر، هل وصول الأربعة المنتخبات كان وصول المنتخبات الأفضل في هذه المجموعة، ولا تحس أنه في منتخب كان أداء يعني يعطيه الحقية أنه يتواجد بنصف النهائي لكن الحظ ما خدمه؟
2: لا، أنا وجهة نظري أنه من حصل شيء يستاهل، يعني في الأول والأخير يمكن هي القرعة اللي في مجموعة المنتخب السعودي هي أثرت على العراق، اللي كانت نسبة تفاؤلهم بشكل كبير حتى عطفا على ما قدم المنتخب العراقي كان يستحق أن يكون في الدور القادم، ولكن تستاهل عمان التواجد. وأتمنى أنه الانطلاقة التي حصلت لعمان في الشوط الثاني من مباراتها الأخيرة أن تكون حافز قوي ودافع للاستمرار بالوصول للنهائي، لأن لاحظنا تغير كبير مفاجئ في شوط واحد، وهذا الشيء أعطى انطباع رائع جدا لدى محبين المنتخب العماني أنه يكون طرف رئيسي في النهائي، ولكنه في المقابل سيصطدم بالمنتخب الإماراتي، المنتخب اللي عنده حظوظ كبيرة جدا حتى على مستوى النتائج، كان يسجل عليه نتائج كبيرة، يعني فاز على المنتخب اليمني 4-0 وفاز على المنتخب

0: بحريني 3-0، فهي من اكبر النتائج اللي كانت موجوده على مستوى المجموعتين. يمكن هو المنتخب السعودي الوحيد اللي حقق النتيجه كامله في في في النقاط، 9 نقاط، ولكن البعض يرى انه لا، مجموعه المنتخب ما كانت يعني بنفس قوه المنتخب الاماراتي والمنتخب القطري في الجانب الاخر اللي التقوا مع بعض. ولكن انا ارى انه المنتخب السعودي من افضل المنتخبات فنيا على الاقل في هذه البطوله. استفدنا من اشياء كثيره، شفنا لاعبين كثر حصلوا فرصه وتواجدوا بشكل كبير. اذا استمر دونيس بنفس هذه الافكار اللي طرحها وهذا التنوع حتى من قبل اللاعبين، اعتقد علي بحول الله وقوته انه سنبارك المنتخب تحقيقه هذه البطوله ان شاء الله، ونزفه من عروس البحر جده بحول الله وقوته
1: باذن الله. محمد، من المنتخبات الاربعه، وش او المنتخب الاكثر اقناعا بالنسبه لك في دور المجموعات؟ محمد معنا؟ يبدو لي في مشكلة في الاتصال عند الزميل محمد.
0: محمد الظاهر قاعد يحتفل مع الجماهير.
1: محمد خش الجو مع الجماهير، يبدو لي راح ونسانا وتركنا. جابر، من المنتخبات الأربعة، مين المنتخب اللي بالنسبة لك يعني أقنعك بشكل أكبر؟
0: أنا أشوف المنتخب السعودي حقيقة. المنتخب السعودي حتى على مستوى الاستحواذ، على مستوى تنوع اللعب، على مستوى اللاعبين، الثقافة، الثقة اللي موجودة عند اللاعبين، كان هو واحد من أبرز المنتخبات اللي موجودة. يأتي يليه المنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي أيضا كان منتخب مقنع جدا، منتخب أعتقد من فترة طويلة ترى علي الاتحاد الإماراتي عنده استراتيجية ماشي عليها، حتى في حال تغيير المدرب لما غيروه من كوزمين أولاريو لاختيار الآن زلاتكو. ترى الاختيار هذا ما يعني ما جاء وليد الصدفة أو أنه عبث، اختيار فريد من نوعه لأسباب كثيرة. مدرب درب منتخب بلاده ووصل إلى مراحل متقدمة في كأس العالم، ويعرف طريقة نهج اللاعبين ويعرف طريقة نهج البطولات الكبرى، بالإضافة إلى أنه ليس غريب على المنطقة. يعني سابقا درب في الخليج، درب الهلال، درب منتخبات أخرى على مستوى العين، درب يعني منتخبات أخرى كثيرة جدا أو أندية كثيرة جدا. فاختيارهم لزلاتكو أنا أعتقد أنه وضعت يعني يدها على الجرح في هذا الاختلاف. الاستراتيجية اللي يعمل بها الاتحاد الإماراتي استراتيجية مميزة جدا، وأعتقد أنها تقود دفة المنتخب الإماراتي إلى مرحلة أعتقد أن سنشاهده بشكل واضح مستقبلا، متميزة جدا جدا. كل التوفيق لكل المنتخبات الخليجية أن تكون في صفاف المنتخبات الرائدة، ولكن ما يهمنا علي دائما هو جودة المنتخب السعودي وما يقدمه ومخرجات المنتخب السعودي، سواء مع السيد جورجيس دونيس أو أي مدرب آخر. اللاعبين طول ما لديهم ثقة في قدراتهم أولا ثم في قدرات من يقود فريقهم، أعتقد إن شاء الله سيكون المنتخب السعودي له حظوة كبيرة بإذن الله علي.
1: بإذن الله، نتمنى التوفيق بإذن الله لمنتخبنا غدا. محمد، تسمعني يا صديقي؟ يبدو لي النت عند محمد، حنا ظلمناه يا جابر.
0: الظاهر
1: هو حاب يكون موجود معنا ويحلل لنا حول المباراة بكرة، بس يبدو لي عنده مشكلة في النت. جابر، كيف تقرأ المباراة من الناحية الفنية؟ كيف ممكن يلعب بكرة دونيس؟ مهاجمين، مهاجم واحد، غياب زكريا، عدم جاهزية الحسان حتى الآن؟
0: شوف، هو على مستوى حسان إلى جانب كبير إن شاء الله بحول الله وقوته سيشارك، لأنه اليوم شارك في النص الحصة التدريبية اللي كانت للمنتخب السعودي، فهذا الشيء مطمئن جدا. ممكن نشوف غدا حسان. جهاد اللي عليه علامات استفهام كبيرة جدا، ممكن ما يشارك، لكن عبد الله العمري متواجد، أغلب اللاعبين اللي كانوا متواجدين في المباريات، محزري متواجد، محمد أبو الشامات متواجد. هذه الأسماء كلها إن شاء الله ستقود المنتخب السعودي لنتيجة إيجابية. لكن في معظما مثل هذه المباريات أنا دائما أقول مباريات خروج المغلوب تكسب ولا تلعب، فأنت لابد أن تكون حريص كل الحرص أنك تظفر بنتيجة المباراة عطفا عن أي أمور أخرى. لا تحاول أنك أنت تستحوذ على المباراة وتسير المباراة برتم أنت تخش فيه في مشكلة بعدين، لأنه اقتناص هدف

0: من قبل المنتخب القطري، أعتقد سيكلف المنتخب السعودي الكثير. لابد أن تقسم جهد المباراة على مستوى 90 دقيقة بشكل مناسب جدا، لا تسبب ضغط على لاعبيك في مسألة الضغط العالي أو الضغط العكسي، لا تسبب أي حمل للاعبيك في مسألة اللعب على الكرات الطولية. لابد أن يكون هناك توازن كبير جدا. إذا ما كان هناك توازن واستغلال بعض الفرص الصغيرة اللي يتميز فيها المنتخب السعودي، أعتقد علي إن شاء الله ستكون نتيجة إيجابية وسيحقق المنتخب مراده بحول الله.
1: صديقنا محمد، أهلا وسهلا، رجعت لنا من جديد.
2: يا هلا والله سعد علي، أكيد الأجواء اللي موجودين فيها
0: غير المكان علي، شوف عشان كذا راح
1: اللوكيشن الجميل على المملكة العربية يعني السعودية،
2: أجواء مثالية سعد علي بكل أمانة. يعني الواحد وده الجميع يشاهد هذه المناظر الإيجابية، التجمعات الخليجية لحمة واحدة في هذا المحفل الخليجي، خليجي الديار العربية. يعني لو شاهد الأجواء، شاهد الفعاليات، الكل يبحث عن الجماهير الموجودة في خليج 27 وبالتحديد الجماهير السعودية الفعالة خلال الأيام الماضية. أكيد وجود الجماهير في هذه المنطقة التاريخية أضفت نوع من الجمالية على البطولة. يمكن قبل البطولة لو تسأل أي مشجع وأي متابع لكرة القدم السعودية بالتحديد راح يقول لك بطولة الخليج راح عليها الزمن وخلاص احنا وصلنا لمرحلة أعلى، لكن بكل أمانة كأس الخليج يفرض نفسه في كل مرحلة وفي كل بطولة. وصلنا اليوم إلى دور النصف النهائي، شاهدنا كيف الإثارة والندية حاضرة، الأداء الفني بدأ في تصاعد، وأيضا كسبنا منتخبات أعطت نوع من اللاعبين الشبان وأخرجتهم لنا في هذه البطولة.
1: حابين نسألك عن المباراة فنيا محمد، كيف تقرأ المباراة فنيا غدا؟
2: يعني أنا بتكلم فنيا، مباراة المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي ممكن ما يكون الأداء في المباراة الأخيرة في أعلى مستوى، الكل كان يبحث عن الخروج بأقل الأضرار، الوصول إلى مباراة المنتخب السعودي وهي أمر حتمي لأي من المنتخبين لكي لا يدخل في صراع الإصابات وصراع الإرهاق، خصوصا أن جميع المنتخبات المتأهلة تلعب في 48 ساعة، وهذا شيء مرهق تماما لكل اللاعبين وحتى المدربين، وهذا ما حدث عن المنتخب السعودي بإصابات المنتخب القطري. لكن بروح للمباراة الأولى، المنتخب السعودي والمنتخب القطري. المنتخب السعودي في هذه البطولة بدأ بداية جيدة جدا، بدأ لهدف وحيد، تطور الأداء أمام المنتخب العماني، قدم أداء مثالي في المباراة الأخيرة أمام المنتخب العراقي، رغم النقص، رغم الإصابات، رغم القيابات، دونيس بدأ في تطور ملحوظ في إعطاء الأفكار المناسبة للاعبي. تناسينا ما حدث قبل البطولة من أحداث استبعاد مصعب الجوير، ونتمنى نخرج من هذه البطولة بمكاسب كبيرة أبرزها هي تحقيق البطولة بعد غياب 23 عام، وأيضا الوصول إلى تشكيلة مثالية تقودنا إلى كأس أمم آسيا بعد أقل من 3 أشهر هنا في المملكة العربية السعودية. المنتخب القطري مع لود بوتيغي بكل أمانة هو غير مقنع، ولكن مباريات نصف النهائي، مباراة الخروج المغلوب، مباراة الإقصائية دائما كما يتردد عند جميع الفنيين أنها تكسب ولا تلعب. المنتخب القطري عنده لاعبين على مستوى عالي في خط الهجوم، المعز علي، أكرم عفيف في حال أنه كان متواجد، وأيضا أدميلسون عنده أوراق هجومية مهمة جدا وتربك أي دفاع راح يواجهه. الخوف، كل الخوف هي من الآثار اللي تبعتها الإصابات في المباراة الأخيرة. أنا أعتقد أن المنتخب السعودي والمنتخب القطري متشابهين في هذه البطولة، وإن كان المنتخب السعودي يتفوق على المنتخب القطري بسلاح الأرض والجمهور وأيضا التوازن الفني خلال هذه البطولة، وأيضا عودته من كأس العالم بإيجابية أكثر من المنتخب القطري اللي كان عليه ملامة بطريقة البوتيغو باختيار العناصر.
1: جابر، وش أكثر شيء يخوفك بكرة على المنتخب السعودي؟
0: أنا أعتقد إغلاق المساحات من المنتخب القطري واللعب على المرتدات، هذا أكثر شيء يخيف. المنتخب السعودي لاحظناه في المباريات الثلاث، يباغت، يهاجم، يضغط على الخصم، وهذا الشيء قد يترك مساحات كبيرة في الخلف، فاقتناص هدف أو هدفين من خلال سرعة المعز علي لو كان حاضر، أو أدميلسون مثل ما ذكر محمد، ترى هذا الشيء قد يسبب مشكلة كبيرة جدا، لأنه إغلاق المساحات من أمام ضغط كبير

منتخب السعودي قد يسبب حمل كبير على اللاعبين ومضي الوقت اكثر مع ضغط الجماهير والحضور الجماهيري، لان البطوله تلعب بين ارضك وجمهورك، قد يسبب تشتت في الذهن للاعبين وضغط كبير. فهذا ما اخشاه يعني عن المنتخب السعودي، لكن ما دون ذلك ان شاء الله

0: مدرب ناصر الدوسري، مباراة العراق عبد الله الخيبري، مين تشوف الأفضل في مركز ستة؟
1: أنا أعتقد عبد الله الخيبري عطفا على القوة البدنية اللي يتمتع فيها دفاعيا، لأنه في مثل في مرحلة من مراحل المباراة لابد أن يكون لديك هذا التوازن الدفاعي في على خط الوسط، لي على الأقل الوقوف والتصدي لبعض هجمات القوة اللي تأتي من وسط المنتخب القطري. لكن في كل الأحوال مع تغييرات الشوط الثاني قد نشرك ناصر الدوسري ونستفيد من التقدم لناصر الدوسري في صناعة اللعب أو في مفاتيح اللعب. لكن مبدئيا أنا وجهة نظري خاصة أرى أنه الخيبري هو الأنسب لبداية المباراة.
0: محمد، الأفضل بكرة دونيس يلعب ضغط عالي ولا يلعب بتوازن؟
2: الحذر، كل الحذر انك تلعب باندفاع مرهق للاعبين وممكن تستقبل هدف في بدايه المباراه. نعرف امكانيات المنتخب القطري الدفاعيه والمواقف اللي كانت امام المنتخب القطري لا زالت عالقه في الاذهان خصوصا في كؤوس الخليج، فاعتقد التوازن مثالي جدا، الحفاظ على التركيز، الحفاظ على الهدوء، ايضا الحرص تماما على عدم الاندفاع البدني والخروج عن النص، وايضا الشيء الاهم من ذلك هو عدم نيل البطاقات الصفراء المبكره اللي ترهق اللاعبين وتدخلهم في عدم الدخول القوي في اي كره مشتركه. فاعتقد ان المباراه صعبه، مباراه تكتيك، مباراه تحضير فني، تحضير نفسي بالدرجة العالية. أنت كل ما كنت محضر فنيا، لكن لا تنسى العامل النفسي الأهم في هذه المباريات. الجميع في المباريات الإقصائية كمدربين يعتمدون على جلب أخصائيين نفسيين لإعطاء اللاعبين روح المنافسة، وأيضا روح أنه المباراة راح تحسم في ثواني وجزئيات بسيطة. كسر حاجز الخوف من خلال الحديث في الجوانب النفسية أكثر من هي فنية. فنيا أنت راح تلعب وفق قدراتك، وفق إمكانياتك، وفق ما يطلب منك المدرب، ولكن نفسيا أنت لما تدخل المباراة بأريحية صدقني راح تنتصر بكل أريحية. ولا ننسى الضغط الجماهيري اللي راح يشكله أو تشكله هذه المباراة، خصوصا أنه في ملعب الإنما راح يكون هناك حضور جماهيري كبير. هل راح يكون سلاح للمنتخب السعودي أم يكون سلاح عليه؟ دائما بعض المنتخبات تستمتع عندما تلعب في ملعب يكون ممتلئ بالجماهير. نتمنى أن يكون سلاحنا بإذن الله هو الجمهور، الملعب يكون سلاحنا دائما هو التركيز العالي في مثل هذه الأمور والوصول إن شاء الله إلى كل ما نتمناه ونتطلع له هو النهائي وتحقيق النهائي.
0: جابر، شفنا في مباراة العراق المنتخب لعب ضغط عالي، شفنا شكل المنتخب، يعني كانت مباراة ممتعة للمشاهد. هل ممكن يكرر دونيس نفس تشكيلة الأخضر أمام العراق؟
1: على مستوى الأسماء ما أعتقد بشكل كبير، ولا حتى على مستوى الطريقة، لأنه اليوم تغير كل شيء. اليوم لما تلعب مباراة مفتوحة الأبعاد غير لما تلعب مباراة مقيدة الأبعاد. اليوم أنت عندك مباراة خروج مغلوب ولا بد أن تنتصر، فالاختيار فيها دقيق جدا، يعني أشبه بعملية صعبة. خلينا نقول لا بد أن تختار الأسماء المناسبة، لا بد أن تختار التشكيلة المناسبة وطريقة اللعب المناسبة لتخدم هذه الأسماء، لأنه اليوم أنت بتقابل منتخب متمرس في مثل هذه البطولات ومتمرس أيضا في مباريات خروج المغلوب. فالاختيارات أنا أشوفها صعبة، لكن اللي مريحني علي إن الحديث اللي تحدث فيه دونيس في المؤتمر الصحفي كان يتكلم بثقة عن اللاعبين والعشر سنوات اللي هو قضاها في المملكة العربية السعودية وطريقة تفكير اللاعبين والأمور هذه كلها، وتشعب برضو الأمر تدرج الشيء اللي عاشه مع المنتخب السعودي مثل ما قال محمد، يمكن ابتداء من كأس العالم وعودتهم والتدرج المستوى الكبير اللي عاشه المنتخب السعودي معه. أعتقد هذا الشيء يبعث الأمل والتفاؤل، وإن شاء الله أنه يكون على موعد رائع جدا مع المنتخب السعودي بتحقيق أشياء جميلة، وأيضا نشاهد منتخب وتوليفة قوية يستطيع أن يشارك فيها كأس آسيا القادمة كونها على أرض المملكة العربية السعودية بشكل مناسب ويليق بقيمة هذا المنتخب العريق.
0: جابر، أنا لاحظت دونيس في أغلب مؤتمرات الصحفية في بطولة كأس الخليج يتحدث فيها عن الثقة، الثقة سلاحنا، اللاعبين هم اللي أعطوني الثقة.
1: طبيعي جدا. ليش؟ لأنه اليوم أنت تلعب

0: تلعب في ملعبك وأمام جماهيرك. الثقة إذا انعدمت من اللاعب ترى أنت راح تفقد أشياء كثيرة، راح تفقد تركيز اللاعب، راح تفقد عدم قدرة اللاعب على العطاء داخل أرضية الملعب. الهزيمة النفسية قبل الهزيمة الجسدية ترى محبطة جدا علي. فلهذا السبب لما أنت تزرع هذه الثقة في المدرب والمدرب ينقل ثقته أيضا في طاقم التدريب وفي اللاعبينه، هذا الشيء يغير ترى فكر شيء كبير. ولاحظنا الثقة اللي عاشها المنتخب السعودي من أمام بطل العالم منتخب الأرجنتين، ماذا أحدثت الفارق داخل أرضية الملعب لما اللاعبين عرفوا بقدراتهم، عرفوا بإمكانياتهم، انتصرنا على بطل العالم في كأس عالم 2022. وهذا الشيء المميز ترى بعض الأحيان العامل النفسي مهم جدا لدى بعض المدربين، يتفوق على العامل التكتيكي في بعض المباريات. ولكن لا ننكر أنه العامل الفني مهم، لكن في بعض المباريات تحتاج الجانب الفني أكثر.
1: محمد دونيس يقول أن الثقة والتركيز واللعب الجماعي سيكون مفتاح العبور إلى المباراة النهائية. من وجهة نظرك مفاتيح العبور للمنتخب في هذه المباراة؟
2: أنا دائما أشوف أنه أي مفتاح لعبور مثل هذه المباريات هي التحضير الإيجابي، التحضير الفني، التحضير الذهني. إذا وجدت هذه العناصر وهذه النقاط أنا أعتقد أن المنتخب السعودي راح ينتصر، لأنه كل الإمكانيات في اللاعبين موجودة اليوم. أبرز اللاعبين في المنتخب السعودي أو في الدوري السعودي متواجدين في هذه البطولة، فقط تحتاج إلى أنك تدخل بطريقة مناسبة، تدخل بطريقة مثالية، وبإذن الله الفوز حليف المنتخب السعودي.
1: أين من وجهة نظرك أين ستكون مناطق الحسم في الملعب بالنسبة للمنتخب؟
2: الأطراف، يعني أم سلطان مندش أو كان همام الهمامي، أيضا الإمداد من متعب الحربي ومحمد أبو الشامات، نجاعة فراس البريكان مثل ما حضرت في مباراة منتخب عمان، أعتقد أنه راح يكون لنا سطوة وحضور في هذه المباراة. فدائما أعتقد أنه الأطراف هي أكثر جهة تمثل نقطة انطلاقة للمنتخب السعودي.
1: جابر،
0: شوف تحرير الأجنحة، تحرير الأجنحة ترى هذا الشيء ما كان موجود في المنتخب السعودي من فترة طويلة. ما حدث إلا مع دونس في بطولة الخليج هذه تحديدا. لاحظنا دخول سلطان مندش العمق، لاحظنا دخول حتى محمد الشامات لما كان يلعب على مستوى الجناح قبل دخول سلطان مندش، لاحظنا يدخل العمق، يذهب إلى منطقة الجناح الأيسر، همام الهمامي يدخل العمق. التحرير هذا أحدث ترى فارق كبير على مستوى صناعة الهجمة وتناقل الكرة للهجوم، وهذا الشيء المميز ترى اللي يحسب لدونس. ولاحظت أكثر من محلل فني أيضا يتكلم عن هذا الأمر، وهذا اللي استفاد منه المنتخب السعودي، لأنه اليوم يملك وفرة كبيرة على مستوى لاعبين الأجنحة وخط الوسط. إذا أنت لم تستطيع الاستفادة من هذا الأمر فعندك مشكلة أنت فنية. اليوم دونيس طبق هذا الأمر واستطاع أن يحرر اللاعبين، وشفنا المنتخب السعودي قاعد يحقق نتائج إيجابية، وحتى على طريقة المستوى والاستحواذ المنتخب السعودي في مرحلة تصاعدية كبيرة بهذا الأمر. أتمنى استمرار هذه الأفكار المناسبة لطريقة المنتخب السعودي وأيضا لإمكانيات اللاعبين اللي تملك أنت لدى وفرة فيهم على مستوى المملكة العربية السعودية. لهذا السبب تحرير الأجنحة هو أهم مفاتيح اللعب للمنتخب السعودي خلال المرحلة هذه.
1: من وجهة نظرك جابر، اللاعب اللي قادر على صناعة الفارق غدا مين في المنتخب؟
0: صعب جدا تختار اسم، لكن ممكن يكون له دور أكبر يعني من غيره. أنا أعتقد إذا أشرك محمد كنو سيكون له دور كبير جدا.
1: محمد البركاتي، من وجهة نظرك اللاعب اللي قادر على صناعة الفارق غدا؟
2: أشوف أنه ناصر الدوسري هو الأميز في صناعة اللعب، متى ما كان في حضور فني مكتمل راح يكون هو الإضافة المناسبة للمنتخب السعودي، بالإضافة زي ما ذكرت الأطراف عن طريق سلطان مندش وهمام الهمامي، هم أكثر لاعبين أنت تعتمد عليهم في إيصال الكرة لفراس البريكان أو عبدالله الحمدان في هذه المباراة. المباراة راح يكون فيها تفاصيل بسيطة وجزئيات بسيطة، متى ما استغل المنتخب السعودي راح نصل إلى مرحلة بإذن الله إحنا قادرين على نخطف نقاط المباراة وبسهولة، ولكن يجب أن ندخل بتركيز عالي ولا يكون هناك أي اندفاع لكي لا يكون هناك في ثقرات في خط الدفاع ويستغلها معز علي، أكرم عفيف، أدميلسون أو حتى حاتم علي، لكن كل الأمور هذه راح تصطدم داخل أرضية الملعب بالأفكار الأدوات اللي راح يشركها دونيس، اللي اعتمدنا في هذه البطولة إنه كل مباراة يدخلها بطريقة مختلفة بعناصر مختلفة، حتى المدربين والخصوم لا يعرفون كيف

0: راح يكون شكل وطريقة المنتخب السعودي، وهو ما أعطى نوع من الضبابية في كيفية قراءة المباريات عند كثير من المدربين في هذه البطولة للمدرب تونس.
1: أكثر شيء تخاف عليه بكرة في المنتخب يا محمد، أكثر شيء تخاف عليه بكرة؟
0: أخشى من الاندفاع الغير مبرر والهدف المبكر اللي راح يرهق كثير من أداء اللاعب السعودي، بالتالي راح يتقدم ويكون هناك في مساحات كبيرة، مساحات متنوعة، وهذا ما أخشاه خصوصا في الدقائق الأولى. أعتقد أيضا أن المباراة في توقيت مبكر عكس المباريات السابقة ما هي بذيك الدرجة من الصعوبة، ولكن تعرف أنت بداية الحضور للمباراة الساعة البيولوجية تختلف تماما عندما تحضر في عصر المباراة عكس ما تحضر بعد المغرب أو بعد العشاء. فأعتقد أن المباراة راح تكون صعبة جدا للمنتخبين. المنتخب القطري يدخل هذه المباراة بدون ضغوط، بدون أي ترشيح، عكس المنتخب السعودي هو المرشح الأول مع شقيقه المنتخب الإماراتي، وإن كان الكل يتوقع أن تكون مباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي بالنصف النهائي، ولكن يجب ألا يقع لاعبي المنتخب السعودي وأيضا دولس في فخ الترشيحات، وهو دائما ما يحصل في بطولات الخليج، المرشح بشكل مستمر من بداية البطولة هو من يخرج بشكل مفاجئ، ونتمنى ألا يحدث هذا الشيء في هذه البطولة.
1: جابر، كل ما تأخر الوقت راح يعني يكون هناك راح يفقدون اللاعبين تركيزهم، ضغط الوقت، الأرض، الجماهير،
2: أيضا التخدير الإعلامي مثل ما ذكر محمد. ترى مسألة الترشيحات وأنه المنتخب السعودي هو الأفضل، المنتخب السعودي هو المتميز على المنتخبات الأخرى، هو اللي يملك القدرة على تغيير مجريات أي مباراة، هذه الأمور كلها ترى إذا اللاعبين تشربوها بشكل كبير ترى قد تكون سلبية جدا. وعدم احترام الخصم هذه نقطة مهمة،
1: بس هذه جابر مبتعطي اللاعبين ثقة لما ترى الجمهور والإعلام كلهم يشهدون فيك وأنك أنت المنتخب الأقوى والأفضل والأجهز، ما تعطي اللاعبين ثقة؟
2: لا علي، هذا الأمر ترى يأخذك المنحنى ثاني، يأخذك إلى عدم احترام الخصم، وقد ترى نفسك أفضل منه وتصطدم بواقع في داخل المباراة يكلفك الكثير جدا، وخصوصا أن المباراة خروج مغلوب. لابد أن تحترم الخصم قدر الإمكان مهما كان، لأنه احترامك للخصم هذا الشيء اللي يزيد من قوتك، يزيد من رفع معنوياتك، يخليك ذات قيمة كبيرة داخل أرضية الملعب، ويخليك تعرف إمكانياتك الكبيرة اللي تستطيع إخراجها في أرض المباراة. مسألة التخدير هذه ترى مهمة جدا علي، لابد أن ينتبه لها اللاعبين ولابد أن يدركها. اليوم الحمد لله يعني أغلب اللاعبين كبار ولاعبين خبرة، وشاركوا مع أنديتهم ومع المنتخب السعودي في مناسبات كبيرة جدا، ويعون هذا الأمر. لكن زيادة للتذكير مثل ما ذكر محمد مسألة الترشيحات، أتمنى ألا يلتفت لها اللاعبين بشكل كبير جدا.
1: في المؤتمر الصحفي محمد أكد الإسباني لوبوتيغي مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم أن فريقه يستهدف تجاوز المنتخب السعودي وبلوغ نهائي خليجي 27، وصف الأخضر بأنه أقوى خصم في البطولة. في البداية محمد، أنا من بدأت البطولة كل ما تكلمنا عن المنتخب القطري تكلمنا عن لوبوتيغي، جميع المحللين يقولون أنه يعني مواصفات لوبوتيغي ما تناسب المنتخب القطري.
0: بالأمانة يعني أنا من بداية حضور كأس العالم لوبوتيغي غير مقنع تماما، حتى في طريقة لعبه، طريقة الإفكار، طريقة الإبداع اللي كان المنتخب القطري يطبقها في المباريات السابقة. أعتقد بشكل كبير أنه لوبوتيغي مسألة استمراره بعد هذه البطولة، مسألة وقت رحيله راح يكون هو الأقرب بعد هذه البطولة، ما نشايب أي تأثير
1: حتى لو حقق البطولة محمد.
0: لا، لو حقق البطولة راح تتغير، لكن ما في أداء، أنا أعتقد أنه أداء مقنع لهذا المدرب، حتى الجماهير القطرية غير مقتنعة تماما بما يقدمه لوبوتيغي.
1: جابر، إيش رأيك في لوبوتيغي؟
2: أتفق معاكم الاثنين، ترى ما كان بذاك الجودة الكبيرة اللي قدمها مع المنتخب القطري، حتى لو لاحظنا على مستوى النتائج اللي قدمها، انتصار على اليمن 1-0 في دقائق حاسمة، مع فارق الإمكانيات الكبير اللي يملكه من قبل الأسماء، وأيضا التعادل من أمام الإمارات، كل النتائج اللي حققها في هذه البطولة ما كان

0: بالشكل الجيد، وحتى في داخل الملعب ما كان تنويعه الكرة، زيادته الفرص، استقباله للهجمات. لاحظنا الضغط الكبير اللي مارس عليه المنتخب اليمني ترى خلال الشوط الثاني بفترة كبيرة جدا، سبب له حرج كبير. مع أرجع وأؤكد فارق الإمكانيات الكبير بين المنتخب اليمني وبين المنتخب القطري، وهذا الأمر ترى عليه علامة استفهام كبيرة لا يرضي أعتقد الشارع القطري. فعشان كذا اتفق معاكم في مسألة وجوده، أنه مسألة وقت فقط ليس إلا.
1: شفنا لوبوتيغي تحدث عن حول جاهزية أكرم عفيف والمعز علي للمواجهة، غيابهم راح يأثر على تشكيلة لوبوتيغي يا محمد؟
2: طبيعي، لاعبين بحال الإمكانيات وهم أبرز مفاتيح اللعب للمنتخب القطري. إصابة أيضا محمد مناعي في آخر مباراة، ما أعتقد أنه راح يشارك. في ممكن ضعف في حراسة المرمى في المنتخب القطري بعد إصابة برشم في بدايته أو قبل بداية البطولة. هو أربك حسابات المدرب لوبوتيغي، شاهدنا هدف المنتخب الإماراتي في المباراة الأخيرة، هدف كان سهل جدا، ممكن كان ينقل المنتخب القطري في مواجهة المنتخب العماني. وجود معتز، وجود أكرم عفيف، هي أداة هجومية راح تكون نقطة اطمئنان لدى الجماهير القطرية. وجود المعز حتى هو في عدم الجاهزية المطلوبة خلال هذه البطولة، ولكن يظل لاعب كبير يراهن عليه لوبوتيغي وتراهن عليه الجماهير القطرية. أيضا أكرم عفيف اسم كبير في كرة القدم القطرية خلال السنوات الأخيرة،
1: بس محمد في هذه البطولة حتى الآن ما شفنا أكرم ما سجل أي هدف.
2: طبيعي المباراة الأخيرة ما لعب. المشكلة الأكبر زي ما ذكرتنا في طريقة اللعب، في ابتكار خطوط المنتخب القطري مع المدرب لوبوتيغي. ما أعتقد أنه لوبوتيغي قدر يستقل وجود أكرم عفيف والمعز علي بهذه البطولة. لو كان عنده فكرة، لو كان عنده لمسة إبداعية، كان شاهدنا أكرم وشاهدنا المعز. هنا العكس، والعمل الكبير اللي قدمه دينيس أظهر لنا لاعبين كنا نرى أنهم لاعبين غير مفيدين للمنتخب السعودي. كل اللاعبين في المنتخب السعودي يمكن شاركوا باستثناء حامد الشنقيطي حارس المرمى، وهذا الشيء أيضا يعطي تفاؤل كبير أن المنتخب السعودي بإذن الله عنده مفاتيح وأدوات أكثر من شقيق المنتخب القطري.
1: جابر، بعض المحللين في ملعب 27 كانوا يقولون أنه مشكلة لوبوتيغي هي تقييد اللاعبين، وكانوا يتحدثون عن أكرم عفيف أنه يعني غير المكان المفضل لأكرم وسوى تقييد للاعب. وش رأيك في الكلام هذا يا جابر؟
0: هو حتى تحدث في المؤتمر الصحفي وذكر أنه أكرم عفيف من اللاعبين اللي يلعب في أي مكان، يعني إذا احتجته لاعب خلف المهاجم يلعب، على مستوى الجناح يلعب، لاعب مهاجم صريح يلعب. فهذه واحدة من ميزات أكرم عفيف، عشان كذا نقول غيابه ترى مؤثر بشكل كبير في الخط الهجوم القطري. وأعتقد أي مدرب يدرب منتخب القطري يحتاج لاعب مثل أكرم عفيف، لاعب مميز، ترى مميز جدا، واختياراته في تمركزه، اختياراته في التمرير، صناعته للعب ومفاتيح اللعب ترى تغير أشياء كثيرة ولها.
1: بالنسبة لك توظيف المدرب لأكرم ترى توظيف مناسب أم أنه قيد أكرم؟
0: شوف، على حسب طريقة المباراة، لأن يعني كل مباراة أنت تحتاج اللاعب في مكان. لكن وجهة نظري الخاصة، أنا أعتقد كل ما كان أكرم عفيف على اليسار في الجناح، أعتقد أنه خطورته ستكون كبيرة جدا جدا، لأنه خلف المهاجم قد يكون هناك تكتلات كثيرة تحرمك أنه اللاعب يصنع لك كرات قد تكون مميزة. فلهذا السبب المدرب عندما يشارك خلف المهاجم ترى يقتل كثير من جودة اللاعب، حتى وإن كانت تستطيع الاستفادة منه في هذه المنطقة.
1: شو رأيك يا محمد؟ تقييد أكرم من قبل المدرب،
2: وهذا الشيء اللي تحدثت عنه، يعني أنت كمدرب عندما تقيد لاعب مستحيل راح يعطيك كل الإمكانيات، ولو فكر أنه يخرج عن ما أعطيته من تعليمات راح يكون في إشكالية، ممكن تسحبه، ممكن ما راح تشارك مباراة قادمة، لأنك أنت في البداية أعطيته أدوار هو ما يجيدها. أكرم عفيف نعرف تماما انطلاقاته، لاعب يلعب دائما بأريحية، لا تقيده بمركز، لا تقيده بتعليمات تحرم المنتخب القطري من جهود لاعب مثل أكرم عفيف. دائما اللاعبين الخلاقين، اللاعبين المميزين، اللاعبين

0: اللي هم نجوم الشباك في كثير من الأندية، يجب أن يكون في تعامل خاص لكي يبدع ويعطي كل ما لديه، لأنه هذول اللاعبين عندهم حصانة من النقد وحتى من التعليمات، لأنهم بكل أمانة راح يعطونك فارق في كثير من المباريات. ولكن إذا كان في أدوار جماعية برزت، شكرا. أنا دائما أركز أن المدرب إذا وظف اللاعب حسب المجموعة، وكانت المجموعة تقوم بالدور الأكمل، تقوم بالدور الأمثل، تقوم بشكل إيجابي وتعطي نوع من أنه في مستوى عالي وإخفاء دور أكرم. أنا هنا أشيد بالمدرب، لكن أنت تخفي الفريق تماما، تخفي دور أكرم، تخفي دور المعز، تخفي دور الوسط، تضعف الدفاع حتى في طريقة بناء اللعب. هذه كلها راح، أنا دائما ضد أي مدرب يمنع اللاعب المميز من أدواره اللي هو يجيدها ويحرص عليها. فلو كان أي مدرب عكس لوبوتيجي، أعتقد أنه راح يعطي كل الصلاحيات لأكرم ويشاركه في المكان اللي هو يلعب فيه ويحب دائما أن يكون متواجد فيه.
1: جابر، بالنسبة لك نقاط القوة في المنتخب القطري، وكذلك حاب أسألك عن الحارس محمود أبو ندى، هل ترى أنه محمود نقطة ضعف في منتخب قطر؟
2: نعم نعم، نقطة ضعف واضحة، أتمنى المنتخب السعودي ولاعبين المنتخب السعودي يستغلونها.
1: كيف ممكن يستغلونها؟
2: من خلال التسديد من خارج منطقة الجزاء، الاستفادة من التسديد، لأنه هذا الشيء يحرج الحارس المرمى كثيرا. لكن في أمر مهم جدا، أنا الشيء اللي أركز عليه مسألة التحولات المنتخب القطري ترى خطيرة جدا جدا. أتمنى السيد دونيس يركز على هذا الأمر تحديدا، ولن تحصل هذه التحولات إلا من خلال الاندفاع. فعشان كذا احنا قاعد نتكلم أنا ومحمد من البداية، نقول اللعب بتوازن قدر الإمكان طيلة فترة المباراة ترى سيشكل فارق كبير مع المنتخب السعودي.
1: نقطة القوة بالنسبة لك في المنتخب القطري هي التحولات،
2: صحيح؟
1: مين اللاعب اللي فارق وممكن يعني يسوي إزعاج بكرة للمنتخب السعودي في منتخب قطر؟
2: شوف، إذا لعب المعز علي ممكن المعز علي، لكن حتى لو ما لعب المعز عندك أدملسون ترى لاعب خطير ويشكل ترى مشكلة كبيرة. حتى اليوم لاحظت شيء علي، ترى في الحديث عبد العزيز حاتم في المؤتمر الصحفي ترى تكلم بثقة كبيرة عن بعض الأسماء اللي موجودة، منهم أدملسون، تكلم بثقة كبيرة عن بعض الأسماء اللي يثق فيهم ويثق في إمكانياتهم ومشاركتهم من أمام المنتخبات. فترى هذه الثقة اللي مزروعة بين اللاعبين واللي تحفز اللاعبين ترى قد تكون لها نتائج إيجابية داخل أرضية الملعب. عشان كذا لابد أن يركز سيد دونيس على هذه المسألة تحديدا.
1: طبعا عبد العزيز حاتم كان لاعب المنتخب القطري في المؤتمر الصحفي قال جاهزين للمواجهة، وقال أنه فترة كأس العالم تختلف عن هذه الفترة، والمدرب ضم لاعبين جدد ومؤشراتنا مختلفة، هدفنا الذهاب إلى أبعد مدى، والمدرب دائما يطالبنا بأن نكون فريق منافس، وهذه عقلية المنتخب القطري. ضيوفي في حلقة اليوم عبد جابر الغامدي، وكذلك الزميل محمد البركاتي. دعونا نقفل ملف منتخب المملكة العربية السعودية أمام منتخب قطر، ونفتح ملف المنتخب الإماراتي أمام المنتخب العماني. المنتخب العماني اللي تأهل بالقرعة، فحابين نعرف منك في البداية محمد، كيف تقرأ المباراة فنياً؟
0: فنيا زلاتكو غير كثير من أداء المنتخب الإماراتي، ما قبل الحضور لهذه البطولة كان مختلف تماما، أداء بعد الخروج من تصفيات كأس آسيا كان علامة استفهام على ما يقدمه المنتخب الإماراتي. عودة الإمارات إلى هذا الوهج وهذا الأداء المثالي هو اطمئنان للمرحلة القادمة وهي كأس أمم آسيا. أعتقد أنه زلاتكو غير مفاهيم كثيرة اليوم في الكرة الإماراتية، أعطى اللاعبين صلاحيات أكبر في هذه البطولة، برز العديد من اللاعبين المهمين في المنتخب الإماراتي، ولكن هو يصطدم بالمنتخب العماني صاحب الروح. المنتخب العماني أنا دائما هذا المنتخب أعطيه نقطة مختلفة أو أعطيه حافز أكبر عن المنتخبات الموجودة في هذه البطولة، هو الروح المعنوية عندما يصل إلى الأدوار الإقصائية، مختلف تماما، عندهم حماس منقطع النظير. يعني شاهد أنت مباراة المنتخب الكويتي، كان متأخر سجل هدف، عندما

0: علم بمباراة المنتخب السعودي قدر أنه يصل إلى ما كان يطمح له وهو 3 أهداف. ولو كان لاعب لاعب المحتفل بالهدف يمكن لو ما خلع تيشيرت كان تأهل بدون قرعة
1: بدون قرعة طول.
0: لكن كل أمانة الحذر من القريق العائد من الموت هذا ممكن يشكل إزعاج كبير لمنتخب الإمارات. مباراة 50-50 من يتوقع أنه راح تكون سهلة المباراة بكل أمانة راح تكون صعبة. راح يكون طارق السكتاوي على المحك. أنا ماني مقتنع فيه لحد الآن طريقة طارق السكتاوي مع المنتخب العماني. أعتقد في الناحية الدفاعية تحتاج مراجعة تحتاج انضباط أكثر لأنه بكل أمانة ما هو مقنع طارق السكتاوي. ولو استمر على هذا الأداء وخرج المنتخب العماني راح يكون هو أيضا حاله حاله بوتيجي في المنتخب القطري. ولكن مباراة صعبة الإمارات على الورق هو الأفضل حسابيا دخل هذه المرحلة وهو الأكثر تهديف هو الأكثر وصول للمرمى. ولكن بكل أمانة مباراة في نصف النهائي تختلف بشكل كبير جزئيات بسيطة إصابة كرت أحمر ممكن تعطي الأفضلية للمنتخب العماني. كرة القدم دائما تخلص لمن يعمل ويجتهد لخدمتها. مباراة بكرة بكل أمانة أعتقد أنها مباراة صعبة جدا ولكن أعتقد بنسبة بسيطة المنتخب الإماراتي هو الأقرب للوصول إلى نهائي خليجي 27.
1: جابر هل ممكن الحماس يتغلب على الأفضلية وعلى نقاط القوة والتكتيك والتنظيم الإماراتي؟
2: ممكن إذا استطاع أنه يستغل الفرص البسيطة جدا ستتاح له. لكن في كل الأحوال أنا يمكن كان لي حديث مع أحد الأصدقاء العمانيين اللي لديه معلومات كبيرة جدا في الشأن الرياضي. سألته عن طارق السكتاوي وما يحدث مع المنتخب العماني لكن تحدث أنه هذا الأمر ترى من الاتحاد العماني لديه مشروع كبير جدا يريد تطوير الكرة العمانية بشكل ما هو أبعد من ذلك. ما أعتقد أنها مرحلة قصيرة لطارق السكتاوي سيكون متواجد فيها مع المنتخب العماني. لكن حتى الآن ما يقدمه أعتقد ما يشفع له بشكل كبير لأنه ترى ما نلاحظ من المنتخب العماني من بداية البطولة حتى الآن ما هو المنتخب المقنع تماما حتى وإن أحدث فارق كبير في الشوط الثاني وانطلاقة قوية وهذه الانطلاقة قد تذهب به بعيدا. أنا مثل ما قلت لك علي في بداية الحلقة لكن أرجع وأؤكد أنه أنت مقبل على الاصطدام مع منتخبات ثقيلة فنيا وهذا الأمر اللي قد يكون صعب لكن كل شيء متوقع لأنه مباريات خروج مغلوب. هذا الشيء اللي أرجع وأؤكد عليه. احترام زلاتكو مدرب منتخب الإمارات للمنتخب العماني بشكل كبير اختيار طريقة مناسبة. الاعتماد والتركيز على نقاط الضعف الكثيرة اللي موجودة عند المنتخب العماني قد تسهل المباراة بشكل كبير للمنتخب الإماراتي. لكن على الورق المنتخب الإماراتي فارق بشكل كبير وقد يكون طرف رئيسي في النهائي لكن داخل أرضية الملعب لا هناك اختلافات كبيرة.
1: جابر طارق السكتاوي هل يملك العناصر القادرين على الفوز على المنتخب الإماراتي؟ عند العناصر القادرين على الفوز؟
2: أعتقد هو يريد تغيير طريقة كاملة. لو لعب بالطريقة اللي موجودة في المنتخب أو التي على الأقل يعرفها اللاعبين ومتمرسين فيها كان شاهدنا المنتخب العماني بشكل آخر. لكن هو يريد تغيير هوية كاملة للمنتخب العماني وهذا الشيء اللي مؤثر كثيرا على المنتخب العماني وما قاعد يظهر بصورة مناسبة.
1: ممكن قصدك أنه يفكر في بطولات في المستقبل فبطولة كأس الخليج ما أخذها أنه يحضر وقاعد عنده فكر معين حاب يطبقه في هذه البطولات.
2: صحيح ومو بس هو ترى بصراحة يعني خلينا نتكلم صراحة علي ترى كل المنتخبات المشاركة منها المنتخب السعودي يعتبر هذه البطولة بمثابة معسكر إعدادي لكأس آسيا وهذا الشيء واضح ترى حتى وإن صحيح إحنا رغبتنا كبيرة في
1: أنا جابر ترى أنا من بدأ البرنامج في الحلقة الأولى قلت أتمنى اللاعبين يسمعون هذا الكلام بطولة كأس الخليج أتمنى ما نأخذها بطولة تحضيرية لبطولة كأس آسيا لأنه البطولة الفوز والبطولة تجيب بطولة
2: صحيح لكن أنا أقول لك أنه هذه واحدة من الأشياء لأنه ما في وقت أنت عارف أنه هذا أحسن وقت أنت تعد فيه منتخب بطريقة وتلعب فيه مباريات قوية لأنه تنافس

0: نفسيه راح تحضر، ما هي زي المباريات الوديه. المباريات الوديه يعرفها اللاعبين انها مباراه وديه في الاول والاخير، لكن تنافسيه في بطوله مثل هذه البطوله يحتاجها المدربين، يعرف انه قد يكون هذا هو المعسكر الصحيح لاختيار تشكيله مناسبه وعناصر مناسبه من اجل البطولات القويه القادمه.
1: محمد نفس السؤال، هل طارق السكتاوي يمتلك العناصر القادرين على الفوز على المنتخب الاماراتي؟
2: كل أمانة يقدر بحال أنه عمل بطريقة تحجم مكمن الخطورة في المنتخب الإماراتي، ولكن ما مر في طيب إحنا إمكانيات المنتخب العماني في هذه البطولة مش زي إمكانيات المنتخب الإماراتي هجوميا، لذا يجب أن يكون في تحجيم لعناصر القوة واللعب بتركيز عالي خصوصا في بداية المباراة. عدم مجاراة المنتخب الإماراتي في السرعات، عدم المجاراة في التحولات، لا يجب أن يكون في توازن 100%، يعني تخرج هذه المباراة في دقائق 90 على أقل تقدير ترهقه في الدخول في أشواط إضافية. لا ننسى أيضا طارق السكتاوي قبل البطولة خسر أبرز الأسماء، مثل القساني هو الأبرز خلال الفترة الماضية، كذا لاعب من اللاعبين الأساسيين مصابين وما هم مستدعين في هذه البطولة. فطارق السكتاوي ما راح ينتهي مشوار البطولة إلا راح يكون تحت مساءلة من الاتحاد العماني على ما قدمه. بكل أمانة خسرته من المنتخب السعودي بثلاثية، وأيضا ظهوره بمستوى غير مقنع بمباراة الكويت رغم الفوز، وكان يقدر يفوز بأكثر لأنه المنتخب الكويتي كان منتخب مسلم المباراة للمنتخب العماني، ولكن مباراة بكرة ممكن تغير كل المفاهيم للمتابعين والرياضيين أن كرة القدم هي تدرج وتطور ومش فقط حكم على مباراة. لكن كوس الخليج علي لازم تعرف أنه دائما تقع في الفخ وفخ الإقالات، فخ أنك تخسر ما أنت تبنيه من مشاريع. نعلم تماما أنه كثير من بطولات الخليج أقيل مدربين، رؤساء اتحادات، خروج لاعبين واعتزلوا من هذه من مشوار مع في مشوارهم مع المنتخبات. لذا يجب التركيز انه كاس الخليج تحضير مهم، ايضا اعطاء صوره تكامليه شخصيه وانطباع عن هذه الشخصيه لدى المنتخب. ما يعمل كل مدرب في هذه البطوله يجب ان يستمر وفق الاحتياج وما نخضع لاراء وانتقادات الجماهير، لان الجماهير هي اليوم محتاج انتصارات، محتاج بطولات بشكل مستمر. يعني لو تحقق 30 بطولة وتخسر بطولة واحدة راح تكون انت تحت طائلة النقد والاتهامات وايضا مقصلة الإقالة.
1: انتهى وقتنا الإعلامي الرياضي محمد بركات البركاتي، توقعاتك لنتائج المباريات الغد، وهل ممكن تمتد المباريات الى اشواط اضافية في نص دقيقة؟
2: ما اعتقد انه راح يكون في اي اشواط اضافيه. المنتخب السعودي تمني وتوقع راح ينتصر باذن الله بهدفين مقابل شيء، المنتخب الاماراتي ايضا بنتيجه 2-1 للمنتخب الاماراتي. قبل ما اختم بشكل سريع، شكرا استاذ علي، شكرا استاذ جابر، يمكن كنت حاب اطلعكم على المنطقه التاريخيه والبلد في هذه الاجواء، باذن الله نكون وفقنا في نيل استحسان المتابع والمستمع الكريم.
1: كل الشكر لك زميل محمد البركات الإعلامي الرياضي. جابر، توقعاتك مباريات الغد ونتائج مباريات الغد؟
0: أنا أتوقع المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي على النهاية، وإن كنت أتمنى المنتخب العماني، لكن على الورق المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي هم الأقرب للوصول للنهائي.
1: نتمنى بإذن الله نتيجة إيجابية للمنتخب السعودي، ومباراة المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي عاد بالتوفيق للمنتخبين. كل الشكر لك الإعلامي الرياضي جابر الغامدي، يعطيك العافية جابر.
0: شكرا شكرا علي، سعدت جدا بالتواجد معكم مع الزميل محمد، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء بسيط يصل لذائقة المستمع الكريم.
1: الله يعطيك العافية جابر. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ملعب 27. كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على الاستماع لهذه الحلقة، نلتقيكم غدا عند 11 مساء. إلى اللقاء.
3: ملعب 27. FM.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن التركي المالكي عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. أعلن الدفاع المدني السعودي عن سقوط مقذوف معاد أطلقته ميليشيات الحوثي على مدرسة في نجران. الدفاع المدني السعودي قال في بيان إن الهجوم نتج عنه أضرار مادية. أيضا فيما يتعلق بالملف اليمني، مشاهدينا، القوات المسلحة اليمنية في هذه الأخبار العاجلة تعلن استهداف عربات أسلحة وإمدادات للحوثيين كانت في طريقها للوازعية.

0: أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في شركة فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر بأن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل سلطنة عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكارا متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غرب إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان بأن الرجلين يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له. ختام الموجز، عبد الله الدرويش وكأس الخليج بعد قليل، في أمان.
1: المنتخب السعودي يواجه نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج. مواجهة قوية بين الإمارات وعمان في نصف النهائي الآخر. حكم برتغالي لمباراة السعودية وقطر وهولندي يدير الإمارات وعمان.

تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بمواجهة السعودية وقطر. الأخضر السعودي يقدم حتى الآن بطولة مثالية بعدما بلغ الدور نصف النهائي متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة إثر فوزه على الكويت وعمان والعراق وبشباك نظيفة. في المقابل يقدم العنابي القطري بطولة جيدة حيث حصد 7 نقاط من فوزين على البحرين واليمن وتعادل أمام الإمارات ليحتل المرتبة الثانية خلفها بفارق الأهداف. وفي الجهة الأخرى من نصف النهائي يلتقي منتخبا الإمارات وعمان. المنتخبان سلكا مسارين مختلفين في دور المجموعات، حيث قدمت الإمارات عروضا ثابتة توجتها بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على اليمن والبحرين وتعادل

تعادل ضد قطر، كما سجلت 8 أهداف كأقوى خط هجوم في البطولة. في المقابل عانت عمان بعد تعادلها أمام العراق والخسارة ضد السعودية، وانتظرت حتى الجولة الأخيرة لتحقق الفوز على الكويت وتتأهل في المركز الثاني عقب قرعة أجراها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد تساويها مع العراق في الرصيد وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة والمواجهات المباشرة واللعب النظيف.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي. وأسندت اللجنة إدارة مباراة السعودية وقطر التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى الحكم البرتغالي جواو بينيرو، بينما سيقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة الإمارات وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصلي.

0: إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل مراسل العربية، حياك الله نايف. أولا نريد أن نعرف آخر التحديثات حول أوضاع يعني لاعبي المنتخب السعودي، إصابة جهاد ذكري، زكريا هوساوي واستبعاده، يعني كيف أدار دونس هذه الأمور؟
1: اهلا عبد الله، امس ذكرنا انه جهاد ذكري سيشارك في الحصه التدريبيه، وبالفعل اليوم اللاعب شارك في الحصه التدريبيه، رغم يعني اول 10 دقائق كان يتواجد مع الجهاز الطبي واللياقي في غرفه النادي الصحي، ولكن التحق بزملائه اللاعبين بفاعليه. ايضا حسان اليوم اكمل الحصه كامله، بالامس كان فقط في فتره التسخين، ولكن بعدها اليوم اكمل الحصة كاملة، والمؤشرات لحسان إيجابية بأن يكون متاحا للمدرب. أما زكريا هوساوي كما ذكرت لك عبد الله أمس، واضح أن المؤشرات يعني إبعاد اللاعب عن بقية المنافسات، ولكن الجهاز الطبي والجهاز الإداري أيضا الفني وفقا للسياسة الجديدة يفضلون إكمال اللاعب في المعسكر ما لم يقوم النادي بطلب اللاعب مثل ما حصل مع حسن كادش.
0: جيد.
1: أيضا عبد الله حتى في
0: تفضل نايف،
1: حتى عبد الله في المنتخب القطري اليوم المدرب ذكر انه اكرم عفيف الصوره غير واضحه عن مدى جاهزيته اليوم، يعني اللاعب حسب المعلومات لدينا لم يكمل الحصه التدريبيه ايضا بسبب الانفلونزا. تاكدت من مصادر داخل المنتخب القطري اكدوا لنا انه توصيه الجهاز الطبي بعدم اكمال اللاعب للحصه التدريبيه كامله، والاكتفاء فقط في وقت التسخين على أن يكون يعني جاهز ومتاح للمدرب. ذكروا أن هذه هو البرنامج المتاح البرنامج المعد والتوصية من الجهاز الطبي، وأن اللاعب سيكون جاهز غدا وفق حاجة المدرب له أمام السعودية.
0: جيد، أنت حضرت اليوم تدريبات المنتخب السعودي وأيضا يعني كنت في المؤتمر، هل تبين أو تبينت ملامح التشكيلة التي سيلعب فيها دونس مباراة قطر؟
1: عبد الله يمكن امس انا تكلمت وياك كثير في الموضوع هذا، واليوم اللي يدقق في كلام المدرب هو يؤكد ما ذكرناه امس انه سيعتمد على اللاعبين الاجهز والافضل والانسب للمنتخب السعودي ومن يساعدون المجموعه بشكل كامل، وفقا طبعا لاداء اللاعبين في 3 مباريات بالاضافه الى الاحصائيات والارقام التي رصدتها أجهزة التتبع الخاصة باللاعبين. غدا كما ذكرت لك عبد الله ستكون

0: تكون التشكيلة المثالية للمنتخب السعودي والتي سيعتمد عليها في نصف النهائي، وإن شاء الله إذا الله كتب للمنتخب السعودي التأهل للنهائي ستكون أيضا التشكيلة مقاربة بنسبة كبيرة جدا.
1: جيد، ماذا عن الحضور الجماهيري، تذاكر المباراة، يعني هل من جديد حولها؟
0: يعني عبد الله، انا طلعت على التذاكر، موقع التذاكر، الاقبال ضعيف من ناحيه شراء التذاكر. يعني حاولت التواصل مع اللجنه او الاتحاد الخليجي الخاص المسؤول عن الموقع الالكتروني، ولكن حسب ما رصدت انا في مواقع التواصل الاجتماعي يبدو ان هناك مشاكل تقنيه تواجه الجماهير في شراء التذاكر، وخصوصا في مرحله الدفع هناك بعض المشاكل التقنيه التي تواجه الجماهير. اما فيما يخص التذاكر المجانية، وزعت اليوم 16600 تذكرة للجمهور السعودي ونفذت بالكامل، وأيضا هناك يعني بعض الإقبال البسيط. في المقابل المنتخب القطري أو الاتحاد القطري اشترى تقريبا 700 تذكرة لتوزيعها على الجماهير القطرية المتواجدة في جدة. ويمكن من الإيجابي غدا أن الاتحاد القطري تنازل عن موقعه في المدفجات الواجهة للمنتخب لجماهير المنتخب السعودي، وسيتواجد خلف المرمى، وهذا الأمر سيعطي المنتخب السعودي مساحة أكبر لعرض التيفو والتفاعل بالتيفو، رغم أن التيفو سيكون يعني جاهز في المدفجات، ولكن إذا كان الحضور بأرقامه الحالية لن يتم رفع التيفو أو على الأقل تأجيله إلى بداية الشوط الثاني حتى تكتمل واجهة المدفجات.
1: جيد، شكرا جزيلا لك نايف الثقيل مراسل العربية من جدة على كل هذه المعلومات والتوضيحات. ونحن نتوقف مع فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا المنتخب السعودي يواجه نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: تاريخي لبطولة كأس الخليج، كابتن جاسم يعقوب نجم منتخب الكويت.
1: أعتقد ماجد عبد الله.
2: ماجد عبد الله
3: الهداف التاريخي لبطولة الخليج. جاسم يعقوب.
4: أعتقد سامي الجعبر.
5: ماجد عبد الله أتوقع.
6: ماجد عبد الله.
7: جاسم يعقوب.
8: ماجد عبد الله.
9: أتوقع جاسم يعقوب لاعب الكويت.
10: ماجد عبد الله.
11: ماجد عبد الله.
12: حياكم الله من جديد. المنتخب السعودي ونظيره القطري يتواجهان للمرة الثالثة في نصف نهائي كأس الخليج.

0: القطري منتخب قوي ومتمرس على البطولات هذه. نحاول نطبق كلام المدرب بإذن الله، نسعد الجمهور، نسعد الوطن. بالمعسكر أمريكا والوضع فيه انضباط وفي أكيد، أنا طبعا ما لحقت على اللي قبل، لكن اللي شاهدته روح واحدة، انضباط في كل شيء، حتى لو بدون لائحة اللاعب مستشعر القيمة أو المكان اللي هو فيها. أن تمثل وطن، تمثل بلد، بإذن الله نكون عند حسن ظن الجميع.
1: مباراة مختلفة، كل مباراة مختلفة على المباراة اللي قبل، وتعرف نص نهائي يعني لازم نكون مركزين أكثر وأكثر، وإن شاء الله نحقق الشيء اللي مطلوب إن شاء الله. صحيح دونيس واثق فينا كلنا ثقة تامة، وحنا على قلب واحد، وأي أحد ينزل في التشكيلة يعطي اللي عنده أكثر إن شاء الله.
2: متحمسين لهاللقاء، أكيد المنتخب السعودي منتخب قوي وعامل الأرض والجمهور أكيد في صالحة، ولكن إن شاء الله نحن قدها، وبتكون مباراة تنافسية وقوية، وإحنا فيها تم جاهزية وتركيز لهالمباراة.
3: طبعا أكيد انظرنا مباراة صعبة ضد المنتخب السعودي، نعرف أهمية المباراة ومباراة نصف النهائي، إن شاء الله نقدر نسعد الجمهور اللي صار لنا من أول بطولة إن شاء الله. يعني كل مباريات ولها ظروفها أكيد يعني، وكل مباراة وشلون تمشي يعني، بس ان شاء الله التوفيق يكون صالحنا ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله نطلع بافضل صوره.

0: ونرحب معنا هنا في الاستديو بخميس الزهراني وعادل البطي وعبد عطيف مع حفظ الألقاب، حياكم الله. يا هلا وسهلا. ابدا معك ابو نواف، مباراة صعبة، وهل هي صعبة على المنتخبين ولا صعبة على فريق؟ يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صعبة على الفريقين بدون شك، على اعتبار ان المنتخب القطري عنده إرث، بطل آسيا مرتين، عنده مجموعة من اللاعبين بينهم انسجام، معدل أعمارهم يعطيهم الخبرة أنهم يتعاملوا مع مثل هذه المباريات، وأيضا الرصيد النقطي اللي حققوه، قلة الأهداف اللي في مرماهم، والتنظيم الدفاعي، عمل المدرب، كلها تصعب مهمة السعوديين. وفي نفس الوقت يدرك القطريين أن يتعاملوا مع المنتخب السعودي الأول في مجموعته، أيضا المنتخب الأقوى بدون أهداف على مرماه. يعني هذه كلها تعطي معايير أن المباراتين مباراة متكافئة.

0: كده
1: للفريقين وصعب على الفريقين.
0: من اللي عنده حضور فني أعلى أبو فهد، المنتخب السعودي ولا المنتخب القطري؟
2: لا المنتخب السعودي بدون شك. وأنا رأيي إن صعبت بحنا اللي نصعبها.
0: شلون؟
2: في المنطق الموازي اللي أدينا بنفس الأداء التصاعد اللي سوينا في مباراة الكويت ومن ثم مباراة عمان ومباراة العراق، لا أنا أعتقد إنه في تفوق وفيه شوف اللي ليش التنوع في طريقة الأهداف. اليوم ما تقدر تقول تركز على مثلا المنتخب السعودي إنه يسجل من كرة ثابتة أو يسجل بس من طريق الجهة اليمين أو اليسار، لا اليوم في تنوع. يعني لما نقول لك هذه الصعوبة اللي على المنتخب القطري، المنتخب القطري الفترة الأخيرة صرنا فيه يسجل غالبا خلينا نقول من كرة ثابتة، يستثمر بعض اللاعبين في الكرات الثابتة، لكن المنتخب السعودي بصراحة في ثلاث مباريات، وأنا يعني أقول دونس له فضل في هذا الموضوع في إشراك اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق في المنظومة بشكل عام. النقطة اللي شفت أنه تلافاها مؤخرا اللي هي حكاية اللي قلت لك الازدواجية اللي تكون أحيانا مثلا محمد أبو الشامات مثلا وبوشل ولا يعني هي النقطة الوحيدة اللي أنا شفتها على دونيس في المباريات مؤخرا، لكن في الفترة الأخيرة لا تلافى مثل هذا الموضوع وأصبحنا الأكثر قدرة إن شاء الله على التسجيل، وبصراحة فيه تفوق فني للمنتخب السعودي.
0: عبده وش الأسلوب اللي توقعه من دونيس؟ أسألك السؤال لأنه اعتمد على 23 لاعب في دور المجموعات، رقم كبير. وش الأسلوب اللي توقعه أمام منتخب قطر؟
3: أولاً أمس عليك وعلى جميع المتابعين وعلى الزملاء، أولاً أعتقد أنه آخر مباراة لعب بطريقة الطريقة ما أتوقع يلعب بآخر طريق اللي 4-4-2 لوجود اثنين مهاجمين صريحين. أنا أعتقد حيرجع لل 4-3-3 ايا يكن، سواء بمحور وامامه اثنين او محورين وامامهم 10. بين قوسين اعتقد همام حيرجع، وهذا حيغير على موضوع فتح الملعب، لانه تعرف صالح اذا لعب على الطرف ويدخل في الغالب في العمق عكس همام اللي يحب يكون على الطرف. ايضا مع رجعت كنو هنا يكون عندك لاعب بوكس تو بوكس اكثر، يعني كنو اكثر من الخيبري او علاء او حتى ناصر نوعا ما انه بوكس تو بوكس. فانا اعتقد حيرجع للطريقه القديمه
0: اللي هي اول مباراه
3: ال 4-3-3 وحيرجع للتوليف او خلينا نقول التشكيله الاساسيه من غير اصابات، يعني اللي او مع الاصابات يعني برجوع كنو وهمام وايضا وجود اتوقع فراس في راس الحربة. هو حيعتمد زي ما قلنا البناء والاستحواذ وايضا في الضغط العالي. انا اعتقد دونيس بكره يحاول يستغل الحماس الحضور الجماهير الكبير، ايضا اعتقد انه الحضور الفني بين الفريقين مختلفه، بالتالي انا اعتقد انه حيضغط من البدايه يحاول يفرض اسلوبه باي طريقه. وفي الجانب الثاني اللي بتيجي هو اصلا متحفظ امام البحرين متحفظ امام، فانا اعتقد المباراه حتكون هجوميه في الغالب من المنتخب السعودي او خلينا نقول فرض اسلوب مع مدرب متحفظ يعتمد على التحولات.
0: طيب وين خطوره المنتخب القطري خميس؟
1: طبعا في الاطراف في الاطراف بوجود تحديدا اكرم عفيفي.
0: لا اكرم عفيفي طبعا ما تمرن اليوم، ما زال عنده مشكله صحيه،
1: يعني اذا بنينا على هذا الفكره انه وجود الاطراف واللعب على التحولات وهذا اسلوب المنتخب القطري مع تنظيم دفاعي، بالاضافه انا اعتقد قوه المنتخب القطري في الثلث الدفاعي بوجود خورخي بوجود كريم بوجود أكرم عفيفي واعتماده على التحولات واعتقد عودة المعز علي في خلال المباراتين اللي راحت ايضا قدم مستويات، اعتقد انه حيبدا فيه كرأس حربة، يعني رأس حربة محطة رئيسية. شوف المدرب ترى تعامل مع ظروف البطولة بنفس تعامل دونيس معنا، انا استعرض ثلاث المباريات اللي لعبها فقط الحارس محمود ابو الندى اللي لعب المباراة ثلاث المباريات وباقي اللاعبين كلهم راحهم، هو يعرف انه يلعب مباراة المنتخب السعودي متقدم بيوم، بل انا اعتقد انه 5-6 لاعبين من اللاعبين اللي ارتاحوا المباراه الاخيره متقدمين بخمس ايام راحه. فهو تعامل معها بهذه الظروف، كان مباراه اليمن المدرب كان متوتر اكثر من مباراه الامارات لانه كان ممكن يخسر ثلاث نقاط مهمه. عموما اللي قاعد يصير انه مدرب قطري يتعامل مع امكانيات اللاعبين، عارف نقاط قوته وانضباط تكتيكي، بيلعب بطريقه متوازنه 4-3-3 في التحول الدفاعي وترجع، وهذه حقيقه اصعب ما في العمليه في الفريق القطري هي عوده التحول الدفاعي، ضعيفين جدا، عندهم اشكاليه كبيره في الفريق القطري، واتمنى يتعامل معها المدرب السعودي من بجانبين باختيار بدلاء جيدين والعمل مع الوقت، لان عندهم تراجع بدني في كل المباريات الثلاث اللي راحت في الثلاث اخر 20 دقيقه تراجع بدني كبير في فريق القطري.
0: ابو فهد وش الاسلوب اللي المفروض ينتهجه دونيس في هالمباراه؟ يعني يستحوذ

0: وينتظر الفرصة للتسجيل ولا يسلم الكرة لقطر؟
1: لا لا، أنا في رأيي يضغط، لأن لديه الإمكانية أصلاً. قطر لو ما راح يهاجمك
0: يعني. مو قال اليوم مدرب قطر أصلاً، قال إحنا بنعتمد على الدفاع واستغلال الفرص.
1: طيب أنا كيف أنا يعني كل ما قدرت أنا ألعب الكرة.
0: إيه.
1: وهنا اللعب المهاري. أنا تون عبدو يتكلم، كنت ودي أقول له أنت بتلعب يعني. أنا يوم قال لك 4-3-3 وقاعد يوزع الأشياء هذه. إيه؟ تعال يا عبدو أعطني. أنا
0: المفروض يلعب.
1: أنا عن نفسي. إيه؟ يمكن إن شاء الله عبدو يختلف معي، ترى ودي.

0: إيه؟
1: وصالح أبو الشامات وأطراف مندش وهمام وفراس رأس حرب.
0: وين أبو الشامات؟
1: محمد أبو الشامات؟
0: إيه؟
1: لا أنا في رأيي إيه؟ أنا في رأيي في هذه المباراة أنا محتاج ليش؟ أنا أعتقد أن
0: يعني تلعب شامات ظهير ولا تستغني عنه؟
1: ظهير محمد أنت إيه وين قصدك يعني برا؟
0: إيه أنا يعني
1: لأن تقول وين أبو الشامات؟ إيه؟ لا لا لا لا
0: موجود محمد
1: لا لا أنا إيه؟ بالعكس أنا عندي مشكلة كنت أول مع الازدواجية
0: إيه؟
1: اللي تصير مع تو أنا قلت هالك مع محمد أبو الشامات وبوشل ولا محزري ولا أي لاعب
0: إيه؟
1: أنا أبغى أستثمر محمد اليوم ومباراتنا بكرة كل ما قدرنا حنا اللي بنلعب كورة هم أصلا في كل كورة هم ردة الفعل لأن كل كورة هم بيدافعون بيستخلصون بيلعبون السرعة زي ما قال لك كابتن خميس بيلعبون على السرعات ما راح يلعبون لك 6-7 تمريرات يعني أشك في هذا الموضوع لكن المنتخب السعودي إذا لعبنا على الأطراف ليش أنا أقول لك عبد الله أن الميزة اللي عندنا لما يلعب محمد وسلطان سلطان يروح للداخل محمد الشامات محمد أبو الشامات أمهر الثلاثة أمهر من بوشل وأمهر من محزري إذا دخل على الطرف هناك همام السرعات والحيوية والشباب يعطي صالح أبو الشماد تشوفه حتى وهو يلعب عشرة كثير من المرات
0: تلعب معهم مهاجم فراس
1: اي طبعا فراس أقصد كثير من المرات صالح حتى لو تذكر التصفيات كأس العالم هو يجي من الجهات اليسار إذا حاول يسدد صالح وكنه وحتى ناصر يقدرون التسديد إذا كان فيه تكتلات أنا قصدي تنوع وأسلوب اللاعبين أنا يعني إن شاء الله هذه الأمور ميسرة لمنتخبنا إذا قدرنا نتعامل معه
0: عبده ودك تختلف ولا بتتفق؟
2: لا بالعكس هو حط التشكيل اللي أبغاها بالعكس كذا بالتفنين
0: هل تشكيلتك؟
2: إيه أنا أروح لها يعني بشكل واضح بالنسبة لي وخاصة تكبت أنت اليوم عشان التكتلات وش تحتاج تفتح الملعب أكثر
0: صحيح
2: مندش وهمام هم الاثنين اللي عندك أبو الشامات الاثنين لو لعبتهم الأخوان واحد لعبتين يحبون يدخلون على العمق فأنت من واضف لذلك أنا أعتقد أن إبداع صالح هو في عمق الملعب تعطيه حرية يروح مين يسار لكن المنتخب القطري ثلاثي وسط بدني ثلاثي هجومي تحولات ومهاري يعني واضح
0: أيوة أيوة أيوة.
2: انتم دوركم بس حاولوا تكسرون او تقتلون كل الهجمات السعوديه وانقلوا انا اعتقد وهذه ممكن تحليل خاص اكرم ما حيدافع كثير اذا لعب اذا افترضنا انه لعب حيبدا لنا مزعج لانه حيبقى في الثلث ممكن معز يرجع وممكن ادملسون يرجع يدافعون
0: زي.
2: لكن انا اعتقد لاعب الثلاثه هذول يدافعون بشكل كبير عشان يقلل الادوار لاكرم
0: طيب
2: اكرم اذا كان محمد يهاجم كثير
0: إيه؟
2: لازم نحضر من أكرم لأن أنا أكرم من اللاعبين المبدعين صراحة حتى لو مو في مستواه لكن يبقى خطر على أي فريق يقابله
0: جيد أرجع لك خميس بس بنروح للمنتخب قطر 6 سنوات و3 أشهر هي المدة التي مرت منذ آخر مباراة بين السعودية وقطر خلال هذه الفترة كيف تغيرت ملامح المنتخبين
3: منذ لقائهما على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة لم تتقاطع طرق المنتخبين السعودي والقطري قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي خليجي 27 في المنتخب السعودي يشارك 4 لاعبين شهدوا تلك الموقعة هم عبدالله الحمدان فراس البريكان محمد كنو وحسان تنبكتي في الجانب القطري يتواجد 8 لاعبين ممن كانوا في قائمة المنتخب القطري قبل 6 سنوات يتقدمهم أكرم عفيف ومعه حسن الهيدوس بيدرو المعز علي بوعلام خوخي يوسف عبد الرزاق عبد العزيز حاتم وكريم بوضياف يومها على الخط الجانبي كان يقف الفرنسي إيرفي رونار مدربا للمنتخب السعودي والإسباني فيليكس سانشيز مدربا لمنتخب قطر اليوم يشرف اليوناني جورجس دونيس على التدريب الأخضر والإسباني غونين لوبيتيغي على العنابي قبل تلك المواجهة كان أكرم عفيف يملك لقبا واحدا كأفضل لاعب في قارة آسيا اليوم سيواجه المنتخب السعودي وهو أفضل لاعب في قارة آسيا مرتين بعد نيله الجائزة للمرة الثانية عام 2023 في خليجي 24 كانت شركة نايكي الأمريكية ترعى ملابس المنتخبين القطري والسعودي اليوم يظهر الطرفان بشعار الشركة الألمانية أديداس التي ترعى منتخب السعودية منذ مارس 2023 ومنتخب قطر منذ نوفمبر 2025

0: عودة إلى الضيوف، خميس، من الأثقل فنيا كأسماء، منتخب السعودي ولا المنتخب القطري؟
1: على مستوى الأسماء والخبرة لا شك أن المنتخب القطري عنده كفته بوجود بعض اللاعبين، لكن على مستوى الأداء داخل الملعب وطريقة اللعب والاستحواذ اللي بيسويه منتخبنا والجودة اللاعبين المهارية أيضا كيف تميل الكفة. أنا بس برجع إذا سمح لي بس طبعاً. موضوع التشكيل، أنا أعتقد المدرب سيرجع على فكرة محمد أبو الشمات يرجع الجناح يمين، على اعتبار أنه ممكن يستفيد بنواف بوشل لوجود أكرم عفيفي، حيكون في دبل مارك اثنين للاعبين، وأعتقد أنه حيبدأ بكنه كلاعب ثمانية أو أمام اللاعبين المحورين، ممكن يبدأ عبد الله الخيبري وناصر الدوسري يكون كنه اللي يعمل الزيادة العددية في الوسط، وأيضا كلاعب يدخل 18 ويعمل الزيادة العددية كرأس حربة، وأيضا همام الهمام.
0: مع هالطريقة إنه الخيبري وكنه يبدأون مع محمد أبو الشامات جناح،
1: فيها تكثيف الوسط الملعب، فيها إجهاد اللاعبين القطريين في وسط الملعب، ممكن تستحوذ بطريقة أكثر، وأيضا تعمل الزيادة العددية بشكل صحيح، وأيضا ممكن تعمل تغطية دبل مارك على كرم عفيفي بوجود نواف بوشل وبوجود أيضا محمد أبو الشامات. أتوقع أن ممكن يلجأ لهذه الطريقة. ليش أنا بنيت الشيء دائما حتى المنتخب القطري حيرجع المباراة الأولى.
0: اختلفت مع أبو فهد الحين.
2: لا أنا ما أبغى أقوله تو جاي من جدة، أقول الحمد لله أنك ما راح تدربنا بكرة. لا
0: بس
2: هو شوف، هو راح للقلق، يعني تعرف اللي يقول لك في واحد مبادر وفي حذر.
1: مباراة خروج المغلوب لازم تعمل بها.
2: لا بس أنا الأقوى.
0: مباراة خروج المغلوب فهد، بس يا أبو فهد
2: خل أنا
0: ترى دوس يتحمل جزء من المسؤولية، إنه تلعب ثلاث مباريات يعني بثلاث قوائم مختلفة، هنا أنت تخلق الحيرة حتى قدام
2: لا بس هذا رأي، أنت
0: هذا الرأي جاء بناء على تعدد.
1: لا غير كذا، مباراة خروج مغلوب فيها كل الاحتمالات، فيها
3: أبو ثامر اليوم أنت تلعب كل 48
0: ساعة
3: مباراة، غير الإصابات، غير أنت أصلا ضمنت التأهل في مرحلة من المراحل، فبالتالي بالعكس عملية التغيير على الظروف اللي حصلت في البطولة ووضع البطولة طبيعي أنك تشارك أكثر من 20 لاعب.
0: بس ليش فيه انطباع أن المباراة سهلة على المنتخب السعودي؟
2: لا ما في الانطباع هذا. الأهم عبد الله،
0: على الأقل في قراءة الظروف،
2: القراءة وفق المعطيات، أنت قصدك الجمهور أو المتابعين،
0: كل شيء.
2: لكن الفريق لا، أنا متأكد في الداخل قاعد يحفز، يقول لاعبين ترى المباراة صعبة والفريق هذا محترم، بطل آسيا مرتين. اليوم في الحديث ترى بيتكرر، يعني مدرب الفريق وحتى يمكن مدير الفريق يكون فيه كلمة، الكابتن الفريق يتكلم مع اللاعبين، يعني المباراة صعبة، لا نستهين بالموضوع.
3: هذا الجيل القطري لم يكن في كل البطولات أو المباريات اللي حقق فيها نتائج إيجابية هو الطرف الأفضل. لو ترجع
0: ما عدا كأس آسيا 2019،
3: حتى كأس آسيا لم يكن الطرف الأفضل أمام اليابان.
2: لا عبدو، عبدو هذيك البطولة استثنائية أمام اليابان، النهائي 3-1 بسهولة.
3: لا بس اليابان يعني كان في فنيا في المباراة كان أفضل من
2: لا عبدو، ترى عبدو مضيع أيام اليابان.
3: لا والله أنا أذكر مباراة
2: السعودية واليابان 2019 فازوا علينا 1-0، حنا الاستحواذ يمكن 70%. المباراة النهائية 3-1 كانت سهلة جدا.
1: الحين انت تناقض عبده وتناقض انا، ترى بنبيعك.
3: انا اذكر مباراة المفاز صراحة.
2: لا معي انت عبد الله.
0: انا قطر يعني منتخب 2019 هو يعرف كيف يفوز.
3: يا سلام عليك،
0: يعرف كيف يفوز.
2: لا 23 عبده اللي كنت تقوله صح، 23 19.
0: عشان كذا انا بيسأل خميس، هل هذه المباراة هي مباراة الصبر ولا انك تستعجل الدور هذا؟
1: لا صبر وتعامل مع جزئيات المباراة، تعامل مع الوقت، تقسيم الوقت الى ثلاثة اجزاء من المباراة، النص ساعة الاولى تعامل، النصف ساعة ثانية والنصف ساعة الثالثة لها تعامل. هم يملكون الخبرة، يملكون الوعي، يملكون الثقة. خورخي اللي معجب فيه عبده، أتوقع أنه رمانة بالدفاع بعض، يعني لاعب يتحكم، عندهم معدل الأعمار يعطي الفرصة، أنهم عندهم قراءة اللي قاعد يصير داخل الملعب، بالإضافة إلى مدرب يتعامل بالتكتيك والدليل النتائج، هدف واحد أمام الإمارات طبيعي.
0: أنا معك ترى أبو فهد دايم، ما حد يقدر يبيع. وين قوة المنتخب السعودي؟
1: خليته تحت الضغط.
0: وين قوة المنتخب السعودي اللي راهن عليها في هالمباراة؟ تتكلم عن أفراد، يعني هل في لاعب بيستلم إدارة المباراة برأيك؟ المفروض أن تكون عنده إدارة المباراة، إدارة ظروفها.
2: نعم، أنا رأيي نستند على فريق المجموعة. تصدق أحيانا تقول فرد يمشي مجموعة.

0: اليوم مجموعة تساعد لاعب. الفريق بصراحة يلعب كمجموعة.
1: أيه.
0: ولا مرة شب ليش الحين متى تقدر تلعب يعني أكثر من باص أو مع في الحركة؟ أنا ولا مرة شفنا منتخبنا اليوم يلعب الباص ويوقف.
1: صح.
0: كان يأخذ صورة كله حتى شوف الهدف حق فراس.
1: وحتى غياب المركزية في المنتخب هذه ميزة مهمة.
0: عبد الله شفت اللي تنوع اللاعبين توش قال أيضا المرة بوافق عبده شفت يوم قال همام وهمام وسلطان.
1: وسلطان
0: شلون إذا دخلوا على الداخل عندنا اثنين يصلحون للخارج. يعني أنا أقصد فراس اللي يقدر يلعب ألعاب هوا ويقدر وميزة في فراس شفت اللي قلنا عن خورخي لا يمكن فراس يقدر يضغط عليه خليه ما يبدأ يعني لما يكون عندي اثنين بيدرو وخورخي تلقى المدرب يقول اضغط على خورخي خل بيدرو يبدأ
1: أي.
0: ترى هذه يعني أن الكرة الأولى بتطلع بشكل غير صحيح أنا راهن على مجموعة ليش أنا قلت لك لو قلت لي الكنو الحالة ولا ناصر الحالة يمكن أقول لك عندي مشكلة لما يكون صالح وعشرة لكن اثنين يكملون بعض عندهم من ثمانية وعندهم من ستة اثنين مع صالح اللي عنده حل بالتسديد من خارج المنطقة هذه اللي أقول لك عندنا حلول كثيرة أنا في رأيي يعني بإذن الله بإن المباراة بإذن المباراة يعني إن شاء الله أنها لنا بفارق بعد يعني ما اقصد فارق ان شاء الله
1: حاضرين كنت اقول انه في
0: لكن في كره القدم كل شيء وارد
1: اي انه في قراءه انه المنتخب السعودي افضل من المنتخب القطري
0: انا في رايي افضل
1: طيب عبده الكره بتكون مع المنتخب السعودي المنتخب القطري هل هو منتخب لن يبحث عن عن عن الاستحواذ لن يبحث عن الكره هو بيستغل اخطائك فقط هذا اللي نتوقعه في المباراه
2: تكلمنا المنتخب القطري مع لبوتيكي
1: اي
2: في هو الصبغه في الغالب
1: دفاعية.
2: ما استقبل هدف ثم نرى ماذا يحدث بعد هو هذه فلسفته
1: ايه؟
2: فبالتالي هو مسلم وحي وقلت لك اصلا واحده من الاشياء الغريبه المنتخب قطر لاول مره في البطوله انا شفت اللي في الثلاثه اللي في النص كلهم اصلا مركز ستة وهذه من النادر تحدث هو اعتقد انه عرف انه المنتخب القطري الان في جيل في بدايه نزول مستوى يعني هو عنده قراءة لهالشيء فبالتالي لازم يكون واقعي فالواقعية هذه اللي خلته ينتج لأن من النادر منتخب الأسبان يستغنون عن الاستحواذ من
1: مدربين الأسبان
2: مدربين الأسبان
1: ايه؟
2: من النادر لكن أحيانا أنت لازم على قولة تبني على الموجود والخصائص الموجودة لدى اللاعبين اعتقد ايضا بعض اللاعبين مو مستواهم مثلا حتى المعز لو كان في مباراه مبارتين مع انه هداف خطير اكرم عفيف لكن يبقى جناح خطير ادميلسون ما هو في افضل حالاته لكن يبقى حل خطير هذول اوكي مو بس لازم نكون حذرين منهم اعتقد اهم نقطه يفتقدها المنتخب القطري انا من وجهه نظري هي الابداع في خط الوسط يعني وسط ليس يؤدي دوره زي ما هو مكتوب منه المنتخب السعودي تأييد الكلام ابو فهد اليوم غاب من غاب تحس ان الجماعيه مستمره وهذا مؤشر ممتاز جدا يعني اليوم احنا مثلا استبعد مصعب من بدايه البطوله
1: أيه.
2: غاب كنو في مباراه غاب صالح في مباراه غاب فبالتالي انت تحس ان المجموعه ما تاثرت في فترات كان المنتخب لما يغيب اثنين ثلاثه نحس بقلق انه في فجوه كبيره بين البديل الان لا الحين تحس انه في مجموعه متكامله وايضا اعتقد انه في كذا لاعب في جوكر يعني اليوم عندنا كم لاعب يقدر محمد ابو الشمال
1: يلعب اكثر من دور
2: اي نعم هذا ترى احيانا يخليك انت كمدرب تغير بدون ما تغير اللاعبين يعني تغير في الطريقه او الاسلوب
1: بس ممكن تنسى ادوات بديله بعد موجود
2: فهذه ايضا واحده من الاشياء
1: صحيح.
2: المميزه لكن انا يعجبني دائما دينوس ان المدرب يعشق انه يكون هو الطرف طيب. الافضل المباراه طيب. وياخذ المباراه
1: اباخذ توقعات سريعه للمباراه مباراه اهداف وكم نتيجه
3: مباراه 1-0
1: 1-0 لمن
3: السعوديه ان شاء الله
1: فهد
0: ان شاء الله 2-0
1: 2-0
0: السعوديه
1: عبده
2: 2-1 السعوديه ان شاء الله
1: طيب ترى احنا نحاكم بالتوقعات
2: لا وبالضبط ولا لا اللي يفوز
1: لا لا لا بالتوقعات بالضبط اي
0: موافق انا
1: طيب ارجو ان تبقوا معي سنذهب الى فاصل ثم نعود بعده لنقول ايضا مواجهه قويه بين الامارات وعمان في نصف النهائي الاخر

0: تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس، حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث، من الرياض مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
3: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
2: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: جلاتكو الكرواتي.
6: زلاتكو
7: ما اعرف الله.
5: درب منتخب الامارات زلاتكو معروف.
8: زكيلو صح؟
9: اتوقع زلاتكو او
10: والله ما ادري بصراحه.
9: زلاتكو اهليا.
5: كوزمان؟
6: زلاتكو.
11: مدرب المنتخب حق كرواتيا بس والله ناس اسمه.
6: والله ما ادري.
12: زلاتي.
13: للمرة الأولى في تاريخ بطولات الخليج يلتقي منتخب الإمارات بنظيره العماني في نصف النهائي.

0: عاد الكرواتي زلاتكو دليتش إلى المنطقة الخليجية بعد أن تركها في 2017. مسيرة مدرب منتخب الإمارات التدريبية نستعرضها في التقرير التالي.
1: بدأ الكرواتي زلاتكو دليتش مسيرته مدربا في 2005 مع فريق فارتيكس، النادي الذي أنهى معه مسيرته لاعبا دون أن يسبق له تمثيل منتخب بلاده الأول. وبعد موسمين مع فارتيكس انتقل دليتش إلى فريق ريكا 2007 قبل أن يخوض تجربته التدريبية الأولى خارج كرواتيا مع دينامو تيرانا الألباني في 2008. حقق معه أول ألقابه كمدرب وتوج بكأس السوبر المحلي. عاد زلاتكو بعدها إلى كرواتيا لقيادة سلافن بيليبو، وفي 2010 بدأت رحلته في الخليج العربي. انتقل مدرب الكرواتي إلى تدريب الفيصلي الصاعد حينها إلى الدوري السعودي للمحترفين، وقاده في موسمه الأول إلى المركز السابع والتأهل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. بعد موسمين قضاهما مع الفيصلي انتقل إلى الهلال لقيادة فريقه الأولمبي قبل أن يتولى في فبراير 2013 تدريب الفريق الأول خلفا للفرنسي أنطوان كومبواري، ونجح وقتها بالفوز بكأس ولي العهد. في مارس 2014 تولى دليتش تدريب العين الإماراتية واستمر مع العين قرابة 3 أعوام. حقق خلالها الدوري وكأس رئيس الدولة والسوبر، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016. في يناير 2017 انتهت تجربته مع العين قبل أن يستعين به منتخب بلاده في أكتوبر من العام نفسه خلفا لأنتي تشاتيتش قبل المباراة.

المباراه الاخيره في تصفيات كاس العالم. قاد زلاتكو كرواتيا الى مونديال روسيا 2018 ثم الى النهائي للمره الاولى في تاريخها قبل ان يحقق المركز الثالث في مونديال قطر 2022 ووصافه دوري الامم الاوروبيه عام 2023. وبعد قرابة 9 أعوام مع منتخب بلاده انتهت رحلة داليتش مع كرواتيا في يوليو الماضي ليعود بعدها إلى الخليج مدربا لمنتخب الإمارات.

0: نعود إلى ضيوفنا في الاستوديو. أبدأ معك خميس، وش اللي يميز منتخب عمان في هالبطولة في هالنسخة مع السكتاوي؟
1: أحس أنه تكتيكي في انضباط، عمل المدرب السكتاوي واضح أنه أفضل من المرحلة البطولات السابقة مع المدربين السابقين. في انضباط، في تضييق المساحات، ما تجد انه في امكانيه انك تخترقهم من
0: يقنعك المنتخب العماني؟
1: يعني على بناء على امكانيات اللاعبين اللي موجوده، ما في نجم، ما في اللاعب اللي يبتكر، ما في اللاعب اللي يعمل الفارق، اعتماد على التحولات، هذه امكانياته وقاعد يتعامل معها بكل يعني بكل واقعيه.
0: جيد. عادل، نتكلم عن منتخب شرس هجوميا، هو الاقوى تهديفيا اللي هو المنتخب الاماراتي، لكنه يواجه منتخب يعرف كيف يدافع ويعرف ايضا يعني كيف يسجل اللي هو المنتخب العماني. كيف نتوقع المباراه؟
2: شوف عبد الله، انت قلت وش اللي يعجبك في عمان؟
0: ايه؟
2: هو احسن ما في عمان الحقيقه المدرب. بصراحه انا يعجبني المدرب المنظم اللي يعرف واللي يقدر يتعامل مع وفق الامكانيات. ترى امكانيات اللاعبين المنتخب العماني اقل بصراحه من يعني كل بعض المنتخبات المتقدمة في الخليج، لكن هو بيراهن على إيش؟ إنه بيحاول يقفل ويستثمر، بالذات الكابتن ناصر
0: الرواحي،
2: يعني قد يكون أحد أهم الأسلحة اللي عنده. لكن وش الرهان اللي يصعب عليه؟ أنا في رأيي إن الفريق الأمامي قوي، يسجل من كل الاتجاهات، هذا واحد.
0: الإمارات.
2: أي نعم، عناصريا جيد وجماعيا جيد. وانا ما عندي الفريق اللي يقدر يركز طول الوقت. انت لو قاعدين احنا نتكلم عن عمان اللي سوى شيء وتاهل لنصف النهائي، ترى في الاخير هو يعني لعب كم 90 و90 و90، يمكن لو نجيب عندنا 50 دقيقه منها اللي كانت جيده، يعني شوط امام منتخب العراقي ويمكن 25 دقيقه او 30 دقيقه امام،
0: يعني سهله المباراه للامارات
2: على الورق.
0: إيه؟
2: سهله. انا في رايي الشخصي
0: إيه؟
2: ايضا يمكن تكون النتيجه اكثر من هدفين لمصلحة المنتخب الإماراتي، ليس سوء في المنتخب العماني، ولكن تفوق للمنتخب الإماراتي. والمنتخب العماني عبد الله يا أخي، مو يعني أنت يعني أنا ما شفت مثلا 10 دقائق ربع ساعة هو اللي متحكم في كل شيء، لا، يطلع الرتم وينزل. حتى وهو يسجل، شوف 20 دقيقة اللي يلعبها قبلها، كيف الكويت تقدم عليه؟ ما كان يعني ما هو بهذا المنتخب الثقيل، مو منتخب عمان حتى اللي في البطولة السابقة اللي وصل النهائي في الكويت، لا مو بهذا هو منتخب عمان. عشان كذا أقول الفوارق، أنا مؤمن دائما بالفارق الفنية، لكن مباراة خروج المغلوب الكابتن خميس قال أنا مع أنها كل شيء وارد فيها.
0: صحيح.
2: كل شيء وارد، خطأ، بلنتي، طارد، مدري إيش، لكن في الورق لا، في فوارق.
0: زلاتكو واجه امتحان قوي في دور مجموعات، عبدو برأيك؟ يعني هو فاز في المباراة الأولى على اليمن، بعدين فاز على البحرين، وبعدها تعادل مع قطر،
3: وقطر كانت تحصيل حاصل.
0: إيه؟
3: زلاتكو حنا نعرفه يعني،
0: صح.
3: لكن من حسن حظه أيضا جاء عند مجموعة مرة ممتازة، من أفضل أو أعلى أجيال الكرة الإماراتية فنيا، تكلم كجودة. هو حتى على موضوع الدكة، ترى لما يطلع لاعب ما تحس أنه في أي تغير كبير في أداء الفريق، مع أنه أنا أعتقد العقل المدبر بشكل كبير للفريق داخل الملعب هو خيمينيز. زلاتكو من النوع اللي يحب الكرة السهلة، يعني مدرب يحب يعني يشوف فريقه يستمتع بالكوره ويكون هو الطرف الافضل المباراه، والنتائج اللي حققها ايضا مع منتخب كرواتيا.
0: عمان من المنتخبات المفضلة.

0: فضل عند زلاتكو لمواجهتها؟
1: لا لا، ليش؟ ايه؟ اولا المنتخب العماني عنده السرعات، وهذا دائما يعني مقلق لاي مدرب، يحب هو يكون فارض اسلوب السرعات. خلينا ناخذ مرحله السكتاوي واختلف مع المدرب، والحمله الشرسه اللي حط الاعلام العماني على اول جولتين.
0: ايه؟
1: بعدها رضى عنا في الجوله الاخيره، وكان المنتخب العماني 80% من الاسماء 70% هي لكن الأداء اختلف، وأنتم اتفقتوا وكله. منتخب العماني سابقا قبل استكتاوي، رغم أنه حقق نتائج ممتازة مع منتخب المغربي في البطولة
0: كأس العرب،
1: لذلك بنى عليه المنتخب أنه الاتحاد العماني أنه هذا حيبني المنتخب. كل الأداء المنتخب العماني في هذه البطولة هو ردة فعل، لا يبادر بالفعل. من مباراة العراق،
0: هذه مباراة ميزة؟
1: السعود، لا، لأنك أنت أحيانا ما تقدر ترجع، لا تستطيع أنك، لكنها نقطة إيجابية أنه معناته عنده قدرة أن يعود للمباراة ويفرض أسلوب. وهذا حدث أمام العراق وأمام
0: الكويت
1: لكنه لم يحدث أمام السعودية، ما
2: استطاع. اسمح لي ودي أقول لعبده، طيب ليش هو ما عنده
0: الفعل
1: هم لأن هذا المستغرب
2: اللاعبين،
1: لا هم لذلك أنا مستغرب. أنا ليش أقول لك السكتاوي يتحمل جزء، لأن 80% خاصة وسط الملعب التركيبة هي
0: أيه؟
1: الأظهرة هم تقريبا
0: أيه؟
1: ليش تغير؟ يعني ليش منتخب عماني في الجولات السابقة وحتى كان هو اللي دائم يبادر يعني أمام هذا؟ أنا اللي
0: طيب، هذا يدفعني سؤال ودي أسأل الخميس. أنا قلت له هل هالمباراة مفضلة لزلاتكو؟ طيب هل هذا النوع من المباريات مفضل للسكتاوي انه يواجه منتخب يستحوذ عنده حلول كثيره وهو ينتهج رده الفعل فقط؟
3: الاصعب مباراه بيواجهها السكتاوي مباراه الغد بدون شك، امام نجوم عناصر لاعبين، المدرب زلاتكو يفتح الملعب اثناء المباراه، تشعر انه يلعب 4-2-4، فبالتالي الزيادة العددية اللي موجودة مع قلة الإمكانيات وعندهم مشاكل كمان في كرات العرضية.
0: أنا ليش أقول لك إنها مباراة مفضلة؟ المنتخب العماني هو منتخب يعرف يدافع ويعرف يسوي تحولاته،
3: بس حيواجه لاعبين أصحاب جودة عالية، عندهم ابتكار، عندهم حلول فردية، عندهم تصويب كرات عرضية بالرأس، عدد كبير من اللاعبين، في حلول كثيرة. المباراة أعتقد أنها مرهونة بالنصف ساعة الأولى، إذا ما استطاع المنتخب الإماراتي تسجيل جول بتفتح المباراة، المنتخب العماني بيطلع من ملعبه، وهنا حتبدأ المساحات تكثر مع جودة اللاعبين وخبرتهم، حيزيد الحصيلة ونرجع
0: للنتيجة. هي مباراة كرة ثابتة؟
2: أو لا، في كرات متحركة وثابتة كل شيء فيها.
0: لا أنا أقصد للإمارات، يعني هم
2: اللي بيركز على الثابت؟ إيه؟ لا، هو بالعكس كل كرات عنده اللاعب زي اللي لعب بالا خيمينيز، الكرات العرضية ميلوني على الطرف، روبن فيليب على الطرف، يعني في عندهم كرات عكسية وعندهم القدرة على الاختراق من العمق بوجود خيمينيز. يعني أنا أقصد هي بس كلمة خميس أعجبتني اللي هي النص ساعة، إذا سجل الإمارات في أول نص ساعة أنا أعتقد خلاص
0: يعني تنفتح المباراة،
2: يعني خلينا نقول في عالم كرة القدم أو القراءة أن المباراة يعني راحت للإمارات.
0: إيه السكتاوي وزلاتكو، ومن المدرب اللي عنده خلنا نقول حسن إدارة لظروف المباراة؟
2: والله
0: احنا نعرف زلاتكو أكيد، يعني
2: اثنين ممتازين، لكن واحد عنده جودة عناصر وواحد عنده عناصر أقل بصراحة. يعني
0: زين، طيب باقي دقيقة باخذ توقعاتكم، عندك شيء تبي تضيفه؟
1: بس انه استعمل اسلوبه ممكن ما يصير لك زي ما صار مع السعودية، راح المباراة عليك
0: صح،
1: فما تقدر لا تتحول ولا عاد خلاص.
0: طيب توقعك؟
1: اتوقع 2-0 للإمارات.
3: اتوقع 3-0 للإمارات،
2: 3-1 للإمارات.
0: طيب بنحاسبكم على التوقعين. شكرا جزيلا عبدو.
1: جايبنا محللين ولا جاي
0: عبدو؟ عادل البضي خميس زهراني، شكرا جزيلا لك. شارك في 3 نسخ خليجية ساهم بحصول السعودية على لقبها الأول في كأس الخليج. خالد مسعد من ذاكرة البطولة.

قلب دفاع، لعب لأندية مغمورة في فرنسا، ألهى مشواره كلاعب مع نادي دراغويغان في فرنسا، نادي مغمور. هنا الكرة العرضية الموجودة لصالح المنتخب السعودي. أكرم علي خطرة بعدما تغلب على خطر في هدف نظيف سجل عبد الله الحمدان في شوط المباراة الأول في واحدة من المباريات الفخمة جدا جدا هنا في خليجي 24. يا له من عمل فني كبير جدا قدمه المنتخبين، المنتخب السعودي والمنتخب القطري. ألف ألف ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي التأهل للنهائي الكبير في هذه الكوكبة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 474 غارة وعملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، شملت الجوف ومأرب وصنعاء وصعدة ولحج، وتستهدف إمدادات للحوثيين في طريقها للوازعية. العراق يعلن عن اتفاق لتسيير رحلات إيرانية من وإلى مطار النجف باستثناء شركة مهان. مناورات عسكرية روسية تحت عنوان المركز 2026 بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري وست دول بينها الصين وبيلاروسيا، وبوتين يقول إن هدفها مواجهة التهديدات الخارجية. أهلا بكم. أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي، وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. من القاهرة ينضم إلينا كابتن الطيار محمود القط، خبير في قطاع الطيران والسلامة الجوية. أهلا بك كابتن، سعداء بلقائك. بداية لنسأل أولا، كيف تتم عملية اختيار الطيارين لإسناد هذه الرحلات إليهم؟
1: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. هو الطيران في العموم بيكون عبارة عن جدول من الرحلات، في بعض الشركات بتضع الجدول لمدة شهر متكامل، في بعضهم لمدة 15 يوم. تعيين الطيارين على جداول الرحلات بيكون طبقا لما تراه إدارة العمليات الجوية في الشركات. هناك بعض الرحلات يكون لها طبيعة خاصة أو يكون لها اشتراطات خاصة، بيكون عند العمليات جدول كامل بطبيعة الطيارين، ولكن لكي يتم تصنيفهم على الرحلات طبقا لطبيعتها الخاصة ويكونوا مناسبين لهذه الرحلات.
0: لا، حتى قبل دخولهم إلى الشركة وقبل إسناد يعني الرحلات لهم، كيفية يعني اختيارهم، التأكد من خلفيتهم الفكرية، ميولهم؟
1: حضرتك هنا بتقصد ازاي بيلتحقوا بشركات الطيران؟
0: يعني الان هل ثمت اجراءات للتأكد من أهلية كل طيار ينتمي الى اي شركة تجارية؟
1: طبعا هناك اجراءات بتكون قبل التقديم للشركات، بيكون في السجل الخاص بالطيران اذا كان من ذوي الخبره، الشركات التي طار بها والدول التي ايضا عامله لديها، تقرير الخبره، تقرير حسن السير والسلوك، كل هذه الاوراق بتكون مطلوبه من اي طيار بيتقدم الى شركه طيران. بيخضع ايضا لاختبارات فنيه واختبارات سيكولوجيه واختبارات نفسيه، بيكون عليه نوع من أنواع التدقيق الأمني.
0: يعني في تدقيق أمني؟
1: طبعا لازم يكون في تدقيق أمني على كل طيار بيتقدم للشركة حديثا، سواء في نفس الدولة اللي بيعمل فيها أو إذا كان بينتقل من دولة إلى أخرى.
0: طيب في هذه الحالة

0: يعني الآن المصادر تشير إلى أن تأثر همام الهمامي مساعد الطيار في فلاي دبي بأفكار متطرفة لذهابه إلى سوريا وتأثره بهذه الأفكار حين دخوله مثلا إلى فلاي دبي، ألم يكن ثمة مراجعة لأفكاره، مراجعة لسيرته؟
1: المفترض أن يكون هذا تم. نعم، المفترض أنه يكون تم، ومن الوارد جدا أنه لم يكن موثق، يعني توثيقا صحيحا، أو تستطيع السلطات أو شركة فلاي دبي أو الجهات المعنية في دولة الإمارات أن تصل إلى حقيقة الأمر. فمن الممكن جدا أنه لم يكن موثق لديه في الوثائق الرسمية الخاصة به أنه دخل إلى سوريا أو كان في سوريا أو ما إلى ذلك. فده لم يكن واضحا أثناء تقدمه إلى فلاي دبي حتى يستطيعوا أن يتدققوا منه. يعني
0: طيب، ما هذه تدفعنا إلى التساؤل، هل هو قصور من فلاي دبي أم ماذا؟ لأنه أم هو قد أخفى ربما منع من الطيران في عمان، حسب ما تقول المصادر أنه غادر عمان لأنه منع من ممارسة الطيران.
1: هو طبعا في حالة يعني منعه من ممارسة الطيران في سلطنة عمان، كان من المؤكد أن سلطة الطيران المدني الإماراتي سوف تعرف، وفلاي دبي بالتبعية سوف تعرف. فأنا أعتقد أن هذه المعلومة أو هذه الرواية يعني ستحتاج كثير من الدقة. أما بالنسبة لوجوده في سوريا، فهو من الممكن جدا أنه يكون أخفى أنه راح سوريا أو يعني تأثر بأي طيران هناك أو معلومات هناك، فهو قادر على إخفاء ذلك. ولكن حقيقة الأمر أن سلطات الطيران المدني والإجراءات التدقيقية بتكون على أعلى مستوى للالتحاق في شركات الطيران، إلا إذا الطيار نفسه استطاع إخفاء ذلك بصورة أو بأخرى، وده يحتاج إجراءات كثيرة جدا أعتقد أنها سوف تتضح في الفترة القادمة. يعني
0: شركات الطيران بين فترة وأخرى هل تقوم بمراجعة ربما السيارة الذاتية لطياريها، وبالتالي ربما إذا كان ثمة أي ملاحظة على أي منهم منع من الطيران؟
1: نعم، يتم ذلك، وله يعني طريقتين. الطريقة الأولى أنه يكون بإجراء روتيني يتم على جميع الطيارين في مراحل متعددة زمنية، وهناك أيضا الإجراء العشوائي، يتم أخذ عينة عشوائية من الطيارين أو أطقم الضيافة ويتم التدقيق عليهم ومراجعتهم، وهذا أمر يتم يعتبر في جميع شركات الطيران في كل أنحاء العالم وليس في بلد معين أو دولة معينة.
0: هذه فقط في دولة معينة يتم التأكد من خلال ربما الأجهزة الأمنية، أم أنه يكون هناك حتى في شركات الطيران المختلفة من أنه تبادل هذه المعلومات والتعاون الأمني؟
1: هو بيكون طبقا للبروتوكولات الخاصة بالتعاون بين الشركات إذا كان هناك بروتوكولات بين الشركات، لكن التدقيق الأمني يتم عن طريق سلطات الطيران المدني، لأنها كل سلطة طيران مدني في أي دولة لديها قطاع كبير اسمه قطاع الأمن. هذا القطاع يكون معني بالتدقيقات الأمنية ومراجعة التفتيشات الأمنية الخاصة بكل العاملين في قطاع الطيران، وعلى رأسهم طبعا يكون الطيارين والضيافة، لأنهم هم الذين يعني يطيروا بالطائرات ويتجولوا في العديد من الدول. وهذا أمر يتم زي ما قلت لحضرتك بإجراء روتيني، يتم بإجراء روتيني زمني بمدة زمنية متبعة، أو وهناك أيضا إجراء عشوائي يكون بأخذ عينات عشوائية من فترة إلى أخرى.
0: شكرا جزيلا لكابتن طيار محمود القط، خبير في قطاع الطيران والسلامة الجوية. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غرب إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين من العمر 34 عاما و36 عاما يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجود في إيران. في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة

0: الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. معنا من بيروت مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور أهلا بك. بداية، هل من تفاصيل أكثر حول عملية إلقاء القبض على الرجلين وهذه الاتهامات الموجهة إليهما؟
1: مساء الخير لك وصباح الخير بالأخرى. طبعا هناك يعني دلائل كبيرة لأنه وجهت هذه التهم لهذين المشتبهين وفق المادة 5، ومعناها أن هناك وجود أدلة تؤشر على ضلوعهم في هذه العملية، ومنها أن هناك نية لارتكاب هذا الجرم، وتحديد النية من خلال وجود أدلة أنهم بدأ بجمع معلومات، وأنهم فتشا في وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية تركيب متفجرات وراقبا المنطقة التي يريدان فيها، وهي منطقة يسكنها يهود، راقباها ليعرفوا من يأتي ومن يدخل وكيف. كل هذه تؤشر على أن الشرطة لديها أدلة مادية تثبت أن هؤلاء كانوا بالفعل يقومون يخططون للقيام بعمل إرهابي، والأهم أنهم قاموا بالتواصل مع يعني عناصر موجودة خارج البلاد، وهذا بالذات دليل آخر على أنه هؤلاء يتصرفون وفق تعليمات خارجية. وهذا ما قالته وزارة الدفاع البريطانية، بأن ما حدث يذكر أو يؤشر إلى أن هناك خطر كبير على الأمن البريطاني، وهذا الخطر ناتج عن عملاء يقومون بأعمال إرهابية بشكل مستقل أو أن لهم صلة يعني عملاء أجانب خارج بريطانيا. وهذا هو كله يؤشر إلى أن المسألة في بريطانيا الآن من خلال هذه الاتهامات التي برزت، وقبلها ما حدث في قاعدة الجوية البريطانية فيرفولد، وما حدث فيها من أن لإيران صلة بهذا الأمر رغم أنه لم يثبت، كل ذلك يؤشر إلى أن مسألة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط لم تعد مسألة أمنية تهم الشرق الأوسط، بل أصبحت مسألة أمنية تهم الأمن البريطاني، وهذا سيوسع دائرة القبول الرأي العام في بريطانيا وفي أوروبا من أن إيران أصبحت تشكل خطرا على الأمن الأوروبي، وليس مسألة لا علاقة لأوروبا فيها، مسألة تجري في منطقة الشرق الأوسط. والدليل الأكثر أن يعني المخابرات البريطانية الخارجية أكدت أنها أفشلت 20 عملية إرهابية يعتقد أن إيران وراءها، وهذه كلها مؤشرات يمكن تصب في السياق الأمريكي الذي يقول أن إيران هي خطر على الأمن القومي الأوروبي والغربي وعلى المصالح الاقتصادية.
0: هل تعتقد بوجود ارتباط بين يعني ما حدث في قاعدة فيرفورد وبين حادثة اعتقال هذين الرجلين؟
1: يعني استنادا الى الشرطه قالت يعني انه لا يوجد يعني حتى الان تحقيق يربط بين هذين الامرين، لكن التحقيقات يعني هي تعتمد على الادله، واذا ما توفرت ادله تربط العملين فبالطبع سيكون هناك صله، لكن حتى الان السلطات تقول ان التحقيقات تجري بشكل منفصل عن بعضهما البعض.
0: لماذا بريطانيا ولماذا هذا التوقيت ايضا؟ دكتورة.
1: طبعا يعني كما تعرف ان بريطانيا بالذات يعني سمحت للولايات المتحده الامريكيه باستخدام القواعد العسكريه لديها في شن هجمات ضد ايران، وسبق لايران ان حذرت بريطانيا يعني في تحذيرات بان هذا العمل سيجعلها دوله يعني عدوه ومستهدفه، وبالتالي هناك جو من الحريه اكثر من اي دوله اوروبيه موجود في بريطانيا، وبالتالي يستخدم هذا الجو في القيام بعمليات من هذا النوع. لكن الخطير في الأمر وهو أن الذين قاموا بهذه العملية التحضير للعملية الإرهابية هما يعني لاجئين سياسيين ووصلا إلى بريطانيا في عام 2023، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن الخرق الأمني لأوروبا يأتي من المهاجرين، وهذا ما سيشدد أيضا يعني شعبية الأحزاب المتشددة في بريطانيا التي تطالب بوقف الهجرة. كل هذه الأعمال كلها ستصب في دائرة معينة تخدم السياق الذي تنادي به يعني أحزاب أو شخصيات سياسية في بريطانيا بأن الأمن البريطاني في خطر وأن إيران قد يعني تحاول تعكير هذا الأمر، وبالتالي يجب أن نتخذ مواقف متشددة منها. وبالطبع نحن نعرف أنه في يعني الشهرين الماضيين أصدرت بريطانيا قرارا بأن الحرس الثوري يشكل خطر إيراني، يشكل خطرا على الأمن القومي.

0: البريطاني. وبهذه تتضح الصورة من خلال كل هذه التصريحات أن التحقيق البريطاني لم يقل أن إيران بالاسم متورطة، لكن كل التصريحات وكل يعني المؤشرات التي تصدر من هنا وهناك تؤشر إلى أن دائرة الاستفزاز أو الأصابع تتجه نحو إيران.
1: بريطانيا هل هي متجهة إلى تجديد ربما القبضة الأمنية، وخاصة ربما على هذه الجالية أو على أطراف وأفراد لهم صلة بكلا الخليتين إنجاز التعبير؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني هناك تجديد كبير، وهناك قوانين صدرت يعني متشددة كثيرا تعطي للشرطة الكثير من الحرية في تتبع من تظن الشرطة أنهم سيقومون بأعمال إرهابية. وطبعا هناك قوانين صدرت أيضا بسبب أحداث غزة وما بعدها ضيقت كثيرا عمل ما يسمى الممارسة الحرية بالشكل الذي كان سابقا، مما يعني القبضة الأمنية أصبحت أكثر توسعا وأكثر شدة من ذي قبل.
1: شكرا جزيلا للمستشار العربي للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج من بيروت. إذن وردنا يعني هذا العاجل، حيث أكد الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الصاروخ تم إطلاقه من قبل الميليشيات الحوثية ونتج عنه إصابة مقيم من الجنسية الآسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات. إذن الدفاع المدني السعودي يؤكد سقوط شظايا لصاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الصاروخ تم إطلاقه من قبل الميليشيات الحوثية ونتج عنه إصابة مقيم من الجنسية الآسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات. دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى إعادة الملاحة بمضيق هرمز إلى طبيعتها، رافضا في الوقت نفسه فرض أي رسوم على عمليات العبور.
2: يجب أن تكون حركة التدفق في مضيق هرمز طبيعية. لقد كان موقفنا منذ اليوم الأول هو عدم فرض أي رسوم أو تكاليف خدمات أو رسوم عبور أو تطبيق أي صيغ معقدة عليها. هذا هو موقف باكستان منذ اليوم الأول.
1: في رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن اتفاق الديزل الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن طرح كميات ضخمة من مخزون الديزل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وبمجرد حصول ذلك ستنخفض أسعار النفط وتعود إلى مستوياتها السابقة. معنا من ديلاوير الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميرر. سيد ريتشارد أهلا بك. بداية يعني الرئيس الأمريكي يقول بأن أسعار النفط ستنخفض، هل نجح في ربما دفع أوروبا إلى ضخ المزيد من الديزل، وبالتالي هل هي عملية ترقيعية أو أنها ستكون حتى مستقبلاً؟

0: سعادة السفير.
1: الحرب الإيرانية على ذكر ترامب ستنتهي بعد نوفمبر، وبالتالي قالب أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير، ولكن كما ذكرت في الوقت الراهن هو يحاول أن يعالج ارتفاع أسعار الديزل من خلال

0: يعني حثي الدول الأخرى على التصدير أو إخراج المزيد من مخزونها، وهذا ما وافقت عليه اليوم. إذن هذا ربما سيخفف بعض الضغط على أسعار الديزل وكذلك البنزين بين اليوم وبين انتخابات 3 نوفمبر، وهو بالتأكيد يؤمن بأن الحرب ستنتهي بعدها بفترة قريبة وبالتالي ستنخفض الأسعار. إذن هي إغاثة سريعة من خلال توفير الديزل الآن وإنهاء الحرب بعد 3 نوفمبر، والذي سيساهم في خفض الأسعار.
1: طيب، هذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل، حتى ما قال وزير الخارجية الباكستاني من أنه طالب بإعادة الملاحة وبفتح مضيق هرمز. هل تستطيع الولايات المتحدة اليوم دفع إيران إلى فتح ذلك المضيق رغم تمسك إيران بكل شروطها؟

0: إيران قدمت عرضا جديدا يشمل فتح مضيق هرمز، ولكن إلى جانب عدد من الشروط الأخرى. الرئيس ترامب رفض هذا المقترح على الفور، وعلى ما يبدو يوم الثلاثاء قدم المفاوضون الأمريكيون الرد الأمريكي الرسمي إلى قطر. مفاده أننا نرفض هذا المقترح ونصر أنه يجب أن يكون هنالك عنصرا مرتبطا بالملف النووي. واقترحوا فتح مضيق هرمز مقابل تلك الشروط التي طلبتها إيران، ولكن هذا المقترح لا يلاقي أي ترحيب. ولكن مع ذلك المفاوضات مستمرة، فربما ستعرض إيران شيئا فيما يخص الملف النووي، وهذا سيفتح احتمال التوصل إلى تسوية.
1: ما الذي يجبر إيران على تقديم مثل هذا العرض وتحديدا في الملف النووي؟
0: إيران تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة جدا بسبب الحصار البحري الأمريكي على المرافق الإيرانية وبيعها للنفط. فإيران لديها محفزات اقتصادية، وبالتالي سينفعها وستستفيد من إنهاء الصراع. ولكن إيران يمكن أن تقول بأننا في مرحلة ما سنتحدث عن الملف النووي، ربما يقول أننا سوف نجمد برنامج نووي مؤقتا، أو سنفعل شيئا ما لإقناع ترامب أو إرضائه، مما سيصلنا إلى نهاية لهذا الصراع.
1: طيب، العقوبات الأمريكية هل تعتقد أنها باتت تؤثر بشكل مباشر، خاصة في عملية يعني اختيارها إلى القطاعات الصناعية الإيرانية، وبالتالي أيضا التضييق على مداخيل الحرس الثوري من خلال الشبكات التي تسعى إلى غسل الأموال وغيرها؟ هل استطاعت الولايات المتحدة إحكام قبضتها على ذلك؟

0: كما أشرت فأن العقوبات في حد ذاتها لم تنهي قدرة إيران بالكامل على تسويق نفطها، ولكن الحصار البحري على المرافق الإيرانية يضيف عنصرا آخر إلى الضغط على إيران. فبالتالي العقوبات بالإضافة إلى الحصار وضعت إيران في موقف صعب للغاية. لديهم بعض القدرات ولكنها انخفضت بشكل كبير جدا، وهذا ربما هو أحد الأسباب الذي دفع إيران لتقديم مقترح جديد، لأنهم يواجهون صعوبات اقتصادية جمة.
1: نعم السيد مندل أويرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميرر، شكرا جزيلا لك.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 474 غارة وعمليات استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا

عملياتي مكثف على جبهات تعز. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، أغلبهم في جبهات تعز، وتدمير 216 آلية عسكرية. وقد نتج عن هذه العمليات كسر الميليشيا وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات لأسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيات في جميع الجبهات.

0: معنا من القاهرة الباحث المختص بالشؤون العسكرية والأمن البحرية الدكتور علي الذهب. دكتور أهلا بك. بداية لأسألك، يعني 474 عملية خلال 24 ساعة، عدد كبير من العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية. هل هذه الضربات باتت تؤتي أكلها وتؤثر بشكل واضح في الميزان العسكري باعتقادك ما بين ميليشيا الحوثي والقوات المسلحة؟
1: صباح الخير. أولا بكل تأكيد، يعني الضربات الجوية للطيران هي تحيد القوى والوسائل المختلفة للعدو من قبل الطيران، الذي يعني من قبل قوة الطيران للطرف الآخر. وإذا افترضنا أو لنقل ما هو واقع، أن الحكومة اليمنية باتت تشكل قوتها الجوية في الوقت الراهن يعني قوة ضاربة، أحدثت خللا وفجوات كثيرة في قدرات الحوثيين، وهذه القدرات تضعف اندفاعيتهم في الجبهات، خصوصا الجبهات الناشئة خلال الشهر الماضي وهذا الشهر، وأعني بذلك في الساحل ومحافظة تعز، إلى جانب محاولتهم المتكررة لإحداث اختراق في محافظة مأرب. هذه الضربات هي تحيد القوى والوسائل المختلفة وتحبط تقدم التعزيزات واللوجستيات إلى المتمردين الحوثيين أو مقاتليهم في خطوط التماس. لكن في البعد الاستراتيجي، أن هنالك يعني استعادة لزمام المبادرة للقوات الحكومية في مجال الطيران، إلى جانب دخول الطائرات غير المأهولة الصغيرة التي تنفذ عمليات في العمق القريب على ما بعد خطوط التماس بنحو 60 كيلومتر، 30 إلى 60 كيلومتر، وعلى أيضا هذا على المدى المتوسط. وعلى المدى البعيد أتصور أنه في حال نشوب معركة يعني خلال شهر أو شهرين، تكون القدرات الحوثية قد تضعضعت كثيرا، وهذا يتطلب في نفس الوقت تقييد وصول الإمدادات اللوجستية والتعويضات لما فقدوا من القوى والوسائل من المنافذ البحرية التي باتت بطبيعة الحال في قبضتهم، وأعني بذلك موانئ الحديدة كلها فضلا عن ميناء المخاء. على القوات الجوية أن تضاعف من ضرباتها على ما وصف بالصندوق، صندوق القتل في منطقة المخاء.
0: هذا سبب سؤالي الأول، يعني دكتور إذا سمحت لي، من أنه البعض يقول بأنه الطبيعة الجغرافية لليمن رغم هذه التكثيف أو هذه الكثافة في الضربات، إلا أن الطبيعة الجغرافية لليمن والمحافظة

0: المحاور التي تتوجه إليها القوات المسلحة اليمنية بطيرانها مختلفة، تشكل صعوبة نتيجة لتمترس الميليشيات الحوثية، ربما يقلل من خسائرها، هل هذا صحيح؟
1: هو إلى حد ما نعم، ولكن هذا ليس العامل الأول. العامل هو المعلومة، المعلومات عندما توفر يعني المعلومات الاستخبارية يعني
0: استخباراتية على الأرض
1: والاستطلاع والرقابة على الأرض وأيضا وفي السماء عن طريق الدرونز أو الطائران التقليدي أو نحو ذلك، وهي كلها تتآزر مع عوامل أخرى يعني تدقيق تسديد الضربات على أرتال الحوثيين التي تتقدم. اسمح لي هنا نقطة، وهو أنه هناك مناطق شاسعة تتقدم فيها ميليشيات الحوثي بعتادها وسائل التعزيز المختلفة على امتداد مئات الكيلومترات، مرورا من صنعاء ومرورا بذمار وأيضا بإب وصولا إلى تعز، وهي يعني تتخذ أوقات مناسبة للمرور ليلا أو فجرا أو نحو ذلك. وهذا الدور، دور الاستخبارات الأرضية وأيضا الجوية بإعطاء المعلومات للطيران، هو الذي سيحيد هذه القدرات. التحدي كما أشرت أو كما تفضلت هو يكون في مناطق التماس المباشر أو في مناطق القتال، وهنا أيضا تبرز مهارة الطيارين وأيضا دقة المعلومات. إذا استثمرت الضربات من قبل القوات البرية التابعة للحكومة اليمنية، فأعتقد أنه هذا هو العنوان الأمثل للنتائج الإيجابية التي يمكن أن تحصل عليها هذه القوات، وبالتالي ليس يعني لن ينعكس إيجابيا فحسب على أدائها، ولكن هناك بعد استراتيجي وإقليمي آخر، وهو تقوية قدرات الحوثيين في التهديد الإقليمي، لان يعني هناك ايضا استهدافات الحوثيين باتجاه المملكه العربيه السعوديه وايضا باتجاه الشاحن البحري، وقد يصل ذلك الى مدى ابعد خلال الايام القادمه اذا ما حاولوا استهداف الشاحن البحري الجنوبي للبحر الاحمر.
0: يعني تقصد في باب المندب؟
1: بكل تاكيد. طيب. وكما قلنا ان الضربات لها بعد اقليمي، استفاده ذات بعد اقليمي سواء على مستوى الشحن البحري او على مستوى دول الجوار التي تتعرض للتهديد.
0: طيب. دكتور، لازم اسالك انه تكثيف هذه الضربات الى متى سيستمر باعتقادك من قبل القوات المسلحه اليمنيه؟ وهذه المره انه هي نوعيه وليست فقط يعني عدد للهجمات، منها قطع خطوط امداد وهو ما كنت تتحدث عنه قبل قليل. يعني نتحدث عن جبل راسن وهي الطريقة التي كان يستخدمها الحوثيين لإمداداتهم.
1: نعم، هو بكل تأكيد أنه يعني لكل فعل رد فعل. إذا استمر الهجوم الحوثيين وتقدمهم في محافظة تعز من جبهات متعددة، فأعتقد أن الطيران لن يتوقف إطلاقا، هذا جانب. وإذا يعني تراجع، لأنه الطيران يؤدي دور إسنادي للقوات، وأيضا قد يكون هناك مؤشرات على وجود خطر إقليمي ودولي، فبكل تأكيد أن ضربات الطيران ستستهدف مراكز القيادة والسيطرة والمخازن والمستودعات الاستراتيجية للصواريخ الحرارية والبالستية والفرد الصوتية، وأيضا التحصينات وأماكن المصادر التهديد في الساحل الغربي الذي قد تستهدف السفن والشحن التجاري. المسألة تتعلق بنوايا الحوثيين على مستوى الداخل والخارج، وأتصور أنهم حتى الآن واضحين تمام الوضوح بأن أهدافهم تتجاوز الحرب الداخلية إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي فيما يخص باب المندب وجنوبي البحر الأحمر بشكل عام.
0: شكرا جزيلا للباحث المختص بالشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي الذهب. أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب. أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب محادثات لمجموعة دول السبع أنه تم الاتفاق على عدم فرض أي قيود أو حظر

0: على الصادرات بين دول المجموعة السبع، مبديا في الوقت نفسه اقتناعه بأن هذه القرارات ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود.
1: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelques catégories de produits que ce soit. Ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
0: في أوكرانيا شهدت مدينة خاركيف انتشارا مكثفا لفرق الطوارئ والإنقاذ عقب سلسلة ضربات جوية روسية أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة 32 شخصا بجروح متفاوتة وألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية والمباني السكنية. نفذت القوات الروسية ضربة جماعية بصواريخ اسكندر ام وتورنادو اس اثناء مناورات المركز 2026، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى الضربة الصاروخية الجماعية التي دمرت مواقع صواريخ ومدفعية معادية مفترضة، وأضافت أيضا أن نحو أكثر من 47 ألف عسكري و77 سفينة شاركوا في المرحلة الرئيسية من المناورات. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف الرئيس من مناورات المركز 2026 هو صقل المهارات في مواجهة التهديدات الخارجية. وخلال زيارته لميدان التدريبات أوضح بوتين أن المناورات تجرى بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري، ويشارك في المرحلة العملية من التدريبات أكثر من 6000 عسكري من روسيا وست دول أخرى من بينها الصين وبيلاروسيا، بالإضافة إلى وحدات من قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. معنا من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف. سيد أونتيكوف أهلا بك. يعني هذه التدريبات هل هي موجهة للاتحاد الأوروبي، لحلف الناتو، لمن موجهة؟
2: دون شك يعني دول حلف الناتو كذلك تجري المناورات قرب الحدود الروسية، فبطبيعة الحال روسيا تستعد لأي مواجهة محتملة مع تلك الدول، خاصة أن هناك بعض المناورات التي تجريها دول حلف الناتو قرب مقاطعة كالينينغراد، وهي يعني أود أن أكون صريحا هنا هي نوع من نقطة الضعف الروسي بسبب أن مقاطعة كالينينغراد منفصلة إن صح التعبير عن الباقية الأراضي الروسية، أي لا يوجد هناك تواصل الأرضي ما بين مقاطعة كالينينغراد في غرب روسيا وما بين باقية الأراضي الروسية، فلذلك توجد هناك مناورات لدول حلف الناتو، وتلك المناورات تهدد الأمن لمقاطعة كالينينغراد، وروسيا من جانبها كذلك تجري المناورات استعدادا لأي مواجهة مباشرة المحتملة مع دول حلف الناتو.
0: لكن هناك أيضا ست دول أخرى من بينها الصين وبيلاروسيا، هل هي يعني نواة لحلف جديد؟
2: لا، أنا لا أعتقد بأن يوجد هناك حلف جديد، بل هناك رسالة بأن توجد هناك دول داعمة لروسيا في مواجهتها الضمنية مع حلف الناتو، مع الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك نعم هناك فقط الرسالة السياسية تقول للجميع بأن روسيا ليست في عزلة، روسيا مدعومة على الأقل معنويا وسياسيا من قبل كل تلك الدول المشاركة في تلك المناورات، وهي دليل على أن تلك الدول المشاركة مستعدة كذلك أن تساعد روسيا في مواجهة المحتملة مع دول حلف الناتو.
0: طيب أيضا يعني ليس هناك

0: مشكلة بأنه تكون الدول تجري أي مناورات، ولكن هذه المرة هي تصعيد مقابل تصعيد آخر. إلى أين تتجه الأمور؟
1: هذا سؤال جيد جدا، بسبب أن خلال هذه السنوات الأخيرة نحن نرى التصعيد المستمر من قبل الأطراف المعنية، وهنا أنا أتحدث عن الأزمة في أوكرانيا. فهناك كثير وكثير من الأسلحة الجديدة التي يتم استعمالها في أوكرانيا. كذلك أنا ذكرت المناورات الغربية قرب مقاطعة كالينينغراد، فكذلك هذا قد يدفع الأمور إلى المستوى غير المسبوق، وخاصة أن الرئيس الروسي قد أشار قبل يوم أو يومين، قال بأن تهديد لمقاطعة كالينينغراد هو طبعا تهديد بالنسبة للدولة الروسية، فدون شك روسيا سترد على هذه التهديدات. فلذلك بالعودة إلى سؤالكم، إلى أي تتجه هذا أو يتجه هذا التصعيد؟ نحن لا نعلم، ولكن ما نراه هو أن يوجد هناك تصعيد مقابل التصعيد، فلذلك ربما سنرى مزيد من الخطوات الخطيرة في هذا الاتجاه.
0: مزيد من الخطوات بأي اتجاه؟
1: باتجاه التصعيد الإضافي للأسف الشديد، يعني لا يوجد هناك مؤشر إلى أي تهدئة الأمور بين روسيا والدول الغربية. يعني كان هناك محاولات لإقامة الحوار للتوصل إلى تفاهمات، فيما خاصة أن كان هناك لقاء في ألاسكا ما بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، ولكن برغم من ذلك على ما يبدو لا تساعد كل تلك الأمور. يعني في نهاية المطاف كل محاولات لإيجاد المخرج من هذا التصعيد المستمر لا تؤدي إلى شيء، فلذلك نحن مجدداً ننزلق إلى هذا التصعيد المتبادل.
0: شكرا جزيلا للمحلل السياسي أندري أونتيكوف من موسكو. أعادت الحكومة الألمانية العمل بخصم الضريبة على الوقود في محاولة لتخفيف العبء على السائقين، بعد أن وصلت أسعار الوقود والديزل إلى أرقام قياسية منذ إغلاق مضيق هرمز في فبراير الماضي. راغدة بهنام معها التفاصيل.
2: أسعار الوقود والديزل ارتفعت إلى أرقام قياسية في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، وسجل شهر سبتمبر أعلى ارتفاع منذ بداية الأزمة التي يتسبب بها إغلاق مضيق هرمز والحرب في إيران منذ فبراير الماضي. وبحسب بيانات نادي السيارات الألماني، فقد بلغ متوسط سعر لتر الوقود 2.3 يورو تقريبا، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى قرابة 2.4 يورو. الحكومة الألمانية وفي محاولة لتخفيف العبء عن السائقين أعادت العمل بخصم ضريبة الوقود منذ مطلع هذا الشهر، ولكن رغم ذلك فإن سعر الليتر سيبقى فوق عتبة الاثنين يورو، كما أن خصم هذه الضريبة سيبقى مؤقتا، علما أن الحكومة اقتطعتها في السابق في شهري يونيو ومايو الماضيين، مما يعني أن تخفيف العبء على المواطنين تأثيره سيبقى محدودا زمنيا ومادياً.
0: مع تجاوز سعر لتر الديزل الجنيهين، تدخل أزمة كلفة المعيشة في بريطانيا منعطفا جديدا، وهو ما دفع حكومة أندي بيرنام وعدد من حلفائها الأوروبيين إلى بحث إمكانية اللجوء إلى مخزونات الطوارئ إذا تعرضت الإمدادات لمزيد من الضغط من أجل تجنيب المستهلكين صدمات جديدة.
3: أكثر من جنيهين مقابل لتر واحد من الديزل، رقم لم يسبق للسائقين في بريطانيا أن دفعوه. الأسعار سجلت مستويات قياسية بعد ارتفاعها بنحو 40% منذ اندلاع الحرب في إيران نهاية فبراير. وبالنسبة لسيارة عائلية، فإن ملء الخزان قد يكلف الآن أكثر من 100 جنيه. لكن تحت ضغط أزمة معيشة مستمرة منذ سنوات، بدأ كثيرون يتكيفون بطريقة مختلفة. بدلاً من ملء الخزان بالكامل، يكتفي بعض السائقين بعشرين أو ثلاثين جنيهاً في كل مرة.
4: العمل أصبح مكلفاً، وهذه أعلى أسعار عرفتها على الإطلاق. إنها كلفة إضافية مع أزمة المعيشة، تدفع فقط فواتيرك وكذلك.

0: أنك لا تعمل من أجل شيء آخر.
1: لكن المشكلة لا تتوقف عند السائق، فالديزل يحرك الشاحنات والحافلات وشبكة التوصيل، وأي ارتفاع هنا قد ينتقل إلى أسعار الغذاء والسلع والنقل، ليضيف ضغطاً جديداً على التضخم وكلفة المعيشة.
2: هذا الارتفاع يؤثر بالفعل على تضخم مرتفع أصلاً، ويضع بنك إنجلترا في موقف صعب جداً، فارتفاع أسعار المستوردات بسبب تكاليف الوقود مع ضعف النمو أو ركوده يعني أن البنك يسير على حبل مشدود.
3: لكن الخطر الآن لا يتعلق بالسعر وحده، بريطانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الديزل، والولايات المتحدة توفر نحو ثلث هذه الواردات، لذلك فإن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتقييد أو وقف الصادرات الأمريكية قد يحول أزمة الأسعار إلى أزمة إمدادات.
1: وهو ما دفع بريطانيا وعدداً من حلفائها الأوروبيين إلى بحث إمكانية اللجوء إلى مخزونات الطوارئ إذا تعرضت الإمدادات لمزيد من الضغط. الحكومة تقول إنها تتابع الوضع عن كثب وتسعى إلى تجنب صدمة جديدة للمستهلكين والاقتصاد، لكن الخيارات المحلية تبقى محدودة أمام سوق تحركها الحرب وأسعار النفط والإمدادات العالمية. وبالنسبة للبريطانيين فإن كل ارتفاع جديد عند المضخة لا يبقى منحصرا هناك، بل يمتد سريعا إلى بقية فواتير الحياة اليومية. مصطفى زارو، العربية، لندن.
4: محاولة ثانية باءت بالفشل لتوجيه قرش عالق في قناة مائية بمدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية نحو عرض البحر، إذ آثر الحيوان البقاء في الممر المائي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين توافد نحو 600,000 شخص إلى المنطقة لمشاهدة هذا القرش. إلى أخبار الرياضة.
5: تلعب اليوم مباراتا نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج لكرة قدم في مدينة جدة السعودية، وتلتقي الإمارات مع سلطنة عمان. من جهتها تلعب السعودية المضيفة أمام قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج. كلا الفريقين على لقب المسابقة في ثلاث مناسبات. استأنف نادي مانشستر سيتي قراراً من لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز بارتكابه مخالفات مالية بين عامي 2009 و2018. تشهد المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة قدم اليوم مباراة كرواتيا أمام إنجلترا. كلا الفريقين لديه ثلاث نقاط في رصيده. وأيضا في المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، إسبانيا بطلة العالم على موعد مع تشيك، وتتصدر إسبانيا ترتيب هذه المجموعة بست نقاط. تعادلت فرنسا أمام إيطاليا بهدف لكل منهما في المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، ليصبح لدى فرنسا 7 نقاط. نواصل مع المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وفيها فازت بلجيكا على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، ليصبح لدى بلجيكا 6 نقاط.
4: إلى عناوين النشرة. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا بسوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 474 غارة وعملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة شملت الجوف ومأرب وصنعاء وصعدة ولحج، وتستهدف إمدادات للحوثيين في طريقها للوازعية. العراق يعلن عن اتفاق لتسيير رحلات إيرانية من وإلى مطار النجف باستثناء شركة مهان. مناورات عسكرية روسية تحت عنوان المركز 2026 بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
11: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
12: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
13: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
12: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
13: أنا لا تجن على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
12: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
14: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء.

0: الاصدقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: البداية كانت بالإنسان. أنا أتيت من خبرة في بناء العقول. أقول دائما استثمار في العقول. عقل الشخص يستطيع أنه يطلع بفكرة ويتحدى كل شيء حوله بيقول له أن هذه الفكرة لن تنجح.
3: ما هو أول استثمار أخطأت فيه؟
2: الوظيفة اللي أخذتها ما كان لها علاقة بالاستثمار، لكنها وضعتني أمام مؤسسين في مجال الديب تك، وكان دوري أجهزهم للقاء المستثمر. أنا أستثمر في الرجل كما أستثمر في المرأة، أضع نفس المعايير لا تتغير.
3: ما الجملة التي يقولها المؤسس وتجعلك تقولين في داخلك فوراً لن أستثمر؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
5: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا بسوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 474 غارة وعملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة شملت الجوف ومأرب وصنعاء وصعدة ولحج، وتستهدف إمدادات للحوثيين في طريقها للوازعية.

مناورات عسكرية روسية تحت عنوان المركز 2026 بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري وست دول بينها الصين وبيلاروسيا، وبوتين يقول إن هدفها مواجهة التهديدات الخارجية.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة من العربية. أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. أعلنت الشرطة البريطانية توجيه اتهامات بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف الجالية اليهودية في مانشستر شمال غرب إنجلترا إلى رجلين إيرانيين. وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجلين البالغين من العمر 34 و 36 عاما يعتقد أنهما كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجود في إيران في إطار العمل الذي يشتبه بالتخطيط له، مضيفة بأن هذه الاتهامات جاءت نتيجة تحقيق مشترك أجرته شرطة مكافحة الإرهاب بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية. دعا وزير الخارجية الباكستاني إلى إعادة الملاحة بمضيق هرمز إلى طبيعتها رافضا في الوقت نفسه فرض أي رسوم على عملية العبور.
1: يجب أن تكون حركة التدفق في مضيق هرمز طبيعية، لقد كان موقفنا منذ اليوم الأول هو عدم فرض أي رسوم أو تكاليف في خدمات أو رسوم عبور أو تطبيق أي صيغ معقدة عليها، هذا هو موقف باكستان منذ اليوم الأول.
0: في رد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن اتفاق الديزل الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن طرح كميات ضخمة من مخزون الديزل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وبمجرد حصول ذلك ستنخفض أسعار النفط وتعود إلى مستوياتها السابقة.
2: World contribution, and so are we. And we're not going to be doing the export ban. We're going to be doing what we're supposed to do. But I did ask them, and we're going to have a lot of oil. Very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long, not going to be long, you're going to have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.
0: مع تجديد الحصار على صادرات النفط الإيرانية تتجه الضغوط الأمريكية إلى الناقلات العالقة في المياه الآسيوية ومصادر إمدادها. وتكشف وول ستريت جورنال تحركا أمريكيا لمنع تقديم الخدمات لهذه الناقلات.
3: محركات ساكنة وناقلات فارغة تماما، قبالة سواحل سريلانكا تنجرف نحو 20 ناقلة نفط إيرانية، فيما تتناقص على متنها كميات الطعام والوقود. سفن عالقة بين طريق العودة المغلق ومواردين يخشون الاقتراب منها. هذه السفن جزء من أسطول أوسع، عشرات الناقلات الإيرانية أو المرتبطة بإيران عالقة في المياه الآسيوية منذ يوليو. الناقلات كانت تحمل النفط إلى المياه قبالة ماليزيا، هناك ينتقل من ناقلة إلى أخرى ثم يواصل طريقه إلى الصين، وبعدها تعود السفن إلى إيران لتبدأ الرحلة من جديد. لكن الحصار الأمريكي قطع طريق العودة والهدف شل إمدادات إيران تماماً.
1: بسبب الحصار ستنخفض جميع إيرادات

0: إيران النفطية إلى الصفر بحلول شهر ديسمبر.
1: حصار لم ينتهي هنا، خناق امتد إلى الخدمات الأساسية. ففي أغسطس حثت السفارة الأمريكية في كولومبو الحكومة السريلانكية على منع مزودي الخدمات المحليين من دعمها، محذرة من عقوبات أمريكية ثانوية. وفي سبتمبر وجهت السفارة أكثر من 40 مسؤولاً سريلانكياً على مخاطر تقديم الدعم للسفن الخاضعة للعقوبات وفق وول ستريت جورنال. الناقلات وفق الصحيفة لا تمنع فقط من حمل النفط، بل تحرم من الوقود والمؤن التي تبقيها قادرة على الإبحار. وبينما تتعطل شبكة نقل النفط، يبقى البحارة على متنها عالقين. غداء السالم، العربية.
2: من صادرات النفط إلى مشاريع الطاقة، يمتد اضطراب مضيق هرمز إلى محافظة البصرة جنوبي العراق، مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مع آخر إكمال مشاريع في مجالات الكهرباء والغاز والنفط. وكبد شركات أجنبية عاملة فيها خسائر مالية وغرامات كبيرة.
3: ليس النفط وحده من ينتظر عبور هرمز. هنا في البصرة معدات لم تصل إلى مشاريع الطاقة في موعدها، وشركات أجنبية تدفع كلفة اضطراب الممر البحري شحنا وتأمينا وتأخيرا في التنفيذ. هذه الشركة السويسرية العاملة في تقنيات ومعدات الكهرباء تعذر وصول معداتها بحرا، فتأخرت مشاريعها وتكبدت خسائر وغرامات مالية.
4: بسبب إغلاق مضيق هرمز حصل تأخير شديد بالتوريد البضاعة، وصارت غرامات بمستوى عالي لتأخير عقود مهمة جدا في قطاع النفط وقطاع الكهرباء، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمينات.
3: ومن المعدات المتأخرة إلى الغاز الذي تعطل طريقه في الاتجاه الآخر. عرقلت اضطرابات الملاحة تنفيذ المشاريع وأخرت وصول احتياجاتها، فتوقف الصادرات مكثفات الغاز والغاز المسال. وفي غاز البصرة هنا، شركة شيل البريطانية ضمن ائتلاف المستثمرين تربط استئناف التصدير بعودة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.
5: بالنسبة لشركة نفط وغاز عالمية مثل شيل، فإن اضطراب السوق ليس أمرا جديدا، فقد تكرر مرارا وقد تعطل إكمال بعض مشاريعنا بسبب أزمة المضيق، ونتطلع إلى استئناف تصدير مكثفات الغاز والغاز المسال عندما يصبح هرمز مفتوحا وآمنا، بما يوفر للعراق مصدرا إضافيا للإيرادات.
3: ما يتعطل في هرمز لا يبقى عند مدخل المضيق، أثره يصل إلى مشاريع الطاقة العراقية هنا. طريق أطول للمعدات، كلفة أعلى للنقل، وشركات تعيد حساب مخاطر العمل والتنفيذ.
6: الضرر الأكبر من عملية التصدير، باعتبار كانت ذات تماس مباشر مع موضوع وزارة النفط. حتما يعني عملية المسارات المطولة والمسارات البديلة والإجراءات المطولة الأمنية رفعت من كلف التأمين على موضوعات النقل، وبالتالي يعني رفعت هامش الخطورة لتنفيذ عدد مهم من المشاريع. أكيد
3: لا أرقام رسمية حتى الآن لحجم المشاريع المتأثرة، لكن أثر الاضطراب يظهر في معادلة واضحة: كلفة ترتفع ومشاريع تؤجل، ارتدادات يتحملها قطاع الطاقة العراقي وحده الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الشركات الأجنبية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
2: أكد الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، وأضاف أن الصاروخ تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية ونتج عنه إصابة مقيم من الجنسية الآسيوية وأضرار في مصلى داخل مبنى وعدد من المركبات.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وقال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن العمليات شملت مختلف جبهات القتال في الجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، فضلا عن تركيز عملياتي مكثف على جبهات تعز. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد 1540 من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، أغلبهم في جبهات تعز، وتدمير 216 آلية عسكرية. وقد نتج عن هذه العمليات كسر الميليشيا وإفشال محاولاتها في تحقيق أي اختراق ميداني.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف قواتها الجوية لعربات أسلحة وإمدادات تابعة لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبل راس بمنطقة الوازعية. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنه سيتم تدمير أي تعزيزات للميليشيات في جميع الجبهات.

0: أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهان. وثمن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان الاستجابة الإيجابية التي أبدتها واشنطن إزاء المساعي العراقية وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا بسوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ 474 غارة وعملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، شملت الجوف ومأرب وصنعاء وصعدة ولحج، وتستهدف إمدادات للحوثيين في طريقها إلى الوازعية. مناورات عسكرية روسية تحت عنوان المركز 2026 بمشاركة أكثر من 47 ألف عسكري وست دول بينها الصين وبيلاروسيا، وبوتين يقول إن هدفها مواجهة التهديدات. في أمان الله.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون

0: يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجستعه والخليجي.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
9: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
10: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: عندنا موضوع مهم، الوحدة الخليجية، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية. لكن خلنا أسألك السؤال الأول، هذا ليش نجحت الوحدة الخليجية واستمر مجلس التعاون الخليجي في وحدته؟
1: يعني حتى قبل الوحدة عبر مجلس التعاون، لماذا نجح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة؟ لماذا نجح الشيخ زايد بتوحيد الإمارات العربية؟ أنا أعتقد أنه فارق هالتجربتين قبل أن نذهب إلى مجلس التعاون هي بقدرات القادة اللي قاموا بها. يعني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني كان رجل أقرب للعبقرية، وأحاط نفسه برجال خيرين، بل حتى من مختلف البلدان، منهم الأمريكي والإنجليزي والسوري والمصري، كان يبحث عن الكفاءات. وما هو أهم، أنه الجميع شعر بالاستفادة من توحد أو وحدة المملكة. عندما يشعر الناس بأننا في خير ونعمة وخلق الأمن والأمان، هنا تبقى الوحدة. بينما شهدنا قضايا انفصال ضمن حتى الوحدات العربية اللي حدثت، الحال كذلك مع الشيخ زايد والوحدة الإماراتية. كذلك من الأمور يعني اللي قامت أو الفوارق بين الوحدة العربية والوحدة الخليجية، الوحدة الخليجية بالعادة تقوم على الوين وين، على الربح الربح، الجميع يستفيد. الوحدة العربية للأسف دائما يظهر هناك قلبة، هناك خسارة لطرف على حساب طرف. يعني وحدة مثلا سورية مصرية زي اللي قامت ب 58 61، يشعر السوريون أنهم خسروا الكثير بالوحدة رغم أنهم طلبوها، لأن قامت حالة قمع غير معتادة آنذاك. بدأت عملية التأميم، الضباط الشوام اللي أقاموا بالوحدة عندما ارتحلوا إلى القاهرة بدأوا يركنوا ويرسلوا للقاهرة ويعطونهم جرايد ويحل محلهم ضباط مصريون. وبالتالي لما تقوم وحدة على أسس خاطئة، على أسس قائمة على الهيمنة وعلى السيطرة، لا تبقى الوحدة الخليجية. العكس الآن، هذه فيما يخص وحدة المملكة ووحدة الإمارات. نأتي إلى مجلس التعاون،
0: أسباب نجاح.
1: نجاح أمور كثيرة. أولا هو بمجموع حكمة 6 حكام. يعني إحنا نعلم الخليج دائما تمتاز الأسر الحاكمة وحكامها بكم كبير من الحكمة، بالتالي لما تحطهم بمجلس لا شك أنه المجلس هذا يزداد حكمة. الأمر الثاني، هم شعروا بالخطر من بدأت الأحوال تتغير وبدأت الحرب ما بين إيران والعراق، وقاموا بقمة عمان بالحصد الموافقة على رفع الأعلام على الاستعانة بالقوات. ثم شعروا أنه والله موازين القوى مختلة، يعني مرة تارة بالبداية تقدم صدام ثم تقدمت القوات الإيرانية، فوجدوا أن النهج والمسار والطريق الصحيح هو عبر خلق مجلس يضم كل هالطاقات. وأنا أذكر قبل ذلك، أنا أذكر أنه حتى بدأ تحرك من اليمن الجنوبي اللي يعني يمن ماركسي اتجاه المملكة. وأذكر أنه عقد قبل إنشاء المجلس قمة في خميس مشيط، كانت الحكام الخليجيين، أنا كنت حتى قائد الطائرة اللي أقلت الشيخ جابر الله يرحمه، واجتمعوا وقرروا أنه يريدون حقبة أو مرحلة أفضل. بعدها بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ووصل الحكام إلى قرار حكيم أن ما لنا إلا بعضنا البعض، وعلينا أن يعني نوحد الجهود في مجلس التعاون.
0: والغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان فيها تخوف الوصول للمياه الدافئة، أيضا أحد الأسباب لمجلس التعاون الخليجي.
1: جدا هو سنة 79 من سنوات العرب الخطرة، عدة أمور حدثت، غزو روسي أو غزو شيوعي لأفغانستان في محاولة للوصول للمياه الدافئة، حركة جهيمان، ونجاح الثورة أو الثورة الإيرانية، وصول صدام رجل مقامر للحكم وما قام به من تنكيل. يعني كان في وضوح
0: توتر.
1: أن في حالة في متغيرات

آمنت، بل حتى مع اليوم الأول لنجاح الثورة الإيرانية بدأ تحريك الأذرع الإيرانية، بدأ مشروع تصدير الثورة شهدناه بالكويت وبالخليج. وبالتالي يعني شعر القادة أنه علينا أن يعني

0: جامعة الدول العربية المثال الأكبر كلها يعني إذا ما حلت رسميا لم تكن فاعلة. مجلس التعاون أنا أعتقد أنه بحكمة الحكام ورغبة الشعوب، ما إحنا كشعوب كذلك يعني وجدنا أنه هذا المجلس أولا ما جعل طرف يطقى على طرف ولا أضر بنا، يعني البعض طلب بوحدة اندماجية سريعة، ثق بالله لو قمنا بهذا الأمر لساءت الأحوال، لأنه إحنا منطلقاتنا مختلفة، في بلد منطلقها الشريعة ومنطلق إسلامي، دولة أخرى قائمة على الانفتاح، دولة ثالثة عندها شكل ثالث. تعرف دولنا الخليجية مو ما جينا أو ولدنا من دولة واحدة، كل دولة تكونت بخلفية تاريخية مختلفة. فلو أتت وحدة اندماجية كما حاول أن يعني يدفعنا لذلك بعض المفكرين والساسة العرب، لا انتهى الأمر كما حدث بالوحدة المصرية السورية، يعني كانت رغبة من السوريين أن يتوحدوا، لما شعروا بالضرر بعد التأميم وبعد القمع انفصلوا. كنا بعد الوحدة الاندماجية السريعة لو أتيت على أن يعني حاولت أن تطبق مبادئ الشريعة على الدول الست ومنها دول ليبرالية، هذه الدول ستنفصل، راح تقول لك والله أنا ما اعتدت، أنا من تكويني الأول بلد على البحر منفتح، حتى أغلب الأمور والأعمال والتجارة اللي عندي قائمة على الانفتاح، وكذلك ما كان يمكن لك أن تقوم بالعكس تفرض على دولة إسلامية. فجمال الوحدة الخليجية أخي أبو أحمد أن أعطت الخصوصية لكل دولة، نحن نتوحد في أمور ونعذر بعضنا البعض في بعض الأمور، أنا عندي اقتصاد حر، أنت عندك اقتصاد مختلف،
1: في بعض الأمور تقصد الاختلافات أو
0: إيه قبلنا اختلافات بعضنا لبعض
1: واختلفنا بشكل كبير أيضا.
0: إيه لا في أشياء قلناها، اختلاف النشأة، يعني اليوم المملكة نشأت على مفهوم مختلف تماما عن نشأة مثلا دبي أو نشأة الكويت أو غيرها، بالتالي لو دمجناهم سريعا في أطراف راح تتذمر، تقول أنا والله كنت عايشة في نظام سياسي معين، فجأة أنتوا فرضتوا علي نظام مختلف، دولة منفتحة راح تقول والله فرضتوا علي فجأة نظام مقلق، دولة مقلقة تقول والله فتحتوا علي نظام، فكان في فروقات، النساء في بلد ما تقود في بلد آخر تقود وغيره. فبالتالي الذكاء، ذكاء القادة الخليجيين أنه جعلوا هذا الاتحاد لا يعني فرض نمط واحد على الجميع، وإلا لتضرر البعض وقالوا لا والله لا،
1: بس اختلفنا سياسيا كل دولة لها توجه سياسي.
0: لا جدا مقبولة، لأن احنا 6 دول، احنا مو دولة واحدة. تعرف حتى اليوم حتى الولايات المتحدة ترى الستيت معناتها دولة، احنا ستيت اوف كويت ستيت اوف قطر، بالنهاية طالما انت قبلت ان احنا 6 دول مختلفة عليك كذلك أن تراعي هذا الاختلاف، ما يمكن أنظر لمصلحة، بس طالما أنه هذه التباينات تصب لمصلحة الاتحاد، يعني اليوم أنا دولة ما من الدول الخليجية لربما لدي علاقة متوترة مع الدولة جيم، أنت لديك زاوية أخرى وعلاقتك كويسة مع الدولة جيم، هذا لا يعني الخلاف بيننا، هذا يعني هالعلاقتين يصب لمصلحة المجلس، إذا أردنا أن نحسن العلاقة مع الدولة جيم سنلجأ لك لأن أنت الوسيط بيننا، وبالتالي هذه التباينات مو مشكلة لأن إحنا 6 دول لدينا سيادة.
1: لماذا لم نحل الإخفاقات الخليجية طوال هذه المدة؟ يعني عندنا
0: إخفاقات
1: كثيرة، لا متوحدين اقتصاديا لا سياسيا لا عسكريا، كل دولة لا توجهها، وأيضا نختلف أيضا في بعض الأحيان على الحدود، ليش ما حلينا هذه المشاكل بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى نصل في أزمة إيران الأخيرة إلى ناتو خليجي، وحدة اقتصادية وحدة سياسية، كان استطعنا مواجهة بشكل أفضل. يعني المواطن الخليجي اليوم يتكلم هناك إخفاقات في الوحدة الخليجية لم تحل.
0: شوف الناقدين لمجلس التعاون هم 2، أما ناقد محب وهذا نعذره، هذا الرجل من يعني كثر وده وحبه فهذا الأمر معذور، إنما في ناقدين لا يريموا ولا يريدوا الخير للمجلس، إنما يريدوا مثل حتى النهضة الخليجية، لا نهضة حجر مو بشر، مهما عملت أو مهما عمل المجلس سيظلوا ناقدين وسيظلوا دائما ينظروا للجزء من الكأس

0: فاضي، ليش ما ينظروا لعشرات وآلاف الإنجازات؟ أكبر إنجاز الكويت، تحرير الكويت. لولا أن سخرت الدول الخليجية أرضها وماءها وسماءها وقامت بما قامت به، ولولا التزام الملك فهد غير المسبوق بالتاريخ اللي قال والله أما أن تبقى، أما أن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها، التزام لا مثيل له بالتاريخ، أنجز وتحقق بعد ذلك أنه هذا الاحتلال على الكويت ما تملى إلا 6 أشهر، ولا كنا أصبحنا قضية دائمة بالخليج وإشكالات لا تعد ولا تحصى. هذه كلها إنجازات. انظر للعمل الخليجي المشترك اللي مو بالضرورة يطلع بالتلفزيون، ثق بالله ويجب أن يثق المشاهد أنه ما يمر يوم إلا فيه عمل خليجي بس مو محطوط بالنشرات الأخبار. ترى وكلاء الوزراء يلتقون، وكلاء الوزارات يلتقون، هناك ربط خليجي كهربائي. اليوم حتى ضمن الهجوم الإيراني ما شعر الدول الخليج بنقص بأي مواد. السعودية المملكة سخرت مطارات، قالت هذه مطارات لكم. السعودية سخرت موانئ وقالت هذه الموانئ وين ما فيه حاجة. هذه ما هي مسبوقة، بالعكس شهدنا بالأوطان العربية من يقوم بالعكس. جناحي البعث بين العراق وسوريا تدريش عمله، كان في أنابيب للنفط تنطلق من العراق عبر سوريا للموانئ السورية. بال82 أول ما بدأت إيران تهجم على العراق، بعد مو أثناء هجوم العراق، يعلن نظام البعث في سوريا إغلاق الأنابيب هذه اللي توصل النفط العراقي حتى تختنق العراق، لأن المقر المسار الآخر اللي هو الناقلات كانت تضرب. إحنا يعني قارن هذه بتلك، هذولا حزب واحد ويقلق الحدود بين بعضهم البعض ويقلق حتى مصدر عيش العراق إلى أن فتح العراق على تركيا. فبالتالي القضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. إذا نقارنها بماذا؟ ما الاتحاد الأوروبي قبلنا بسنوات طوال، الاتحاد الأوروبي بدأ بال40، إحنا بدأنا بال80، إحنا نتكلم عن 40 عام من الفارق. وبالتالي علينا أن نقدر الجهد الخليجي القائم، وعلينا أن نلحظ أن كثيرا من الإنجازات غير معلنة للملأ. ما يقدر المجلس التعاون كل يوم يجتمعون كل يوم يوحدوا، يعني انظر للقوانين المرورية، انظر للترحال والانتقال بالبطاقة، انظر إلى أمور كثيرة، ما يقدرون كل يوم يعلنون أنجزنا 1 2 3 4.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أقول لك أوروبا لما خلقوا الناتو بعد أن رأوا ما رأوا من حربين عالميتين في أوروبا، وبعد ما رأوا ما قام به ستالين من تهديد لباقي الدول الأوروبية، حول شرق أوروبا كلها بالحديد والنار وبعضها حتى بالانتخابات، وخشيت الدول الأوروبية من امتداد ستالين. وبالتالي لما شاهدوا هذا الخطر الماحق خلقوا الناتو. احنا بالخليج نعم ترى ما شهدنا عدا غزو الكويت واللي هو ما استمر طويلا، يعني ما شهدنا شيء كحال الهجوم الإيراني اللي مس الحجر والبشر. والآن بالفعل أنا أعتقد أنه قطعا سنشهد نوع من التسارع في قضية الناتو الخليجي، ولربما حتى عسكرت المجتمعات الخليجية ومزيد من الاتفاقيات اللي راح تضمن الأمن الخليجي أمام هذا التعدي غير المبرر من إيران، اللي لا له يعني أظهر بما لا يقبل الشك أن إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي كما دمرت ال5 دول اللي تدخلت بها.
1: أهم التحديات اللي تتوقعها تواجه دول الخليج العربي
0: بعد تجربة الهجوم الإيراني؟ الأمن ثم الأمن ثم الأمن ثم الأمن.
1: الأمن
0: جدا. قبل ذلك كنا نتكلم عن تنمية، مناهج تعليم، خدمة صحية متميزة، أمور كثيرة. يعني أنا أعتقد بعد هالتجربة ما عاد يمكن أن تضع في مقدمة الأولويات إلا الأمن. يجب أن تدرس الحالة اللي تمت، تدرس مكامن الخطر، تضع الحلول، لأن هذه ما قبل ذلك هو تحليل الحالة اللي تمت. الأهم هي ما هي الحلول اللي إذا ما منعت الخطر بأكمله على الأقل تحد

0: من الخطر بحيث أنه لا يمس شرايين الحياة، ما يمس النفط، لأن أنت مصدر النفط بالنسبة لك ما هو يعني 5% من الميزانية، مصادر دخل النفط يمثل مرات 90% وأكثر. ما يمكن أن تتساهل مع قضية مسيرات تضرب حتى محطات تقطير مياه وغيرها. فالأمن ثم الأمن ثم الأمن، وأعتقد أن السنوات القادمة يجب أن تعكس هذه الحالة.
1: أستاذ سامي النص، بروح فاصل وبرجع لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص.

هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومتحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
2: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
1: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
2: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, à grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليج تؤمن بالدفاع العربي المشترك، تؤمن بالوحدة العربية وأنها عمقها الاستراتيجي للدول العربية وعمقها الاستراتيجي؟

0: تيجي بعض الدول العربية.
1: شوف، أما قضية الدفاع العربي المشترك فقطعا لا، يعني عبر تجارب
0: انتهت هذه الرؤية.
1: لا لا لا بالمرة، يعني أما حتى العرب لا يعترفوا بقضية الدفاع العربي المشترك ولا شهدنا.
0: بدأت من سنة 90 غزو بدأت
1: لا, لا لا حتى قبل ذلك وبعد ذلك، يعني هي من أنشئت اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 50 ما شهدناها ولم نراها، يعني لا أبان العدوان على أي بلد عربي، على لبنان، على غزة، على أي بلد عربي، على الأوضاع اللي تفجرت في ليبيا أو في السودان أو غيره، يعني ما شفنا جيوش عربية كحال الناتو لما صارت قضية كوسوفو والبوسنة وغيرها، شفنا الناتو يدخل ويطفئ الحرائق، ولا ما فائدة قضية الدفاع اتفاقية الدفاع مشترك. وجزء منها بسبب سوء الظن والشكوك بين العرب بعضهم البعض، البعض يعتقد لو دخل جيش عربي قد لا يخرج، وبالتالي هذه الاتفاقية لا يمكن أن نراهن عليها. العمق العربي نعم يظل، نحن نظل إخوة لعمقنا العربي، ويعني دائما هذا محيطنا الإقليمي لا ننكره، بس مو لدرجة أن نأتمن أنفسنا كما يحاول البعض. هذه أكذوبة الخيار العربي زي 90، يجيك من يطنطن بعدو هذه القوات القادمة لتحرير الكويت ونحن نتكفل لكم بالخيار العربي.
0: يعني بعض دائماً الدول العربية الكبرى يطالب دول الخليج بدال ما تستثمرون أو تفتحون أبواب شراكة مع دول كبرى كالولايات المتحدة والصين، بل يجب أن تتجه الأموال الخليجية أن تستثمر في هذه الدول العربية الكبرى، ما رأيك؟
1: والله سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أولا إحنا هذه الموارد المالية هي نتيجة لثروة ناضبة، إحنا اليوم النفط نعلم أنه ذاهب، فبالتالي هذه الثروة هي مستقبلنا، ما عندنا مستقبل آخر غير الثروة. طيب نسأل هذه الثروة لما وضعناها في الدول الغربية طبعا قاعد تأتينا بموارد أحيانا تعادل موارد النفط أو أكثر. خلونا نشوف بالتجربة بالحقيقة بالواقع الأموال، والدول الخليجية ترى ما قصرت، المستثمر الأول والداعم الأكبر للمشاريع العربية هي الدول الخليجية. أسأل ماذا حدث لأموالنا اللي استثمرت مثلا في سوريا، ذهبت مع الريح، اللي استثمرت بالسودان راحت، حتى ليبيا قبل سقوط القذافي سوقوا أنه الآن ليبيا انفتحت. كل الأموال اللي استثمرت بالدول العربية أما أكلتها الحروب الأهلية أو أكلها تدهور العملة، تعرف أي المبلغ اللي وضعته اليوم ما عاد يسوى حتى واحد أو من الألف منه، أو القيود والقوانين يقولوا لك والله تفضل استثمر، أول ما تستثمر لما تأتي لحظة الحاجة للأموال يقول لك لا تستطيع إخراجها. طيب وبعدين شيء ثاني، انظر لأثرياء العرب قبل لا تطلب مني أنا أني أما أقتسم الثروة معك مثل ما يقول هيكل، أو يقولوا لك والله استثمر أموالك، ماذا عن أثريائكم؟ الأثرياء معروف كل الأبطال العربية دون استثناء عندها أثرياء بأمريكا وبأوروبا وكل شيء، مو أولى أن هذولا يأتوا بأموالهم؟ هذولا إذا ما أتوا بأموالهم معناته يعرفوا خطورة إدخال أموالهم وأنها قد تنتهي بصفر. انظر ما حدث حتى لمن أودعوا الأموال في البنوك اللبنانية، ماذا حدث لهم؟ صفر. طيب أنتوا تريدون، إحنا صحاري ما ننكر هذا، إحنا خلقنا جناتنا بأيدينا بالحكمة، الحكمة نعم مثل ما نضع أو يأتينا مورد من البترول الفائض قاعدين نستثمره بالصناديق اللي قلدتنا النرويج. اليوم النرويج أتوا للكويت بالسبعينات استفادوا من الصندوق الكويتي، ومع ذلك إحنا مو مقصرين أخي أبو أحمد، الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق القطري والصندوق الإماراتي ماذا يعملون؟ قاعدين يأخذوا الأموال ويضخوها بالدول العربية. هذا الأمر ما شهدناه، يعني ما ودنا نقول أن هذه الدول العربية البعض منها كان أقنى من دولنا الخليجية ألف مرة ألف مرة. يعني أعطيك مثال، الجنيه المصري ب36 كان يعادل $5، حتى كان مشرفة هذا عميد كلية العلوم كان رسل رسالة لمصطفى النحاس يقول علينا أن نستثمر بالبحث العلمي، لأن السنة اللي فاتت أمريكا حصدت $750 مليون أي $150 مليون. الجنيه ب5، بس ما سمعنا آنذاك أن في مشاريع استثمارية بالكويت، كان في فائض مالي عند مصر وعند

0: دول عربية، العراق كذلك كان فيها فائض مالي ضخم، ومع ذلك ما جو، ولا نذكر أنه استثمر ولا خلق صندوق تنمية في تلك الدول عندما كانت ثرية. وبالتالي لا، احنا ما ذكرنا بتلك الأيام، قمنا بهذا الأمر. بس أنك تقول لي مستقبلك والمصدر الثاني الداعم للبترول، لأن البترول ينزل للعشر دولارات ويصعد للمية، أنا الضمان الوحيد وجود هالاستثمارات، أني أروح بعدين لا يجرب المجرب. أنا زرت حتى السودان وغيره، الكويت مثلا الشيخ صباح الله يرحمه من أول المستثمرين، أذكر بالسودان على أبو أنه سلة القذاء العربي. اليوم وين السودان؟ حرب أهلية لا تبقى ولا تذر، والحال طبعا اللي صار في سوريا.
1: إذا نرى أن مجلس التعاون الخليجي يذهب إلى استراتيجية أخرى، الشراكة مع الدول الكبرى، الاستثمار مع الدول الكبرى لضمان أمنه، يعني بعدنا بشكل كبير عن الأمن العربي.
0: لا لا لا، احنا هم هنا وهنا.
1: أنا أركز على اليوم توجه للشراكات،
0: هي مو هذه ولا تلك، احنا نظل إلى اليوم هذا نستثمر ولدينا شراكات عربية ونودع حتى المليارات بالبنوك العربية وكل المشاريع. انظر للمشاريع العربية،
1: كل المشاريع فاشلة. ليش لا حط المليارات؟
0: أنا قاعد أقول لك
1: تجي من المليارات اللي تدر علي، لدول تدر علي القيد.
0: أقول لك أخي أبو أحمد، أنت طرحت ما يطرحه بعض العرب، اسحبوا كل أموالكم من القرب وضعوا عندنا. أنا قاعد أقول لك أن هذا أمر لا يجوز، لأنه الأموال اللي بالقرب هي الرديف للمداخين، إنما هذا لا يمنع أنه بعض الأموال الخليجية، ومو هذا أمر حلم قد يتحقق، هذا أمر حقيقي. انظر لأي تقارير لصندوق التنمية الكويتي غير السعودي غير الإماراتي، انظر مشاريع وينها، تجد يقول لك مشاريع كذا في مصر في سوريا بالعراق في كل هالبلدان، غير مشاريع إعادة الإعمار. يعني عندما يدمر العرب أوطانهم أول من يأتيهم لإعادة الإعمار الخليج، دول الخليج. اليوم
1: وبعض المفكرين العرب قال لا تطالبونا احنا ندافع عنكم، انتم دافعوا معاك دافعوا عن انفسكم، وعندكم قواعد امريكيه وعندكم
0: ما قلنا لهم دافعوا عنا،
1: قال لك روحوا لهم. هذا اللي قالوه حتى في اللقاءات التلفزيونيه، لا تطالبونا ندافع عنكم،
0: احنا ما قلنا.
1: لذلك دول الخليج تتجه الى شراكات.
0: طيب
1: مع دول
0: كبرى. طيب احمد، هذول اول الخطا يفترضوا امر لم يتم. هل سمعت أحد من الخليج قال ابعثوا لنا يعني الجيوش أو غيرها؟ ما قلنا، بس هم افترضوا هذه الفرضية وبدأوا يردوا علينا مثل عمرو موسى وغيره أن عندكم قواعد أجنبية، أين اتفاق دمشق؟ طيب أنا أسأل هذا الرجل اللي كان أمين عام جامعة الدول العربية، أقول له اتفاق دمشق اللي تحاول أن تدعي أنه اتفاق دمشق اللي كان راح يتكفل هو، ليش يقول هالكلام؟ شيلوا هذه القواعد، اتفاق دمشق اللي هو بين الدول الخليجية ومصر وسوريا هو من يدافع عنكم. عمر موسى دخل في قيبوبة 10-20 سنة ولا شنو؟ ما رأى أنه الرئيس بشار استدعى وخلق قواعد عسكرية روسية في حميميم وفي الساحل السوري؟ كيف أنا أرهن دفاعي وأخرج قواعد تحميني في الخليج لصالح بلد هو قاعد يستعين بقواعد حتى ضد شعبه؟ يعني عمرو موسى وين كان؟ في قيبوبة؟ ما يعلم بهذا الأمر؟ هل كان يعتقد بحق أنه والله أنا سوريا اللي يعني كانت تقوم بما تقوم به وضمن حرب أهلية؟ كذلك الحال حتى لو اتجهنا للقاهرة، القاهرة ما وصل إلى الحكم الرئيس مرسي، ما كان الحليف لإيران بحكم أن الإخوان أشقاء وحلفاء لإيران. فلو أنا حاط كل أمراهن ووضعت كل البيض في اتفاق دمشق كما يطالب عمرو موسى المضلل الآخر، طيب دمشق رأينا ما حصل في عام 2013 لما صار مرسي في مصر وبشار أمام ثورة أهلية عارمة، تصور لو أنا ذاك إيران هددتنا. أولا سوريا حليفة لإيران، اثنين مصر مرسي كانت حليفة كذلك لإيران، وين كنا رحنا؟ كنا اختفينا في ذلك العام. فلا أحد يتكلم. أول شيء رجاء، يعني رجائي، يعني رجائي حتى فيها بهذه الحلقة، يعني من كان تنظيرهم سبب بدمار بلدانهم ودمار حتى البلدان الأخرى؟ عمرو موسى هو اللي رفض مقترح قمة شرم الشيخ بال2002 للرئيس صدام ليترك العراق، هو رفض وضع هذا الأمر ودمرت.

0: العراق بناء عليه، ثم قبل بحصار العراق وغيره. إذا أنت ما أفدت وطنك بأفكارك وثبت أن أفكارك في كل مرة تحول إلى واقع ينتهي الأمر بدمار ماحق. فرجاء يعني اخدمنا بسكوتك، اخدمنا بهذه النصائح، وإذا أردت نصائح نحن نتكفل لك بنصائح اللي أحالت الدول الخليجية من صحارى إلى جنات بأقل من 50 عام. إذا بقيت النصائح هؤلاء المنظرين والمفكرين والساسة اللي ما نظروا إلا إلى الخراب وإلى الهزائم بالحروب وإلى الزحف إلى الخلف، هذولا يعني يكرموننا بالسكوت وإحنا نعطيهم النصائح إذا أرادوا.
1: قال الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
8: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة؟ كان حدثا شعبيا أكثر منه حدث.

0: إنسان نخبوي. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مصادر للعربية تكشف عن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا بسوريا، والسلطات العمانية منعته من العمل في مجال الطيران قبل ذهابه للإمارات. السلطات البريطانية توجه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي ضد الجالية اليهودية في مانشستر. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف طيرانها الحربي لتعزيزات الحوثيين في جبهات حيفان وراس وسامع جنوب وشرق تعز. كاميرا العربية تتابع لاجئا يمنيا وصل إلى جيبوتي طفلا هربا من الحرب وتفوق في دراسته رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.
1: Diesel exports.